0: خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو آت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شر ضمن المعسكر الوطني. شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
6: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
0: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
7: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
0: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

مهما كانت حساسية القضايا ومهما كانت مواقف الأطراف، مهما كانت صعوبة الاقتراب، نحتاج دائما لمساحة للتعبير والتخلص من الخوف ليسمع كل منا للآخر محل النقاش. ما بعد الحرب الأخيرة لا يشبه ما قبلها. المنظومة الأمنية الخليجية تقف على مفترق طرق، فهل تحتاج إلى إعادة بناء كاملة أم إلى تعديلات جزئية تبقيها على بنيتها الحالية؟

0: تحتاج دول الخليج إلى قوة ردع استراتيجية
1: عندها إمكانيات. دول الخليج قادرة أنها تصنع السلاح، تفتح مصانع سلاح، تشتغل على هذا الإشي.
2: يعني هو الأفضل سلام، لأنه شو تسلح يعني؟
3: ما بحس أنه لازم تتسلح، لأنه الخليج ما عنده عداوة مع حدا يعني.
4: ولكن هي بحاجة إلى إعادة ترتيبات ما يتعلق بالتحالفات.
5: يعني بطلع الدفاع الأمريكي ما تدفع عنه 100%.
6: ما في منظومة بالعالم بتحمي الناس 100%.
7: أمريكا ما بتخسر شيء، إحنا بنخسر شيء.
8: لازم يرتبوا ترتيب أمني مظبوط ودفاعات مظبوطة لحتى يخلصوا من هذا السرطان.
9: مثل هكذا أمور تحتاج إلى الدبلوماسية لربما أكثر من الرد العسكري.
10: الخليج هن يعني ما أزوا إيران.
11: إيران أكبر عميل لأمريكا بالمنطقة كلها سوا، هي إيرانية معروفة.
12: لأن تعرف هذه الدول غنية، تعرف هذه الدول تدافع عنها أمريكا.
13: لازم إنه تعيد وجهة نظرها بالنسبة لحماية نفسها.
14: تالي المنطقة بمجملها تعرضت لهزة كبيرة جدا، يجب إعادة التموضع فيها وأيضا إعادة جميع الحسابات الأمنية.
15: لسنوات طويلة كانت المعادلة الأمنية الخليجية واضحة، تحالفات ثابتة وخصوم معروفون وحدود ردع يمكن التنبؤ بها، لكن هذا الوضع الذي استقر لعدة عقود قد يتغير في أعقاب الحرب الإيرانية. لم تعد المسألة مجرد تطور في الأحداث، بل باتت تشير إلى قواعد جديدة لم تعرفها المنطقة من قبل، خاصة مع استهداف طهران لدول الخليج. هذه المعادلة شديدة التعقيد تطرح بالتبعية سؤالا شديد الحساسية، هل يحتاج الخليج إلى ترتيبات أمنية جديدة في اليوم التالي للحرب ردا على الاستهدافات الإيرانية؟ باليقين لا يمكن الاستطلاع

الصفاف إلى إجابة واحدة بعينها دون النظر إلى ما خلفته الحرب، حالة من انعدام اليقين. لا حرب شاملة انتهت ولا سلام مستقرا بدأ، بل منطقة رمادية تتداخل فيها التهدئة مع الاستعداد، والدبلوماسية مع الرد، والاتفاقيات الموقعة مع احتمالات التصعيد. هكذا يبدو المشهد للعديد من الخبراء. فما الذي يمكن أن تفكر به دول الخليج؟ هل تستمر بمنظومتها الأمنية القائمة أم تتجه إلى هندسة أمنية جديدة بالكامل؟

0: محل نقاش. ارحب بضيوفي في الاستوديو، الكاتب الصحفي الاستاذ جاسر الجاسر. مرحبا بك استاذ جاسر. وينضم الينا ايضا رئيس المركز العراقي للتنميه الاعلاميه الاستاذ عدنان السراج. مرحبا بك استاذ عدنان. وينضم الينا من الكويت الباحث والاكاديمي السيد الدكتور فيصل ابو صليب. مرحبا بك دكتور فيصل. وينضم الينا من طهران استاذ العلوم السياسيه دكتور حسين روريان. مرحبا بك دكتور حسين. بدايه استاذ جاسر، هناك من يرى ان المنظومه الامنيه الخليجيه في الحرب الاخيره بين ايران وامريكا واسرائيل بدت فيها منطقه الخليج وكانها هشه من الناحيه الامنيه، وباتت تلك الترتيبات الامنيه القديمه تحتاج الى مراجعه كامله، ان من وجهه نظر البعض تحتاج الى نسف كامل ان صح التعبير. حضرتك ممن يختلفون مع هذا الطرح؟
1: مساء الخير رشاد الضيوف. المساله انا بالنسبه لي واضحه. اولا ايران نحن نعرف انها عدو من عام 79، والمملكه تحديدا واجهت هجمات الحوثي سنوات عن طريق ايران، فالخصومه قائمه وخلايا ارهابيه ومحاولات فتنه طائفيه، فنحن في حرب دائمه مع ايران، لم تكن مساله جديده ولم نكن يعني تكن المملكه غير مدركه للمخاطر القائمه في التعامل مع النظام الايراني. حتى حينما تم توقيع الاتفاقيه والعوده العلاقات كانت بوساطه صينيه، كان طلب ايراني في محاوله تهديد لادراك حجم التهديد. نعم، دول المملكة ودول الخليج تملك قدرات أثبتت التجربة، لكنها تحتاج لتنسيق مختلف. الآن ليس ضعفا أمنيا، هي تملك الأدوات والإمكانات، لكنها تحتاج إلى بناء عمليات مشتركة. كانت رؤية خادم الحرمين اللي هو إنشاء قيادة عسكرية موحدة، وتمت هذه القيادة العسكرية. القيادة العسكرية لا تعني أن قوات درع الجزيرة لا تقوم لم تعد مناسبة للحالة اليوم فيها. ومع هجمات الحرب 12 يوم كان هناك العمل على تفعيل نظام الإنذار المبكر لدول الخليج مجتمعة. إذا دول الخليج كدول تملك قدرات عسكرية عالية أثبتت التجربة ونجحت تماما في التصدي، وآخرها البحرين يعني اليوم في التصدي لجميع الضربات والعدات الإيرانية. محتاجة إلى عمل مشترك، هي ليست متكئة على أمريكا إطلاقا، هذا أنا أعتقد مفهوم خاطئ. ليست تابعة، هي شريك وحليف للولايات المتحدة كما هي شريك وحليف لدول أخرى، لكن المنظومة الأمنية مثلا في السعودية هي منظومات أمنية مستقلة وقائمة بذاتها، ولم حتى في دول الخليج الأخرى مثلا في قطر لم تكن قاعدة العديد للحماية، هي اتفاق للشراكة في المسائل لأهداف أخرى متعددة. لا نعم، اليوم دول الخليج محتاجة إلى البناء المنظومة المشتركة، القدرة تعزيز قدرة دفاعية، بناء لغة واحدة.
0: لكن أنت ترى أنها نجحت في التحديات الأمنية التي تعرضت لها؟
1: إمكاناتها الأصلية العسكرية ناجحة جدا، وأنها كشفت إيران أكثر مما أضعفت إيران. أنا أعتقد أن الهجمات الإيرانية إيجابية في كشف أن دول الخليج مختلفة وبشكل، طبعا أعتقد أنه في جانب من التنسيق قائم من الأصل وليس حديث، لكنه لم يكن بتلك الدرجة. الفكرة اليوم اللي منظومة مثل الناتو الخليجي تقوم بشكل كامل، قيادة عسكرية موحدة تدير العمليات العسكرية، لأنه ثبت عمليا أن التهديد الوجودي لا يقتصر على دولة خليجية دون أخرى، وأن دول الخليج إن غاب الثور الأبيض لحقوا الثور الأسود.
0: طيب أستاذ عدنان، حضرتك من ما يرى أن المنظومة الأمنية في الخليج تحتاج إلى تغيير كبير وتحتاج إلى نوع

0: من فك الارتباط مع الولايات المتحدة الأمريكية، بل وتعتقد أيضا أن تحالفات أمنية مع إيران في إطار حوار إقليمي يجب أن تحدث.
1: نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك العزيز ومشاهديك الكرام. طبعا هذا هو الأسئلة الاستراتيجية اللي تنطرح الآن، لأنه إحنا إذا نشوف المنطقة الآن تمر بمرحلة من التغيرات الاستراتيجية وإعادة تشكيل هذه التحالفات الاستراتيجية، أو على الأقل تقدير المسار الاستراتيجي، لأن هناك مقاربات حقيقة في كل دول المنطقة بالذات، وحتى الدول الأبعد باكستان تركيا شملت، وهذا هناك مقاربات في مسألة جديدة للأمن والاستقرار. يعني مفهوم الأمن والاستقرار تغير. لو نجي مثلا على الأحداث الأخيرة اللي حصلت اليوم، دول الخليج أثبت أن الوضع أنه لا يعتمد فقط أنه المسألة تعتمد صواريخ ومسيرات، الأمن أصبح أمن سبراني، أصبح أمن حماية البنى التحتية، أصبح أمن يتطلب مسألة حماية مواردي وشلون أوصلها، مضيق هرمز والبحار وغيرها والأمور الأخرى، هذه كلها جديدة يعني لم تنطرح بشكل وآخر سابقا. اليوم إحنا نسوي تحالفات عسكرية، نسوي يعني أمن مشترك بين دول الخليج.
0: ومن هدد ذلك؟
1: نعم،
0: من الفاعل الذي هدد هذا الأمر؟
1: هو بشكل عام إحنا نتوقع الأزمات تحدث في كل وقت، يعني هاي نتوقعها، لأن المنطقة لا زالت ملتهبة، لا زالت قضية فلسطين.
0: لكن من فعل ذلك هي إيران.
1: هو احنا ما نقول إيران أو نقول المنطقة كلها بشكل عام هي نتيجة الأحداث الموجودة، لا نستعرض التاريخ ونقول ليش هذا السبب ذاك السبب. بشكل واخر
0: نتكلم عن تشكيل يعني التشكيل الاستراتيجي، لابد أن يكون بقدر عالي من الصراحة أستاذ عدنان، وأنا أعهد عليك هذا دائما. من هدد أمن الخليج في الحرب الأخيرة؟ كانت إيران.
1: لا، هو السؤال اللي قاعد نسأله، هل فعلا دول الخليج تفكر برسم تشكيلة استراتيجية جديدة؟ أنا أقول نعم، نعم الدول الخليج قاعد تفكر بهذا التوجه. لو اليوم يشوف مثلا يوم أمس كانت الوزيرة المفوضة السعودية نوال رضوان في مؤتمر في روما عقد، وهذا المؤتمر هو قمة المتوسط والخليج، ليدرس أيضا حوار استراتيجي حول مستقبل مجلس الاستقرار والتعاون الخليجي والتعاون الاقتصادي. ذكرت كلام واضح جدا للسياسة السعودية، ولو تلاحظين السياسة السعودية السابقة اللي من سنة 2003 خلينا نقول لفترة التغيير في العراق إلى يومك هذا، تعتمد على مسألة توفير الاستقرار والأمن للمنطقة، وطرحت العديد من المبادرات، طرحت في مؤتمرات دول جوار.
0: طيب ما هي كانت بتوفر هذا يعني، ترفع شعار التهدئة وعدم التصعيد والأمن والاستقرار، ولكن هناك طرف إقليمي هدد هذا الأمن والاستقرار، وأستاذ جيسر يقول لحضرتك أنه كان دوما مصدر للتهديد.
1: صحيح، لكن احنا نتكلم على التغيرات القادمه. ايران ليس كما تفضل استاذ جاسر نفس الشيء، ايران ليس ايران مثل كان سابقا، حتى ايرانيين الان لابد ان يكون عندهم تغيرات. احنا نحكي على التغير المقبل في المنطقه كلها، احنا ما نحكي على منطقه خليجيه لوحدها فقط.
0: يعني ما هو التصور الذي تطرحه حضرتك للتفاهمات والمنظومه الامنيه الجديده؟
1: يعني هو الامن يجب ان يكون امن مشترك، ليس امن محدود بمجموعه وعزل مجاميع اخرى. يعني يجب ان يكون امن مشترك بحيث يكون هناك تواصل مجتمع حتى يصل الى باكستان، حتى يصل لتركيا من كوبانا، من اجل يكون هناك تحالف اقتصادي، من اجل يكون هناك
0: طبعا حتى ان يصل الى ايران.
2: لا بس حتى اذا سمحت، لا يمكن نشوء اتفاقيه امنيه ضمنها ايران. استراتيجية الخليجية موجودة، المملكة مثلا أقامت تحالف مع باكستان، تحالف فريد من نوعه تاريخيا، ويختلف ويؤكد طبيعة العلاقات قبل أن تنشأ الحرب وقبل أن تحدث ولم يكن متصل فيها. إيران ليست تكون، لن تكون ضمن اتفاق، لا يمكن أن تكون، أن تقف صفا إلى صف أمنيا وتتفاهم أمنيا وتشارك أمنيا مع عدو يستهدفك بشكل سياسي حتى لو تغير النظام. أنا أعتقد مسألة الخليج يجب أن يكون سياجا موحدا، بناء منظومة إقليمية
0: بعيدا عن إيران.
1: أكو كانت يعني محاولة صينية سنة 2023 كما تعلم، صارت اتفاقية بين السعودية وبين إيران، كانت واضح جدا لعبت الصين دور كبير في هذا الاتفاق.
0: اتفاق بكين؟
1: اتفاق طبعا اتفاق،
0: ولكن لم تلتزم إيران.
1: هو لا استئناف العلاقات مع إيران سنة، كان استئناف العلاقات مبني على أساس المبادرة الصينية.
0: نعم، ولكن في النهاية هل التزمت إيران أم لا؟ لم تلتزم وضربت العنف.
1: إيران طبعا إيران قد يكون الوضع الآن بهالشكل هي تتحمل مسؤولية، لكن نتكلم عن السياسة السعودية الآن. شوفي في الأحداث الأخيرة كان دور السعودية دور متميز.
0: إحنا نتحدث عن المنظومة الأمنية للخليج بصفة عامة،
1: سياساتي إحنا
0: وليس السعودية وحدة. طيب دكتور فيصل،
1: استراتيجيات هي سياسات براغماتية تقوم بها المملكة العربية السعودية مع الدول الأخرى.
0: طيب دكتور فيصل، الآن هناك اختلاف في الاستوديو، يعني السيد عدنان السراج يقول بشكل ربما يمكن التعبير عنه ببساطة أنه لابد من منظومة أمنية يتم إشراك إيران فيها. الأستاذ جاسر الجاسر، وأنت ربما ستتفق معه في هذا الأمر، بعد أن أصبحت إيران مصدر تهديد كبير للإقليم وللخليج، من الصعب إدماجها. يعني إيران من وجهة نظره ليست الدولة الودودة التي يمكن أن يتم بناء تحالفات.

0: تحالف أمني معها.
1: نعم، تحياتي لكم جميعا. هو لا شك بأن منطقة الخليج مرت بالعديد من نقاط التحول، أهم هذه النقاط أنا برأيي كانت الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية، ونتج عنها تأسيس منظومة مجلس التعاون الخليجي. لذلك ترون بأن دول الخليج تتفاعل مع هذه التغيرات الإقليمية التي تحدث في المنطقة بالشكل الذي يسعى إلى ضمان أمنها القومي. فتأسيس منظومة مجلس التعاون الخليجي جاء ردا على هذا التغير الإقليمي الذي حصل، وهو الثورة الإيرانية والحرب العراقية الإيرانية. ثم حدث بعد ذلك نقطة تحول رئيسية أخرى، وهي الغزو العراقي على الكويت في عام 1990، ونتج عنها أيضا ترتيبات أمنية ودفاعية بين دول الخليج متعلقة بزيادة التنسيق الدفاعي والعسكري بين دول الخليج، وأيضا بروز التحالف الاستراتيجي مع الدول الرئيسية التي كان لها دور في عملية تحرير الكويت وبالذات الولايات المتحدة. أنا برأيي بأن نحن في المنطقة اليوم نشهد نقطة تحول جديدة، وهي بهذه الحرب. لا يمكن، أنا بتقديري لا يمكن بأن اليوم التالي للحرب سوف يكون مثل ما سبق هذه الحرب في المنطقة. لابد أن تنعكس على دول الخليج، وبالذات فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية.
0: هو السؤال كيف؟ يعني الجميع يتفق على هذا دكتور فيصل، ولكن السؤال كيف في ظل ترتيبات أمنية يتم فيها إشراك الطرف الإقليمي الذي كان مصدرا لتهديد أمن الخليج وهي إيران، أم ترتيبات أمنية خليجية مشتركة بعيدا عن إيران؟
1: ليس بالضرورة. يعني لا أعتقد بأن السؤال يكون بهذه القطعية وبهذه الحدية. هذا الأمر معتمد على سلوك إيران في اليوم التالي للاتفاق، لكن أنا أقصد بين دول الخليج، الترتيبات الأمنية بين دول الخليج. لابد لدول الخليج أن تتفاعل مع هذا التغير الذي حصل، وهو نتائج هذه الحرب. الأمن القومي نعرف في العلوم السياسية بأنه مفهوم شامل لا يقتصر فقط على الجانب العسكري والدفاعي. وفي خلال هذه الحرب لا شك بأن الاعتداءات الإيرانية كشفت عن تهديد عسكري مباشر من الجانب الإيراني على أمن دول الخليج، وخصوصا دول الخليج الصغرى في المنطقة والتي توفر لها المملكة العربية العمق الاستراتيجي المهم. لكن على الجانب الآخر كشفت هذه الحرب أيضا بأن هناك تهديدات مباشرة للأمن القومي الخليجي في الجانب الاستراتيجي الاقتصادي، وأقصد بذلك إغلاق مضيق هرمز بوجود اعتماد شبه كلي لدول مثل الكويت وقطر والبحرين على منفذ مضيق هرمز. لذلك الترتيبات الأمنية التي سوف تعقب الحرب لن تكون مقتصرة فقط على الجانب الأمني والدفاعي والعسكري، وهو مهم نعم، إنما أيضا سوف تشمل التفكير بإيجاد بدائل لمضيق هرمز وممرات تجارية بديلة توفر لدول الخليج العربية الاستدامة الاقتصادية وضمان الأمن القومي على المدى الطويل. أما على الجانب الآخر بمعادلات الأمن 6+1 طرحتها إيران في السابق، وهي معادلة الأمن دول الخليج 6+1 إيران. لكن خلال هذه الحرب إيران هدمت جسور الثقة لا شك بينها وبين دول مجلس التعاون الخليجي، وتحتاج إلى وقت طويل من جانب إيران أنا برأيي جهد كبير لإعادة بناء جسور الثقة بينها وبين دول الخليج. لكن على الجانب الآخر أنا أعتقد بأن دول الخليج أثبتت خلال هذه الحرب ليس فقط قدرتها الدفاعية والعسكرية، إنما قدرتها السياسية والدبلوماسية بأن تكون تكتل سياسي وعسكري ودفاعي يمكن البناء عليه. وبالتالي لا يمكن نسف منظومة مجلس التعاون الخليجي، نسفها وتغييرها، لا، البناء عليها من أجل مرحلة ما بعد هذه الحرب.
0: طيب دكتور حسين، حضرتك من يرون ربما أن منظومة الأمن الخليجية تحتاج إلى إعادة نظر بشكل كامل، ولكن هناك من يطرح سؤال، كيف يمكن إدماج إيران في هذه المنظومة وهي المصدر الرئيسي للتهديد بالنسبة لأمن الخليج؟ الأستاذ جاسر يقول أن هذا الأمر مستحيل، والدكتور فيصل يقول أن هناك فجوة كبيرة وهناك عدم ثقة يجعل هذا الأمر مستحيل على المدى المتوسط والقصير إن صح التعبير.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لك ولضيوف الكرام والمشاهدين الأعزاء. يعني أولا في تصوري أن كل المعاهدات العسكرية التي بنيت على أساسها القواعد في المنطقة كما ذكرت

0: ذكر الأستاذ فيصل هي معاهدات دفاعية مشتركة. أمريكا في هذه الحرب التي قامت بها مع الكيان الصهيوني ضد إيران أرسلت كل ما تستطيع للدفاع عن إسرائيل، ولكن رغم أنها تعلم أن هناك قواعد في المنطقة وهي تستعمل هذه القواعد ضد إيران ويمكن أن يكون هناك رد فعل إيراني، لم تأخذ هذا الموضوع بالحسبان، يعني لم ترسل أي أدوات دفاعية للدفاع عن هذه الدول. من هنا موضوع القواعد العسكرية الآن في تصوري أصبح عبئاً على هذه الدول، هذا أولا. ثانيا، يعني هذه الحرب كانت من الجيل الرابع، يعني كل الخطط الدفاعية في المنطقة وكل السلاح اللي موجود في المنطقة هو من الجيل الثالث، في حين أن أمريكا والكيان الصهيوني دخلوا هذه الحرب ضمن إطار حرب سبرانية، حرب إلكترونية وحروب متقدمة والأسلحة التي
1: استعملت. بس بالنسبة للخليج، لنتحدث بصراحة، بالنسبة للخليج لا أمريكا ولا إسرائيل ضربت الخليج، من ضرب الخليج هي إيران.
0: إيران، يعني أولا هناك مبرر لإيران تقول أن منطلقات العدوان كانت من القواعد الأمريكية وهي كانت مضطرة إلى ضرب هذه القواعد، رغم أنها مع ضرب هذه القواعد كانت تقول الدول الخليجية هم أشقاؤنا. من هنا الموضوع، ما أريد أن أقول نحن
1: يعني أستاذ جاسم، بس يعني ما هو إذا كان أنا شقيق لماذا تضربني؟ يعني الأشقاء لا يضربون بعضهم البعض، يعني
2: هابيل وهابيل.
0: يعني إذا كانت القواعد تستعمل ماذا كان يجب على
1: الدول الخليج؟ خلاص لأنها لن تستعمل. طيب هناك تعقيب على نقطتين.
0: استعملت.
1: طيب انا انقل مقالات دول الخليج. نعم تفضل.
0: دعيني استكمل الفكره.
1: تفضل.
0: نحن امام ظرف جديد، الحرب اختلفت، وضع القواعد اختلف، ومع موضوع مضيق هرمز هناك ظرف جديد اقتصادي. هل كل هذا يستوجب ان يكون هناك تعاون اقليمي سواء كان في موضوع مضيق هرمز؟
1: طب عظيم، أرجوك قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة. طيب قبل أن ننتقل إلى هذه النقطة لأنها ستأتي في النقاش، ولكن الآن لدينا نقطتين. هو يقول أن هذه الحرب ربما أظهرت أنانية الجانب الأمريكي رغم أنه حليف وحليف رئيسي في اتفاقيات دفاعية مع دول الخليج، لكنه ترك دول الخليج وحيدة ولم يضع في اعتباره أنها ستستهدف. الأمر الآخر الذي يتحدث عنه أنه آن الأوان أن تواجه أن يواجه الخليج نفسه بأن القواعد الأمريكية هي عبء عليه.
2: اولا هذا ليس شانا ايرانيا ولا علاقه لايران في هذه المساله، علاقه دول الخليج بالولايات المتحده هي علاقه شراكه مستديمه وقائمه على تعاون عسكري وتعاون اقتصادي ومكافحه الارهاب ومكافحه الاذرع والوكلاء الذين يسببون مشاكل في المنطقه. دول الخليج ليست وحيده، انا يمكن اختلف في هذا التعبير، دول الخليج كانت فعلا اثبتت انها قويه، لم يكن احد. المملكه العربيه السعوديه اقوى بكثير جويا من ايران في هذا الجانب، وهي يعني وهي التي كانت على تصادم مستمر كما ذكرت بايران على جوانب مختلفه في كل بما في الهجمات السبرانيه، كانت دائما في صدام، لكن ايضا اثبتت كل الدول في كل المناسبات قدرتها العاليه في الدعم. فاذا توازن القوة اثرت دول الخليج بدون دعم امريكي انها تمتلك القدرات العسكريه القوية القادرة في هذا الجانب. الأمر الآخر، إيران استهدفت القواعد يعني الأراضي وليس القواعد، هي لم تستهدف القواعد، يعني مثلا العديد على سبيل المثال أخليت المملكة، لا توجد فيها قواعد إيران أمريكية ولم تستخدم القواعد الأمريكية بشكل، ولو استخدمت القواعد الأمريكية أو سمحت دول الخليج باستخدام القواعد الأمريكية لكانت الضربات على إيران أشد وأنكى، لأنها ستسمح بمرونة وتكون أكثر عنفا وشراسة.
1: هم يقولون أن لديهم صور الأقمار الصناعية.
2: لا بس الكلام إيران تتحدث كثيرا. إيران ليست في هذه المرحلة شريكا موثوقا ولا يمكن القبول فيه. صحيح دول الخليج سعت لعملية السلم، صحيح دول الخليج حاولت أن تبعد الضربات، تنقذ إيران من الضربات، صحيح أن ساهمت في عملية بلورة الاتفاق وخدمت المسألة لتحقيق استقرار المنطقة وهي عامل رئيسي ومحوري للشكل، وهي بالتالي الآن دول الخليج

0: المملكة تفكر في آليات العمل المشترك كبنية خليجية. الآن هي
1: بعيدا عن إيران،
0: إيران سنراقبها بعين الحذر والشك. هذا نظام لا يمكن الوثوق فيه إلى فجر اليوم يعتدي على البحرين، وهذا نظام قام على الاعتداء.

0: تحقق ما حاولت المملكة طوال الفترة الماضية السنوات الماضية، فتحت السفارات وكان هناك تفاعل إيجابي، لكن لم تتحقق الاتفاقية الاقتصادية اللي قائمة على الثقة أساسا.
1: هذه نقطة مهمة. الأستاذ جسر يتحدث عن مسألة الثقة، ودكتور فيصل يتحدث عن مسألة الثقة، وهذا هو يعني ربما صوت الشارع الخليجي. كيف يمكن الوثوق مع إيران أو في إيران والجلوس معها على طاولة التفاوض والبدء في تحالفات أمنية اقتصادية أيا كان شكل هذه التحالفات، وهي اعتدت بهذه الصورة؟ لا يمكن للذاكرة القريبة للغاية أن تنسى كيف انتهكت إيران سيادة دول الخليج.
2: بالسياسة ما في شيء اسمه ثقة دائمة، يعني ماكو شيء اسمه إلا أكسب ثقة يلا تحرك بالسياسة. هاي السياسة اللي الآن في المنطقة هي سياسة تعتمد على نوعية من التعاون، نوعية من الحوار السياسي، نوعية من التكامل الاقتصادي، نوعية من الأمن الجماعي. هذه سياسات عامة، يعني هاي في العلوم السياسية،
1: يعني الواقع يفرض ذلك.
2: يعني بالتأكيد، يعني اليوم عندما نتكلم عن حالة، بالتأكيد على إيران أن تقابل حسن النوايا أو التصرف الخليجي بهذه طريقة. بالتأكيد اليوم دول الخليج معنية بهذا الأمر. اليوم
1: أنا ما الذي يضمن؟
2: الذي يمنع إسرائيل
1: يضمن.
2: نعم
1: يضمن،
2: الذي يضمن هو السياسات. بالتأكيد السياسات من تنتركها هباء، الأفعال، الإنجازات، المبادرات، طبيعة الحوار.
1: كانت موجودة اتفاق بكين.
2: لا،
1: أستاذ جاسر يختلف معك أن إيران بكين ضربت به عرض الحائط ولم تلتزم.
2: أتكلم عن محاولات صهيونية إسرائيلية لتخريب العلاقات الخليجية بعضها بالبعض الآخر. أتكلم عن تخريب العلاقات الأمريكية. أمريكا كانت منحازة بشكل وآخر، نقول صراحة.
1: يعني تقصد أن أمريكا وإسرائيل خربوا العلاقة الإيرانية الخليجية؟
2: بالتأكيد. اليوم أنا أقول اليوم السياسة الأمريكية، إحنا ليش ننجر إلى السياسة الأمريكية ونهدد أمننا للخطر؟ ليش ما فاتحتنا السياسة الأمريكية بأنه ستشن حرب على إيران وإحنا معنيين بها؟ والسعودية دخلت، السعودية مع 6 دول عربية خليجية ضغطت على أمريكا أنه ما تضرب إيران، لأنه هذا يهدد وضعها.
1: طب وماذا كان رد فعل؟
2: لا هو أقول إحنا نقول
0: لم تتبع السياسة الأمريكية ولا
2: لا. إحنا نتكلم بشكل عام، ما نتكلم عن نتائج هذا الحدث. بالتأكيد إحنا موضوع آخر يختلف.
1: أنا أقول كيف يختلف؟ نحن نتحدث عن ترتيبات استراتيجية بعد الحرب.
2: ست رشا، احنا نتكلم عن الثقة. الثقة نعم من حق الدول تقول لك انا اريد اطمئن على علاقاتي، ولكن هذا الاطمئنان بالسياسة يجب ان ياخذ من حالات اخرى، حوارات، لقاءات، وبالتالي اتفاقات.
1: طب اتفاقات، انا هناك اتفاق، ما الذي يضمن؟ هناك حالة من انعدام الثقة، كيف يضمن انه اذا وقع اي طرف خليجي او حتى دول خليج مجتمعة مع ايران اتفاقية امنية لتعاون بينه أن تلتزم إيران؟
2: أيهما أقرب الآن؟ الآن أمريكا وإيران عقدين اتفاقية، واحد والثاني يقول أعطيني ضمانات، ولكن هم ماشيين بالاتفاقيات، هم ماشيين يتفقون. هذه الدول، هذه علاقات. اليوم كيف إحنا بياناتنا كدول خليجية مصالحنا واحدة؟ أنا أقول اليوم دول الخليج عليها أن تقود، في تقديري أنا، في نظرتي أقول على دول الخليج وخاص المملكة العربية السعودية بوجود ولي العهد محمد سلمان، أكيد عليهم أن يقوموا بدور كبير بهذا. ما هم دي يقومون، أنا في تقديري من خلال الملاحظات اللي قاعد تقوم.
1: نحن نتحدث عن منظومة خليجية. أنا أقول اليوم الجميع تعرض للتهديد، الإمارات والبحرين والكويت وقطر وسلطنة الكل.
2: يعني ليس من الصحيح أن تركيا باكستان وتركيا تتحسسون بما يجري في المنطقة وإحنا ما نتحسس أكثر. بالتأكيد إحنا علينا نبادر.
1: طيب هنا هنا هنا نقطة حضرتك أثرتها يمكن أن يرد عليها دكتور فيصل. دكتور فيصل، الأستاذ عدنان يقول أو يطرح طرحا أن من خرب العلاقة الإيرانية الخليجية ولديه مصلحة في ذلك هو أو هي الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، وأن لابد من تفويت الفرصة عليهم من خلال تحالف إيراني خليجي يبدد كل هذه الأحداث الموجودة أو المؤشرات الموجودة على انعدام.
2: حتى إسلامي السعودية مو طرحت المشروع الإسلامي، الدفاع الإسلامي.
1: طيب ليرد دكتور،
2: طرحت السعودية مشروع باكستان وكذا، طرحت طيب هذا المشروع
0: ما ليس بصورة تحدث اللي هو التحالف الإسلامي لمكافحة الإرهاب.
2: مكافحة الإرهاب.
1: طيب دكتور فيصل تفضل.
3: إيران قامت بخطأ استراتيجي كبير عند قيامها باستهداف دول الخليج العربية في أول نصف ساعة من بداية الحرب، وبررت ذلك بأن الطائرات الأمريكية والضربات الأمريكية خرجت من الأراضي الخليجية، وهو تبرير يبدو واهي للعيان وللعامة قبل الخبراء العسكريين. فمن أول نص ساعة قامت بضرب أكثر من عاصمة خليجية وأكثر من بلد خليجي، على الرغم من أول ضربة عسكرية أمريكية استهدفت المرشد الأعلى خامنئي ويفتح

0: نفترض بأن هذه الضربة العسكرية الأمريكية خرجت من مكان واحد، لكن وجدنا إيران قامت باستهداف أكثر من دولة خليجية على الرغم من ضعف القدرات العسكرية في أنظمة الرادار الإيرانية التي منعت قيام الضربة التي استهدفت رأس الدولة الإيرانية وهو المرشد الأعلى. بالتالي إيران ما زالت تبرر، وأنا هنا أستغرب من الخطاب السياسي الإيراني الذي يبدو بأن هناك فجوة بينه وبين الجمهور العربي. إيران تعتقد بأن يمكن، لا أقول استغفال الشعب العربي، إنما يمكن تمرير هذا الزيف في الخطاب الإيراني بأن دول الخليج العربية سمحت باستخدام القواعد الأمريكية وخرجت منها هذه القواعد أو خرجت من هذه الطائرات، وأن هذا دفاع عن النفس. لا، المسألة بكل وضوح بأن إيران أرادت رفع،
1: ولكن دكتور حسين يقول لحضرتك
0: الولايات المتحدة بجعلنا
1: هو يقول لحضرتك دكتور حسين أن هذه القواعد كانت السبب في حالة عدم وجودها لم تكن إيران لتضرب الخليج.
0: الولايات المتحدة
1: تفضل.
0: لا، من الصعب القول بهذا الأمر، من الصعب القول بهذه النقطة، لأن لولا حتى لو لم تكن موجودة هذه القواعد الأمريكية، هل كان يمنع هذا الأمر قيام الولايات المتحدة من ضرب إيران؟ التطور العسكري في العالم وخصوصا لدى القوات الأمريكية ما يمنع الولايات المتحدة من توجيه ضربات عسكرية لإيران على الرغم من عدم وجود قواعد عسكرية في دول الخليج، لكن إيران أرادت جعلنا في دول الخليج العربي رهينة، وهذا الأمر قامت به أيضا في مضيق هرمز وقامت به في بداية الثورة الإيرانية.
1: طب دعني أسألك دكتور فيصل سؤال
0: في
1: يعني ما يقوله
0: عندما احتلت السفارة الأمريكية نفس الأمر.
1: طيب دكتور، الأستاذ عدنان يطرح طرحا
0: نفس الأمر.
1: أنا أعتقد
0: عقلية الارتهان هذه موجودة لدى النظام الإيراني وما زالت موجودة لغاية اليوم. يعني انظروا إلى ما تقوم به إيران اليوم باستهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز مع عدم إعلان المسؤولية. أنا أعتقد أن السلوك الإيراني لم يتغير منذ الحرب العراقية الإيرانية عندما قامت حرب الناقلات واستهداف ناقلات النفط.
1: طيب، ولكن دعنا نسأل سؤال هنا دكتور فيصل،
0: وهذا الأمر يشير إلى أهمية تغير السلوك الإيراني.
1: طيب دكتور، الأستاذ عدنان يقول لحضرتك أن إيران موجودة وستبقى موجودة في الخليج، وبالتالي الواقعية تفرض أن يتم التفكير بطريقة مختلفة في كيفية التعاون معها وفي إدماجها في تحالف أمني إقليمي يحمي دول الإقليم جميعا ويمنع هذه التهديدات.
0: طبعا طبعا.
1: لماذا لا يتم ضم إيران؟
0: موجودة، نعم هي موجودة.
1: لماذا لا
0: ليس بالضرورة ضم إيران؟ لماذا لا نضم إسرائيل؟ لماذا لا نضم إسرائيل في المنظومة الخليجية؟ هي قريبة جغرافيا أيضا. ليس معنى بأن كل دولة جغرافيا قريبة من حدودنا بمعنى أن نضمها في منظومة أمنية مشتركة. النظرية
1: يعني هذا سؤال سيؤدي إلى انفجار كبير وتداعيات مجرد طرحه. يعني لماذا لا نضم إسرائيل؟ هذا سؤال ربما يعني
0: أي سؤال؟ أنا أقصد حتى الأردن وحتى اليمن وحتى العراق عربي وجغرافيا قريب من منظومة مجلس التعاون الخليجي. لماذا لم يضم إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي؟ أنا إذا فهمت السؤال بأن انضم إلى منظومة أمنية مشتركة، منظومة مجلس التعاون الخليجي أثبتت على مدى أكثر من تجربة نجاحها.
1: لا، هو يقصد أن يكون هناك تحالفا
0: سياسي واستراتيجي العربي.
1: هو يقصد أن تكون هناك ترتيبات أمنية مشتركة تكون فيها إيران طرفا رئيسيا مع دول الخليج أيضا، يعني مشتركة.
2: العراق طرح سنة 2000.
0: هذه مرة أخرى التحالف في العلاقات الدولية هذا مفهوم بعيد.
2: جابوا النظام اللي في التحالف المجلس الأوروبي التضامن الأوروبي وطرحوه وسموه مجلس التكامل الإقليمي، وكانت الكويت متحمسة للمشروع ومشى مسافات طويلة زينة بحيث يشمل كل المنطقة.
0: نعم،
2: ليس فقط دول الخليج.
0: نعم،
3: لا لا، التعاون الاقتصادي وإيران أيضا طرحت أكثر من مبادرة أمنية وإقليمية، وحتى الكويت طالبت بإدخال العراق في مجلس التعاون، وإيران أيضا طرحت أكثر.
0: لكن هذا الأمر ألا تلاحظ بأن حصل تغير إقليمي مهم وهو في هذه الحرب. الحرب لم تقتصر فقط على إيران، إنما أيضا شملت جزء من العراق. وإذا تتحدث

0: حدث عن العراق، العراق أيضا فيه ميليشيات موالية لإيران قامت باستهداف الكويت ودول الخليج العربية. يجب أن يكون الترتيبات الأمنية تضع كل هذه الهواجس على الطاولة. لا يمكن القول بأن تنتقل هذه العلاقة من علاقة تقوم على أساس الشك وعدم الثقة الذي تكثف خلال هذه الحرب بأن تنتقل مباشرة إلى تحالف استراتيجي.
1: ألمانيا حاربت،
0: لا يمكن القول
1: ألمانيا حاربت الغرب 4 سنوات، قتلت 32 مليون نسمة. الآن شوف العلاقات الأوروبية علاقات متطورة.
0: لكن حدث ألمانيا لكن حدث
1: يعني لا طبعا لا لا بسيطة
0: لا لا لا طبعا هذه لا لا لا
1: كيف هذا الحديث؟
0: ألمانيا
1: السياسة ما
0: ألمانيا ألمانيا حدث تغير.
1: ألمانيا اليابان اليابان ضربت
0: ألمانيا. أنا أنا أنا
2: إذا أصبحت إذا تحولت إيران مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية
0: إيران إيران
1: كل دول المنطقة.
2: ما الذي حدث في ألمانيا؟ أزيل النظام بالكامل، هذه العقبة الكودة الكادة أزيلت بالكامل.
0: طبعاً
2: إذا أزيل هذا النظام بهذا السلوك
0: حدث تغير
2: وعادت إيراني
0: تغير جذري. ألمانيا حدث تغير جذري فيها.
3: طيب خلونا
0: لكن إيران لم يحدث هذا التغير.
3: عظيم. يمكن أن نطرح هذا السؤال على دكتور.
0: لو تسمحي لو تسمحي لي هذه طرح معلومة مغلوطة، يعني طرح معلومة.
1: لا هي بالسياسة ما في سياسة.
0: ألمانيا واليابان نموذجان مختلفان تماماً.
1: من نجب
0: نموذجان مختلفان تماماً.
1: لا من
0: إيران اليوم ليست مثل ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية. ولا حتى الإمبراطور إذا وجد في اليابان
1: دكتور.
0: يعني اليابان سلوك الخارجي لم يتغير
1: هذا
0: بعد الحرب العالمية
1: السياسة.
0: الثانية هذا مختلف تماما
1: بالعلوم السياسية. أكو شيء اسمه البراغماتية، مشهور إيراني بالبراغماتية. يعني لا تنسى من كان رئيسي وكان وزير خارجيته في ذاك الوقت، أتذكر ثيانات ومقتلوا أو قتلوا في في في الطائرة أيضا كان لهم دور في تقريب العلاقات بالسعودية.
3: طيب
1: وكان يوجهون كان يوجهون السياسة الإيرانية تجاه السعودية.
0: نعم نعم لا شك لا شك وبراغماتية دول الخليج. فقط أقول هذه النقطة، وبراغماتية دول الخليج لم تمنعها من فتح قنوات التواصل.
1: بالتأكيد أنا لازلت أقول
0: ولكن مع وزير الخارجية
3: ولكن لدينا
1: المملكة العربية السعودية بالتأكيد.
3: طيب أنا بس أريد هنا
0: عن إيران
3: لابد أن أنقل لدكتور حسين. دكتور حسين هناك مشكلة الآن، يعني دكتور فيصل وأستاذ ياسر يقولون أن مسألة أن يكون هناك تحالفا إقليميا أو حتى ترتيبات أمنية إقليمية هذا يتطلب تغيرا كبيرا في عقلية النظام الإيراني، وهذا لم يحدث، ولديهم قناعة أيضا وفقا للتطورات الحالية أن ذلك لن يحدث. حتى طرح سؤال هل يمكن أن تصبح إيران الجديدة هي ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية؟
4: يعني أولا دعيني أقول يعني التنظير خارج إطار الواقع هو يعني عمل نخبوي قد لا يكون متطابق مع الواقع. الآن هناك السعودية وقطر وعمان تقول أنه يجب أن يكون هناك منظومة أمنية جديدة في المنطقة، وأن يقول هذا وذاك لا يمكن أن يكون. في تصوري هذا يجافي الواقع. يعني إيران أيضا تقول
2: لم تطلب السعودية أبدا أبدا لم تطلب ولم تقل قطر ذلك
3: ولم أسمع أن قطر
2: نهائي ولا أمان. هذا غير صحيح يا دكتور.
4: لا لا لا
2: لا البناء على على على على مقدمة خاطئة يؤدي إلى نتيجة خاطئة. مقدمة خاطئة
3: يعني من أين أتيت حضرتك دكتور بفكرة أن دول الخليج طلبت ورأت أنه يجب تغيير منظومة الأمن في الخليج؟ من أين هذه المسألة؟ لم نسمع تصريحا رسميا ولا غير رسمي حتى.
4: يعني هذا ليس اختراعي، أنا هذا أنا متابع بالنسبة للأخبار. نعم قطر طرحت هذا الموضوع.
3: أي موضوع؟
4: من يريد أن يعرف ذلك إنه في يعني موقع الجزيرة موجود بالمناسبة.
3: طب يعني أي موضوع؟ أي موضوع؟ طرحت
4: وزير الخارجية العماني قال ذلك ونشره في صحيفة الأكونوميست. من هنا الموضوع ما أريد.
3: يريد أن يقول أن هناك انقسامات خليجية حول هذا الأمر. يبدو أنه يريد أن يلمح إلى هذا.
4: هذا صحيح.
3: يبدو أنه يريد أن يلمح إلى هذا.
4: هناك انقسامات.
3: لا هذا ما تشير إليه حضرتك لأن هل هو موجود أم لا دي مسألة أخرى. يعني هل هناك
2: أولا لنكون واضحين، إذا مسألة طرح الترتيبات الأمنية هو القصد الأساسي من الفكرة المحورية، إذا في ترتيبات أمنية اللي هي جبح كبح جماح إيران وعناصرها
3: في متفقون جميعا في الخليج على هذا الأمر،
2: هذا حد الترتيبات الأمنية أن يكون هناك تعامل

0: تعاون أمني إيراني خليجي سواء تباينت وجهة النظر الخليجية أم لا لن يكون.
1: لن يكون.
0: إيران ليست أبدا جهة موثوقة بأي شكل من الأشكال، وإن فعلت دول الخليج فهي ترتكب خطأ جوهريا لأنه يهدد وجودها.
1: أنا أريد أن أخذ تعقيبا مفصلا من دكتور حسين ولكن بعد هذا الفصل.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: مرة أخرى إلى النقاش، ويمكن أن يرد الدكتور حسين. يعني كانت هناك تأكيدات من أن ربما حضرتك حاولت أن تقول أن هناك انقسامات في المواقف الخليجية فيما يتعلق بالترتيبات الأمنية، لكن أستاذ جاسر يؤكد أن ليست هناك انقسامات، الجميع في الخليج متفق على شيء أساسي وضروري هو
1: يمكن كيفية. حسين يعرف أنه من أدار ملف المفاوضات وكان عونا لإيران في تحقيق هذا الاستقرار كانت السعودية وقطر بشكل أساسي مع باكستان
0: بالتأكيد. ولكن الآن يا دكتور خلاصة الأمر أن هناك أزمة ثقة كبيرة، لم تقدم إيران على الأرض ما يدفع دول الخليج للاطمئنان أو الوثوق بها. يعني كنت منذ قليل أقول أن إيران ليست يا دكتور حسين الدولة الودودة لأشقائها في أو لجيرانها في الإقليم حتى يذهبوا ليجلسوا معها ويقومون بترتيبات أمنية. هي من وجهة نظر أستاذ جاسر ومن وجهة نظر دكتور فيصل حاولت أن تمارس نوعا من الهيمنة على الإقليم من خلال السيطرة بهذا الشكل على مضيق هرمز وتهديد الوضع الاقتصادي العالمي وليس فقط الخليجي، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية لدول الخليج. كيف يمكن أن يتم الوثوق في إيران للجلوس معها وإشراكها في تحالف أو ترتيبات أمنية؟
2: يعني البعض يرى أن هناك عدم تناسب بين إيران وبين هذه الدول. إيران دولة كبيرة بسكانها بمساحتها بقدرتها، وأي تكامل أو تعاون أو منظومة أمنية لن تكون لصالح بعض الدول في المنطقة. هذا هو الهاجس الموجود عند البعض.
0: تقصد ولكن من؟ يعني تقصد من لنكون أكثر صراحة، تقصد من؟
2: يعني الدول، يعني السعودية دولة كبيرة، ولكن قد تكون البحرين أو الكويت هي تتوجس هذا الموضوع. ما أريد أن أقول
0: بغض النظر عن حجم الدولة صغرها أو كبرها، في النهاية دولة مستقلة ذات سيادة، وليس من الطبيعي. قد تكون هناك مخاوف من مسألة فرض إيران لنموذج للهيمنة، وهذا يخيف الصغير والكبير على

0: حد سواء.
1: أنا لا يعني أشكك في سيادة الدول، يعني أنا أقول بعض الدول الأصغر هي التي تتوجس، هذا خبر ليس إهانة لأحد. ما أريد أن أقول القاطرة
2: هذا غير صحيح، هذا في العلاقات الدولية، إذا كنت تسمعني، هذا في العلاقات الدولية الدول الكبيرة هي التي تخشى بشكل أكبر
0: من يعني الدول الصغيرة أو الكبيرة هنا لها. يعني هنا في منظومة الأمن يعني هناك دولة بغض النظر صغيرة أو كبيرة،
3: لقواعد دول الخليج الدولية. منظومة واحدة تعمل بسياسة
2: وإيران قامت بالاعتداءات أيضا واستهداف المملكة العربية السعودية منذ الثورة الإيرانية إلى غاية اليوم، لم تستهدف فقط دول الخليج الصغيرة.
0: طيب ليرد الدكتور حسين على مسألة المخاوف وعدم وجود أي ثقة تجعل العقل الخليجي غير منفتح بأي صورة من الصور نتيجة الخبرة الأليمة في التعامل مع إيران.
1: يعني ألبانيا في الحرب العالمية الثانية يعني قتل نتيجة هذه الحرب 60 مليون، يعني السيد سراج جعل العدد 32، 60 مليون قتيل، وألمانيا النازية هي كانت السبب في ذلك. رغم كل ذلك الاتحاد الأوروبي قام على أساس أن ألمانيا تكون القاطرة التي تعطى هذا الدور لجر هذا القطار الأوروبي إلى موقع دولي مختلف.
0: ومن سيجر يعني من سيجر
2: ألمانيا النازية معهم؟
0: لا،
1: ألمانيا وفرنسا كانت القاطرة للاتحاد الأوروبي، الكل يعرف ذلك.
3: يبدو وهي رغم أنها من أكبر يقترح تدمير إيران كما حصل في ألمانيا، ومن ثم ظهور مشروع مارشال في المنطقة. يعني هذا المسار، إذا نستشهد بألمانيا هذا المسار الطبيعي، القضاء كليا على إيران وبالتالي إعادة
1: الأمثال تضرب يا سيدي، الأمثال تضرب ولا تقاس. يعني دعني أستكمل الفكرة، يعني
0: طيب استكملها حتى تتضح.
1: الاتحاد الأوروبي قام على أساس القاطرة الألمانية الفرنسية، وبنيت أوروبا على هذا الأساس، والمنطقة يمكن أن يعني رغم كل العداء الذي كان موجود ورغم كل القتل 60 مليون حدث ذلك. من هنا هل هذه التجربة ممكن أن تتكرر في أي مكان؟ في تصوري نعم. يعني
0: ومن القاطرة بقى التي ستقود المنطقة؟
1: ليس مهما من يكون، قد تكون إيران والسعودية، هي باعتبار أنها تمتلك القوة الأكبر في يعني دفع المنطقة بكاملها باتجاه وضع جديد اقتصادي وأمني.
0: يعني إيران أيضا تريد أن تقود، يعني يمكن أن تضع معها أي دولة أخرى. حضرتك ضربت المثال بالسعودية باعتبارها الأكبر، لكن أنت تريد أن تقول أن إيران ستقود القاطرة أيضا، وليس هذا النموذج الذي قصد دكتور فيصل أو أستاذ جاسر طرحه، وهو من ألمانيا. ألمانيا بعد الحرب العالمية الثانية تغيرت تماما في سلوكها، ولذلك السؤال هل يمكن أن تتغير إيران تماما أيضا؟
1: أنا في تصوري ما حدث في أوروبا هو أن الكل طوى صفحة الماضي وبنى على أساس برنامج مستقبلي. طيب، وهذا ما حدث في أوروبا.
0: طب نحن أبناء اليوم، يعني أقول حضرتك
3: بأكد أنا أتفق مع حسين في مسألة واحدة، هو شبه إيران بالنازية الألمانية وهذا سلوك مشابه.
1: أتفق معه. رجاءً
3: الأمثلة تطبق على شواهدها، لا تطبق على
0: هو قصد أنها كانت نموذجا يعني أحدث دمارا كبيرا، ومع ذلك تم التجاوز عن كل ذلك وإدماج في المنظومة الأوروبية.
3: لم يبقى من النظام النازي حين دخلت ألمانيا عيد تأهيلها بقي نازيا واحدا، اقتحمت من 4 دول وكانت محتلة إلى اليوم فيها القواعد العسكرية موجودة، وكان إلى سقوط جدار برلين كانت منطقة مقسمة. لا، ليس صحيحا النائب.
0: هو بس يضرب المثل، لماذا لا يتم إدماج إيران في الأقليم؟
3: أنا أعتقد أنه في وهم في الرواية الإيرانية أن هذا ما يجب أن يحدث، أنه بالتالي الحروب تأتي وأنه ممكن الصلح. أولا التكوين الأوروبي يختلف، إيران نموذج يقدم حالة عدائية ولا يقدم حالة إيجابية. حالة ألمانيا هي حالة مرحلية في الثقافة الألمانية في العداء لأوروبا، وليست يعني حالة إيديولوجية مستديمة. الجانب الآخر، نحن نقول اليوم إيران لا نتمنى أن طبعا أن تنال إيران ما نالته ألمانيا، وهذا ما قامت به دول الخليج في إيقاف الضربات أكثر من مرة منع لذلك، لأن إيران جار وشعب نختلف مع هذا النظام

0: ونتأذى من هذا النظام ونامل أن يتعدى. حتى اليوم التالي بالنسبة لنا لا يقل عن 47 عام في إعادة الثقة.
1: طب هو لماذا لا تتم مصالحة ويتم هناك صفحة جديدة في إطار حوار إقليمي يتم فيه اندماج؟
0: اندماج مع من؟
1: مع إيران؟
0: إذا تغير أوكي، لتكن إيران مثل ألمانيا دولة، كم بقيت ألمانيا تحت الهيمنة الأمريكية والبريطانية؟
1: هو بيقول حضرتك أن ألمانيا نجحت في أن تقود هي وفرنسا.
0: كم بقيت تحت السيطرة المشتركة روسيا وأمريكا؟ كانت الدولتين إلى عام 89 يعني 89 تقريبا لسقوط ضرب الليل لم تكن، كانت مجرد مستعمرة يعني قضت حوالي 30 سنة.
1: إذا هو ربما هذا سؤال.
0: لا أنا عشان لا نذهب بعيدا في مسألة السلوك الإيراني بالنسبة للمنطقة، أنا أعتقد دول الخليج لا, لا, لا تتفق ولا تقلق وليست مختلفة في هذا الجانب. هناك تفاصيل صحيح، لكن هناك الدول الخليج اليوم تعمل على أن تكون منظومة أمنية دول الخليج ببناء تحالفات إقليمية. إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية ليست إيران طرفا منها، إيران عليها أن تمضي سنوات طوال حتى تعدل، هذا إذا بقي النظام أو أن تعدل النظام بتكون. لا يهم من عدد مساحة إيران كبيرة ولا أن عدد سكانها كثير، هذا لا يفرق. ترى بريطانيا استعمرت الصين يعني في فترة.
1: طب هو بيطرح أستاذ عدنان لماذا لا يتم أن تكون هناك تحالفات مشتركة لمواجهة مصادر تهديد أخرى في الإقليم كإسرائيل؟
0: ليست أمريكا، مصر، أمريكا
1: إسرائيل هو يقول عن
0: أمريكا
1: إسرائيل.
0: شريك وحليف بالنسبة لنا، شريك مستديم ونتمنى أن تكون إيران جارة، لكن إيران ليست اليوم في محل الثقة بأي شكل من الأشكال ولن يتم التعامل. سيتم مراقبتها على إيران أن تقدم الدليل تلو الدليل تلو الدليل حتى تنبني الثقة مجددا.
1: طيب يمكن أن تعقب دكتور حسين، أنقل دكتور فيصل لأن الوقت انتهى، لدينا جمل قصيرة تفضل.
2: يعني شوف، أنا أتصور أن الأستاذ جاسر ينطلق من يعني أفكار عدائية. يعني صحيح المنطقة مرت بظروف 10 سنوات بعد انتصار الثورة،
1: هو لا ينطلق من أفكار، لا أدافع عنه، لكن هو لا ينطلق من أفكار عدائية، هو يتحدث من واقع يشعر فيه المواطن الخليجي يعني بأن أمنه هدد من إيران، بأن إيران ضربت البنية التحتية في الخليج، ضربت خزانات النفط في الخليج، ضربت المناطق الأمنية في الخليج، ولذلك وليس خطاب عدائي، من قام بالعداء من وجهة نظر
0: يعني تفجيرات راس النورة، تفجيرات يعني الخبر، يعني مشاكل الحاج، الحوثيين، الخلايا الإرهابية،
2: وين
0: عدائية هذا؟
2: أنا أقول يجب طي صفحة الماضي وبناء المستقبل ضمن يعني
0: جميل، فلتقم إيران بذلك. نحن مستعدون ننتظر منها، عليها أن تقدم، عليها أن تبرهن أنها قابلة للثقة
2: وليست خلافا لما تقول أنت. يعني كل يومين هناك اتصال بين وزير الخارجية الإيراني والسعودي،
1: عظيم أن تترجم هذه الاتصالات الدبلوماسية إلى سلوك. طيب إلى سلوك
2: المسؤولين، الموضوع مختلف تماما.
1: نعم، أشكركم ضيوفي الأعزاء، وصلنا لختام محل نقاش الليلة، إلى اللقاء.

0: فيك أن تقرأ العناوين؟ بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
4: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
3: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me

0: evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
1: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
3: أكثر من 20 عاما في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محليا وعالميا.
4: وراء كل قرار فرص ومخاطر، خبر قد يحقق المكاسب وآخر قد يعيد الحسابات. نحن هنا من أجل صورة شاملة، تحليل يضع الأرقام في مكانها الصحيح، لأن الأسواق لا تنتظر أحدا.
2: الأسواق العربية من الأحد إلى الخميس 12:00 على العربية بزنس.

يعلق المحادثات الأسبوع مع إيران لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق ويجتمع بنتنياهو في واشنطن. متمردون يشنون هجمات على مراكز حكومية في مناطق مختلفة من مالي والجيش يؤكد سيطرة على الوضع. اتصال هاتفي بين بوتين وترامب لأكثر من ساعة، وزيلنسكي يدعو نظيره الأمريكي للحزم في إنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة قتلى زلزالي فنزويلا تقترب من 3000 شخص وآلاف لا يزالون في عداد المفقودين.

0: أهلا بكم مشاهدينا في نشرة جديدة ومفصلة من العربية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يتم اللقاء قريبا بعد عودته من قمة الناتو. وأضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه قال إن الأخير يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة إلى نفسه.
1: حديث عن الصداقة القوية، يبدو أن العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تدخل مرحلة غير مسبوقة من التوتر. وبحسب المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، كشفت الحرب مع إيران عن تباين واضح بين رؤيتي الرجلين. فبينما يسعى ترامب إلى تثبيت اتفاقات لوقف التصعيد مع إيران ولبنان، يفضل نتنياهو مواصلة الضغط العسكري على أكثر من جبهة. ويشير المعهد إلى أن هذا التباين ترافق مع مكالمات متوترة وانتقادات متبادلة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان استياء ترامب سيتحول إلى سياسات قد تضعف نتنياهو أم يبقى في إطار الخلاف السياسي. تأتي هذه التطورات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر، بينما تظهر استطلاعات الرأي تراجع قدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي. لكن وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإنه ورغم الخلافات تتأرجح نتائج الزيارة بين سيناريوهين. الأول، يسعى نتنياهو إلى إقناع ترامب بإدراج برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية وقف دعم إيران لوكلائها ضمن أي اتفاق نهائي مع طهران، فيما يهدف ترامب لترتيبات إقليمية، وربما يسعى إلى الجمع بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء.

0: الإسرائيلي لضمان صمود وقف النار بالدرجة الأولى. أما السيناريو الثاني فيشير إلى أنه في حال إصرار نتنياهو على مواصلة التصعيد في لبنان أنه قد يدفع باللقاء لحمل مزيد من الضغوط. لكن تقرير المعهد لا يستبعد أن يسعى الطرفان إلى احتواء التوتر خلال لقائهما المرتقب، إذ لا يزال دعم ترامب يمثل ورقة سياسية مؤثرة لدى جزء من الناخبين الإسرائيليين.
1: وفي إيران لا تزال مسألة الاتفاق تزيد الانقسام في الداخل، حيث نقلت نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار أن الرئيس مسعود بشكيان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي لعبا دورا حاسما في إقناع المرشد مجتبى خامنئي بالموافقة على الاتفاق. ووفقا للمسؤولين زار بشكيان المرشد خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات، وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة حرجة، وأن الحصار البحري الأمريكي يشل البلاد ملوحا بالاستقالة إذا رفض الاتفاق. كما وجه همتي رسالة إلى مجتبى حذر فيها من أزمة موازنة حادة، وأن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء ستنفد بحلول نهاية أغسطس إذا استمر الحصار البحري، مؤكدا أن إيران لم تعد قادرة على تصدير نفطها. وفي تطورات لبنان، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الجيش الإسرائيلي مستعد منذ فترة لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، لكنها تأجلت بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب المصادر جاء التأجيل استجابة للطلب من الرئيس الأمريكي الذي لا يريد انفجار الأوضاع في لبنان.

0: أما الرئيس اللبناني جوزيف عون فدعا الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل برعاية واشنطن والهادف إلى التوصل إلى سلام دائم. وفي برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال، دعا عون واشنطن إلى الاستمرار في دعم مؤسسات الدولة معربا عن أمله في طي صفحة الحروب وفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار. طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المواطنين العراقيين عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. ووجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. وكان الرئيس العراقي نزار أميدي قال في مقابلة خاصة مع العربية إن ملف مكافحة الفساد الذي تتبناه الحكومة يحظى بدعم الرئاسة الأربع والقوى السياسية في البلاد، مؤكدا المضي في هذا المسار حتى النهاية.
1: رفعنا شعار العراق أولا وإنقاذ البلد أولا، بالمحصلة هذه السفينة نحن جميعا موجودين في هذه السفينة، ولا سمح الله لو غرقت هذه السفينة الكل يغرق. هناك إجماع وتكاتف وتكامل لجميع القوى السياسية والرئاسات على العمل معا لإنقاذ العراق وعدم انسياب هذا البلد في ما يدور بالمنطقة من حروب ومن تداعيات أمنية خطيرة واقتصادية. وكان ملف الفساد، ملف الاقتصاد أحد الملفات التي تناولناها، وهناك نية حقيقية وإرادة حقيقية لدى الحكومة ومدعومة من كل الرئاسات ومدعومة من المجلس النواب والقوى السياسية الوطنية العراقية في المضي بهذا الملف، حيث أن الفساد لا تقل خطرا على الإرهاب على بلدنا وعلى اقتصادنا.
0: شن متمردون في مالي هجمات على 5 مناطق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بينها بلدة في شمال البلاد تتمركز فيها قوات حكومية ومقاتلون روس، وأخرى تقع جنوبي العاصمة باماكو في أحدث تحدي يواجهه القادة العسكريون في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الأفريقي. وقد تبنى فرع القاعدة في غرب أفريقيا المسؤولية عن 9 هجمات.

0: قالت الجماعة إنها سيطرت على مواقع للجيش المالي غرب ماكو وموقعين في وسط البلاد. أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا والقضايا الراهنة على الصعيد الدولي. وقال أوشاكوف إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين استمر ساعة و25 دقيقة. قدم خلاله بوتين لترامب عرضا تفصيليا لمجريات الحرب في أوكرانيا. أوشاكوف أشار أيضا إلى أن الرئيس ترامب عرض المساعدة لإنهاء حرب أوكرانيا خلال قمة الناتو في تركيا. وقال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكو وجاريد كوشنر أبدأ الاستعداد للقدوم إلى موسكو للبحث في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشددا خلال الاتصال على أن حزم الولايات المتحدة قد يساهم في إنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على مواصلة مناقشاتهما خلال قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال زيلينسكي أنه شكر الولايات المتحدة على مساعدتها لأوكرانيا طوال فترة النزاع مع روسيا. اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جودي فانس أن قادة بريطانيا خذلوها لفترة طويلة، معبرا عن أمله في أن يتمكن رئيس الوزراء المقبل من تحقيق التغيير الذي يسعى إليه الناخبون البريطانيون. أضاف فانس أيضا في مقابلة مع صحيفة ساندي تايمز أن التغييرات المتكررة في الحكومة تشير إلى مشكلات أعمق في السياسة البريطانية. كما قال نائب الرئيس الأمريكي إن تناوب 6 رؤساء وزراء في السنوات القليلة الماضية يشير إلى وجود خلل كبير في السياسة البريطانية، وأن المواطنين يطالبون بشدة بتغيير هيكلي جوهري. أعلنت الكونغو الديمقراطية أن تفشي فيروس إيبولا قد يتسبب في وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص يوميا إذا انتشر في مخيمات اللاجئين. ووصفت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية وصفت الوضع ببالغ الصعوبة، داعية إلى حشد عاجل للجهود لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. تمكنت فرق الإنقاذ في فنزويلا من انتشار حارس أمن كان عالقا تحت أنقاض مركز تجاري في ولاية لاغويرا بعد 8 أيام من الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد. وأظهرت لقطات مصورة لحظة نجاح فرق الإنقاذ في إخراج حارس الأمن البالغ من عمر 43 عاما بعدما ظل محاصرا تحت الأنقاض داخل غرفة الحراسة في المبنى الذي يعمل فيه في منطقة كاتيا لامار في ولاية لاغويرا شمال فنزويلا.
1: Yo llegué hasta aquí contigo, te di la mano. Tenés que salir, tenés que salir. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, carajo. Vamos, carajo. Afuera están los médicos, todo. Solo es tu mente, solo es tu mente. Demos espacio. Ahora viene el otro. Buena, buena, buena, buena, buena. Bien, bien, bien.
2: Dile, por los americanos aquí a ayudarte, ¿ok? Gracias. Ok, ¿cómo vamos. Tú quieres salir?
1: Toma vamos. Aire, tranquilo, ya vamos, estás apoyado. Ya estamos, ya, superamos, ¿viste? ¿Viste que podíamos o no? ¿Viste? La mente.
2: Vamos, hermano. Vamos, mierda esta. Vamos, vamos.
1: Vamos, vamos, vamos, fuerza, papito. Fuerza, papito.
3: Vamos, ya. Vamos, mi pana, vamos, mi pana, vamos, eso es.
2: Dale, vaya,
1: vaya afuera. Vaya afuera. ¿Qué? Vaya afuera,
2: ¿cómo
1: hermano.
2: ¿Cómo tú quieres salir?
1: Vamos, dale, dale, dale, dale. Nosotros te dejamos.
2: No te pones para abajo.
1: No, no, no, nosotros te dejamos. Apóyate, pie, apoya los pies. Apoya tus pies. Hace fuerza con tus piernas. A la mierda, fuiste, fuiste. Fuiste,
2: no
1: me empujes,
2: no me empujes. Deja que yo empuje. No te dejes que caiga otra vez.
0: مع ارتفاع درجات الحرارة في مدينة نيويورك، توافد سكان بروكلين إلى الواجهة البحرية ونوافير المياه هربا من حرارة الصيف، بينما دعت السلطات السكان إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة مع استمرار التحذيرات من موجة الحر تزامنا مع عطلة عيد الاستقلال. نتابع.

0: والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد السائح. إليك ديمة.
1: أهلا بكم مشاهدينا. حجز المنتخب المغربي أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعدما تغلب على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في مدينة هيوستن. وقاد عز الدين أناحي أسود الأطلس إلى هذا الانتصار بتسجيله هدفين قبل أن يضيف البديل سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني في ليلة تألق فيها إبراهيم دياز بصناعته لهدفين. وبهذا الإنجاز أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين متتاليتين من كأس العالم بعد إنجازه التاريخي في نسخة قطر 2022.

وفي مباراة ثانية انضم المنتخب الفرنسي إلى ركب المتأهلين إلى ربع النهائي بعد فوزه على منتخب باراغواي بهدف دون رد. فبعد شوط أول سلبي النتيجة، نجح كيليان مبابي في كسر التعادل من ركلة جزاء نفذها قبل نهاية اللقاء. وبهذا الفوز ضرب المنتخب الفرنسي موعدا مرتقبا مع المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي.

0: يحتضن ملعب ميت لايف في نيوجيرسي مواجهة قوية تجمع البرازيل بالنرويج في دور 16 من كأس العالم، ويخوض المنتخب البرازيلي اللقاء بعدما تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يتجاوز اليابان بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني. في المقابل يدخل المنتخب النرويجي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما واصل إيرلينغ هالاند تألقه وقاد منتخب بلاده للفوز على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف ليحجز مقعده في دور 16. تخوض إنجلترا إحدى أصعب محطاتها في المونديال عندما تواجه المنتخب المكسيكي في العاصمة مكسيكو سيتي ضمن منافسات دور 16، وتكتسب المباراة أهمية إضافية لإقامتها على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، وهو ما قد يمنح أصحاب الأرض أفضلية بدنية أمام المنتخب الإنجليزي. ويخوض أبناء المدرب توماس توخيل اللقاء بعدما قلبوا تأخرهم أمام الكونغو الديمقراطية إلى فوز بهدفين مقابل هدف. في المقابل يدخل المنتخب المكسيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز الإكوادور بهدفين دون رد، ويواصل مشواره بسجل خال من الهزائم ومن دون أن تهتز شباكه منذ انطلاق البطولة. نهاية الموجز الرياضي.
1: شكرا لك ديما. إذا مشاهدينا، تحيي الولايات المتحدة السبت الذكرى 250 لاستقلالها بعروض جوية وألعاب نارية، فيما يسعى رئيس دونالد ترامب إلى تركيب بصمته على هذه المناسبة التاريخية.

بلد يشهد انقسامات عميقة. ويجري في هذه اللحظات كما نتابع في هذه الصورة المباشرة تنظيم عرض للألعاب النارية التقليدية في مناطق عدة من البلاد، فيما تتزامن ذكرى الاستقلال لهذا العام مع موجة حر قاسية بلغت ذروتها الجمعة، فيما يتوقع وصول مؤشر الحرارة المحسوسة إلى أكثر من 46 درجة مئوية، وهو الأمر الذي أربك خطط العروض والاحتفالات في بلدات ومدن أمريكية عدة. نهاية النشرة، في أمان الله.

0: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
1: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
2: قابل للجدل مع نايف الأحمري الآن على شاشة العربية.

0: في زمن تداخلت فيه الأصوات وضاعت الحقائق بين العناوين، تكسر أصوات الفوضى في مواجهات تكشف كواليس الخبر وتداعياته.
1: تفاعل حتمي، طرح للأفكار، اختبار للآراء، رحلة للارتقاء بالوعي وتبادل المعرفة.
2: ساعة حوار مع ريم بوغمرة من الأحد إلى الخميس الثامنة على شاشة العربية. ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء، عليك أن تكون جاهزا لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
3: المفاهيم المشتركة، مسائل الأخوة، ابن عربي أساسا قائدا في هذا المقام وفي هذا المجال.
4: جميل، يعني هل تعمد هذا الغموض أو أنه الموضوع يقتضي الغموض؟
3: يعني يفسر الماء النازل من السماء بأنه العلم الإلهي، تنبت أسرارا، تخرج أنوارا وإشراقات بسبب هذا الفيض الإلهي.
4: مقولات الإشكالية لدى ابن عربي حول وحدة الوجود تأثر فيها بإرث فلسفي قديم، هم يقولون كأنه أسلمها وألقى عليها عمامة إسلامية،
3: عبر عن معاني بطرق إسلامية بصبغة جديدة.
4: اللي يضربوا أسياخ ويمشوا على النار، مظاهر خرافية. لماذا ارتبطت بالتصوف؟ الشيخ إبراهيم عامر وهو أحد مشايخ الأزهر، حياك الله الشيخ إبراهيم.
2: سجال مع مشاري الذايدي، السبت 3:30 على شاشة العربية.
5: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.

0: لبنان اليوم ليس كما قبله، بلد يلملم ركامه، يمسح غبار القصف والدمار عن قرى وعن مدنه، يقف على عتبة مرحلة هي الأكثر غموضا وحرجا في تاريخه الحديث. بعد جولة عنيفة من الحرب وقعت بيروت اتفاقا لوقف إطلاق النار مع إسرائيل، اتفاق يراه البعض حبل نجاة لبلد شارف على الانفجار، يراه آخرون قيدا يعيد رسم التوازنات العسكرية والسياسية، ويطرح السؤال الأصعب: ما هو ثمن هذا الاتفاق، وهل يحمي لبنان أم يكبله؟ في خضم تلك الأحداث يقف حزب الله أمام تحولات دراماتيكية بين ترسانة عسكرية استنزفت وبين واقع سياسي داخلي يغلي ويبحث عن لبنان الجديد وعن سلاح بيد الدولة فقط. فهل بات لبنان قاب قوسين أو أدنى من مرحلة جديدة بعيدة عن حزب الله، أم أن ما جرى هي جولة ستليها جولات؟ ومن سيعيد إعمار ما هدمته الحرب في ظل دولة مفلسة؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من قابل الجدل. أرحب بضيفي وضيفكم من بيروت الكاتب الصحفي قاسم قصير. أستاذ قاسم، حياك الله معي في قابل الجدل.
1: أهلا وسهلا، تحياتي لك وللمشاهدين.
0: أهلا وسهلا، حياك الله. لبنان وقع اتفاقا نوصف بالتاريخي، الاتفاق الإطاري مع إسرائيل والولايات المتحدة في واشنطن. قلت أنت سيد قاسم بأن الرئيس اللبناني جوزيف عون أنهى الدولة اللبنانية من خلال إبرامه هذه الاتفاقية الإطارية مع إسرائيل، هل يمكن أن تشرح لنا ما المقصود بأنه أنهى الدولة بهذا الاتفاق الإطاري؟
1: أولا أجد تحية لحضرتك ولكل المشاهدين الذين يتابعون هذا الحوار. هذا الاتفاق الإطار من يقرأ مضمونه بشكل هادئ، وهناك طبعا ملحق أمني لم يتم كشفه بشكل رسمي لكنه نشر، يلحظ بشكل واضح وصريح أن ما تريده إسرائيل من لبنان أخذته، يعني سواء على مستوى فرض بعض التحديات على الدولة اللبنانية، شروط معينة، حتى منع الدولة اللبنانية والسلطات اللبنانية من محاكمة العدو الإسرائيلي على جرائمه، بقاء الجيش الإسرائيلي في الجنوب المحتل حتى تستطيع الدولة أن تنزع السلاح من كل مناطق لبنان، منع إعادة الإعمار، منع وصول أموال إلى لبنان لإعادة الإعمار إلا بموافقة إسرائيلية وأمريكية، وغير ذلك من الشروط التي تكبل الدولة اللبنانية والمؤسسات والجيش اللبناني.
0: لكن يا أستاذ قاسم، على النقيض تماما من هذا الحديث، هناك من يقول بأن هذا الاتفاق هو اتفاق أهم اتفاق حدث خلال نصف قرن بالنسبة للبنان، ذكرها الدكتور سمير جعجع. وأضيف إلى هذا أيضا البند الثاني في الاتفاق يقول: تلتزم حكومة إسرائيل ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية. لماذا أنتم المعارضون لهذا الاتفاق تتجاهلون هذه النقطة؟ الاتفاق سيعيد كل الأراضي اللبنانية والسيطرة والسيادة اللبنانية على أراضي.
1: نعم، أنا أعطيك نموذج عملي حتى لا نتحدث فقط نظريا. ما قيل عن المناطق التجريبية أنه سيتم الانسحاب من مناطق معينة في جنوب لبنان ويدخلها الجيش اللبناني ومن ثم يتم متابعة

تبعات الأمور. تبين أن المناطق التي يقترحها العدو الإسرائيلي هي مناطق أصلا لم يدخلها الجيش اللبناني، مثلا منطقة قرية فرون أو قرية زوطة الشرق الغربية، والتي فيها عناصر من الجيش وفيها مواطنون

0: بالملحق الأمني والمواد التي ألحقت بهذا الاتفاق، يعود الجيش الإسرائيلي بالتعاون مع الأمريكيين على الدخول إلى هذه المناطق للإشراف على ما يقوم به الجيش اللبناني. يعني حتى المناطق التجريبية لا يمكن الرهان على الانسحاب منها. لا ينسحب، وهذا ما قاله نتنياهو وكاتس، لن ينسحب العدو الإسرائيلي من أي منطقة لبنانية يحتلها إلا بعد أن تقوم الدولة بنزع أسلحة الجماعات المسلحة، ليس فقط حزب الله، كل الجماعات المسلحة. طبعا في لبنان هناك العديد من الجماعات المسلحة. يعني على الدولة أن تنزع كل الأسلحة وأن يشرف العدو الإسرائيلي والأمريكي على هذه العملية. وإذا تحقق هذا الأمر وتم يعني إعطاء شهادة صدقية للجيش اللبناني، بتبدأ إسرائيل بالانسحاب. يعني كل هذه النظرية
1: التي يعني أنت تعتبر كل هذا الكلام نظري، ولكن عمليا نعم، خلينا نحكي بشكل عملي.
0: والدليل أكثر، والدليل كم مضى يوم على توقيع الاتفاق؟ كم مضى يوم على توقيع الاتفاق؟
1: نفس الاتفاق الذي أيده حزب الله، الاتفاق الذي حدث في سويسرا والذي وافق عليه، والذي كان لبنان جزء من هذا الاتفاق. صبيحة اليوم الذي كان الإيرانيون متواجدون في سويسرا ذلك اليوم، كانت لبنان تقصف، وكان أحد بنود مذكرة التفاهم أن تتوقف الحرب في جميع الجبهات بما يشمل لبنان.
0: أولا يعني الاتفاق الأمريكي الإيراني نص على مادة الأولى فيه وقف الحرب على كل الجبهات واستعادة لبنان سيادته واستقراره وأراضيه. وكان يفترض، وهذا اتفاق أصلا كان بدأ التحضير له منذ 8 نيسان أبريل الماضي، لكن للأسف المسؤولون اللبنانيون آنذاك رفضوا ذلك، ومما أدى إلى استمرار العدوان الإسرائيلي لمدة شهرا. الاتفاق الأخير كمان نص، وكان يفترض تشكيل لجنة على أساس أن التي ستعقد كان في الدوحة هذين اليومين، لكن ما الذي حصل بعد هذا الاتفاق والذي شعرت فيه إسرائيل أن خرجت من التفاهمات الإيرانية الأمريكية وأنه سيفرض عليها الانسحاب؟ أولا قامت بتصعيد عدوان عدنان كما أشرت حضرتك، وثانيا بدأت تضغط على الإدارة الأمريكية لفتح أو لتعجيل المسار اللبناني الإسرائيلي والحصول على يعني نتائج لمصلحة العدو الإسرائيلي. طبعا قامت إسرائيل بقصف الضحية.
1: أنت أستاذ قاسم، هل أنت موافق على أن تتفاوض إسرائيل بالنيابة تتفاوض إيران بالنيابة عن لبنان، أن ترسم الخطوط العريضة الأمن والسيادة وغيرها للبنان؟
0: بس أنا عندي ملاحظة بالمنهج، يعني حتى نقدر نعمل نقاش هادئ وموضوعي، أنه إذا بتخليني أكمل الفكرة أحياناً يعني عندك برجع بكمل السؤال مع حضرتك
1: أحياناً حتى يكون النقاش حيوي وأكثر يعني وأكثر قرباً يعني
0: مشاهد،
1: يعني نتوقف عند بعض النقاط يعني.
0: بس إذا كان
1: أعتقد أن هذا ما يزعجك يعني.
0: لا أحد، لا ما بيزعجني، بس لا قادر يعني عم بكون عم بحكي فكرة عم ترجع بتقاطعني حضرتك وبرجع.
1: لا بالعكس، جاوب عليها واكمل فكرة، مش مشكلة يعني.
0: ماشي. الآن بالنسبة لإيران، إيران لم تقل أنها ستفاوض عن لبنان، وأنا يعني قرأت رسائل وجهها مسؤولون إيرانيون لرئيس الجمهورية والمسؤولين اللبنانيين، قالوا لهم بشكل صريح وواضح استفيدوا من الاتفاق الإيراني الأمريكي لوقف إطلاق النار ولفرض انسحاب إسرائيلي من لبنان، وأنتم فاوضوا من أجل الأمور العملية. لم يكن أحد يريد أن يفاوض عن لبنان ولم يفاوض، وكان لبنان أصلا بدأ التفاوض مع العدو الإسرائيلي منذ 3 أشهر. يعني في ظل التفاوض الأمريكي الإيراني كان في تفاوض لبناني إسرائيلي. المشكلة اليوم أنا برأيي هذه الخطورة، أن هذا الاتفاق الذي وقعته سفيرة لبنان، وطبعا حتى الآن لم ينال أي موافقة لا مجلس وزراء يا مجلس نواب، هو مجرد اتفاق إطار لا يلزم العدو الإسرائيلي بالانسحاب من لبنان أو بوقف عدوانه الشامل على لبنان. وبعد أسبوع لم ينسحب من أي منطقة تجريبية ولم يوقف عدوانه، وهو لا يزال إلى اليوم يدمر ويقتل ويهاجم لبنان رغم حتى هذا الاتفاق. يعني طب ماذا حقق هذا الاتفاق أو ماذا سيحقق الاتفاق؟ هذا هو السؤال. أنا سأنسى إيران وأنسى حزب الله وأنسى الذين يعارضون هذا الاتفاق، ماذا سيحقق في هذا الاتفاق إذا تقرأه؟ حتى هناك مادة خطيرة جدا، واليوم كل

0: القانونيين والمحامين، ممنوع على لبنان محاكمة أو تقديم دعاوى على إسرائيل بسبب جرائم إسرائيل. وقرأت اليوم دراسة لأحد القانونيين المصريين أن هذا يتعارض حتى مع القوانين الدولية. لا أحد يمتلك منع دولة أو منع شعب من تقديم شكاوى بسبب الجرائم التي ارتكبت ضده من قبل عدو أو من قبل دولة معينة. هذا الاتفاق يعني أخذ من لبنان كل شيء ولم يعطي لبنان أي شيء يعني.
1: ممتاز، هذا كلام واضح. هذا الاتفاق أخذ من لبنان كل شيء ولم يعطيها أي شيء. يعني حتى الاتفاق إذا أعطى السيادة للبنان على كامل الأراضي وأنه سيكون هناك انسحاب تدريجي لإسرائيل وفقا لما سينفذ من بنود هذا الاتفاق، فهو بالنسبة لكم لم يعطي شيء. طيب على الجانب
0: عندما تقرر
1: على الجانب الآخر، على الجانب
0: إسرائيل
1: الآخر، على الجانب الآخر أستاذ، أنت تقاطعني الآن، قبل قليل تطلبني ألا تقاطع وأنت الآن تقاطع سؤالي. استمع إلى سؤالي بعد ذلك.
0: بس عم لك أنت عم بتقول الانسحاب، أنت عم بتقول الانسحاب تدريجي.
1: الانسحاب موجود،
0: ما في برنامج، ما في.
1: هل أعيد قراءة البند الثاني مرة أخرى؟ هو واضح. يقول
0: إذا ما عندك مانع، إذا ما بتقرأ بند نعم تفضل.
1: أنا قريب بند تفضل. تلتزم الحكومة الإسرائيلية ولبنان بعملية متبادلة ومتسلسلة بشروط واضحة يقوم بموجبها الجيش اللبناني باستعادة سيادته الفعلية على كامل الأراضي اللبنانية ريثما يتم التحقق من نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، والمقصود هنا هو سلاح حزب الله، أي أن المشكلة الأساسية والعائق هو سلاح حزب الله. دائما هو سلاح حزب الله من يقف عتبة أمام السيادة اللبنانية واستعادة الأراضي.
0: هذا المقصود هنا، مقصود هنا سلاح حزب الله من عندك والله بالنص؟
1: لا بالنص، من الجماعات المسلحة الموجودة بالنص. في جنوب اللبناني، في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل، في جماعات مسلحة غير حزب الله.
0: ما في عندنا منظمات فلسطينية، عندنا جماعات إسلامية، عندنا عشائر عندها سلاح، عندنا أحزاب لبنانية عندها سلاح، كلها عندها سلاح بلبنان. في مليونين قطعة سلاح منتشرة في الأراضي اللبنانية.
1: أي لكن من الذي يهاجم؟ من الذي يهاجم إسرائيل بالصواريخ والمسيرات؟
0: الجهاد الإسلامي هاجمت إسرائيل.
1: لا. حماس هاجمت. يا أستاذ قاسم، يا أستاذ قاسم، نتحدث عن نتحدث عن هذه الفترة، عن حرب الإسناد، عن
0: التأر، 40 شهيد، أربعين شهيد للجماعة الإسلامية في مواجهة إسرائيل.
1: متى كان هذا؟
0: 20 شهيد لحركة حماس في مواجهة إسرائيل من لبنان كلا سنتين الماضيتين.
1: أنا أتحدث عن الأشهر الأخيرة بعد الحرب الأخيرة التي حدثت في إيران.
0: نعم على كل حال هلأ إسرائيل هي ستنتظر لبنان حتى ينزع السلاح، وعندما تتحقق إسرائيل من نزع السلاح تفكر بالانسحاب وتضع لنا برنامج للانسحاب. لا أحد يعرف متى سيتحقق، وحسب تصريحات المسؤولين الإسرائيليين نتنياهو وكاتس أن إسرائيل ستحتفظ بالمنطقة الأمنية في لبنان وفي سوريا وفي غزة ولن تنسحب من كل أراضي لبنان، وكل هذا الكلام الذي تضمنه الاتفاق لن يتحقق.
1: تواصل قصير مشاهدينا، نعود بعده لاستكمال ما تبقى من حلقة قابل الجدل، ابقوا معنا.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
4: سبعة أيام من السياسة، الاقتصاد، الحروب والقرارات، والقصص التي شغلت الناس حول العالم. ضجيج لا يتوقف، عناوين تتسارع، أحداث تغير الواقع. وسط هذا التدفق الهائل من الأخبار، في ساعة واحدة فقط نختصر أسبوعاً كاملاً من الأحداث. نضع أمامكم أهم الملفات وأبرز التحولات التي صنعت العناوين.
5: العربية ويكند مع فاطمة فهد، الجمعة والسبت 1:15 على شاشة العربية

0: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
1: أهلا بكم مشاهدينا من جديد إلى هذه الحلقة من قابل الجدل مع ضيفنا قاسم قصير الكاتب والصحفي اللبناني من بيروت. قبل قليل أنت ذكرت بأن المسؤولين الإيرانيين لم يقولوا بأنهم يفاوضوا عن لبنان ولم يأتوا على يعني مسألة المفاوضة عن لبنان. طيب إسماعيل قاني قال بأن المطلب الأساسي في لبنان هو انسحاب إسرائيل إلى المواقع التي كانت تسيطر عليها قبل اندلاع الحرب. قال إن المقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة. قال أيضا إن على إسرائيل أن تنسحب من كل الأراضي أو من كامل الأراضي اللبنانية. من هو إسماعيل قاني حتى يحدد ما تريده لبنان الانسحاب من إسرائيل، ما تريده لبنان شكل الاتفاق أيضا الذي سيكون، هي المسألة الأساسية عندما يتدخل في شأن وسيادة دولة أخرى ويحدد ما المطلوب تجاه هذه الدولة.
2: كل بيانات وزارات الخارجية كل بيانات وزارات الخارجية العرب والأوروبية وإسلامية تقول يجب على إسرائيل أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية. ليس إسماعيل قاني هو الذي يقول هذا الكلام، كل العالم، رئيس الجمهورية اللبنانية يقول يجب أن تنسحب إسرائيل من كامل الأراضي اللبنانية، رئيس الوزراء يقول نفس الكلام. يعني هذا كلام عام. أنا برأيي المشكلة
1: لا، والمقاتلين اللبنانيين سيجنون قريبا ثمار المقاومة. هذا تحريض على الاستمرار في الحرب ضد إسرائيل وتدمير المزيد من المدن والمحافظات والقرى وآلاف الناس الذين راحوا ضحية لهذه الحرب.
2: هذا ما يقوم به العدو
1: بسبب حزب الله وبسبب تحريض إيران وبسبب وقوفها وراء حزب الله.
2: لا لا لا يا عزيزي، لا بسبب إيران، لا، هذا العدو الإسرائيلي كما دمر غزة وكما يدمر الضفة الغربية اليوم، كما يدمر اليوم في الجولان. أنت تابعت قبل يومين ماذا قام به العدو الإسرائيلي في الجولان. هل يوجد مسلحون إيرانيون أو حزب الله بالجولان؟ شباب تظاهروا، أطلق النار عليهم. الضفة الغربية اليوم رغم اتفاقيات أوسلو تتعرض لتدمير ولاحتلال ولاستيطان. غزة اليوم رغم كل الاتفاقيات والعدو يستكمل عدوانه على غزة. هذا العدو الإسرائيلي لا ينتظر لا حزب الله ولا غزة. هذا لديه مشروع للسيطرة على المنطقة، خصوصا منذ طوفان الأقصى لديه استراتيجية جديدة بإقامة ما يسمى المناطق الأمنية خارج ما يدعي أنه حدود إسرائيل اليوم. وطبعا بدأ الحديث عن إسرائيل الكبرى خلال السنتين الماضيتين بشكل صريح، وقد تصل إلى تركيا ومصر والسعودية والإمارات والعراق. يعني نحن أمام مشروع إسرائيلي يريد أن يلتهم المنطقة كلها، ليس فقط
1: نحن أمام نحن أمام مشروع كما ذكرت قبل قليل. أنت نظري، كل شيء نظري، لكن المشروع العملي هو مشروع إيران الذي توسعت فيه وصدرت الثورة إلى العراق، إلى سوريا، إلى لبنان، إلى اليمن، إلى كل هذه المناطق، وجودها في غزة ودعمها لحماس وغيرها. هذا هو المشروع، هذا هو المشروع العملي الحقيقي، ليس دفاعا طبعا عن فكرة أخرى، فكرة إسرائيل الكبرى أو غيرها، لكن نتحدث عن السياق الذي حدث خلال السنوات الماضية.
2: أنا عندي عشرات الملاحظات على الأداء الإيراني طيلة المراحل الماضية، وأنا أوافق أنه قد تكون حصلت أخطاء بالأداء الإيراني أو بالرؤية الإيرانية، لكن اليوم الخطر على المنطقة من إيران ولا من إسرائيل؟ ومن من الذي شن حربا على إيران اليوم؟ أليست إسرائيل وأمريكا؟ من قتل السيد الخامنئي؟ مش أمريكا وإسرائيل؟ من الذي شن حربا استمرت 40 يوم و12 يوم على إيران؟
1: ومن الذي تسبب في مقتل 500 ألف سوري وشرد ملايين السوريين؟ من الذي أطلق الصواريخ والمسيرات باتجاه دول الخليج؟
2: بدك ترجع أنت يا عزيزي.
1: من الذي أيضا أشعل الفتنة أيضا كذلك في اليمن؟
2: استاذ العزيز، أنا العنوان الحلقة حسب ما بعتوا لي الشباب بالتحضيرات. صرنا

0: من حول الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وموقف حزب الله منه وكيفية مواجهته. إذا بتحب نحول حلقة على المشروع الإيراني أنا ما عندي مانع.
1: الحديث يجر بعضه يعني نحن في منطقة واحدة يعني.
0: نحن
1: يعني كل القضايا مترابطة مع بعضها البعض.
0: أنا حضرت حالي نفسيا لأحكي عن الاتفاق اللبناني الإسرائيلي وأخطاره. وقريت تقريبا كرماله شيء 10 دراسات 15 دراسة. طبعا عندي أنا اهتمام بالشأن الإيراني وبقدر أحكي عن إيران، لكن ما كنت محضر نفسيا. يعني هلأ إذا بتحب نعمل الحلقة قسمين ونخلص من الاتفاق الإسرائيلي اللبناني وننهي، هل هذا اتفاق تاريخي والله مش تاريخي، هل هو لمصلحة لبنان أو لا، ونوصل لنتيجة. وبتحب نعمل القسم الثاني بالحلقة حول إيران أنا ما عندي مانع، يعني أنا ما عندي مشكلة. بس كل اللي بعتوا لي الشباب حول الاتفاق
1: يا أستاذ قاسم
0: شو بدك نعمل لنعمل؟ خلينا نخلص من الاتفاق الإيراني الإسرائيلي.
1: طيب خلينا
0: نرجع نحكي
1: احنا حكينا على الاتفاق، احنا حكينا على الاتفاق،
0: نقد
1: احنا حكينا
0: خلاص خلصنا من الاتفاق،
1: احنا حكينا على الاتفاق،
0: حكينا على الاتفاق.
1: أستاذ
0: وصلنا لنتيجة أن هذا الاتفاق ليس تاريخيا وليس لمصلحة لبنان.
1: أستاذ قاسم
0: لنوصل لنتيجة نحن وحضرتك.
1: طيب لازم نوصل لنتيجة. عندما يسأل المذيع أو يريد يعني أن يسأل عن بعض النقاط هو لا يخرج عن نطاق الحلقة. نحن نسأل في نقاط مترابطة عما حدث في المنطقة، عن حزب الله، عن إيران، عن إسرائيل. أنت من أتيت بقصة إسرائيل الكبرى، لم أتي بها أنا، أنت من فتحت هذا الموضوع، لذلك أتيت بموضوع مشروع إيران.
0: إسرائيل الكبرى عم نحكي، مش عم نحكي عن إيران.
1: طيب إيران أليست جزء مما حدث في لبنان؟ أليست سببا رئيسيا لما حدث من تحرير؟
0: أنا عندي قناعة خاصة بالنسبة لإيران ودور إيران بلبنان وبالمنطقة. يعني أنا بعتبر إيران دعمتني في لبنان ضد إسرائيل، ودور إيران كان لدعم المقاومة في لبنان. هلأ إيران عندها أخطاء بسوريا أو بالعراق أو بالسعودية، ممكن ما كل شيء. إيران كان عندها خطاب أحيانا عمل مخاوف في المنطقة، ممكن. وإيران اليوم تدعو من أجل علاقات جيدة بينها وبين دول المنطقة. إيران تجري مراجعة كاملة لسياساتها طيلة السنوات الماضية، وإيران تفتح الباب أمام تعاون بينها ودول الخليج والدول العربية الإسلامية. واليوم حسب معلوماتي أن علاقات إيران بالسعودية، بالإمارات، بمصر، بتركيا، بباكستان، بسلطنة عمان، حتى مع الدول التي اختلفت معها في المنطقة، هناك حرص على التعاون، لأنه هناك شعور بكل دول المنطقة أن الخطر المشروع الإسرائيلي يتقدم على كل شيء. إذا كانت إيران أخطأت، إيران اليوم تجري مراجعة لأخطائها حسب رأيي وحسب معلومات. الآن علينا جميعا أن نرى أين هو الخطأ، الخطر المركزي، وهذا بتصور السيد تركي الفيصل بعتقد يمكن وغيره، عمرو موسى تحدثوا أن اليوم التحدي الأكبر للعرب وللمسلمين، بس العرب، لتركيا، لباكستان، هو الخطأ الإسرائيلي. اليوم هل تتابع حضرتك السجال ما بين المسؤولين الإسرائيليين والمسؤولين الأتراك، أردوغان وداود أوغلو وغيرهم؟ إسرائيل تريد أن تدمر تركيا.
1: طيب يا أستاذ قاسم، كان بأمريكا حديثا عن الاتفاق،
0: يقول عندما تنتهي إسرائيل.
1: أنت خرجت الآن أيضا عن الموضوع.
0: طب ها شفت، ما انت اخذتني على محل.
1: لا لاني انا اقول لك بان احيانا في سياق الحلقه والحوار نذهب الى مواضيع اخرى لكنها مترابطه في المنطقه، يعني لا تخرج بعيد.
0: خلينا نكمل.
1: طيب انت قبل قليل قلت بان
0: تشاء انا
1: لا على العكس، انت ضيفنا ولك كل الاحترام والتقدير، وعلى العكس يعني نحن نتحاور في هذه الحلقه من اجل ان نخرج بنتيجه كما ذكرت. قبل قليل قلت بان ايران قدمت دعم للمقاومه في لبنان ضد اسرائيل، وأكبرت هذا الدعم الإيراني. ماذا قدمت هذه المقاومة للقضية الفلسطينية وماذا قدمت للبنان؟
0: يعني نحن أحد اليوم التهم التي تتهم فيها المقاومة في لبنان أنها ساندت حرب غزة، وبسبب مساندة حزب الله والمقاومة لغزة قامت إسرائيل بشن عدوان على لبنان وقتلت أمين عام حزب الله الأول والثاني سيد حسن وسيد هاشم والعديد من قادة حزب الله، وقامت بتنفيذ عملية البيجر التي استشهد فيها المئات وجرح الألاف من مقاتلي حزب الله. واليوم إحدى أكبر التهم التي يتهم بها حزب الله أنه ساند غزة، وطبعا التقارير التي نشرتها القنوات الإسرائيلية والمخابرات الدعم الذي كان

0: يقدمه حزب الله، وطبعا إيران للمقاتلين في حماس أو الجهاد الإسلامي. طيلة السنوات الماضية حماس كانت موجودة بلبنان، وكان في علاقات واجتماعات، وكان في تعاون. أنا بقول لك يمكن اليوم بلبنان البعض عم بيأخذ على حزب الله أنه دعم فلسطين، وأن على حزب الله أن يتوقف عن دعم فلسطين. واليوم في مراجعة اليوم بهذا الموضوع، لأنه يمكن هذا أدى إلى ما أدى إليه. نحن
1: والله يا استاذ
0: القضية الفلسطينية
1: يا استاذ قاسم، يعني
0: كمواطن لبناني
1: يعني حتى فقط لحتى لا نتعدى هذه النقطة، يعني قصة مساندة القضية الفلسطينية. هناك من يقول بأن حزب الله لم يفتح هذه الجبهة لمساندة القضية الفلسطينية أو لغزة، هذه الجبهة اللبنانية من جانب حزب الله فتحت على إسرائيل ثأرا لمقتل خامنئي بسبب ما حدث في إيران وليس بسبب القضية الفلسطينية.
0: أنت عم بتميز أستاذ العزيز،
1: وبالتالي ما يحدث اليوم
0: العزيز
1: من قتل،
0: أنت عم
1: من دمار
0: عم
1: في القرى، في
0: أنت عم تخلط
1: الناس،
0: عم تخلط
1: في التهجير، في النزوح، هو بسبب حزب الله، لأنه أراد الثأر لمقتل خامنئي ولا إيران، ولم يتدخل لا لشأن القضية الفلسطينية ولا لغزة ولا غيرها. لماذا فقد حزب الله يعني جزء كبير من حاضناته الشعبية أو من مؤيديه أو من مناصريه؟ تجلى هذا عندما تشاهد الكثير من الفيديوهات لكثير من النازحين ممن دمرت بيوتهم أو قتل أبناؤهم أو يعني نزحوا أو أصيبوا وغيرها، يحملون حزب الله هذه التركة الثقيلة جدا.
0: هل تبعت إحياء ذكرى العاشوراء؟ هل تبعت ذكرى إحياء ذكرى عاشوراء قبل أيام ومئات آلاف اللبنانيين نزلوا وشاركوا؟ يعني أنا لم أشاهد يعني حالات معارضة لحزب الله كبيرة، يعني في أفراد يمكن قليلون وهم عادة ينتقدون حزب الله. حتى
1: لا، هذا أمر ديني، هذا أمر ديني وعقائدي وطائفي شيء، ومسألة تأييد أو يعني معارضة حزب الله شيء آخر تماما.
0: أنا حسب ما أتابع يعني مراسم تشييع الشهداء أو عوائل الشهداء أو الناس النازحين الذين التقيتهم في العديد من المناطق، أنهم لا يزالون يؤمنون بالمقاومة ويدعمون المقاومة ولم يتخلوا عن حزب الله.
1: يعني يؤمنون بمقاومة حزب الله ويدعمونها يا أستاذ قاسم، وبيوتهم مدمرة وقراهم محرقة وأبنائهم قتلوا وهم هجروا،
0: يعني هؤلاء يضحون لأنه
1: ولا يجدون يعني ولا يجدون حتى قوت اليوم الواحد. معقول؟
0: لا، الآن الحمد لله يعني هناك جهود لتأمين موضوع النازحين، تقريبا عاد قسم كبير منهم، هناك قسم آخر يتم معالجة أوضاعهم. أنا يعني لا ألاحظ أن هناك حالة، يعني فينا نقول ظاهر في أفراد ممكن ينتقدوا وهذا طبيعي، في مجموعات يمكن تنتقد، لكن حتى الآن حسب ملاحظتي أن البيئة الحاضنة، وهناك مقالات كتبت من في بعض المواقع والمراكز الدراسات، أن لا يزال حزب الله يتمتع بحاضنة قوية. على كل حال هذا الموضوع يعني يمكن إذا حصلت انتخابات أو حصلت إحصاءات يمكن معرفة نتائجه، لكن لا يزال حزب الله يتمتع بحاضنة
1: انتخابات وإحصاءات. وين الجنوب لم يعد فيه، لم يعد فيه سكان، كلهم خرجوا وهجروا وقتلوا ودمرت بيوتهم وأحرقت بسبب هذا السلاح لحزب الله.
0: رجع منهم هلأ الجنوب. عزيزي الجنوب مقسم الآن إلى ثلاث أقسام. القسم الأول الذي لم يتعرض لعدوان مباشر، صيدا وصولا إلى الزهراني، إلى كان في اعتداءات لكن مش احتلال وعدوان. القسم الثاني اللي هو تعرض لعدوان أشد لكنه لم يحتل من قبل عدو إسرائيل. هاتان المنطقتان الناس رجعت إليها بمعظمها، يعني من صيدا إلى صور إلى بلدة اسمها صيفة، جوية، شهابية، نبطية، وصولا إلى جزين وإقليم التفاح والبقاع الغربية. هناك الآن الخط ما يسميه العدو الخط الأصفر الذي لم يعد إليه الناس، وهناك مناطق قريبة من الخط الأصفر في مشاكل. أنا تقديري خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة إن شاء الله سيعود الناس إلى قراهم بفضل أولا جهود الدولة اللبنانية ومسؤولين اللبنانيين، وبفضل الاتفاق الإيراني الأمريكي، وبفضل المقاومة. تقديري كل هذه
1: يعني لازلتم تراهنون على إيران وعلى الاتفاق الإيراني الأمريكي الذي لم ينفذ منه شيء، وتتركون الاتفاق الذي عقد بين الدولة اللبنانية وبين الولايات المتحدة وإسرائيل؟
0: أنت ما سمعتني يا أستاذي، أنت ما سمعتني يا عزيزي.
1: أنا أنت قلت الاتفاق الإيراني بفضل الاتفاق الإيراني الأمريكي.
0: لا لا،
1: ما دخل لبنان
0: في الاتفاق جهود الدولة اللبنانية
1: والولايات المتحدة؟
0: لا،
1: هذا حديث يستفز الكثير يا أستاذ.
0: يا عزيزي أنت هلأ راجع راجع اللي أنا قلته.

0: يا استاذ.
1: طيب انت بتشوف الحلقه، انت بتشوف الحلقه وتراجع. اشكرك انا وقت انت.
0: بفضل الجهود اللبنانيه وبفضل الاتفاق وبفضل المقاومه سنعود الى قرانا ان شاء الله. انا اشكرك على طول بالك.
1: لا بالعكس، نورتنا.
0: هذا الحوار الراقي
1: نورتنا. نورتنا يا استاذ قاسم. يعني الله يخليك، شكرا.
0: يعني انا اكثر من مره بطلع بحلقات بس بكون فيها حده، لكن اليوم كان الاجواء كثير هادئه وايجابيه. شكرا.
1: شكرا كل هذا والاجواء هادئه هذا مؤشر ممتاز يا استاذ قاسم، شكرا جزيلا لك.
0: لا بمعنى موضوعيه يعني.
1: قاسم قصير الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لك. شكرا لكم مشاهدينا على كرم ولطف المتابعة. هذه الحلقة من قبل الجدل انتهت، تستكملون ما تبقى من هذه الحلقة على منصات العربية المختلفة على التواصل الاجتماعي. شكرا لكم وأعد ألقاكم الأسبوع المقبل في حلقة جديدة من قبل الجدل. إلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الوقت يؤثر ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا.
4: الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
5: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
2: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
1: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي، قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
6: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
11: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
12: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس، السابعة على الشاشة العربية.

0: أهلا بكم مشاهدينا في ساعة إخبارية جديدة من العربية، نبدأها بالعناوين. رئيس وزراء العراق يطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة المنهوبة. ترامب يعلق المحادثات لأسبوع مع إيران لحين انتهاء مراسم تشييع البرج السابق، ويجتمع بنتنياهو في واشنطن. هجمات جديدة على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة من مالي، والجيش يؤكد سيطرته على الوضع. اتصال هاتفي بين بوتين وترامب لأكثر من ساعة، وزيلينسكي يدعو نظيره الأمريكي للحزم في إنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة قتلى زلزال فنزويلا تقترب من 3000 شخص، والآلاف لا يزالون في عداد المفقودين. أهلا بكم مشاهدينا. طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المواطنين العراقيين عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. ووجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. وكان الرئيس العراقي نزار آميدي قال في مقابلة خاصة مع العربية إن ملف مكافحة الفساد الذي تتبناه الحكومة يحظى بدعم الرئاسات الأربع والقوى السياسية في البلاد، مؤكدا المضي في هذا المسار حتى النهاية.
1: رفعنا شعار العراق أولا وإنقاذ البلد أولا، بالمحصلة هذه السفينة نحن جميعا موجودين في هذه السفينة، ولا سمح الله لو غرقت هذه السفينة الكل يغرق. هناك إجماع وتكاتف وتكامل لجميع القوى السياسية والرئاسات على العمل معا لإنقاذ العراق وعدم انسياب هذا البلد في ما يدور بالمنطقة من حروب ومن تداعيات أمنية خطيرة واقتصادية. وكان ملف الفساد، ملف الاقتصاد أحد الملفات التي تناولناها، وهناك نية حقيقية وإرادة حقيقية لدى الحكومة ومدعومة من كل الرئاسات ومدعومة من المجلس النواب والقوى السياسية الوطنية العراقية في المضي بهذا الملف، حيث أن الفساد لا تقل خطرا على الإرهاب على بلدنا وعلى اقتصادنا.
0: أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. كما قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يتم اللقاء قريبا بعد عودته من قمة الناتو. وأضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه قال إن الأخير يعرف من هو صاحب القرار في إشارة إلى نفسه.

0: بعد سنوات من الحديث عن الصداقة القوية، يبدو أن العلاقة بين دونالد ترامب وبنيامين نتنياهو تدخل مرحلة غير مسبوقة من التوتر. وبحسب المعهد الملكي البريطاني للشؤون الدولية، كشفت الحرب مع إيران عن تباين واضح بين رؤيتي الرجلين. فبينما يسعى ترامب إلى تثبيت اتفاقات لوقف التصعيد مع إيران ولبنان، يفضل نتنياهو مواصلة الضغط العسكري على أكثر من جبهة. ويشير المعهد إلى أن هذا التباين ترافق مع مكالمات متوترة وانتقادات متبادلة، ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان استياء ترامب سيتحول إلى سياسات قد تضعف نتنياهو أم يبقى في إطار الخلاف السياسي. في الداخل الإسرائيلي، تأتي هذه التطورات قبل الانتخابات البرلمانية المقررة في أكتوبر، بينما تظهر استطلاعات الرأي تراجع قدرة نتنياهو على تشكيل ائتلاف حكومي. لكن وبحسب الصحافة الإسرائيلية، فإنه ورغم الخلافات تتأرجح نتائج الزيارة بين سيناريوهين. الأول، يسعى نتنياهو إلى إقناع ترامب بإدراج برنامج الصواريخ البالستية الإيرانية ووقف دعم إيران لوكلائها ضمن أي اتفاق نهائي مع طهران، فيما يهدف ترامب لترتيبات إقليمية، وربما يسعى إلى الجمع بين الرئيس اللبناني ورئيس الوزراء الإسرائيلي لضمان صمود وقف النار بالدرجة الأولى. أما السيناريو الثاني فيشير إلى أنه في حال إصرار نتنياهو على مواصلة التصعيد في لبنان، أنه قد يدفع باللقاء لحمل مزيدا من الضغوط. لكن تقرير المعهد لا يستبعد أن يسعى الطرفان إلى احتواء التوتر خلال لقائهما المرتقب، إذ لا يزال دعم ترامب يمثل ورقة سياسية مؤثرة لدى جزء من الناخبين الإسرائيليين.
1: وفي إيران لا تزال مسألة الاتفاق تزيد الانقسام في الداخل، حيث نقلت نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار أن رئيس مسعود بشكيان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي لعبا دورا حازما في إقناع المرشد مجتبى خامنئي بالموافقة على الاتفاق. ووفقا للمسؤولين، زار بشكيان المرشد خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات، وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة حرجة، وأن الحصار البحري الأمريكي يشل البلاد منوحا بالاستقالة إذا رفض الاتفاق. كما وجه همتي رسالة إلى مجتبى حذر فيها من أزمة موازنة حادة، وأن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء ستنفد بحلول نهاية أغسطس إذا استمر الحصار البحري، مؤكدا أن إيران لم تعد قادرة على تصدير نفطها. معنا مشاهدينا من واشنطن المختص في الشؤون السياسية الأمريكية دكتور عقيل عباس. أهلا بك دكتور عقيل معنا في هذه الساعة الإخبارية. إذن الإيرانيون يتوسلون للتوصل لاتفاق بحسب ما قال رئيس ترامب، كيف يمكن أن تقرأ طهران هذه اللغة من الرئيس الأمريكي؟ إلى أي مدى يمكن أن تؤثر على مدى نجاح المفاوضات الحالية مع نظام حساس جدا للرمزية ولما يسميه ويعتبره كرامة وطنية؟
2: شكرا على هذه الاستضافة. طبعا بالتأكيد كلمات الرئيس ترامب ستكون استفزازية لطهران، الرجل اعتاد على قول مثل هذه الأشياء، وطهران اعتادت على الرد، يعني تصريحات ربما ستصدر منها وأشياء من هذا القبيل، لكن هذا لن يؤثر على المسار التفاوضي. الرئيس ترامب يعني اتخذ قرارا حكيما بتأجيل التفاوض مدة أسبوع، لأنه هذا وقت في إيران المشاعر حادة، التيار الأكثر تشددا الآن في حالة صعود في سياق يعني دفن المرشد الأعلى وتصاعد دعوات الانتقام لقتله يعني وما إليه. فلذلك يعني ورغم الأشياء الاستفزازية التي يقولها الرئيس ترامب، وهو يعي استراتيجيا أين الأشياء ذاهبة، أعتقد بعد أسبوع تهدأ المشاعر، يدفن المرشد الأعلى، التيار الأكثر براغماتية في الجمهورية الإسلامية سيؤكد سطوته وتستمر المفاوضات. إيران
1: لكن ماذا لو افترضنا السيناريو الآخر دكتور عقيل، يعني ألا يخشى من أن هذه التصريحات يمكن أن يعني تمنح المتشددين ذريعة لرفض أي تقارب مع الولايات المتحدة؟
2: هذا صحيح،

0: حدث مرات كثيرة، لكنه أيضا الوقائع، علينا أن نتذكر أن الرئيس ترامب قال أشياء أكثر قسوة من هذه في السابق. اليوم إيران ستنتهي، يعني قبل شهر ونص، حضارة عمرها كذا ستنتهي اليوم ولن تعود وما إليه. لكنه في آخر المطاف مو فقط أكو اعتياد إيراني على استفزازات الرئيس ترامب، لكنه أكو تيار أيضا براغماتي واقعي. يعني تقريركم أشار على نحو صحيح ما قاله رئيس البنك المركزي الإيراني ناصر همتي، وأيضا تهديد الرئيس بزشكيان بالاستقالة، لأن الأشياء، القضايا الاقتصادية، القضايا المالية، يعني ذاهبة نحو الانهيار إذا وصلنا هذه المواجهة مع الولايات المتحدة. طيب. في آخر المطاف أنا أعتقد أن البراغماتيين رغم أن صوتهم إعلاميا ليس الأعلى، هو الأكثر تأثيرا في القرار السياسي الإيراني، لأن عواقب عدم الاستماع له وخيمة. نعم. جدا.
1: طيب، ولكن هناك عنصر آخر أيضا، ترامب ونتنياهو اتفقا على الاجتماع في واشنطن قريبا، إلى أي حد يبقى العامل الإسرائيلي عاملا أو عنصرا حاسما في رسم السياسة الأمريكية تجاه إيران؟ إلى أي مدى يؤثر هو في مسار المفاوضات الحالية حتى الآن، أم أن واشنطن باتت تتخذ قراراتها وفقا لحساباتها الاستراتيجية، دعنا نقول بعيدا عن الضغوط الإسرائيلية؟
0: يعني أولا إسرائيل هي التي تريد هذه الزيارة. نتنياهو يحتاج أن يتحدث إلى ترامب ويقنعه، وضعه الداخلي سيء. ما تحاوله الولايات المتحدة ونجحت فيه نسبيا هو أخذ لبنان كملف من اليد الإيرانية عبر هذا الاتفاق الثلاثي الإيراني، العفو، اللبناني الإسرائيلي الأمريكي. تستطيع الولايات المتحدة أن تقول لإيران هذا ملف سيادي، الدولة اللبنانية وقعت اتفاقية تفاهم، إطار تفاهم مع إسرائيل ومعنا، لا حق لكم الحديث عنه لحد الآن. يعني هذا يحتاج أن يختبر، لكنه الأشياء ذاهبة. يعني هم التأثيران الأساسيان وكلاء إيران في هذه الحرب هي الفصائل العراقية وحزب الله. الفصائل العراقية، يعني هناك قرار من الحكومة العراقية بضغط أمريكي بخصوص تفكيكها، وأعلن العراق موعدا للانتهاء من هذا التفكيك في سبتمبر، والرئيس وزير الوزراء العراقي مدعو إلى واشنطن بعد 12 يوم. وفي الجانب اللبناني هناك هذا الاتفاق اللبناني الإسرائيلي الأمريكي. خلاصته أنه الولايات المتحدة تريد أن تنتزع ملف الوكلاء من يد إيران وتحوله إلى ملفات محلية عراقية ولبنانية. نحتاج أن ننتظر ونرى هل ستنجح في هذا أم لا.
1: نعم، ننتظر ونرى. إذن كما تفضلت، شكرا لك من واشنطن، المختص في الشؤون السياسية الأمريكية الدكتور عاقل عباس، تحياتي لك. نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل العربية تفصد معاناة النازحين في مخيمات إقليم دارفور.

0: عمل ساخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس، الواحدة على العربية بيزنس.

أهلا بكم مشاهدينا من جديد. في تطورات لبنان، نقلت القناة 15 الإسرائيلية عن مسؤولين قولهم إن الجيش الإسرائيلي مستعد منذ فترة لتنفيذ عملية عسكرية في لبنان، لكنها تأجلت بتوجيه من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. وبحسب المصادر، جاء التأجيل استجابة لطلب من الرئيس الأمريكي الذي لا يريد انفجار الأوضاع في لبنان.

0: الرئيس اللبناني جوزيف عون دعا الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل برعاية واشنطن والهدف إلى التوصل إلى سلام دائم. وفي برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمناسبة عيد الاستقلال، دعا عون واشنطن إلى الاستمرار في دعم مؤسسات الدولة، معربا عن أمله في طي صفحة الحروب وفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار. من بيروت ينضم إلينا دكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي لشرق الأوسط وشمال أفريقيا. أهلا بك دكتور نوفل معنا في هذه الساعة. إذا صحت هذه التسريبات الإسرائيلية بأن عملية عسكرية إسرائيلية كانت جاهزة وتم تأجيلها بطلب من واشنطن، هل يمكن التعامل معها على أنها رسالة ضغط سياسية أكثر من كونها تسريبا أمنيا؟ ومن المستفيد أيضا من هذا التسريب؟
1: الواقع الأمني على الأرض يؤكد أن الجانب الإسرائيلي كان في صدد القيام بعملية عسكرية، وبالأحرى كان في صلب عملية عسكرية، وهي تحديدا عملية جبال أو تلال على الطائر. الجانب الإسرائيلي في المرحلة الحالية يطور هذه المنطقة التي تعتبر مركزا عسكريا مهما، لا سيما في موضوع البنى التحتية الموجودة تحت الأرض والأنفاق وغرف العمليات ومستودعات الأسلحة والذخيرة التي يتحدث عنها الإسرائيليون، والتي تقول بعض المعلومات العسكرية أنها فعلا موجودة في تلك المنطقة. الملاحظ أن العمليات العسكرية توقفت وتم التوصل إلى الاتفاق في وقت الإسرائيليون يطوقون هذه المنطقة، ولا تزال الأمور على حالها حتى الآن منذ توقيع اتفاق الإطار بين الجانبين. وهذا يشكي بأنه يعني الجانب الإسرائيلي من الناحية المنطقية لا يمكن أن يفك الأسر عن تلك المنطقة قبل أن ينجز عملية ما تؤدي إلى السيطرة على هذه الأنفاق. فإما أن يقوم الجيش اللبناني بذلك وهذه عملية مستبعدة في الوقت الحاضر، وإما أن تخترع أو أن تجد إسرائيل الذريعة المناسبة لاستكمال هذه العملية والدخول إلى تلال علي الطاهر بمعزل عن الأثمان العسكرية التي يمكن أن تدفع. ولكن العملية هي الشهية الإسرائيلية، المشكلة هي في الشهية الإسرائيلية، لأنه عمليا السيطرة على علي الطاهر تجعل أيضا الطريق العسكرية شبه مفتوحة أيضا إلى مناطق أخرى في جبل الرحان وفي منطقة جزين وفي الجبال التي تربط بين منطقة جزين والبقاع الغربي. وأيضا هي مراكز عسكرية مهمة، لذلك الخوف من أن تؤدي تطورات مستقبلية إلى عملية متدحرجة عسكريا ويعود الجانب الإسرائيلي، خصوصا إذا تمكن نتنياهو خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة الأمريكية من إقناع الرئيس ترامب أيضا بجدوى القيام بمثل هذه العملية العسكرية في المحل.
0: يعني كملخص لما تفضلت به دكتور نوفل، يمكن القول أن تأجيل هذه العملية العسكرية لا يعني أن خيار الحرب تراجع، بل هناك انتظار لظروف إقليمية ودولية أكثر ملائمة، ليس كذلك؟
1: أنا أعتقد أنه بكل أسف العملية إن لم تتم بالطرق السلمية عملية تفكيك المنظومة العسكرية والأمنية لحزب الله، فأنا أعتقد أنه أقصى ما يمكن التوصل إليه هو عملية وقف إطلاق نار، قد تطول بعض الشيء أو قد تقصر بعض الشيء، ولكن عمليا الجانب الإسرائيلي لم يعد في وضع من يمكنه القبول بنصف حل في هذه المرحلة.
0: ماذا عن حزب الله؟ إذا استمرت إسرائيل في تأجيل هذه العملية استجابة للضغوط الأمريكية، فهل يمنح ذلك حزب الله هامشا أكبر للمناورة أم لا؟ يعني ذلك يفرض عليه أيضا حسابات أكثر تعقيدا.
1: أنا أعتقد أن موضوع حزب الله في هذه المرحلة من الناحية العسكرية هو قادر على

0: خوض معركة نفسية أو خوض معركة معنوية أكثر مما هي معركة عسكرية فعلية لناحية إعادة تأهيل نفسي. قد يكون في صدد إعادة ترتيب بعض الأمور التنظيمية، ولكن عمليا من ناحية التسلح، من ناحية إعادة يعني إعادة بناء البنى التحتية كما كانت في السابق، فأنا أعتقد أنه عملية صعبة جدا في ظل الظروف الحالية القائمة، لا سيما خطوط الإمداد المقطوعة بين إيران وبيروت من الناحية البرية ومن الناحية الجوية ومن كل النواحي. أنا أعتقد أن الموضوع اللوجستي هو موضوع بالغ الأهمية في هذه المرحلة، وأعتقد أيضا أن موضوع المفاوضات الجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ستضيق الخناق أكثر وأكثر على حزب الله. الواقع القائم في العراق أيضا لا يجب أن نسقطه من حسابات لبنان في هذه المرحلة، لأنه عمليا التنظيم العسكري لإيران في العراق هو امتداد طبيعي للتنظيم الموجود في لبنان، وبالتالي كل هذه الحلقات التي تسمى الأذرع لابد أن يتأثر وجودها بعضها ببعض نتيجة التدابير المتخذة.
1: وبالتالي حينما يدعو الرئيس عون الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم لبنان، هل يفهم ذلك أيضا أو يؤكد ذلك أن قرار الحرب والسلم في لبنان لم يعد بيد إسرائيل وحدها؟ ويعني ما الذي يكشفه ذلك أيضا عن حجم التأثير الأمريكي على مسار المواجهة مع حزب الله؟
0: بدون أدنى شك هناك تأثير أمريكي كبير أولا على إسرائيل، وثانيا هناك تأثير أمريكي كبير أيضا بالنسبة إلى لبنان التي يمكن أن يستفيد من مساعدات عسكرية أمريكية تمكنه من القيام بما يفترض أن يقوم به في هذه المرحلة. ولكن يعني كل هذه الأمور مهمة جدا، الضغط الأمريكي على إسرائيل، المساعدة الأمريكية للبنان، ولكن المهم هو القرار اللبناني. هل لبنان في هذه المرحلة هي في صدد فعلا خيار حاسم لناحية تنفيذ قراراته الخاصة بنزع سلاح حزب الله؟ من الناحية العملية أنا أعتقد أنه الدولة اللبنانية في موضوع القرارات والتوجهات تبدو يوما بعد يوم أكثر حسما وأكثر تمسكا بهذه القرارات. يبقى الناحية التنفيذية العملية على الأرض، لغاية الآن الدولة اللبنانية لها اعتباراتها ولديها اعتباراتها، ولكن لا يمكن القول أن الأمور يعني هي اليوم كما كانت عليه منذ سنة. الأمور تغيرت كثيرا، وضع حزب الله تغير كثيرا، الدولة اللبنانية وضعها تغير كثيرا، هي خاضت معركة سياسية قاسية في الداخل، ولا تزال في موضوع المفاوضات وموضوع الاتفاق الذي تم التوصل إليه. فأنا أعتقد أن الأمور مرشحة لمزيد من الحسم ولو بشكل بطيء في المستقبل.
1: نعم، شكرا لك من بيروت. كنت معنا دكتور نوفل ضو، مدير المعهد الجيوسياسي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا. شن متمردون في مالي هجمات على 5 مناطق في وقت مبكر من صباح اليوم السبت، بينها بلدة في شمال البلاد تتمركز فيها قوات حكومية ومقاتلون روس، وأخرى تقع جنوبي العاصمة باماكو في أحدث تحدي يواجهه القادة العسكريون في الدولة الواقعة في منطقة الساحل الأفريقي. وقد تبنى فرع القاعدة في غرب أفريقيا المسؤولية عن 9 هجمات، وقالت الجماعة إنها سيطرت على مواقع للجيش المالي غرب باماكو وموقعين في وسط البلاد.
2: التصعيد العسكري يعود من جديد ليضرب استقرار مالي الهش. هجمات جديدة ومنسقة استهدفت مناطق عدة في وسط وشمالي البلاد بعد أكثر من شهرين على هجوم واسع النطاق استهدف مواقع عسكرية ومنشآت استراتيجية وقواعد للجيش المالي في مناطق عدة بينها العاصمة باماكو نهاية أبريل الماضي. الهجوم الجديد الذي تقوده جبهة تحرير الأزواد ومسلحو جماعة نصرة الإسلام والمسلمين الموالية لتنظيم القاعدة تم بشكل متزامن عبر 5 محاور استراتيجية وفق بيان للجيش المالي. ففي أقصى شمال شرقي مالي استهدفت الهجمات قاعدة عسكرية محورية في بلدة أجلهوك آخر المواقع التي يحتفظ فيها الجيش المالي بوجود عسكري داخل أقليم كيدال الذي سقط تحت سيطرة جبهة تحرير أزواد في هجمات أبريل الماضي. كما تمكنت قوات الأزواد من اقتحام بلدة أنفيس الواقعة على بعد نحو 100 كيلومتر من مدينة كيدال والتي تعد بوابة العبور الرئيسية عبر محور غاو كيدال لتعطيل أي إمدادات للجيش المالي. وفي غاو شمالا سمع إطلاق نار كثيف وانفجارات مدوية بالقرب من معسكر

0: للجيش في مدينة تضم منشآت وثكنات عسكرية محورية للجيش المالي وقوات الفيلق الأفريقي. كما امتدت الاشتباكات إلى بلدة سيفاري وسط البلاد التي تعد نقطة ارتكاز استراتيجية لخطوط الإمداد البري واللوجستي للجيش المالي وحلفائه الروس. وفي جنوب البلاد تعرض مجمع سجن كينيروب الرئيسي الذي يضم نحو 2500 سجين بينهم قادة جماعات مسلحة بارزة لهجوم متزامن بهدف تحرير عدد منهم. وأمام هذا التصعيد المتجدد تؤكد السلطات العسكرية في باماكو تصديها لهذه الهجمات، فيما يبقى الوضع الأمني في البلاد رهينة توافقات سياسية لم يتم التوصل إليها بعد. بلوجودي العربية.
1: متابعة لهذا الموضوع معنا من نواكشوط مراسل عربي إبراهيم مصطفى. أهلا بك إبراهيم. ضعنا إذن في آخر المعلومات المتوفرة لديك حول هذا الهجوم الذي شهدته مالي صباح اليوم.
2: مرحبا. قبل الإجابة على هذا السؤال أشير إلى أن هجمات اليوم الرابع يوليو شبيهة إلى حد تكاد تكون معه تكرارا للهجمات التي تابعها العالم في 25 أبريل الماضي، والتي أسفرت عن سقوط مدينتي كيدال وتساليت في شمال البلاد بيد جبهة تحرير الأزواد وبتنسيق مع جماعة نصرة الإسلام والمسلمين. الصورة ضبابية تماما، في غياب مصدر مستقل يوثق به معلومات أطراف النزاع متضاربة بشكل كبير.
1: نعم.
2: الحكومة المالية علاوة على المواقع الخمسة الواردة في التقرير تحددت قيادة الأركان المالية والفيلق الإفريقي حليفها الذي تصفه بالاستراتيجي عن اشتباكين آخرين في كل من كونا وسومادوغو في وسط البلاد، تقول إنها كبدت فيهم الجماعة، جماعة وسط الإسلام والمسلمين، وما تصفهم بالإرهابيين خسائر فادحة.
1: نعم.
2: في الأرواح وفي العتاد. من جانبها جماعة نصرة الإسلام والمسلمين التي ليس تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي سوى فصيل منها، وليس على الإطلاق أكبر فصائلها للتنويه. الجماعة تبنت هجمات في 9 مناطق من مالي.
1: نعم.
2: في الوسط والجنوب بشكل خاص، مما يحيل إلى ضبابية الصورة.
1: نعم.
2: وشح المعلومات المؤكدة بشأنها.
1: إذن هناك غموض بشأن يعني هذه المناطق التي هجمت، ما بين إعلان الجيش أنه يسيطر على الوضع وبين تأكيد هذه الجماعات أنها احتلت هذه المناطق أو جزء منها. لكن هل وسط هذا التضارب إبراهيم، هل هناك من معلومات حول مصير المدنيين والمواطنين الذين يقطنون في هذه المناطق إذا ما كان هناك موجات نزوح، إذا ما كان هناك قتلى أو إصابات أو أي شيء يتعلق بهذه الهجمات؟
2: المعلومات عن المدنيين شحيحة تماما، كما هي عن الوضع العسكري، مع أن في أنافيف وأجلهوك المدينتان الواقعتان في إقليم كيدال شهدتا موجات نزوح متتالية لما تعيشانه منذ بعض الوقت من توتر أمني بالغ الحدة والخطورة. يبدو من المعلومات التي تلد من شمال مالي أن جبهة تحرير الأزواد تكاد تحكم سيطرتها على أنافيف. صباح اليوم وظهر اليوم نشرت فيديوهات لأسرى ماليين.
1: نعم.
2: ونشرت صور مقاتلها يتجولون في المدينة. هناك حديث عن سعي من الطرف الروسي لخوض جولة مفاوضات تضمن انسحابهم تكرارا لما حدث في معركة كيدال التي انتهى القتال فيها باتفاق أن يضمن للجانب الروسي خروج آمن. لكن
1: حدث عن عدد كبير من القوات الروسية في هذه المناطق إبراهيم، ولأن هناك أيضا مؤشرات أو معلومات غير مؤكدة تتحدث عن أن قوات روسية الآن بدأت تشارك أيضا في هذه الضربة.

0: ضد الجماعات المهاجمة؟
1: بالتأكيد بالنسبة لأجل هوك وأنافيف في ولاية كيدال، أجل هوك هو الذي سحبت إليه القوات الروسية التي كانت تسيطر على

0: أو أنافيس، المعركة يبدو أنها تقترب من الحسم. هل سيستمر القتال أم هل سيتم التوصل إلى اتفاق ينسحب بموجبه الفيلق الإفريقي؟
1: نعم،
0: هذا ما قد يكشف قريبا،
1: واضح.
0: ربما صباح غد.
1: نعم، شكرا، شكرا لك من نواكشوط. كنت معنا مراسل عربي إبراهيم مصطفى. في السودان مشاهدينا، أكد رئيس الوزراء كامل إدريس أن الجيش السوداني بات يمسك بزمام المبادرة في جميع مساريح العمليات.
2: أؤكد لكم أن قواتكم المسلحة الباسلة تمسك تماما بزمام المبادرة، وأن دارفور الكبرى وكردفان الكبرى على مرمى حجر من التحرير الشامل بأمر الله تعالى.
1: هذا وتزداد معاناة النازحين في مخيمات إقليم دارفور في السودان مع بداية موسم الخريف في ظل نقص حاد في مواد الإيواء. كاميرا العربية مشاهدينا رصدت مئات الأسر في المخيمات تبحث عن أغطية لحماية مساكنها من الأمطار بعد تراجع الدعم الإنساني لعشرات المخيمات في الإقليم منذ أكثر من عام.
3: كلما تلبدت السماء بالغيوم تتزايد مخاوف النازحين في مخيم المنار شرقي دارفور. مع بداية موسم الخريف تتضاعف حاجتهم إلى مواد الإيواء لترميم مساكنهم التي أنهكتها حرارة الصيف والرياح. تقول فاطمة أنها لا تملك قطعة مشمع واحدة تحمي أطفالها من البرد وزخات المطر.
4: إحنا طولنا هنا، وأكثر حاجة بنعاني من المشمعات والحاجة اللي بياكلوها، بنعاني منها شديد. الموية بيمطين، لكن الحمد لله حسي روينا من الموية.
3: يضم مخيم المنار أكثر من 700 أسرة، وقد أنشئ قبل 3 سنوات. يؤكد النازحون أن المساعدات الإنسانية المقدمة لا تلبي حجم احتياجاتهم في ظل الزيادة المستمرة في أعداد الأسر التي تصل إلى المخيم.
5: نحن في فصل الخريف بالذات، يعني أول ما نعاني منه البرنامج بتاع الإيواء أو المشمعات بالذات، يعني في فصل الخريف ده معاني منه شديد، والبيوت مشلعة والحالة صعبة. من هنا يعني عبركم نناشد كل المنظمات.
3: ولا تقتصر معاناة النازحين على نقص الخيام مع اقتراب موسم الخريف، بل تمتد إلى انعدام الدعم الغذائي وتدهور الخدمات الصحية. ويؤكد سكان المخيم أنه منذ بداية العام الجاري لم تصل إليهم مساعدات غذائية تكفي لسد احتياجاتهم الأساسية.
6: موسم الخريف ده طبعاً بتجي الأوبية، أهم حاجة يعني الأدوية تتوفر لمكافحة الأوبئة، والصحة أهم حاجة يعني، وبرضه ناقصنا أنه التعليم.
3: واقع هذا المخيم يلخص حال العشرات من المخيمات بدارفور التي تنام وتصحى على عجزها في توفير احتياجاتها الأساسية.
7: المخاوف من مخلفات أمطار الخريف لا تقتصر على النازحين في المخيمات فحسب، فحتى المجتمعات المضيفة تتقاسم المعاناة نفسها مع ما خلفته الحرب المستمرة في السودان من ضغط كبير على الخدمات والموارد العامة. صالح أبو علامة، لقناة العربية، إقليم دارفور، غربي السودان.
1: نشرتنا مستمرة مشاهدينا، وفيها بعد الفاصل. فاس يتحدث عن خلل كبير في السياسة البريطانية بسبب التغييرات المتكررة في رئاسة الحكومة. ولدينا أيضا الكونغو تحذر فيروس إيبولا قد يودي بحياة 1000 شخص يوميا.

0: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
1: صباح العربية من الأحد إلى الخميس، الثامنة على شاشة العربية. في عالم متساب

مضطرب مرتبك مشوش في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك، زادت ضبابية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

0: أهلا بكم مشاهدينا من جديد. أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بحث خلالها الوضع في أوكرانيا والقضايا الراهنة على الصعيد الدولي. وقال أوشاكوف إن الاتصال الهاتفي بين الجانبين استمر ساعة وخمسة وعشرين دقيقة. قدم خلاله بوتين لترامب عرضا تفصيليا لمجريات الحرب في أوكرانيا. أوشاكوف أشار أيضا إلى أن الرئيس ترامب عرض المساعدة في إنهاء حرب أوكرانيا خلال قمة الناتو في تركيا، وقال إن المبعوثين الأمريكيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر أبدأ الاستعداد للقدوم إلى موسكو للبحث في ملف الحرب الروسية الأوكرانية. من جانبه قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي أنه تحدث هاتفيا مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، مشددا خلال الاتصال على أن حزم الولايات المتحدة قد يساهم في إنهاء الحرب مع روسيا. وأضاف زيلينسكي أنه اتفق مع ترامب على مواصلة مناقشاتهما خلال قمة الناتو في العاصمة التركية أنقرة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين. وقال زيلينسكي أنه شكر الولايات المتحدة على مساعدتها لأوكرانيا طوال فترة النزاع مع روسيا. من كييف مشاهدينا معنا أوراق رمضان رئيس مركز الأوراسي الدراسات الاستراتيجية. أهلا بك سيد رمضان معنا. من واقع هذه الاتصالات والمواقف المعلنة، هل نحن أمام بداية مسار تفاوضي حقيقي أم مجرد تبادل رسائل سياسية بين كل من ترامب وبوتين وزيلينسكي؟
1: طبعا هو تبادل لرسائل ومجاملات، و يعني الذكرى 250 من استقلال الولايات المتحدة يعني أخذت كعنوان من أجل التواصل. طبعا من مصلحة ترامب طبعا إنهاء هذه الحرب، ستكون له ورقة رابحة قبل الانتخابات النصفية في الكونغرس، ولكن المنطق منطق الأشياء ومنطق الحرب ضد ذلك. بوتين يريد مواصلة الحرب من أجل قضم الأراضي أكثر للسيطرة على منطقة دونباس كلية، التي تكون ورقة ثقيلة ممكن أن توظف يعني انتصار ولو جزئي قبل الانتخابات إلى الدوما الروسية، لأن هناك معترك سياسي في داخل روسيا، وهناك استياء من الأداء الروسي بخصوص عدم يعني الدفاع عن المدن وعن البنى التحتية الحيوية ومصافي النفط، وهذا أدى إلى تدهور حتى في تواجد الوقود لدى المواطنين، وكذلك ما يحصل حول شبه جزيرة القرم. يعني هناك مسائل بوتين يريد أن يحسمها عسكريا وليس سياسيا. نفس الشيء يخص زيلينسكي.
0: كذلك يعني هذا بالنسبة لبوتين فعلا، لكن بالنسبة لزيلينسكي أو لأوكرانيا، ما بدأ قلق أوكرانيا من أن تتحول أي مبادرة أمريكية لإنهاء الحرب إلى تفاوض حول تنازلات إقليمية أو أمنية على حساب كييف؟
1: يجب أن نكون واقعيين. الآن الورقة في يد أوروبا، في يد ما يعرف بإئتلاف الحازمين، يعني بروكسل ولندن وبرلين كذا وباريس وكذلك. إذن هنا يجب الآن لا نقول نوثق، لكن نؤكد بأن الولايات المتحدة خرجت من المعترك التفاوضي ومن الوساطة، وهي أصبحت مقاولا من أجل بيع السلاح والاستفادة المادية من هذه الحرب، وهي ستتوجه إلى الصين وتتوجه إلى آسيا الجنوبية، وكذلك هي لديها مسألة عويصة وهي الحرب في مع إيران. يعني لدى ترامب وفريق ترامب مسائل أكبر وأهم من الملف الأوكراني في هذه الآونة. بالنسبة للرئيس زيلينسكي، هو يريد ضمانات صارمة لسيادة أوكرانيا وسلامة تراب.

0: بها، وهذا شيء يبدو ضبابيا، ولكن كما كذلك يكون يعني أدق في التحليل، أن ليس من مصلحة زيلينسكي إنهاء أو الذهاب إلى السلام، لأن هذه تنعكس سلبا على مستقبله السياسي وعلى الكثير من الأمور المرتبطة بمنطق واقتصاد الحرب.
1: طيب يعني كونك تحديدا سيد رمضان، عذرني على المقاطعة، لكن ما هي الشروط التي يعني تعتبرها كييف أو زيلينسكي غير قابلة للتفاوض في أي تسوية مع روسيا؟
0: أولا هو الخروج من المناطق التي تحتلها روسيا، يعني بحسب الرزنامة الروسية هذا مرفوض، عدم الحصول على ضمانات للدولة الأوكرانية، وكذلك التعويضات لما دمرته روسيا، يعني يجب على روسيا أن تدفع تعويضات، وهذا مصطلح متفق عليه على المستوى الأوروبي الأطلسي. وكذلك زيلينسكي من الوضوح أنه سيبقى في السلطة، يجب أن تكون لديه ضمانات، يا الاستمرار في عهدة أخرى أو تكون لديه ضمانات من أي ملاحق ذات طابع جنائي أو ذات أو مساءلة لما حصل من فساد وما شابه في جواره. يعني هذه الأمور كذلك يجب أن نركز عليها، ولكن الورقة المبادرة الآن في يد الروس، نكون يعني كذلك منطقيين، الروس هم الذين سيسطرون خارطة الطريق بخصوص ما سيحصل، لأن أولا روسيا لم تحقق أي أهداف ملموسة حسب الاستراتيجية التي رسمها بوتين قبيل شن الحرب على روسيا، وكذلك الوضع الداخلي في روسيا متآكل، يعني هناك الكثير من الأصوات بدأت تتعالى وبدأت يعني تسأل الكرملين، يعني ما حققناه في هذه المعركة، هناك خسائر على كثير من المستويات. فإذا زيلينسكي كذلك سيلعب أو سيستثمر مسألة أن أوروبا والغرب يريدون الاستثمار في هذه الحرب من أجل إعادة تشغيل المصانع المركبات الإنتاجية الحربية، وكذلك إعادة إنتاج التكنولوجيا المهمة في المستقبل، ولذلك هذه عبارة عن مسرح ومختبر مهم من أجل أولا الحصول على الفائدة المادية بالنسبة لممولي وداعمي زيلينسكي، وعلى ضوء ذلك زيلينسكي سيبقى حاكما على أوكرانيا طالما أن هذا الطلب وهذا التوجه قائم ومطلوب لدى النخب الأوروبية.
1: الصورة وضحتها، شكرا لك من كييف، كنت معنا أوراق رمضان رئيس مركز الأوراس في الدراسة الاستراتيجية.
0: شكرا. أهلا.
1: وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يهدف إلى تعزيز إمدادات البنزين في ظل أزمة تفاقمت بفعل الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط، ويتضمن القانون تعديلات ضريبية تحفيزية والسماح بخلط البنزين الخام بمكونات أخرى لإنتاج وقود السيارات، إضافة إلى دعم مالي لمستوردي البنزين وفق بلومبيرغ.
2: روسيا النفطية بلا وقود، مهمة التزود بالبنزين أو الديزل بالنسبة للروس أصبحت شاقة وتتطلب ساعات من الانتظار للحصول على كميات قليلة، وقد تتحول لشجار في محطات الوقود. مثل هذه المشاهد أرغمت السلطات على الاستعانة بحرس الحدود لتنظيم الطوابير. وللحد من تداعيات الأزمة، روسيا بدأت تطبيق قيود على شراء الوقود في مناطق عدة.
3: خزان الوقود يكاد يكون فارغاً الآن، وبدأ المحرك يتعثر، ولست أدري إن كنت سأتمكن من الوصول إلى محطة الوقود.
4: نعم، لاحظنا انخفاض كمية البنزين وهذا يؤثر علينا سلباً. الوقوف في الطوابير بعد العمل ليس بالأمر الممتع.
2: الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أقر بوجود مشكلات في الإمدادات وطوابير بمحطة الوقود، لكنه أكد أن الأزمة مؤقتة وليست خطيرة.
5: من الواضح أن هذه الهجمات على منشآتنا تتسبب في مشكلات، فنحن نشهد حاليا نقصا معينا في الوقود.
2: إذن الهجمات الأوكرانية عطلت عددا من المصافي، الأمر الذي دفع روسيا إلى استيراد البنزين من الخارج وزاد الضغوط السياسية والاقتصادية على الكرملين. بلال البجديني، العربية.
1: اعتبر نائب الرئيس الأمريكي جيدي فانس أن قادة بريطانيا خذلوها لفترة طويلة، معبرا عن أمله في أن يتمكن رئيس الوزراء المقبل من تحقيق التغيير الذي يسعى إليه الناخبون البريطانيون. أضاف فانس في مقابلة مع صحيفة ساندي تايمز أن التغييرات المتكررة في الحكومة تشير إلى مشكلات أعمق في سياسة

0: بريطانية. كما قال نائب الرئيس الأمريكي إن تناوب 6 رؤساء وزراء في السنوات القليلة الماضية يشير إلى وجود خلل كبير في السياسة البريطانية، وإن المواطنين يطالبون بشدة بتغيير هيكلي جوهري. والآن مشاهدينا إلى الموجز الرياضي مع ديمة محمد السائح. إليك ديمة.
1: أهلا بكم مشاهدينا. حجز المنتخب المغربي أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعدما تغلب على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في مدينة هيوستن، وقاد عز الدين أناحي أسود الأطلس إلى هذا الانتصار بتسجيله هدفين قبل أن يضيف البديل سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني في ليلة تألق فيها إبراهيم دياز بصناعته لهدفين. وبهذا الإنجاز أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين متتاليتين من كأس العالم بعد إنجازه التاريخي في نسخة قطر 2022.

وفي مباراة ثانية انضم المنتخب الفرنسي إلى ركب المتأهلين إلى ربع النهائي بعد فوزه على منتخب باراغواي بهدف دون رد. فبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح كيليان مبابي في كسر التعادل وركلات جزاء نفذها قبل نهاية اللقاء. وبهذا الفوز ضرب المنتخب الفرنسي موعدا مرتقبا مع المنتخب المغربي في الدور ربع النهائي.

0: يحتضن ملعب ميت لايف في نيوجيرسي مواجهة قوية تجمع البرازيل بالنرويج في دور 16 من كأس العالم، ويخوض المنتخب البرازيلي اللقاء بعدما تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يتجاوز اليابان بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني. في المقابل يدخل المنتخب النرويجي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما واصل إيرلينغ هالاند تألقه وقاد منتخب بلاده للفوز على ساحل العاج بهدفين مقابل هدف ليحجز مقعده في دور 16. تخوض إنجلترا إحدى أصعب محطاتها في المونديال عندما تواجه المنتخب المكسيكي في العاصمة مكسيكو سيتي ضمن منافسات دور 16، وتكتسب المباراة أهمية إضافية لإقامتها على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، وهو ما قد يمنح أصحاب الأرض أفضلية بدنية أمام المنتخب الإنجليزي. ويخوض أبناء المدرب توماس توخيل اللقاء بعدما قلبوا تأخرهم أمام الكونغو الديمقراطية إلى فوز بهدفين مقابل هدف. في المقابل يدخل المنتخب المكسيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز الإكوادور بهدفين دون رد، ويواصل مشواره بسجل خال من الهزائم ومن دون أن تهتز شباكه منذ انطلاق البطولة. نهاية الموجز الرياضي.
1: مشاهدينا، أعلنت الكونغو الديمقراطية أن تفشي فيروس إيبولا قد يتسبب في وفاة ما لا يقل عن 1000 شخص يوميا إذا انتشر في مخيمات اللاجئين. ووصفت وزيرة الدولة للشؤون الاجتماعية وصفت الوضع بالبالغ الصعوبة، داعية إلى حشد عاجل الجهود لتوسيع نطاق الاستجابة الإنسانية. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزالين في فنزويلا إلى 2954 قتيلا على الأقل، هذا وتجاوز عدد المصابين 16 ألف شخص، فيما لا يزال الآلاف

0: في عداد المفقودين وسط دمار واسع خلفته الكارثة في 24 من يونيو الماضي. أعلنت وزارة الخارجية الأردنية إجلاء عدد من المواطنين الأردنيين من فنزويلا جوا في أعقاب الزلزال المزدوج الذي ضرب البلاد مؤخرا. ووصلت الطائرة إلى مطار عمان وعلى متنها 21 مواطنا أردنيا إضافة إلى الوفد العسكري الأردني المرافق.
1: احنا بيتنا انهد فوق راسنا، طلعنا بصغر وسلام احنا واولادنا، بس فقدنا كثير احبه هناك. صاحبتي توفت، زوجها توفى، كثير ناس راحوا بالزلزال.
2: نقول ياتنا خوفنا كثير، خاصه انه الثلاجه والازاز وقعت فوق راس امي، فهذا الاشي خلانا انه نصير منا من الليله. اي صوت يعني حاليا يكون قليل قليل، صوت قليل نتوتر منه.
3: يعني دار انكسر راح كله، وفي كتير ناس داروا بدون دار، بدون مدرسة، وبدون يعني صحبات وهيك فاميلي.
0: في نهاية النشرة نذكر بالعناوين. رئيس وزراء العراق يطالب المواطنين بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة المنهوبة. ترامب يعلق المحادثات لأسبوع مع إيران لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق، ويجتمع بنتنياهو في واشنطن. هجمات جديدة على مواقع عسكرية في مناطق مختلفة من مالي، والجيش يؤكد سيطرة على الوضع. اتصال هاتفي بين بوتين وترامب لأكثر من ساعة، وزيلينسكي يدعو نظيره الأمريكي للحزم في إنهاء الحرب مع روسيا. حصيلة قتلى زلزال فنزويلا تقترب من 3000 شخص، والآلاف لا يزالون في عداد المفقودين. نهاية هذه الساعة الإخبارية مشاهدينا، شكرا لحسن المتابعة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: حيث الثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث.
7: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
5: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان، كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر.

0: أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتاً بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزاً لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
1: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
5: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت 8:00 على شاشة العربية.

0: كانوا يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شر ضمن المعسكر الوطني. شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
3: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
4: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
5: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

صباح الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا بكم في موجز لاهم الاخبار من العربيه. طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المواطنين العراقيين عبر بيان نشره مكتبه الاعلامي بالابلاغ عن الاصول والاموال العامه التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للاسهام في كشفها واستردادها واعادتها الى الدوله. ووجه الزيدي بمنح نسبه ماليه مجزيه للمخبرين وفقا للقانون تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحه الفساد وحماية الأموال العامة. هذا وكان الرئيس ترامب قد أكد تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا والقضايا الراهنة على الصعيد الدولي. وقال أوشاكوف أن الاتصال الهاتفي بين الجانبين استمر ساعة و25 دقيقة. قدم خلاله بوتين لترامب عرضا تفصيليا لمجريات الحرب في أوكرانيا. أوشاكوف أشار أيضا إلى أن الرئيس ترامب عرض المساعدة لإنهاء حرب أوكرانيا خلال قمة الناتو في تركيا. تبنى فرع القاعدة في غرب إفريقيا المسؤولية عن 9 هجمات استهدفت مواقع للجيش المالي وقوات موالية له في مناطق متفرقة من البلاد بحسب بيان صادر عن التنظيم. وقالت الجماعة أنها سيطرت على مواقع للجيش المالي غرب باماكو وموقعين وسط البلاد. هات الموجز الان.

0: لحظة فارقة، خط فاصل
1: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
0: بين الانتظار والانطلاق،
1: بين أن تستحضر ما فات وأن تستشرف ما هو أنت.
2: خلاصة يوم قد انتهى
3: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
4: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
5: ليست كل المسائل مفهومة، ليست كل القضايا محسومة. الأبيض والأسود لونان نادران، وتتوه الحقائق بين المساحات الرمادية، فتحتاج لعين ترى وعقل يعي ويفسر.
6: نسأل بجرأة وبلا قيود لنقترب من الحقائق، لأن المعرفة تحتاج لأكثر من مجرد حوار.
7: قابل للجدل مع نايف الأحمري، السبت 10:30 على الشاشة العربية.

بنتائجه الباهرة، المغرب أول الواصلين إلى ربع نهائي المونديال. وبعد صراع ماراثوني، الأرجنتين احتاجت 120 دقيقة لتنهي مغامرة الرأس الأخضر الشجاع. بدون هزيمة، كولومبيا تقدم نفسها كأصعب المنافسين غير المتوقعين. قبل مواجهة البرازيل والنرويج، صراع غابرييل وهالاند يتصدر المشهد. وبذكريات مونديال 86 الحزينة، إنجلترا تعود إلى أزتيكا وسط استقبالات عدائية.

ليالي مونديال 2026 مستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها لكم اليوم محمد القناص. السلام عليكم. بدأ اختبار المنتخب المغربي أمام كندا صعبا في بدايته قبل أن يحكم أسود الأطلس سيطرتهم على المباراة في الشوط الثاني ويحسموها بثلاثية دون رد.

0: في الاستديو ورحب بالنجم الدولي السابق مصطفى حجي وايضا باللاعب السابق عادل البطي. حياكم الله كابتن مصطفى. ديما مغرب ها؟
1: ديما
0: المنتخب المغربي يقدم أداء كبير جدا وينتصر على كندا أحد الدول المستضيفة الثلاث ويحقق بالفعل نتيجة كبيرة، أداء كبير ومستوى ممتاز. مبروك أول شيء للمغرب، مبروك لكم. مباراة في شوطها الأول مختلفة تماما عن الشوط الثاني، وش اللي صار؟
1: Thank you, Captain. I really appreciate.
2: شكرا كابتن قناص.
1: Two different half. First half.
2: كما ذكرت الشوطين كان مختلفان تماما. الشوط الأول منتخب كندا ضغط عاليا والمغرب لم تتوقع منتخب المغرب أن يضغط بقوة. من جهة حكيمي وإبراهيم دياز لاريا هو الذي أوقفهما وأحمد قام بعمل رائع جدا. لوقت اللاعبين ومن
1: ناحيه
2: لم يكن في مركز جيد في الشوط الاول ولكن في الختام دفاعنا كان رائعا كانوا اقوياء جدا وثابتا واحيانا الفريق الكبير يجب ان يكون لديه حارس كبير وبونو اعتقد انه بالنسبه لي رجل المباراه حتى وان ابراهيم دياز كان لديه تمريرتين حاسمتين والشوط الاول بونو قام بافضل عمل لانه في الختام اذا ما سجل لك هدف او هدفين فسوف تعاني من اجل العودة ولكن بونو قام بعمل رائع في الشوط الأول وأعتقد أنهم عندما عادوا إلى غرفة تبديل الملابس مع المدرب العقلية تغيرت ودخلوا بعقلية مختلفة تماما وروحية مختلفة وسجل هدفين. إبراهيم دياز شوط ثاني رائع ناحي أيضا لم نشاهد الكثير منهما في الشوط الأول.

0: الهجمات المرتدة كانت سريعة، انتقال السريع للهجوم. إبراهيم دياز قام بعمل رائع، أنا أحبه في هذا المركز. ولكن في الختام تهانينا للفريق واللاعبين، وأنا سعيد جدا لكل الجماهير المغربية.
1: كابتن عادل، يعني المنتخب المغربي يواصل تقديم أداء مثالي في هذه البطولة، يواصل تحقيق الانتصارات. واحدة من المشكلات اللي عانى منها أيضا في دور المجموعات وهي التراخي الدفاعي، أحيانا استقبال أهداف كان بالإمكان تفاديها، شفناه في الأدوار المتقدمة يعني يتفادى هذه المشكلات. وش اللي تغير في الشكل المنتخب المغربي في هذه المباراة؟
2: أول محمد أقول ألف مبروك للمنتخب المغربي، يستحق. ألف مبروك لمدربه الكبير محمد وهبي، وألف مبروك لأخي العزيز النجم الكبير الكابتن مصطفى. بصراحة يعني هو أحد الأسماء الكبيرة اللي في المغرب. لكن أرجع لمباراة، هو خلص الكلام بصراحة عليه على كل النقاط المهمة اللي كنت يعني ناوي أقولها. وأضيف واحدة، أنه في مدرب يعرف شو يسوي في الملعب، استدرج مدرب كندا للشوط الأول للرغبة في التحامات في يعني تكون فيها ثنائيات. الشوط الأول تكفل به بونو بصراحة، كأنه كندا كان أفضل من المنتخب المغربي في الشوط الأول، لكن أمام حارس ممتاز قال للاعبين أنا مسؤول عن الشوط الأول، أنتم مسؤولين عن الشوط الثاني. اللي حصل الشوط الثاني، أحمد ليش أقول لك قراءة مدرب، متغير الدقيقة 63 سحب الخنوسي وهو غير معتاد على سحبه، عادة يسحب دياز لكن اليوم سحب مين؟ الخنوسي، سحب أبو عدي لأن الكرة أصبحت فيها التحامات أقوى. عطى العيناوي، نائل العيناوي الفرصة أنه هو اللي يلعب المجموعة كثمانية، وسفيان مرابط مسؤول عن الالتحامات والقوة. هذا أمر مبكر في الدقيقة 63، هذا يعني أنه عرف كيف يتلاشى القوة اللي كانوا يؤدي عليها المنتخب الكندي اللي بدأ المباراة بضغط كامل وضغط عكسي، يحاول يعني يخلي الكرة دائما بين اثنين والتحامات وقوة. وبصراحة المنتخب الكندي ما كان سيء، يعني ما كان منتخب، لكن أمام فريق محترم جدا. وأنا أقول بصراحة اليوم حنا كنا يعني مبسوطين وفرحانين في المنتخب المغربي اللي وصل دور الأربعة نصف النهائي في البطولة 22، لكني أنا اليوم أقول المنتخب هذا أثقل وأفضل فنيا وجماعيا وكل ما يتعلق بكرة القدم حتى على مستوى الأعمار. أنا أقول اليوم المنتخب أفضل، حتى لو لا سمح الله خسر من ربع النهائي، لكن هذا لا يعني أنه المنتخب المغربي يعني كان أقل من المستوى السابق اللي قدر يوصل لنصف النهائي. أنا أشوف الفريق بشكل عام ممتاز، حتى محمد حتى احيانا يعني لما تسحب متى استخدم اللمسات الاولى الثلاث اللي سجل منها الهدف، عندما تقدم خلاص الفريق الكندي يبغى يسجل. وعلى فكره في فرصه اكثر منها حقت سفيان اللي في العارضه. يعني انا اقصد تجد فرص كبيره للمنتخب المغربي بسبب لاعبين ومدرب.
1: خلنا نقترب اكثر من مكان الحدث ومن مكان الاحتفالات، من هيوستن الزميل نايف الثقيل ومن الرباط الزميل محمود منباري، اهلا وسهلا بكما. ابدا مع نايف في هيوستن، بالتاكيد انه الاحتفالات الجماهيريه خفت الان، صح ولا لا نايف؟ يعني اشوف انه المباراه انتهت يعني من وقت، فبالتالي يمكن كثير من الجماهير راحت من الملعب، انتم الان موجودين امام فندق المنتخب المغربي، هل وصلوا اللاعبين للفندق وكيف الجماهير والاحتفالات؟
3: بالعكس يا محمد، احنا لسه ما بدت الاحتفالات الى الان. احنا الان نتواجد امام فندق المنتخب المغربي في غضون يمكن تقريبا حسب ما ذكروا لي رجال الشرطه 10 دقائق تقريبا، ويصل فندق يصل باص المنتخب الى مقر الفندق. طبعا بطلب من زميلي اياد، هذا الطريق الذي امامي الان سيغلق بالكامل، لن يسمح بمرور السيارات، وسيترك مساحه لاحتفال اللاعبين مع الجماهير. كما تشاهد الآن عدد كبير من الجماهير المغربية تتواجد رغم يعني قوة الشمس وحرارة الطقس، لكن يتواجدون بكثافة، وما زال هناك عدد أكبر من الجماهير تقدم إلى هذا المكان. كما ذكرت لك سيتوقف الباص أمام الكاميرا بالضبط، وسيتجه اللاعبون إلى هناك الجهة، ويتم الاحتفال مع الجماهير بشكل مباشر والتصوير معهم. وهذه من ضمن الأشياء أو جماليات المونديال في أمريكا، أن تغلق الشوارع للجماهير ويكون هناك بخلاف الاحتفال الاحتفالات اللي موجودة في الملعب وفي الفان زون في محيط الملعب يكون هناك احتفالات أمام فندق الفريق الفائز.
1: هذا شيء جميل جدا. خلينا نشوف الاحتفالات في الرباط.

0: مع زميلنا محمود. محمود، بالتأكيد كانت ليلة استثنائية وجميلة جدا للجماهير المغربية في العاصمة. من وجهة يعني كيف هي الاحتفالات الآن؟ هل لا زالت متواصلة؟
1: مرحبا محمد، مرحبا بالكباتن، ومرحبا بمشاهدي قناة العربية الكريم. الأكيد نحن ابتعدنا عن محيط ملعب مولاي الحسن الذي اليوم سجل رقما قياسيا، وهو سعة الملعب 22 ألف متفرج جاءوا لمشاهدة ومؤازرة المنتخب المغربي ولو عن بعد. الجماهير المغربية أطلقت العنان للفرح الكبير بعد نهاية بعد صافرة النهاية، واحتفلت بمحيط الملعب وظلت تردد شعارات تؤازر المنتخب وتردد أسماء اللاعبين وخصوصا بونو وكذلك السباري وأوناحي. احتفلت الجماهير كثيرا وبجميع أطيافها كبارا وصغارا. كان اللون الطاغي هو اللون الأحمر والأخضر كما فعل المنتخب في أمريكا. اليوم أطلق العنان لفرحة كبيرة، لكنها مقارنة بفرحة مونديال قطر خصوصا في هذا الدور كانت الأقل، وكأن هذه الجماهير تنتظر الشيء الكثير من المنتخب، كأنها توفر الفرحة الكبرى لمقارعة فرنسا عن الطريق.
0: الجماهير المغربية اعتادوا الانتصارات، خلاص الحين صار ما يرضيهم إلا الوصول للنهائي الآن.
1: صحيح محمد، يعني هذه الجماهير كنا معها في ملعب مولاي الحسن وفي محيط مولاي الحسن، يعني كأنها توفر هذه الفرحة أو تقتصد أو كأنها استنست يعني حقيقة بالفرح الكبير الذي رسم على على على مرور هذه السنوات، كأس إفريقيا، كأس العالم بقطر، مونديال الشباب بتشيلي، كل هذا. ودائما الشارع المغربي ينتظر الكثير، أصبح يلح على
0: يستحقون بالتأكيد
1: الرقم الذي سجل بمونديال قطر وهو الوصول إلى النهائي، هذا هو المطلب.
0: إن شاء الله يقدر المنتخب المغربي في هذه النسخة يصل إلى النهائي، ولما لا الحلم بنتيجة تاريخية، ويعني لما لا التتويج بالبطولة. شكرا جزيلا لك محمود مباري من الرباط مراسل العربية، وأيضا من هيوستن موفد العربية زميل نايف ثقيل، شكرا جزيلا لك. راح نتابع معك نايف فور وصول حافلة المنتخب المغربي وننقل الاحتفالات اللي شايفين جزاء منها الآن على الهواء.
2: محمد، بس عندي نقطة صغيرة. أبغى أبارك لزميلنا عبد العطيف. متذكر كنا مع بعض في 2022 كان كابتن مصطفى معنا، هو كان احنا رايحين وجايين يسألني عن أوناحي وأوناحي
0: وهذا
2: اليوم خلي أقول العبد مبروك على أوناحي اللي كان نجم المباراة بصراحة، عريس الليلة.
0: كابتن، يعني ما كان معتاد ان نشوف الهدفين من أوناحي تحديدا، يعني ممكن نشوفه من اسماء اقرب الى المرمى في هالمباراه. كيف تهيئت الظروف له ليكون نجم المباراه في التهديف؟
3: المركز كما ذكرت في الشوط الأول لم يكن مركز الصحيح لأوناحي، يلعب خلف المهاجمين خلف رحيمي، ورحيمي عندما يدخل هذا أفضل ما فعله وهبي لوضعه في هذا المركز، وصباري المصاب أمن أن لا تكون إصابة شديدة، ولكن رحيمي ساعد الفريق كثيرا، هو الذي ضغط وفعل كل شيء ومنح الفرص بالتالي لأوناحي للاقتراب منه، وفي الهجمات المرتدة كان أقرب إلى إبراهيم دياز وأوناحي من الشوط الأول. الشوط الأول لم يتمكن من فعل شيء لأنه كان مختبئا، أما في الشوط الثاني شاهدنا مستوى أوناحي الحقيقي. أوناحي عندما يكون قريب منطقة الجزاء فهو لاعب بارع وقادر على تسجيل الأهداف وحتى التمريرات الحاسمة، ولكن إبراهيم دياز وأوناحي غير المباراة في الشوط الثاني.
0: يعني كابتن مصطفى تكلم عن سفيان رحيمي وأدواره اللي كانت في في في في خلق المساحات للقادمين من الخلف وما إلى ذلك. الحديث عن لاعبين مثل سفيان رحيمي ما يجدون فرصتهم مع المنتخبات احيانا الا في اوقات في مرحله متقدمه من مسيرتهم المهنيه، وهذا يجعلنا نوجه رساله لكل اللاعبين، مو شرط انه اذا ما استدعيت في هذا المعسكر انه ما راح تستدعى مره ثانيه، مو شرط انك تلعب في هذه المنطقه معناته انه ما راح تكون موجود في قائمه خيارات المدرب في بطولات كبيره وتكون فرصه لك انك بالفعل تثبت انك كنت تستحق هذه الفرصه.
2: لان محمد في عين ثاقبه بصراحه، يعني لازم ننصف الكابتن وهبي
0: وننصف اللاعب اللي
2: طبعا اللاعب مثابر، انا قصدي اللاعب مثابر واجتهد على نفسه وبذل جهد وحاول يقدم نفسه بشكل

0: بشكل ممتاز. جاء مدرب يعرف يطلع من كل لاعب افضل ما عنده. الصيباري ما كنا نشوفه مع الكابتن وليد. اليوم سفيان ما كان من ضمن يعني الاولويات بالنسبه له حتى لو انضم في فترات يعني متقطعه. لكن اليوم لو شفت حتى استثمار اللاعب الصيباري مختلف عن سفيان. اليوم سفيان كانه يتحرك كل المساحات عشان يعطي فرصه لزملائه الاخرين انه القادمين من الخلف. في لاعب راس حربه تقليدي وفي لاعب لا يلعب على المساحات والسرعات. وشفناه سفيان حتى وهو ينزل بديل في المباراة السابقة وسجل هدف أيضا. ترى لاعب بديل ويسجل هدفين. اليوم الإصابة اللي حصلت لصيباري دقيقة 22 اللي وجد الفرصة مين؟ سفيان. ما قال أنا استكان أني كنت بديل ولا غيره، لا، لعب كما لو كان هو اللاعب الأهم وهو اللاعب الأساسي. لكن أيضا أنا بصراحة أشوف المدرب يعني له مكانة كبيرة في كل اللاعبين اللي يتواجدون. يعني أنت تشوف البعض الأسماء اللي تواجدت اليوم في المنتخب المغربي ما كنا نشوفها. الأدوار أيضا محمد اليوم لما الكابتن مصطفى تطرق لمين؟ لإبراهيم، لأشرف وإبراهيم دياز اللي أغلق، راح إيش؟ وظف أوناحي بطريقة مختلفة. صحيح. قدر أنه يلقى المساحات في الشوط الثاني. فريق لما يكون عندك مكتمل العناصر ويعرف المدرب متى، وعلى فكرة ترى ممكن تختار تغيير صحيح ولكن اللاعب ما يوفق، ما يكون في يوم. لكن اليوم بصراحة وفق وهبي ووفق التغييرات، يعني زي ما قلت لك سفيان وخروج أيضا خنوسي ساعد الفريق بشكل جيد. أنا أقول هي مجموعة معطيات ساعدت الفريق، وبصراحة مجموعة
1: عمل
0: غير عادي من الحارس إلى رأس الحربة إلى البدلاء، كان نشوف فريقين صراحة بفريق واحد.
1: راح نرجع إن شاء الله فور وصول حافلة المنتخب المغربي لنقل الاحتفالات. نذهب إلى المحتفلين البارحة المصريون يأملون أن تشهد أتلانتا المزيد من دموع الفرح الثلاثاء المقبل عندما يواجهون بطل العالم الأرجنتين في ثمن النهائي، وذلك أسوة بما حدث في دالاس أمام أستراليا بالأمس، إذ فاضت الدموع فرحا بالتأهل التاريخي للمنتخب المغربي إلى أو المنتخب المصري إلى دور 16 للمونديال، بينما انطلقت مسيرات الأفراح في شوارع المدن المصرية ابتهاجا بالإنجاز الذي تحقق.

0: بعد المنتخب مصر تمكن أمس من تجاوز المنتخب الأسترالي، وإن كنت أعتقد أن المنتخب المصري احترم بشكل كبير جدا المنتخب الأسترالي يعني، وخاف منه فترة من فترات المباراة، لكن التأهل كان أهم ما حقق في هذه المباراة.
1: أيضا نبارك للمنتخب المصري وللشعب المصري الكريم يعني بالتأهل لهذا الدور، دور غير مسبوق بالنسبة للكرة المصرية بشكل عام. اليوم أنت قاعد تحقق أولويات، يعني أول مرة يفوزون، أول مرة يتأهلون للدور. لكني أنا أتفق معك يعني، وليسمح لي الأخوة في مصر، يبدو لي أنه ما كانوا قارئين المنتخب الأسترالي. المنتخب الأسترالي يعني أوراق مكشوفة، هو يلعب دائما كمنظومة وعلى كرات ثابتة، ولا يمكن يتقدم، وعندهم الهدوء في كل المر. حتى وهو يتقدم المنتخب المصري أنت ما قدرت تتعامل معه، كل الكور الثابتة هو يشتغل عليها. لو رجعت أنا لسنوات طويلة، منتخب أسترالي هذه طريقته اللعب، ومن ثم كرة ثابتة، استثمار حالة معينة، تحولات يعني بحد قليل. يوم اللاعب اللي عندهم الأسمر هو أصبح، ما كان الأمر هذا معتاد بالنسبة لهم الفترة الأخيرة، صار عندهم اللاعب السرعة، لكنهم مو بهذاك المنتخب اللي تقدر لو قدرت تلعب كرة بشكل ممتاز تقدر أنك يعني تقضي عليه في فترة. أنا أتكلم عن قدرات هجومية في المنتخب المصري، ما أقول لك دفاعية، قدرات هجومية في المنتخب المصري ممتازة. هل استثمرت هذه الحالة؟ لا. اليوم حتى عمر المرموش ما هو في أحسن حالاته بصراحة، مو هو عمر يعني اللي كان مؤمل منه، لكن اليوم مع كل بديل كأنك تشوف وضع جيد. إمام عاشور اللاعب اللي أنا أعرف أنه يلعب، يمكن يلعب 9.5 10 وغالبا أفضل حالات، اليوم يلعب طرف يمين ولعب طرف يسار ويؤدي بشكل. تعال الهدف اللي سجل بالرأس هو من بداه ركنية، وانتقلت جهة أخرى وكمل، وأمر مو معتاد أنه يلعب ألعاب هوائية أمام مدافعين في أستراليا كلهم متر بالتسعينات يعني. أنا أقصد هذه الحالة. لكن بصراحة المنتخب المصري يعني، وعلى فكرة ترى مدرب أستراليا حاول يجر المنتخب المصري لركلات الترجيح اللي ما تعجبني عادة محمد، في 90% من الحالة ذي يخسر الفريق اللي يروح يغير آخر دقيقة ينزل حارس عشان ريان اللي هو الحارس المعروف على قول في الدوري الإنجليزي. لكن تصور

0: رد ولا كرة يعني قدر يتصدى لها.
1: جميل.
0: استدرجهم لكن قدر المنتخب المصري بالتوفيق الحمد لله يتأهل للدور القادم.
1: كابتن مصطفى، منتخب مصر في هذه المباراة لم يتمكن من استغلال الزخم الهجومي اللي كان موجود عنده في لحظات كثيرة جدا، كان ضاغط بشكل ممتاز لكن ما كان فيه محاولات بشكل متتابع ومتتالي على المرمى بالتأكيد تنتج منها هدف. هل الموقف والمباراة الإقصائية ضغط نفسيا على المنتخب المصري وقلل كثير من إمكانيات لاعبيه؟
2: First of all, I'm agreed. I'm okay with Captain Adel.
3: أنا أؤيد ما ذكره الكابتن عادل. كما قال يجب أن تقرأ الخصم. نحن نعرف بأن منتخب أستراليا
2: good bodies,
3: الأجسام القوية وطوال القامة ويلعبون الكرات الطويلة، وبالتالي يجب أن تكون مستعدة لهذا الأسلوب، ومصر لم تكن مستعدة أبدا حتى وأن كان التمركز والحيازة الكرة. ولكن أنا من أكبر محبي ومشجعي مصر. أنا أحب
1: المصريين، المصريين مو كثير مصدقين.
3: أنا أحب المنتخب مصر دائما أتابعهم، ولكن ليلة أمس شعرت وأن عندما تكون لديك الكرة أو يأتي تريزيغي مثلا في الشوط الثاني كان أفضل، لأن في الأجنحة ضد أستراليا يجب أن تشكل الفارق إذا أردت تسجيل الأهداف. وهل تحتفظ الكرة كما فعلت؟ ففي الأجنحة دائما يجب أن تفوز الواحد ضد واحد وتستعيد الكرة. في الشوط الأول لم نشهد محمد صلاح يكسب أي من هذه المنازلات، وبالتالي كان صعبا، ولكن تريزيغي
2: comes over in second half.
3: جاء في الشوط الثاني وكان أفضل لأنه سلم الكرة واحد ضد واحد وعاد الدفاع إلى منطقة الجزاء، وبالتالي كان هنالك فرص أكثر. محمد صلاح استيقظ في الشوط الثاني وكان أفضل بكثير، ولكن مع مثل هذه الفرق أنت بحاجة إلى لاعبين في الأجنحة يشكلون الفرق.
1: شكرا جزيلا لكم. نذهب إلى الفاصل الأول، نعود بعده لمتابعة أحداث مونديال 2026، فابقوا معنا.

0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية

0: حياكم الله من جديد. أكدت كولومبيا جدارتها كأحد أصعب المنافسين في كأس العالم، غير متوقعين بفوز سهل على غانا لتكون آخر المتاهلين إلى ثمن النهائي.
1: المنتخب الكولومبي يسير بهدوء في كأس العالم، تصدر مجموعة انضمت البرتغال والكونغو وحقق الأهم أمام غانا. كتيبة لوس كافيتيروس يقودها المدرب نيستور لورينزو. نيستور هو تلميذ مدرب كولومبيا السابق خوسيه بيكرمان، وكان مساعدا له عندما حقق التريكولور أفضل إنجاز مونديالي لهم بالوصول إلى ربع نهائي نسخة 2014. في تلك الدورة اكتشف العالم النجم الشاب خاميس رودريغيز كان هداف تلك البطولة، وكانت بدورها بوابته للانتقال إلى ريال مدريد. اليوم وبعد 12 عاما يعود خاميس وهو حامل لشارة القيادة.

لكنه يشارك دون فريق بعد انتهاء عقده مع مينيسوتا الأمريكي. اليوم تبلغ قيمته السوقية 1.5 مليون يورو مقابل 90 مليون يورو انتقل بها من موناكو إلى العاصمة الإسبانية.

0: كابتن مصطفى، بدون هزيمة إذن منتخب كولومبيا يقدم نفسه كأحد مفاجآت البطولة. البعض يقول بأنه لم يصل أو لم يأخذ اختبار قوي جدا حتى الآن، لكن الحقيقة أنه أحد المنتخبات الموجودة في دور 16.
1: Yeah, it's not
2: صحيح.
1: When you know, when you don't expect them
2: عندما
1: in that low, in this level, but
2: لا توقع منهم الكثير في هذا المستوى، لكن لما يكون لديك مهاجمين بارعين وتعملوا جاهدا في الدفاع وفي الوسط وقريبين جدا اللاعبين بعضهم البعض، وبالتالي لديهم بعض اللاعبين جيدين، وهذا يعني أن ضد غانا المباراة ليست سهلة. منتخب غانا قوي، ولكن في مثل هذه الجودة من اللاعبين بلا شك يمكن أن تفوز. لديهم لاعبين جيدين وسرعة في الهجوم، ومثل الهدف الذي نشاهده
1: when they have going wings they always have like three four players
2: دائما لديهم اثنين او ثلاثه لاعبين دائما في منطقه الجزاء. ودفاعيا فريق قوي جدا.
0: كابتن عادل، هذا المنتخب ممكن يروح بعيدا خاصه المباراه الجايه امام منتخب السويسري، مش المباراه الصعبه قياسا بالمنافسين اللي ممكن كان يصدم بهم.
3: أنا أتفق، هو منتخب بالنسبة لي يعني ما كان مفاجأة، لأنه بصراحة حتى في التصفيات في فريق، تعرف اللي يقول لك أحسن فريق يوسع ملعب، عنده أطراف حتى على مستوى الأظهرة والأجنحة، يعني فريق بصراحة مميز. اثنين محمد، الهدف أنا صراحة أعجبني، القتالية من الصانع، اللمسة الواحدة اللي في وجه القدم الداخلي، هذه مو بكل لاعب يسويها بصراحة، ولا أبغى أقول العبارة اللي كسر ظهر الحارس حطها يعني على عكس الاتجاه، خلاص ما له حل الحارس يسوي فيها شيء، وأيضا تسجل هدف بوقت مبكر، ومع ذلك كان كولومبيا عنده فرص للتسجيل، يعني ما زال الفريق هو الأفضل في وسط الملعب، ما احتاج أو ما واجه الضغط اللي كان متوقع من فريق خاسر، عشان كذا أنا أقول وصول لهذه المرحلة مهمة، ومباراة سويسرا فريق منظم سويسرا، ولكن أيضا كولومبيا فريق يحترم، وقد يعني تعرف لما أقول لك في مباراة 50 في أكثر المباراة ما قد قلنا 50-50 ترى، قليل نقول 50-50، لكن في المباراة هذه فيها وفي انضباط وفي موهبة هنا. من اللي بيكسب في المباراة هنا؟ وإن راحت أنا أعتقد يعني إنجاز جيد بالنسبة للمنتخب أيا كان السويسري ولا الكولومبي.
0: خلينا نتكلم شوي على غانا. غانا قدمت مباراة كبيرة قدام إنجلترا، قدمت مباراة أيضا كبيرة أمام كرواتيا رغم الخسارة، لكن في هذه المباراة بالفعل منتخب غانا ما كان له وجه جيد، يعني كان سيء جدا، ولا في الاستحواذ لا في المحاولات، حتى في معدلات الجري كان أقل حتى من المنتخب الكولومبي.
1: That's
2: Colombia.
1: To be honest, is like.
2: ولكن بصراحة.
1: Master like Africans, like you said, Senegal.
2: شاهدنا مثل ما حصل مع السنغال، وأغلب الأوقات أو الأحيان مع المنتخبات الأفريقية هي مسألة انضباط الفرق الأفريقية.
1: To be more disciplined.
2: يجب أن يكون لديها انضباط أكبر. ويلعبون كوحدة متكاملة، لأنهم عانوا لتأهل لكأس العالم، وحتى لم يتأهلوا لكأس الأمم الأفريقية، والأمور تغيرت قليلا، ولكن أنا سعيد بما حققوا.
0: خلنا نشوف الاحتفالات الآن، وصول حافلة المنتخب المغربي إلى مقر إقامته في أمريكا. الجماهير بالتأكيد اللي قاعدة تنتظر بالتأكيد تريد الاحتفال مع لاعبيها ونجومها بالوصول إلى ربع نهائي كأس العالم بعد إقصاء المنتخب الكندي أحد المستضيفين. هذا الكابتن محمد وابي مدرب المنتخب يحيي الجماهير اللي واقفة تنتظر في الشمس حقيقة في درجات حرارة مرتفعة كابتن، وبالتالي احنا قاعدين نتكلم على احتفاء كبير جدا في أمريكا بالإنجاز الكبير للمنتخب المغربي. الآن نشوف أفراد الجهاز الفني والطاقم الإداري والطبي ينزلون من الحافلة بعد المدرب محمد وهبي. يا ليت الشباب إذا كان في إمكانية ويسمعونا ياخذون يكون أقرب شوي إذا يقدرون عشان نشوف الـ الـ الـ الـ الأخوان الـ عشان نشوف الاحتفالات بشكل أوضح. والآن بدأوا ينزلون اللاعبين حتى ويقتربون أكثر من الجماهير. هذا

0: الحالات كابتن مصطفى، الكابتن احتفاليات انك انت بعيد عن ارضك، بعيد عن الهوم بيس عندك، يعني مش قريب من جماهيرك حتى، وتلقى الاف المشجعين ينتظرونك امام الفندق، كيف راح يكون انعكاسها على اللاعبين؟
1: هذا أفضل دعم يمكن يحصل عليه لاعب كرة القدم، أن تشعر بالحب والدعم، ولكن حتى وإن كنت بعيدا عن الوطن تشعر وكأنك في وطنك. هذه الأجواء وهذا الحب لا يمكن إلا أن تعيشها مع الجماهير الحقيقية. فاللاعبون يجب أن يفخروا، لأن كل هؤلاء الجماهير الذين احتشدوا وضحوا بالكثير لتقديم هذا الدعم وتعبير عن حبهم، وكل اللاعبين يعرفون ذلك. هذا هو الدعم الذي يحتاجه اللاعب لتحقيق الكثير وذهاب بعيدا في هذه البطولة، ولكن حتى اللاعب والكادر يجب أن يكون فخورا بكل هؤلاء الجماهير من حولك.
0: طبعا نحن الآن رايحين للجهة الثانية، يعني من الاحتفالات، وراح نكون أقرب بالتأكيد من الاحتفالات اللي الجماهير المغربية تتصور وتأخذ التوقيعات والاوتوغرافات من نجومها ومن لاعبيها، وراح نتابع بالتأكيد، راح نتابع كل هذه اللقطات إلى نهاية الحلقة. في مباراة ماراثونية عاد منتخب الرأس الأخضر من التأخر في النتيجة مرتين أمام حامل اللقب الأرجنتيني قبل أن يسقط في الوقت الإضافي لينتهي ظهوره الأول في سماء المونديال بشجاعة مثيرة.
2: بعد صافرة نهاية مواجهة الأرجنتين والرأس الأخضر، اتجهت عناوين الصحافة العالمية ومواقع التواصل الاجتماعي للحديث عن المنتخب الذي أرهق الأرجنتين وكاد أن يصنع أكبر مفاجأة البطولة، أكثر من حديثها عن تأهل بطل العالم. ولم تكن تلك مجرد عناوين إعلامية، بل حقيقة أكدها ليونيل سكالوني نفسه مدرب الأرجنتين بعدما وصف المباراة بأنها من أصعب المواجهات، وكشف أن لاعبيه أنهوا اللقاء وهم يعانون الإرهاق والتشنجات بعد 120 دقيقة من المقاومة. وفي قلب هذه القصة برز سيدني لوبيس كابرال، المدافع المولود في روتردام الهولندية والذي بدأ مسيرته في ملاعب الدرجات الدنيا بألمانيا قبل أن ينتقل إلى البرتغال ثم إلى طرابزون سبور التركي هذا الصيف. قبل المباراة قال إنه لن يسمح لاسم ميسي بأن يسيطر على تفكيره، وبعدها بدقائق كان صاحب الهدف الذي وصفته صحف العالم بأنه من أجمل أهداف كأس العالم، ليتحول اسمه إلى أحد أكثر الأسماء تداولا بعد المباراة. أما الحارس فوزينيا فلم تنتهي مباراته مع صافرة الحكم، تصدياته أمام الأرجنتين وقبلها في البطولة صنعت له شهرة عالمية، وقفزت بحسابه على إنستغرام من عشرات الآلاف إلى عشرات الملايين من المتابعين في واحدة من أسرع قصص الانتشار التي شهدها المونديال. انتهت المباراة واحتفل الأرجنتينيون، لكن لاعبي الرأس الأخضر هم من خطفوا الأنظار.

0: طبعا لا تزال الجماهير المغربية تحتفل مع لاعبيها، يأخذون صور سيلفي ويحتفلون بالإنجاز للوصول لدور الثمانية. كابتن مصطفى، يعني كنا أمس على بعد دقائق من أنه نشوف منتخب أفريقي ثاني يحتفل نفس الاحتفالية، منتخب الرأس الأخضر أمام الأرجنتين. لكن بعد مباراة ماراثونية، بعد أداء كبير جدا لكاب فيردي، بالتأكيد راح تبقى لحظة في تاريخ البلد بشكل عام، الأداء البطولي اللي قدمه منتخب الرأس الأخضر.
1: You know, if I have to lose one game,
2: لو كنت سأخسر مباراة واحدة فقط سأخسرها كما خسرت كاب فيردي، سأكون سعيدا بهذه الخسارة، لأن كاب فيردي لا ليس عليهم أي لوم. حتى وإن كان تأهل لكأس العالم فريق جيد ومدرب بارع، ويوم أمس بالنسبة لي لم يخسر كاب فيردي، فازوا بالكثير، فازوا بحب الجماهير واحترام الجماهير العالمية.

0: قدموه أمر مدهش، الحارس مدهش، وبكل صراحة أنا كنت فخور بمتابعة مباراتهم، وأنا سعيد جدا بأدائهم وردة فعلهم والمعنويات التي لعبوا بها. أنا كنت من أكبر معجبين ومشجعيهم يوم أمس، وكما قلت لو كنت سأخسر مباراة واحدة فقط ستكون مثل هذه الخسارة، مثل كاب فيردي كما خسروا يوم أمس، بالنسبة لي لم يخسروا.
1: بالتأكيد كابتن عادل، مثل ما تفضل كابتن مصطفى، أنه إذا كنت تبغى تخسر مباراة في كأس العالم أو سيكون عليك الخسارة في مباراة في كأس العالم عليك تخسر بهذه الطريقة تقاتل، لكن في شيء كثيرين مو يعني ما يلقون له اهتمام كبير جدا، وهو انه لاعبي منتخب كاب فيردي اصلا، لاعبي منتخب الراس الاخضر اصلا، في عدد كبير منهم يلعبون في اكبر الانديه في هولندا في البرتغال، وبالتالي هم عندهم التجربه الكبيره، وسبق انهم التقوا مع هؤلاء اللاعبين اللي قدامهم سواء في الارجنتين او حتى في اسبانيا في اكثر من مناسبه، وبالتالي ليست غريبه عليهم هذه الاجواء. صح انه كمنتخب غريب أن نشوفه في كأس العالم، لكن كعناصر لا موجودين.
2: لا بس محمد، كلنا قبل البطولة أوكي، ترى النقاط اللي قلتها أنت صحيحة 100%، لكن كلنا ننظر لتاريخ هذا النادي، لعدد السكان، يعني ما كانت الناس متوقعة مثل هذه الحالة. بس أبغى أقول لنا رأي في مباراة الأمس، قد الأرجنتين تأهلت وراحت للدور القادم، بينما في فريق كسب احترام كل العالم أو محبي كرة القدم. ليش محمد؟ لأنه كان عندهم كل شيء في اللي صار. محمد أنا وأنا تابع المباراة بصراحة يوم جاء الهدف حق ميسي في دقيقة العشرينات قلت المباراة انتهت تقريبا، لكن أتفاجأ أنه عودة، وعودة أمام مين؟ المفترض أنه الفريق الأقوى، عودة أكثر من مرة، وظهير زي كابرال هذا أنه يسجل هدف من أجمل أهداف البطولة. كل هذه تعني أنه في كرة القدم متى تقلص الفوارق؟ عندما يكون الإصرار والرغبة وأكيد القوة والمهارة موجودة بصراحة. هذا المنتخب اللي أنا بالنسبة لي فاجعني، واعتبر الان ما خسر ولا مباراه، حتى لو كان خسارته في هذه المباراه وتعادل ثلاث مرات، لكن امس كان فريق عنيد صراحه.
1: هذا المنتخب الارجنتيني اللي في الاشواط الاضافيه شفنا عدد كبير من لاعبيه يخرجون مصابين، شد عضلي، ويعني واضح انه بدنيا صاروا منهكين، راح يشكل تحدي كبير امام المنتخب المصري.
0: أظن ذلك، مصر أيضا فعلت ذلك، هذا ما حصل مع مصر، فالنسبة ستكون 50-50، ولكن أنا لا أرى منتخب الأرجنتين بنفس المستوى الذي لعب فيه في كأس العالم في قطر. هم يعانون يوم أمس ضد كاب فيردي، كانت لديهم مشاكل كبيرة، بالتالي أعتقد بأن منتخب مصر لديه فرصة كبيرة، عليهم الإيمان بأنهم قادرون على الفوز، ومصر بإمكانها أن تأخذ درسا إيجابيا جدا من مباراة كاب فيردي ضد الأرجنتين، لأن إذا ما كانوا يعتقدون أن الأرجنتين أفضل منهم فهذا أمر مختلف، لديهم شيء يجب أن يلعبوا من أجله. أنا بالنسبة لي شخصيا كنت أتحدث مع عادل كابتن عادل، وكنا نتحدث عن منتخب مصر، وقلنا ربما ستكون لديهم فرصة جيدة جدا إن شاء الله، وأتمنى لهم التوفيق. أنا بالنسبة لي الأرجنتين ليسوا بنفس الجودة،
2: محمد والحظ أن كل الفريقين لعبوا وقت إضافي، يعني قصدي من منتخب مصر متكافئ، وأنا في رأيي لو سألتني قبل أقول لك الأرجنتين، لكن اليوم أقول لا ممكن، والمباراة ذي أعطت ثقة لمدرب المنتخب المصري واللاعبين أنها ممكن إن يعني المباراة يعني ما عاد في شيء، مش الأرجنتين اللي بصراحة يعني تخوف.
1: إحنا نلعب زي كرواتيا نسحب المباراة للأشواط الإضافية ولا الترجيح.
2: أنت قصدك 22
1: زي 22-18
2: كرواتيا لعبتها صح صحيح.
1: خلنا نروح للفاصل الأخير، نرجع بعد نتابع أحداث مونديال 2026، نبقوا معنا.

حياكم الله من جديد. تراهن البرازيل كثيرا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي لقيادة حملتها لإعادة لقب كأس العالم الغائب منذ 24 عاما. البرازيل تواجه النرويج التي لم تعرف طريق الهزيمة أمام السامبرا.

واحدة من أبرز الصراعات الثنائية في الدوري الإنجليزي الممتاز في السنوات الأخيرة ستكون حاضرة على ملعب ميتلايف، إيرلينغ هالاند ضد غابرييل ماغالايس. بدأت فصول هذه الحرب الباردة قبل موسمين عندما خطف هالاند هدف التعادل لمانشستر سيتي في الأنفاس الأخيرة ضد أرسنال وسدد الكرة في رأس مدافع الجانرز. رد غابرييل لم يتأخر إذ توعد المهاجم النرويجي في لقاء الإياب على ملعب الإمارات، وهو ما تحقق عندما سحق أرسنال كتيبة بيب غوارديولا بنتيجة تاريخية بخماسية مقابل هدف، واحتفل البرازيلي بجنون صارخا في أذن هالاند. استمر التوتر في الموسم الموالي بينهما حيث التقطت الكاميرات هالاند وهو يغني مستفزا بعد فوز سيتي في الاتحاد. 8 مواجهات في الدوري الإنجليزي بينهما، هالاند سجل 6 أهداف أمام غابرييل، والصخرة البرازيلية تمكن في مناسبتين من إيقاف الفايكنج من التسجيل.

0: مستر هذه مباراة بذكريات 98 ها؟ الذكريات مو كويسة بالنسبة لك أنت شخصيا.
1: ذكريات سيئة ولكن اليوم يلعبون من أجل تأهل، أحدهما بالتأكيد سيخسر مواجهة كبيرة جدا على أندية ضد جابرييل كما ذكرتم في التقرير، ومباراة مثيرة جدا للاهتمام، ولكن بالنسبة لهالاند أعتقد أنها ستكون صعبة لأنه لا يحصل نفس الخدمات التي يحصل عليها من لاعبي مانشستر سيتي. مباراة ستكون صعبة للنرويج. أرى منتخب البرازيل في كأس العالم هذا يتطورون خطوة خطوة ويتحسن أدائهم، وأعتقد بأنهم يكسبون المزيد من الثقة، وسيكون اختبارا كبيرا منتخب البرازيل إذا ما تمكن من الوصول إلى النهائي أو الفوز يوم غد.
0: منتخب البرازيل من وجهة نظر مصطفى أنه يتطور خطوة بخطوة، لكن في كثيرين يقولون أنه حظ أنشيلوتي اللي كان موجود معه ومشهور معه في مدريد انتقل معه إلى البرازيل. تشوف أنت أنه بالفعل في عمل فني ولا أنه ماشي مع
2: الأول؟ فريق يسير بشكل يعني تصاعدي، لكن هل أصبح البرازيل المخيف؟ لا. يعتمد على قدرات أنشيلوتي بغلق المساحات الدفاعية، والدليل أنه بدأ بشيء، تتذكر إيبانيز بدأ ظهير بعدين دانيل، يعني إلى الآن ما استقر، عنده حالتين في عمق الدفاع جيدة ماركيونس وجابل، لكن في الحالة العامة لا، هو قدرات فينيسيوس، وحتى بصراحة التوفيق اللي حصل في مباراة اليابان أيضا، يعني أنك تعود في آخر دقيقة. لكن أنا ما أشوف البرازيل هو الفريق اللي يعني كاسيميرو أحيانا وفابينيو هم المحور، يعني مو بهذا الفريق اللي كنت أستمتع فيه كمنتخب برازيل. لكن أحترم المدرب اللي يعرف إلى حد ما القدرات، يقول لك أنا أغلق المناطق وعندي لاعب مهاري في الحالة الهجومية.
0: أنا شفنا هالمدرب أساساً يلعب كرة ممتعة.
2: بس هو على فكرة ترى مطلوب أنك تكون موفق أو محظوظ، مطلوب، وأنشيلوتي بصراحة مدرب جيد وموفق في كثير من المرات، لكني أنا أشوف المباراة ذي مباراة صعبة، ويمكن أقول الكلام شوي يمكن ما يعجب البرا، أنا عندي إحساس اليوم أن النرويج بتسويها.
0: كابتن المنتخب البرازيلي يعني أنشيلوتي يستعين دائما بحيله المعتادة، يطلع واحدة من الشنطة من هنا وينزلها للمنتخب البرازيلي، شفناه قدام اليابان يعني وقف الفريق في الشوط الثاني بطريقة معينة بحيث أنه يلعب الكرة القطرية داخل الجزاء، واللي جاء منها الهدف التعادل بعد أكثر من محاولة شفناها في اللي سجلها كاسيميرو، بعد الهدف اللي سجله كاسيميرو. ولذلك في هذه المباراة هذه مش الحيل اللي ننتظرها من أنشيلوتي، على اعتبار أن الكرة الطويلة هذه صعب جدا يلعبها مع لاعبي النرويج أصحاب القامات العالية.

0: أعتقد بأن لو لعبت ضد النرويج فلن ألعب بمهاجم صريح، سألعب النصف رقم 9 وسأحاول أن أستفيد من الأجنحة الواحد ضد واحد. فينيسيوس بالتأكيد بين الأفضل في العالم، ومع التمريرات العرضية ستكون صعبة جدا الفوز على النرويج. وحتى الوسط كاسيميرو متقدم في السن، وأحيانا هو بطيء أو حتى التمريرات ليس سريعة. لو كان علي تغيير شيء فربما عدم اللعب بمهاجم صريح، بل نصف رقم 9 أو نصف مهاجم، وربما حتى إبعاد كاسيميرو. نريد اللعب يستطيع الحفاظ بالكرة، ونريد السرعة في اللعب لمنتخب النرويجي. إذا مع الكرة الثانية سيكون صعب الفوز، وعندما تلعب الكرة مباشرة سيكون صعبا لأنهم أقوياء. بالتالي فيجب أن تبني من الخلف أو من الدفاع، واللاعبين بالأجنحة تستفيد منهم مثل فينيسيوس، وتحافظ احتفاظها بالكرة في الوسط. لأن الطقس ضد النرويج، لا ننسى ذلك، الطقس أو درجة حرارة ضد النرويج. سنرى، وكما قلت اختبار كبير، وسنرى منتخب البرازيل يوم غد إذا ما جاءوا للفوز وقدموا أداء جيد، فعلى الأرجح سيصلون إلى النهائي.
1: لكن الحافز بالتأكيد سيكون في صالح المنتخب النرويجي. المباراة الأخيرة في تغطيتنا اليوم، منتخب الإنجليزي الذي استقبل استقبالا عدائيا لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة مكسيكو استعدادا لمواجهة المنتخب المكسيكي في ثمن نهائي المونديال. إنجلترا كانت تأمل في إبقاء مقر إقامتها سريا بعد أن استخدم مشجعو المكسيك مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية في محاولة لإزعاج نوم لاعبي الإكوادور قبل مباراتهم في دور 32 التي فاز بها المنتخب المكسيكي. ولا يعد الاستقبال العدائي التحدي الوحيد الذي سيواجه منتخب إنجلترا في مكسيكو، إذ يقع ملعب أزتيكا على ارتفاع يزيد عن 2000 متر فوق مستوى سطح البحر، كما ودعت إنجلترا مونديال 86 على الملعب ذاته أمام الأرجنتين بقيادة مارادونا. وأثارت العروض المميزة التي يقدمها اللاعب الشاب جيلبرتو مورا مع المنتخب المكسيكي اهتمام عدد من كبار الأندية الأوروبية، أبرزها مانشستر سيتي وتشيلسي وريال مدريد وبرشلونة. وقع اللاعب البالغ من العمر 17 عاما مؤخرا عقدا طويل الأمد مع نادي تيخوانا، إلا أن العقد يتضمن شرطا جزائيا بقيمة 26 مليون دولار صمم لتسهيل انتقاله إلى أحد أبرز الأندية الأوروبية. وأصبح مورا الذي يتشارك وكيل الأعمال مع إيرلينغ هالاند ثاني أصغر لاعب يبدأ مباراة في الأدوار الإقصائية بعد بيلي في مونديال 58.

0: عدل انجلترا لا تخشى فقط الأبواق والمكبرات الصوت والألعاب النارية، انجلترا تخشى ارتفاع ملعب أزتيكا، انجلترا تخشى ربما أمرا ألمح إليه الاتحاد الإكوادوري في بيان صحفي أصدر اليوم أنه كان في تهديدات وصلت لعائلات اللاعبين وما إلى ذلك من بعض العصابات والكارتيلات في المكسيك. يعني فيفا عليه أن يكون أجرأ أقوى، يحاول مع السلطات في المكسيك لاتخاذ قرارات أكثر صرامة.
1: أنا الحقيقة يعني الظروف كلها من مصلحة منتخب إنجلترا لأنه بسبب الأجواء، وخلنا نروح لحالة فنية اليوم المكسيك. أنا عمري ما شفت المكسيك بهذه الحالة الفنية المميزة مع مدرب كبير أجيري، يعني الوضع في المكسيك بصراحة في أحسن حالاته. أيضا الأجواء اللي قلتها، انجلترا اللاعب الانجليز ما تعودوا على مثل هذه الاجواء بصراحه، بيلعبون باجواء صعبه جدا. لكن اليوم الحافز عند المنتخب الانجليزي يعني بقياده هاري كين انا اعتقد انها شيء مميز. انا لو سالتني اصعب مباراه في هذا الدور،
0: هاري كين لاعبك المفضل
1: صحيح، وانا احد اهم اللاعبين عندي في بشكل عام صراحه، لكن اليوم يمكن اني متعاطف مع انجلترا بسبب هاري كين بصراحه. لكن ارجع اقول لك المباراة دي، تعرف اللي أصعب مباراة أنا عندي في هذا الدور مثل هالمباراة لاعتبارات كثيرة. حالة فنية ممتازة المنتخب الإنجليزي أيضا يسير بشكل تصاعدي بشكل جيد، يستطيع العودة. ترى الإنجليزي لو تذكر حتى من 86 اللي جبت المباراة اللي خسروا فيها لينيكر أعتقد سجل جول، كانوا هزين 2-0 في مع من الفرق اللي ترجع كانت سابقا، كان تجي حالة إحباط كأنه حالة نحس بالنسبة لهم. اليوم لا، الفريق

0: يرجع صحيح. حتى مباراة أمام الكونغو حتى لو قلنا في فرقات فردية لكن قدر يرجع للمباراة. أنا أعتقد الفريق الإنجليزي اليوم جيد لكن مباراة أشعر أنها بتكون من أحلى المباريات اللي بنشوفها في هالبطولة.
1: جيمي كارغر يقول بأن هاري كين سيحصل على جائزة أفضل لاعب في العالم لكن للأسف هذا هو عام كأس العالم وسيفوز به بالجائزة لاعب من الفريق المتوج وهو يرى بأن إنجلترا لن تتوج. هل تعتقد بأن جيمي كارغر عنده وجهة نظر؟
2: بكل صراحة لا أرى إنجلترا تصل إلى هذا البعد لأنهم لعبوا في المكسيك من قبل عام 2000 متر فوق مستوى البحر كما ذكرت. هذا لا يصب في مصلحة اللاعبين وسيكون صعبا جدا عليهم. اليوم أرى منتخب إنجلترا سيعاني وعانى ضد الكونغو وهاري كين كان عليه تقديم أفضل ما لديه وجوردن رامزي قدم له تمريرتين حاسمتين ولولا هاري كين في وضعه الجيد في إنجلترا كانت ستقصى. فلا يمكن أن تضع كل شيء على لاعب واحد بانتظار لحظاته السحرية. فمنتخب إنجلترا دفاعيا يواجهون مشاكل كبيرة وحتى وان كان لديه لاعبين جيدين في الهجوم يستطيعون تشكيل الفارق ولكن دفاعيا صحيح. يعانون كثيرا
0: وفي كل مباراه محمد لو اكسترا تايم مشكله وكابتن مصطفى لو راحت اكسترا تايم
1: راح تكون مباراه صعبه على الانجليز اكثر من المكسيك. نعم. شكرا جزيلا لكم النجم الدولي السابق مصطفى حجي واللاعب السابق عادل البطي. وصلنا الى ختام هذه الحلقه استودعكم الله.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بخبرة تتجاوز 30 عاماً وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
2: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
1: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: تمام السابعة بتوقيت الرياض، الرابعة بتوقيت غرينتش. عناوين الأخبار من العربية FM، معكم هناء عوني. ترامب يؤكد أنه سيلقي خطابه بمناسبة الذكرى 250 للاستقلال رغم سوء الأحوال الجوية. الرئيس الأمريكي يؤكد أن بلاده وإيران قررتا تعليق المحادثات لأسبوع بسبب جنازة خامنئي. مصادر العربية تنقل أن المفاوضات المقبلة في باكستان ستعقد في 11 من الشهر الجاري، وستتناول العقوبات وأموال إيران المجمدة والنووي. سفير إيران في الصين يقول إن بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز. ترامب يقول إن نتنياهو يدرك من هو الرئيس، وإن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب اجتماعاً في البيت الأبيض، وهذا قد يحدث هذا الأسبوع. القناة 15 الإسرائيلية تفيد بأن ترامب طلب من نتنياهو عدم تفجير الوضع في لبنان. والجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح داخل المنطقة الأمنية في مجدل زون جنوب لبنان. الرئيس السوري يعرب عن تطلعه إلى علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع أمريكا. رئيس وزراء السودان يقول إن دارفور وكردفان على مرمى حجر من التحرير الكامل. الزيدي يوجه بمكافأة مجزية لمن يساهم بالكشف عن أي أموال منهوبة في العراق. الرئيس العراقي يصرح للعربية بأن إيران تلقت من بغداد رسائل بضرورة بدء مفاوضات حول الحدود والسيادة والفصائل. الكرملين يقول إن زيلنسكي يستطيع القدوم إلى موسكو عندما يكون مستعداً لاتخاذ قرارات مهمة. ترامب يعرض على بوتين المساعدة في تسوية الحرب بأوكرانيا خلال اتصال هاتفي بينهما استمر لأكثر من ساعة. روسيا تعلن أن أوكرانيا حاولت مهاجمة الأراضي الروسية بصواريخ بعيدة المدى. الدفاع الصيني تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا في يوليو الجاري. القاعدة في غرب إفريقيا تتبنى الهجمات على مواقع عسكرية في مالي وتعلن السيطرة على مواقع للجيش. ارتفاع حصيلة الزلزال أو قتل الزلزال في فنزويلا إلى 2954 شخصا. وفي أخبارنا الاقتصادية، نيويورك تايمز تقول إن محافظ المركزي الإيراني أبلغ مجدبى خامنئي أن الغذاء والدواء سينفدان نهاية أغسطس إذا استمر الحصار. رويترز تقول إن إنتاج أوبك يرتفع بمقدار 3,300,000 برميل يوميا مع عودة الإمدادات الخليجية. بلومبرغ تفيد بأن 34 سفينة بضائع عبرت هرمز يومياً منذ الاثنين الماضي. فيتش تتوقع أن 72 قطعاً عالمياً لا تزال تواجه مخاطر تصعيد الصراع في الشرق الأوسط. وفي أخبار الرياضة، منتخب المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم ويضرب موعداً مع فرنسا في إعادة لنصف نهائي مونديال قطر. وفي مباريات اليوم، البرازيل تسابق النرويج نحو ربع النهائي. نهاية العناوين، شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيسة.
0: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى

0: أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
1: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
2: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
1: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
3: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
1: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
4: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
5: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
4: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
6: يعني توجه صحيح أني
4: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكواليس.

0: صبحكم الله بالخير مستمعين الكرام، ويا هلا وسهلا فيكم في لقاء جديد وبداية جديدة واسبوع جديد من برنامج سبع الصبح.
1: صباحكم الله بالخير مستمعينا في بداية أسبوع جديدة، نتمنى أنها تكون مليئة بالخير والبركة عليكم بإذن الله تعالى.
0: نتمنى لكم إن شاء الله بداية أسبوع مرضية ومحققة لكل تطلعاتكم إن شاء الله. لكم أجمل وأطيب التحايا من فريق العمل، من التقديم مشعل الكويليت وأخوكم ماجد الثبيتي،
1: ومن التنسيق والإعداد الزميلة لمياء محمد، ومن الإخراج طبعا رامي حمزة.
0: وأكيد مستمعين الكرام مثل ما تعودت برنامج سبع الصبح يطلع عليكم يوميا من الأحد للخميس ابتداء من السابعة وحتى التاسعة.
1: وأيضا مستمعينا زي ما عودناكم كل يوم في بداية حلقتنا دائما ما نزودكم بتلويحة أو مقولة عسى أن تغير شيئا من أيامنا، وتلويحتنا لليوم من رواية هاري بوتر وكأس النار للكاتب جي كي رولينج، تقول: إذا أردت أن تعرف كيف يكون الإنسان فانظر كيف يعامل من هم أدنى منه لا أقرانه.
0: نعم أكيد، يعني هذه نقطة جدا مهمة مشاعل، دائما يكشفوا الناس في تعاملهم مع الناس اللي أقل منهم أو الناس اللي ما يحتاجوهم أو الناس اللي ما يكون بينهم تعامل أو مصالح مشتركة مثلا، فينكشفوا فعلا في التعامل وتتغير نظرتنا لهم بشكل كبير، نتفاجأ يعني بتعاملنا معهم
1: فعلا. يعني زي ما يقولوا سلوكنا مع الناس هو انعكاس ذواتنا من جوا، وكمان انعكاس لأفكارنا، خصوصا زي ما قلت ماجد، الناس اللي احنا ما لنا علاقة فيهم واحتمال كبير انه احنا ما نرجع نصادفهم بحياتنا مرة ثانية،

0: فهنا يبين سلوكنا الصح وتبين أخلاقنا الصح بتعاملاتنا معهم.
1: أكيد. أكيد مستمعين الكرام، في كل حلقة دائما ما نطرح سؤال تفاعلي ونسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم فيه، ويعني دائما ما تبدعون صراحة بآراءكم ونستفيد منها حنا على المستوى الشخصي. اليوم موضوعنا مشاعل يتكلم عن المساعدة، ولكن أيوه. بصورة أخرى
0: كيف؟
1: يعني كثير من الناس يشوف أن المساعدة أو متفقين على أنها دليل محبة واهتمام، سواء كانت في البيت في العمل، لكن أحيانا هذه المساعدة ممكن تعطي نتيجة عكسية. يعني بدل ما تبني شخص يعتمد على نفسه راح نجد أننا تعودنا نسوي عنه كل شيء، حتى صار ينتظر متى ننجز مهامة اللي المفترض أنه
0: صح
1: يسويها،
0: وممكن يلومك إذا أنت ما سويت هذه المهام عنه. فبرأيكم مستمعينا، متى تكون مساعدتنا للآخرين نوع من أنواع الدعم لهم، ومتى تتحول إلى سبب يخليهم أكثر اتكالية واعتماد علينا؟
1: أكيد نسعد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562620062.

0: إذن هذا هو سؤال التفاعل لمستمعين الكرام. برأيك متى تكون مساعدة الآخرين دعم وتشجيع لهم، ومتى تتحول بسبب أو سبب يخليهم ناس اتكالية؟
1: أي
0: يعني حتى يزعلون مثل ما قلتي مشاعل،
1: يلومك ليش ما ساعدتني
0: بالضبط. هذا هو
1: هذا الموضوع ينطبق على على على زملائنا حتى في العمل،
0: صحيح،
1: وينطبق كمان على أبنائنا،
0: صحيح.
1: يعني في ناس تعاني من هذا الموضوع ماجد مع زملائها في العمل، أنه هي مثلا تقوم ببعض المهام بدلا عنها من باب المساعدة، أو من باب والله أنه أنا بهذه الفترة أنت كنت موظف جديد وأنا كنت حاب أساعدك، أو بعدين خلاص كل واحد ينشغل بشغله، فيصير الشخص يلومك أنه أنت ليش ما ساعدتني. وكثير ناس يعانوا منها بالعمل تحديدا، وكمان مع الأبناء،
0: صحيح. في مسألة الأبناء، وقبل كذا طرحنا كذلك سؤال على مسألة الرقابة، هل تسمع من الطالب شخص متفوق أو كذا، ولقينا كثير من أصدقائنا هم اللي يقومون بأغلب الأشياء،
1: صح.
0: فهذه مع المدى كذلك تحول الطالب أو تحول الأبن إلى شخص اتكالي.
1: أي
0: في ناس كمان تقول يعني المساعدة لازم تكون في نطاق جدا محدود، خصوصا مع الأبناء،
1: أيوة،
0: في عمر معين، لأنه لازم يتعلم من خطأه،
1: صح،
0: لازم يتعلم كيف يواجه مشاكله،
1: أي
0: لازم يتعلم كيف يواجه التحديات والظروف،
1: طبعا أكيد،
0: كيف ممكن أنه يتصرف
1: طبعا، ويتعلم أنه متى ما هو طلع من حدود البيت ترى ممكن في كثير ناس ما تساعده زي ما احنا قاعدين نساعده جوا البيت. فخلى يتعلم يواجه الدنيا الحالة، ويتعلم انه هو يعرف يكون قوي، ويعرف كيف كمان يتعامل مع الرفض في حال احد رفض مساعدته.
0: نعم. كذلك كان عندي نقاش مع واحد من الزملاء، واحنا قاعدين نرتب يوم الخميس، احنا قاعدين نرتب للحلقة، يقول اكثر شيء صعب بماجد لما تتحول هذه المساعدة بشكل مستمر بين الأصدقاء مثلا، أو حتى مع الشريك مثلا، تتحول إلى واجب،
1: صح.
0: يعني هي كانت من طيب خاطر، يعني دعم مني،
1: أي
0: وقفة مني، ومتعود أنا على ذا الشيء مثلا معك، فتتحول مع المدى إلى أنه واجب،
1: صح، واجب. وتصير تلام عليها إذا أنت ما عملتها.

0: بالضبط.
1: أيوة.
0: إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعي الكرام، برأيك متى تكون مساعدة الآخرين دعم وتشجيع لهم وتتحول إلى سبب يخليهم ناس أكثر اتكالية؟ معنا أول اتصال في هذه الحلقة. صباح الخير.
2: صباح المساعدة والأخلاق الإنسانية.
0: هلا وسهلا، حياك الله.
1: سهلا،
0: حياك الله يا رياض.
2: هلا بالحبايب.
0: تفضل يا رياض.
2: جميل إن شاء الله، مفعم بالعافية.
0: آمين يا رب لنا أجمعين إن شاء الله. قول لنا رأيك يا رياض.
2: والله شوف، المساعد زي ما تفضلت أنتوا ما شاء الله كفيتوا ووفيتوا في الطرح اللي كمقدمة. المساعدة أنا خلينا أخذها من زاوية أخرى. أحيانا اللي ما يساعد شخص آخر، طبعا بغض النظر عن أبناء هذا أسلوب تربية، ما هو مساعدة أو غير مساعدة، لأنه أسلوب تربية. لكن المساعدة للملهوف، شخص عنده مشكلة يحتاج أحد ينقذه، أحد أحيانا يؤثم اللي ما يقدم المساعدة، سواء كان اللي طالب المساعدة يهودي مسيحي مسلم أي إنسان.
1: أيوة، بس هذا يعني إحنا مو قاعدين نحكي عن مساعدة الملهوف يا رياض. وأكيد طبعا إحنا واجبنا إنه إحنا نساعد، يعني نساعد أي أحد، بس إحنا يعني دائما نسأل أسئلة خاصة وأنت توجهها إلى أسئلة عامة. إحنا سؤالنا خاص، متى تكون المساعدة للآخرين دعم وتشجيع لهم، ومتى تتحول إلى سبب يخليهم أكثر اتكالية واعتماد عليك؟ خلينا نحكي فرضا من ناحية الأبناء.
2: بالضبط، في من ناحية الأبناء قلنا هي أسلوب تربية.
1: أيوة، كيف؟
2: أسلوب من أسلوب التربية. بس اللي أنا فهمته، معلش
1: لا، أنا رجعت وضحت لك الحين السؤال. كيف كيف تكون المساعدة للأبناء أسلوب تربية؟
2: إنه المساعدة للأبناء أحيانا تكون أسلوب تربية، يعني إذا زدنا المساعدة أصبح اتكالية.
1: أيوة.
2: وإذا ما ساعدنا أصبح خذلان.
1: أوكي،
2: أو تخلي.
1: تمام.
0: طيب، جميل، يعطيك العافية رياض، شكرا لك على هذا المشاركة.
1: شكرا جزيلا.
0: هلا وسهلا، حياك الله. أهلا وسهلا. طيب، متى تحول المساعدة، عشان توضح الصورة، متى تحول المساعدة وكثرة المساعدة، متى تحول الشخص إلى شخص اتكالي من وجهة نظرك عزيزي المستمع؟ احنا نتكلم هنا في نطاق هذه اللي احنا كلنا نعرف أن المساعدة واجبة وهذه طبيعتنا الإنسانية، وحتى مجتمعنا معروف بهذا الشيء. لكن سؤالنا هو متى تتحول هذه المساعدة أو تحول الشخص إلى شخص اتكالي؟ طبعا هذا نطاق المساعدة غالبا ما يكون في ناس احنا نعرفهم، ناس احنا نمون عليهم، مثل ما تفضلتي، مشاعل الأبناء، الزملاء، الأصدقاء، كذلك الشركاء.
1: طبعا
0: ربما كثرة المساعدة تحولهم مع المدى إلى أشخاص اتكاليين.
1: أيوة.
0: وتتحول هذه المساعدة إلى شيء واجب، بحيث أنك تلام إذا ما سويته.
1: طبعا مستمعينا، لكل اللي حاب يشارك معانا أكيد تقدروا تتصلوا على الأرقام التالية.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
1: طبعا آراء كثير قاعدة توصلنا مستمعينا، ومن الآراء اللي وصلتنا على الواتساب رأي من صديقتنا رؤى، تقول أنا أم لثلاثة أبناء، واكتشفت أنه كثرة المساعدة أحيانا تضر أكثر مما تنفع. فكنت أرتب أغراض أولادي وأسوي لهم أشياء كثير بحجة أني أسرع منهم، لكن لاحظت أنهم صاروا ينتظروا مني كل شيء، وصارت هذه الأمور واجبات علي. بعدها بدأت أعطيهم مسؤوليات بسيطة حتى لو أخذت وقت أطول، ومع الأيام صار عندهم اعتماد أكبر على أنفسهم وثقة

0: أكثر بأنفسهم.
1: يا سلام، هذه نقطة مهمة وقالت يعني يكون الهدف هو سرعة الإنجاز،
0: صح،
1: سواء في العمل في البيت مثل ما قالت رؤى وكذا. طيب بعد فترة يتحول هذا الشخص لا إرادي إلى شخص اتكالي،
0: صح،
1: لأنه ما تعود ولا تعلم،
0: صح.
1: المرة هذه مثلا بياخذ وقت طويل في إنجاز المهمة اللي أنت مستعجل عليها. أي. مرة على مرة بيصير إنجازها بنفس
0: صح
1: سرعتك أو بنفس
0: أي
1: المدة اللي تأخذها. فأوقات إحنا من طيب خاطر إحنا اللي نصنع الاتكاليين فعلا،
0: صح. يعني زي ما أنت قلت ماجد أنه سرعة الإنجاز، يعني أحيانا أنت مثلا تسحب الجوال أو تسحب اللابتوب من كان من زميلك أو إن كان من ابنك، وتعمل الشغلة بسرعة خلاص، لأنه أنت أصلا يمكن ما عندك الوقت أو ما عندك الطاقة أنك أنت تجلس تشرح،
1: صح،
0: وتنتظر ويغلط وتصحح له ولا مو كذا لا كذا، فأنت تأخذ الشغلة وتعملها. فتصير كل مرة، فبعدين هو يصير أنه أوكي يقعد ويستناك لحد ما تخلص بدال،
1: أو يجيك ثاني يوم بالشغلة.
0: أي
1: تفضل سويها.
0: أيوة، وهذه كمان تنطبق زي ما أنت قلت على الأمهات بالبيت، إن كان مع المساعدات المنزليات مثلا أو إن كان مع الأبناء. أحيانا كثير الأم تخلص الشغلة بسرعة، أنه خلاص ما لي خلق أشرح أو ما لي خلق أعلم من أول وجديد، فخلاص خليني أنا أخلص شغلة، فتلقى كل البيت معتمد عليها هي، زي ما صار مع صديقتنا رؤى.
1: صحيح. طيب هذا يعني يقودني لسؤال ثاني مستمعين، ودي أسمع منكم أو نسمع منكم، متى يكون رفض المساعدة في مصلحة الشخص نفسه؟ يعني متى تشوف أنه فعلا من مصلحة الإنسان أو الشخص اللي أنت تتعامل معه بشكل دائم أنك ترفض أنك تساعده؟ وش الحالات اللي لازم أنك ما تلبي؟
0: صح،
1: على 0115100100 نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم. عيد الرقم مرة أخرى، 0115100100.
0: أحيانا ماجد زي ما أنت ذكرت تكون أنك أنت لما توقف مساعدة أنت تشوف الشخص قاعد يواجه صعوبات قدامك، بس بينك وبين نفسك ممكن تكون مبسوط إن هو قاعد يتعلم شيء جديد، فأنت قاعد تساعده بطريقة ثانية.
1: صح، خصوصا إذا تحول مثل ما ذكرنا في بداية الحلقة أو قبل شوي إلى شخص فعلا ما يعرف ينجز من غيرك.
0: أي
1: أنت كذا تضره بطريقة غير مباشرة.
0: صحيح.
1: أكيد تقدروا كذلك تشاركونا مستمعين الكرام في سؤالنا التفاعلي في برنامج 7 الصبح على الواتساب على 0566-26-2062.
0: إذن مستمعينا، في العمل أو داخل الأسرة، هل تعتقدوا أنه القيام بكل شيء عن زملائكم أو أبنائكم يساعدهم أم يخليهم اعتماديين أو اتكاليين أكثر؟ ومتى تكون مساعدة زميلك في العمل أو ابنك نوع من الدعم والتشجيع؟ ومتى تتحول إلى اتكالية واعتماد عليك؟
1: طيب في رأي جميل أو استفسار جميل من أبو ناصر فهد السعدون، يسعد صباحك، يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. يقول يجب أن يتم تعريف المساعدة، كما أن المساعدة أنواع، فبعضها واجب والآخر إلزامي وبعضها مو ضروري وبعضها اختيار. يا سلام عليك. إحنا سؤالنا اليوم يا أبو ناصر يقول برأيك متى تكون مساعدة الآخرين وتشجيعا لهم، ومتى تتحول إلى سبب يجعلهم اتكاليين؟ وانذكرت في أشياء إلزامية وأشياء ضرورية وأشياء اختيارية. أنا ودي تشاركنا وش المساعدة بين الأصدقاء الزملاء اللي تحول الشخص بشكل غير مباشر مع المدى إلى شخص اتكالي يعتمد عليك بشكل يعني كبير.

أكيد طبعا لكل اللي حاب يشارك معانا تتصلوا على 0115-100-100 أو تراسلونا عبر الواتساب مستمعينا على 056-62-62-062.

0: طيب في مشاركة أخرى من طارق يقول صباح الخير يعطيكم العافية. هلا وسهلا يا طارق. يقول خدمة الناس والنظر إلى احتياجاتهم من الصفات الحميدة، ولكن من وجهة نظري إن كانت المساعدة للغاية مباشرة فهي تورث الاتكالية، أما إن كانت مساعدة لخطوات الغاية فهي تورث التعلم. لا تعطني سمكة ولكن علمني كيف أصطاد السمك.
1: يا سلام،
0: يعطيك العافية طارق، شكرا لك. يعني جميل رأي طارق أنه هو ضد مثلا المساعدة للغاية مباشرة، لكن أنا ممكن أساعدك في الخطوات
1: حلو
0: اللي توصلك لهذه الغاية، لأن فعلا أنا اليوم موجود
1: صح،
0: بكرة أنت ما تدري وش يصير، ممكن أكون صح. أنا مشغول، ممكن أكون مسافر، ممكن أكون ماني موجود أصلا.
1: صحيح
0: وش راح تسوي؟
1: صحيح فعلا. يعني هذا الموضوع ينطبق على الزملاء في العمل، ينطبق على الأبناء، وينطبق على أي ناس إحنا مثلا في عندنا خبرة أو عندنا دراية أكثر منهم. قلونا مستمعينا، هل سبق وساعدتوا شخص بشكل مستمر وبعدين حسيتوا أنه هذا الشخص صار يعتمد عليكم أكثر من اللازم؟
0: يا سلام، أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
0: طيب إذن هذا هو سؤالنا التفاعلي مستمعين الكرام، برأيك متى تكون مساعدة الآخرين دعم وتشجيع لهم، متى تتحول إلى اتكالية أو تكون سبب في تحويل الشخص إلى شخص اتكالي؟
1: مستمعينا كمان في عندنا يعني الأخبار، من أحد الأخبار اللطيفة أنه في عندنا دورة برامجية جديدة راح تبدأ اليوم ماجد.
0: أكيد
1: أيوة،
0: ونتمنى أكيد مستمعين الكرام أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. أكيد اليوم أنتم على موعد مع باقة برامجية جديدة
1: أي
0: مخصصة أكيد، وعلى موعد أكيد مع باقة برامجية مثل ما ذكرنا من العربية FM راح تبدأ إن شاء الله من اليوم، راح نستعرضها معاكم بشكل مباشر.
1: برنامج منتصف النهار راح يكون مع زميلنا محمد عطية، وأيضا برنامج ماذا بعد راح يكون مع الزميل عصام عبد السلام والشارع السياسي
0: مع الزميل حسن الطرزي، وكذلك برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مباركي. وكذلك يعني أنتم على موعد مع رباعي جميل في الويك أند، برنامج ويك أند شو من تقديم الزملاء مشاعر الكويليت عصام عبد السلام وسالم الزبيدي و علي انقيدان. وراح نستعرضها اكيد معكم خلال الحلقه بشكل مفصل، لكن نعود لسؤالنا مستمعينا، متى تكون مساعده الاخرين دعم وتشجيع ومتى تحولهم الى اشخاص اتكاليين؟ اتصال جديد. صباح الخير.
4: السلام عليكم. صباح الخير اخوي ماجد.
0: وعليكم السلام ورحمه الله.

0: أستاذ مشاعل.
1: هلا وسهلا.
2: يا أهلا
0: معمر الزهراني من الدمام، الله يسعدك.
1: حياك الله يا معمر، هلا وسهلا.
0: أسعدك الله. سؤال جميل جدا حقيقة. هو له شقين، شق يتعلق بالتربية زي ما قال الأستاذ رياض، اللي هو مع الأبناء، ويفترض أنه يعني يكون الـ

0: سوي كذا وانت اخطأت في كذا وكمل. طبعا تحتاج الصبر والمتابعة يعني لحد ما يبدأ الإنسان يتعود انه ينسحب يتخلى عن المساعدة. لكن المشكلة ماجد في حاجة مهمة جدا خاصة العمل
1: اللي هي
0: ما تصير اتكالية تصير انتهازية.
2: أيوة
0: يعني بعضهم يشوف مثلا انت والله رجل عملي وحريص على العمل فلذلك تحصله ينفذ الأعمال بنوع من التهاون علشان تجي تقول له هات يا شيخ خلص عنك بسرعة نبغى نخلص. أيه. فتصبح انتهازية لا يبغى يتعلم ولا يبغى يتجاوب معك المقابل انه عارف انك في النهاية انت اللي حتسحب العمل وتخلصه تتحول الى انتهازية مش تكلي قد يكون شاطر وعملي ويعرف ينفذ لكن يستغلها من باب الانتهازية لان والله مضغوطين بالعمل.
2: طيب معمر
0: لا ابناء هي واجب سمني
2: متى يعني كيف انت تفرق على صعيد العمل كيف تفرق بين الشخص اللي يحتاج فعلا دعم حقيقي وبين الشخص اللي هو يبغى يتهاون في العمل علشان تقوم بالعمل عنه؟
0: والله في العمل عادة ما يكون الموظفين الجدد يعني هو اللي يجيك يسأل وانت وافترض ان تكون حصيف تعرف من هو اللي فعلا يسأل اللي يرغب في التعلم.
2: أيه؟
0: ومن هو اللي يسأل انه يرغب انك تخلصها عنه.
2: أيوة.
0: يعني مرة مرتين ثلاث يعني يفترض أنه يكون لدى خاصة لما يكون في المنصب القيادي أنه يكون عنده حصافة أنه والله أعرف أن هذا الموظف يبغى يستغلني انتهازية تنتقل الانتهازية وليست الاعتمادية وقد يكون كويس لكنه ينتهز فرص زي هذه أنه والله تخلص شغلي لأنه خاصة لما يكون محدود بالوقت وهذه ترى من الأشياء للأسف حتى بعض عند الناس اللي يقدمون المساعدة تصبح عنده نوع من الحاجة النفسية والله ما يقدرون يستغنون عني.
1: أيه فعلا
0: يخلص لهم الأعمال كلها لأنه ما يقدرون يستغنون عني. لكن سبحان الله لو جاء موضوع ترقية تجد أول من ينافس معه اللي كان يخلص العمل عنهم وفجأة يتحولوا إلى ما شاء الله تبارك الله ساتذة ويعرفون
1: يشتغلون ما شاء الله عليهم أنجزوا كل المهام.
2: أيوة كانوا فاضيين ورايقين يعني كان في أحد يشتغل بدالهم.
0: صحيح هذا الفكرة هذا الأشكالية ويستغلون طيبة بعض الناس ويستغلون طيبة بعض يعني المسؤولين يكون معك متعاون وود أنك ما تفصل من العمل مثلا لسوء أدائك.
2: أيوة.
0: هذه إشكالية لكن يفترض الإنسان بطبيعته تجارب الحياة يتعلم يعرف أنماط الناس من الانتهازي من الاتكالي من اللي ذيب وهاب ريح وده يتعلم يعني الحياة مدرسة اللي تعلمنا وتعيننا على تجارب الحياة.
2: طيب سؤال ثاني أنت قلت أنه مساعدة الأبناء واجب.
0: نعم.
2: إلى أي حد مساعدة الأبناء واجب يا معمر؟
0: مساعدة الأبناء واجب لحد ما تعرف تصل لمرحلة أنت كأب تعرف أنه قادر ومساعدتك هذه حتقتله لا استوب لازم تحط لها حد.
2: أي.
0: لازم تعطيه مهام ولازم تعطيه حتى المهام اللي أنت كنت تقوم فيها تنازل عنها بعض
2: يعني
0: الأحيان
2: في أبناء حتى كأس الماء يطلبون من الأم
0: تشعرنا ما عملها بجودة تزعل وتتأثر لا لازم إحنا نضبط أنفسنا كآباء أنه لا لازم حد عشان يتعلم عشان وبعدين تتدخل الأم لا تضغط على الولد لسه صغير لا جنب كل وأخرج من عباءة الأب إلى عباءة المعلم اللي لازم يتعلم ولا لن يتعلم كيف تعلمه وانت تقوم كل شيء كيف ولذلك صح. للأسف الآن مع الجيل الجديد اللي جيل السوني وجيل السوشيال ميديا خلى مبسوط خلى ينبسط هذا جيلهم لا مو جيلهم لازم يتعلم لازم يتعلم كيف على الأقل الأساسيات ينفذها بحيث انه ما يستغل احد ولا يصير بين قوسين بلا مؤاخذة في الكلمة هذه اخرق لا يعرف شيء.
1: ممتاز يعطيك العافية يا معمر سعيدين جدا بهذه المشاركة. هلا وسهلا حياك الله. الله يا أخي معمر قال نقطة صراحة جدا مستفزة استفزتني صراحة ومعها حق فيها أنه فعلا تكون إنسان جدا مجتهد سواء في العمل أو غيره تكون حريص كذا وعلى ما قالوا هب ريح قلبك حي والطرف الثاني يعني يعرف النقطة هذه فيك فيتهاون يتحول إلى شخص انتهازي مثل ما قال فيتهاون عشان يستفز اللي فيك وتتدخل
2: صح.
1: أنت
2: صح

0: تنجز
1: أو يقول
0: المهام.
1: بكل بساطة إنه أنا ليش أسويها، في أحد ثاني بيسويها عني.
0: لا تكون مثلا من واجباته يعني.
1: أي أدري، بس
0: اي
1: إنه يقول إنه في أحد ثاني بيسويها عني، يعني ليش أنا أسويها؟
0: فأنا ودي أسأل مستمعينا يعني في هذه الحالة يا أخي كيف تتصرف فعلا إذا كنت يعني مثل ما قال معمر، يعني إنسان هب ريح أو قلبك حي تبي تنجز أو تبي تخلص، وفي شخص تتعامل معه يتعامل معك بالطريقة هذه، يعني هو متأكد أنه نهاية المطاف أنت راح تنجز المهمة هذه.
1: أيوة.
0: اللي هي مطلوبة منه أساسا.
1: أي.
0: فكيف تتصرف في هذه الحالة؟ نسعد أكيد بسماع آرائكم ومشاركاتكم عبر الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: من المشاركات اللي وصلتنا على الواتساب مستمعينا، مشاركة من صديقنا محمد الغزاوي يقول فيها نحن من نحول أي شخص إلى إنسان اتكالي، سواء كان الإنسان ابن أو صديق أو قريب أو رجل أو امرأة، وحالات كثيرة الحدوث في مجال العمل. إذا أبدع موظف في كل ما يسند إليه أكثر من بقية زملائه.
0: جميل. طيب وش الحل برأيك يا صديقي؟ عندنا كذلك مشاركة أخرى من صديقنا أبو ناجي يقول صباح الخير، المساعدة تكون جميلة إذا كانت تعين الشخص حتى يعتمد على نفسه، هذه نقطة مهمة. يقول أما الاتكالية فهي أن يعتمد عليك فيما يستطيع فعله بنفسه، القاعدة ساعد عند الحاجة ولا يعني تحمل عن غيرك ما يقدر عليه. يا سلام عليك. لكن في مداخل كذا بسيطة للموضوع. أو كانت له مهمة مفروض أنها تنجز في 10 دقائق،
1: صح،
0: يأخذ فيها ساعة ونص.
1: أي.
0: يا أخي هات أنا أسويها،
1: صح،
0: بس تعلم. وكل
1: أيوه.
0: مرة تلاقي نفسك في هذه الدوامة، طب أنا محدود بوقت،
1: صح،
0: عندي شيء مو بس في العمل، حتى في البيت كذلك،
1: أكيد طبعا،
0: حتى بين الأصدقاء. بعدين في ناس كذا سبحان الله من طبعهم يعني يسمونهم أصحاب القلوب الكبيرة،
1: أي
0: قلبه كبير لو مدري وش يصير جنبه،
1: يحب يساعد يعني،
0: لا يعني باله طويل مرة،
1: أي
0: جدا باله طويل، يعني تقولين له الشيء يقولك طيب الآن إن شاء الله،
1: أي
0: والشيء اللي المفروض إنه يسويه في دقيقة يسويه مثلا في 3 ساعات،
1: هذا دمه بارد ماجد، يعني مو باله طويل، في فرق بين طولة البال وبين الشخص اللي دمه بارد.
0: قلبه مرة كبير عادي يعني ما يتحمس، ما
1: أي.
0: عادي يعني وش ورانا
1: انه اي عادي
0: في وقت
1: خلاص
0: يمدينا،
1: اي
0: يمدينا كذا.
1: طيب هذا منتشر كمان يمكن نوعا ما عندنا احنا السيدات في مجالات عملنا. قولي لنا عزيزتنا اللي قاعدة تسمعنا، كم مرة انت قمتي بمهام بدل زميلاتك في العمل؟ إن كنتي مثلا موظفة في مدرسة أو كنتي موظفة في شركة أو غيرها، متى قمتي مهام بزميلات بدل زميلاتك وكانوا هم قاعدين يشربوا قهوة و يعني ويروقوا الصباح وتاركين الشغل عليكي؟ كم مرة أنتي عملتي شغل بدل أو شغلهم بدلا منهم وبعدين تحول الموضوع أنه كل صار يتكل عليكي أنت ويلومك إذا قصرتي؟
0: يا سلام. أكيد نسعد بسماع آرائكم ومشاركاتكم حول هذا الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على

0: 056-62-62-062.
1: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: تحية لكل الأصدقاء اللي انضموا لنا ويسمعون الآن عبر أثير العربية FM في برنامج سبعة الصبح. لازلنا متواصلين معاكم يا أصدقاء، وسؤالنا اليوم يتكلم عن المساعدة. متى تحول المساعدة الشخص إلى شخص اتكالي؟
3: طيب، في من المقالات المنشورة اللي تخص هذا الأمر مقال بعنوان القيادة الفعالة لا تعني القيام بكل شيء. توضح الأبحاث أنه المدير أو القائد أو الزميل اللي ينجز المهام بدلا عن فريقه أو بدلا عن زملائه بالعمل باستمرار ممكن يحقق نتائج سريعة ما جد على المدى القصير، بس يضعف استقلالية الموظفين وثقتهم بقدراتهم على المدى الطويل. وتوصي الأبحاث كمان بأنه يكون دور القائد هو التوجيه وتوفير الموارد والمتابعة بدل من تحمل جميع المسؤوليات بنفسه.
2: يا سلام، هذه فعلا نقطة جدا مهمة مشاعل. يعني صح أنت الآن تنجز بشكل سريع، ما فيك يعني تنتظر كذا، لكن راح تظل في هذه الدوامة.
3: صح،
2: موظفينك ما تعلموا، أبنائك ما تعلموا،
3: زملائك ما تعلموا،
2: أي وأنت قاعد بعد فترة
3: أي
2: أنت اللي تحولهم. مثل ما قال صديقنا غزاوي، محمد غزاوي، قال أنت اللي بعد فترة حولتهم لأشخاص اتكاليين.
3: صح صح، دائما ما يقال أو يتفق كثير من علماء النفس على أنه أفضل أنواع المساعدة هي اللي تخلي الشخص يحتاج إليك أقل في المستقبل مو أكثر.
2: صحيح. طبعا في مساعدة يعني ضرورية أكيد بلا شك، يعني إحنا مش ضد المساعدة، يعني في شيء مصيري لا قدر الله، خطر، إشكالية، دعم معنوي، دعم مادي، أوكي، في مساعدات فعلا ضرورية ويحتم عليك الموقف. ولكن فيه إحنا نتكلم عن الأشياء اللي تحول الشخص إلى شخص اتكالي أو شخص مادي مثلا. أيوة. نوعا ما بسبب تلبية هذا الاحتياج دوما.
3: صح. ماجد، النقطة اللي ذكرتها أنه تحول الشخص إلى شخص مادي لفتتني هذه النقطة. يعني
2: فعلا
3: أحيانا في ناس إن كان مثلا يعني تحت سقف المنزل أو في العمل دائما ممكن، والله تصدق هذا موضوع، يعني ممكن يطلب منك مبالغ مادية. ممكن أخوك اللي أصغر منك أو أختك أو أيا كان، يعني ممكن حتى لو كان أكبر أو صديق عمرك، يعني كل مرة يجي يطلب منك سلف، كل مرة يجي يطلب منك سلف. هذا غير إذا رجع وما رجع، هذه نقطة ثانية. يعني كثير منهم ما يرجعوا أصلا. فأنت هنا تحس أنه أوكي، أول مرة أنت تحس واجبك تساعده، ثاني مرة ممكن الموضوع يستمر سنين. وهو مثلا ما يوصل نص الشهر إلا والله مكلمك أبغى أتسلف منك لأنه أنا ما عندي إدارة مالية. طيب إلى متى؟
2: صح،
3: أنت ممكن تتزوج، يصير عندك مسؤوليات،
2: ممكن
3: يصير عندك أقساط معينة، ما عاد أو ما عاد تبغى تساعد بس كذا خلاص، لأنه أنت كمان لك حق في أموالك.
2: صح،
3: ومو واجبك أنه أنت دائما تظل قاعد تساعد ناس هم ما عندهم إدارة مالية أو حتى ما يبغوا يشتغلوا. صح، علشان يحصلوا مثلا مصروفهم. فتصير هذه المساعدة أنت تكون هنا دمرت الشخص وأنت قاعد تساعده.
2: تعود فعلا.
3: أي
2: حتى في جانب مثلا الاستعارة، استعارة الأشياء، أو حتى في جانب أنه دائما في إذن تسمع.
3: أيوة.
2: يعني تضطر دائما أنك تستهلك بشكل جدا كبير، تكون أنت أول الحلول دائما. أي. يعني أنا وبناء على كلام مستمعين الكرام، يعني دائما تكون المساعدة، أو حاول دائما تكون

0: المساعدة هي آخر الحلول.
1: صح.
0: يعني بعد ما أنا استنفذت كل الطرق وكل الخطوات وفعلا ما بيدي حيلة،
1: صح،
0: فاضطر أني أنا أطلب المساعدة. في ناس تتحول معهم مع المدى مثل ما ذكرتي مشاعر، لا، المساعدة عندي أو أطلب من فلان هو أول حل.
1: أيوة أيوة.
0: يعني في سؤال مثلا فلان طيب وش أسوي، أنت تشور عليه مثلا واحد اثنين ثلاثة، أوكي هذا منطقي،
1: صح،
0: بس الحقني ترى ما عندي سيارتي، مدري وش صار فيها، أو أحتاج سيارتك، أو أحتاج الغرض الفلاني، أو صارت لي مشكلة، طيب والله مشغول أنا، أنت ما تسمعني، أنت كذا، أنا جدا متضايق، أنا كذا، طب حتى أنا اليوم، أنا اليوم ما لي مزاج أسمع مثلا.
1: طبعا طبعا.
0: ففعلا هذه من الأشياء المهمة اللي لازم ننتبه لها. عندنا صديقنا محمد غزاوي أكمل مشاركته، يقول الحل في العمل هو توزيع المهام. هو تعليقا على أنه بعض الناس يعني يأخذ وقت طويل في إنجاز المهام،
1: أي.
0: فيقول الحل في هذه النقطة، يقول توزيع المهام وليس الاكتفاء بإنجازها من قبل شخص واحد، حتى لو كان بقية الزملاء أقل خبرة. يعني أصبر،
1: أي.
0: أصبر عليهم حتى لو أخذ هذا المرة يعني في مهمة تحتاج 10 دقائق، ممكن أخذ ساعة هذه المرة. أيوة. المرة الجاية بياخذ نص ساعة،
1: أي.
0: مع الوقت راح يوصل لعشر دقائق ربما أقل. شكرا لك يا محمد.
1: حضرني موقف ماجد عن شخص، يعني رجل تخرج أخوه الصغير من الجامعة، و صار دائما يعني كان لسه توا متخرج، ودائما يطلب منه مبالغ مادية، أو أنه يعني مصروف بما معناه، أنه عطيني كذا محتاج أشتري كذا، عطيني كذا محتاج أشتري كذا. فاستمر الموضوع إلى سنة سنتين ثلاثة، والأخ الصغير لسه قاعد بالبيت، وأخوه الكبير قاعد يساعده ومو مقصر معاه يعني بشيء. فلما وصل المرحلة هو استوعب أنه هو قاعد يغلط بحق أخوه، مو قاعد يساعده،
0: قاعد يضره أكثر. أيوة. من قاعد ينفعه.
1: لما قرر أنه هو يوقف هذه المساعدة مثلا، ويصير يقول له لا، لما يجي يطلب منه 100 ريال 200 ريال كذا، يقول له لا ما معاي، أو مثلا أنت اشتغل أي شيء، لو كان وظيفة جزئية مثلا، لو كان شيء أونلاين وحاول أنك أنت تطلع منه فلوس، اصطدم مشكلة جدا كبيرة، أنه واجه لوم كبير من أخوه، واجه لوم كبير كمان من والدته، أنه أنت ليش مو قاعد تساعد أخوك الصغير، أنت أصبحت بخيل، أنت أصبحت يعني أشغلتك الدنيا عننا، وأشغلتك مسؤوليات حياتك عننا. فيعني واجه لوم كبير من والدته، لأنها بطلت تساعد، لأنه بطل يساعد أخوه. واجه لوم كبير جدا من أخوه نفسه، لدرجة أنه علاقتهم تضررت، أنه أنت ليش بطلت تساعدني، أو أنت ليش بطلت تعطيني، أنت شخص بخيل، أنت أو أنت تبغاني والله أنا أروح أشتغل وأتعب، بينما أنت مقتدر ماديا وتقدر أنك أنت تمشي لي أموري.
0: طب أنا اليوم عندي بكرة ما عندي، ممكن أو يصير لي ظرف أو تصير لي مشكلة أو كذا. بس في نقطة كمان مهمة، يعني في كثير من الناس يعني يضعفوا قدام الأصحاب.
1: أيوة.
0: قدام الأخوان مثلا صعب أنه يشوف أخوه أو صديقه المقرب محتاج.
1: بس ألمته
0: يعني ياخذهم الجانب العاطفي اكثر. يعني في ناس صعب،
1: يعني الى متى يعني
0: صعب اني اقول لاخوي لا
1: الى متى
0: محتاج. هذه نقطه كذلك. وهذا سؤال كمان سالناه مستمعين الكرام، وبالعكس يعني اللي عنده اجابه خصوصا في الدائره المقربه اللي ذكرتيها.
1: ايوه.
0: مشاعل، متى يكون رفض المساعده في مصلحه الشخص نفسه؟ يعني هذه حاله من الحالات ذكرتها مشاعل. فودنا نسمع منكم كذلك مستمعين الكرام في دقائقنا الأخيرة، متى يكون رفض المساعدة في مصلحة الشخص. نسعد أكيد بسماع آراءكم ومشاركاتكم حول الموضوع على الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM

0: على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
1: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
2: مكملين معاكم مستمعينا ونستقبل مشاركاتكم. معنا اتصال. صباح الخير.
3: صباح الخير.
2: يا هلا وسهلا.
4: حياك الله.
3: اهلا بكم. انا اخوكم عبد المنعم مصري من جده.
4: هلا وسهلا يا عبد المنعم. حياك الله.
3: انا ضد القصه اللي حكيت من شويه خالص. يعني انا لو حساعد اخوي او اساعد حد قريب او كده ساعده فتره مؤقته عشان اعتمد على نفسه، لكن ما بقاش هو معتمد عليا تماما وما بيشتغلش وما بيدبرش مصدر رزق لي وكده. وانا الحمد لله عندي قصه معاكسه تماما. انا عندي بنتي في الجامعه وخلصت الجامعه. مجرد ما خلصت الجامعه دورت على شغل واشتغلت وبتصرف على نفسها، وانا بقول لها يا بنتي لا استريح شويه، خليك شويه مثلا لحد ما تاخذي فتره راحه بعد الجامعه وكده. قلت لها يا بابا انا عايز اعتمد على نفسي وعلى الشغل ومش عايز اكلفك شيء.
2: جميل.
3: يعني سبحان الله.
2: اي
3: طباع وتربيات.
2: طب كيف يعني ايش هي طريقه التربيه اللي اتبعتها معاها من لما كانت صغيره وخلتها توصل لهذه المرحله؟
3: انا خليتها تعتمد على نفسها يعني، وتحاول قدر الامكان تعرف انه المال ده والمصروفات والحاجات دي مش بتيجي بالسهل، يعني بتيجي بصعوبه. ولازم الواحد يدبر نفسه ويعرف كيف اموره وما يبقاش مصرف وما يبقاش معتمد على الاخرين يعني.
2: ايوه.
4: بس عبد المنعم يعني في كثير من الناس ممكن يسمع يقول لك يا اخي والله صعب، انا بنتي تيجي بالذات البنت مع ابوها. يقول صعب والله بنتي تيجي تطلبني واقول لها لا.
3: لا انا مش انا ده، انا بطلب ان انا اديها فلوس هي بترفض، هي بتقول لي لا يا بابا انا خلاص انا اشتغلت وانا هعتمد على نفسي. العكس صحيح يعني.
4: لا انا اقول لك بالمجمل الناس اللي عندهم هذه المشكله يعني ترى اللي قاعد تسويه بنتك ترى هو صح فعلا. لكن للناس اللي يعانون من هذه المشكله مثلا القصه اللي ذكرتها مشاعل، يعني كذلك حتى الاخ مثلا في النهايه هذا اخوك.
3: ما انا انا انا مش رايي ان انت ساعده، بس ساعده لحد ما يعتمد على نفسه. انما انت لو لقيته خلاص هوبلس يعني مش معتمد على نفسه ولا ما عندوش استعداد، انت كده بتضره مش بتنفعه.
2: طيب لو واجهت لوم من يعني زي القصه اللي ذكرتها، لو واجهت لوم مثلا من الام او من الاب او من الاخوان الثانيين الكبار انه والله انت شخص اناني انت مو قاعد تساعد،
3: مش انا مش عايز اضره، لانه لو اعتمد عليا خلاص مش هيشتغل وهيفضل معتمد عليا طول عمره ومش هينفع، وانا مش دايم ليه على طول يعني.
4: يا سلام.
3: انا ظروفي ممكن ما اسمحش، ممكن ما بقاش موجود كده، فهيحاول يدور على حد ثاني يعتمد عليه. لازم الواحد يعتمد على نفسه.
4: يا سلام. أيوه. متفقين معك جدا وسعيدين جدا بهذه المشاركة.
2: شكرا جزيلا.
3: تسلم. وانا سعيد بكم والله، وانتو يعني شباب جمال وحلوين.
2: تسلم. الله يسعدك يا رب.
4: انت الاجمل. شكرا جزيلا. هلا وسهلا. حياك الله.
3: تسلم. هلو تسلم. مع السلامة.
4: سعيد. يعني الموضوع شوية صعب.
2: ايوه.
4: صراحة يعني خصوصا اوكي صديق ممكن.
2: اي.
4: صديق يعني في النهاية وش ديتها. برد زاعل ما برد تكلم. مردة. يعني يرضى مع الأيام ويتكلم، لكن أيوه. في العائلة مثلا أخ أخت في أطراف أخرى كنت يجي الوالد كنت يجي الوالدة تجيني ملامة مثل ما تفضلتي
2: يلوم الشخص.
4: طيب أيوه. ويجي الجانب العاطفي. طيب أيوه. هو مسكين يعني الآن ما لقى ما كذا، وفي نفس الوقت أنت في قرارة نفسك أنت عارف أنك أنت قاعد تضره كذا.
2: أكيد طبعا يعني كبير. كيف بكرة ممكن يفتح بيت يكون عائلة، كيف بكرة ممكن يعتمد على نفسه في حال أنت كنت مسافر، في حال أنت كنت مو موجود، في حال جاك صحيح. سفرة عمل مدتها سنتين مثلا والله وبطلت تقدر تساعد أحد. طب هذا الشخص كيف راح يساعد نفسه
4: أو كيف بيعيش فعلا؟ أي؟ أكيد يعني آراء كانت جدا جميلة وسعدنا فيها. يعني نتشكر كل المستمعين اللي شاركونا في ساعتنا الأولى. احنا الآن وصلنا إلى ختام هذه الساعة، الساعة التفاعلية. في معنى اتصال
2: ناخذه؟
4: ما ودي أرد أحد صراحة.

0: طيب صباح الخير.
1: هلا والله.
0: هلا وسهلا.
2: صباح الخير.
0: حياك الله.
1: أهلا وسهلا.
0: أنت مسك الختام. حياك الله يا أبو مصطفى.
2: كيف حالكم؟
0: هلا وسهلا. تفضل يا أبو مصطفى.
1: خير. أبو مصطفى بس سريعا الله يخليك لأنه وصلنا إلى نهاية ساعتنا.
2: بشكل سريع الإجابة برأيي إذا تسمحوا لي شارك بشكل سريع.
0: أكيد.
2: على حسب حاجتين. أول حاجة العلاقة مع الطرف الآخر.
1: أي.
2: تفضل. بعض الزملاء اللي اتصلوا بعض الأشخاص إنه حسب العلاقة يعني وزي حتى الأخ ماجد قالها يعني أخ أخت أم والد مختلف الموضوع. الحاجة الثانية على حسب وضع الشخص يعني هل هو مش أو هي مجتهد يبحث عن عمل بجدية وفعلا ربنا ما وفقه ونساعده بشكل مؤقت
1: أي.
2: ولا إنه بس هو كسل واعتماد على الآخرين. فأنا حبيت أشارك إنه على حسب الحاجتين دول.
1: أيوة.
0: جميل.
1: يعني إحنا نفرق ونشوف.
2: بالضبط.
0: جميل جدا. يعطيك العافية أبو مصطفى.
2: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا. حياك الله.
1: هلا
0: وسهلا. حياك الله. طيب اتصال أبو مصطفى. نكون وصلنا لختام ساعتنا الأولى بانتظاركم العديد من المواضيع في ساعتنا الثانية. لنا وقفة الآن مع عناوين الأخبار مع الزميلة هنا عوني ثم نعود لكم في برنامج 7 الصبح. لا تذهبوا بعيدا ابقوا معنا.
3: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: حماس تقول بشكل واضح أن رئيس عدن.
6: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
5: قامت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
6: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل. نكشف. ونفهم. تحليلات دقيقة. تقارير موثوقة. وكل زاوية تهمك بين يديك. من السياسة إلى الاقتصاد في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
7: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح في المملكة العربية السعودية. عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
6: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
8: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
6: منتصف النهار عينك على الحقيقة.
9: من هنا يأتيكم الخبر.
10: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
9: عبر شبكة مراسلين.
11: مراسلة العربية اف ام. اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
9: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين.
12: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
9: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة اولا باول.
13: الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل نشرت عشرات الالاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
9: تغطية خاصة.
14: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
9: إذاعة العربية الخبر وصدى.
15: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
16: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا. روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
17: حنقفلها.
18: أقفل الكاميرا خلاص.
13: ليست كل معلومة معرفة وليس كل خبر حقيقة كاملة.
19: أين أتيت بهذه المعلومة؟
13: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
20: يعني توجه صحيح أني
13: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات نحلل الانطباعات نفكك السياقات ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1:00 ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي

المتحدة لن تسمح بسقوطها أو تراجعها، وذلك في خطاب أمام حشود في ناشونال مول بواشنطن بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال البلاد. ترامب يؤكد أن أمريكا وإيران قررتا تعليق المحادثات لأسبوع بسبب جنازة خامنئي. مصادر العربية تنقل أن المفاوضات المقبلة في باكستان ستعقد في 11 من الشهر الجاري وستتناول العقوبات وأموال إيران المجمدة والنووي. سفير إيران في الصين يقول إن بكين ستحصل على تسهيلات في مضيق هرمز. ترامب يقول إن نتنياهو يدرك من هو الرئيس، وأن رئيس الوزراء الإسرائيلي طلب اجتماعا في البيت الأبيض وهذا قد يحدث هذا الأسبوع. القناة 15 الإسرائيلية تفيد بأن ترامب طلب من نتنياهو عدم تفجير الوضع في لبنان. الجيش الإسرائيلي يعلن قتل مسلح داخل المنطقة الأمنية في مجدل زون جنوب لبنان. الرئيس السوري يعرب عن تطلعه إلى علاقات قائمة على الاحترام والتعاون مع أمريكا. رئيس وزراء السودان يقول إن دارفور وكردفان على مرمى حجر من التحرير الكامل. الزيدي يوجه بمكافأة مجزية لمن يساهم بالكشف عن أي أموال منهوبة في العراق. الكرملين يقول إن زيلنسكي يستطيع القدوم إلى موسكو عندما يكون مستعدا لاتخاذ قرارات مهمة. الدفاع الصيني تعلن عن مناورات بحرية مشتركة مع روسيا في يوليو الجاري. ارتفاع حصيلة قتل الزلزال في فنزويلا إلى 2954 شخصا. نيويورك تايمز تقول إن محافظ المركزي الإيراني أبلغ مشتبه أن الغذاء والدواء سينفدان نهاية أغسطس إذا استمر الحصار. رويترز تقول إن إنتاج أوبك قد يرتفع إلى 3,300,000 برميل يوميا مع عودة الإمدادات الخليجية. وفي أخبار الرياضة، منتخب المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم ويضرب موعدا مع فرنسا في إعادة لنصف نهائي مونديال قطر. وفي مباريات اليوم، البرازيل تسابق النرويج نحو ربع النهائي. نهاية العناوين، إلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: حماس تقول بشكل واضح أنها غير صادمة.
3: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
2: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى مراحل أخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
3: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر. نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
4: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
3: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
5: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
3: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
6: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
7: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
8: أين أتيت بهذه المعلومة؟
7: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
9: يعني توجه صحيح أني
7: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السيارات.

0: الأوقات ومعكم نبني عليها فهماً أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
1: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
2: أنا أشوف إنه جت نظرة كذا هذه يمكن غير يختلف.
1: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إنه نرجع للروتين.
4: نعم مطلب ببيئة العمل.
5: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
1: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دايم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الدروبات.
1: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي جيدان على العربية FM. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
10: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
1: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
11: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
1: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
12: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
0: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويلي.
13: رجعنا لكم مستمعينا ومكملين معاكم في ساعتنا الثانية المختلفة والمليئة بالمواضيع المنوعة اللي تهمكم بإذن الله تعالى.
14: أكيد مثل ما تعودتوا مستمعينا الكرام دائما ما نبدأ ساعتنا الثانية بالعناوين، وتنتظركم العديد من الفقرات المنوعة المواضيع المنوعة اللي نأمل أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم. عندنا في فقرة المستشار أكيد كلكم سمعتوا بالميزة الجديدة اللي ستنطلق أو ستطلق من قبل واتساب، وهي ميزة اسم المستخدم الجديدة في واتساب. راح نتعرف بشكل أكبر ترى كيف ستعمل هذه الميزة، وراح نحللها بشكل مفصل مع ضيفنا في فقرة المستشار.
13: أما في فقرتنا الرياضية مستمعينا فرح نستعرض معاكم أبرز الأخبار والهوامش، طبعا يعني اللي خطفت الأنظار في المونديال، أهمها مباراة مصر وأستراليا، مباراة المغرب وكندا، كمان البرتغال وكرواتيا والأرجنتين والرأس الأخضر.
14: أما في فقرة الصحة سنتعرف على حملة اختر الصح، ترى ما الهدف من إطلاقها وإيش هذه الحملة. طبعا هذه الحملة أو فكرة الحملة بشكل مختصر ما ودي أحرقها على المستمعين، هي تهدف إلى تمكين المجتمع من تبني حياة صحية بتكلفة مناسبة. لكن السبب اختر الصح، والتفاصيل الأكثر عن هذه الحملة راح نتعرف عليها بشكل مفصل في فقرة أصحة.

0: الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: قبل ما نبدأ هذه الفقرات اللي ذكرناها لكم مستمعينا، نوافيكم بتوقعات المركز الوطني للأرصاد، حيث لا تزال الفرصة مهيئة لهطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق جازان، عسير والباحة، تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.
2: طبعا في حين تستمر أو يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من تلك المناطق، وكذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة، القصيم، حائل، تبوك، الجوف، الحدود الشمالية والشرقية.
1: أما بالنسبة لدرجات الحرارة من حيث العظمى والصغرى، فدرجة الحرارة العظمى في الرياض اليوم تصل إلى 45 درجة مئوية، أما الصغرى فتصل إلى 31 درجة.
2: أما بالنسبة لجدة مشاعل وكذلك مستمعين الكرام، فالعظمى 40 درجة مئوية والصغرى 30.
1: وبالنسبة لمدينة الدمام فهي الأعلى من حيث درجات الحرارة العظمى اليوم، توصل درجة الحرارة فيها إلى 48 درجة مئوية مستمعينا، أما الصغرى فتوصل إلى 30.
2: ومن الطقس إلى حركة المرور وفق لتطبيقات الخرائط، ونبدأ بالعاصمة الرياضية. تشهد حاليا مدينة الرياض كثافة متوسطة إلى شديدة في بعض الشوارع في حركة المرور هذا الصباح. يعني من أبرز هذه الطرق، يعني عندنا زحام شديد إلى متوسط على طريق مكة المكرمة، وكذلك زحام متوسط على طريق الملك فهد، وكذلك زحام متوسط بشكل متقطع على الدائري الشمالي.
1: أما بالنسبة لمدينة جدة مستمعينا، فيتشهد يعني بشكل عام انسيابية في معظم الطرق والشوارع الرئيسية هناك، بس في ازدحام ملحوظ في طريق الملك عبد العزيز باتجاه الجنوب إلى جانب يعني مستشفى الملك فهد للقوات المسلحة، وأيضا هناك ازدحام ملحوظ على طريق الحرمين بسبب حادث مروري، وهناك أيضا ازدحام نوعا ما يعني واضح في شارع فلسطين.
2: أما بالنسبة لمدينة الدمام فتشهد انسيابية في حركة المرور مع زحام متوسط بشكل متقطع على طريق الملك فهد، وكذلك طريق الأمير محمد بن فهد زحام متقطع، وأيضا طريق عثمان بن عفان يشهد كذلك ازدحام متقطع.
0: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
1: طيب مستمعينا، يعني زي ما ذكر ماجد منذ قليل في العناوين، رح نحكي في فقرة المستشار عن ميزة اسم المستخدم الجديدة اللي في الواتساب. كلنا شفنا الأسبوع الماضي الإعلان عن إطلاقها، وأنه إذا تبغوا تحجزوا أسماء حدثوا التطبيقات وادخلوا على الواتساب واحجزوا لكم اسم مستخدم أو يوزر نيم. بس يعني أوكي، في كثير ناس دخلت وسوت هذا الشيء، بس هي فعليا إيش هي الميزة هذه وإيش تعمل؟ يقولوا كثير ماجد أنها يعني أكثر خصوصية وأكثر أمان، فهل هي فعلا راح تغير طريقة استخدامنا للواتساب؟ وهل راح تخلي التطبيق أقرب إلى منصات مثلا تليجرام وإنستغرام اللي هي الشخص يضيفك من اسم المستخدم حقك؟ وإيش اللي راح يستفيد منه المستخدم العادي من هذه الميزة، خصوصا أنه يعني أرقام الهواتف نوعا ما أصبحت شيء من العادي تداوله، يعني غير مثلا من زمان ماجد، قبل 15 أو 20 سنة كان الواحد مرة يحافظ على خصوصية رقم الهاتف
2: حقه. صح بالضبط.
1: الحين لا،

0: ما في
1: بالضبط.
0: مشكلة كبيرة
1: وممكن
0: يعني.
1: يعني أنا من ضمن التساؤلات كذلك اللي شفتها، قال إحنا ما كنا نخلص من التلاعب مثلا في المحادثات وغيره،
0: أي
1: وإحنا بأرقام جوالات، فما
0: صح
1: بالك باسم مستخدم ربما شخص يعدل نقطة يعدل
0: أكيد
1: كذا وينتحل الشخصية. ففي تساؤلات كثير مشاعل، وكذلك مستمعين الكرام، حول الخصوصية والأمان. الحديث أكثر عن هذا الموضوع، يسعدنا أن يكون معنا المهندس زيد سلامه، مهندس وصانع محتوى تقني. حياك الله مهندس زيد.
2: يسعد صباحكم جميعا.
1: يا هلا
0: أهلا
1: وسهلا،
0: وسهلا،
1: صباحك
2: أهلا أهلا
1: سعيد.
2: فيكم.
1: في البداية يعني ودنا نعرف المستمعين بشكل مفصل، وأكيد عندك الخبر، يعني وش هي ميزة اسم المستخدم اللي أطلقتها واتساب أو اللي ستطلقها واتساب؟
2: هو صراحة القرار مفاجئ من واتساب بدون سابق إنذار. سمعنا إنه الواتساب أطلقت ميزة وابدأوا احجزوا اليوزر نيم الخاص فيكم، وكان زي إعلان. المهم الكل انتشر وانتشرت الفيديوهات من أول يوم بدأت الناس تحجز اليوزر نيم بدون ما تعرف إيش هو اليوزر نيم، فقط
1: أي
2: تحجز يوزر نيم ثنائي ثلاثي تختار
1: أوك.
2: اسمها وكذا.
1: موضوع الثنائي
2: فكرة
1: هذا ترى ترند صاير، العالم قاعد
2: ترند على
1: تحجز من
2: جيل 2000 ترند، يعني
1: أي
2: الكل صار
1: بالضبط.
2: يصور. والفكرة تخيلوا إنه الناس صارت تقول أنا حجزت هذا اليوزر نيم، تخيل يعني كأنه بتقول لك إنه أنا ما في خصوصية، هذا اليوزر نيم
0: أوه واو، أيوة.
2: وصارت تنشر على التيك توك، وأنا أطلع على الكومنتس يعني ما شاء الله، يعني حجزوا اليوزر نيم تبعهم خلاص بدون ما نعرف، ما يعرفوا إيش هو اليوزر نيم وليش حجزوه، خلاص إنه شيء ترند وللآن ترند للأمانة. فهو فكرته بشكل عام إنه الواتساب بدها تروح يعني أي شيء تقني جديد أو منصة أو خاصية جديدة واتساب بدها تطرحها، لأنه شوفوا الواتساب يندرج تحت الميتا، والميتا فيها الفيسبوك والإنستغرام.
1: نعم
2: فالواتساب ليش لا إنه أنا ما أعمل يوزر نيم للواتساب، تطبيق الواتساب، ونشوف إيش هي الميزات أو إيش ممكن نستخدم في اليوزر نيم. اليوزر نيم هو شيء يعني اسم بدل رقم الهاتف باختصار، والناس تتواصل معك باليوزر نيم بدلا من رقم الهاتف. هل راح تشيل الرقم الهاتف؟ طبعا لا، فقط انه تواصل اضافي، طريقة تواصل اضافي مع الاشخاص باستخدام اليوزر نيم.
0: بس نقدر احنا نخفي رقم الهاتف صح؟ يعني
2: نعم
0: ايوه يصير
2: للاشخاص
0: ما
2: الجديدة.
0: يبين.
2: نعم هذا هو شيء الجديد، انه بدلا من ان اعطي الرقم الهاتف للاشخاص استخدم اليوزر نيم ثم أعطيه لشخص معين، ممكن أكون صانع محتوى، شركة، ممكن أعطيه لأي أحد يتواصل معي، وخاصة للمستخدمين الجدد. أنت بننتبه على شغلة إنه القدامى خلاص عنده رقم الهاتف، يعني موجود عنده رقم الهاتف من الأصل ومخزن عنده، ففقط للمستخدمين الجدد اللي بدهم يتواصلوا معي راح يوصل له اسم المستخدم بدلا من رقم الهاتف.
1: بس مثل ما قالت مشاعل، انه ممكن انا حتى وان كنت مثلا مشترك قديم، ممكن اني انا اخفي رقم الهاتف للمستخدمين الجدد، فبالتالي يكون البحث عن طريق الاسم. من ضمن الاراء كذلك مهندس زيد، كنت اتكلم انا ومشاعل، انه في ناس يقولوا يعني اول كان في نوع من التلاعب بارقام يعني وهو رقم هاتف، ففي ناس فسرت الموضوع انه الان اصبح الموضوع سهل بفكره اليوزر نيم، يعني ممكن احد يطلع محادثات فيك او ينتحل شخصيه، صار الموضوع يعني من راي البعض انه اصبح اسهل، بينما كان رقم الهاتف ممكن الواحد يتحقق منه، يبحث يتواصل بشكل مباشر.
0: يعني انت ذكرت انه ممكن يشيل نقطه مثلا او بدل حرف الاي يحط حرف ال
1: مثلاً.
0: بدايه الكلام او ايا كان، يعني من طرق تلاعب هذه انه احد
1: بالضبط.
0: ينتحل اليوزر نيم حقي. لا على الاقل رقم جوالي واضح
1: بالضبط. فيعني انا ودي اسمع رايك او تعليقك على هذا الموضوع مهندس.
2: صراحه هذه مشكله، لانه انا الان اقدر اعمل يوزر نيم خاص باي جهه حكوميه او شخص غير شخص انا واي شيء. طيب هذا الشيء ما انتبهت له الواتساب عند انه انت تنشئ اسم اليوزر نيم خاص فيك. طيب هي بتعطيك تو اوبشنز، الاول انك تعمل يوزر نيم خاص فيك ايا كان.

0: اسمك احمد ممكن تسميه محمد، ما عندها مشكله وبتقبل. ثاني شيء تقدر تربطه باليوزر نيم يكون شبيه للفيسبوك والانستغرام. طيب لو يعني كان يفضل انه الواتساب تعطيك خيار اون بس فقط انك تربطه بالواتساب بالانستغرام، هيك بيكون افضل للامان السكيورتي، على اساس انك ما تقدر تحجز اسم مستخدم اخر. ولكن اكيد راح يكون فيها طرق معينة على أساس أنه ممكن في المستقبل يصير في مراجعة للحسابات، فإذا أنت ماخذ يوزر نيم وهمي أو ماخذ منتحل شخصية ممكن يتقفل حسابك، أو ممكن ما يقبل أنك تأخذ يوزر نيم. بس اللي أخذ يوزر نيم يعني خلاص كسبها وأخذ يوزر نيم، ولكن هاي المعضلة أنك تعطي اسم وهمي لحسابك للآن ما انحلت بالواتساب وما عملوا حسابها أتوقع، ولكن ممكن أنه يصير في منع انك تاخذ اسم تجاري او اسم لشركة معينة او بهذا الشكل.
1: في
0: يعني
1: هذه النقطة،
0: ممكن في اثبات يكون
1: في هذه
0: مثلا
1: النقطة مهندس زيد، فعلا شفنا آراء
0: خطيرة.
1: إنه في ناس فعلا حجزت أسماء شركات بهدف
0: اي
1: البيع مستقبلا.
2: صح،
0: هذا راح يروح ان شاء الله ويفضل، لانه انا كشركة بعطي رخصة تجارية اشيل اليوزر نيم من اي مكان، أشيله من أي مكان ويروح هو ينعمل له ريست اختار اسم آخر.
2: أوكي، أو في ناس ممكن يحجزوا أسماء صناع محتوى أو أسماء
1: بالضبط.
2: فنانين
0: طبعا
2: مثلا،
0: أنا رحت
2: والله
0: لقيت اسمي
2: الفنان
0: محجوز، يعني
2: الفلاني.
0: بكل بساطة
2: أي
0: اسمي محجوز، يعني طب مين أخذه؟ ليش أخذته يعني؟ فهي الفكرة إنه من أول يوم كان اسمي رايح، فقلت خلاص بنغير الاسم، يعني لازم أقدم إثبات أو شيء معين، ممكن يعطوني اسم الخاص فيي اللي هو مشابه للتيك توك والإنستغرام والفيسبوك.
2: ممكن كمان الناس، هل ممكن الناس تستغل هذا الموضوع بأنه هي تصير تبيع الأسماء ولا لا الموضوع
0: يعني ما أتوقع،
2: صعب؟
0: لأنه بالنهاية إذا أنا أثبت للميتا، لشركة ميتا، إنه هذا حسابي على الإنستغرام، مباشرة راح يعطوني على
2: طب ما بيقولوا لك مو
0: الواتساب.
2: مشكلتنا، أنت ليش ما حجزت الاسم من الأول؟ يعني في أحد
0: يعني
2: سبقك؟
0: نحاول، يعني لازم يحلوها ولا راح تصير مشاكل كثيرة،
1: لأنه فعلا سؤال مهم،
0: اختراقات كثيرة صراحة.
1: اللي قالتها مشاعل. أنا أذكر أيام إكس أو تويتر سابقا، كانوا في ناس فعلا ياخذوا حسابات بأسماء مشاهير، ولما تسمع المقابلات مع المشاهير أو كذا يقول لك والله أنا بالقوة أقنعت الشخص يعطيني الحساب، وفعلا صارت يعني
0: بيشتغلوا
1: ويدفع
0: بمبالغ كبيرة
1: مقابل.
0: فعلا.
1: في أيضا على سناب شات كذلك نفس الموضوع، يعني هو بالذات الشخصيات المعروفة ودها أنها توحد الحسابات كاملة،
2: ايوه،
0: فيلاقي كان يفضل انه الواتساب تعطي اسماء فقط ربطها مع ميتا، عندك حساب اسمه كذا تاخذ نفسه على الواتساب،
2: اوكي
0: هذا افضل حل،
2: ايوه
0: هذا افضل براكتس.
2: اي يعني مثلا حسابك على الانستغرام نفسه يطلع هو على الواتساب، انت ما تقدر
0: نفس
2: تحجز اسم ثاني.
0: ثريد مثلا جزء من الواتساب من الانستغرام، لما تنشئ حساب ثريد
2: هو
0: يعطيك
2: نفسه
0: نفس حسابك بالانستغرام.
2: صح. طيب
0: فالواتساب ما بعرف ليش عملوها بهاي الطريقة.
2: طيب كيف يعني ننتقل إلى محور ثاني، إنه كثير سمعنا أنها رح تقلل من رسائل الاحتيال أو رسائل المزعجة، هل فعلا ممكن تقلل يعني ولا خلاص بعدين الأمور بترجع تصير عشوائية زي ما هي الآن على رقم الهواتف؟
0: لا، في عندهم خاصية، هذه أكثر خاصية عجبتني صراحة، إنه في شيء اسمه اللي هو اليوزر نيم كي أو مفتاح اليوزر نيم. هذا
2: أي
0: مفتاح اليوزر نيم شيء بتروح على الإعدادات ثم الحساب، تحت اليوزر نيم تلاقي شيء اسمه يوزر نيم كي أو رقم الكي تبع الحساب. هذا الشيء هو أربع أرقام، أربع أرقام أنت تحطها، على أساس أي شخص معاه هذه الأربع أرقام يقدر يتواصل معك، وتقدر تغيرها، يعني تقدر تجدد هاي الأربع أرقام لو حصل في اختراق وانتشر. هذا الشيء صراحة رائع جدا وبطل في الخصوصية.
2: حلو، يعني مو أي أحد عنده اليوزر نيم مثلا حق شخص مشهور يقدر يتواصل معاه على
0: أبدا،
2: الواتساب.
0: لازم يكون في عنده الكي، اليوزر نيم كي الخاص في الحساب،
2: أوكي
0: وتقدر تغيره بأي لحظة، تعمل ريجنريت يطلع لك أربع أرقام أخرى تعطيها للأشخاص يقدر يتواصل معه.
1: طيب في هذه النقطة، معلش مهندس زيد، بس عشان الناس توضح لها الصورة.

0: الآن طريقة التواصل راح تكون إما بيوزر نيم أو برقم الهاتف. الحين تلغى رقم الهاتف، في ناس حتفضل إنه باليوزر نيم. في السابق على طاري الاحتيال وما الاحتيال، كانت تجينا مثلا رسائل وتحذيرات وكذا، مثلا رسالة من شخص أنا أعرفه شخصيا يزعم إنه بحاجة مالية أو يمر بضائقة مالية، فتكتشف بعدين في النهاية إنه الحساب مخترق. بس كانت طريقة التحقق إني أنا أتصل على الشخص نفسه أقول له فلان ترى جاتني منك رسالة، هل هذا أنت أمورك تمام كذا؟ يقول لك لا والله ترى الواتساب حقي انسحب، يعني صار مشكلة دخلت رابط وانسحب. طيب الآن أنا داخل على شخص عن طريق اليوزر نيم، أنا كيف أتحقق فعلا لو جاتني رسالة وهذا الشخص أنا أعرفه فعلا وهو محتاجني مثلا خصوصا في الأمور المالية؟
1: صح
2: والله، هو اليوزر نيم هو لا يخفي أو خلينا نقول لا يلغي تماما الرقم. فإذا أنت عندك رقم جواله ممكن تكلمه على رقم جواله. ثانيا اليوزر نيم عادي طبيعي جدا تكلمه على الواتساب أو تبعث له على الواتساب شيء، ولكن التحقق من الهوية،
0: أيوه.
2: التحقق من الهوية هذا شيء صعب جدا. لازم تقول له كلمني، وأنا أنصح الجميع بهذه الأمور لأنه حتى الصوت صار يصير فيك، الصوت صار يصير فيك إنه يستنسخ صوت أحد. فيفضل إنه يعني بكل الطرق تقدر تتأكد من الشخص اللي بيتواصل معك أو يطلب مبلغ مالي أو شيء معين. يعني ما نعتبر إنه هو خلص اليوزر نيم عمل خصوصية قدر يتواصل معاه يعني هذا هو موثوق. لا، بكل الطرق نحاول بكل الطرق على الفيسبوك على الرقم الجوال بأي طريقة أقابل الشخص قبل ما أحول، وخاصة موضوع المال والأشياء هذه القانونية يفضل أنه نتأكد بكل الطرق. هل في طريقة معينة أني أكلمه رقم؟ هو لا يلغي رقم الهاتف، إذا صديقي فرح يكون معي رقم هاتفه.
0: بس فقط ممكن إذا ممكن شخص يخفيه، يعني ممكن يخفيه،
2: ممكن يخفي. بهذا الحال لازم أتأكد، لازم أكلمه إذا أنت عندك رقمه، لأنه ممكن تخدم الرقم من سجل المكالمات عندك. فإذا كان فعليا شخص بيقول لك أنا زميلك أو أنا صديقك، طب تقول طب هذا صديقي رقمه مش واضح، بكلمه على رقمه، أنت كذا كذا كذا طلبت؟ لا والله مش أنا، معناته هذا منتحل شخصيته.
1: طيب مهندس زيد، يعني نهاية نختم مع حضرتك موضوع كنت بسألك عنه، كنت مسجلته لحظات بس دقيقة،
0: عن
1: خليني
0: موضوع
1: أرجع استذكر
0: عن موضوع الاحتيال.
1: متى راح يتم اعتمادها بشكل رسمي؟ احنا سمعنا انه هي الى الان لم تعتمد بشكل رسمي.
2: هي لم تعتمد بشكل رسمي، فقط تيزر انه يعني فقط فوتوا على حساباتكم واحجزوا اسماء خاصة فيكم. بنهاية السنة، ممكن خلال نهاية السنة نشوف خصائص. طبعا نصيحة عشان خطوات بسيطة، حدث الواتساب الخاص فيك بأسرع طريقة، احجز اليوزر نيم ما في أي مشكلة.
0: نعم.
2: ما رح يلغي الـ رقم الهاتف. ثم حط في حال حاب إنه ما في أشخاص يتواصل معك من اليوزر نيم أو يضغطوا أشياء وهمية، حط رقم اللي هو اليوزر نيم كي لجهازك. هاي ضروري انه ننبه عليها بخصوص اليوزر نيم، وننتظر ما هي التحديثات الجديدة. هل راح يكون فيها الاشخاص يبحثوا على اليوزر نيم من جوجل، يبحثوا من الفيسبوك، يطلع له الواتساب؟ للآن مش واضحة الامور، فقط طلبوا منا من جميع اليوزرات او جميع المستخدمين احجز اليوزر نيم، سواء شركة سواء فرد سواء واتساب بزنس او سواء واتساب الشخصي.
1: جميل
0: جميل والله، يعني حمستنا صراحة نحجز.
1: أنا حجزت وهو قاعد.
2: إن شاء الله تلاقوا أسماء، يعني إن شاء الله تلاقوا أسماء.
0: واسمي لو راح والله بزعل، يعني نفس اليوزر.
1: أنا لقيت وحجزت يوزر نيم كي زي ما قال الحين لما حكى عنه، دخلت وسويت.
0: شوف ولا علمتني يا مهندس.
2: لازم نعمل أحسن خصية.
0: طيب شكرا جزيلا لك ولوجودك معنا المهندس زيد سلامة، مختص في الجانب التقني وصانع محتوى. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك إن شاء الله صباح سعيد. أعطيك العافية.
2: شكرا لك. شكرا.
0: أهلا وسهلا، حياك الله.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.

0: تأثر ببيئة رقمية متكاملة تحيط فينا وتوجه الكثير من سلوكياتنا اليومية بطريقة ما نلاحظها، يعني من تطبيقات الدليفري، تطبيقات التسوق الإلكتروني. صارت البيئة الرقمية أو صارت البيئة التقنية تتحكم نوعا ما طبعا بخياراتنا الغذائية ومستوى نشاطنا البدني.
1: للحديث أكثر عن هذه الحملة التي انطلقت وتحت شعار اختر الصح، يسعدنا أن تكون معنا الأستاذة فضة الرويلي، مدير عام الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة السعودية. حياك الله أستاذة فضة وسعد صباحك.
2: الله يحييكم.
0: هلا والله،
2: صباحكم خير يا رب.
1: حياكم الله. أهلا وسهلا، حياك الله
0: أستاذة فضة. يعني بداية، إيش هي فكرة حملة اختر صح وإيش الهدف من إطلاقها؟
2: حملة اختر صح هي حملة توعوية أطلقها مجلس الصحة الخليجي خلال فترة 28 يونيو إلى 11 يوليو من عام 2026. تهدف الفكرة أو الحملة تهدف إلى تعزيز وعي أفراد المجتمع بأهمية اتخاذ خيارات صحية ذكية كالتغذية والنشاط البدني. الحملة تعتبر الحملة تتكلم عن نمط حياة صحي لا يتطلب تغييرات كبيرة أو معقدة، بالقرارات يومية بسيطة متكررة كاختيار نوع الوجبة، تقليل الحجم، الحصة، وممارسة النشاط البدني، وأيضا الاستفادة من التطبيقات الرقمية بطريقة تدعم السلوك الصحي. وتسعى الحملة إلى تمكين الأفراد من التعامل بوعي أكبر في بيئتهم اليومية والرقمية بما يعزز جودة الحياة في المجتمع الخليجي.
1: طب كيف أعرف أن أنا نمط حياتي خطأ أو صح؟ يعني كيف ممكن للفرد أنه يطبق هذا المفهوم في حياته اليومية؟
2: مفهوم الحملة سهل وقابل للتطبيق. يمكن للفرد أن يطبق الخيارات الصحية من خلال على سبيل المثال التطبيق المسبق للوجبات، يخطط مسبقا للوجبة ويقرأ الفود ليبل عند التسوق أو المعلومات الغذائية ويختار البدائل الغذائية القيمة اللي تكون قيمة بنسب أعلى، ويقلل من الأطعمة عالية السكريات والدهون والأملاح. وكما يمكن للفرد أن ينتبه إلى حجم الحصة، يعني تقدر حجم الحصة بناء على احتياجك وتختار طريقة الطبخ، وتكون هذه الخيارات متوفرة لك في المنزل والعمل. طبعا الفكرة الأساسية من الحملة أنه لا الاختيار الصح لا يعني الحرمان، بل تتخذ قرار أكثر وعي يناسب احتياجاتك اليومية.
0: طيب أستاذة فضة، يعني لاحظنا ارتباط حملة اختر الصح بالوسائل التقنية كمان. كيف تقدر التقنية تساعدنا على يعني أو كيف تقدر التطبيقات والمنصات الرقمية تأثر على قراراتنا الغذائية بشكل يمكن بدون ما نشعر إحنا فيه؟
2: التطبيقات أصبحت جزء لا يتجزأ من حياتنا اليومية، خصوصا مع انتشار تطبيقات التوصيل الطعام والتسوق الإلكتروني. جميع هذه التطبيقات تؤثر على قراراتنا اليومية من خلال العروض والصورة الجاذبة وسهولة الطلب. لذلك ركزت الحملة على رفع الوعي بكيفية استخدام هذه البيئة لصالحنا من خلال تفعيل خانات التفضيل واختيار التصنيفات الصحية والانتباه إلى حجم الوجبة وعدم اتخاذ قرارات غذائية متسرعة. عندما يستخدم الفرد التقنية بوعي يمكن أن تتحول من عامل مؤثر على السلوك الغذائي إلى أداة تساعده على أنه يختار بشكل أفضل.
0: جميل.
1: طيب بنجي لنقطة أنت كمان ذكرته، مسألة ممارسة النشاط البدني وتم إطلاق هذه الحملة. أنا ودي أسألك أستاذة فضة فيما يتعلق بالتغذية والنشاط البدني، هل يعني في دراسات أو لاحظتم مثلا قلة في النشاط البدني أو سوء مثلا في التغذية الصحية فلذلك وجدتوا أنه هناك حاجة فعلا ملحة لمثل هذه الحملة يجب أن تطلق للتوعية بشكل كبير في هذا الجانب؟
2: طبعا كما نعرف أنه أهمية هذه الحملة على السياق الخليجي أو دول الخليج جدا مهمة في ظل ارتفاع معدلات السمنة عالميا وإقليميا، تشير طبعا

0: بيانات منظمة الصحة العالمية لعام 2022 إلى أن دول مجلس التعاون من المناطق التي تسجل معدلات مرتفعة في السمنة. ولذلك جت فكرة الحاجة إلى عمل حملات توعوية تساعد الأفراد على الوقاية من عوامل الخطورة وتحسن من نمط الحياة كالتغذية وزيادة النشاط البدني وأيضا توظيف الأدوار الرقمية بشكل إيجابي.
1: طيب، دائما ما نسمع أنه الغذاء الصحي مكلف، فأنا أوفر لي أني أنا أو بدل ما أنا أطبخ بالبيت خليني أفتح التطبيق وأطلب دليفري، ما يأخذ مني ربع ساعة ولا نص ساعة بدل ما أنا أطلع وأشتري المكونات وأطبخها بالبيت وتطلع الكمية كبيرة وتقعد عندي بالثلاجة أسبوع. فهل فعلا الغذاء الصحي مكلف دائما؟
0: مو من الضروري أن يكون الغذاء الصحي مكلف. هذه من أهم رسائل حملة أختر الصح، أن الغذاء الصحي يمكن أن يكون متاح بتكلفة مناسبة.
1: أيوة.
0: إذا تم التخطيط له مسبقا، على سبيل المثال نعد الوجبة في المنزل، نشتري المكونات الأساسية، نقلل من الطلبات العشوائية من التطبيقات، كل هذه الخطوات تساعدني على تحسين جودة الغذاء وتقلل من تكلفته. كما أيضا الوعي بحجم الحصة، يعني إذا أني انتبهت لحجم الحصة اللي أنا أكلها كذا أنا أتجنب الهدر، ويساعدني هذا في تحقيق التوازن بين الصحة والميزانية.
2: جميل جدا. طيب نجي للفئات أستاذ فضة، يعني أكيد هي مهمة لكافة أفراد المجتمع، وذكرتي وفق الدراسة أنه على المستوى الخليجي، لكن ربما هناك فئات خاصة من الواجب أن يختاروا الصح.
0: صحيح، الحملة تستهدف بشكل رئيسي مرحلة الاستقلال المالي مثل طلبة الجامعات والموظفون وحديثو الزواج، إلى جانب المستهلكين الرقميين النشطين في أفراد المجتمع بين فئة عمرية 18 إلى 45. أتت أهمية هذه الفئة لأنها تمر بمراحل تتشكل فيها الكثير من العادات اليومية كطريقة التسوق، اختيار الوجبات، إدارة الميزانية ومستوى النشاط البدني. كما أن هذه الفئة من أكثر الفئات التي تستخدم المنصات الرقمية بشكل كبير، فمهم جدا توعيتهم بكيفية اتخاذ قرارات صحية داخل البيئة الرقمية التي تؤثر على طبيعة حياتهم.
1: طيب، كيف تسهم السياسات الوقائية برأي حضرتك مثلا الضرائب على بعض المنتجات غير الصحية في دعم الخيارات الصحية؟
0: السياسات الوقائية تعتبر من الأدوار المهمة الرئيسية في تعزيز الصحة العامة، هي تهدف إلى تقليل استخدام بعض المنتجات الغير صحية، أيضا تهدف إلى رفع وعي المستهلك بالقيمة الصحية والاقتصادية لاختياراته. عندما يتم فرض ضرائب على المنتجات عالية الضرر مثل المنتجات المحلاة أو مشروبات الطاقة، هذا يساعد المستهلك أنه يتوجه إلى بدائل أفضل، وتدعم البيئة تدعمه على اتخاذ قرارات صحية. في النهاية فإن تحسين السلوك الصحي مسؤولية مشتركة بين الفرد والبيئة والسياسات الداعمة.
2: جميل جدا، كل الشكر لوجودك معنا. شكر لك ولوجودك معنا أستاذة فضة الرويلي، مديرة عام الإدارة العامة للتغذية بوزارة الصحة السعودية. شكرا جزيلا لك وصباحك سعيد.
1: شكرا جزيلا وصباحك سعيد.
2: هلا وسهلا.
0: شكرا جزيلا لكم، يعطيكم العافية.
3: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
2: تدري مشاعر صعبت علي نفسي متى؟ يوم قلت ان الاكل الصحي فعلا في كثير من الاحيان يكون مكلف، اني انا اطبخ،
1: اي
2: تقعد معي طبخه،
1: تقعد اسبوع بالثلاجه،
2: فعلا جتني غصه صدق. خصوصا لما
1: تصير الناس تشيل هم.
2: بس والله هي نقطه جدا مهمه فعلا، يعني انا من الناس اللي اتكلم عن تجربتي الشخصيه، وبما انه شيء بالشيء يذكر، الفاست فود او الجنك فود يعني على المدى الطويل، انا من الناس اللي كنت كذا، بالذات لما ارجع من الدوام على طول استسهل.
1: أيوة.
2: فاخذ اي وجبه بصرف النظر عن كونها وغالبا 90% تكون غير صحيه من الفاست فود. مع المدى سبب لي مشاكل، يعني على رغم صغر سني مشاكل مع الكوليسترول.
1: صح صح،
2: فهذه نقطه جدا جدا مهمه لازم ننتبه لها. يعني الان انا في هذا العمر متبع نظام غذائي وحمية. أيه.

0: كذا، ولازم الواحد انه يشد حاله. فوجوب انه فعلا نختار الاكل اللي يناسبنا، نختار بشكل صحيح،
1: ضروري.
0: هذا جدا جدا جدا
1: حتى
0: مهم.
1: لو كان الاكل صحي اللي انت اللي الناس تطلبه، هم ما يدروا المطاعم ايش حاطه فيه، ما يدروا كميه الزيت اللي حاطينها. يكون احد بكامل رشاقته وبكامل صحته وبعمر صغير فجاه يروح، وبعمر مثلا احيانا 25 او 26 يروح
0: صح.
1: يلقى الكوليسترول مرتفع عنده. طب
0: بالضبط.
1: ليش ارتفع الكوليسترول؟ يلقى والله لانه هو شخص ساكن بعيد عن اهله مثلا، ومضطر انه هو يطلب من برا، او عنده عادات غذائيه مو صح. فالطبخ بالبيت ماجد جدا جدا جدا جدا مهم،
0: جدا مهم فعلا،
1: كثير فوق ما تتخيل. وأنا من مؤيدي الطبخ بالبيت،
0: أنا من المؤمنين
1: دائما
0: بالمقولة هذه فعلا. وإن كان يعني أدركتها لاحقا، أوقات في ناس مشاعر يعني يشوف طبخ البيت بس
1: على فكرة دائما طبخ رجال أحلى، فبس يعني أنتوا لو تتعلموا والله دائما
0: أنا أسمع الطبخ.
1: أصلا تشوف دائما يعني معظم الشيفات رجال.
0: أي فعلا أنا أسمع هذا، لكن إن شاء الله
1: إن شاء الله.
0: طيب، وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى آخر فقرة في هذه الحلقة وفي برنامجنا، وهي الفقرة الرياضية المخصصة لكأس العالم. يعني في كأس العالم لا تكون الحكايات داخل المستطيل الأخضر، أكيد في قصص كثير خلف كل مباراة، خلف كل منتخب، تفاصيل بين الجماهير واللاعبين، أيضا تظهر لحظات طريفة وغريبة تتحول إلى حديث العالم. في فقرتنا الرياضية يسعدنا أن يكون معنا ضيفنا الأستاذ زكريا بقلي، صانع محتوى رياضي. حياك الله أستاذ زكريا.
2: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة بهذه الصبحية، إن شاء الله. مرحبا بكم.
0: أهلا
1: وسهلا أستاذ زكريا. يعني عطلة نهاية الأسبوع كانت حافلة بالمباريات المهمة اللي ما نعرف من وين نبدأ فيها. نبدأ فيها بمباراة، يعني خلينا نبدأ من البداية، من الأول تقريبا، اللي كانت مباراة البرتغال تقريبا. يعني هي كانت أولى مباريات الويكند المهمة، مباراة البرتغال وكرواتيا. احكي لنا عنها، كيف شفتها، كيف تقييمك للاعبين فيها؟
2: البداية مباراة البرتغال وكرواتيا كانت مباراة منتظرة، مباراة عاطفية نوعا ما عند الكثير من الجماهير، لأنها تشهد الرقصة الأخيرة لنجم المنتخب، نجمي المنتخبين البرتغالي والكرواتي، مودريتش وكريستيانو رونالدو. أكيد الأغلب الجماهير العالمية عندما تصبح آخر رقصة لآخر لاعبين قدموا الكثير لكرة القدم، يريدون خروج مميز وخروج مش من الدور 32، لأنه الدور هذا مبكر بالنسبة أيضا لفريقين عريقين في كرة القدم.
1: أيوة.
2: شفنا مباراة شهدت سيناريو عجيب وغريب ومن متعة.
1: أيوة.
2: كرة القدم في آخر دقيقة.
1: أيوة.
2: ماذا؟
0: أي نعم.
1: يعني الناس كانت على أعصابها إلى آخر دقيقة.
2: نعم.
1: الناس كانت على أعصابها
2: إلى آخر دقيقة، وهدف راموس الذي كان حرر البرتغاليين وحرر أيضا كريستيانو رونالدو ليواصل حلمه من أجل تحقيق كأس العالم في آخر نسخة. مباراة من أجمل المباريات في هذا المونديال، مباراة ممتعة، سيناريو مجنون. فمبروك للبرتغال ولعشاق كريستيانو رونالدو بالخصوص، والفضاء أوفر للمنتخب الكرواتي.
0: أنت كنت مع أي طرف أستاذ زكريا؟
2: صراحة تبقى تميل إلى كريستيانو رونالدو لإنهاء مسيرته بشكل يليق بما قدمه طيلة هذه السنوات، اللقب الذي يحتاجه رونالدو. فتبقى عاطفيا بدون حتى وما تكونش مشجع للدون، عاطفيا تبقى تشوف رونالدو في المشهد الختامي على الأقل، أو على الأقل ما يخرج من دور 32، لأنه دور جديد، دور محدث. فأظن أنه صعب جدا أن يتقبل الجمهور العالمي خروج كريستيانو رونالدو في هذا الدور.
0: نعم. أيضا من

0: المباريات اللي حبست الأنفاس صراحة، وكنا متعاطفين معها بشكل كبير، وكان فوز مستحق. كنا متعاطفين طبعا كعرب أكيد. مباراة المنتخب المصري اللي
1: نعم
0: انتهت بركلات الترجيح كانت يعني تحبس الأنفاس نوعا ما. قراءتك للمباراة كيف وجدتها؟
1: أعتقد أن المنتخب المصري كان يملك كل المقومات من أجل التأهل. في 90 دقيقة سجل هدفين، مباراة كان من رأسيتين مصريتين من لاعب هاني في مرماه، ومن عاشور الذي يقدم نسخة للتاريخ فيها بهدف من رأسها. فأعتقد أن مصر كانت تستطيع أن تخرج من أو تحسم المباراة في 90 أو على الأقل في 120. للأسف تجاوزت أو جرت أستراليا المنتخب المصري إلى ركلة الترجيح، وبعدها تدخل المحلل الفيديو الذي عرف سر الحارس الذي دخل فيه،
0: الحارس اللي
1: حارس
0: دخل
1: مرمى أستراليا
0: اللي تم إدخاله قبل يعني قبل ركلات
1: قبل نهاية المباراة.
0: بدقيقتين تقريبا، في آخر
1: نعم،
0: دقيقتين.
1: هو متخصص، لكن بطريقة يعني يختار الجهة
0: نعم،
1: قبل تسديد اللاعب، يختار الجهة، فلذلك إذا
0: وكانت
1: سددت في الجهة.
0: نعم وكانت حركة لافتة صراحة من المدرب المصري، انه ظهر هو طاقم الطاقم اللي معاه، انهم كانوا يتابعوا مقاطع الفيديو للحارس ويتعرفوا
1: نعم،
0: عليه بشكل مفصل.
1: في هذا المستوى هذه الجزئيات هي التي تسمع الفارق.
0: نعم
1: فالحارس مميز في ركلات الترجيح، لكن عندما يكون عندك محلل فيديو مميز تصبح النتيجة أنه محمد صلاح رغم كل ما يحدث والضغط الذي عليه يمارس عليه من أجل تقديم شيء للمنتخب المصري، يقوم بالبانيكا في الدور 32 من أجل التأهل إلى الدور، من أجل تأهيل منتخب بلاده إلى دور الثمن النهائي. ولذلك عندما يكون عندك محلل فيديو ومجموعة كمدير فني وكطاقم فني مميز، يخليك أنك في الدور
0: نعم
1: 32 في ركلات الترجيح تعمل بانيلكا وتخلي فريقك يتأهل إلى الدور القادم.
0: طيب
2: اي
1: مبروك للمنتخب المصري،
0: أكيد
1: مبروك
0: نبارك
1: مبروك،
0: للشقاء
1: سعداء جدا
0: المصريين.
1: من أجل هذا التأهل التاريخي.
0: نعم
2: أستاذ زكريا، يعني ما نقدر أنه إحنا نفوت الكلام عن مباراة الأرجنتين والرأس الأخضر اللي كانت حابسة للأنفاس يمكن أكثر من مباراة كرواتيا والبرتغال. يعني السيناريو كان مجنون مجنون إلى أبعد حد،
0: وصعب في نفس الوقت.
2: وصعب صعب كثير على المنتخب الأرجنتيني كان. ونجم هذه المباراة كان حارس مرمى الرأس الأخضر الملقب بفوزينيا. احكي لنا أكثر عن هذه
1: نعم.
2: المباراة.
1: المباراة كانت 99% من جماهير كرة القدم كانت تتوقع تأهلا سهلا للمنتخب الأرجنتيني، نظيرا أنه واجه النمسا وفاز بثنائية، فواجه الجزائر والأردن ممكن فريقين ممكن بنفس مستوى الرأس الأخضر أو أكثر بشيء بعض الشيء، وفاز بأريحية. المتوقع قلنا فوز الأرجنتين، لكن بهذا السيناريو وبهذا الاستماتة للمنتخب منتخب الرأس الأخضر، أي نعم تعادل مع إسبانيا وفرض التعادل على
0: أستاذ زكريا، يبدو في إشكالية
2: مشكلة بالاتصال.
1: السعودية.
0: أستاذ زكريا،
2: أيوة حضرتك، فصل.
0: طيب. يبدو فقدنا الاتصال بالأستاذ زكريا. طبعا هي هذه المباراة مشاعل كانت من المباريات اللي تحبس الأنفاس. كثير من الناس قالوا بأنه يعني الأرجنتين فازت بشق الأنفس وخطفت هذا
2: آخر
0: التأهل
2: هدف
0: وهذا
2: سجلوه
0: الفوز.
2: بالدقيقة ماجد 111.
0: نعم، روح قتالية كانت عالية. أذكر كنت أتابع المباراة أنا والزميل حسن الطرزي والزميل سالم الزبيدي، كنت أشوف الكافيه كامل،
2: ظليتوا متماسكين إلى
0: نعم
2: يعني
0: الوحيد
2: كيف؟
0: اللي

0: كان مشجع الأرجنتين هو سالم الزبيدي. كل الكافي كان محب جدا بشكل كبير للمستوى القتالي للروح القتالية اللي قدمها الرأس
1: الأخضر. حتى اللي ما يشجعوا الرأس الأخضر
0: بالضبط
1: كانوا راح يحبوا يشوفوهم قاعدين يفوزوا، لأنه أنت قاعد تحكي عن فريق ما عنده هذه الإمكانيات الكبيرة.
0: نعم.
1: رجعنا مع الأستاذ زكريا.
2: حاضر.
1: أيوة. تقدر حضرتك تكمل؟
2: تصح.
1: وقفت عند موضوع تعادل إسبانيا والرأس الأخضر.
2: نعم. قلت الاستماتة التي ظهرت من المنتخب، أي نعم قدم دور مجموعات مميز وتأهل بثلاث نقاط، لكن لم يكن ينتظر من هذه الاستماتة وعدم الدخول بنوع من الخوف من بطل العالم أو مواجهة بطل العالم، ظهر بشخصية قوية واستماتة فريق عارف إمكانياته ومؤمن بقدراته، وفريق يبحث عن ترك أو كتابة. أيوة. التاريخ في هذه البطولة. فكان الند للند أمام المنتخب الأرجنتيني، أحرج المنتخب الأرجنتيني وذهبوا إلى 120 دقيقة، لكن هذه الفوارق الفنية والقيمة والخبرة في مثل هذه البطولات سمحت للمنتخب الأرجنتيني من أجل تأهل وتحقيق تأهل، لكن تبقى مباراة مشرفة للكرة الإفريقية، مشرفة للرأس الأخضر ولاعبين غير معروفين.
0: نعم.
2: قيمة سوقية هي الأقل هي من الأقل في
0: نعم. جميل.
1: طيب في نقطة كمان في نقطة أبغى أسأل أستاذ زكريا عنها، بس ما أدري عن جودة الاتصال، شكله رجع فصل مرة ثانية.
0: طيب أيضا من المباريات بالحديث مثل ما قال الأستاذ زكريا عن الأريحية والفوز بأريحية، كانت مباراة جدا جميلة وفوز مستحق، وكانت ترند في يعني في السوشيال ميديا مباراة المنتخب المغربي وكندا واللي انتهت ب3-0 للمنتخب المغربي.
2: ثلاثة مقابل المنتخب المغربي.
0: أيوة أستاذ زكريا.
2: المنتخب المغربي
0: معنا على الخط.
2: نعم.
0: هذه من المباريات اللي ذكرتها بأنه يعني تمتاز بالأريحية أكثر.
2: شوف بغض ممكن نتيجة 3-0 توحي بأن المباراة كانت سهلة وكما كان متوقعا فوز المنتخب المغربي.
1: أيوة.
2: لكن حسب مجريات اللقاء شفنا الشوط الأول صعب وصعب جدا، كان كان قد يجعل المغرب خارج كأس العالم. شفنا استماتة، شفنا ضغط، شفنا
1: أيوة.
0: طيب
1: للأسف يعني
0: والله النقاش مع الأستاذ زكريا يعني جدا هذا، لكن للأسف يعني جدا شيق وممتع.
1: أيوة.
0: لكن للأسف يعني يأبى الاتصال أن يكون معنا، وللأسف احنا وصلنا لدقائق الأخيرة أو آخر دقيقة.
1: أيوة.
0: بس نذكر مستمعينا بمباريات اليوم. مشاعل
1: في اليوم ماجد مباريات جدا جدا مهمة. وأتوقع أنه كل الناس راح تكون محبوسة أنفاسها لحد ما تتابعها. أهم مباراة اليوم هي مباراة البرازيل والنرويج الساعة 11 مساء، وأيضا في الساعة 3 فجرا في مباراة المكسيك وإنجلترا.
0: نعم، هذه من المباريات المهمة واللي الكثير ينتظرها أو يجد فيها نوع من الصعوبة. كذلك بالحديث عن المنتخبات العربية، المستويات اللي قدمت صراحة من المنتخب المصري وكذلك المنتخب المغربي.
1: نعم.
0: ضربوا موعد مع مواجهات صعبة جدا، يعني مصر. أيه. ستواجه الأرجنتين.
1: صح.
0: وكذلك المغرب ستواجه فرنسا. نتمنى.
1: أيوة.
0: لهم إن شاء الله كل التوفيق بإذن الله، وكلنا أمل إن شاء الله بأن يصلوا إلى أو يحققوا الفوز
1: بإذن الله. يعني الكل عنده إحساس ماجد أنه كأس العالم هذه السنة رح يكون مختلف،
0: نبغى سيناريو مختلف.
1: الفوز رح يكون جدا مفاجئ، وإن شاء الله أكيد بإذن الله أنه الفوز يروح للمنتخب اللي يستحقه
0: بإذن الله.
1: وصلنا إلى نهاية حلقتنا مستمعينا، نتمنى أنها كانت حلقة ممتعة وخفيفة عليكم، ونعتذر على المشاكل التقنية اللي حصلت مع الاتصال الأخير.

0: كثير. ننتقل إلى نشرة الأخبار مع الزميلة هناء عطية على رأس الساعة.
1: هناء عوني. نعم نوجه لها
0: أنا فاقدة لمحمد عطية.
1: أيه فعلا نوجه لها تحية. طبعا يعني الزميل محمد عطية راح يكون اليوم
0: والله بالغلط
1: راح يكون إن شاء الله اليوم محمد عطية راح يطل عليكم في أولى حلقات منتصف النهار، وكذلك يليه برنامج فيدباك مع الزميلة أثير مباركي، وثم برنامج ماذا بعد مع الزميل عصام عبد السلام، والشارع السياسي مع الزميل حسن الطرزي. أنتم اليوم على موعد مع باقة برامجية جديدة
0: أكيد
1: من إذاعة العربية FM. نأمل أنها تنال على إعجابكم واستحسانكم.
0: كل التحية للزميلة هناء عوني وكل الحب لها، وهي دائما متألقة وإحنا نتعلم منها يعني.
1: أكيد. نلتقيكم إن شاء الله غدا مستمعين الكرام في نفس الموعد. كونوا على الموعد، إلى اللقاء.
2: سبعة الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعر الكويليت.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
4: حماس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
5: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
4: كانت مطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
5: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
6: المهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
5: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
7: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
5: منتصف النهار، عينك على الحقيقة.
8: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض. نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
2: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
8: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
9: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
8: من السياسة إلى الاقتصاد.
10: أسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.
8: إلى الرياضة.
11: اختراق الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار 24.
8: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
12: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
8: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
2: إذاعة العربية FM
13: على الموجة 102.8 في الدمام.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تمام 9 بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية اف ام، وهذه هي العناوين. ترامب يعلق المحادثات لمدة أسبوع مع إيران لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق، ويجتمع بنتنياهو في واشنطن. ترامب يعرض على بوتين المساعدة في تسوية الحرب بأوكرانيا خلال اتصال هاتفي بينهما استمر لأكثر من ساعة. القاعدة في غرب إفريقيا تتبنى الهجمات على مواقع عسكرية في مالي وتعلن السيطرة على مواقع للجيش. وفي أخبارنا الاقتصادية، جيبي مورغان يخفض توقعاته للذهب ويتوقع بلوغه $4,500 بنهاية العام.

أما في أخبارنا الرياضية، المغرب يعبر إلى ربع النهائي بعد الانتصار على كندا، ويضرب موعداً مع فرنسا التي أقصت باراغواي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: أحييكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى هذه النشرة الإخبارية من العربية اف ام، أصحابكم فيها أنا هناء عوني. البداية من تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي أكد فيها أن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوطها أو تراجعها، وذلك في خطاب ألقاه أمام حشود في ناشونال مول بولاية بواشنطن بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال البلاد، وذلك بعد تأخير فرضته ظروف الأحوال الجوية التي أدت إلى إلغاء فعاليات وإخلاء عشرات الآلاف من موقع الاحتفالات في ناشونال مول. ترامب استهل خطابه بالتأكيد أن سوء الأحوال الجوية لم يكن ليمنعه من الظهور أمام أنصاره في هذه المناسبة، ورغم إقراره بأن التأخير كان غير مريح، سعى الرئيس الأمريكي إلى تقديم العاصفة باعتبارها جزءا من المشهد الاستثنائي للاحتفال. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، أضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. هذا وأفادت مصادر العربية بأن جولة مفاوضات جديدة بين أمريكا وإيران من المقرر أن تعقد في باكستان يوم 11 من يوليو، على أن تتناول هذه الجولة ملف العقوبات والأموال الإيرانية المجمدة والملف النووي. كما أشارت المصادر إلى أن تمثيل الوفد الإيراني سيتحدد بعد انتهاء مراسم تشييع خامنئي.

0: هذا وقال حسن رحيم بور أزجدي عضو المجلس الأعلى للثورة الثقافية في إيران: إنه زمن صعب حيث يقتل المرشد الإيراني ثم يتم الحديث عن محادثات سلام مع الولايات المتحدة.
1: مرشدنا الإمام علي خامنئي المظلوم، الحياة بعده صعبة جدا. يا لهذا الزمان الذي يقتل فيه هؤلاء المرشد، ثم نعود بعد ذلك لنقول إننا نتحدث عن السلام مع الولايات المتحدة.
0: أكد نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية والدولية كاظم غريب أبادي أن مضيق هرمز ليس ساحة لاستعراض القوة العسكرية من قبل القوى من خارج المنطقة. وتعليقا على البيان الصادر عن فرنسا وبريطانيا بشأن المضيق، اعتبر أبادي أن أمن مضيق هرمز مسؤولية الدول المطلة عليه، ومن يتسببون في الأزمات سيتحملون عواقب مغامراتهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يتم اللقاء قريبا بعد عودته من قمة الناتو. أضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه قال إن الأخير يعرف من هو الرئيس صاحب القرار، في إشارة إلى نفسه. من واشنطن ينضم إلينا المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي طارق الشامي. أهلا ومرحبا بك أستاذ طارق.
2: مرحبا بك أستاذ هناء والسادة المستمعين.
0: لنبدأ بالتعليق على جملة هذه التصريحات، ولكن نختار منها لقاء نتنياهو وترامب المتوقع الأسبوع المقبل، وهو الأول طبعا بعد اتفاق إيران. استبق ترامب هذا اللقاء بالقول إن نتنياهو يعرف من هو الزعيم أو من هو الرئيس ومن يتخذ القرار. إلى أي مدى سيكون هذا اللقاء مختلفا من حيث قرب المسافات بين الزعيمين والتوافق في الرؤى أيضا؟
2: لا شك أستاذ هناء أن هناك

0: كيعني فجوة ما زالت موجودة وإن لم يعلن عنها الطرفان في العلن، لأنه هناك الكثير من مستشاري الرئيس دونالد ترامب الذين يعني رأوا أن نتنياهو أخطأ في حساباته في اللقاء الأخير الذي تم قبل الحرب بأسابيع قليلة، وعلى أثره تم شن هذه الحرب التي لم تحقق أهدافها بالكامل على ما يبدو، وأن الأمريكيين يحملون نتنياهو مسؤولية يعني نوع من التضليل من خلال محاولاته المستمرة إقناع دونالد ترامب بالقيام بهذه العملية التي لم يكن على ما يبدو دونالد ترامب راغبا فيها من الأساس. لكن الآن هناك طبعا أجواء مختلفة، يعني صحيح أنه تم هناك العديد من التبادلات الغير يعني محببة بين نتنياهو وترامب، حينما وصفه ترامب قبل أسابيع قليلة في محادثات تليفونية بأنه مجنون وبأن الإسرائيليين يجب أن ينصاعوا للأوامر الأمريكية فيما يتعلق بلبنان، إلا أنه الآن ربما تجاوز الطرفان هذا الأمر، والدفع الرئيس لنتنياهو هو التنسيق فيما يتعلق بالمستقبل، إبداء نوع من المرونة للولايات المتحدة خاصة في لبنان، بالإضافة إلى أن نتنياهو يسعى للفوز في الانتخابات المقبلة التي يعني يحل موعدها بعد أسابيع قليلة، وبالتالي هو يحتاج بالفعل إلى دعم كبير من الرئيس دونالد ترامب في الداخل الإسرائيلي، خاصة وأن استطلاعات الرأي تقول بأن نتنياهو يعني يتراجع في استطلاعات الرأي مقابل خصومه، وبالتالي هو يحتاج إلى هذه الزيارة بشكل كبير.
1: هل نتوقع مساومات أو حوافز أمريكية لنتنياهو من أجل إعطائه ربما مجرد حرية مساحة قليلة أو تنفيس الضغط من عليه، وذلك من خلال ملفات كجنوب لبنان أو ملف غزة مثلا؟
0: يعني أعتقد أنه الجانب الأمريكي لا يريد توتير الأوضاع لا في لبنان ولا في غزة، لأن كلاهما سوف يجلبان المتاعب ليس فقط للإسرائيليين وإنما للأمريكيين أيضا. لذلك أعتقد أنه دونالد ترامب سيضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو من أجل أن يلتزم بضبط النفس بعدم تفجير الأوضاع في جنوب لبنان، مما يعرض يعني الوضع مع إيران للخطر من حيث المفاوضات واستمرارها. أيضا في غزة الرئيس يعني ترامب يأمل في أن يستكمل جهوده في تهدئة الأوضاع في غزة وفي الحراك الذي تحاول الدول الإقليمية العمل عليه من أجل يعني نزع سلاح حماس والمضي قدما في عمليات التنمية والإعمار ووضع نهاية لهذه المأساة الطويلة التي يعني جلبت كثير من المتاعب على الإسرائيليين والأمريكيين أيضا. لذلك أعتقد أن دونالد ترامب سيواصل هذا الجهد بالضغط على نتنياهو.
1: كما يلقي هذا اللقاء بثقله على الانتخابات الإسرائيلية، هو أيضا سيلقي بثقله على الداخل الأمريكي. هل سيتحسب ترامب في هذا اللقاء لتحفظات الأمريكيين الذين تعالت أصواتهم بأن شعار أمريكا أولا تراجع كثيرا خلف المصالح الأمريكية الإسرائيلية والانصياع لرغبات نتنياهو؟
0: بالتأكيد، وهذا يفسر لماذا يعني تحول أيضا موقف الرئيس دونالد ترامب تجاه إسرائيل وتجاه نتنياهو بالتحديد خلال الفترة الأخيرة، لأنه يشعر بهذا التغير ليس فقط في صفوف الديمقراطيين وإنما أيضا في صفوف الجمهوريين وفي حركة ماجا، خصوصا وأنه كثير من الأصوات التي تعالت في الفترة الماضية من داخل الحركة ومن يعني الجمهوريين التقليديين كانت واضحة جدا، وهذا يعني يأتي بتبعات شديدة على الداخل الأمريكي، خاصة وأن الأمريكيين أيضا يعني يستعدون لخوض انتخابات التجديد النصفي ولا يحتاجون إلى مزيد من يعني الأذى السياسي فيما يتعلق بالعلاقة مع إسرائيل. لذلك العلاقة يجب أن تكون حذرة للغاية. صحيح أنه العلاقة ما زالت استراتيجية وقوية والأمريكيون ما زالوا يدعمون إسرائيل، ولكن ليس بالضرورة أن تصل الأمور إلى الحد الذي تتضرر فيها المصالح الاستراتيجية الأمريكية في الشرق الأوسط.
1: أشكرك شكرا جزيلا.

0: أهلا طارق الشامي المحلل السياسي المختص بالشأن الأمريكي. أيضا للتعليق على هذا اللقاء المرتقب ينضم إلينا الدكتور خليل أبو كرش الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية. أهلا ومرحبا بك دكتور خليل.
1: صباح الخير.
0: أهلا وسهلا. ترامب يستبق هذا اللقاء بالقول إن نتنياهو يعرف جيدا من هو الرئيس. بأي أولوية سيذهب نتنياهو للقاء ترامب؟ هل هي محاولة لترميم هذه العلاقة واحتواء التوتر بين الرجلين؟
1: يعني أولا هذه زيارة مهمة من ناحية التوقيت، وهي لربما تخدم نتنياهو أكثر. نتنياهو المقبل على حملة انتخابية استطلاعات الرأي التي لا تمنح نتنياهو وائتلافه إمكانية الحسم لهذه الانتخابات. يبدو أن نتنياهو بدأ يدرك ثقل الأمريكيين، وبدأ يدرك أكثر أن هذه العلاقة الشخصية أولا تضررت كثيرا. هو يحتاج إلى أن يجسر الفجوة بينه وبين الرئيس ترامب، وبالتالي يلتقط الصورة ليعود بها إلى الشارع الإسرائيلي ليقول لهم مهما كان حجم الخلاف، مهما كانت حجم النقاش، يبقى الرئيس ترامب وتبقى الولايات المتحدة من أشد الأصدقاء والشركاء، خاصة في ظل أو في عهد الرئيس نتنياهو. بالتالي هو يحتاج إلى هذه الصورة، يحتاج إلى هذا اللقاء ليضغط أكثر وأكثر من ناحية الناحية الانتخابية.
0: طب مقابل هذه الصورة التي يريدها نتنياهو، هل نتوقع منه تنازلات؟
1: يعني عمليا أو من الناحية الاستراتيجية لا تستطيع إسرائيل أن تغادر المظلة الأمريكية، وبالأساس لم يقل نتنياهو أو لم يرفع نتنياهو بطاقة حمراء حقيقية في وجه الأمريكيين، في وجه الرئيس ترامب، رغم من بعض التصريحات سواء المباشرة أو غير المباشرة التي تأتي من إسرائيل من شخصيات وزارية أو حتى أعضاء في الكنيست. الحقيقة أن ما يريده الأمريكيين، ما يريده الرئيس ترامب تنفذه إسرائيل، وأكثر من ذلك هم يعتقدوا، أقصد الأمريكيين، أنه على إسرائيل أن تفصل ما بين احتياجاتها الأمنية وبين الحاجات السياسية الانتخابية للسياسيين، وبالتالي هذا مؤشر على أن هناك تفاهم كبير من الناحية الاستراتيجية الأمريكية الإسرائيلية. لربما يوجد نقاش وخلاف في بعض القضايا التكتيكية هنا أو هنا، ولكن نحن لسنا لغاية الآن أمام انقلاب كامل في العلاقة الأمريكية الإسرائيلية.
0: صحيح، لكن سيد خليل، ما هي النتيجة التي قد يخرج بها نتنياهو من هذا الاجتماع وبإمكانه أن يروجها ويسوقها للداخل الإسرائيلي وتخدم حظوظه السياسية؟
1: يعني أولا القضية الأساسية هي الوعد أو التدخل الأمريكي فيما يتعلق بقضية العفو. قبل أيام المحكمة في إسرائيل أقرت في القضية التي تحمل اسم 4000 أن نتنياهو غير متهم في هذه القضية بالرشوة، وبالتالي طلبت المحكمة من النيابة العامة أن تشطب هذا البند من التهم أو من هذا الملف. هذه الملف المسمى 4000 هو في يعني في تفسيره النيابة العامة تتهم نتنياهو أنه ضغط على شركة ويلا، وهي شركة للأخبار وشركة بيزيك، ولمالك هذه الشركة شاؤل ألوفيتش في مقابل الحصول على امتيازات حكومية، بحيث يتم تغطية أخبار نتنياهو وعائلة نتنياهو بشكل إيجابي في موقع ويلا. وفي فترة التحقيق المحكمة للمرة الثانية أيضا أقرت أنه لا يوجد إمكانية لإثبات هذه التهمة على نتنياهو، وطالبت النيابة بشطب التهمة. نتنياهو سيستغل هذا الموضوع، سيضغط أكثر وأكثر نقل المحاكمات كلها من الجانب القانوني إلى الجانب السياسي الشعبي.

0: وسيطلب من الرئيس ترامب أن يضغط بشكل كبير للحصول على العفو.
1: لكن ضغط نتنياهو في السابق على الرئيس الأمريكي عندما تحدث أثناء زيارته إلى إسرائيل وقال إن يجب على الرئيس الإسرائيلي أن يصدر العفو، هذا الطلب في حد ذاته أحدث عاصفة سياسية داخل إسرائيل، هل يتحمل نتنياهو عاصفة أخرى؟
0: يعني عمليا لا يمكن لنتنياهو أن يعيش دون عواصف إنجاز التعبير، ولا يمكن أن يستمر بالحكم في ظل حالة من الهدوء والاستقرار، هو يحتاج إلى إشعال النيران بشكل مستمر. الآن لاحظي كيف هناك تواتر كبير في التصريحات والتحريض الإسرائيلي ضد قطاع غزة والعودة إلى الحرب والقتال مرة أخرى، وحتى أيضا فيما يتعلق بالضفة الغربية تصعيد كبير ومستمر فيما يتعلق باعتداءات المستوطنين على الضفة الغربية وعلى الفلسطينيين. الأصل في كل هذا المشهد بتقديري أنه محاولة لكي يدفع الفلسطينيين، تدفع غزة أو حتى لبنان فاتورة الانتخابات الإسرائيلية.
1: نعم.
0: التصعيد هو العنوان الأول والوحيد لربما الذي يمكن لنتنياهو أن ينجو من خلاله.
1: نعم.
0: لاحظي أن استطلاعات الرأي لا تمنح الليكود والائتلاف الحاكم إمكانية الحسم، هناك صعود كبير ومستمر لخصم نتنياهو جادي آيزنكوت في استطلاعات الرأي، وبالتالي هذا يزيد من قلق نتنياهو ويزيد من قلق الائتلاف الحاكم.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتور خليل أبو كرش الباحث المختص في الشؤون الإسرائيلية.
0: شكرا جزيلا.

0: في التطورات في قطاع غزة، أفادت مصادر طبية بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء غارات إسرائيلية استهدفت خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة من القطاع. كما أعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة وصول عدد من الإصابات وصفت بالخطيرة إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا. كما سمع دوي انفجارات لنصف مبان في شمال غزة. أعلن مدير الإغاثة الطبية في شمال قطاع غزة محمد أبو عفش تسجيل نحو 9300 إصابة بأمراض جلدية معدية جرى رصدها خلال أسبوعين فقط. وكشف أبو عفش أن من بين الأمراض الجلدية المعدية المنتشرة في القطاع الجدري المائي والجرب والتقمل، وحذر من اتساع نطاق انتشار العدوى في ظل النقص الحاد في الأدوية والمستلزمات الطبية واستمرار تدهور الأوضاع الإنسانية. كما حذر المسؤول الطبي أيضا من ارتفاع معدلات سوء التغذية مع تراجع كميات المساعدات الإنسانية. ومن قطاع غزة ينضم إلينا مراسل العربية خضر الزعنون. أهلا ومرحبا بك خضر. إذن تصعيد إسرائيلي على مناطق متفرقة من قطاع غزة ضعنا في طبيعته ونتائجه أيضا.
1: فعلا هذا التصعيد العسكري من قبل الجيش الإسرائيلي هنا في المناطق المختلفة من قطاع غزة يكاد لا يتوقف. عمليات القصف من قبل الطيران الحربي الإسرائيلي وأيضا من مدفعية الجيش الإسرائيلي وألياته التي تتمركز خاصة في المناطق الشرقية من قطاع غزة وأيضا في المناطق الشمالية من القطاع والتي توقع يعني ضحايا ومصابين في صفوف الفلسطينيين. خلال الساعات القليلة الماضية يعني تم تسجيل 3 من الضحايا بينهم طفل، حيث استهدفت مسيرة إسرائيلية مجموعة من الفتية والأطفال وهم يقومون بتعبئة مياه الشرب في البلدة القديمة من مدينة غزة وتحديدا في حي الزيتون إلى الجنوب الشرق من المدينة، وأدى ذلك أيضا إلى إصابة طفل آخر. وفي المناطق الشمالية وتحديدا في جباليا وصل إلى المستشفى مستشفى الشفاء إلى الغرب من مدينة غزة عدد من المصابين بينهم إصابات وصفت بالخطيرة بفعل قصف من قبل أيضا الجيش الإسرائيلي. في كل يوم أيضا هناك عمليات تضييق للفلسطينيين من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يقوم بإزاحة ما يسمى بالمكعبات الإسمنتية الصفاء وتضييق المساحة الجغرافية التي يقطنها الفلسطينيون، وغالبيتهم هم نازحون

0: في المناطق الغربية وتحديدا على الشريط الساحلي من قطاع غزة، ويعيشون ظروفا غاية في الصعوبة في ظل الأزمات الإنسانية.
1: طيب خضر، أيضا هناك عمليات نسف لمنازل في شمال القطاع، هل يتماهى ذلك مع ما قلته للتو من توسيع إسرائيل لمناطق سيطرتها وتحريك المكعبات الإسمنتية؟
0: فعلا العمليات النسف التي يقوم بها الجيش الإسرائيلي والتي كان آخرها قبل قليل في منطقة حي التفاحة إلى الشمال الشرق من مدينة غزة، والتي سبقها أيضا عمليات نسف في بلدة بيت لاهيا وأيضا بلدة جباليا إلى الشمال من القطاع، هذا فعلا يؤدي إلى عمليات توسعة وأيضا توغلات بمزيد من التوغلات من قبل الجيش الإسرائيلي الذي يحتل كما يقول الفلسطينيون مساحات تلو المساحات، وكل ذلك يأتي في إطار التضييق على الفلسطينيين.
1: هناك أيضا تحذيرات صادرة من مسؤولين في القطاع عن تفشي أمراض جلدية، استمرار حالات سوء التغذية، بما يتزامن مع تدهور القطاع الصحي بالكامل في القطاع. خضر، دعنا في التفاصيل.
0: فعلا على الجانب الصحي كما أكد لنا الدكتور محمد أبو عفش مدير الإغاثة الطبية هنا في غزة، وأيضا الدكتور محمد أبو سلمية مدير مجمع الشفاء الطبي، العديد من الفلسطينيين بالعشرات خاصة لدى الأطفال يصلون إلى العيادات الطبية والنقاط الطبية وإلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية، وهم مصابون بأمراض خاصة الأمراض الجلدية كالجدري والطفح الجلدي وأيضا الجرب، كل ذلك يأتي بسبب نقص المياه، مياه التحميم التي يفتقر إليها الفلسطينيون هنا، حيث يقوم الجيش الإسرائيلي يعني بضخ كميات محدودة جدا من المكعبات المائية للفلسطينيين الذين يعانون من عدم توفر المياه الارتوازية بفعل تدمير آلة الحرب الإسرائيلية خلال حربها على غزة للآبار في مختلف المناطق هنا في القطاع، وتدمير أيضا البنية التحتية في غزة.
1: أشكرك شكرا جزيلا مراسل العربية في غزة خضر الزعنون.

0: نشرة الأخبار من العربية FM.
1: ومن غزة إلى لبنان، حيث دعا الرئيس جوزيف عون الولايات المتحدة إلى مواصلة دعم لبنان بعد الاتفاق الإطاري المبرم مع إسرائيل برعاية واشنطن، والهدف إلى التوصل إلى سلام دائم. وفي برقية تهنئة إلى الرئيس الأمريكي بمناسبة عيد الاستقلال، دعا عون واشنطن إلى الاستمرار في دعم مؤسسات الدولة، وأعرب عن أمله في طي صفحة الحروب وفتح صفحة جديدة من السلام والاستقرار. أكد الرئيس السوري أحمد الشرافي رسالة إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب أن سوريا الجديدة تتطلع إلى بناء علاقات مع أمريكا قائمة على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر. أشار اعتبره أن ذلك يسهم في ترسيخ الاستقرار والازدهار بما يخدم تطلعات الشعبين السوري والأمريكي.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: تبنى فرع القاعدة في غرب إفريقيا المسؤولية عن 9 هجمات، وقالت الجماعة إنها سيطرت على مواقع للجيش المالي غرب باماكو وموقعين بوسط البلاد. الهجمات استهدفت 5 مناطق في وقت مبكر من صباح أمس السبت، من بينها بلدة في الشمال تتمركز فيها قوات حكومية ومقاتلون روس، وأخرى تقع جنوبي العاصمة باماكو، في أحدث تحد يواجهه القادة العسكريون في الدولة الواقعة بمنطقة الساحل الإفريقي. للمزيد تنضم إلينا الدكتورة أماني الطويل، خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. أهلا ومرحبا بك دكتورة أماني.
2: أهلا بك، صباح الخير وعلى المستمعين، عليك وعلى المستمعين.
1: ما الذي نقرأه في هذا التطور المتمثل في هجمات نفذت بشكل متزامن على 5 محاور استراتيجية؟ هل يعكس ذلك تطورا نوعيا في قدرات الجماعات المسلحة، أم يعكس ربما تراجع في قدرة العسكريين المسيطرين على مفاصل مالي؟
2: الحقيقة يعكس

0: الاثنين، يعكس تطور في القدرات، يعكس متانة في التحالف ما بين المكونين، تنظيم نصرة الإسلام التابع للقاعدة ومجموعة أزواد، وأيضا يعكس ضعف طرفين، الطرف العسكري اللي هو الحاكم للبلاد الجيش، وأيضا ضعف الفيلق الإفريقي الذي هو يعني امتداد لمجموعة فاغنر. فيعكس تقدم للأطراف المتطرفة ويعكس تراجع للقدرات الجيش والمتحالفين معها من الروس أو
1: دكتورة
0: من
1: أماني،
0: المحسوبين على الروس.
1: كما ذكرت حضرتك فإن هذه الهجمات تجمع ما بين طرفين يختلفان في المطالب، يعني هناك جبهة تحرير أزواد لها مطالب انفصالية، وهناك جماعة نصرة الإسلام والمسلمين المرتبطة بتنظيم القاعدة ولها أهدافها الأخرى. ما دلالة ذلك على طبيعة الصراع، وما الذي جمع الطرفين على مسألة واحدة؟
0: الحقيقة نبدأ بمسألة ما الذي جمع الطرفين. هو ما يجمع الطرفين استراتيجية بتضعها الجماعات المتطرفة سواء داعش أو القاعدة، وهي التحالف مع المجموعات المحلية التي لديها أجندات جهوية أو انفصالية أو عرقية أو كذا، لأن ده بيبقى قيمة مضافة للتنظيمات المتطرفة من داعش والقاعدة. التحالف اليوم بين الطرفين هو تحالف نقدر نقول عليه مؤقت، لأنه في النهاية مشروع كل منهما منفصل عن الآخر. إذا كانت الأزواد لديها أهداف انفصالية مناطقية ولها أصول عرقية، فإن تنظيم نصرة الإسلام والمنتمي للقاعدة له أهداف السيطرة على جميع التراب الوطني المالي أو في أي دولة أخرى يعني. فما هو تحالف اليوم سوف ربما يكون صراع عسكري غدا، لكن
1: هل
0: شرط هذا الصراع هو
1: آه.
0: التخلص من العدو المشترك، أي من السلطة التي تحكم مالي أو غيرها من البلاد في منطقة الساحل الإفريقي الذي يتسم بالهشاشة.
1: ما الذي قلب المشهدية في مالي؟ يعني عندما سيطر العسكريون على مفاصل الحكم وأخرجوا الفرنسيين، كان هناك أمل بأن هناك يعني قوة وطنية ستتحكم في هذه الدولة الإفريقية، ولكن نشهد موجة تلو الأخرى من التمرد عليها. لماذا؟
0: أنا في تقديري أنا بختلف معاك، لم يكن هناك اختلافا في المشهدية، ولكن كان هناك تصاعدا للقوة من جانب الجماعات المتطرفة، وهذا أمر كان متوقعا حتى تحت مظلة الولاية الفرنسية، لأن المداخل التي اعتمدتها فرنسا ومن بعدها روسيا أو السلطة العسكرية هي مداخل خاطئة ومداخل أمنية فقط، بينما كان المطلوب التعامل بعقلانية مع مطالب الأزواد أولا، محاولة فك التحالف بينها وبين الجماعات المتطرفة، التفاهم مع الجزائر لأنه مالي أقدمت أيضا على قطع أو يعني تطورت علاقاتها على نحو سيء من الجزائر، وهي الدولة التي كانت قد رعت اتفاقا للسلام بين الأزواد والسلطة في مالي. أيضا الانقلاب العسكري الذي جرى في مالي أضعف السلطة المركزية في مالي ولم يقويها. كل هذه الأمور الحقيقة ساعدت في تطور معطيات القوة لتنظيم نصرة الإسلام وللأزواد معا في مواجهة قوات الجيش اللي كان يعاني حتى قبل الخروج الفرنسي من السيطرة على الجغرافيا المالية أو على كل التراب الوطني في مالي.
1: هل ما زال دكتورة أماني
0: هناك توقع بأن تسيطر أن يسيطر تحالف الأزواد ونصرة الإسلام على الدولة في مالي طالما لم يتحرك العالم أو المجتمع الدولي أو الاتحاد الإفريقي، لأن في كمان عزلة أو مالي معزولة في هذا التوقيت نتيجة الخروج الفرنسي، وأنا أظن أن هذا أداء سوف يساهم بشكل أو بآخر في صعود قوة متطرفة إلى السلطة في مالي على النمط الذي جرى في أفغانستان.
1: وهذا تحديدا ما كنت سأسأل حضرتك عليه.

0: فرص الحل السياسي ومن قد يدفع بالحل السياسي قدما في ظل تراجع دور الاتحاد الإفريقي؟
1: أنا أتصور أن إفساح المجال للجزائر أو لدول شمال إفريقيا

0: يعني عندها موقف من الإكواس، النفوذ الفرنسي تراجع، الاهتمام الدولي تراجع، فليس هناك بديل عن اهتمام إقليمي. والحقيقة التراجع يعني أو استيلاء الجماعات المتطرفة في مالي على السلطة سوف يدفع ثمنه كل دول شمال إفريقيا من الدول العربية الإفريقية وأيضا الدول الساحل الإفريقي التي سوف تتداعى كالدينامو نتيجة استيلاء جماعة متطرفة زي نصرة الإسلام على الحكم في مالي.
1: أشكرك شكرا جزيلا الدكتورة أماني الطويل خبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. ونبقى في إفريقيا حيث أكد رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس أن الجيش السوداني بات يمسك بزمام المبادرة في جميع مسارح العمليات، وشدد خلال مراسم توقيع ميثاق للتعايش السلمي بين المكونات الاجتماعية لولاية سنار على أن إقليمي دارفور الكبرى وكردفان أصبحا على مرمى حجر من التحرير الكامل.
2: أؤكد لكم أن قواتكم المسلحة الباسلة تمسك تماما بزمام المبادرة، وأن دارفور الكبرى وكردفان الكبرى على مرمى حجر من التحرير الشامل بأمر الله تعالى.
1: كان هذا رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس.

0: نشرة الأخبار من العربية اف ام.
1: قال يوري أوشكوف مستشار الكرملين إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عرض خلال محادثة هاتفية مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين استمرت قرابة 90 دقيقة، عرض المساعدة في إيجاد حل للحرب في أوكرانيا. وأضاف أوشكوف أن ترامب قدم هذا العرض في سياق مشاركته هذا الأسبوع في قمة حلف شمال الأطلسي في تركيا. وقال المسؤول الروسي أن الرئيس الأمريكي أكد مجددا استعداده للعمل من أجل إنهاء القتال بسرعة وإيجاد حلول للتغلب على الأزمة. ووصف أوشكوف المحادثة بين بوتين وترامب بأنها عملية وبناءة للغاية، مضيفا أن موسكو تسعى إلى حل سياسي ودبلوماسي للصراع مع مراعاة النهج الأساسي لروسيا. هذا وقتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية المعين من قبل موسكو. وكانت السلطات الروسية قد فرضت في أواخر يونيو حالة الطوارئ في شبه الجزيرة لمعالجة تداعيات الغارات الجوية الأوكرانية التي تسببت بنقص في إمدادات الوقود والكهرباء. وبالتزامن مع هذه التطورات الميدانية، وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قانونا يهدف إلى تعزيز إمدادات البنزين في ظل أزمة تفاقمت بفعل الهجمات الأوكرانية على مصافي النفط. وللتعليق على هذه التطورات ينضم إلينا سامر إلياس مستشار العربية للشؤون الروسية. أهلا ومرحبا بك سامر. يعني ترامب يعرض إيجاد المساعدة في حل مسألة الحرب في أوكرانيا، كيف تتعاطى موسكو مع هذا العرض الأمريكي في وقت باتت الهجمات الأوكرانية مؤلمة على منشآت الطاقة الروسية؟
2: صباح الخير. الجانب الروسي ينظر بإيجابية إلى مشاركة الرئيس دونالد ترامب هذا الاتصال، وإن كان بروتوكوليا بمناسبة ذكرى استقلال الولايات المتحدة الأمريكية، إلا أنه من الواضح أن روسيا والرئيس فلاديمير بوتين استغله من أجل طرح جملة من القضايا قبل أيام من عقد قمة الناتو في تركيا في 7 و8 من الشهر الحالي. كان أيضا استبقه بإعلان استراتيجي مهم وهو السيطرة على مدينة كونستانتينوفكا. كل هذا يهدف إلى إقناع الرئيس دونالد ترامب والولايات المتحدة الأمريكية بأن روسيا ما زالت قوية، وأن الانحياز لها في موضوع التسوية السياسية بين روسيا وأوكرانيا يصب في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. الرئيس فلاديمير بوتين حسب التصريحات الروسية عرض وساطة روسيا في تسوية الأوضاع في إيران، وكذلك تطوير العلاقات الاقتصادية والسياسية وبحث القضايا الأخرى بين البلدين. بهذا المعنى أعتقد

0: بأن روسيا منفتحة على استمرار نهج الرئيس دونالد ترامب، وهو نهج وصف منذ قمة الرئيسين في أنكورج في ألاسكا في أغسطس آب من العام الماضي، بأنه متحيز لصالح روسيا عبر الطلب من أوكرانيا الانسحاب من مناطق دونيتسك، وكذلك الالتزام بالقضايا التي تريدها روسيا، وهي عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي الناتو، تحديد عدد القوات الأوكرانية، إضافة إلى قضايا تتعلق بالتعاون الاقتصادي بين الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والإفراج عن المبالغ الروسية المجمدة لدى الاتحاد الأوروبي.
1: الكرملين أكد أيضا خلال هذه يعني تعليقا على هذه المكالمة الهاتفية بين ترامب وبوتين بأن أي تسوية يجب أن تراعي النهج الأساسي لروسيا. ما هو هذا النهج؟ ما هي الخطوط التي يضعها الكرملين؟ هل تعني الإصرار على الشروط الروسية التي وضعت مسبقا في محادثات سابقة، أم أن هناك ربما قد يكون مؤشر على استعداد لإبداء بعض المرونة لما تعانيه روسيا ربما من تداعيات؟
0: لا أعتقد بأن الخطاب الرسمي الروسي حتى الآن ذهب نحو خفض التصعيد. الخطاب الرسمي الروسي ما زال متمسكا بجملة من القضايا. أولا، التفاهمات التي تقول روسيا بأنه تم التوصل إليها بين روسيا وأوكرانيا في ربيع عام 2022 فيما يسمى تفاهمات اسطنبول. وحسب الجانب الروسي فإن هذه التفاهمات تتضمن تقييد، أولا تقييد عدد الجيش الأوكراني بنحو 50,000، عدم انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي، وانتهاء مظاهر النازية في أوكرانيا، ومنح الروس مزيدا من الحقوق، الناطقين باللغة الروسية مزيدا من الحقوق في أوكرانيا. هذا أيضا تطور لاحقا بالخطاب الذي ألقاه الرئيس فلاديمير بوتين في صيف عام 2024 أمام السفراء الروس، وفيه تضمن بأنه على أوكرانيا والغرب الاعتراف بالأوضاع الجديدة على الأرض، بمعنى نسيان أن مناطق مثل خريسون، زاباروجيا، ودانيتسك ولوغانسك هي من الأراضي الأوكرانية، والاعتراف بأنها أراضي روسية، عدم نشر أي قوات لحلف شمال الأطلسي على الأراضي الأوكرانية، وعدم انضمام أوكرانيا إلى حلف الناتو، إضافة إلى الاعتراف بالأوضاع على الأرض، وكذلك رفع العقوبات عن روسيا. لاحقا جاء تطور بقمة أنكورج، وهي أنه يجب الالتزام بقمة أنكورج، بمعنى انسحاب أوكرانيا من مناطق في دونيتسك، وليس وقف إطلاق النار على أساس الخطوط الحالية للجبهة.
1: أشكرك شكرا جزيلا سامر إلياس، مستشار العربية للشؤون الروسية. هذا وأعلنت وزارة الدفاع الصينية أن القوات البحرية الصينية والروسية ستجريان تدريبات مشتركة في المياه والمجال الجوي قبالة مدينة تشينغداو الصينية هذا الشهر.

0: أخبار الاقتصاد.
1: قالت وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية إن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يمثل تهديدا للشركات العالمية في حال تجدد تصعيد الأعمال العدائية، وذلك وفقا للسيناريو السلبي المعدل. وفي قطاع الطاقة، أظهر مسح لرويترز ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في يونيو من أدنى مستوى له منذ أكثر من عقدين. يأتي ذلك مع بدء الدول الأعضاء في منطقة الخليج استئناف الإمدادات التي توقفت خلال الحرب مع إيران وما ترتب عليها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز. هذا ورجح سيتي بانك استمرار تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا هبوط خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، مع عودة أساسيات السوق إلى الواجهة بعد انحسار اضطرابات مضيق هرمز. أعلن سفير إيران لدى بكين عبد الرضا فضلي عن أن الصين والدول الصديقة الأخرى سيتم منحها اعتبارات خاصة عندما تحدد طهران مستوى وطبيعة رسوم الخدمات المفروضة على السفن التي

التي تستخدم مضيق هرمز. ذكر بيان لمجلس الوزراء العراقي أنه وافق على قيام شركة نفط البصرة بتوقيع اتفاقية مبادئ أو اتفاق أولي واتفاقية سرية وعدم إفشاء معلومات مع كونسورتيوم يضم شركتي كابيتال تي آي وشيفرن الأمريكيتين وشركة يو سي سي القطرية لدراسة مشاريع استراتيجية لخطوط أنابيب تصدير للنفط. خفض بنك جي بي مورغان تشيز توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري وتوقع أن يبلغ متوسط سعر الأوقية نحو 4300 دولار في الربع الثالث ويرتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع. أظهرت دراسة للمعهد الاقتصادي الألماني أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيا العام الماضي عند تريليون دولار على الرغم من الرسوم الجمركية.

0: أخبار الرياضة.
1: وفي أخبارنا لهذا اليوم، منتخب المغرب يتأهل إلى ربع نهائي كأس العالم 2026 ويضرب موعدا مع فرنسا في إعادة لنصف نهائي مونديال قطر. واليوم البرازيل تسابق النرويج نحو ربع النهائي. ومواجهة مرتقبة للمنتخب الإنجليزي مع نظيره المكسيكي في ثمن نهائي المونديال.

0: أخبار الرياضة.
1: إذن تأهل المنتخب إلى المغربي إلى ربع نهائي مونديال 2026 بفوزه على كندا، إحدى الدول الثلاث المضيفة، بثلاثية نظيفة في هيوستن في ثمن النهائي. ويدين المغرب بفوزه إلى عز الدين أناحي صاحب ثنائية في الدقيقتين 50 و 82، والبديل سفيان رحيم الذي أضاف الثالث في الدقيقة 98 في مباراة تألق خلالها نجم ريال مدريد إبراهيم دياس بتمريرتين حاسمتين. ويلعب المغرب في ربع نهائي مع المنتخب الفرنسي. وعقب المباراة قال أناحي إنه ليس مهما أن يسجل ثنائية، ولكن المهم أن النصر تحقق للمغرب والمشوار سيتواصل. فيما قال لاعب الوسط أيوب بوعدي إن الكنديين خلقوا مشاكل في الشوط الأول وكانوا أكثر تنظيما، لكن المنتخب المغربي ومدربه أو المدرب تحدث مع اللاعبين في فترة الاستراحة وتحسنوا كثيرا، وأعرب عن فخره بالتأهل ووعد ببذل كل ما في وسع المنتخب من أجل مواصلة المشوار. ينضم إلينا الصحفي الرياضي في شبكة العربية بلال البوديني. أهلا بلال ومرحبا بك. إذن المغرب يواصل كتابة التاريخ وهو في ربع النهائي للمرة الثانية تواليا بعد نسخة قطر. كيف تابعت المباراة مع كندا وما الذي حسمها تكتيكيا بعد أن رأينا تغييرا واضحا اختلف الأداء من الشوط الأول إلى الشوط الثاني؟
2: صباح الخير، تحية طيبة لكم ولكل مستمعي إذاعة العربية FM. هو فوز أكد من خلاله المنتخب المغربي أنه منتخب كبير، أنه ليس مجرد ضيف، ليس مجرد مشارك في بطولة كأس العالم، بل يلعب مباراة بمباراة ويضع عينيه نصب اللقب مثل باقي المنتخبات الكبيرة، والحديث عن إسبانيا، عن فرنسا، عن الأرجنتين وعن البرازيل. المنتخب المغربي دخل مباراة كندا وهو يعلم أن المنتخب الكندي في المباراة السابقة لعب فقط 90 دقيقة، فيما المنتخب المغربي لعب 120 دقيقة. هذا 120 دقيقة المنتخب الكندي يعني كانت في حسبانه، فدخل المباراة المنتخب الكندي بضغط بدني كبير على المنتخب.

0: المنتخب المغربي خنق المنتخب المغربي ولم يترك له أي مساحة من أجل بناء الهجمات، حتى رأينا أن المنتخب المغربي لم يستطع الخروج بالكرة من الـ من الـ يعني من من من من الوراء وبناء هجمات عبر الوسط إلى الهجوم طيلة الشوط الأول. النقطة الفارقة هي بين الشوطين.
1: ما الذي حدث؟
0: وهبي المدرب محمد وهبي نعلم كيف يسير وكيف يتحدث مع لاعبيه، كيف يحفزهم، والأكثر من ذلك الخطط التي يغير فيها. محمد وهبي مدرب بتاع خطط، مدرب تكتيكي بامتياز بغض النظر عن التحفيز اللي أي مدرب أكيد بيحفز لاعبيه. فمحمد وهبي عمل حلول وخلى لاعبي المنتخب الوطني، أعطاهم الوصفة اللي تخلي المنتخب الكندي يعني مش بهذيك القوة اللي ظهر بها في الشوط الأول. ماذا فعل محمد وهبي؟ أول شيء قام بتحرير متوسط الميدان أوناحي، جعله لاعب حر ويتمركز في أي مكان أراد أن يكون فيه، في وسط الميدان، في الهجوم، يمين، يسار، هذا أعطاه مساحات كبيرة وشفنا أنه سجل هدفين. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حتى التغييرات اللي عملها محمد وهبي. ومحمد وهبي يعني أعتقد خلال فترة شرب الماء، يعني استراحة شرب الماء في الدقيقة 22 في الشوط الأول، قال للاعبين أوكي نكمل المباراة الشوط الأول 0-0، لكن في الشوط الثاني كان يعلم أن الكنديين لن يستطيعوا إكمال المباراة كلها بنفس القوة البدنية، لأن في النهاية الكنديين عملوا مجهود بدني كبير.
1: صحيح.
0: المنتخب المغربي بعد ذلك درس المنتخب الكندي من خلال ونحن نعلم الطاقم الفني رفقة المدرب المغربي محمد وهبي، طاقم من طراز عالي يقودهم البرتغالي جواو ساكرامينتو، ونحن نعرف من هو جواو ساكرامينتو، مساعد جوزي مورينيو في عدة أندية أوروبية.
1: طيب بلال، يعني لضيق الوقت نريد أن نتحدث سريعا عن مباراته المقبلة مع المنتخب الفرنسي. ما هي أبرز نقاط القوة الفرنسية التي يجب على المغرب أن يحد من خطورتها؟ وفي المقابل كيف يمكن أن يستغل المغرب يعني نقاط الضعف في المنتخب الفرنسي؟
0: أول شيء المنتخب الفرنسي تقريبا ليس لديه نقاط ضعف، هذه حتى نكون واضحين، يعني المنتخب الفرنسي متكامل دفاعيا ووسط ميدان، ولديه هجوم خرافي، 4 صحيح؟ مهاجمين يلعب بهم المنتخب الفرنسي،
1: يمكنهم حسم أي مباراة حقيقة. صح؟
0: أكيد أكيد أكيد أكيد قوة المنتخب الفرنسي في مهاجميه، لكن رأينا كيف أن منتخب الباراغواي حد من قوة هذه الهجمات بتاع المنتخب الفرنسي. المنتخب المغربي رفقة المدرب محمد وهبي يعرف متى يدافع، يعرف متى يبني اللعب، يعرف متى يهاجم. هنا ما هي الخطة التي سيخرج بها محمد وهبي ضد المنتخب الفرنسي؟ طبعا لا نعلم كيف سيلعب محمد وهبي، يعني لا يتحدث عن أي مباراة، يعني هو يعني يتعامل بكل سرية عن خططه، وحتى في الندوات الصحفية قبل المباريات لا يتكلم عن خططه، بل يدخل بها ليفاجئ الفريق الخصم.
1: طب لدى المغرب أيضا بلال ربما عامل خبرة، عندما التقى فرنسا في النسخة السابقة، هل سيمنح هذا العامل بعض الأفضلية للمنتخب المغربي؟ يعني هم لعبوا من قبل، وعنصر الخوف أو الهيبة من المنتخب الفرنسي هو كسر بالفعل.
0: بالتأكيد المنتخب الفرنسي المنتخب المغربي في مونديال قطر كسر أول شيء الحواجز، كسر الحواجز. الآن المنتخب المغربي ليس حصانا أسود مثل ما نقول، المنتخب المغربي الآن من المنتخب الكبار حتى في تصنيف الفيفا، الآن المنتخب رقم 6 في العالم. فالمنتخب المغربي يجب أن يدخل المباراة وهو ند للند مع المنتخب الفرنسي، لأنك الآن أنت لا تسعى لخلق المفاجأة. أوكي على الورق نكون صادقين، يعني المنتخب الفرنسي على الورق المرشح رقم 1 للمرور إلى نصف النهائي، لكن المنتخب المغربي ليس بالرقم سهل، ليس بالمنتخب السهل. ممكن أنه يعمل مباراة كبيرة، ممكن أنه يعمل هجمات مرتدة، وشفنا كيف المنتخب المغربي يعمل مهاجمات مرتدة مع المنتخب الكندي، هجمات سريعة جدا وطريقة يعني لعبها طريقة مميزة ومدروسة. ويعني
1: نعم كل التوفيق للمنتخب المغربي، وشكرا جزيلا بلال بوجديني الصحفي الرياضي في شبكة العربية.
0: نعم.
1: طبعا كان منتخب فرنسا تأهل إلى ربع نهائي كأس العالم بعد الفوز الصعب على باراغواي بهدف للاشيء.

0: في فيلادلفيا ليضرب موعدا مع المنتخب المغربي. سجل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 70 من ضربة جزاء احتسبت بعد العودة إلى تقنية حكم الفيديو المساعد الفار ليقود ديوك إلى دور الثمانية. هذا وترهن البرازيل كثيرا على الإيطالي أنشيلوتي لقيادة حملتها لإعادة لقب كأس العالم الغائب منذ 24 عاما. البرازيل تواجه النرويج وهي التي لم تعرف طريق الهزيمة أمام راقصي السامبا، فقد تعادلوا مرتين وخسروا مثلهما في 4 مواجهات جمعتهما تاريخيا، إلا أن هذه المرة يأمل منتخب راقصي السامبا في تجاوز أبناء الفايكنج والعبور إلى ربع النهائي بنجاح لمواصلة المشوار نحو التتويج باللقب المونديالي السادس. استقبل المنتخب الإنجليزي استقبال عدائي لدى وصوله إلى مقر إقامته في مدينة مكسيكو استعدادا لمواجهة المنتخب المكسيكي في ثمن نهائي المونديال. كانت إنجلترا تأمل في إبقاء مقر إقامتها سريا بعد أن استخدم مشجعو المكسيك مكبرات الصوت والأبواق والدراجات النارية في محاولة لإزعاج نوم لاعبي الإكوادور قبل مباراتهم في دور 32 والتي فازت بها المكسيك. للمزيد عن هذه اللقاءات ينضم إلينا جلال الزهراني الناقد الفني الرياضي. أهلا ومرحبا بك جلال معنا في هذه النشرة.
1: أهلا وسهلا، صباح الخير عليكم وعلى الجميع مستمعين ومشاهدين على العربية FM.
0: دعنا نبدأ أولا بمباراة فرنسا وباراغواي. ما هي أبرز الجوانب التي كشفتها هذه المباراة ولاحظتها أنت شخصيا عن المنتخب الفرنسي الذي سيواجه المنتخب المغربي؟ هل ربما ظهرت بعض الثغرات أو ظهرت مناطق ضعف يمكن للمغرب أن يستغلها؟
1: بشكل عام خليني أقيم مباراة الأمس أنها كانت لفريق يريد لعب كرة القدم وفريق آخر يحاول منع هذا الفريق من الوصول لمرمى، وهذا حق من حقوقه. في الأخير فارق الإمكانيات الكبرى على الورق بين فرنسا وباراغواي اللي أكيد استنزفت مجهودها كامل بعد إخراج منتخب ألمانيا، اللعب بأسلوب مختلف للمدرب الفارو، محاولة منع لاعبي فرنسا من الحصول على المساحة الكافية، وشفنا هذا الشيء. كان في نجاح كبير جدا من منتخب باراغواي اللي أضاف لذلك لعب بين قوسين نقدر نسميه قوي أو عنيف للحد من خطورة لاعبي منتخب فرنسا، لكن في الأخير فارق الإمكانيات يفرق لحظة واحدة للاعب البديل دوي تسبب في ركلة جزاء استطاع تسجيلها نجم المونديال إلى هذه اللحظة مبابي. لا تستطيع أنك أنت تقدر تقيم منتخب فرنسا دفاعيا بالأمس لأنهم لم يتعرضوا، حتى المواقف اللي كان منتخب باراغواي يخلقها كان يخلقها بلاعب أو لاعبين بالكثير ضد 4-5 لاعبين من منتخب فرنسا، على أساس ذلك لا يمكن التقييم. مباراة منتخب المغرب أعتقد مباراة مثل ما ذكرتم أنتم، إنه المنتخب المغرب ما هو الخصم اللي تعودنا نحن نتكلم عنه إنه هو يا الوصول لهذا الدور إنجاز تاريخي. منتخب المغرب أصبح رقم صعب جدا، من حقهم الحلم في الوصول لأدوار متقدمة. منتخب مهما يعني أجيل هذا المونديال مختلف تماما عن جيل المونديال السابق، هناك فقط 5 لاعبين أساسيين و3 لاعبين على الدكة مكررين، هناك مدرب مختلف، مع ذلك العملية تنجح باستمرار الوصول إلى الأدوار القادمة. لكن على الورق منتخب المغرب يمكن البعض أتمنى أنه ما يفهم كلامي إنه هو إنقاص، لكن أخشى عليهم منتخب فرنسا كثيرا. منتخب المغرب أمام الفرديات الكبرى نلاحظ أنه هناك نقاط ضعف خصوصا لدى مدافعيه في الرقابة 1-1، شفناها أمس في مباراة كندا. هذه الأمور يجب أن يستعدوا لها بشكل خلينا نقول مضاعف أمام أوليسي أمام إمبابي. فكرة ترك المساحة للاعبين، عليهم الاستفادة كثيرة من مباراة باراغواي، اللعب على التحولات. بالمغرب بالأمس يمكن استحوذت نعم على الكرة، لكن على التحولات صراحة استطاعت تسجيل كل الأهداف تقريبا. فبإذن الله ما تكون المباراة اللي أنا أخشاها على المغرب، وتكون المباراة اللي المغرب تلعبها الكل في الكل بإذن الله.
0: طيب ننتقل إلى مباراة أخرى وهي البرازيل والنرويج. ما هي توقعاتك لهذه المباراة؟ البرازيل نيمار وفينيسيوس جونيور والنرويج نقول هالاند.
1: طبعا هي مباراة بين طابعين مختلفين تماما، تتكلم على منتخب برازيلي فني بحت

0: مع مدرب من الناحية الذهنية، واحد من أفضل مدربي اللعبة على الإطلاق، أمام الفريق اللي نقدر نسميه الحصان الأسود هو منتخب كولومبيا في هذا المونديال. منتخب النرويج هو ثالث أكثر فريق في معدل صناعة الفرص في البطولة، مع أنه لعب المباراة الأخيرة في دور المجموعات بالصف الثاني تقريبا. منتخب يملك هالاند، يملك نوسا، يملك سورلوث، يملك خط هجوم قوي جدا أمام منتخب البرازيل اللي مهما حصل هو يملك الإرث الأكبر في هذه البطولة مع مدرب تعود النجاحات. هناك نقص في البرازيل، هناك غياب باكيتا، لكن مثل ما نقول دائما في البرازيل دائما هناك لاعب واحد قادر على تحويل كل شيء إلى أمر سهل جدا للوصول إلى الأدوار المتقدمة. أعتقد هم يأملون كثيرا في فينيسيوس جونيور أن يكون هذا اللاعب في هذا المونديال، هو ترمومتر الفريق. متى ما كان قادر يخلق حلول فردية شاملة وكاملة أعتقد البرازيل ستكون أقرب كثيرا. اللي محبين البرازيل ممكن عندهم امتعاض كثير من طريق البرازيل، اليابان، ثم النرويج، بعد ذلك ممكن انجلترا. فأعتقد طريق البرازيل وعير جدا في المونديال.
1: أشكرك شكرا جزيلا جلال الزهراني الناقد الفني الرياضي.

0: أخبار الرياضة.
1: وبهذا مستمعينا نكون وصلنا إلى ختام هذه النشرة، جاءتكم من العربية FM وكنت معكم أنا هناء عوني. شكرا لطيب المتابعة، دمتم في أمان الله وإلى اللقاء.

0: نشرة الأخبار من العربية FM. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: العربية FM. الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية FM تضعك في قلب الحدث لتعرف أكثر.
2: العربية بزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.

إذن ثوان تفصلنا عن افتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي بعد تراجعات نهاية الأسبوع الماضي. هو عمليا على مدار الأسبوع الماضي كنا نتداول في نطاقات جدا ضيقة بالقرب من متوسط المئتي يوم اللي هو عند 11000 نقطة بسيولة لم تكن جدا قوية إلى حد كبير على مدار عدد من جلسات الأسبوع الماضي. أنهينا الأسبوع جلسات الخميس كانت السيولة ب 4.3 مليار ريال، ولكن بدأنا موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني المراعي إلى حد كبير أعطتنا تفاصيل نتائجها. الأرباح جاءت أعلى من التوقعات من توقعات المحللين، ولكن أظهرت تراجع ب 1.7% بسبب ارتفاع التكاليف. هذا هو وضع المؤشر مع بداية جلسة هذا اليوم. سيكون لدينا تفاصيل تحركات المؤشر وأبرز الأخبار التي نتابعها بالنسبة للشركات بعد قليل. أهلا بكم إلى نبض السوق من العربية بزنس، أنا مي بن خضراء وهذه العناوين. السعودية تفرض رسما بنسبة 2% على تصرفات الأجانب العقارية في 4 مدن. أرباح المراعي تتراجع بنحو 2% إلى 636 مليون ريال بالربع الثاني، ولكنها تأتي أفضل من التوقعات. القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أقوى أداء في 4 أشهر في يونيو. وتتابعنا أيضا في نبض السوق، جي بي مورغان يخفض توقعاته للذهب إلى $4,500 مع نهاية هذا العام.

صباح الخير مشاهدينا. إذن وافتتاحية جديدة لمؤشر السوق السعودي، بدأنا الجلسة على نوع من الاستقرار، هي جلسة يوم أحد وبالتالي من الممكن أن تكون هادئة بحكم غياب المستثمر الأجنبي، وبكل الأحوال عن نهاية الأسبوع الماضي وعلى مدار جلسات التداول في الأسبوع الماضي كنا نشهد تداولات إلى حد كبير في نطاقات جدا ضيقة بالنسبة للمؤشر، وكأن المستثمر يحتاج إلى كاتاليست جديد، محفز جديد، والسؤال الآن لأي درجة نتائج الشركات عن الربع الثاني ستكون هي هذا هي المحفز. نذكركم مرة أخرى بأننا لا نزال نتداول قرب متوسط المئتي يوم اللي هو تقريبا 11000 نقطة. السيولة الأسبوع الماضي في عدد من الجلسات كانت إلى حد كبير ضعيفة، نهاية الأسبوع الماضي السيولة كانت 4.3 مليار ريال، والأسهم الأبرز التي كانت تؤثر على حركة المؤشر طبعا هي أسهم أرامكو، وتحديدا من وقت ما شفنا تراجعات حادة على أسعار النفط هيدا الشيء انعكس على أسهم أرامكو وبالتالي أثر على حركة المؤشر، وخصوصا بأنه أسهم مثل S&P والراجحي لم تعطينا تأثير معاكس لتراجعات أسهم أرامكو. ولكن المراعي هو السهم الأبرز اليوم معنا، بما أنه عم يظهر بهذه القائمة مع تراجعات ب6%، دعوني أبدأ من هذه النقطة، أو خلينا نشوف الأسهم المرتفعة والمتراجعة وبعدين برجع لأرامكو لأنه قصة المراعي طويلة بعد الشيء. هذه الأسهم الأكثر ارتفاعا عم نشوف الشرقية للتنمية، صادرات، أنعام القابضة. وماذا عن الأسهم المتراجعة؟ إذن المراعي في صدارة هذه القائمة. خلينا نتحدث عن المراعي، هي النتائج عن الربع الثاني، وبالنسبة لكل الشركات في المنطقة نتائج الربع الثاني تحمل التأثير الحقيقي للحرب، سواء من ناحية ارتفاعات أسعار الطاقة أو المشاكل التي شهدناها في مضيق هرمز. فما الذي حدث مع المراعي؟ المراعي تراجعت أرباح الفصلية ب 1.7% ل 636 مليون ريال، ولكن جاءت أفضل من التوقعات اللي هي عن 623 مليون ريال. الشركة قالت بأنه سبب تراجع الأرباح هو موضوع التكاليف بشكل أساسي، أولا ارتفاع أسعار الطاقة أثر على تكاليف التوزيع، وثانيا كان لدينا ارتفاع في تكاليف شحن الأعلاف، وهيدا على الرغم من أن الإيرادات ارتفعت 11% ارتفعت 4% ل 5.8 مليار ريال، مع ارتفاع القيم المتداولة القيم الفوليومز يعني أحجام المبيعات بشكل أساسي. هو السهم أساسا مرتفع من بداية هذا العام ب9%، وبالتالي يعني علينا أن نتوقف على هذا السهم ونراقبه على مدار جلسات هذا اليوم. سنذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار التي تتابعونها، بداية من السعودية حيث أظهر استطلاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في يونيو مسجلا أعلى قراءة له خلال 4 أشهر، بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي، إضافة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني. ووفقا للائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار التي نشرتها جريدة أم القرى، حددت السعودية رسما بنسبة 2% على قيمة التصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في 4 مدن رئيسية. من جانب آخر اشترطت اللائحة على غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة. في مضيق هرمز عادت عدة سفن أدراجها أثناء محاولتها مغادرة الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. في سياق متصل تشير بيانات الملاحة إلى أن حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بقطر عبر مضيق هرمز بدأت تستأنف تدريجيا بعد توقف قصير استمر نحو أسبوع. ورجح سيتي بانك استمرار تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا هبوط خام برنت إلى نحو 60 دولار للبرميل بحلول نهاية العام، مع عودة أساسيات السوق إلى الواجهة بعد انحسار اضطرابات مضيق هرمز. وتراجعت شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مارس، بعدما سجلت صناديق الأسهم في الولايات المتحدة تخارجات بقيمة 17.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو وفقا لبنك أوف أمريكا. في المقابل جذبت الأسهم اليابانية 1.9 مليار دولار، هذا أكبر تدفق أسبوعي إليها في 7 أسابيع. وخفض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال هذا العام، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة 4300 دولار في الربع الثالث، على أن يرتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع، بعدما كان البنك يرجح

0: ومشاهدينا نتابع وضع الأسواق الخليجية العاملة في جلسة هذا اليوم، معلنا بأنها جلسة يوم أحد، تغيب عنها الأسهم والأسواق الإماراتية إلى حد كبير. الملف الأساسي الذي بدأنا نراقبه في هذه المرحلة هو نتائج الشركات، وذلك لأنه نتائج الربع الثاني هي ستظهر لنا إلى حد كبير تأثير الحرب على الشركات، وتحديدا من ناحية التكاليف. نحن شفنا هذا الموضوع مع المراعي، لأنه شفنا في ارتفاع بالتكاليف يعود إلى تكاليف الشحن وأيضا تكاليف النقل والتوزيع، وبالتالي هذا الترند رح يكون ظاهر معنا بالنسبة للشركات الخليجية إلى حد كبير. القطاعات الأبرز اللي ممكن تكون لها وضع مختلف هي من ضمن القطاع المصرفي. القطاع المصرفي خليجيا يعتبر جدا قوي. المشكلة الوحيدة التي كنا نواجهها في هذا القطاع خلال الفترة الماضية هو أنه كان لدينا ارتفاع باللون تو ديبوزيت ريشيو، وهذا الشيء كان عم بيؤدي أنه بعض البنوك كانت عم بتخفض بعض الشيء من مستويات الإقراض، وعم نراقب أيضا موضوع هوامش الربحية. هذا هو الملف الأساسي الذي نراقبه خلال هذه الفترة، مثل ما عم نشوف بالنسبة لسوق قطر هذه الأسهم الأكثر نشاطا، وهذا الوضع أيضا بالنسبة لسوق مسقط الذي يترقب IPO جديد في شهر يوليو. قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، قال إن مصر تتوقع تلقي 1,500,000,000 يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة من حزم المساعدات المالية لدعم الاقتصاد الكلي. أضاف الوزير إن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو سيصرف على شريحتين متساويتين تبلغ كل منهما 1,500,000,000 يورو. صرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن 2 ملياري يورو من الحزمة، إذ حول شريحة أولية بمليار يورو في يناير 2025 وشريحة ثانية مليار يورو في وقت سابق من العام الجاري. تأتي هذه المساعدات المالية الأوروبية كجزء من اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنه الاتحاد في العام 2024، والذي يتضمن أيضا قروضا ميسرة ب5 مليارات يورو. وهذا هو الوضع بالنسبة للمؤشرات المصرية. بداية الأسبوع إيجابية جدا مع ارتفاعات بقرابة نقطة مئوية واحدة بالنسبة لـ EGX30. دعونا نتساءل مع الزميلة فهيمة، ما هو مصير هذه المساعدات الأوروبية؟ كيف سيتم استخدامها؟ فهيمة، أسعد الله صباحك بكل الخير. قبل أن أتحدث معك على وضع البورصة، هل هناك من خطة للحكومة المصرية حول كيفية استخدام هذه الأموال 1,500,000,000 التي ستحصل عليها من أوروبا؟
1: صباح الخير مي. يعني هي محددة بالفعل مي، يعني ضمن الحزمة التي تبلغ 7.4 مليار يورو والتي تم الاتفاق عليها في عام 24 بعد صفقة رأس الحكمة، كان مخصص منها 5 مليارات يورو لدعم الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، وبالتالي سيتم توجيهها لهذا الغرض في الموازنة المصرية. هي حصلنا على 2 مليار يورو سابقا، ومتبقي منها 3 مليارات يورو كما أشار وزير الخارجية. من المفترض أن نحصل على 1.5 مليار يورو خلال أيام، والأخرى كما أشار وزير الخارجية في الخريف. هذه الحزمة مرتبطة بشكل أساسي بإصلاحات اقتصادية تقوم بها مصر في الوقت الحالي. كانت أشارت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي السابقة دكتورة رانيا المشاط في لقاء مع العربية إلى أنها مرتبطة بنحو 100 إصلاح اقتصادي تقوم به الحكومة المصرية، وبالتالي يتم صرف كل شريحة بناء على ما تحقق من هذه الإصلاحات، وبالتالي هي معروف

0: جهتها إلى لدعم الاقتصاد ودعم الموازنة المصرية.
1: طب دعينا نتحدث عن تداولات البورصة، أعطينا ملخص ما الذي حدث الأسبوع الماضي وماذا نترقب على مدار هذا الأسبوع؟
0: أنهت البورصة الأسبوع الماضي على تباين، المؤشر الرئيسي على تراجع للأسبوع الثاني على التوالي بنسبة 1.8%، المؤشر السبعيني على ارتفاع 1.1%، الملفت بالطبع مي والمؤثر بشكل كبير في حركة السوق هي السيولة، السيولة الأسبوع الماضي كانت في حدود 30 مليار جنيه مقارنة مع 45 مليار جنيه في الأسبوع الأسبق والذي كانت السيولة فيه متأثرة أيضا، وبالتالي هناك تراجع كبير في السيولة على الرغم من أن الأسبوع الماضي كان 4 جلسات فقط وليس 5، لكن السيولة متراجعة بشكل كبير. الضغط على المؤشر الرئيسي أتى من قطاع البنوك مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 3.9% واستحواذه على أكثر من 6% من التداولات، وأيضا تراجع القطاع العقاري، أغلب الأسهم القيادية في القطاع العقاري كانت على تراجع أيضا بالإضافة لأسهم الموارد الأساسية، في حين كان الدعم من قطاع الخدمات المالية غير المصرفية وأيضا بعض القطاعات الأخرى مثل المقاولات ومواد البناء. وبالتالي السوق يتحكم فيه بشكل أساسي السيولة. الأسبوع الماضي تحولت المؤسسات إلى الشراء، المؤسسات المحلية، ولكن العرب والأجانب كانوا في اتجاه بيعي. بالطبع نراقب هذا الأسبوع حركة المؤشر. يرى المحللون الفنيون أنه في حالة المؤشر الرئيسي ما استطاع أن يتجاوز 50900 نقطة والبقاء فوقها يمكن أن نشهد مزيد من الارتفاع للمؤشر، ولكن بالطبع السيولة الضعيفة تضعف من هذا الاتجاه الصعودي وتؤثر بالفعل بشكل سلبي على حركة السوق وتعزز بشكل أساسي المضاربات على الأسهم الصغيرة والمتوسطة.
1: سيكون لنا عودة لك في جلسة التداول لهذا اليوم، شكرا لك فهيمة زايد. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه عدة سفن تغير مسارها في هرمز وسط تمسك إيران بممراتها البحرية.

0: ثماني فرص عقارية واعدة في مواقع استراتيجية تطرحها مكان المستثمر تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ضمن مزاد متون الرياض، يبدأ بتاريخ 5/7/2026.
1: أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تبعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.
2: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
3: في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
2: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يرب يحتاج بعض التغيير؟
3: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
2: توزيعات يونيليفر.
3: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
4: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
2: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
4: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة 6 على العربية بزنس.
1: تجربتي في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالمي المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.

تعكس التطورات الأخيرة في مضيق هرمز استمرار التعقيدات المحيطة بإعادة فتح هذا الممر رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني المعلن في منتصف يونيو. فقد عادت عدة سفن بينها ناقلات نفط وسفن بضائع عن مسارها أثناء محاولتها مغادرة الخليج.

0: الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. تعكس هذه التحركات استمرار طهران في محاولة فرض رؤيتها على حركة الملاحة داخل المضيق، حيث تؤكد أن العبور يجب أن يتم عبر المسارات التي تحددها، في حين تواصل الولايات المتحدة دعم مرور السفن بمحاذاة الساحل العماني. في سياق متصل تشير بيانات الملاحة إلى أن حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بقطر عبر المضيق بدأت تستأنف تدريجيا بعد توقف قصير استمر نحو أسبوع. هي خطوة تعكس رغبة الدوحة في إعادة تشغيل صادراتها سريعا من منشأة رأس لفان، أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم. نذكركم بأداء أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي. كما تلاحظون يعني بالأداء الأسبوعي كان لدينا نوع من الثبات، ارتفاعات كانت هامشية فقط بعشرين النقطة المئوية. ولكل من يتساءل ما الذي حدث عمليا على وتسبب بهذه التراجعات، يعني لاحظوا WTI تراجع بقرابة 4.5% على مدار الأسبوع. الآن السوق تعود إلى أساسياتها، والمشكلة الأساسية هو بأنه نحن أصبحنا نشهد موارد نفطية أكبر. البعض يتحدث عن أنه خلال الأسابيع الماضية شفنا دخول أكثر من 60 مليون برميل نفط إلى السوق، كانت أساسا هي محتجزة في مضيق هرمز. وبالتالي لدينا معروض جدا قوي، الصادرات الأمريكية لا تزال قوية، بالوقت الذي حتى الآن الصين لم تبدأ وتشتري من السوق، لا تزال تعتمد على مخزوناتها الاستراتيجية، وبالوقت الذي حتى الآن لا يوجد لدينا طلب كبير يستوعب هذا المعروض. على العموم هناك بعض الأخبار يعني التي نراقبها على مدار هذا الأسبوع، حيث أنه نترقب لاجتماع أوبك بلس واليوم، وهناك طبعا بحسب المصادر تقول بأن أوبك بلس توافق مبدئيا على رفع أهداف إنتاج النفط ب 188 ألف برميل يوميا في أغسطس. وكان قد خفض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4300 دولار في الربع الثالث، على أن يرتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع، بعدما كان البنك يرجح في يونيو الماضي وصول المعدن النفيس إلى 6000 دولار مع نهاية هذا العام. حافظ جي بي مورغان على نظرته الإيجابية للذهب على المدى الطويل، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام 2027 بدعم من مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب الفعلي على المعدن النفيس. ومن جهة ثانية أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب بعدما سجلت مشتريات صافية بلغت 41 طنا خلال شهر مايو، هو مؤشر على استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو زيادة حيازاتها من المعدن النفيس. تصدرت بولندا قائمة المشترين بإضافة 18 طن إلى احتياطياتها، تلتها الصين بعشرة أطنان. نتابع أيضا التحركات بالنسبة لأسعار الذهب على مدار الأسبوع الماضي، شهدنا ارتفاعات بالأسبوع ب 2.3% لتكون أول ارتفاعات أسبوعية نشهدها من نهاية مايو. لماذا؟ لأنه الأمر الأساسي وتحديدا على مدار جلسة الخميس هو بأنه أرقام الوظائف الأمريكية جاءت أقل من المتوقع، وبالتالي عززت الفكرة بأن الفيدرالي قد لا يرفع معدلات الفائدة. حتى شفنا تراجع في تسعير السوق لرفع الفائدة ليصبح عند 53.5% كاحتمالية، بينما كان سابقا يعني كنا عم نشوف احتمالية تصل ل 65%. وبالتالي هذا الأمر هو الذي أعطى الدعم بالنسبة للذهب، لأنه شفنا تراجعات على الدولار الأمريكي. طب ما الذي سيحدث من هذه النقطة؟ ميشيل الصليبي ينضم إلينا من بيروت، كبير محللي الأسواق المالية في FX Pro. ميشيل أهلا ومرحبا بك معنا. بدي أبدأ معك من أرقام الوظائف الأمريكية. نحن شفنا قراءة أقل من التوقعات، وتم مراجعة القراءات السابقة أيضا بالخفض. هل هيدا بيعني بأننا أصبحنا أمام ترند من الممكن أن نبدأ ونشهد فيه تباطؤ في قطاع العمل الأمريكي، سيضغط على الفيدرالي لعدم رفع معدلات الفائدة؟
1: طبعا خير معي لك والمشاهدين، وشكرا على الاستضافة. يعني اللي قلتي حضرتك بيأكد أنه رجعنا لأساسيات السوق، يلي هو التركيز على ثلاث عوامل بما يخص الاقتصاد، التضخم وكل المؤشرات المرتبطة فيه، وخوف المصارف المركزية العالمية، بيانات النمو الاقتصادي وخصوصا الوظائف بأمريكا، ولهجة الفيدرالي اللي ممكن تتغير أو ممكن يفهمها السوق مثل ما هو بده حسب كيف عم يعني تتغير هذه المعطيات. إذا بنزيد

0: توترات جنسية اللي تراجعت بعض الشيء يعني لحديت اليوم، ولو ممكن يكون بعض يعتبروهاش إلا أنه الاتفاق لا يزال سارن. الأساسيات هي المهمة، الدليل هو اللي حصل، التضخم لا يزال مرتفع، تظل الدولار قوي، الدولار الأمريكي قوي، علينا أن نشهد تضخم مرتفع وليونة في الاقتصاد، وظائف جيدة. طالما عم نشوف تباطؤ بقطاع التوظيف رح يصير فيها التباين بالسوق، ورح نضلنا نشوفها بعتقد بالفترات المقبلة.
1: هل هيدا بيعني بأنك تشتري الذهب من بعد تقرير الوظائف الأمريكي؟ هل هيدا بيعني بأنه اليوم من يشتري الذهب ليس عليه أن يقلق تجاه احتمالية رفع معدلات الفائدة من الفيدرالي؟
0: ما المستثمر طويل الامد على طول بنكررها، بالعكس ما لازم يخاف بس يشوف اسعار الذهب عم تتراجع، لانه عم يشتري بطريقه متواصله وبالتالي حيكون مستوياته افضل. مستثمر طويل الامد ما عنده مشكله بالشراء على هول المستويات، وحتى اذا نزل لمستويات ادنى، يعني عندنا مستويين مهمين نحن 4000 ل 4200 و 3700 و 3800 دولار، هول المستويين المستثمر طويل الامد جدا مهمين وجدا رائعين تعمل اعاده تمركز فيهم. المشكله بس بالمستثمر المضارب يلي يجب ان ينتبه على كل تصريح وكل التغير حتى بعوائد السندات تقدر يعمل خطة إدارة مخاطر بشكل جيد، ولكن يعني other than that مش مفروض يكون عندنا مشكلة أبدا كمستثمرين طويل الأمد بالذهب.
1: هل بتتوافق مع جي بي مورغان بأنه سعر الذهب مع نهاية العام عند 4500 دولار فقط؟
0: المشكلة معي انه اكترية المصاري بيناتهم جي بي مورغان عم يغيروا توقعاتهم بيس
1: صح
0: على متغيرات
1: صح
0: العالم، فبالتالي ما فينا نحن نلوم المصارف المركبة، ما فينا نتكل كتير حتى على المصارف على خطة شوي طويلة الأمد أو على أقل تقدير لست أشهر، لأنه هن عم يبنوا على بيس على عم يشوفوا هلا. يعني إذا اليوم بترجع بتتوتر الأمور ب
1: بيرجعوا بيغيروا التوقعات.
0: بيرجعوا غيروا التوقعات، وبالتالي دائما نحط خطة استراتيجية واضحة خصوصا للمستثمرين طويل الأمد، وإدارة مخاطر جيدة للشورت تيرم تريدرز، وما نعطي الهم كثير المتغيرات. إذا بقيت الأمور بلا حد ما موجودة هلا، إذا شفنا بعض تراجع بالوظائف لا فينا نرجع نشوف ال 4500 دولار، ولكن كمان بنذكر إنه 3800 هي بعيدة 300 400 دولار، يعني منا شيء، وبالتالي هيدا الرينج وهيدا المجال ممكن يكون يوصل له بالفوق وبتحت، والشاطر هو اللي بيقدر يلقط هذه المراكز بطريقة جيدة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من بيروت ميشيل صليبي، كبير محللي الأسواق المالية في FX Pro. الآن موجز لأبرز الأخبار السياسية. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق على حد تعبيره. قال أيضا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يتم اللقاء قريبا بعد عودته من قمة الناتو. أضاف ترامب أن علاقته بنتنياهو جيدة، ولكنه قال أن الأخير يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة إلى نفسه. طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي المواطنين العراقيين عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي، طالبهم بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. وجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون، تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. أفادت مصادر طبية بسقوط 4 قتلى وعدد من الجرحى جراء الغارات الإسرائيلية التي استهدفت خلال الساعات الماضية مناطق متفرقة من قطاع غزة. وأعلن مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة وصول عدد من الإصابات وصفت بالخطيرة إلى المستشفى جراء قصف إسرائيلي استهدف مجموعة من المواطنين في مخيم جباليا، كما سمع دوي انفجارات لنسف مبانٍ في شمال غزة. قتل شخص وأصيب 2 آخران جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، وفقا لما أفاد به رئيس السلطات المحلية المعين من قبل موسكو. وكانت السلطات الروسية قد فرضت في أواخر يونيو حالة طوارئ في شبه الجزيرة لمعالجة تداعيات الغارات الجوية الأوكرانية التي تسببت في نقص في إمدادات الوقود والكهرباء. وتبنى فرع القاعدة في غرب إفريقيا المسؤولية عن 9 هجمات استهدفت مواقع للجيش المالي وقوات موالية له في مناطق متفرقة

البلاد بحسب بيان صادر عن التنظيم. قالت الجماعة إنها سيطرت على مواقع للجيش المالي غرب بانكو وموقعين بوسط البلاد. وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة لن تسمح بسقوطها أو تراجعها، وذلك في خطاب ألقاه أمام حشود في الناشونال مول بواشنطن بمناسبة الذكرى 250 لاستقلال البلاد. هذا بعد تأخير فرضته ظروف الأحوال الجوية التي أدت إلى إلغاء فعاليات وإخلاء عشرات الآلاف من موقع الاحتفالات في ناشونال مول. ترامب استهل خطابه بالتأكيد أن سوء الأحوال الجوية لم يكن ليمنعه من الظهور أمام أنصاره في هذه المناسبة. ونبض السوق على شاشتي العربية والعربية بزنس بعد الفاصل.

0: عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن هنا لتعرف أنت.
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في المجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بيزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
0: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
0: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
5: السعودية تفرض رسماً بنسبة 2% على تصرفات الأجانب العقارية في 4 مدن. في افتتاح موسم النتائج، أرباح المراعي تتراجع بنحو 2% إلى 636 مليون ريال بالربع الثاني لتأتي أفضل من المتوقع. القطاع الخاص غير النفطي في السعودية يسجل أقوى أداء له في 4 أشهر خلال يونيو. وأيضا اليوم في نبض السوق، JP Morgan يخفض توقعاته للذهب إلى $4,500 بنهاية العام الحالي.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مشاهدينا، وأهلا بكم إلى نبض السوق من شاشتي العربية والعربية بزنس. أنا ميبن خضراء، ونبدأ مع أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم في السعودية، حيث أظهر استطلاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في يونيو بدعم من انتعاش حجم الأعمال الجديدة على الرغم من استمرار ضغوط التكاليف على الشركات وضعف الطلب الخارجي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 نقاط في يونيو من 52.8 نقاط في مايو، مسجلا أعلى قراءة له خلال 4 أشهر بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي، إضافة إلى تحسن

قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني. تراجعت أرباح شركة المراعي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.7% سنويا إلى 636 مليون ريال، ولكن تجاوزت الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين.

هي أسهم أرامكو السعودية التي كانت إلى حد كبير تضغط على المؤشر. بداية جلسة اليوم كنا على نوع من التقلبات. نهاية الأسبوع الماضي كانت السيولة 4.3 مليار ريال تقريبا. اليوم إلى حد كبير نستطيع القول بأننا بدأنا ننتظر أن نسمع من الشركات السعودية عن نتائج أعمالها للربع الثاني. والسؤال الآن هو لأي درجة هذا الملف قد يكون كاتاليست بالنسبة للسوق، قد يخرجنا من هذه النطاقات الضيقة التي كنا نتداول عليها. نذهب إلى قائمة الأكثر نشاطا ونلاحظ أيضا بأنه لا نزال نتحدث عن أسهم الأسماك. هذه الأسهم جدا ملفتة. سهم الأسماك رافقنا على مدار الأسبوع الماضي ضمن قائمة الأكثر نشاطا، مع العلم أنه حتى نهاية الأسبوع الماضي كان السهم مرتفع ب 32% تقريبا من بداية هذا العام. اليوم عم نشوف في ضغوط واضحة على السهم. البحر الأحمر أيضا ضمن هذه القائمة. والمراعي، المراعي فتحت السوق اليوم على تراجعات كانت قد تجاوزت 5%، الآن تقلصها. سأعود للحديث عن تفاصيل هذه النتائج. ولدينا أيضا الراجحي، هذه أسهم الأكثر ارتفاعا بقيادة بوك الزراعية. خلينا نشوف الأسهم المتراجعة والأسماك إذن والمراعي ضمن هذه القائمة. فما الذي يحدث بالنسبة لسهم المراعي؟ علينا نتذكر بأن نتائج الشركات الآن التي سنسمعها هي إلى حد كبير تأخذ التأثير الكامل للحرب من ناحية ارتفاع التكاليف وارتفاع أسعار الوقود والمشاكل المتعلقة بالشحن. هذه الملفات هي نفسها التي أثرت على نتائج المراعي السعودية في الربع الثاني، لأن الشركة قالت بأن التراجع الذي شهدناه في أرباح المراعي يعود إلى ارتفاع تكاليف الشحن بالنسبة للأعلاف وأيضا ارتفاعات أسعار الطاقة يلي أثرت على تكاليف التوزيع. النتائج جاءت أفضل من المتوقع من ناحية الرقم اللي هو 636 مليون ريال، ولكن في تراجع سنوي عمليا بقرابة 2% على الرغم من أنه الإيرادات ارتفعت بسبب ارتفاع الأحجام المباعة. السهم أساسا مرتفع من بداية هذا العام ب 9%، الآن عم نتراجع ب 3.7%. وبشكل عام ما نراقب بالنسبة للمراعي هو نفسه ما نراقبه بالنسبة للشركات السعودية، هو تأثير الحرب على موضوع التكاليف ولأي درجة تتوقع الشركات أن يكون هناك تعافي في أرقام الربع الثالث. سنذهب الآن في جولة على أبرز الأخبار التي تتابعونها، وطبعا البداية من السعودية، حيث أظهر استطلاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في يونيو مسجلا أعلى قراءة له في 4 أشهر بعد أن تعزز ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي، إضافة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني. ووفقا للائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار والتي نشرتها جريدة أم القرى، حددت السعودية رسما نسبته 2% على قيمة التصرفات غير السعودية بالحقوق العينية على العقار في 4 مدن رئيسية. من على جانب آخر، اشترطت اللائحة على غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة. في مضيق هرمز عادت عدة سفن أدراجها أثناء محاولتها مغادرة الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. في سياق متصل تشير بيانات الملاحة إلى أن حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بقطر عبر المضيق بدأت تستأنف تدريجيا بعد توقف قصير استمر نحو الأسبوع. ورجح سيتي بانك استمرار تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا هبوط خام برنت إلى نحو 60 دولار للبرميل مع نهاية العام، مع عودة أساسيات السوق إلى الواجهة بعد انحسار اضطرابات مضيق هرمز. وتراجعت شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مارس، بعدما سجلت صناديق الأسهم في الولايات المتحدة تخارجات بقيمة 17.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو وفقا لبنك أوف أمريكا. في المقابل جذبت الأسهم اليابانية 1.9 مليار دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي إليها في 7 أسابيع. وبالنسبة لأسعار الذهب، خفض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4300 دولار في الربع الثالث، على أن يرتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع، بعدما كان البنك يرجح في يونيو الماضي وصول المعدن النفيس إلى 6000 دولار مع نهاية هذا العام.

0: ومشاهدينا، للمزيد حول السوق السعودي ينضم إلينا مباشرة من جدة السيد حسين الرقيب، مدير مركز زاد للاستشارات. سيد حسين، أهلا ومرحبا بك معنا. خليني أبدأ معك فورا بنتائج المراعي للسعودية، وخصوصا بأن السهم بدأ الجلسة على تراجعات كانت بأكثر من 5% وقلصها لاحقا. الآن الأرباح متراجعة، ولكن الأرباح جاءت أفضل من توقعات المحللين، والتأثير بسبب تراجع الأرباح هو تأثير الحرب على أسعار الطاقة والتأثير على تكاليف الشحن. فيعني ألم يكن المستثمر يتوقع أن يكون لدينا هذا التأثير من الحرب على تكاليف الشركة؟ وهل هذا ما يبرر إلى حد كبير التراجع؟
1: صباح الخير مي. يعني اليوم لما ننظر إلى النتائج أو الإيرادات، هي ارتفعت تقريبا بحدود 11%. طبعا التكاليف بلا شك أثرت بشكل واضح، وهو شحن الأعلاف أو التكاليف الشحن للأعلاف، هذا مؤثر بشكل كبير جدا. في مثل شركات الأغذية، إنتاج الأغذية مثل المراعي وغيرها من الشركات، لا تستطيع تمرير هذا الارتفاع والتكاليف إلى المستهلك مباشرة، لأنه يتوقعون أن ينخفض تكاليف الشحن يعني مع انتهاء الحرب، وهو الواضح الآن هناك انخفاض في تكاليف الشحن خلال الأيام الماضية، وبالتالي هذا سوف يعني يعيد مرة أخرى الأرباح إلى شركة المراعي. في نقطة مهمة في نتائج الشركة، وهو انخفاض حاد جدا في التدفق النقدي الحر بنسبة 89%. هذا طبعا يعطينا مبرر، اولا انه في تكاليف دفعت لزيادة تكاليف في انتاج الاعلاف، ولكن الانخفاض حاد جدا، نحتاج الى ان نقرا النتائج او القوائم المالية مستقبلا لكي نعرف ما هو السبب في انخفاض التدفق النقدي الحر. يعني الشركة باعت بنمو 11%، ولكن هذه الإيرادات لم تتحول إلى نقد، وهذا يعني يعتبر من الأشياء الملفتة للانتباه في نتائج شركة المراعي، وبالتالي اليوم نحتاج إلى مزيد من الإيضاحات ومزيد من البحث من خلال القوائم المالية لنعرف أين ذهبت الإيرادات، سواء أما أن تكون زيادة المدينين أو ربما يكون هناك مشاريع جديدة أنفقت عليها. وطبعا جزء من هذه التدفقات النقدية الحرة ذهبت إلى تمويل التكاليف بالنسبة لتكاليف الشحن.
0: بس خليني أسألك أيضا سيد حسين، نحن عمليا نحن نفتتح موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني، فلأي درجة ما شهدناه مع المراعي سنشهده مع شركات أخرى ليس فقط تعمل في نفس هذا القطاع، ولكن في قطاعات أخرى تعتمد على مثلا استيراد مدخلات الإنتاج وتعتمد على مضيق هرمز أو لديها ارتباط عالي بتكاليف الطاقة بأسعار الطاقة؟ فلأي درجة اليوم في على مدار نتائج الربع الثاني سيكون هذا الترند انعكاس تأثير الحرب على تكاليف الشركات السعودية وبالتالي على أرباحها؟
1: بالتأكيد مي، يعني ليست كل الشركات سوف تتأثر من إغلاق مضيق هرمز.
0: من هي الشركات أو القطاعات التي تعتقد بأنها ستكون الأكثر تأثرا؟
1: يعني بالتأكيد القطاع البتروكيميكالز هو من يعني أكثر القطاعات تأثرا من إغلاق مضيق هرمز، ولكن في شركات أيضا كانت تصدر من خلال الموانئ على الخليج ربما تتأثر بشكل واضح. أيضا تكاليف الشحن إذا أخذنا على الإنتاج، سواء الإنتاج الغذائي والإنتاج الصناعي الذي يعني ارتفعت عليه تكاليف الشحن، هذا بالتأكيد سوف يتأثر، ولكن هناك قطاعات كبيرة سوف تستفيد من يعني الأزمة الحالية. ارتفعت أول شيء مثلا زي أرامكو، ارتفع أسعار النفط، وربما لاحظنا الصادرات ارتفعت، قيمة الصادرات البترولية ارتفعت قيمتها خلال شهري يعني مارس وأبريل التي ظهرت يعني في نتائج الإحصاء، كان هنالك ارتفاع في الصادرات البترولية، هذا ربما ينعكس أيضا على شركة أرامكو، وبالتالي هنالك شركات سوف تستفيد من الأزمة. ولكن المهم لدينا أن إن شاء الله الأزمة انتهت، وبالتالي اليوم المستثمر يجب

0: أن ينظر إلى المستقبل، سوف تعود
1: نعم
0: الشركات إلى الربحية خلال الفترة القادمة.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من جدة السيد حسين الرقيب مدير مركز زاد للاستشارات. إلى موضوع آخر، ووفقا للائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار والتي نشرتها جريدة أم القرى، حددت السعودية رسما بنسبة 2% على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية في العقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة. من على جانب آخر، اشترطت اللائحة على غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة، على أن يقتصر استخدام الحساب على أغراض التملك العقاري فقط دون إصدار بطاقات دفع أو ائتمان. وافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي على اللائحة التنفيذية للنظام، ودخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في 22 من يناير 2026. حول هذا الموضوع ينضم إلينا مباشرة من الرياض السيد خالد الربيش مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض. أهلا ومرحبا بك معنا سيد خالد. يعني إذا أردت أن أضع عنوان لهذا القانون، هو قانون يفتح السوق العقاري السعودي أمام غير السعوديين ولكن بضوابط وإجراءات محددة. خليني أبدأ معك بالموضوع الذي يتعلق بأنه التملك أصبح مرتبط بالهوية بحساب مصرفي، واقتصرت المدفوعات على الوسائل الإلكترونية. لأي درجة هذا يعزز ليس فقط الشفافية ولكن أن تتمكن الحكومة السعودية من معرفة من هو المستفيد النهائي من هذه العقارات، ولمراقبة يعني حركة التصرفات العقارية عن طريق هذه المؤسسات، لأنه هي مؤسسات سعودية بالنهاية، هي المصارف السعودية.
2: صباح الخير مي. هو طبعا هناك نظام قديم لتملك الأجانب للعقارات في داخل السعودية، وهو متاح في كل المدن كل المناطق، وهو نظام سابق والمعمول فيه حاليا، ولكن هذا النظام مقتصر على الأجانب المقيمين في المملكة. لكن ما تتحدثين عنه هو خاص حتى بالأجانب المقيمين خارج المملكة، وبالتالي كانت هناك شروط موضوع الإقامة الرقمية والحساب البنكي، وأنه يكون هذا الحساب مخصص فقط لشراء العقار أو بيعه فيما بعد دون أن يكون هناك مثلا بطاقات أو تصرفات ائتمانية. وبالتالي هذه الخطوة مهمة جدا لتحقيق الهدف الأساسي الذي وضع من أجله نظام تملك الأجانب، وهو خاص بالأجانب المقيمين خارج المملكة أو حتى من الأجانب الراغبين بالانتقال للمملكة بغرض العمل أو الانتقال أو السكن بشكل أو بآخر، كما سيكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا بعد اكتمال البنى التحتية بشكل أو بآخر، بعد أيضا اكتمال البنى التشريعية لتملك الأجانب تحديدا في مكة والمدينة. ما نتوقع أن يكون هناك إقبال كبير جدا من المسلمين، من الأجانب المسلمين من كثير من دول العالم، على اعتبار أنه هناك رغبة للكثير منهم للسكن والبقاء في مكة أو نعم. في المدينة.
1: سيد خالد، خلينا نتحدث على موضوع رسم 2% على التصرفات العقارية. أولا، هو موضوع على التصرف بالعقار وليس على التملك، فلأي درجة هو سيحد من عمليات المضاربة برأيك؟
2: طبعا رسوم العقارية مطبقة حتى على المواطنين السعوديين، عندما يشتري عقار هو يدفع 5% من قيمة العقار تحت مسمى التصرفات العقارية. فهذا الأمر ليس الهدف منه الحد من المضاربة بقدر ما أنه الهدف منه هو تحصيل رسوم بشكل خلينا نقول رمزي لشراء العقارات. أن تتحول هذه العقارات إلى مضاربة بالنسبة للأجانب، أنا أشك بهذا الأمر الحقيقة، لأن هناك أصلاً طلب حقيقي ورغبة حقيقية من كثير من الأجانب، هذا ما بينته كثيرة حقيقة.
1: طب لكن لماذا وضعت على التصرف بالعقار وليس على تملك العقار؟
2: هو المسمى فقط التصرف في العقار، ولكن هو الهدف أنه الأجنبي عند شراء العقار سيدفع 2%، وعند بيع العقار أيضاً سيكون هناك دفع 2%.
1: طيب خلينا نتحدث عن التأثير على السوق العقارية. لأي درجة هذه اللائحة ستتسبب في زيادة الطلب على العقارات خلال الفترة المقبلة؟ وين تتوقع أنه يكون الطلب الأعلى، وكيف من الممكن أن ينعكس ذلك على الأسعار برأيك؟
2: لا أتصور أنه يكون هناك تأثير كبير على موضوع الأسعار لعدة اعتبارات. أولا أنه تملك الأجانب سواء المسلمين في مكة والمدينة أو الأجانب في الرياض أو جدة سيكون في مناطق محددة مشاريع تم الإعلان عنها ضمن النطاقات الجغرافية اللي

0: تملك الأجانب. اثنين، أنه هناك حقيقة الحكومة السعودية حريصة جدا خلال الفترة الماضية على ضخ كثير من المشروعات العقارية، سواء من خلال العمل من المطورين المحليين أو حتى من الاتفاقيات التي وقعتها الحكومة مؤخرا في الصين لاستقطاب شركات كبرى للتوسع في تشييد الوحدات السكنية وحتى التجارية. والملاحظ أنه مناطق تملك الأجانب في كثير أو في المدن المحددة في الغالب هي مشاريع تحت مظلة البي آي إف أو صندوق الاستثمارات العامة، وبالتالي هذه المشاريع مشاريع شبه مكتملة تتوافق مع جودة الحياة ومكتملة أيضا من ناحية البنى التحتية.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا من الرياض السيد خالد الربيش مدير تحرير الاقتصاد في صحيفة الرياض. نظرة سريعة على الأسواق الخليجية مع ترقب للنتائج المالية عن الربع الثاني، وطبعا الملف الأساسي سيكون كيف انعكست ارتفاعات أسعار الطاقة وتكاليف الشحن على نتائج الشركات. فاصل قصير نتابع بعده نبض السوق، وفيه الدوحة أعلنت اليوم عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بأثر فوري.

0: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
0: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
2: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
3: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
4: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
5: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.

بكم من جديد. وتعكس التطورات الأخيرة في مضيق هرمز استمرار التعقيدات المحيطة بإعادة فتح هذا الممر رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني المعلن في منتصف يونيو. عادت عدة سفن بينها ناقلة نفط وسفن بضائع عدلت عن مسارها أثناء محاولتها مغادرة الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. وفي سياق متصل أعلنت قطر اليوم عودة حركة الملاحة إلى طبيعتها بأثر فوري بعد أن كانت الدوحة أعلنت تعليقها الكامل في 29 من يونيو. نتابع التحركات الأسبوعية بالنسبة لأسعار النفط، وكما تلاحظون برنت في الأداء الأسبوعي كان على نوع من الاستقرار صراحة، ولكن بالنسبة للدبليو تي آي كنا قد شهدنا تراجعات أكبر بالنسبة للأداء الأسبوعي. السبب الأساسي الذي كنا نشهد فيه تراجعات حادة على أسواق النفط كانت بشكل أساسي تتعلق بأن السوق يسعر عودة المعروض النفطي بشكل أسرع مما كان متوقعا سابقا. بعض التحليلات من البنوك الاستثمارية تتحدث عن عودة 60 مليون برميل إلى السوق خلال الأسابيع الماضية، في الوقت الذي حتى الآن لم نبدأ ونشهد فيه شهية من الصين مثلا لشراء النفط من الأسواق، في الوقت الذي لدينا فيه أيضا زيادة في الصادرات الأمريكية. وهذا يعني وهو ما تسبب بأن تكون البنوك الاستثمارية بدأت تسعر أن يكون لدينا فائض في المعروض مع نهاية هذا العام. على كل نترقب

عقب اليوم مساء نتائج اجتماع أوبيك بلس. بعض المصادر تتحدث عن أن أوبيك بلس ستقوم برفع أهداف إنتاج النفط ب 188 ألف برميل يوميا في أغسطس. خفض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4300 دولار في الربع الثالث، على أن يرتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع، بعدما كان البنك يرجح في يونيو الماضي وصول المعدن النفيس إلى 6000 دولار مع نهاية العام. حافظ جي بي مورغان على نظرته الإيجابية للذهب على المدى الطويل، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام 2027 بدعم من مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب الفعلي على المعدن النفيس. ومن جهة ثانية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب، بعدما سجلت مشتريات صافية بلغت 41 طنا خلال شهر مايو، في مؤشر على استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو زيادة حيازتها من المعدن النفيس. تصدرت بكل الأحوال بولندا قائمة المشترين بإضافة 18 طن إلى احتياطياتها. مشاهدينا، هذه نهاية نبض السوق. نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
0: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
1: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
3: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
4: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
5: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
6: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
1: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
7: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
8: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
9: في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
8: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير، ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
9: أنا يوميا نتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
8: توزيعات يونيليفر.
9: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديمسيور، ومن بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
8: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي، الليلة 6:00 على العربية بزنس.
1: فريق احترافي، خبرة أكثر من 20

0: 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
1: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
2: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
0: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.

بعد إقرار اللائحة التنفيذية سامة توجه البنوك بفتح حسابات لتملك غير السعوديين للعقار. تراجع سهم المراعي رغم أرباح فصلية فاقت التوقعات. وسط ترقب لقرار أوبيك بلس اليوم سيتي بانك يرجح استمرار تراجع أسعار النفط بالنصف الثاني من العام الجاري. وجي بي مورغان يخفض توقعاته لأسعار الذهب إلى $4,500 مع نهاية هذا العام.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس. أنا مي بن خضراء، ونبدأ بجولة سريعة على أبرز الأخبار التي نتابعها اليوم. ومن السعودية، حيث أظهر استطلاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في يونيو مسجلا أعلى قراءة له في 4 أشهر بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي، إضافة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني. ووفقا للائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار والتي نشرتها جريدة أم القرى، حددت السعودية رسما بنسبة 2% على قيمة التصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في 4 مدن رئيسية. من جانب آخر، اشترطت اللائحة على غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة. في أخبار مضيق هرمز، عادت عدة سفن أدراجها أثناء محاولتها مغادرة الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. في سياق متصل، تشير بيانات الملاحة إلى أن حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بقطر عبر هرمز بدأت تستأنف تدريجيا بعد توقف قصير استمر لنحو الأسبوع. ورجح سيتي بانك استمرار تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا هبوطا

خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مع عودة أساسيات السوق إلى الواجهة بعد انحسار اضطرابات مضيق هرمز. وخفض جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الحالي، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4300 دولار في الربع الثالث، على أن يرتفع إلى 4500 دولار في الربع الرابع، بعدما كان البنك يرجح في يونيو الماضي وصول المعدن النفيس إلى 6000 دولار بنهاية هذا العام. تراجعت شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مارس، بعدما سجلت صناديق الأسهم في الولايات المتحدة تخارجات بقيمة 17.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو، وهذا وفقا لبيانات بنك أوف أمريكا. وفي المقابل جذبت الأسهم اليابانية 1.9 مليار دولار ليكون أكبر تدفق أسبوعي إليها في 7 أسابيع.

في تفاصيل الأخبار السعودية، حددت المملكة رسما نسبته 2% على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار والتي نشرتها جريدة أم القرى. من على جانب آخر، اشترطت اللائحة على غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة، على أن يقتصر استخدام الحساب على أغراض التملك العقاري فقط دون إصدار بطاقات دفع أو ائتمان. وافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي على اللائحة التنفيذية للنظام، كما دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في 22 من يناير 2026. أيضا في السعودية، أظهر استطلاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في يونيو بدعم من انتعاش حجم الأعمال الجديدة، على الرغم من استمرار ضغوط التكاليف على الشركات وضعف الطلب الخارجي. ارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا الصادر عن بنك الرياض إلى 53.3 نقاط في يونيو من 52.8 نقاط في مايو، مسجلا أعلى قراءة له خلال 4 أشهر، بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي، إضافة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني. وبدأنا في موسم الإعلان عن نتائج الشركات للربع الثاني. المراعي أعلنت عن نتائجها والتي أظهرت تراجع الأرباح في الربع الثاني بنسبة 1.7% سنويا لتصل ل 636 مليون ريال، ولكن تجاوزت هذه الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين التي كانت عند 623 مليون ريال. عزت الشركة تراجع الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التوزيع المدفوعة بارتفاع مصروفات الطاقة. خلينا نشوف سهم المراعي ونتحدث بعض الشيء عن ما حدث. هو نتائج الربع الثاني بالنسبة للشركات السعودية عموما سيعكس هذه التأثيرات، تأثير الحرب من ناحية ارتفاع تكاليف الشحن وارتفاع تكاليف الطاقة. على الرغم من أنه كان لدينا تراجع بالأرباح الفصلية للمراعي، ولكن الأرباح جاءت أعلى من المتوقع، وعلى الرغم من ذلك فتح السهم اليوم الجلسة على تراجعات بأكثر من 5% قبل أن يقلصها الآن. السهم هو أساسا مرتفع من بداية هذا العام بأكثر من 9%، وهذه النتائج جاءت على الرغم من أن الإيرادات ارتفعت بأكثر من 11%، وصلت ل 5.8 مليار ريال بفعل ارتفاع في الكميات المباعة. الآن السؤال، ما الذي تتوقعه المراعي بالنسبة لنتائج الربع الثالث؟ هل سيكون هناك ضغوط على التكاليف وبالتالي تعود الشركة لأن نشهد فيها ارتفاع في الأرباح؟ ولأي درجة ما شاهدناه بالنسبة للمراعي سينطبق على الشركات الأخرى التي يعني البلك الأكبر من تكاليف يتعلق بتكاليف الشحن؟

أو حتى بتكاليف التوزيع اللي هي تعتمد على أسعار الطاقة، لأنه ما حدث مع المراعي على الأغلب سنشهده في الكثير من الشركات السعودية والشركات في المنطقة، يعني الشركات خليجيا التي تأثرت طبعا بموضوع مضيق هرمز. إلى أخبار أخرى أيضا في السوق السعودي، حيث وقعت كاتريون للتموين القابضة عقد إيجار مع شركة مطارات الدمام لمدة 15 عاما لتقديم خدماتها وأنشطتها في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام، قيمة العقد 76 مليون ريال، إضافة إلى مقابل إيجار متغير يبدأ من 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الموقع، ويرتفع تدريجيا ل 5.5% خلال مدة العقد. السهم اليوم أيضا على تراجعات بحدود 17 نقطة المئوية، بس نحن علينا أن نتذكر بأنه بالنسبة للسهم كنا شفنا إلى حد كبير ريكفري قوي على السهم، وتحديدا من بعد ما وصلنا للقاع اللي كان بشهر أبريل. وعلينا نتذكر بأنه السهم يتبع أيضا لما شاهدناه بالنسبة لقطاع الطيران، كنا نحن شفنا إغلاق للمجالات الجوية، شفنا ضغط كبير على شركات الطيران، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لدينا هذا التأثير كان على السهم على مدار فترة الحرب. شركة الأندلس العقارية حصلت على تمويل طويل الأجل من البنك السعودي الأول بقيمة 48 مليون ريال. أيضا هناك أخبار بأن أتمت شركتها التابعة اللي هي الأندلس لتشييد المباني الدراسية، أتمت شراء أرض مخصصة للاستخدام كمرفق تعليمي في حي النسيم بمدينة الرياض بنحو 24 مليون ريال. ووقعت أيضا الأندلس لتشييد المباني عقد مع مدارس أجيال اليمامة الأهلية لتطوير وتأجير مجمع تعليمي بمدينة الرياض، صافي القيمة الإيجارية هو 157 مليون ريال على مدار 25 عاما. وقالت بأن الأثر المالي سيكون إيجابي على نتائج النصف الثاني من هذا العام اعتبارا من الربع الثالث تحديدا. والسهم اليوم ممتاز، عم نشوف عليه ارتفاعات ب 2%، ولكن لا نزال بعيدين عن 18 ريال اللي شفناها مع بداية هذا العام. بنان العقارية وقعت عقد لمدة عامين مع شركة أفاق القمة الرابعة المتطورة اللي هي تابعة لصندوق أرتال العقاري الرابع المدار من أرتال المالية، لتطوير مبنى فندقي في حي الرحمانية تبلغ القيمة التقديرية للعقد 55 مليون ريال. وقالت بأن الأثر المالي إيجابي سينعكس على الإيرادات والنتائج اعتبارا من النصف الثاني من العام الجاري. خلينا نشوف السهم اليوم، أيضا السهم يتحرك باللون الأخضر، عم نشوف ارتفاعات ممتازة عليه بأكثر من نقطتين مئويتين. السعودية للخدمات اللوجستية المحدودة اللي هي أساسا تابعة للسعودية لحلول القوى البشرية سماسكو، وقعت عقد مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بقيمة 81 مليون ريال لمدة عامين. يهدف العقد إلى توفير وتشغيل مراكز مخصصة لإيواء العاملات المنزليات. أوضحت الشركة أن الأثر المالي من المتوقع أن يبدأ بالظهور من النتائج المالية للربع الثالث، وبيستمر طوال فترة سريان العقد اللي هي لمدة عامين. ونلقي نظرة أيضا على سماسكو كيف تتحرك في جلسة هذا اليوم، عم نشوف إذن بكل الأحوال ضغوط على السهم. خلينا نشوف أيضا ما يحدث بالنسبة لمؤشر السوق السعودي في جلسة هذا اليوم. نحن خلال الأسبوع الماضي كنا نتداول في نطاقات جدا ضيقة، وكأن المستثمر أصبح خلص يترقب نتائج الربع الثاني قبل تحديد البوصلة. وحتى السيولة التي كنا شاهدناها على مدار آخر جلسات التداول للأسبوع الماضي كانت إلى حد كبير فقط ب 4.3 مليار. أحاول فقط أن أحدث الآن أرقام السيولة بالنسبة للسوق السعودي، بينما ينتظر السوق طبعا أن يسمع من الشركات القيادية كيف هي نتائج الأعمال، وتحديدا من أرامكو، لأنه هو سهم أرامكو اللي تأثر مع تراجعات أسعار النفط، هو السهم الأساسي الذي إلى حد كبير ساهم بهذه التراجعات. الآن السيولة لم نصل حتى إلى مليار، عم نتحدث عن 936 مليون ريال، عم تتركز على الأسماك. سهم الأسماك سهم فعلا ملفت، لأنه كل الأسبوع الماضي رافقنا في قائمة الأكثر نشاطا. السهم بجلسة اليوم متراجع 7.8%، ومن بعد الأسبوع الماضي اللي شفنا فيه السهم مرتفع من بداية العام بأكثر من 30% بسبب التراجعات التي مني بها السهم، أصبح السهم مرتفع من بداية العام إلى اليوم فقط ب 20.5%. بكل الأحوال أسهم أخرى نتابعها من ضمنها أسهم أرامكو، أسهم SNB الراجحي كذلك الأمر، وسهم المراعي اليوم أيضا عم نشوفه ضمن هذه القائمة، بالإضافة إلى سهم البحر الأحمر.

الآن أسواق أطروحات العام الأولية في الخليج على تعاف محتمل بعد الصيف بعدما أسهمت الحرب في إطالة موجة التباطؤ التي تشهدها السوق لتتراجع حصيلة الطروحات في المنطقة هذا العام إلى ما يزيد قليلا على مليار دولار. هذا أدنى مستوى منذ العام 2021. ورغم استمرار المخاطر الجيوسياسية تواصل شركات في السعودية والإمارات والكويت وقطر التحضير لإدراجات محتملة بانتظار تحسن ظروف السوق وعودة شهية المستثمرين. تبدو السعودية صاحبة أقوى قائمة طروحات في المنطقة مع استعداد شركات في قطاعات التكنولوجيا والاتصالات والطاقة للإدراج بحسب بلومبرغ. هذا وضع الأسواق الخليجية العاملة في جلسة هذا اليوم. عم نشوف إذن أولاً نذكركم بأن الأسواق الإماراتية مغلقة عطلة نهاية الأسبوع. بالنسبة لهذه الأسواق بكل الأحوال يعني نحن ننتظر أن نبدأ ونسمع من الشركات نتائج الربع الثاني التي إلى حد كبير قد لا تكون إيجابية بالنسبة للقطاعات الأكثر تأثراً بهذه الحرب اللي كان من ضمنها مثلاً القطاع البتروكيماوي والقطاعات التي تعتمد في تكاليفها بشكل كبير على تكاليف الشحن وأيضاً على تكاليف الطاقة بشكل أساسي. هذا الأمر قد ينعكس بشكل سلبي على النتائج.

0: في مصر توقع وزير الخارجية السيد بدر عبد العاطي توقع أن تتلقى بلاده مبلغ 1,500,000,000 يورو من الاتحاد الأوروبي خلال الأيام المقبلة ضمن حزم المساعدات المالية لدعم الاقتصاد الكلي. أضاف الوزير أن المبلغ المتبقي البالغ 3 مليارات يورو سيصرف على شريحتين متساويتين تبلغ كل منهما 1,500,000,000 يورو. كان صرف الاتحاد الأوروبي حتى الآن 2 ملياري يورو من الحزمة، إذ حول شريحة أولية بمبلغ 1 مليار يورو في يناير من العام 2025 وشريحة ثانية ب1,000,000,000 يورو في وقت سابق من العام الحالي. تمثل هذه المساعدات المالية الأوروبية جزءا من اتفاق تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنه الاتحاد الأوروبي في العام 2024، والذي يتضمن أيضا قروضا ميسرة ب5 مليارات يورو. خلينا نشوف وضع المؤشرات المصرية وأيضا وضع الدولار مقابل الجنيه المصري. المؤشرات عم تتحرك على ارتفاعات. الدولار الأمريكي أساسا نهاية الأسبوع الماضي أغلق على تراجعات إلى حد كبير كمؤشر دولار، لأنه كان لدينا بيانات الوظائف الأمريكية التي جاءت أقل من المتوقع مع مراجعة القراءات السابقتين يعني عن أبريل ومايو بالخفض، وهذا الشيء أثر سلبا على الدولار لأن المستثمر أصبح يسعر احتمالية أقل لرفع معدلات الفائدة. وبشكل عام كما تلاحظون الآن الدولار عند الجنيه المصري عم نتحرك عند مستويات 49.13 جنيه. الزميلة فهيمة زايد تنضم إلينا مباشرة من القاهرة. فهيمة، بما أنه أنهينا قبل قليل مع موضوع الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي، كان هناك تصريحات أعتقد هامة من الرئيس المصري حول موضوع سعر الصرف وحول موضوع الاقتصاد المصري ككل، بالإضافة إلى تفسيره ما الذي حدث مع الجنيه. لو بإمكانك أن تعطينا ملخص ما سمعناه من الرئيس المصري.
1: بالفعل مي، يعني كانت هناك تصريحات هامة للرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمس، تحدث فيها عن توجيهات للحكومة المصرية ويعني صادرة من الرئيس حول المرحلة المقبلة، يعني كلها تصب في مصلحة المواطن ولدعم ورفع مستوى معيشة المواطن بعد بالطبع سنوات صعبة مرت على المواطن خلال الفترة الماضية. أشار إلى أنه وجه الحكومة المصرية بوضع برنامج اقتصادي جديد لمرحلة ما بعد

0: صندوق النقد الدولي يضع في أولوياته استمرار النمو الاقتصادي وانعكاسه على المستوى المعيشي. أيضا وجه بالإسراع ببرنامج تخرج الدولة من النشاط الاقتصادي لمنح القطاع الخاص فرصة أكبر في الاقتصاد، لأنه الأقدر على استدامة النمو وأيضا خلق فرص عمل. أيضا طلب أو وجه بالاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة وتقديم الدعم الكافي لها، خاصة تلك التي تعمل في الأنشطة الإنتاجية التي تركز عليها الدولة. أما فيما يتعلق وأيضا توجيهات أخرى بإجراءات أكثر حزما في مواجهة الفساد في البلاد، لكن أيضا أشار فيما يتعلق بسعر الصرف في ظل التساؤلات التي تجري في السوق المصرية حول مستويات سعر الصرف، والتي كانت قبل عام 2011 أقل من 6 جنيهات للدولار ليصل في الوقت الحالي في المتوسط إلى 50 جنيها للدولار. أشار الرئيس إلى أن أحداث 2011 تسببت في خسائر ضخمة للاقتصاد المصري وصلت إلى نحو 450 مليار دولار، وهذا بالطبع ما أثر على حركة سعر الصرف خلال هذه السنوات وأدى إلى تراجع الجنيه بهذه الصورة. ولكن من الملاحظ بالطبع يعني خلال الفترة الأخيرة وبعد توقف الحرب على إيران بدأنا نشهد ارتفاع للجنيه مقابل الدولار. توقعات مؤسسات دولية أن نصل إلى مستويات 46 جنيها للدولار قبل نهاية العام الحالي. البعض يتوقع مستويات أقل أيضا للدولار مقابل الجنيه، لكن العامل الحاسم في هذا الموضوع هو ارتفاع بالطبع التدفقات يعني أو إيرادات مصر الدولارية خاصة من تحويلات المصريين في الخارج. ولكن العامل الأكبر والمؤثر بشكل كبير في حركة سعر الصرف هي الأموال الساخنة، زيادة كبيرة في تدفقات الأجانب في أدوات الدين خلال الأسابيع الأخيرة وبعد توقف الحرب، خاصة مع ترقب أسعار الفائدة وتوقعات المؤسسات الدولية تثبيت أسعار الفائدة في مصر على مدار العام الحالي. فكان هناك توقعات قبل بداية العام 26 أن نشهد خفضا للفائدة بين 600 إلى 800 نقطة أساس خلال العام الحالي، وبالتالي كان يمكن لمصر أن تخسر تجارة الفائدة بصورة أو بأخرى أخرى، أو يعني تقل تدفقات الأجانب في أدوات الدين، وهذا كان سيؤثر على سعر الصرف. ولكن في ظل تثبيت أسعار الفائدة وتوقعات تثبيتها ولدينا اجتماع في الخميس المقبل، أغلب المحللين يرون أنه سنتجه إلى تثبيت أسعار الفائدة في هذا الاجتماع. هذا يدعم تجارة الفائدة في مصر واستمرار تدفقات الأجانب في أدوات الدين، وبالتالي مزيد من التحسن لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
1: شكرا جزيلا لك الزميلة فهيمة على هذه المتابعة. وفاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. عودة حذرة لحركة ناقلات الغاز القطرية عبر هرمز.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل. نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس، صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
3: يبدأ النقاش والتحليل.
2: تصبح الخطوات محسوبة
3: لقرارات أكثر وضوحاً.
4: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
3: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
1: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.

تعكس التطورات الأخيرة في مضيق هرمز استمرار التعقيدات المحيطة بإعادة فتح هذا الممر المائي رغم الاتفاق الأمريكي الإيراني المعلن في منتصف يونيو. عادت عدة سفن بينها ناقلات نفط وسفن بضائع عدلت عن مسارها أثناء محاولتها مغادرة الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. تعكس هذه التحركات استمرار طهران في محاولة فرض رؤيتها على حركة الملاحة داخل المضيق، حيث تؤكد أن العبور يجب أن يتم عبر مسارات تحددها، في حين تواصل الولايات المتحدة دعم مرور السفن بمحاذاة الساحل العماني. في سياق متصل تشير بيانات الملاحة إلى أن حركة ناقلات الغاز الطبيعي المسال المرتبطة بقطر عبر هرمز بدأت تستأنف تدريجيا بعد توقف قصير استمر نحو أسبوع. هي خطوة تعكس رغبة الدوحة في إعادة تشغيل صادراتها سريعا من منشأة رأس لفان أكبر مركز لتصدير الغاز الطبيعي المسال في العالم.

ورجح سيتي بانك استمرار تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من هذا العام، متوقعا هبوط خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام مع عودة أساسيات السوق إلى الواجهة بعد انحسار اضطرابات مضيق هرمز. أشار البنك إلى أن تحسن حركة الملاحة عبر المضيق وعودة تدفقات الخام إلى الأسواق إلى جانب استمرار ضعف الطلب الصيني أسهمت في زيادة المعروض العالمي والضغط على الأسعار. وأوضح سيتي بانك أن السحوبات من المخزونات العالمية جاءت أقل من التوقعات، وهو ما يعزز مؤشرات فائض الإمدادات خلال الفترة المقبلة. رأى البنك أن أي ارتفاعات قد تشهدها الأسعار خلال فصل الصيف ستكون مؤقتة مع استمرار تعافي الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، متوقعا أن يتحرك خام برنت في نطاق يتراوح بين 60 و 65 دولار للبرميل مع نهاية العام الحالي. نبقى في قطاع الطاقة، حيث أظهر مسح لرويترز ارتفاع إنتاج أوبك من النفط في يونيو من أدنى مستوياته في أكثر من عقدين. يأتي ذلك مع بدء الدول الأعضاء في منطقة الخليج استئناف الإمدادات التي توقفت خلال الحرب مع إيران وما ترتب عليها من إغلاق فعلي لمضيق هرمز. ارتفع إنتاج أوبك 3.3 مليون برميل يوميا في يونيو الشهر الماضي على أساس شهري ليصل إلى 19.4 مليون برميل يوميا. وأظهر المسح أن أكبر الزيادات كانت من السعودية والعراق والكويت وإيران، فيما تم استثناء الإمارات والتي انسحبت من المنظمة في الأول من مايو. إذن هذه تحركات أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي. الملفت بأن التراجعات التي شهدناها كانت بسبب أساسي يتعلق بعودة سريعة للمعروض. بعض التقارير من البنوك الاستثمارية أشارت إلى أنه على مدار الأسابيع الماضية تقريبا 60 مليون برميل من النفط عاد إلى السوق، وهذه العودة لم تكن يعني متزامنة مع ارتفاع في الطلب، لأن الصين حتى الآن لم تبدأ بشراء النفط من السوق بشكل كبير، وهذا يعني بأنه المشتري الأهم حول العالم لا يزال يعتمد على مخزوناته الاستراتيجية، وهذا عنا بأن هذا النفط بقي موجود في السوق. علينا أن لا ننسى بأن الصادرات الأمريكية لا تزال مرتفعة، وهذا الأمر هو الذي أدى إلى التراجع سواء بالنسبة لبرنت أو حتى بالنسبة لدبليو تي آي، وهو أيضا ما ساهم في تعديل البنوك الاستثمارية لنظرتها لأسعار النفط حتى نهاية العام. الآن السؤال هو أولا لأي درجة الوضع في مضيق هرمز سيبقى كما هو اليوم، لأنه كما سمعنا هناك عدد من السفن التي عدلت مسارها لتكون وتضطر لتبحر قبالة السواحل الإيرانية وليس العمانية لمحاولة العبور، وبالتالي هذا أمر جدا هام بأنه إيران لا تزال تريد فرض سيطرتها على هذا الممر المائي. الأمر الآخر هو هذا التضخم الذي شهدناه حول العالم متى سيبدأ وينحسر، مع العلم بأنه أسعار النفط هي كانت المتسبب به، لأنه التضخم عادة يرتفع بسرعة ولكن يأخذ وقت حتى يتراجع، وهذا هي المعضلة الأساسية بالنسبة للبنوك المركزية الآن.

0: خفض جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الجاري، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة $4,300 في الربع الثالث و $4,500 في الربع الرابع، بعدما كان البنك يرجح في يونيو الماضي وصول المعدن النفيس إلى $6,000 مع نهاية العام. حافظ جي بي مورغان على نظرته الإيجابية للذهب على المدى الطويل، متوقعا استمرار ارتفاع الأسعار خلال العام 2027 بدعم من مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب الفعلي على المعدن النفيس. من على جانب آخر، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب، بعدما سجلت مشتريات صافية بلغت 41 طن خلال شهر مايو. هذا مؤشر على استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو زيادة حيازاتها من المعدن النفيس. تصدرت بولندا قائمة المشترين، تلتها أيضا الصين. أسعار الذهب سجلت أول ارتفاعات أسبوعية بعد خمسة أسابيع من التراجعات. المتسبب الأساسي كان أرقام الوظائف الأمريكية. الوظائف غير الزراعية أرقامها جاءت أقل من المتوقع، وتم تعديل قراءات شهر أبريل ومايو بالخفض. أضاف الاقتصاد الأمريكي فقط 57,000 وظيفة، وهذا أضعف الدولار، أضعف عوائد السندات الأمريكية، يعني خفضها، وهذا الأمر هو الذي أعطى للذهب المجال للصعود. فما الذي يحدث أو ما الذي سيحدث من هذه النقطة؟ ننتقل مباشرة إلى الكويت. السيد محمد صلاح، رئيس التشغيل في شركة سبائك، ينضم إلينا. سيد محمد، أهلا ومرحبا بك معنا. نحن أساسا من بداية هذا العام ونقول بأن الذهب يرتبط، أصبح أداؤه بشكل أساسي بشراء البنوك المركزية، وكانت البنوك المركزية عم تشتري الذهب حتى عندما وصل لمستويات قياسية، حتى عندما شهدنا الارتفاعات القوية بقيت البنوك المركزية تشتري. طيب، الآن الأسعار تراجعت، فهل تعتقد بأن البنوك المركزية ستزيد من شرائها للذهب عند هذه المستويات، وهو الأمر الذي سيعود ويصعد بالأسعار؟
1: تحياتي لك معي ولمتابعينك الكرام، واشكرك على الاستضافه الكريمه. انا اتوقع، وفي مسح تم خلال مجلس الذهب العالمي، اقرب ان اكثر من 70% من البنوك المركزيه اقرت بانها ستظل في مشتريات الذهب الصافيه الى نهايه العام. مشتريات البنوك المركزيه كانت في اوقات ارتفاعات الاسعار كانت موجوده وحاضره بقوه. أعتقد مع تراجعات الأسعار مشتريات البنوك المركزية ستظل بعد كمان الأزمة اللي حصلت بسبب الحرب الإيرانية الأمريكية. البنوك المركزية أعتقد أنها هتستفاد بشكل كبير من مشتريات الذهب في الفترة القادمة، خصوصا مع تراجع الأسعار.
0: نعم، يعني طيب، نحن عم نحكي الآن عن البنوك المركزية. طب الريتيل انفستر، المستثمر الفرد، اللي هو كان أيضا سبب أساسي إلى حد كبير في ارتفاع أسعار الذهب، هل من هذه المستويات السعرية اللي عم نتحدث عنها أصبحنا بعد ارتفاعات الأسبوع الماضي، هل هيدي المستويات اللي هي تقريبا 4,000، يعني تقريبا $200، هل هذه المستويات داعمة لشراء المستثمر الفرد؟
1: من المفترض معي انها تكون داعمه. يعني انا من بدايه الامر وانا مش بيقلقني ضعف مشتريات البنوك المركزيه او قوتها. اللي بيقلقني هي الصناديق الاستثماريه الاي تي افس، المستثمر الفرد، هو دولت اللي بيدوا القوه والزخم القوي واللي شاهدناه طول الفترات اللي فاتت للذهب. تراجع المستثمرين الافراد وتراجع الاي تي افس، صناديق الاستثمار المستثمرة في الذهب، وتخارجها من الذهب في الفترات السابقة، هو ده كان السبب الرئيسي، مش التضخم ولا اللهجة التشددية للمركزي الفيدرالي. هو ده السبب الرئيسي لتراجعات الذهب إلى المستويات الحالية. إن لم يكن هناك إشارة قوية لدخول هذا الوقود مرة أخرى، لأن أنا بعتبر أن مستثمرين الأفراد والصناديق الاستثمارية هم الوقود الرئيسي للعودة للذهب لمسار الارتفاع مرة أخرى، لأن أنا بعتبر أن الذهب في الوقت الحالي في مسار عرضي مايل للهبوط. لو ما فيش إشارة بدخولهم مرة أخرى للذهب بقوة، أعتقد أن الذهب حيظل في هذا المستوى العرضي المائل للهبوط في الفترة.
0: خليني أتوقف معك بهذه النقطة، أنه هو في مسار، في نطاقات ضيقة مائلة للهبوط. جي بي مورغان بيشوف أنه في احتمال أنه من هذا المستوى الذهب يتراجع $700، يعني من الممكن أن تصل أسعار الذهب ل $3,500. بأي سيناريو بتشوف أنه الذهب من الممكن أن يعود ل $3,500؟

يعني خلينا نقول على الأرض الواقع، لما جت بيانات سوق عمل ضعيفة ممكن تكون يعني سعرتها الأسواق بشكل أو بآخر، إن مفيش رفع للفايدة في الوقت

0: للعام الحالي، ولكن احنا عندنا مستويات مقاومة قوية جدا عند 4270. إذا الذهب ما اخترقهاش خلال الفترات القادمة الأسبوع الجاي، إذا ما اخترقش المستويات ديت، أعتقد إن احنا عندنا ل 3900 مرة أخرى الذهب عودة. مشتريات البنوك المركزية هتساعد بشكل كبير كخط دفاع لعدم انهيار أسعار الذهب، لكن مش هتدعم بشكل كبير ارتفاعاته القويه.
1: نعم.
0: يعني احنا عندنا زي ما قلنا مستويات 4270، اذا لم نخترقها فاحنا نعم. عندنا عوده الى مستويات ال 3900 مره اخرى خلال الاسبوع القادم اذا لم يتم اختراق المستويات اللي
1: طيب. الرقم الذهبي $5,000 لكل اونصه من الذهب، متى وكيف؟
0: يعني هرجع اقول تاني، عندنا مستوى فني قوي 4270، اذا تم اختراقها عندي امل ان احنا نكون قبل نهايه العام، اذا تم اختراقها قبل نهايه العام ممكن نوصل لمستويات ال 4800. اذا لم يتم اختراقها اعتقد ان احنا ممكن نكون الى تراجعات 4100 3800.
1: يعني $5,000 ممكنه مع نهايه هذا العام؟
0: ممكن اذا شفنا الاسبوع القادم مستويات ال 4300 4350 الاسبوع القادم تحديدا. اذا لم نرى هذه الاسعار في الاسبوع القادم فاحنا الى تراجعات للذهب مره اخرى، نطاق عرضي ما بين ال 4100 ل 3890 في خلال الشهر القادم كله.
1: شكرا جزيلا لك ضيفنا من الكويت السيد محمد صلاح رئيس التشغيل في شركه سبائك. فاصل قصير نتابع بعده في الأسواق العربية. التجارة بين أوروبا وأمريكا تسجل مستوى قياسيا رغم التوترات الجمركية.
2: ثماني فرص عقارية واعدة في مواقع استراتيجية تطرحها مكان المستثمر تحت إشراف مركز الإسناد والتصفية إنفاذ ضمن مزاد متون الرياض، يبدأ بتاريخ 5/7/2026.
3: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث.
4: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
5: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بيزنس.
6: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
7: توازنات تتبدل دون إعلان، ومصالح ترسم في الظلال.
8: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
9: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
10: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها جميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
11: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
12: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
13: ديتس في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
12: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير؟
13: أنا يوميا أتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت الناس في المغرب
12: توزيعات يونيليفر،
13: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديمسيور، من بعد من صابولا.
14: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
12: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعا الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
14: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة 6 على العربية بيزنس.
15: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات. ونحن

0: كيف أنت؟
1: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
2: أظهرت دراسة للمعهد الاقتصادي الألماني أن حجم التجارة بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة سجلت مستوى قياسيا العام الماضي عند تريليون دولار على الرغم من الرسوم الجمركية. ارتفعت صادرات الاتحاد إلى أمريكا بنسبة 7.7% لتصل ل 663 مليار دولار، في حين زادت واردات الاتحاد بنسبة 2.2% إلى 337 مليار دولار، وهذا رفع فائض الميزان التجاري للاتحاد الأوروبي إلى ما يقرب من 306 مليار دولار. الأهم بالنسبة لسوق العملات مع نهاية الأسبوع الماضي كان موضوع الدولار الأمريكي، ومثل ما عم نشوف يعني كان لدينا ارتفاع بالنسبة لليورو مقابل الدولار بقرابة نصف النقطة المئوية. ضعف الدولار كان بسبب أرقام الوظائف الأمريكية. الاقتصاد الأمريكي أضاف 57 ألف وظيفة أقل من المتوقع، تم تعديل القراءات السابقة بالخفض، وهذا الأمر هو اللي قلص من توقعات السوق إلى أن يكون لدينا رفع لمعدلات الفائدة قبل نهاية هذا العام. هو هذا الملف اللي كان أساسيا عم يدعم الدولار مؤخرا من بعد ما توصلنا إلى هدنة بين أمريكا وإيران. الين الياباني له قصة مختلفة. الين كان تحت ضغط كبير جدا، السبب في ذلك هو ليس فقط قوة الدولار الأمريكي، ولكن لا يزال لدينا إلى حد كبير بكل الأحوال لجوء للين ككاري تريد كورنسي، يعني الاستدانة بالين الياباني ووضع هذه الأموال في أصول تدر عائد أعلى مثل مثلا سندات الخزانة الأمريكية. الآن لأنه لا يزال لدينا ريت ديفرنشل، يعني قديه عندنا فرق بالمعدلات الفائدة بين اليابان وأمريكا، إلى حد كبير سيستمر الين الياباني في لعب هذا الدور، دور الكاري تريد. ولكن العملات المشفرة لها قصة مختلفة، وتحديدا عندما نتحدث عن البيتكوين التي لا تزال تتداول عند مستويات قريبة من 60 ألف دولار. علينا أن نتذكر بأنه كفاليو أنكر 60 ألف دولار تعتبر هي يعني سعر تعدين كل عملة رقمية، وبالتالي الفاليويشنز تستند بشكل أساسي للبيتكوين على مستوى 60 ألف دولار. هناك من يحلل من ناحية التحليلات الفنية بأنه قد يكون لدينا عودة لمستويات 53 ألف دولار للبيتكوين. هل من الممكن أن نشهد هذه المستويات؟ ضيفنا هنا في الاستوديو راشد الخزاعي، مدير صندوق الأصول الرقمية في TDR، ينضم إلينا. راشد، أهلا ومرحبا بك معنا في استوديوهات العربية بزنس. أول مرة نستضيفك هنا في الاستوديو، عادة بيكون اللقاء يعني تقني.
3: نعم. أهلا مي، شكرا على الاستضافة، رحب فيك وبالمشاهدين.
2: طيب شو عم بيصير على البيتكوين؟ هل معقول نشوف نرجع مستويات ل 53 ألف دولار؟ إذا بدك تحط احتمالية probability، قديه بتحط احتمالية أنه نرجع نشوف هذه المستويات؟
3: شوف مي، يعني بشكل سريع البيتكوين الآن في نهاية مراحل الكونسوليديشن من الأول تايم هاي الماضي، وبالفعل هو قريب من أهم نقطة سعرية بحياة البيتكوين اليوم اللي هي الـ 64500 سعر التنصيف. كلفة التعدين بالفعل عم بتكون أيضا بنواحي الـ 60 ألف. فعلى هذا الأساس النقطة اللي الآن البيتكوين عم بتداول عليها أو الزون بشكل عام بين الـ 60 والـ 65 هي المنطقة المفصلية. في حال أنه شفنا إحنا أي كسر لحاجز الـ 60، من المرجح جدا أنه يتبعها تصحيح بمناطق الـ 10% تقريبا للـ 15%، ما بتوقع أنه يتجاوز هاي النسب. لكن من المرجح ان احنا نشوف استمرار للكونسوليديشن على الاقل لنهاية الربع الثالث من هذا العام، في حال شفنا سيولة من الاي تي افس عم ترجع على الصورة، وشفنا ايضا الاي اي ترند بدأ انه يخف بعض الشيء.
2: طيب واحد من الأمور اللي كانت عم تدعم البيتكوين كانت أنه أولاً مايكل سيلر كان يعني سابقاً كان دائماً مشتري، إما مشتري أو محتفظ. نحن شفنا آخر شيء تحول بعض الشيء وتم عملية بيع. هلأ البيع كثير كان هامشي بالمقارنة مع ما تملكه استراتيجي، ولكن قام بعمليات البيع. وبنفس الوقت الشركات اللي كانت سابقاً عم نشوفها بدأت تشتري وعم تتبع نفس النهج لاستراتيجي بأنه عم تشتري البيتكوين وتحتفظ فيها على البالانس شيت أيضاً أصبحت أقل. ما الذي يقوله لنا ذلك؟ وهل هو هذا الموضوع السبب بالتراجعات اللي شفناها على البيتكوين، انه الانستتوشنز ادابشن او لا الكوربريت ادابشنز، مش رح اقول انستتوشنز، لانه صار اقل، هو هيدا الامر اللي عم يضغط ايضا على البيتكوين؟
3: شوف ما احنا بنسميها الريزيرف تريد.

0: بالثلاث الأربع سنوات الماضية بدأت عدة جهات حكومية، شفنا إيش صار إحنا مع بعض الدول، وشفنا أيضا بعض الشركات بتأخذ نهج الـ Reserve Asset أو تعتبر البيتكوين Reserve Asset وبتضيفه على البالانس شيت كنوع من أنواع الـ Diversification للأسيتس اللي عندها. هذا بالفعل كان أحد العوامل اللي دعمت البيتكوين في بعض المراحل، وبالفعل كان أحد العوامل اللي ضغط على البيتكوين في الانخفاضات الماضية. لكن إذا حبنا نستقرأ إيش اللي جاي لقدامه، إحنا بنحاول نشوف وين السيولة الأهم والأكبر اللي ممكن إنها تيجي. أنا برأيي راح تكون جاي من الكمبيوت انفستمنت. اليوم بعد ما مر أكثر من سنة على الاستثمار في قطاع الـ AI، بدأت أغلب الشركات والجهات الاستثمارية بالـ AI تكتشف أن الضعف الفعلي والعجز الفعلي اللي موجود في عالم الذكاء الصناعي هو في الكمبيوت. الانفراستركتشر غير كافي، ما في أي موديل موجود اليوم بالعالم للكمبيوت، خلينا نحكي الموزع أو الأوبن سورس كمبيوت، ما عدا البيتكوين. فأنا باعتقادي المؤسسات الاستثمارية الكبرى اللي بدأت أنها تستثمر بالإنفراستركتشر للـ AI وانسحبت كمية كبيرة من السيولة من التك ستوكس ومن البيتكوين أيضا للـ AI إنفراستركتشر، اليوم رح تبدأ أنها تشوف البيتكوين كبديل للبنية التحتية الحوسبية الناقصة أو الغير موجودة في قطاع الذكاء الاصطناعي، واللي القطاع هذا بالفعل بيحتاجها بشكل ماس. فأنا برأيي السيولة رح ترجع والبيتكوين رح ينعاد أخذه كريزيرف أسيت، لكن بمفهوم جديد رح يمتلكوه مش عشان مضاربة الأسعار أو خلينا نحكي مضاربة على أسعاره أو التحوط في بعض المراحل، رح يتخذوه عشان يكون عندهم حصة من الطاقة الحوسبية اللي الآن في يعني أمس الحاجة أغلب قطاعات العالم إلها.
1: نعم، شكرا جزيلا لك ضيفنا في الاستوديو راشد الخزاعي مدير صندوق الأصول الرقمية في TDR.
0: شكرا.
1: إلى موضوع آخر، حيث حددت السعودية رسما نسبته 2% على قيمة التصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في 4 مدن رئيسية، وذلك وفقا للائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار والتي نشرتها جريدة أم القرى. من على جانب آخر، اشترطت اللائحة على غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة.
2: هناك نظام قديم لتملك الأجانب للعقارات في داخل السعودية، وهو متاح في كل المدن كل المناطق، وهو نظام سابق والمعمول فيه حاليا، ولكن هذا النظام مقتصر على الأجانب المقيمين في المملكة. لكن ما تتحدثين عنه هو خاص حتى بالأجانب المقيمين خارج المملكة، وبالتالي كانت هناك شروط موضوع الإقامة الرقمية والحساب البنكي، وأنه يكون هذا الحساب مخصص فقط لشراء العقار أو بيعه فيما بعد دون أن يكون هناك مثلا بطاقات أو تصرفات ائتمانية. وبالتالي هذه الخطوة مهمة جدا لتحقيق الهدف الأساسي الذي وضع من أجله نظام تملك الأجانب، وهو خاص بالأجانب المقيمين خارج المملكة أو حتى من الأجانب الراغبين بالانتقال للمملكة بغرض العمل أو الانتقال أو السكن بشكل أو بآخر، كما سيكون في مكة المكرمة والمدينة المنورة، خصوصا بعد اكتمال البنى التحتية بشكل أو بآخر، بعد أيضا اكتمال البنى التشريعية لتملك الأجانب تحديدا في مكة والمدينة. ما نتوقع أن يكون هناك إقبال كبير جدا من المسلمين، من الأجانب المسلمين من كثير من دول العالم، على اعتبار أنه هناك رغبة للكثير منهم للسكن والبقاء في مكة أو في المدينة.
1: سيد خالد، خلينا نتحدث على موضوع رسم 2% على التصرفات العقارية. أولا، هو موضوع على التصرف بالعقار وليس على التملك، فلأي درجة هو سيحد من عمليات المضاربة برأيك؟
2: طبعا رسوم العقارية مطبقة حتى على المواطنين السعوديين، عندما يشتري عقار هو يدفع 5% من قيمة العقار تحت مسمى التصرفات العقارية. فهذا الأمر ليس الهدف منه الحد من المضاربة بقدر ما أنه الهدف منه هو تحصيل رسوم بشكل خلينا نقول رمزي لشراء العقارات. أن تتحول هذه العقارات إلى مضاربة بالنسبة للأجانب، أنا أشك بهذا الأمر الحقيقة، لأن هناك أصلاً طلب حقيقي ورغبة حقيقية من كثير من الأجانب، هذا ما بينته كثير حقيقة.
1: لكن لماذا وضعت على التصرف بالعقار وليس على تملك العقار؟
2: هو المسمى فقط التصرف في العقار، ولكن هو الهدف

0: انه الاجنبي عند شراء العقار سيدفع 2%، وعند بيع العقار ايضا سيكون هناك دفع 2%.
1: يمثل كأس العالم 2026 تحولا كبيرا، سواء في زيادة عدد المنتخبات أو الاستثمارات والعوائد المالية الضخمة للفرق المشاركة. أما في السعودية والتي ستستضيف مونديال العام 2034، التخطيط الاقتصادي يمثل امتداد لنهج المسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030، وسط توقعات باستفادة قطاعات عدة أبرزها المقاولات والعقارات بجانب السياحة والضيافة. كل هذا وأكثر مع هاني دنديني.

مع استضافة السعودية لكأس العالم 2034 يبرز سؤال اقتصادي مهم، كيف يمكن تحويل بطولة تستمر شهرا واحدا إلى قيمة اقتصادية تستمر سنوات لما بعد المونديال؟ وللإجابة عن هذا السؤال تحديدا أصدرت شركة صكوك المالية تقرير بعنوان من مونديال 1930 إلى السعودية 2034. يستعرض التقرير التحول الذي شهدته بطولة كأس العالم على مدى نحو قرن، وكيف أصبحت واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالرياضة. فكأس العالم الذي انطلق بمشاركة 13 منتخب فقط أصبح مركزا للتنافس بين الدول، ليس فقط في المباريات ولكن على شرف الاستضافة أيضا، وأصبحت الاستضافة تعامل كاستثمار اقتصادي أكثر من كونها فعالية رياضية. ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يفسر سبب إنفاق الدول عشرات المليارات من الدولارات للفوز بالاستضافة، فالإنفاق لا يقتصر على بناء الملاعب بل يمتد إلى كل أشكال البنية التحتية، والهدف هو تنشيط الاقتصاد. وبالعودة إلى سؤال البداية، كيف يمكن تحويل استضافة كأس العالم إلى قيمة اقتصادية؟ يرى التقرير أن ملف استضافة السعودية 2034 مرتبط برؤية 2030. الميزانية التقديرية للمونديال تقدر ب 167 إلى 250 مليار دولار، وبحسب التقرير فإنها موزعة على عدة بنود رئيسية، أهمها بند تطوير البنية التحتية وبناء الملاعب، وبنود أخرى مثل الفنادق والتسويق وغيرها. الملاحظ أن كل هذه البنود والمشاريع هي في الأساس مشاريع تمثل أصول تنموية طويلة الأجل تخدم الاقتصاد المحلي حتى بعد البطولة. فتطوير البنية التحتية ومنظومة المواصلات هو أمر دائم ومستمر ويعد إضافة للاقتصاد. بناء ملاعب حديثة بمواصفات عالمية استخدامها لن يقتصر على كأس العالم، ستبقى للاستخدام في الدوري السعودي للمحترفين وإقامة الفعاليات الرياضية والترفيهية مستقبلا. وبالتالي تنظيم المونديال قد يعتبر أداة لتسريع هذه المشاريع. أما القطاعات الاقتصادية السعودية التي ستستفيد من هذه الاستضافة فهي كثير، أبرزها المقاولات والعقار والسياحة والضيافة والطيران والنقل والترفيه والتجزئة وغيرها. هذه القطاعات ستستفيد قبل البطولة وخلالها وبعدها إذا استمر الطلب على الأصول والخدمات. يستعرض التقرير التجارب السابقة لتنظيم كأس العالم، ويؤكد أن استضافة كأس العالم ليست ضمانا لتحقيق الأرباح بل اختبار لكفاءة التخطيط واستدامة الاستثمار. كما يتوقف التقرير عند مفهوم اقتصادي مهم وهو ظاهرة الفيل الأبيض، ويقصد بها المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة لكنها لا تحقق استخداما اقتصاديا كافيا بعد انتهاء الحدث، فتتحول إلى أصول مرتفعة التكلفة ومنخفضة العائد. بالنسبة للسعودية فإن مونديال 2034 لا يمثل مشروعا منفصلا بل هو امتداد لمسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030.

0: مدى عقود بنى اسمه بهدوء ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
1: بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
0: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يرب يحتاج بعض التغيير؟
1: أنا يومياً أتعلم ونسافر ونمشي للمعارض ديال العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
0: توزيعات يونيليفر.
1: من تما انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
0: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه والتحالفات الاقتصادية تتبدل وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
4: في يوم عمل صاخب أرقام تقف خلفها قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بزنس.
3: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
4: يبدأ النقاش والتحليل،
3: تصبح الخطوات محسوبة
4: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس الثانية والنصف على العربية بزنس.
6: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
4: هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: الناس تقول بشكل واضح أنها رئيس عدن.
2: الأحداث تتسارع والحقائق تتكشف.
1: كانت المطلوب منها بتسليم الرهائن والانتقال إلى المراحل الأخرى حتى نطلق عملية إغاثة وإعمار لقطاع غزة.
2: في منتصف النهار نضع الأخبار تحت المجهر، نحلل، نكشف ونفهم، تحليلات دقيقة، تقارير موثوقة، وكل زاوية تهمك بين يديك، من السياسة إلى الاقتصاد، في قراءة شاملة لما يصنع المشهد.
3: مهم جدا أن يكون هناك شيء يلامس المواطن بشكل واضح. في المملكة العربية السعودية عملنا بجهد خلال 10 سنوات.
2: برنامج منتصف النهار مع محمد عطية، من الأحد إلى الخميس 12:00 ظهرا.
4: قبل ذلك حاولت زوارق حربية تابعة للحرس الثوري الإيراني إيقاف ناقلة نفط أمريكية في مضيق هرمز.
2: منتصف النهار، عينك على الحقيقة. منتصف النهار.

0: طاب نهاركم مستمعينا الكرام، هذه الحلقة الأولى من برنامج منتصف النهار الذي يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا بتوقيت الرياض، 9 بتوقيت غرينتش. منتصف النهار هو برنامج إخباري يومي يواكب تطورات الأحداث لحظة بلحظة، ويضع المستمع في قلب الخبر من خلال تغطية دقيقة، قراءة تحليلية هادئة، واستعراض لأبرز القضايا المحلية والإقليمية والدولية. يركز البرنامج مستمعين على تفسير الخبر لا مجرد نقله، ويقدم زوايا متعددة لفهم السياق مدعوما بالمصادر الموثوقة والتحليل المهني، ليمنح الجمهور صورة أوضح لما يجري في العالم عند ذروة اليوم الإخباري. إذن مستمعين، هذا منتصف النهار من العربية FM وتتابعون فيه. في فقرة في الواجهة،
1: في الواجهة،
0: لا مفاوضات ولا حرب حتى انتهاء مراسم تشييع خامنئي بحسب ترامب، وغياب مجدبى يزيد حدة الجدل الداخلي. توقيت حساس، ملفات شائكة وخطوط حمراء، خلافات علنية، ماذا سيحمل لقاء ترامب ونتنياهو الأسبوع المقبل؟ معركة دونيتسك تحتدم، هل يسير السلام على خطى وقف الحرب أم سنشهد فصلا جديدا هو الأعنف منذ اندلاعها؟ ونتابع أيضا في فقرة الحي المالي، السعودية تفرض رسما بنسبة 2% على تصرفات الأجانب العقارية في 4 مدن. وكذلك نتابع في فقرة المصادر المفتوحة وجهة نظر الوكالات رويترز والأناضول وكالة الأنباء الفرنسية، مكافآت مجزية لمن يبلغ عن أموال منهوبة في العراق وفي البصرة أيضا

0: تأييد شعبي للحملة الحكومية، مطالبات بالإطاحة برؤوس الفساد لا بصغارهم فقط. وفي استوديو لايت من داخل الاستوديو مع الزميل الصحفي من شبكة العربية برامج الزميل أحمد سلطان، والحديث عن تحقيق الشعور بالسعادة خلال ساعات العمل.
1: منتصف النهار.
0: إذن أهلا بكم مستمعين، أنتم تتابعون برنامج منتصف النهار من العربية فم على الموجة 103.5 من الرياض و106.6 من جدة، وكذلك من الدمام 102.8، كما يمكنكم متابعة البث المرئي على يوتيوب ومنصات العربية FM. إذن أهلا بكم، ونبدأ منتصف النهار من الأخبار التي تصدرت الواجهة حتى الآن.
1: في الواجهة.

0: بينما لا يزال موعد ومكان استئناف المحادثات غير محسومين، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق على حسب قوله. وتشهد إيران أسبوعاً من مراسم تشييع خامنئي بالتزامن مع تصاعد أصوات معارضي التفاوض مع الولايات المتحدة الذين يطالبون بالثأر لاغتياله ورفض أي تنازلات لواشنطن، في حين يواصل الوسطاء مستمعين جهودهم لإحراز التقدم في المفاوضات خلال الأيام المقبلة. لكن مستمعين، حول هذا الانقسام الداخلي، نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار أن الرئيس مسعود بزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي لعبا دورا حاسما في إقناع المرشد مجتبى خامنئي بالموافقة على الاتفاق. وفقا للمسؤولين، زار بزشكيان المرشد خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات، وأبلغه كذلك بأن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة حرجة. كذلك أبلغه أن الحصار البحري الأمريكي يشل البلاد ملوحا بالاستقالة إذا رفض الاتفاق. وجه أيضا محافظ البنك المركزي رسالة إلى مجتبى خامنئي حذره فيها من أزمة موازنة حادة، وأن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء ستنفد بحلول نهاية أغسطس طبعا إذا استمر الحصار البحري. وأكد أيضا في نفس الوقت أن إيران لم تعد قادرة على تصدير النفط. الآن مستمعينا عبر زوم معنا من لندن الباحث المختص بالشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن. سيد وجدان، أهلا وسهلا بك معنا في برنامج منتصف النهار من العربية FM، نحييك. إذن كيف يمكن أن نقرأ اليوم هذا الانقسام الداخلي في إيران بشأن استئناف الولايات المفاوضات مع الولايات المتحدة؟ هل هذا الأمر هو انقسام داخلي حقيقي أم أنها يعني ربما اختلاف في أساليب إدارة هذه الأزمة؟
1: في البداية تحياتي لك ولمستمعيكم الكرام. بالطبع هذه الاختلافات هي شكلية وليس اختلافات جذرية في داخل النظام، لأننا والمتابع يعرف تماما بأنه من يسيطر وبشكل كامل على موضوع الاتفاق من عدمه أو من يرسم السياسة الخارجية والداخلية للبلاد هو المرشد. ولذلك كما حضرتك أشرت في بداية الخبر بأنه بزشكيان ورئيس البنك المركزي طلبا من المرشد بالموافقة على المفاوضات، بمعنى أن المرشد يلعب الدور الأساسي، وهذا ما تمنحه المادة 110 من الدستور الإيراني، بحيث أن هذه الأمور تعود إلى المرشد في نهاية
0: المطاف. إذا كان هو فعلا هذا يعني المرشد هو الذي يقوم بهذه الأمور، لماذا لم يظهر حتى هذه اللحظة سيد وجدان؟ يعني لم نرى له أي صورة ولم نسمعه ولا حتى في فيديو، يعني ولا حتى في يعني التلفاز أو حتى في وسائل الإعلام، يعني لم يظهر حتى هذه اللحظة.
1: نعم، هنالك عدة عوامل قد تكون ذلك، وأيضا هو حتى لم يحضر في تشييع جثمان والده في الوقت، حضر 3 من أشقائه في صلاة اليوم.

0: على تشييع جنازات والده. هنالك عده عوامل، العامل الاول بالطبع هو العامل الامني، وخوفا على تتبعه من قبل الولايات المتحده الامريكيه، المخابرات الامريكيه والمخابرات الاسرائيليه، او من محاوله اغتيال لما يحصل من نفوذ في داخل الجهاز الامني. الامر الثاني هو قد يكون مصاب وإصابته حرجة أو تشوه في الصورة، لذلك ما استدعاه لم يحضر في هذه المراسم أو أن لا يظهر على القنوات التالية، القنوات التلفزيونية الإيرانية. علينا أن ننتظر يوم دفن والده في مشهد، لأن كما يبدو أن هنالك تسلسل في حضور المسؤولين في إيران. يوم أمس شاهدنا في صلاة الجنازة حضر المسؤولين السياسيين، واليوم حضر الأمنيين والعسكريين، وبتصوري أنه يوم الدفن في مشهد سيتضح الأمر. إذا حضر مجتبى خميني طبعا سيجيب على كل هذه الأسئلة، وإن لم يحضر فهذا يؤكد بأنه ليس يخرج من الحالتين، أما أنه مصاب وإصابته حرجة أم بالفعل هنالك تخوف على صحته.
1: طيب أستاذ وجدان، يعني لو نتحدث كذلك عن صحة التقارير، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان مارس ما يعرف بالضغوط للموافقة على الاتفاق ما بين طهران والولايات المتحدة، ماذا يكشف هذا القرار، ماذا يكشف هذا الأمر داخل موازين القوى داخل النظام الإيراني؟
0: هذا يبين بالفعل أنه الخماسية في الحرس الثوري الإيراني، والتي هي من ترسم أصبحت بعد المرشد سياسات البلاد، والمكونة من علي مجيد خادمي ومن علي عبد الله، أحمد وحيدي، قالي باف، وأيضا ذو القدر. هذه الخماسية من قيادات كبار الحرس الثوري، لا يسع الوقت لأشرح من هم هذه القيادات، ولكن من يعمل بحث يجد مدى أهمية هذه القيادات. فلذلك كان هنالك تصلم من قبل هذه الخماسية بالتفاوض مع الجانب الأمريكي، لذلك توسل بزشكيان بالمرشد الإيراني باعتباره المسؤول عن اقتصاد البلاد وما يعانيه المواطن الإيراني، لذلك لجأ إلى المرشد ولجأ إلى خيار الاستغالة، رغم أني لا أعتقد أنه يسمح حتى له بالاستغالة في ظل الضغوط التي تمارس عليه من قبل هذه القيادات التي أشرنا إليها.
1: نعم، وكذلك أيضا غير الضغوط السياسية هناك أيضا يبدو ضغوط اقتصادية. يعني لو نتحدث أيضا عن مدى دقة الحديث عن مسألة أن الحصار البحري أدى بالفعل إلى شلل اقتصادي كبير داخل إيران، هل وصلت فعلا إيران إلى هذه المرحلة الآن؟
0: بكل تأكيد، لأن العقوبات الأمريكية المفروضة على إيران وأيضا حتى العقوبات الدولية عادة توجه بشكل مباشر إلى المواطن، يعني المواطن أول من يتعرض إلى هذه العقوبات المفروضة على النظام. لكن الحصار الذي فرضته إدارة ترامب على الموانئ الإيرانية وأيضا على بيع النفط الإيراني، هذه العقوبات بشكل مباشر للحكومة وأيضا على النظام وأيضا على المؤسسة العسكرية بما فيها الحرس الثوري الإيراني، المستفيد الأول من الموانئ الإيرانية والمستفيد من موضوع تهريب أو بيع النفط الإيراني. لذلك استجاب النظام، كان بإمكانه أن يتحمل هذه الحصار لفترة وجيزة، لكن على المدى المتوسط والبعيد لا يمكن تحمل هذه العقوبات وهذا الحصار، وأيضا يؤدي هو الآخر إلى شلل في آبار النفط الإيرانية.
1: لكن أيضا لا ننسى أن هناك تيار رافض لهذه المفاوضات داخل إيران، هل يستطيع فعلا أن يعني أن يعطل أي حركة مفاوضات أو أي اتفاق نهائي محتمل مع واشنطن أستاذ وجدان؟
0: التيار المعارض هو دائما موجود حتى في كل الفترات، يعني في الجولات الأولى في فترة أحمدي نجات هذا التيار المعارض كان موجود، في فترة حسن روحاني كان بشدة، وحتى في فترة إبراهيم رئيسي

0: الذي هو من التيار اليمين المتطرف في الداخل الإيراني، لكن كانت هنالك معارضة على هذا التفاوض وأعلن في فترة بيزيشكيان. لكن من يلعب الدور الأساسي في القبول ورفض التفاوض هو التيار العسكري في العسكري والأمني في داخل النظام، وبتعاون بالطبع مع المرشد. الآن بما قتل المرشد الثاني علي خامنئي وأصبح المرشد الجديد إما في حالة حرجة وإما أنه فقد السلطات التي كان يمتلكها والده، لذلك الآن أصبحت القدرات أكثر بيد الخماسية الأمنية العسكرية في الحرس الثوري الإيراني.
1: طيب سؤال أخير يا أستاذ وجدان، اليوم الضغط الاقتصادي داخل إيران هل ربما يجبر إيران على يعني قبول الاتفاق مع الولايات المتحدة؟ يعني بمعنى أن الأولوية الآن أصبحت لمعالجة الأزمة الاقتصادية بدلا من يعني الدخول في ضغوط الاتفاق مع أمريكا. يعني
0: في 2015 إيران استسلمت وجلست إلى طاولة المفاوضات وقبلت باتفاقية 22 و31 بسبب العقوبات الأمريكية والضغط الاقتصادي. الآن ما يمر به النظام الإيراني بكل تأكيد أكبر بكثير وأعظم بكثير عما كان عليه النظام في 2015. نعم بالطبع هو يريد التفاوض، لكن المشكلة الأساسية أنه اليوم المطالب الإيرانية تغيرت كثيرا بعد تشدد الحرس الثوري الإيراني، وزاد المفاوضات تعقيدا فيما يتعلق بموضوع هرمز. وحتى الآن المفاوضات هي تتراوح مكانها فيما يتعلق بموضوع هرمز حتى الآن، فما بالك بالملفات الأخرى والتنازل الأمريكي. إدارة ترامب ليس إدارة أوباما أن تتساهل مع النظام الإيراني أو أن تمده بالأموال بشكل نقد. حتى الآن إيران التي كانت تطالب ب 24 مليار وأرادت استلام 12 مليار منها، الآن الحديث فقط على 6 مليار في قطر، وكما يبدو الحديث فقط على 3 مليار. لذلك أعتقد أنه إيران التي تبحث عن أموال ما لم تحصل عليها لم نشهد انفراجة حقيقية.
1: شكرا جزيلا لك من لندن الباحث في الشأن الإيراني الأستاذ وجدان عبد الرحمن، تحياتي إليك.

الرئيس الأمريكي مستمعين قال لمجلة أكسيوس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب عقد لقاء معه في البيت الأبيض، مرجحا أن يتم هذا اللقاء قريبا بعد عودته من قمة الناتو. ترامب أيضا أضاف أن علاقته بنتنياهو جيدة، لكنه أيضا قال إن الأخير يعرف من هو صاحب القرار، في إشارة إلى نفسه طبعا. طبعا اللقاء مستمعينا، اللقاء المقبل بين نتنياهو وترامب يأتي في توقيت حساس تتشابك فيه الملفات الإقليمية مع الحسابات السياسية الداخلية لكلا الرجلين. هو أول لقاء بين الرجلين منذ توقيع الولايات المتحدة مع إيران على مذكرة تفاهم إسلام أباد. وتوقع طبعا أن يبحث الطرفان الخطوط الحمراء المتعلقة ببرنامج إيران النووي، حيث يريد نتنياهو من ترامب تبني سياسة الضغط الأقصى ضد طهران. من المتوقع أيضا أن يكون مستقبل قطاع غزة ولبنان على رأس مباحثات الرجلين، وهنا يضغط ترامب نحو إنهاء إسرائيل الحروب بسرعة.

عبر زوم معنا الآن من رام الله المتخصص في الشؤون الإسرائيلية الأستاذ عصمت منصور. أهلا وسهلا بك معنا سيد عصمت في هذه النشرة أو في برنامج منتصف النهار من العربية فهم. إذن يعني لو نتحدث عن أهمية هذا اللقاء اليوم بين ترامب وبين رئيس الوزراء الإسرائيلية بنيامين نتنياهو في هذا التوقيت تحديدا، وما الذي يسعى له نتنياهو وما الذي يريد الحصول عليه أيضا من الإدارة الأمريكية؟

0: صباح الخير وتحياتي
1: صباح
0: لكم
1: النور.
0: ولجميعكم الكرام. يعني فعلا أهمية هذا اللقاء تنبع من أكثر من عامل، هو الأول منذ توقيع الاتفاق أو بدء المفاوضات مع إيران وتوصل لوقف لإطلاق النار. هو يأتي بعد فترة من التوتر في العلاقات في ظل خلافات وفجوة في كل الملفات، من غزة إلى لبنان إلى إيران، وربما حتى في قضايا أخرى. يأتي قبل انتخابات إسرائيل بأشهر قليلة، فترة حساسة جدا إسرائيليا، ولذلك يعني هذا اللقاء يكتسب أهميته من هذه الاعتبارات. الآن إلى أي درجة ينجح نتنياهو؟ وبتقديري أن هدفه الأول سيكون على المستوى العلاقات الثنائية، تخفيف التوتر، تبريد الأجواء، احتواء الخلافات والتركيز على القضايا المشتركة المتفق عليها وترحيل القضايا الخلافية، وأيضا التأثير على الاتفاق الذي يتبلور مع إيران وإدخال المصالح الإسرائيلية في بنود هذا الاتفاق. ولكن كما يعني يقال حتى في إسرائيل، ترامب رجل غير متوقع، لا يمكن التنبؤ بردة فعله واعتباراته، وبالتالي قد ينقلب هذا اللقاء إلى يعني سبب إضافي للتصعيد بين الطرفين.
1: طيب يعني هل نستطيع أن نقول أنهم على خلاف غير معلن لوسائل الإعلام وغير ظاهر للعلن أستاذ عصمت، ترامب ونتنياهو؟
0: نعم، هناك خلاف، وهذا الخلاف واضح كما قلت في موضوع لبنان. الذي ضغط على نتنياهو للذهاب إلى الاتفاق هو ترامب والإدارة الأمريكية، والتفاوض كان برعاية أمريكية، وعمليا الولايات المتحدة تريد أن تتقدم بهذا الاتفاق، بينما نتنياهو يريد أن يجمد الأمور كما هي عليه وأن يبقى في المنطقة العازلة إلى ما بعد الانتخابات. في غزة أيضا هناك خلاف، الولايات المتحدة بدأت تتفهم أن مسألة السلاح معقدة، وبالتالي يمكن تجميد أو تخزينه والتقدم للخطوات الأخرى وتقوم بخطوات عملية بهذا الشأن. وفي إيران الخلاف معروف، لكن هذا نوع من الخلافات ربما كان مهم لترامب أن يقول بالأمس وعلنا أنه هو الذي يقرر، هو صاحب الكلمة الأخيرة، هو بهذا يضع حدود للعلاقة مع نتنياهو.
1: صحيح.
0: هو بهذا يطمئن الأطراف الأخرى في هذه الاتفاقيات، لبنان، إيران، والفلسطينيين، أنه هو الضامن أن تتم تنفيذ هذه الاتفاقيات، وأن يلجم نتنياهو عن تخريبها، لأنه يعلم أنه قد يخربها نتنياهو. وأيضا هذه رسالة للإسرائيليين ربما، أنه عليكم أن تعرفوا أن هناك مصالح الولايات المتحدة، مصالحكم تأتي ضمن هذه المصالح في سياق تحقيق هذه المصالح وليس بالتعارض معها.
1: طيب اليوم ما المطالب التي ستكون أو يعني سيطلبها ربما نتنياهو من البيت الأبيض أو من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فيما يتعلق مثلا بالبرنامج النووي الإيراني؟
0: نتنياهو سيحاول أن يعني يطلب من الإدارة الأمريكية، الموضوع الإيراني والنووي الإيراني ليس موضوع إسرائيلي، هو موضوع عالمي، موضوع يخص الولايات المتحدة تحديدا، وكان لديها اتفاق في هذا الأمر، لكن هو يريد أن يضمن مثلا استخراج اليورانيوم المخصب وليس الرقابة عليه أو بقائه في إيران أو تدميره على الأقل إذا لم يكن إخراجه. يريد أن يضمن أن تكون قضايا مثل الصواريخ والأذرع جزء من الاتفاق، أو أن يمارس ضغط، أن يربط تقديم الأموال لإيران ورفع العقوبات عنها بقضايا تتعلق بدورها في المنطقة. يعني هذه القضايا ستكون مهمة لنتنياهو، وأيضا يريد أن يبقي الخيار العسكري على الطاولة، يريد أن يتأكد أنه في حال لم تنجح هذه المفاوضات أن يعاد إلى الخيار العسكري وأن يفعل هذا الخيار.
1: لكن هل سينجح نتنياهو بإقناع ترامب بأي شكل من الأشكال، يعني بتشديد الضغوط حتى على على على طهران؟ يعني
0: واضح أنه ملف إيران بدأ يدار وتتعامل مع الولايات المتحدة ليس بمعزل عن إسرائيل. فهم الإدارة الأمريكية لمصالح إسرائيل يختلف عن مصالح نتنياهو وفريقه. لذلك الاعتبارات التي تحرك ترامب هي الولايات المتحدة، نظرتها للحرب، ليس هناك تأييد للحرب مع إيران، الحزب الشخصي لترامب، الأسواق العالمية، المنطقة ودول المنطقة المهمة واللي هم شركاء جزء منهم أيضا الإدارة الأمريكية في قضايا كثيرة. لذلك أنا أعتقد أن نتنياهو سيحاول أن يكون له تأثير، أن يكون قريب من دائرة القرار في هذه القضايا، لكن لن يكون الوحيد ولن يكون الأكثر تأثيرا. بتقديري ستغلب المصالح الأمريكية والرؤية الأمريكية، وعلى نتنياهو أن يلائم نفسه مع هذه المصالح لأنها فعلا لا تتعارض مع المصالح الإسرائيلية في الجوهر.
1: شكرا جزيلا لك المتخصص في الشؤون الإسرائيلية من

0: رام الله الأستاذ عصمت منصور، تحياتي إليك.
1: في الواجهة.

0: في إطار مواصلة حملة مكافحة الفساد في العراق، طالب رئيس الوزراء علي الزيدي مواطنيه عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها أيضا إلى الدولة. وجه زيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. إذن مستمعين، هو تأييد شعبي واسع لحملة حكومة الزيدي في ملاحقة المتورطين في الفساد وسرقة المال العام، حملات شعبية وقانونية تطالب الحكومة بالمضي قدما وفتح ملفات جهات سياسية نافذة يثار بشأنها الجدل في ملف الاستحواذ على العقود الحكومية أو ما يعرف باقتصاديات الأحزاب، وهيئة النزاهة تحذر من تأثيرها على الحملة. دعونا نتابع هذا التقرير.
1: من هنا من البصرة العاصمة الاقتصادية للعراق تنطلق رسائل التأييد لحملة الحكومة في مكافحة الفساد وسط ترقب شعبي، فيما إذا كانت هذه الحملة ستنجح في الإطاحة برؤوس الفساد الكبيرة لا أن تكتفي بملاحقة صغارهم، في تأكيد على أن القانون يطبق على الجميع بلا استثناء. تتسع دائرة التأييد الشعبي لحملة مكافحة الفساد في العراق، إذ نظمت نقابات مهنية ومنظمات مجتمع مدني وقفات داعمة للإجراءات الحكومية، تأكيدا على مساندة جهود ملاحقة المتورطين بقضايا الفساد والدفع باتجاه استكمالها وصولا إلى جميع المتورطين مهما كانت مواقعهم.
2: نأمل من السيد علي الزيدي والقضاء والنزاهة الاستمرار في هذه الحملة للقضاء على حيتان الفساد.
3: نال من حيتان صغيرة، هي بالحقيقة مو كبيرة، حيتان كبيرة لا زالت موجودة.
1: ورغم ما يحيط بالحملة من تحديات، يبقى الرهان على قدرتها في مواصلة مسارها بعيدا عن الضغوط السياسية، في وقت يؤكد مسؤولون أن الإرادة السياسية متوفرة لدعم جهود استرداد المال العام ومحاسبة المتورطين.
4: نعتقد أن القضاء العراقي على المسار الصحيح سوف يلاحق ويطالب بفتح كل ملفات الفساد. نتمنى أن لا تؤثر الضغوط السياسية أو الضغوط الأخرى، رغم أنه إحنا لاحظنا ولمسنا تأييد كل القوى السياسية.
1: لكن الاختبار الحقيقي يبقى في اقتراب الحملة من ملفات المكاتب الاقتصادية المرتبطة بجهات سياسية نافذة والتي يثار بشأنها جدل في ملف الاستحواذ على العقود الحكومية. وكانت هيئة النزاهة الاتحادية قد اعتبرت مثل هذه الممارسات مخالفة للقانون. في البصرة مدينة الثروات العراقية تبدو هذه الملفات أكثر حضوراً من أي وقت مضى.
5: بالنسبة للاقتصاديات تشكل خرق قانوني واضح وصريح حسب قانون العقوبات العراقي، حدد المواد 315 و 316 من قانون العقوبات استغلال المناصب واستغلال النفوذ لنهب المال العام.
1: وفي نظر العراقيين لا تبدو نهاية الفساد بفتح الملفات فقط، وإنما حين يصل القانون إلى آخر المتورطين دون أن يتوقف أمام منصب أو نفوذ. سعد قصي، العربية، محافظة البصرة.
6: في الواجهة،
0: أفاد مصدر لوكالة تاس أن المبعوثين الخاصين للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر قد يزوران روسيا قبل نهاية أغسطس المقبل في إطار استئناف جهود الوساطة لتسوية النزاع الأوكراني. المصدر قال للوكالة ربما قبل نهاية الصيف، لكن لا توجد تواريخ محددة حتى الآن. أكد يوري أوشاكوف مساعد الرئيس الروسي للشؤون الخارجية أن الرئيس فلاديمير بوتين أجرى محادثة مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب

0: بحثا خلالها الوضع في أوكرانيا والقضايا الراهنة على الصعيد الدولي. قتل شخص وأصيب اثنان آخران جراء هجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم، وفق ما أفاد رئيس السلطات المحلية المعين من قبل موسكو سيرجي أكسيونوف. وكانت السلطات الروسية قد فرضت في أواخر يونيو حالة طوارئ في شبه الجزيرة لمعالجة تداعيات الغارات الجوية الأوكرانية. هذا ونفت كييف أيضا أن تكون موسكو قد سيطرت على مدينة كوستيانتينيفكا الاستراتيجية في منطقة دونيتسك الشرقية إثر إعلان للكرملين بهذا الصدد. وقال متحدث باسم الجيش الأوكراني لوكالة فرانس بريس إن المدينة ما زالت تحت سيطرة القوات الأوكرانية. إذن مستمعين، تشتعل المعارك في شرق أوكرانيا مع احتدام القتال للسيطرة على مدينة كوستينا انتينيفكا الاستراتيجية الواقعة في دونيتسك، وسط إعلان روسي بالسيطرة عليها يقابله نفي أوكراني قاطع. هذا التضارب مستمعين يعكس أهمية المدينة التي تعد إحدى أهم عقد الدفاع الأوكراني في دونباس، وآخر الحواجز أمام التقدم الروسي نحو كراماتورسك. تؤكد موسكو بسط سيطرتها على المدينة، وتقترح أيضا هدنة مؤقتة لنقل جثامين الجنود الأوكرانيين، فيما تتمسك كييف بروايتها مؤكدة أن قواتها لا تزال تقاتل داخل المدينة. بينما وصف الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي إعلان موسكو بأنه أكذوبة روسية، مشددا على أن الواقع الميداني مختلف.
1: في الواجهة،
0: إلى خبر آخر مستمعينا، في الواجهة، لا تعود أزمة مالي إلى اليوم، بل تمتد جذورها لأكثر من 14 عاما منذ 2012. تتشابك في هذا الصراع جماعات مسلحة مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش، إلى جانب مجموعات تطالب باستقلال إقليم أزواد. مع اتساع رقعة العنف من شمال ووسط البلاد إلى محيط العاصمة باماكو، عزز المسلحون نفوذهم، فيما باتت الحكومة تسيطر على ما بين 50 إلى 60% من أراضي الدولة. يأتي ذلك مستمعينا في ظل مجلس عسكري يتولى الحكم منذ انقلابي 2020 و2021، وسط تحديات كبيرة لفرض السيطرة وبسط الأمن وحماية مؤسسات الدولة.
1: في الواجهة،
0: مباشرة مستمعين من فقرة في الواجهة نذهب إلى المصادر المفتوحة.
1: مصادر مفتوحة.
0: نبدأ مستمعين هذه الفقرة أولا بتصريح ترامب الذي يقول لا مفاوضات ولا حرب حتى انتهاء مراسم تشييع خامنئي. تقرأه رويترز وتنظر إليه كإدارة للإيقاع السياسي وليس إعلانا لتغيير الاستراتيجية. التصريح يعني عمليا أن واشنطن تريد تجنب أي حدث قد يحول مراسم التشييع إلى مواجهة عسكرية، أو يمنح القيادة الإيرانية مبررا لتعبئة داخلية إضافية، مع إبقاء باب التفاوض مفتوحا بعد انتهاء المراسم. وكالة الأنباء الفرنسية فتميل إلى اعتباره رسالة مزدوجة، احترام لمرحلة الحداد سياسيا، وفي الوقت نفسه تذكير بأن الضغوط الأمريكية لن تتوقف بعد انتهاء المراسم. لكن كيف تنظر وكالة الأناضول وهي تركز على أن التأجيل يهدف إلى منح الجهود الدبلوماسية فرصة بعد انتهاء فترة الحداد، مع إبراز التصريحات الإيرانية وردود الفعل الإقليمية؟ ثانيا مستمعين، غياب مجدبى خامنئي. معظم وكالات الأنباء لا تعتبر هذا الغياب مجرد تفصيل بروتوكولي، بل مؤشرا سياسيا وأمنيا. رويترز تطرح ثلاثة احتمالات رئيسية دون الجزم بأي منها: وجود تهديد أمني حقيقي يمنع ظهور مجدبى، أو تعرضه للإصابة خلال الحرب وهو ما تداولته أيضا تقارير عدة، ورغبة

المؤسسة الإيرانية في عدم تعريضه للخطر خلال مرحلة انتقال السلطة. لهذا مستمعينا، تتجنب رويترز تفسير الغياب باعتباره دليلا على انقسام داخلي، وتكتفي بالإشارة إلى أن الغياب يغذي التكهنات. لكن

0: لكن غياب الشخصية المتوقع أن تقود المرحلة المقبلة يفتح باب الأسئلة حتى لو كان سببه أمنياً. وبالتالي تستنتج الوكالات رويترز الأولوية الآن ليست للتفاوض بل تثبيت الوضع الداخلي الإيراني ومنع أي تصعيد ينسف مرحلة الانتقال. وكالة الأنباء الفرنسية تقول المراسم أصبحت حدثا سياسيا بقدر ما هي حدث ديني، والأنظار تتجه إلى من يظهر ومن يغيب أكثر من الخطابات. وكالة الأناضول تقول التركيز على استمرار مراسم التشييع باعتبارها رسالة تعبئة شعبية مع متابعة تأثيرها على المشهد السياسي الإيراني والإقليمي. مكافآت مجزية لمن يبلغ عن أموال منهوبة في العراق وفي البصرة، تأييد شعبي للحملة الحكومية، مطالبات كما ذكرنا بالإطاحة برؤوس الفساد لا بصغارهم فقط. منهج وكالة رويترز يركز على الأثر السياسي والاقتصادي أكثر من الشعارات. تحلل وتقول أن الدعم الشعبي يمنح الحكومة رصيدا سياسيا للاستمرار في الحملة، لكن المعيار الحقيقي سيكون هل ستصل التحقيقات إلى شخصيات نافذة تمتلك نفوذا سياسيا واقتصاديا؟ وكالة الأنباء الفرنسية تركز على البعد المؤسسي وتقول من وجهة نظرها مطالبة الشارع بالإطاحة برؤوس الفساد تعني أن المواطنين لا يريدون حملة إعلامية بل مبدأ المساواة أمام القانون. وكالة الأناضول تبرز حجم التأييد الشعبي خصوصا في البصرة مع التركيز على تصريحات الحكومة التي تؤكد استمرار الحملة وعدم التراجع عنها، إضافة إلى قرار منح مكافآت للمبلغين باعتباره أداة لتشجيع كشف ملفات الفساد في العراق. من فقرة المصادر المفتوحة مستمعينا إلى الحي المالي.
1: الحي المالي.
0: السعودية مستمعين أظهر استطلاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في يونيو مسجلا أعلى قراءة له خلال 4 أشهر بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي. في مضيق هرمز عادت عدة سفن أدراجها أثناء محاولتها مغادرة الخليج عبر الجانب العماني قبل أن يختار بعضها العبور عبر مسار أقرب إلى إيران. رجح سيتي بنك استمرار تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا هبوط خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، مع عودة أساسيات السوق إلى الواجهة بعد انحسار اضطرابات مضيق هرمز. حددت السعودية مستمعين رسما بنسبة 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. بدوره مستمعين وجه البنك المركزي السعودي سامة البنوك والمصارف في المملكة إلى فتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولين بنظام تملك غير السعوديين للعقار بهدف تمكينهم من تملك العقارات أو حتى اكتساب حقوق عينية عليها داخل المملكة. لمعرفة تفاصيل أكثر المستمعين حول هذا الموضوع معنا الآن من جدة عبر زوم الخبير العقاري المهندس الأستاذ أحمد فقيه. أهلا وسهلا بك معنا مهندس أحمد في برنامج منتصف النهار، نرحب بك. إذن يعني لنتحدث عن هذا القرار أولا، ونتحدث كذلك عن أبرز التغييرات التي جاء بها نظام تملك غير السعوديين اليوم للعقار.
2: يا اهلا وسهلا وبجميع مستمعي ومشاهدي العربيه اف ام. الحقيقه انه النظام بالتاكيد ياتي ضمن حزمه تشريعات وانظمه تجعل من هذا السوق العقاري السعودي، وهو احد الاسواق الدوليه الناميه والواعده ايضا، بحكم ان المملكه العربيه السعوديه هي احد مجموعه الجي 20 او الأكبر اقتصادا ضمن 20 دولة عالميا. عزمة التشريعات كثيرة جدا، ولكن فيما

0: يخص من غير السعوديين. النظام جاء ليظهر مزيد من الشفافية للمستثمرين ويجيب على كثير من الاستفسارات ويجعل من السوق العقاري السعودي سوقا جاذبا لرؤوس الأموال، ويطمئن هذه الفئة تحديدا أن السوق ضمن المسارات القانونية الدولية، وعلى رأسها نتحدث يمكن في جزئية ربما تهم كثير من المستثمرين، ألا وهي التصرفات العقارية نسبة 2% التي ذكرت.
1: نعم.
0: وهي نسبة بالمناسبة عند المقارنة دوليا نجد أنها نسبة منخفضة جدا. فلو أخذنا على سبيل المثال الحصر الإمارات العربية المتحدة، إمارة دبي تحديدا، ضعف هذه القيمة 4%، تتكلم عن أسبانيا تبدأ من 6 إلى 10%، تتكلم عن تركيا هي ضعف هذه النسبة أيضا، ومن 5 إلى 6%، نتحدث أيضا عن فرنسا على سبيل المثال. إذن اليوم السوق العقاري السعودي يأتي أيضا بنسبة ضريبية منخفضة جدا،
1: نعم،
0: يقابل فرص عالية جدا لسوق بكر ينتظر المستثمرين.
1: طيب دعنا نتحدث عن القرار. يعني السعودية حددت رسم 2% من قيمة أي تصرف يجريها السعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في المدن التي ذكرناها، وبالتالي نريد أن نفهم كلمة الحقوق العينية في العقار وأيضا ما الأمثلة عليها.
0: نعم، الحقوق العينية هي ما يترتب على العقار نفسه، مثلا الإيجار نفسه هذا يعتبر من الحقوق العينية للعقار. لذلك هذا كمفردة أو كمثال على موضوع الحقوق العينية، طبعا تبع أشياء كثيرة جدا، ولكن عندما تنظر أنت في تفاصيل القرار تجد أنه أخذ وقت كافي. ولو نتذكر في التصريح السابقة على رأسها يمكن معالي وزير الاستثمار تحدث قبل يمكن حوالي سنتين أنه هذا القرار على وشك الظهور، التريث سببه أن هناك لجان تدرس التجارب الدولية لأخذ الأفضل منها. لذلك إحنا نرى أن التجربة السعودية هي التجربة الأفضل عالميا، لأنها أخذت أفضل ما في العالم وتركت العوامل التي لا تساعد على جاذبية وأمان رأس المال وقانونية وموثوقية.
1: نعم، لكن لماذا فقط هذه النسبة يعني في هذه المدن؟ يعني تحدثنا عن الرياض وجدة ومكة والمدينة.
0: سؤال جميل. سؤال جميل وذكي، أهنيك فيه، لأنه هنا تكمن القيمة الحقيقية في التفاصيل. الأربع مدن هذه تحديدا هناك مدينتين سوقها سيؤثر بشكل مباشر القرار هذا، لأنه نعلم علم اليقين أن هذا القرار يصب في خانة الطلب، ونحن نعلم في المجمل أن السوق، أي سوق ليس فقط العقار، يخضع لقاعدة العرض والطلب.
1: نعم.
0: إذن اليوم أنا لما أجي للمدن الرئيسية وتحديدا أقوى أربع مدن عندي وهي العاصمة السعودية الرياض،
1: صحيح،
0: تليها مدينة جدة، ثم المدينتين المقدستين اللتين تحفو إليها نفس 2 مليار مسلم.
1: صحيح.
0: لك أن تتخيل فقط حجم الأثرياء في 2 مليار مسلم، رقم كبير جدا بالتأكيد. اليوم عندما يأتي هذا القرار ويترك الأمر على عواهنه بالتأكيد سيؤثر تأثير سلبي وليس إيجابي، بمعنى أنه اليوم الطلب العالي الذي سينتج عن ذلك سيؤثر على الأسعار صعودا. لذلك جاءت الخطوة السعودية الفريدة، وهي حقيقة خلينا نقول كتجربة سبقتها دول كثيرة، منها طبعا إمارة دبي على سبيل المثال، أنه أنا أترك زونة معينة للتملك، وهذا يحجم أو خلينا نقول يهدئ عملية أنه يحدث عندي خلل في السوق بشكل كبير. فلذلك هذه أربع مدن تحديدا اثنين بسبب خصوصيتها كمدينتين مقدستين، ومدينتين أخرى اللي هي جدة والرياض بسبب الخوف على إن لا يحدث اختلال في ميزان العرض والطلب وبالتالي يؤثر على جاذبية السوق. أما المدن الأخرى الصغيرة أتكلم كحجم سوق فتركت بشكل كامل، تتكلم عن أبها، تتكلم عن جازان، تتكلم عن مناطق كثيرة، القصيم، المنطقة الشرقية، ترك لها بشكل كبير لأن أسواقها تعتبر لا خوف عليها لأنه أسعارها جيدة.
1: هناك أيضا سؤال، يعني مهندس أحمد، هل هذه الرسمة 2% يدفع لمرة واحدة أم عند كل يعني تصرف عقاري؟ يعني

0: ومن يدفعه كذلك، من يتحمله أيضا، البائع أم المشتري أيضا؟
1: حسن، حسب ما فهمت انه عند كل ترانزاكشن يعني عند كل انتقال ملكيه اكيد ستدفع مثلها مثل ال 5% ضريبه التصرف العقاري اللي يدفعها السعودي، ايضا عند كل عمليه نقل ملكيه ما بين اللي هي ترانزاكشن ما بين تحدث في السوق العقاري، هذا اولا. اما فيما يخص من يدفعها فاللائحه التنفيذيه تكفلت بذلك، نص النظام لم يظهرها بشكل واضح، لكن اللائحه التنفيذيه ستظهر هذا الامر بشكل واضح جدا.
0: شكرا جزيلا لك من جده الخبير العقاري المهندس احمد فقيه، تحياتي اليك، سعدنا بوجودك معنا اليوم.
2: الحي المالي.

0: مع دخول موسم الصيف مستمعينا، بدأت شواطئ مدينة جدة تستقطب الزوار والسياح، وذلك عبر أكثر من 12 شاطئا وموقعا بحريا تمتد على طول الشريط الساحلي، وذلك بعد أن شرعت أمانة محافظة جدة خلال الأشهر الماضية في إزالة التعديات والعقارات غير النظامية بمنطقة أبحر وتهيئة الخوافع وفتحها أيضا للمتنزهين للاستمتاع بالأنشطة البحرية. دعونا نستمع ونتابع هذا التقرير.
1: وراء هذه الواجهات البحرية قصة تحول كبيرة، مساحات كانت محجوبة خلف أسوار وتعديات أصبحت اليوم شواطئ مفتوحة ومتنفسا للأهالي والزوار. خلال الأشهر الماضية استعادت أمانة جدة عشرات المواقع والعقارات غير النظامية على مساحة تتجاوز 3 ملايين متر مربع بمنطقة أبحر، وحولتها إلى متنزهات ساحلية وسط منظومة رقابية وإنقاذية جعلت السياحة البحرية في جدة أكثر أماناً وجاذبية.
2: حرصت أمانة محافظة جدة على السلامة أولاً، ومن ثم تجهيز الشاطئ بكل احتياجات التي يحتاجها المرتادون لهذه الشواطئ العامة من خدمات غذائية. وفرت فيها خدمات الإنقاذ بشكل مجاني خلال تدريب عدد من المنقذين والمنقذات واعتمادهم من قبل الاتحاد السعودي للإنقاذ. كما أنشأت أمانة محافظة جدة حاليا وكالة متخصصة تهتم بقطاع النقل البحري، دورها يعنى في الرقابة على كافة الأنشطة البحرية وحمايتها بيئيا.
1: هذا التحول انعكس على المشهد السياحي في جدة مع اتساع المساحات العامة وارتفاع أعداد الشواطئ وصولا إلى 12 شاطئا وموقعا بحريا تمتد على طول الشريط الساحلي، تنوعت فيها الأنشطة البحرية والترفيهية.
3: المكان كتير حلو ما شاء الله تبارك الله، يعني أنا تقريبا في شهر 6، في أقل من شهر أنا هذه ثالث مرة أجيك، يعني للأمانة يعني هذه ثالث مرة، بسبب أنه ما شاء الله تبارك الله المكان نظيف، المكان مخدوم من كل شيء، أمان.
4: أكتر حاجة أنا بسطتني هنا السيكوريتي بصراحة، مهتمين بالذات بالأطفال يعني، وفي حواجز كده في المية، في حدود معينة للشط يعني ما ينفعش حد يعديها، فدي وسيلة أمان كويسة للأطفال.
1: تعيد جدة رسم علاقتها بالبحر ليس كواجهة للمدينة فحسب، بل كوجهة سياحية متكاملة تستقبل الزوار على امتداد ساحلها طوال العام. من جدة، سلطان السلمي، العربية.
5: منتصف النهار.

0: احسن.
1: اهلا بكم مستمعينا من جديد، وصلنا الان الى فقره استوديو لايت، ومعنا الان داخل الاستوديو الزميل الصحفي في شبكه العربيه برامج، الزميل احمد سلطان. اهلا وسهلا بك معنا احمد، يعني انت محظوظ انك في اول حلقه من برنامج منتصف النهار.
2: اهلا محمد، شكرا على الاستضافه، ومحظوظ جدا جدا يعني، ميرسي انك قررت تبتدي معايا.

0: أنا أشكرك أحمد على وجودك معنا. أحمد، اليوم الحديث عن السعادة في مقر العمل أو في بيئة العمل. مبدئيا، هل تشعر بسعادة
1: أكيد
0: في بيئة العمل؟
1: أكيد. أنت بتعمل في العربية ومستضيفني على راديو العربية، لازم أقول إن أنا سعيد. لا الحقيقة في طيب. شعور بالسعادة لأن أنا أوريدي بشتغل في المجال اللي أنا بحبه.
0: يا سلام،
1: فده محقق لي سعادة.
0: طيب، جميل جدا أحمد. يعني اليوم الحديث عن دراسة أجرتها جامعة كولومبيا، نشرت الأسبوع الماضي في المجلة البريطانية للطب الرياضي، تقول أخذ استراحة لمدة 5 دقائق على الأقل كل ساعة هو أفضل وأسهل طريقة لتعزيز الصحة وأيضا تعزيز الإنتاجية في مقر العمل. لكن الآن معظم البالغين يقضون 3/4 الوقت جلوسا، يعني لأن الناس تعمل دائما يعني على مدار الساعة، بحسب طبعا الباحث الرئيسي في هذه الدراسة أحمد.
1: تمام، أنا بصيت على التفاصيل اللي بتخص الدراسة. الدراسة كانت اتعملت على 3 فئات. أول حاجة أنك ممكن تتحرك 5 دقائق كل نص ساعة أو كل ساعة أو كل ساعتين، أفضل نتيجة كل نص ساعة، بس دي أثرت على الإنتاجية. كل ساعة لم تؤثر تماما على الإنتاجية، بل بالعكس بقى تسببت في أنه الناس حاسة أنها مبسوطة أكتر، مشاعر الشعور بالإجهاد والتعب قل، الشعور بالتوتر قل. وفي ميزة تانية بقى أنا ممكن أقولها لك، أن أنت لازم تتحرك كل ساعة 5 دقائق من على مكتبك، أنه لو جت تاسك عاجلة جدا ليك مديرك جاي على مكتبك يكلفك بيها أنت مش موجود، هياخدها زميل آخر. ففي فايدة إضافية للموضوع أنه هي الرياضة بشكل عام مهم.
0: صحيح.
1: لو هنتكلم بشكل جاد يعني الرياضة مهمة، هتلاقي كل في مشاهير كتير مركزين على فكرة ان هو يصدر لك دايما انت لازم تهتم بصحتك. مثلا تقديرات لكريستيانو رونالدو بيعمل في نشاطه اليومي حوالي 17,000 خطوة يوميا، ده نشاطه برا التدريب. انت قلت كمان تفصيلة خطيرة شوية، فكرة انه 3/4 اليوم اللي انت صاحي فيه
0: صحيح.
1: انت قاعد، ده بيعني انه في 8 ساعات انت نايم وفي 12 ساعة انت قاعد، يعني في 20 ساعة برا ال 24 ساعة انت بتعملش حاجة. وده بالنسبة للإنسان في يعني حتى الدراسة الأمريكية في جامعة كولومبيا بتصور، حتى عندنا كمان مع الرفاهية الكتيرة والتطبيقات
0: صحيح.
1: وخلافه، احنا يمكن الدراسة عندنا تبقى أقل، يعني حتى ال4 ساعات ما تحققهمش
0: فعلا. طيب أحمد، لو سألنا يعني عن فوائد المشي، فوائد الحركة عموما خلال ساعات العمل، كان هناك أيضا تفصيل عن هذه النقطة تحديدا خلال الدراسة.
1: كان في تفاصيل بتتكلم على فكرة تقليل فرص الإصابة بالسكري، تقليل فرص أو مخاطر الوفاة المبكرة، تقليل احتمالات الإصابة بأمراض القلب، وتحسين يعني تحسين حالتك الصحية ومزاجك.
0: صحيح.
1: فيعني ما فيش أفضل من كده. وبعدين 5 دقايق حتى لو بتعمل مكالمات تليفون في الشغل تقدر تتمشى، تقدر تقوم تتحرك. هي بس الدراسة ما اتكلمتش على مذيعين الراديو، أنت مش هتقدر تسيب المايك وتقوم تتحرك.
0: صحيح فعلا أحمد، لكن كما ذكرنا مسألة الجلوس لساعات طويلة هي عادة يصعب التخلص اليوم منها.
1: صحيح.
0: خلال ساعات العمل أيضا كما ذكرت الشخص يكون مثلا نائم من 6 إلى 8 ساعات خلال اليوم، لكن الشخص يعني ربما يشعر أيضا بمسألة القلق حتى إذا تحرك، حتى إذا توفق يعني وأخذ 5 دقائق يعني كبريك مثلا خلال ساعات العمل، ربما يشعر بالقلق، يعني لديه زملاء، لديه أيضا مدير في فترات الاستراحة ربما يسألون عنه. يعني
1: ما أنا قلت لك المفروض يشعر بالراحة، لأنه لو جت حاجة عاجلة هيقوم بيها زميل تاني مش هو، فتمام. وبعدين زميله بعد كده هياخد ال5 دقائق ويتحرك، ممكن تبقى مناوبات يعني وانت موجود، فلو في حاجة عاجلة هتقدر. زائد انه دلوقتي مع التطبيقات والموبايل انت بيوصلك إشعارات في كل حتة، ساعتك بيوصل عليها الإشعارات، تليفونك في جيبك بيعمل عليه الإشعارات. وبعدين احنا كصحفيين شغلنا فيه مكالمات تليفون كتير.
0: صحيح.
1: تقدر تعمل مكالمتك وانت بتتحرك، فدول ال5 دقائق يتحسبوا لك حركة.
0: كذلك ايضا يعني هناك حديث نقطة مهمة ذكرتها وهي نقطة الحفاظ على صحة القلب. يعني كبيرة ممرضات القلب في مؤسسة القلب البريطانية رحبت بهذه النتائج، بنتائج البحث، وقالت إن إضافة بعض الحركة البسيطة تحسن الصحة العامة وكذلك أيضا صحة القلب.
1: وفي الشغل المهم أكتر، يعني طبعا صحتك مهمة بس المزاج والمود مهم، لأن أنت
0: صحيح.
1: لو
0: ينعكس مباشرة على العمل
1: ومبسوط وما انتش متوتر ولا مشدود، أي حاجة هتيجي في الشغل أنت خلاص هتبقى تفكر تحلها إزاي، غير أنه أنت تبقى مشدود في أي حاجة تيجي في الشغل أنت مخضوض من فكرة أنها تجيلك في الشغل.

0: صحيح.
1: تبقى لطيف وسط زمايلك، زمايلك يحبوك وانت تحبهم، والدنيا يعني يومك يخلص وانت سعيد وهم كمان مبسوطين.
0: جميل. كم خطوه تمشي احمد في اليوم؟
1: لا انا اصلا كان طموحي اطلع مذيع راديو عشان ما اتحركش. فانا يعني هي الدراسه عظيمه وجيده، بس انا مش انسب شخص يعني بيطبقها، ولكن انا برضو عشان في شويه قلق وحركه طول الوقت، فموضوع التليفونات ده انا بعمله دايما، ما اعرفش اتكلم في التليفون وانا في مكاني، لازم اقوم اتحرك. فالحمد لله ان احنا بنعمل تليفونات.
0: عموما احمد انا يعني امشي حوالي 5000 الى 6000 خطوه في اليوم، ربما يعني اعلمك هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذه الخطه بعد الهواء.
1: انت عارف انه فعلا انت مهم تمشي 7000 يعني 7000 خطوه في اليوم، هو ده الحد اللي يحقق لك الوقايه من مخاطر الوفاه المبكره والوقايه من امراض القلب وكذلك
0: يعني السكر. انا شخص صحي يعني.
1: والعادي بتاع الساعات اللي موجود دلوقتي، التارجت او الهدف المحطوط بتحقيق 10000 نقطه، ده جه من 65 سنه في الاولمبيات الشتويه في اليابان، كانوا بيسوقوا العداد قبل بقى السمارت ووتش وكده، كان الناس كان الفكره بتاعت العداد ده حزام بتلبسه على وسطك او حاجه بتعلقها على وسطك، مع اهتزاز حركه جسمك بتبتدي تعد خطوات. فهي كانت الشركه اليابانيه حاطه ال 10000 خطوه دي من سنه 65، بس هو الدراسات بعد كده قالت ان انت 7000 ل 8000 خطوه كافية في اليوم انت تمام.
0: يا سلام، شكرا جزيلا لك زميل لك. احمد سلطان،
1: ومبروك على البرنامج الجديد وبالتوفيق ان شاء الله.
0: الله يبارك فيك. شكرا جزيلا زميل احمد سلطان من العربيه برامج، شكرا على وجودك معنا.
1: شكرا.

0: كذلك شكر لكم أنتم متابعينا ومستمعينا في العربية فيما على متابعة برنامج منتصف النهار. انتهت هذه الحلقة وكانت هي الحلقة الأولى، ويلتقيكم طبعا هذا البرنامج من الأحد إلى الخميس 12 ظهرا. شكرا جزيلا على متابعتكم، وبعد قليل تتابعونا الزميلة أثير مبارك في برنامجها الجديد فيدباك. الطيب المنى وإلى اللقاء.
1: منتصف النهار بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
3: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
2: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: الأخبار من العربية FM بتوقيت الرياض، نواكب معكم أحداث العالم والمنطقة.
4: 9 صباحا بتوقيت الرياض، 6 بتوقيت غرينتش. نشرة الأخبار من العربية.
1: نضع الخبر بين أيديكم ونأخذكم في رحلة تحليلية لفهم أبعاده وتطوراته.
5: في الإدارات السابقة حسن، وأنت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الأمن القومي.
1: من السياسة إلى الاقتصاد،
6: بأسعار الفائدة من قبل الفيدرالي قفز سعر أونصة الذهب.
1: إلى الرياضة،
7: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريباً صار الأربع.
1: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
8: خبر عاجل الآن مستمعين، نقلاً عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
1: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM، العالم أقرب.
9: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
10: أين أتيت بهذه المعلومة؟
9: وبين الضجيج

0: الثلاجي والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
1: يعني توجه صحيح اني
0: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهرا لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
2: من هنا يأتيكم الخبر
3: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
2: عبر شبكة مراسلين.
4: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
2: بالتحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
5: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
2: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
0: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
2: تغطية خاصة،
6: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
2: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
7: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
8: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
9: أنا كفيلة، أنا كفيلة
10: الكاميرا خلص.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية FM. ترامب يعلق المحادثات لأسبوع مع إيران لحين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق. هيئة بحرية بريطانية تقول إن سفينة الشحن تعرضت لهجوم من مسلحين مجهولين قبالة الحديدة غرب اليمن. وفي العراق، هيئة النزاهة تؤكد أن القادم في ملف الاسترداد لهذا العام فيه الكثير من المفاجآت، ومصادر العربية تؤكد أن القضاء العراقي أصدر مذكرة إنتربول بقضية المصافي بحق حسن الكردي ومحمد الكردي. مسؤول سوداني يؤكد للعربية تحكم الجيش بكافة محاور القتال بمحيط مدينة الأبيض. مسؤول روسي يقول إن ويتكوف وكوشنر سيواصلان وساطتهما بشأن أوكرانيا، وموسكو تصف مبادرات أوروبا حول الحرب بغير الواقعية. في الاقتصاد مستمعين، تسارع نمو القطاع الخاص غير النفطي بالسعودية في يونيو. وبأسرع وتيرة منذ مارس، صناديق الأسهم الأمريكية تسجل تخارجات ب 17 مليار دولار. سابل السعودية تنفذ أول عملية تفريغ لسفينة قمح في ميناء نيوم.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
3: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون،
4: نخرج من لبنان

0: إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين
2: بحرية. نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساء الخير مستمعينا، وأهلا وسهلا بكم في أولى حلقات برنامج فيدباك، برنامج حواري يضع القضايا التي تشغل الناس على طاولة النقاش مع المختصين والخبراء، ويبحث خلف الآراء المتداولة ليفصل بين الانطباعات والحقائق وبين التجارب الشخصية وما تقوله الأدلة العلمية. معكم من الإعداد والتقديم أثير مباركي،

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: موضوع حلقتنا لليوم مستمعينا هو نظام الطيبات، أحد أكثر القضايا إثارة للنقاش في الآونة الأخيرة. هدفنا اليوم ليس الدفاع عن نظام الطيبات ولا مهاجمته ككل، وإنما فهمه كما هو والعودة إلى الأسس التي بني عليها، إن كان فعلا هناك أسس بني عليها هذا النظام، ثم مناقشة ما يثار حوله من آراء من تجارب في ضوء العلم والطب المبني على الدليل. هذا النظام مستمعينا كون قاعدة جماهيرية واسعة، سمعنا من يقول إنه غير حياته إلى الأفضل، وفي المقابل سمعنا من يروي تجارب صعبة ومضاعفات خطيرة، وحتى من لم يطبق نظام الطيبات أو لا يهتم كثيرا لهذا النوع من الأنظمة يخاف على عائلته، يخاف على أسرته، الأب والأم، لأنه يعني انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي. فنحن اليوم نحاول أن نسأل، هل نظام الطيبات أصاب في بعض المبادئ وأخطأ في أخرى، أم أنه بالمجمل سيكون خاطئ لأنه عمم أو حول إلى بروتوكول علاجي يصلح للجميع؟ مستمعينا نستقبل مشاركاتكم وآرائكم وأسئلتكم عبر واتساب الإذاعة على الرقم 056-62-62-062. كل ما يدور في أذهانكم سيكون جزء من هذا الحوار. أرحب الآن بضيفتي الدكتورة علا بابلي، وهي استشارية طب الأسرة والسكري، تنضم إلينا في الأستوديو. أهلا وسهلا بك معنا دكتورة علا.
2: حياك الله أثير، أهلا وسهلا.
1: أهلا بك. قبل أن نتحدث عن نظام الطيبات نفسه، نريد أن نعرف كيف يولد أي نظام غذائي أو بروتوكول علاجي، لماذا يحتاج حتى يقتنع به الأطباء؟
2: أي بروتوكول علاجي يظهر يعني في الساحة الطبية يكون بداية مبني على الحاجة. كما يقولون الحاجة هي إيش؟
1: أم الاختراع.
2: طيب، يعني لما الآن مثلا خلينا نقول عندي أنا مريض في الفشل القلب، مريض قلب عنده فشل في القلب، هذا أكثر مشكلة عنده هو تجمع السوائل مثلا في الرئة، في الجزء السفلي. طيب، بدوا يفكروا كيف علاج ممكن هذا المرض، كيف ممكن علاج، كيف تخفيف هذه الأعراض. أني مثلا أعمل تقنين لكمية الماء التي أو كمية السوائل العامة، مو ضروري الماء، التي تشرب في اليوم. أوكي؟ طيب، فابتدأ صار جمعوا، أوكي لازم أيضا إيش الشيء اللي جمع

0: مع الموية الأشياء المالحة.
1: يعني بالملاحظة لعدد من المرضى،
0: بالملاحظة للأسباب وكيف حلها وتفاديها، يبدأ تكوين يعني نظام أو أو نقاط يجب تداركها، ومن ثم تجمع هذه النقاط وتسمى نظام غذائي.
1: طيب. نعم. يعني عندما نتحدث مثلا عن الأنظمة الغذائية المنتشرة مثل حمية البحر المتوسط، الكيتو، هل نقول هذا نظام غذائي ولا بروتوكول علاجي؟ يعني هناك فرق في المسميات.
0: إيش هدف أساسا هدفنا بالنهاية إيش؟ هي المحافظة على الصحة. صحيح. ورفع من جودة الحياة. صح؟ هذول الهدفين الأساسيات. مثلا نظام البحر الأبيض المتوسط من وين أصلا جاء؟ من البداية لاحظوا أنه الأشخاص اللي يعيشوا في هذه المنطقة نسبة الكوليسترول عندهم مثلا أقل، نسبة الضغط عندهم أقل. شافوا أنه ليش طيب هذولا؟ إيش السبب؟ والله هذولا عندهم نوعية الغذاء مختلفة عن بعض الشعوب الأخرى. طيب نبدأ نبحث إيش هذا الغذاء. يأكلوا أسماك كثيرة، يأكلوا زيتون كثير، يأكلوا خضار كثير، يستخدموا زيت الزيتون. عندهم أنواع كثيرة من الفاكهة. طيب معناها غذائهم في شيء مهم، يلا نبحث عنه. نبدأ نبحث إذا طبقنا هذا الغذاء على شعوب أخرى هل حيستفيدوا بنفس الطريقة؟ وابتدت تصير في دراسات على هذا نوع الغذائي، ومن ثم شافوا إيوة والله أنا إذا استخدمت هذا الطريقة في الغذاء، ابتعدت عن بعض أنواع الغذاء، استخدمت أنواع غذاء ثانية، تحسنت الصحة وتحسنت جودة الحياة، ابتدى صار اسمه والله هذا نظام البحر الأبيض المتوسط.
1: نعم.
0: هذه هي الفكرة.
1: طيب هنا من يؤيد مثلا فكرة نظام الطيبات أو يتبعه سيقول أنه تبع نفس النتيجة، هو كان يراقب مثلا المرضى وبالتالي يكتب نتائج معينة وقرر أن ينشئ مثلا هذا النظام الغذائي.
0: طيب جميل جدا. في هذا هو أنت قلتي في المقدمة شوية الطب المبني على البراهين.
1: نعم صحيح.
0: إيش يعني الطب المبني على البراهين؟ الطب المبني على البراهين أثير هو ما هو من تجربة شخص، ما هو من تجربة فرد، ما هو من تجربة 10 أفراد.
1: نعم.
0: يجب تطبيق هذا الأمر أو هذه النظرية أو هذه الفكرة على مجموعة كبيرة من الناس.
1: كبيرة يعني كم العدد تقريبا؟
0: يعتمد على حسب إيش مثلا انتشار المرض أو ندرة المرض. إيش هو هذا الشيء اللي أنا أبغى أطبقه؟ يعني لما أقول مرض نادر مثلا أوكي، ما يظهر غير كل 1000 واحد مرة، أقدر أقول عينتي بس 1000 واحد وأطبق عليها؟ يعتمد.
1: نعم.
0: فهمتي علي؟ فالطب المبني على البراهين ما هو رأيي ولا هو شيء يناسبني أنا علا ولا يناسبك أنت أثير وأقول أعممه.
1: نعم.
0: درس على حالات كثيرة وقورن بين أشخاص طبق عليهم مثلا هذا النظام وأشخاص لم يطبق عليهم هذا النظام، هم الاثنين عندهم نفس الحالة المرضية أو نفس المشكلة أو نفس الوضع، وشفنا الفرق. إذن لما أنا أقول والله هذا النظام روقب أوكي، أنا راقبته على شخص بعدين ابتديت أشوف أنه بدأ يأثر فيهم، أبدأ أسوي دراسة.
1: نعم.
0: الدراسة يجب أنها تكون دراسة محايدة، ما فيها آراء شخصية، ما يكون يكون فيها أعداد تناسب عشان تعطينا فعلا انعكاس حقيقي على الفائدة.
1: بالنظر لكل هذه المعايير التي ذكرتيها دكتورة علا، بماذا تصفين نظام الطيبات؟ يعني هل اتبع هذا الأمر أم كان يتبع شيء آخر؟
0: نظام الطيبات هو يعني نظام، خلينا بس كذا نعطي، تسمحي لي نبذة مبسطة عن نظام الطيبات. نظام الطيبات هو قسم الغذاء على غذاء طيب وغذاء خبيث.
1: نعم.
0: أوكي. الغذاء الطيب اللي هو برأيي اللي طلع نظام الطيبات، الغذاء الطيب اللي هو ما بيرفع نسبة الالتهاب في الجسم وما يؤثر بشكل سلبي على صحة الجسم، وكثير ركز على جودة الامتصاص في الأمعاء.
1: صحيح.
0: بشكل كبير جدا جدا. يعني من أكثر الأشياء اللي ركز عليها نظام الطيبات هي جودة الهضم، جودة الامتصاص، وبالتالي الاستفادة الكاملة من العناصر الغذائية.
1: نعم.
0: فقسم الغذاء، غذاء ما بيسبب مشاكل في الأمعاء،
1: يعني ولا يسهل مضغ وامتصاصه في الجسم.
0: يا سلام عليكي. نعم. وبالتالي نأخذ الفيتامينات والأشياء
1: الطيبات.
0: هذه طيبات.
1: نعم.
0: غذاء حتى لو كان هو فيه عناصر غذائية جيدة ولكن صعب الامتصاص، صعب الهضم، يؤثر على الأمعاء وعلى جودة الغشاء الداخلي للأمعاء، هذا صنفه بالخبيث.
1: نعم.
0: طيب. طيب. كان

0: تصنيف شوية عام. نعم. ويعني معلش أنا سمعت أحد المهتمين في هذا النظام
1: تفضل.
0: ذكر أني أنا كنت أتضايق من هذه الأكلة.
1: نعم.
0: فقلت أوقفها وابتديت أطبقها على الناس وأوقفها. جميل، بس هل أنت عملت دراسة محكمة عشان تقدر تتأكد فعلا من فعاليتها؟ يعني نفترض مثلا ذكر البقوليات بأنواعها،
1: صحيح
0: أن البقوليات بأنواعها هي خبيثة. البقوليات ما شاء الله تبارك الله في شعوب من العالم معتمدة بشكل رئيسي عليها،
1: صحيح،
0: وصحتها كويسة. يعني في شعوب كثيرة غداها فطورها عشاها بقوليات،
1: يعني هم يقولون أن صحتهم جيدة إلى مرحلة عمرية معينة ثم تبدأ تظهر عليهم الأمراض نتيجة لهذا الخطأ مثلا في التغذية.
0: نعود هنا إلى الدراسات.
1: نعم.
0: هل ضبطت العوامل الأخرى؟ بمعنى أنت قلتي كل ما تقدم في العمر أو كل ما استخدمها أكثر أذته أكثر. طبيعة الجسم الإنسان، الله سبحانه وتعالى في القرآن قال ولما وحتى إذا بلغ أشده هو بلغ 40. يعني من غير أي شيء الإنسان لما يبلغ 40 حيبدأ يدحدر صحته.
1: يعني الفكر السائد في تفسير هذه الآية دكتورة، يعني نحن نتركه للمختصين، لكن يقال أنه في 40 المفروض بلغ أشده، يعني في
0: 40 بلغت القمة والعافية. بلغت القمة فعلا. نعم. سبحان الله بالصحة والعافية. بعدها حيبدأ الجسم يضعف ويدخل الإنسان في حالة الهرم والشيب والأشياء هذه.
1: هل
0: فلما أنا أقول أنه مع العمر حتتأذى مثلا من البقوليات.
1: نعم.
0: طب مع العمر أنا كل شيء جلدي حيترهل ووجهي حينزل وعظامي حتوهن، وحتى إذا وهن العظم مني، متى وهن العظم منه؟ لما تقدم في العمر.
1: نعم.
0: إذن لما أنا أبغى أقول أعمم أنه مع الوقت حأتأثر. أيوه. أنت في البداية ما حتتأثر. طيب هل أنت حكمت وضبطت العوامل الأخرى؟ قد يكون ما تأثر لأنه هذا الشيء سيء، قد يكون تأثر لأنه هناك أشياء أخرى،
1: أسباب
0: حصلت
1: أخرى.
0: بالضبط.
1: طيب من يؤيد هذا النظام دكتورة، نظام الطيبات مستمعينا يقولون أنه طيب لم يعطى الدكتور مثلا فرصة لأن يثبت مثلا صحة ما قالوا، يعني مثلا تم إغلاق العيادة، تم شطب مثلا ترخيصه المهني، تم كذا كل هذه. طيب. الأمور، فما تعليقك عليهم بما أنك أنت في الفيلد الطبي؟
0: أنا إنسان مسؤول. أوكي. وجدت أنه هناك معلومات بدأت تصدر بقوة وتؤثر على التصرفات للبعض المراجعين بشكل سلبي.
1: نعم.
0: طيب. دوري أحمي شخص ولا أحمي المجتمع؟ أنت فكري في ذهن المشرع. قد يكون هذا الإنسان أو هذا المخترع أو هذا المتبني لهذه الفكرة كلامه كله صحيح، ولكن ما عليه أي إثباتات.
1: نعم.
0: وجالس ينقل هذه المعلومات بطريقة قد يفهمها أشخاص بطريقة مغلوطة. يعني أنا الآن ممكن أتكلم معك بموضوع،
1: صحيح.
0: ممكن اثنين أو أتكلم هنا الآن في موضوع اثنين جالسين، أحد يفهم الكلام بطريقة، الثاني يفهم بطريقة مختلفة،
1: صحيح.
0: ممكن الاثنين ما يفهموا قصدي الحقيقي. طيب.
1: نعم.
0: فأنت لما تطلع على العلن وتتكلم بطريقة يعني فيها شوية انفعالية وحماس ومبالغة أحيانا،
1: نعم،
0: اللي جالس يسمعك قد يكون لا يملك المقدرة التحليلية الحكيمة لاتخاذ القرار بناء على أسلوبك هذا. فأنا لما أنشر معلومة للعامة يجب أن تكون مدروسة. فبالتالي إذا أنا عندي فكرة قبل ما أنشرها يجب أني أتحقق منها.
1: نعم.
0: وأتحقق منها بطريقة علمية صحيحة.
1: نعم.
0: حتى لما أنقلها أنقلها بدون ما أؤذي الآخرين.
1: نعم. وهنا يعني كنت أسمع لبعض الآراء، كان هناك طبيب يقول ربما بعد مثلا 70 سنة نكتشف أنه عندما تتم الدراسات الحقيقية أنه جزء كبير من الكلام قد يكون صحيح مثلا في نظام الطيبات.
0: صحيح.
1: هذا يجعلني أسألك دكتورة وأيضا المستمعين بالطبع لديهم هذا السؤال، هو من زاوية أنه في ماذا نستطيع أن نقول أن نظام الطيبات أصاب وكان قريب من العلم في هذا السياق، وفي ماذا أخطأ وكان بعيد كل البعد؟
0: أنت الآن أثرتي نقطة جدا جدا مهمة. من يوم ما إحنا كنا في كلية الطب علمونا شيء، لا تدرس فقط من الكتب، الكتب خذ منها القواعد الأساسية، لمعلوماتك الجديدة استقيها من المقالات التي تظهر باستمرار وتجدد باستمرار. بعد مثلا الآن الكتاب أصدر فرضا في 2026، ب 2036 هذا الكتاب مكانه القمامة أكرمك الله، أو ريسايكلينج.

0: الأوراق. ليش؟ لأن المعلومات فيه كلها قديمة أصبحت. نعم. الطب متجدد. مه. العلم متجدد.
1: نعم.
0: ممكن هذا الآن المعلومة اللي إحنا جالسين نتناقشها اليوم بعد 10 سنوات ظهرت أبحاث كثيرة ومعلومات كثيرة إما نفتها وإما أثبتتها.
1: نعم.
0: لا أستطيع ولا أحد يستطيع أن يقول عن أي معلومة 100% إنها خاطئة أو 100% إنها صائبة إلا اللي إجا من الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب غير كذا كل شيء ممكن يخضع للصواب والخطأ. كثير من الأشياء اللي كنا نمارسها من الناحية الطبية من 10 سنوات أو من 20 سنة
1: نعم.
0: ترى الآن غيرناها. يعني مثلا الأسبرين أبسط شيء.
1: نعم.
0: كنا من 20 سنة كل الناس نمشيهم على الأسبرين إذا كان عندهم سكر.
1: نعم.
0: الآن لا، صار في قوانين، إذا ما كان جتك جلطة سابقة، إذا ما كان جتك تغيرت. ب 2022 نزل بحث كبير نفى الكلام.
1: هل الأصول تبقى ثابتة؟ يعني يتم تغيير بعض المبادئ.
0: الأصول إنه عندنا يدين وخمس أصابع.
1: نعم.
0: وعينتين وأنف. نعم. في فتحتين. هذه الأصول.
1: نعم.
0: طيب. ولكن الأشياء الأخرى إحنا كل يوم نتعلم شيء جديد.
1: أكيد.
0: كل يوم نتعلم شيء جديد حقيقة. أنت لما جالسة تتكلمي عن الأصول جالسة تتكلمي عن خلق الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
0: أوكي. حتى في خلق الله سبحانه وتعالى إحنا كنا فاكرين فهمنا كل شيء وشرحنا جسم الإنسان إلى الآن نكتشف أشياء جديدة. طيب.
1: نعم.
0: الثوابت هي ما خلق الله سبحانه وتعالى. أي شيء أنا صنعته كإنسان، دواء صنعته، جربته.
1: نعم.
0: أكل طبخته. أوكي. حيكون فيه احتمالية للصواب واحتمالية للخطأ. طيب.
1: نعم.
0: أنت قلتي نقطة
1: طبعا.
0: كيف أنا أعرف أو أنا أقيس أني هذا الشيء أخذه أو ما أخذه؟ صح؟
1: نعم.
0: مثلا خلينا نتكلم عن نظام الطيبات.
1: نعم.
0: طيب. نظام الطيبات كمبدأ كنظام ليس سيء.
1: نعم.
0: يوجد به أشياء كثيرة فعلا مثبتة علميا بأنها كويسة. زي مثلا هو قال إنه السكر المكرر بأنواعه، سواء السكر الأبيض ولا السكر البني، بأنواعه سيئة. الأشياء المحلاة صناعيا بأنواعها سيئة. القمح أو الطحين اللي هو يعني المنزوع من بذرة الطحين ومن
1: ليس الطحين
0: الكامل وكذا.
1: الكامل هو الجيد.
0: طيب. أيوة. أي. تكلم عنها وقال إنها سيئة. هذه أشياء كلها مثبتة علميا. تكلم عن الصيام المتقطع وهو مثبت علميا. قد إيش بيحسن من حساسية الأنسولين. قد إيش بيساعد على نزول الوزن. قد إيش بيحسن بشكل عام من جودة الحياة وتنظيم الغذاء. ففي نقاط يعني هذه أخذناها كمثال حقيقة هي مثبتة علميا وحقيقة هي مفيدة.
1: نعم.
0: طيب. طيب بس نرجع نعود إلى مثال الموية يا أثير.
1: نعم تفضلي.
0: وجعلنا من الماء كل شيء حي. طيب.
1: نعم.
0: ولكن إذا أنا عندي مشكلة في الكلى أو عندي مشكلة في القلب أنا ما أستطيع أشرب موية زي ما بيشربوا الإنسان الطبيعي.
1: الطبيعي.
0: حتى مسكين لما يعطش هذا الإنسان نقول له خذ جغمة كذا نقطة شوية ورا شوية.
1: نعم.
0: طيب إيش معنى الكلام هذا؟ لا يوجد مقاس واحد يناسب جميع الأشخاص. نظام الطيبات أنا أطبقه على نفسي. كيف أعرف أني أنا استفدت منه ولا ما استفدت منه؟
1: نعم.
0: في مقاييس أشوف أعمل بيسلاين تحاليل مبدئية.
1: نعم.
0: أوكي. وأجرب مثلا هذا النظام بإشراف طبي مع شخص أنا أثق.
1: نعم.
0: معه.
1: هذه هي النقطة المهمة دكتورة، لأنه الشخص مثلا قد لا يستطيع أن يعرف بشكل كامل ما الذي يناسبه أو ما الذي لم يناسبه.
0: بالضبط. فإذا أنا هناك أشياء تحكمني.
1: نعم.
0: التحاليل مثلا الطبية. الصحة العامة. الوزن، النشاط. يعني في أشياء تحكم الصحة.
1: نعم.
0: ومعطيات ويعني ثوابت ما في اثنين يختلفوا عليها.
1: نعم.
0: أطبق هذا الشيء بس مثلا خلينا نقول على نظام الطيبات. أوكي. لما يقول كل البقوليات مضرة. كيف أنت بناء على إيش عممت على تجربتك
1: هو
0: الشخصية؟
1: عندما يسأل هذا السؤال يقول بناء على أرقام لدي لمرضى شفيوا مثلا من هذا المرض.
0: أنت فرد. أنا علا عندي أقول لهم والله كل الناس اللي جو عندي ما شاء الله تبارك الله أقلع عن التدخين. إقلاع عن التدخين في المملكة العربية السعودية 100%. والدكتور اللي في العيادة الجنبي ما أقلع معاه ولا واحد. وكلهم مدخنين. هل أنا أبني على تجربتي هذه مثلا؟ هذا خطأ. هذه من الأخطاء العلمية الأساسية. فهمتي علي؟
1: كانت موجودة
0: لما أنا أقيس فقط على نفسي. أنا نقطة في هذا العالم الكبير.
1: نعم.
0: لا أقيس على نفسي. أبدا. هذا من أكبر الأخطاء اللي وقع فيها.
1: نعم.
0: هذا النظام.
1: نعم.

0: طيب دكتور، هناك من يقول أنه أساسا نظام الطيبات لم يأتي بالشيء الجديد مثلا بشكل كامل، لأنه كان في أنظمة أخرى مشابهة لهذا النظام، صح، اللي هي الأنتي إنفلاماتوري بروتوكول أو البروتوكول المضاد للالتهابات. فكرته نفس الفكرة، أطعمة ممنوعة، أطعمة مسموحة، أطعمة يتم إعادة إدخالها. مثلا كان هناك حديث عن أنه فصيلة الدم حتى أحيانا تفرق في نوع الأطعمة.
1: ونزل كتب كثيرة عن eat based on your blood type. كل على حسب فصيلة دمك. نزل على قولتك الأنتي إنفلاماتوري دايت. هذه إحنا حقيقة ترى ننصح فيها المراجعين اللي بيجونا وعندهم مشاكل المناعية. يعني كنت من شوية كنت جالسة أتكلم مع الأستاذ عبد الإله قبل في كثير من كثير من الطبيبات. أنا من يوم ما كنت لسعني أتدرب في الجامعة كانوا يعتمدوا نظام الخالي من الهرمونات. إيش يعني؟ يعني مثلا هو من نظام الطيبات تتكلم عن الدجاج والبيض أنهم ممنوعين.
0: نعم صحيح.
1: طيب طيب، بس تكلم عن مثلا السمان أنه كويس ما في مشكلة، تكلم عن الطيور الصغيرة أنها ما في مشكلة. طب إيش التفسير العلمي خلف هذا الكلام؟
0: نعم، هو كان في تفسير، والبعض مثلا يقتنع بهذا التفسير، وأنت هنا دكتورة لتردي مثلا على هذه الأراء أو توضحيها للمستمع الذي يسأل. هو كان يقول أنه هذه الدواجن التي مثلا لا تستطيع أن تطير هي تأكل من كل شيء مثلا موجود في
1: الأرض.
0: يقول أيضا مثلا أنه تم حقنها ببعض الهرمونات أو غير ذلك. يعني هو يرى هذا هذا هو السبب.
1: بالضبط. كلام هذا الكلام صحيح. الدواجن خلينا نقول في طيور وفي دواجن.
0: نعم،
1: الدواجن ما تقدر تطير، فبالتالي نسبة الدهون تصير فيها أكثر لأنها ما تسوي رياضة.
0: صحيح.
1: أوكي. نعم. طيب، فتأكل كل شيء. ما مشكلة أنها تأكل، مشكلة الهرمونات اللي تعطى فيها عشان يصير نموها أسرع.
0: بس هل هذا الشيء موجود دكتورة ولا ممنوع؟ يعني ممنوع أنه يتم إعطائها الهرمونات؟
1: لا، ما هو ممنوع. طيب، تعطى الهرمونات سواء عن طريق الغذاء الأكل وتعطى هرمونات أحيانا في الإبر.
0: نعم.
1: طيب، أنت ما تقدري تضمني كل يعني أنت بالنهاية كمربي أنا أبغى أزود ربحي. أنا أبغى ما يموت هذا الطير عندي. أنا أبغى أبيع أزيد إنتاجيتي. فأنا كمستهلك إيش أسوي؟ طيب أنا إيش أسوي؟ أروح سوبر ماركت ولا أروح أبغى أشتري دجاج؟
0: أوكي.
1: في عندي دجاجة وزنها 1200 وعندي دجاجة وزنها 600 أو 700، أختار مين؟ صغيرة. لأنها هذه ما حقنت عشان تصير دبة كبيرة.
0: أوكي؟
1: طيب، فإذا أبدأ أختار صح. وهنا دور المستهلك أنه يكون عنده وعي. ويكون عنده الاختيار الصحيح. يعني مثلا هذا حينصدموا كثير كثير ناس ما حيحبوا الكلام هذا. لما أروح السوبر ماركت أشتري صدور دجاج، صدور الدجاج ما شاء الله تبارك الله اللي موجودة في السوبر ماركت بغض النظر عن نوعها، كل صدر كذا كبره كبر كفي وأكبر. نعم. طب هذا من وين؟ من أي دجاجة مأخوذ؟ مأخوذ من الدجاجة اللي وزنها 1400 و1600. إذن لما أروح أشتري دجاجة كاملة وزنها 600-700، أوكي، أقطعها أستخدم صدورها وأخبي الأشياء الثانية للاستخدام الثاني. ما أروح أخذ الدجاج المقطع جاهز.
0: نعم.
1: لأنه الآن إذا رحتي اشتريتي فخوذ دجاج حتتفاجئي قد إيش معقولة هذا الفخذ ده كلها دجاجة واحدة؟
0: صحيح،
1: هي بكبر دجاجة.
0: وهذا اللي دفع بعض الناس دكتورة علا للحديث عن إنه طب ما صح، لماذا لا نقطع الدجاج؟ يعني كانوا يقولوا إنه طالما هو فيه هرمونات، طالما إنه يعني قد يضرنا مستقبلا فنقطع الدجاج.
1: اقطع الدجاج. أنا كثير من المراجعين يجوني العيادة طيب ويقولوا يا دكتورة إيش رأيك في نظام الطيبات؟ أوكي، أول شيء أبدأ في نقطة مهمة. ما هو مفهومك لنظام الطيبات؟ اشرح لي أنت إيش هو نظام الطيبات. طيب، بعد ما يشرح لي طب أنت إيش حتتبع فيه وإيش حتخلي، ونتفق على إيش حيتبع وإيش حيخلي. أوكي، ما في مشكلة، ما يبغى يأكل دجاج لا يأكل دجاج. الدجاج إذا أكله أو ما أكله ما حينقص من الغذاء حقه شيء. أنت مقتنع أن الدجاج مضر؟ خلاص مضر.
0: نعم.
1: كل لحمة، كل خروف، كل تيس، كل جمل. طيب،
0: نعم،
1: ما في مشكلة. أنا كطبيبة ما هو دوري أني أقنع المريض أو المراجع برأيي.
0: نعم.
1: دوري أوجهه للطريق الصحيح برأيه.
0: نعم.
1: أنا دوري عارفة زي هذا اللي يجي في الطيارة اللي قدام الطيارة يحط إشارة حمراء إشارة خضراء.
0: نعم.
1: ما هو دوره يجر الطيارة
0: المسارات.
1: توجيه المسارات. نعم. يا سلام. نعم. عليك.
0: يعني حتى اللحظة دكتورة كل ما تحدثنا عنه مثلا أنه خاطئ في نظام الطيبات هو البقوليات، والآن مثلا تحدثنا عن الدجاج.
1: لا معلش، مثلا على البقوليات. طيب، فعلا في ناس تتأذى جدا من البقوليات. لما أكرمك الله يأكل البقوليات يصير عندهم نفخة شديدة في البطن.
0: نعم.
1: أكرمك

0: لا غازات شديدة. يعني واضح أنه هناك تعفن صار في الأمعاء.
1: نعم.
0: هم هذول الأشخاص أمعاءهم ليس لها مقدرة على هضم البروتينات. مو كل الناس زي كده.
1: إذن الخطأ في التعميم وليس
0: يا
1: في
0: سلام عليك. هذه الزبدة هذه الزبدة لا يوجد مقاس واحد يناسب الجميع.
1: نعم. طيب من أيضا من يتبعون نظام الطيبات هم يمتنعون تماما عن أكل الألياف، وهذا ضرب في صميم ما كنا نتحدث عنه مثلا في أو درسناه أو تعلمناه، وهي أن الألياف مفيدة للجسم، الألياف ضرورية.
0: نعود إلى نقطة ثانية بنظام الطيبات. نظام الطيبات قال لك كلي فواكه، قال لك كلي
1: هو أيضا له تقسيم مثلا معين للفواكه المفضلة وغير المفضلة،
0: بس الفواكه فيها ألياف. يعني هو ما حرم الألياف تماما ولا منع الألياف تماما.
1: نعم.
0: هو كانت وجهة نظره مثلا أنه الورقيات هذه ما تنهضم،
1: فعلا
0: الورقيات ما تنهضم. إحنا أحد الأشياء اللي إحنا دائما نقولها مثلا حبة البركة.
1: نعم.
0: لا يختلف اثنين عن فائدة حبة البركة. حبة البركة إذا أنا بلعتها بدون ما أمضغها حتطلع أكرمك الله في الإخراج كما دخلت، لأنه في حواليها غشاء قوي جدا جدا، حمض الأمعاء القوي لا يقدر أنه يهضمه. فأنا يجب أني أنا أمضغها.
1: نعم.
0: عشان يطلع الزيت المفيد منها. الورقيات إذا أكلتها بسرعة يعني زلطتها حتطلع زي ما هي.
1: نعم.
0: إذا مضغتها حأقدر أستفيد منها.
1: نعم. أيضا واحدة من أهم النقاط التي نتوقف عندها فيما يخص نظام الطيبات مسألة التوقف عن الأدوية أو الامتناع عن أخذ الأدوية، لأنه مثلا العلاج يتم بالغذاء. سنتحدث عن هذه النقطة ونذكر تحذير وزارة الصحة السعودية بأنه لا تتوقفوا عن أخذ الأدوية، هذه الأنظمة غير صحيحة وتم رصد حالات. سأسألك عن الحالات دكتورة، لكن قبل ذلك هناك يعني معرفة شخصية لامرأة كبيرة في العمر لديها سكري، وتقول أنه لديها مكتوب من الدكتور 8 حبات من يعني للسكر، 4 خافض و4 منظم. فهي ذكرت أنه توقفت عن الألبان بشكل كامل، توقفت عن الأجبان، توقفت عن الألياف أو الخضار، وبالتالي أصبحت لا تحتاج إلى الخافض، 4 حبوب الخافض فقط تأخذ المنظم. ما رأيك لهذه الحالة الصحية؟
0: طيب،
1: والنتائج الإيجابية التي تحدثت طيب عنها.
0: خليني أقول لك شيء. أنا تتذكر لما قلت لك لما يجيني أحد يقول لي عن نظام الطيبات أقول له أوكي.
1: تقولي له أوكي بمعنى ماذا؟
0: بمعنى بعد ما أسمع منه، بعد ما أسمع منه إيش حيطبق وأتفق إنه إيش حيطبق. بعدين بالنهاية أقول له جملة، أقول له بس بشرط واحد. لما تبغى تتبع نظام الطيبات فعلا اتبع نظام الطيبات، ما تأخذ من الطيبات اللي يعجبك وتأخذ من الكيتو اللي يعجبك وتأخذ من البحر الأبيض المتوسط اللي يعجبك، بعدين تقول لي مشيت أو ما مشيت.
1: نعم.
0: هذه الإنسانة المراجعة أو المريضة هذه اللي عندها سكر لما امتنعت عن الحليب، طيب معناها امتنعت عن المهلبية والرز بحليب والأنواع الحلويات اللي تدخل فيها الحليب والأشطوطة والماني عارفة إيش كلها.
1: نعم.
0: صح؟ لما امتنعت عن الأورقيات والألياف امتنعت عن مجموعة كبيرة من الأكل.
1: نعم.
0: لما امتنعت عن البقوليات امتنعت عن مجموعة كبيرة من الأكل، وحتى مع البقوليات والفول ناكل خبز كثير.
1: نعم.
0: وامتنعت سمعت
1: امتنعت عن
0: كونها مشيت عن الطيبات فبطلت تاكل دقيق أبيض، بطلت تاكل خبز، بطلت تاكل توست. معناها هذه قد إيش نزلت السعرات الحرارية اللي تستهلكها يوميا. ليست لأنها فقط اتبعت الطيبات، لأني أنا مجرد ما أتبع نظام بدقة ترى أنا السعرات الحرارية اللي جالس أستهلكها راحت النص.
1: نعم.
0: لما أنا جزء كبير من الغذاء ما أكله أوكي، لا أكل حليب ولا أكل ألبان ولا أكل بيض ولا أكل دجاج، أنا حصير أكلي أقل.
1: نعم.
0: وهذا اللي إحنا جالسين ندعو له من يعني من يوم ما ولدت الحياة، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك.
1: طيب هل النتائج الإيجابية هذه دكتورة ستستمر؟ يعني
0: إذا
1: ستستمر
0: استمرت على التقيد
1: ولا فيما بعد مثلا
0: هذه هي المشكلة. هذه هي المشكلة أثير أنه أغلب الناس اللي يمشوا بأنظمة غذائية يعني يتحمسوا في البداية ويكونوا مندفعين، بعدين تبرد همتهم.
1: نعم.
0: يتحسنوا فعلا في البداية، يتحسنوا تحسن رائع.
1: نعم.
0: مع الأوقات مع الأيام تبرد همتهم، يرجعوا لطريقتهم القديمة في الغذاء، يرجع الانتكاسة.
1: نعم.
0: هنا المشكلة إنه لما تحسنوا وقفوا الأدوية، لما رجعوا لطبعهم وعاداتهم ما رجعوا للأدوية. هنا صارت المشكلة الكبيرة.
1: نعم.
0: وهذا نشوفه إحنا.

0: في عيننا. واحد يجي عندي العيادة ما شاء الله تبارك الله مشى على الحمية وصار رائع ومشى يعني بطريقة جميلة جدا جدا ونزل وزنه وكل شيء تمام.
1: نعم.
0: أوكي طيب وابتدينا ننزل الأدوية تدريجيا وكل شيء واختفى 3 شهور رجع قال لي رجعنا سوينا التحليل شفنا سكر تراكمي شوت فوق. إيش اللي حصل يا عمي؟ إيش اللي صار؟ طيب قلك والله سافرت إجازة وماني عارفة إيش كذا.
1: تعرفي دكتورة القلق والخوف ليس على من يتابع أو يراجع مع الطبيب.

0: بع. لكن في حالة أيضا نريد أن نشاركها، هنا معنا مداخلة عبر زوم لمجرب لنظام الطيبات، نرصد معه هل كانت يعني حالته نتيجة إيجابية أو سلبية. معنا سلطان العنبر، صانع محتوى توعوي لمرض السكري. أهلا بك معنا سلطان.
1: يا مرحبا، السلام عليكم.
0: أهلا بك سلطان. أنت جربت نظام الطيبات، وسأدع الدكتورة تسألك كما تسأل هي في عيادتها لأي أحد جرب نظام الطيبات. تفضلي دكتورة.
2: حياك الله، كيف حالك؟
1: يا مرحبا، الله يحييك.
2: الله يحفظك يا رب. طيب ممكن بس تشاركنا في تجربتك، يعني أنت إيش نظام الطيبات، إيش أخذت منه؟ أولا إيش المشكلة الصحية اللي عندك؟ إيش تعاني من إيش أنت؟
1: أنا مانتن، أنا يعني أنا سكري من النوع الأول، كذلك أنا ناشط في يعني التواصل الاجتماعي.
2: معليش عشان بس نفسر للمستمعين، السكري من النوع الأول يعني هو السكري الذي يعتمد على الإنسولين بسبب فشل البنكرياس، البنكرياس لا يعمل جيدا.
1: صحيح، يعني أنا معتمد اعتماد رئيسي على الإنسولين الخارجي.
2: نعم.
1: عن طريق الأبر يعني.
2: جميل.
1: فأيوة، فأنا بحكم أني يعني مصاب بالسكر، والنظام كان يعني متجه اتجاه كبير على على على على السكري، فسمعت الادعاءات على هذا يعني النظام، وقررت اني اجربه.
0: كيف جربته؟ نعم، كيف جربته
1: شخصيا؟ يعني انا شفت النظام، شفت الاشياء الممنوعه بالنظام، وشفت الاشياء المسموحه بالنظام. الاشياء المسموحه بديت اكلها، يعني بديت من الصباح الى المساء اكل الاشياء المسموحه فقط.
2: يعني تاكل مثلا، اعطينا امثله، يعني اعطينا يعني امثله لوجبات انت اكلتها.
1: مثلا امتنعت عن الدجاج، امتنعت عن البيض، امتنعت عن الالبان، بدات اكل يعني كان هو يعني النظام يسمح بخبز التوست اللي هو البر، بدات يعني ابدا بفطوري مثلا بالتوست مع مثلا تونه كمثالا، الغداء اكل رز بدون الدجاج، ما كنت كنت اشرب العصيرات، يعني اشرب عصير مثلا عصير الجوافه، يعني كنت
0: والسكر. طيب السكر سلطان، هل كنت أكل سكر يعني عسل أو سكر، لأنه في النظام مثلا مسموح بهذه السكريات، ولا امتنعت عنها أيضا؟
1: لا، أنا كمصاب السكر ما كنت صراحة، ما كنت يعني حتى قبل النظام ما كنت أنا أساسا أمتع عن هذا الأشياء، لأنه الأنسولين يعني إذا أنت قدرت أنك يعني توزن العلاج تقدر أنك تأكل الأشياء اللي أنت تحتاج يعني من الكربوهيدرات. فأنا ما امتنعت صراحة، بس امتنعت عن الأشياء الممنوعة من النظام فقط. يعني أنا بدأ حتى النوتيلا اللي مسموحة بالنظام برضو يعني دخلتها بالنظام، ولكني ما كثرت منها بحكم أني أساسا مصاب بالسكر.
0: نعم.
1: لكني كنت آكل منها يعني.
0: طيب
1: وبالتالي يعني وش اللي حصل صراحة، أنه هي تجربة شخصية، ما كانت هدفي بالتجربة أني يعني أثبت صحته وأنه خطأ، بس هي تجربة بشوف أثره كمصاب بالسكر يعني. واللي شوف لاحظت انه في نزول.
0: استمريت عليها كم يا سلطان التجربه؟
1: لمده شهر.
0: طيب تفضل. أيوه.
1: لمده شهر، وكنت يعني ملتزم بشكل كبير. وكذلك انا يعني امارس رياضه الحديد يعني بالجيم.
0: نعم.
1: وكنت يعني يهمني الغداء بشكل كبير، فانا حريص جدا على اني اكل
0: وجبه. بعد شهر ماذا لاحظت يا سلطان؟
1: لاحظت انه في نزول بالوزن، يعني نزلت انا تقريبا الى 6 كيلو، كذلك يعني أدائي بالنادي قل بشكل كبير، انخفاض بالطاقة. ما أعرف، يمكن الدكتورة توضح لنا الشيء هذا، لأنه ما كنت يعني فيه، ما كان في طاقة يعني، لدرجة إن بعض الأيام ما أروح للنادي. وكذلك بما يخص السكري، لاحظت فيه ارتفاع وانخفاض، يعني إذا ارتفع السكر ما ينخفض، وإذا انخفض ما يرتفع. طبعا هذا الشيء على غير العادة، يعني شيء مش معتاد أن يصير لي، يعني بحكم أني أنا أساسا عندي ثقافة بالسكر وكيفية السيطرة على المرض، لكنه ما شفت أنه يعني في استقرار بالسكر. وهذا الشيء اللي بعد شهر خلاني أوقف النظام. وبعد ما رجعت للنظام الطبيعي، الطاقة رجعت، السكر استقر بشكل يعني أفضل.
0: نسمع رأي دكتورة علا تعليقها. نعم نسمع تعليق.
2: يعني حيكون معلش تعليق فيه شوية أسئلة.
0: نعم أكيد، تفضلي.
2: طيب شوف سلطان، أنت الحين يعني أنا اللي استخلصته من اللي ذكرته أنت من بعض الأمثلة اللي أنت ذكرت لنا إياها، أنت يعني أخذت الجانب الممنوعات. طيب يعني مثلا ضربت مثال على أنك صرت تاكل رز بدون دجاج. طيب صرت تاكل رز بدون دجاج، بس طب فين اللحم؟ فين الخضار اللي هو سمح فيها؟ طيب هل كنت تضيفها على غذائك؟
1: صحيح يعني مش دائم، مش كل مره يعني، اذا كان في يعني يعني اضيف اللحم يعني، اذا بعض الايام اذا كان الدجاج مع اللحم اخذت الدجاج من اللحم بدون، او ان الرز يعني معلش الرز من اللحم او الرز بدون دجاج اهم

0: يعني يا يعني انه يكون بالحاله
1: إذا
0: او انه مع العائله.
1: إذا هذه النقطة اللي كنت جالسة أتكلم فيها يعني أثير سلطان اللي قلتها، عندما ألتزم بنظام يجب أن ألتزم بنظام بحذافيره، أوكي، ما آخذ منه جانب وأترك منه جانب. مثلا الآن أنت ضربت مثال أني أنا أفطر توست بر، طيب، مع يعني تونة مثلا، أوكي، هو أنا سمعت له مقطع بالحرف الواحد قال يسألوني عن العيش البلدي البر، أقول لهم هو زيه زي الخبز العادي ما يفرقش حاجة. إذن التوست البر اللي إحنا جالسين ناخذه من الأسواق هذا ليس هو الذي نصح فيه الشخص الذي كان يتكلم عن نظام الطيبات. الخبز البر اللي موجود في الأسواق هو خبز منزوع الخير، هو طحين أو قمح منزوع الخير، ورجعوا أضافوا له شوية ردة، طيب، وأضافوا له سكر. أغلب الخبز البر اللي موجود أو التوست البر اللي موجود في الأسواق للأسف الشديد مصنع بطريقة خاطئة ولا يفيد نهائي صحيا.
2: طيب لو الواحد يريد أن يأكل مثلا خبز جيد كامل الحبة مثلا،
1: روحي للمطاحن للمطاحن الغلال وشوفيهم بعينك جالسين يطحنوه، وخذيه فورا من غير ما ينخلوه، مجرد ما نخلوه راح خيره.
2: نعم،
1: طيب، فإذا أعتقد سلطان أنت صار عندك نقص في الوزن لأنك تركت أشياء واللي هو قال عليها الطيبات لم تأخذها. أنا أيضا المقطع اللي هو تكلم فيه عن النوتيلا،
2: نعم،
1: طيب، ترى هو ما قال النوتيلا كويسة خذوها، هو كان جالس يقول
0: نصح فيها،
1: لا ما نصح فيها، هو قال كلوا نوتيلا وما تاكلوش كده، أرحم عندي تاكلوا نوتيلا بس ما تعملوش كده. هذا اللي قاله
2: مهمة دكتورة،
1: عذرا أثير بس عشان أوضح بس هذه النقطة. وهنا الخطأ في الظهور على الإعلام،
2: صحيح،
1: وعدم الجدية وعدم وضوح الرسالة. هو كان يقصد شيء مختلف تماما،
2: نعم،
1: يعني زي ما قال التدخين ما فيهوش حاجة، هو ما قصده التدخين ما فيهوش حاجة، هو كان جالس أيضا يعني يرد بطريقة منرفزة على أحد. وهنا نعود إلى يجب السيطرة، هنا المشرع دوره. لما أشوف أحد جالس يتكلم بطريقة غير موزونة بهذه الأمور، ويكون ردة فعله تفاعلية يعني ما هي موزونة، يجب أني أوقفه، مو لأنه هو خطأ، لأنه جالس يعبر عن رأيه بطريقة خاطئة،
2: صحيح، أو سيتم استخدام هذه الفيديوهات
1: بطريقة
2: بشكل
1: خاطئة.
2: مقصوص
1: إذا أنا حلخص
2: خاطئة.
1: تجربة الأستاذ سلطان، أوكي، تجربة الأستاذ سلطان أولا كانت بدون إشراف طبي، ثانيا أخذ ما أعجبه وترك ما لم يعجبه، بالرغم أنه مفروض اللي يأخذ ما يوازن ما ترك. فبالتالي هو كمية الغذاء اللي جالس يأخذها أصلا ما هي كانت متوازنة على حاجته. الشيء الثاني، أوكي، أنه هو يعني لما ترك، واضح أنه ما يحب اللحم كثير، كان يحب الدجاج واضطر يترك الدجاج فتورث وترك الدجاج واللحم، وما أخذ بروتينات عن طريق البقوليات، وصار ما في بروتينات، صار ما في طاقة، يروح على الجيم كدوب الكربوهيدرات اللي أكلها تنحرق في ثواني، نزل وزنه ما عاد في طاقة. إذا نعود هنا إلى نقاط مهمة،
2: تفضلي،
1: بغض النظر أنا إيش أبغى أعمل، أتابع مع أحد مختص،
2: صحيح،
1: بغض النظر أنا إيش أبغى أسوي، يعني أنا تابعت مع الدكتور أو الدكتورة، والدكتورة قالوا لي سوي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، أنا رحت البيت قلت والله 9 و10 حلوين، من 1 ل 8 ما عجبوني،
2: نعم،
1: ما يصلح.
2: نعم،
1: طيب،
2: نشكر سلطان العنبر صانع المحتوى التوعوي لمرض السكري بعد أن شاركنا تجربته مع نظام الطيبات، شكرا لك يا سلطان.

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: نرحب من جديد بالدكتورة علا بابلي، أخصائية الأسرة وأيضا السكري. دكتورة علا، في زاوية أيضا تم الحديث عنها ويجب أن نتوقف عندها أيضا، وهي مسألة الأدوية، الامتناع مثلا عن الأدوية أو التوقف عن أخذ الأدوية. هناك من

0: يعني يفهم هذا النظام الطيبات أو يسير معه ويقول فعلا هناك مثلا مؤامرة، هناك مافيا مثلا للأدوية، وبالتالي فعلا أنه إحنا نستطيع أن نوقف الدواء إذا أكلنا بشكل يعني جيد كما يقول الطبيب. هنا أسألك سؤالين. السؤال الأول، هل نستطيع فعلا باستخدام الغذاء أن نتوقف عن الأدوية أو نعالج أمراض باستخدام الغذاء فقط؟ والسؤال الثاني، كيف تردي بشكل عقلاني وممنهج منهجي يعني من زاويتك الطبية على من يقول أن الأدوية لا فائدة لها ووجودها فقط لمصلحة الشركات وأنه هي يعني تجعلك في المرض دون أن تعالجك؟
1: طيب أنا أحب أستخدم الأمثلة كثير.
0: تفضلي.
1: طيب الحين إحنا أمرنا أننا نأكل بيدنا اليمين، أوكي صح؟ فأنا لازم أستخدم يدي اليمين، هذا الأساس. طب يدي اليمين مقطوعة، ما عندي يد، أقول له إلا لازم تأكل في يدك اليمين، إذا ما أكلت في يدك اليمين لا تأكل أبدا. هل هذا منطق؟
0: لا.
1: طيب أنا عندي حصان أو أكرمك الله حمار، هذا الحصان والحمار جالسين يمشوا يجروا العربة.
0: نعم.
1: طيب إذا ما مشى ممكن أجي أضربه يمشي. طب هذا الحمار أو الحصان مات، إذا ضربته حيمشي؟
0: لا.
1: لا صح؟
0: لا.
1: أنا مثلا حنتكلم بشكل خاص عن عن السكر، مرض السكر.
0: نعم.
1: مرض السكر ينقسم إلى نوعين، نوع البنكرياس فيه مات ونوع البنكرياس فيه ضعيف، أو البنكرياس فيه مو ضعيف بس ولكن الخلايا
0: لا تستجيب.
1: لا تستجيب. لما يكون عندي البنكرياس مات أقدر أضرب البنكرياس عشان يطلع إنسولين؟
0: لا.
1: منو حيجي الإنسولين؟ صح؟ إذا أنا من النوع الأول، سكر من النوع الأول، ما أقدر أستغني عن الإنسولين. ما أقدر أقول له إلا يا إما كل في يدك اليمين المقطوعة يا إما موت. ما ينفع.
0: حتى لو كان في تحديد للأطعمة في للكميات
1: ما في. نهائية. إذا أنت ما عندك أساساً جدران ولا سقف، كيف تركبي أبواب؟
0: نعم.
1: الأبواب ضرورية.
0: نعم، وضحت فكرة.
1: فهمتي علي؟ نعم. بس أنت ما عندك أصلا جدران، كيف حتركبي الأبواب؟ إذا أنا البنكرياس عندي ميت فشل، ما يصدر إنسولين، لازم أخذ إنسولين. طيب طيب إذا أنا النوع الثاني اللي من السكر اللي هو الإنسولين موجود، البنكرياس يعمل،
0: نعم.
1: طيب ولكن هناك أسباب أدت إلى عدم فعالية عمل هذا الإنسولين، هنا يأتي فعلا دور الغذاء بشكل كبير.
0: نعم.
1: طيب حتى النوع الأول من السكري ممكن يصير عنده مشاكل اللي يصاب فيها النوع الثاني. يعني إذا النوع الأول مع تقدم العمر هو كانت مشكلته فقط إنه البنكرياس ما يشتغل بس، ولكن
0: لا ينتج،
1: لا ينتج بس، ولكن الخلايا مستجيبة يعني بشكل جيد. مع تقدم العمر وزيادة الوزن قد لا تستجيب هذه الخلايا، هنا يبدأ دور الغذاء مع الدواء.
0: نعم.
1: فهمتي علي؟ نعود هنا إلى نقطة. نعم ممكن الاستغناء عن الدواء، ممكن. أنا كان عندي أضربها مثال حقيقي،
0: يمكن الاستغناء عن الدواء، لكن في أي سكري النوع الأول والثاني؟
1: خليني أقول لك، يمكن الاستغناء عن الدواء.
0: نعم.
1: إذا ما كان الدواء من الأصول من الثوابت، يعني البنكرياس توقف عن العمل، مات، ما عاد في إنسولين، يجب أني أنا أضيف الإنسولين زائد أني أنظم الغذاء. فهمتي علي؟ إذا أنا أضفت الإنسولين بدون تنظيم الغذاء ما في فائدة ترى. فإذا فعلا الغذاء مهم جدا جدا، وتنظيم الغذاء يعني فعلا الغذاء هو علاج.
0: طيب لكن بالأدوية دكتورة ولا بدون؟ لأن يعني المستمع
1: نعود إلى النقطة هذه. أنا إذا عندي في جسمي الأنسولين موجود، ممكن مع الغذاء وتعديل المخاطر الأخرى والمسببات الأخرى للمرض، قد فعلا يعود البنكرياس والإنسولين العمل بشكل طبيعي، وبالتالي أستغني عن الدواء.
0: يعني هذه في حالة السكري، نتحدث
1: سكر النوع الثاني.
0: الثاني نعم. نتحدث مثلا عن امرأة شالت الغدة الدرقية، لم يعد لديها غدة درقية،
1: نفس الفكرة، الحصان مات هنا. طيب شالت الغدة الدرقية، ما عاد في غدة درقية، كيف أنا ما أعطيها بديل؟ إذن يجب أنها تستمر.
0: نعم.
1: الفكرة بالضبط زي ما قلنا، ما عندي يد،
0: نعم
1: ما يدي ما حتشتغل،

0: خلاص ما في يد انتهينا لازم أجيب يد بديلة فهمت علي؟
1: طيب دكتورة علا بسؤال يعني يكون بين الناس بكثرة أنه الطب متهم بأنه مادي يعني أصبح منظومة صحية صح تحولت لربحية
0: حقيقة.
1: وهنا يأتي أيضا سؤال مهم يعني هل الطب الحديث قصر في الأنسنة بين الطبيب والمراجع يعني مجرد ما يأتي المريض أو المراجع للطبيب نجد فورا الطبيب يعني مدة الكشفية لا تتجاوز 5 دقائق أحيانا حتى لا يسأل عن تاريخه المرضي بشكل كافي فقط يقول هذا التحليل هذا التحليل هذا التحليل روح يجيب التحليل يقرأ النتائج وكأنه يتعامل معك رقم
0: صحيح.
1: يبدأ يكتب له دواء
0: صحيح.
1: أنا هل هذا السبب في أنه بعض الأشخاص
0: يتجهوا للناس اللي تسمعهم أكثر
1: نعم
0: صح أنا كطبيبة أقول لك أنا أكره كل الأطباء إلا من رحم ربي و99% من الأطباء ما يسمعوا المرضى ولا يتفاعلوا معهم حقيقة طيب نجي نقول والله مسكين الطبيب ما عنده وقت ما مزحوم مضغوط كذا كلها هذه ما هي أعذار
1: نعم.
0: حقيقة أغلب الأطباء لا يستمع لمريضه بشكل جيد فبالتالي ذهب المريض إلى الأخصائي الشعبي إلى الطب الشعبي إلى الأشخاص اللي طبطب ويرحم هذه حقيقة إحنا شفناها بعيوننا أنا معليش أنا كطبيبة أوكي لما أكون مكتئبة أروح طبيب نفسي ما حيسمعني ولا أروح أخصائي نفسي يسمعني لا بروح أخصائي نفسي ما بروح طبيب نفسي أبغى اللي يسمعني طيب بروح للطبيب النفسي متى لما أحتاج علاج
1: نعم
0: كذا كلمة ورد غطاها ويصرف لي العلاج وانتهينا فهمت علي؟
1: نعم.
0: فهذه حقيقة الطب غالي إيوة الطب مكلف إيوة لأنه فعلا مكلف
1: نعم.
0: جدا مكلف يعني المواد الأشياء اللي تستخدم للعلاج كلها مكلفة جدا فهل الطب مادي؟ نعم الطب مادي إذا أنا ما عندي إمكانيات مادية ما عندي من يدعم الطب صار فعلا شيء مادي كثير فيه له مربح كبير لأنه أكثر ما يخاف الإنسان على صحته
1: صحيح
0: فبالتالي أنا كمستثمر حستفيد من هذا الشيء عشان أربح هذه حقيقة معليش ما نقدر ننكرها أبدا
1: نعم.
0: فإذا نعود هنا إلى نقطة قلتها من البداية اختر من تثق به
1: صحيح
0: طيب من المختص زي ما الطبيب عليه دور أنت عليك دور
1: صحيح
0: ما ارتحت مع هذا الدكتور من يومين جتني أم وأب وجاء معاهم بنت الأم والأب يحبوني يرتاحوا معايا البنت ما حبتني قالت لهم أهلها ما حبيتها ما أدري على إيش حبيتوا هذه الدكتورة قلت لهم طيب أنا في المركز نفسه اللي أشتغل فيه في دكتورة ثانية جدا لطيفة قد ترتاح معها أكثر مو غلط
1: نعم
0: اذهب إلى من ترتاح له اذهب إلى من تسمعه
1: نعم.
0: إلى من يسمعك عفوا إلى من تستطيع الحوار معه أنا أتفق 100% هذا أحد أسباب الرئيسية لاتجاه المرضى لا الأمل
1: نعم صحيح الأمل والذي يتحول في بعض الأحيان إلى وهم يتم تسويقه
0: صح.
1: للمرضى
0: صح.
1: شكرا لك ضيفتنا في الاستوديو استشارية طب الأسرة والسكري الدكتورة علا بابلي شكرا
0: حياك
1: مستمعينا فاصل قصير ثم نكمل ابقوا معنا سنتحدث عن نظام الطيبات ولكن من زاوية نفسية
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر
3: إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر

0: فيدباك مع أثير مباركي.
1: أهلا بكم مستمعينا من جديد، وينضم إلينا عبر زوم الأستاذ أمين عطار، أخصائي نفسي وباحث دكتوراه. أهلا بك معنا دكتور أمين، صباح الخير.
2: صباح النور، هلا أثير.
1: يعني بعيدا عن تفاصيل نظام الطيبات نفسه، يعني أشبعناه حوارا مع الدكتورة، ما الذي يجعل يعني نظام غذائي، أو حتى لن نقول نظام غذائي، يعني هذه واحدة من القضايا التي أثارت جدل صحي، تتحول إلى ظاهرة اجتماعية ويتبناها هذا العدد الكبير من الناس؟
2: 100%. قبل كم سنة صار عندنا شيء عالمي اللي هو كوفيد.
1: نعم.
2: فمن وقتها أو حتى من قبل انزرع عند الناس شيء اسمه ميديكال بوبوليزم أو الشعبوية الطبية، بمعنى الناس صار عندهم خلينا نقول قل ثقة في الأنظمة اللي هم متعودين عليها، ممكن بالذات في الشيء الصحي. فبعد كوفيد وبعد ما صار فيه شعور بعدم الارتياح

0: نرتاح بين انه هل كل شيء احنا كنا نشوفه صحيح او خطأ، طب
1: نعم
0: ايش الصح؟ بعدها لما يجي احد في هذا، يعني كأنه كوفيد فتح باب معين وخلى الارض سايبة، بعدين جاء احد عبى فراغات وجاء قال نحن صار معانا كذا وكذا وكذا، وعشان نحن السيستم هذا مو كان شغال وأدى إلى أشياء معينة وأدوية صحية، والريسيرش يعني يوضح إنه أمراض القلب
1: نعم
0: كثرت وأمراض الضغط كثرت، وصار العادي إنه الناس لما تكبر بتمرض.
1: فهمنا هذه الفكرة، لكن دكتور أمين، يعني بالعودة لنظام الطيبات وبعد وفاة مؤسسه الدكتور ضياء العوضي، رأينا من اعتبر ما حدث، خاصة وأن الوفاة يعني في البداية بعض فسرها أنها كانت مثلا غامضة، بعدين يعني هل هذا الأمر جعل يعني عزز من فكرة أنه في فعلا مؤامرة، عزز من فكرة أنه أسطر هذه الشخصية، جعلها كأنها أسطورة، يعني من زاوية نفسية بحتة؟
0: 100%، لأنه كثير من الأشياء عبر التاريخ، وزي ما نشوف إذا تبغى تحافظ على فكرة وتخلدها تقتل صاحبها، فكأنه يصير شهيد الفكرة، فهذا الشيء يخلي الناس تؤمن بالموضوع أكثر. ليش؟ لأنه الواحد لما يجي يفكر إنه الرجال مات عشان شيء، فأكيد صح، إيش حيستفيد يعني في النهاية؟ فالناس يكون عندهم ميول أكثر يتقبلوا هذه الأفكار، ويصير في زي نوع من المجتمع المعين اللي انصنع، اللي كل الناس ينتموا فيه لبعض
1: صحيح.
0: ويمارسوا هذا يعني الدايتس.
1: نعم، وبالحديث عن أنه وجود هذا المجتمع، يعني بدأ يعني مثلا رأينا كيف يعني يتفاقم في أنه بمجرد ما يسمع مثلا أي انتقاد أو أي محاولة للتفسير يبدأ يهاجم ويعني يتبنى، يعني أصبحت هي فعلا كما ذكرت هو مجتمع. طيب إذا تحدثنا،
0: وهذه الحتة أثير حتى
1: تفضل.
0: يعني على سيرة إنه الناس ممكن تهاجم، يعني الواحد يقدر يتفهمها جدا. يعني على سبيل المثال،
1: نعم
0: على قدر حجم الجهد والاستثمار اللي الشخص استثمره في صحته أو في الأشياء اللي بيسويها، على قد ما يدافع عن الشيء اللي أنت بتهاجمه. يعني أنا
1: صحيح.
0: لما أمنع نفسي عن أكلات معينة وأحرم نفسي أو قاعد أكل أكلات معينة، فأنا قاعد أبذل جهد، في جهد نفسي وفي جهد جسدي قاعد أبذله عشان أحافظ على صحتي بالطريقة هذه. بعدين أنت تجي كأنك تقول هذا النظام كلام فاضي، فأنت روحت كل تعبي، فأنا كردة فعل طبيعية حدافع عن النظام عشان تعبي كمان، عشان
1: لأنه
0: أنا
1: أنا
0: ما أبغى.
1: شعرت أنه مثلا كمطبق أنك جزء من هذا النظام، فبالتالي يجب أن تدافع عنه. في شيء
0: أيوه
1: لفتني في
0: عشان
1: حديث دكتورة علا، قالت بأنه يعني هو لأنه مقسوم إلى قسمين، فالناس يمكن كانت أكثر التزاما. هل هناك تأثير نفسي عندما نقول أنه كل هذا ولا تأكل هذا؟ نقطة.
0: طبعا في كثير من الابحاث، يعني خصوصا ريسنتلي يعني حديثا، ان تتكلم عن يعني كثير كثير من ممكن اكثر المواضيع اللي تم التحدث فيها هي المواضيع الغذائيه. طلعوا الفيجانيزم او اللي يسموهم النباتيين، وطلعوا عن الفيجيتيريانز وي وي وي، فكثير بيصير احداث واشياء انه ايش تاكل وايش ما تاكل وايش بيؤدي، وكيف اصلا صناعه الاكل او المصانع، وكيف الاكل هذا اللي بيوصلنا، هل بيوصلنا يعني هل نحن ما بناكل هذا الاكل بسببه نفسه ولا بسبب الاشياء اللي تصير له عشان يوصلنا، سواء كان الدجاج او الالبان او الحليب او اللحوم او نحوه.
1: نعم، وضحت الفكرة. شكرا لك الأستاذ أمين عطار، الأخصائي النفسي وباحث الدكتوراه، شكرا لك. مستمعينا، انتهت حلقتنا لليوم، غدا يوم جديد ومواضيع متجددة. كنت معكم أثير مباركي، تحية الزملاء في التنسيق والإعداد عبد الإله القحطاني، محمد سميح، وننضم إلى العربية بزنس لمتابعة آخر المستجدات قبيل إغلاق السوق.

0: فيدباك مع أثير مباركي. من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 011

0: 0015 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062.
1: إذاعة العربية FM
2: على الموجة 102.8 في الدمام.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

شروط جديدة على تملك غير السعوديين للعقارات في المملكة. 7 دول في أوبيك بلس توافق على زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا خلال أغسطس. أوبر توقف خططها للتوسع في خدمات توصيل الطعام في أوروبا بعد سعيها للاستحواذ على ديليفري هيرو.

أهلا بكم إلى الأسواق العربية من العربية بزنس، أنا عبادة اللدن. البداية مع القطاع العقاري السعودي، حيث حددت المملكة رسما بنسبة 2% من قيمة أي تصرف يجريه غير سعودي على الحقوق العينية المرتبطة بالعقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك غير السعوديين للعقار. بدوره وجه البنك المركزي السعودي ساما البنوك والمصارف في المملكة إلى فتح حسابات مصرفية للأفراد والكيانات المشمولين بنظام تملك غير سعوديين للعقار بهدف تمكينهم من تملك العقارات أو اكتساب حقوق عينية عليها داخل المملكة. وأكد البنك ضرورة التحقق من هوية العميل عبر مصادر موثوقة ومنع الحسابات المشتركة أو المفوضين من خارج المملكة على أن يقتصر استخدام الحساب على أغراض التملك العقاري فقط من دون إصدار بطاقات دفع أو ائتمان. كما شدد على أن تتم المعاملات عبر القنوات الإلكترونية المعتمدة أو من خلال وسيط مرخص مع تحديث بيانات العميل باستمرار. وسجل القطاع الخاص غير النفطي في السعودية تسارعا في وتيرة النمو خلال شهر يونيو، مع ارتفاع مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن بنك الرياض إلى 53.3 نقطة مقابل 52.8 في شهر مايو، ليسجل بذلك أعلى قراءة في 4 أشهر، مدعوما بأقوى نمو في الطلبيات الجديدة منذ فبراير الماضي. وجاء التحسن بدعم من زيادة الطلب المحلي والموافقة على مشاريع جديدة وعودة بعض الطلبيات التي كانت مؤجلة بسبب التوترات الإقليمية، فيما حافظ الإنتاج على وتيرة نمو مستقرة مع نهاية الربع الثاني. في المقابل، أظهر استطلاع مؤشر مديري المشتريات استمرار التحديات أمام الشركات، إذ تراجعت طلبات التصدير للشهر الرابع على التوالي نتيجة للمنافسة الخارجية والعقبات اللوجستية، بينما ظل التوظيف بلا تغيير يذكر. كما ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع وتيرة فصلية منذ 15 عاما، ما دفع الشركات إلى رفع أسعار منتجاتها. وإلى جديد نتائج الشركات السعودية المدرجة، حيث تراجعت أرباح شركة المراعي في الربع الثاني بنسبة 1.7% على أساس سنوي لتصل إلى 636 مليون ريال، وبذلك تتجاوز الأرباح الفصلية متوسط توقعات المحللين بقليل، التوقعات كانت عند 623 مليون ريال. الشركة عزت تراجع الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع تكاليف الشحن للأعلاف، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التوزيع المدفوعة بارتفاع مصروفات الطاقة. طبعا الشركة سجلت تراجعا في الإيرادات بالربع الثاني مقارنة بالربع الأول بحوالي 5%، ولكن هناك ارتفاع بالإيرادات على أساس سنوي بحوالي 11%، وهذا يشير إلى ضغوط فعلية على هوامش الربحية على أساس سنوي وعلى أساس فصلي أيضا.

0: اليوم لما ننظر إلى النتائج أو الإيرادات هي ارتفعت تقريبا بحدود 11%. طبعا التكاليف بلا شك أثرت بشكل واضح، وهو شحن الأعلاف أو التكاليف الشحن للأعلاف، هذا مؤثر بشكل كبير جدا. في مثل شركات الأغذية، إنتاج الأغذية مثل المراعي وغيرها من الشركات، لا تستطيع تمرير هذا الارتفاع والتكاليف إلى المستهلك مباشرة، لأنه يتوقعون أن ينخفض تكاليف الشحن يعني مع انتهاء الحرب، وهو الواضح الآن هناك انخفاض في تكاليف الشحن خلال الأيام الماضية، وبالتالي هذا سوف يعني يعيد مرة أخرى الأرباح إلى شركة المراعي. في نقطة مهمة في نتائج الشركة، وهو انخفاض حاد جدا في التدفق النقدي الحر بنسبة 89%. هذا طبعا يعطينا مبرر، اولا انه في تكاليف دفعت لزيادة تكاليف في انتاج الاعلاف، ولكن الانخفاض حاد جدا، نحتاج الى ان نقرا النتائج او القوائم المالية مستقبلا لكي نعرف ما هو السبب في انخفاض التدفق النقدي الحر. يعني الشركة باعت بنمو 11%، ولكن هذه الإيرادات لم تتحول إلى نقد، وهذا يعني يعتبر من الأشياء الملفتة للانتباه في نتائج شركة المراعي، وبالتالي اليوم نحتاج إلى مزيد من الإيضاحات ومزيد من البحث من خلال القوائم المالية لنعرف أين ذهبت الإيرادات، سواء أما أن تكون زيادة المدينين أو ربما يكون هناك مشاريع جديدة أنفقت عليها. وطبعا جزء من هذه التدفقات النقدية الحرة ذهبت إلى تمويل التكاليف بالنسبة لتكاليف الشحن.
1: لاحظنا يعني بنتاج المراعي يعني في حديث عن ارتفاع صافي الربح بقطاع الألبان والعصائر إذا قرناها سواء على أساس سنوي أو على أساس فصلي بسبب تحسن مزيج الإيرادات بالسوق المصرية تحديدا، يعني في عندنا نمو بقطاع الألبان والعصائر في مصر، قطاع المخبوزات بالمقابل في ارتفاع بصافي الربح أيضا على أساس سنوي يعني بسبب تغير بمزيج المبيعات، ولكن قطاع البروتين يعني اللي بندرج ضمنه قطاع الدواجن هو الذي يواجه بعض التحديات على ما يبدو. تقول الشركة أنه في ظروف العرض في سوق الدواجن، يعني تتحدث ربما تحديات تتعلق بالمنافسة، ولكن بالمجمل واضح أنه في ضغوط على الهوامش نتيجة لارتفاع تكاليف الطاقة، وبالتالي هذا يؤثر على تكاليف التوزيع. بنعرف أنه التوزيع يتم عبر الشاحنات، وبالتالي تكاليف الطاقة تؤثر على الهوامش بشكل ملموس، وكما ذكر ضيفنا حسين الرقيب في صعوبة بنقل زيادة بالتكاليف إلى المستهلك، لأنه هذا قطاع الإلاستيسيتي أوف ديماند فيه دقيقة جدا، وبالتالي في منافسة تؤثر فيها عملية التسعير على مستويات الطلب ومستويات المبيعات بشكل سريع. لهذا وسام المراعي متراجع اليوم ب 3.5%، التراجعات وصلت خلال الجلسة إلى أكثر من 4%، تقلصت قليلا الآن، ولكن نستطيع أن نتحدث عن تفاعل سلبي للسوق مع هذه النتائج على الرغم من ارتفاع الإيرادات على أساس سنوي. السوق السعودية في هذه اللحظات متراجعة بقرابة 14 نقطة مئوية، اليوم كسرنا حاجز 10800 نقطة نزولا، وقيم سيولة كالمعتاد دائما يوم الأحد نرى قيم سيولة منخفضة، والسمة الأساسية في هذه الفترة بروز أسهم تنشط عليها المضاربات بشكل كبير، يعني نتحدث عن الأسهم الأكثر ارتفاعا، نرى تبوك زراعية قفزة ب 10%، أسهم القطاع الزراعي العديد من أسهم هذا القطاع نرى عليها تداولات كثيفة في الفترة الأخيرة، وإذا نظرنا إلى تركيبة الأسهم الأكثر نشاطا نرى سهم الأسماك تداولات اليوم عليه قرابة 100 مليون ريال، رأينا هذا النمط على مدار الأسبوع الماضي، أسهم مثل الأسماك الشرقية للتنمية ما زالت التداولات عليه كثيفة 50 مليون ريال تقريبا من تداولات، سهم البحر الأحمر قفزة للسهم حوالي 6%، نسيج أيضا قفزة ب 5%، فأيضا السيولة تتوزع على الأسهم ذات قيمة رأسمالية صغيرة، وهذا يشير إلى أن السيولة مضاربية في هذه الفترة، قيم التداول لا تتجاوز 2.3 مليار ريال في هذه الأثناء.

وإلى الأسواق الخليجية اليوم في تباين بالحركة، إجمالا الحركة خجولة في معظم الأسواق، ولكن ارتفاعات نتحدث عن ربع النقطة المئوية بالسوق الكويتية على المؤشر القيادي الكويت الأول، بقطر ارتفاعات ب 13 نقطة مئوية، تراجعات طفيفة في مسقط، تقلب المؤشر ما بين المنطقة الخضراء والمنطقة الحمراء مرات عدة خلال الجلسة، وتراجعات في البحرين بحوالي 16 نقطة المئوية. طبعا السوق الإماراتية مغلقة في عطلة نهاية الأسبوع. وطبعا نتابع تبعات الحرب الإيرانية على القطاعات الائتمانية في منطقة الخليج وأيضا على التصنيفات الائتمانية. لدينا تقرير من وكالة فيتش للتصنيفات الائتمانية يقول أن الصراع في الشرق الأوسط لا يزال يمثل تهديدا للشركات على المستوى العالمي في حال تجدد تصعيد الأعمال العسكرية أو الأعمال العدائية، وذلك وفقا للسيناريو السلبي المعدل. الوكالة أرجعت السبب إلى هشاشة الاتفاق المؤقت الذي مدته محددة بستين يوما، وأيضا تشير إلى خطر يتعلق بهذا الاتفاق هو عدم مشاركة إسرائيل فيه. وكالة فيتش أيضا حددت 72 قطاعا فرعيا في 6 مناطق ستستمر في مواجهة التهديد المحتمل إذا استمر الصراع في الشرق الأوسط.

0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج
1: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
1: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
3: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاماً في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
4: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محلياً وعالمياً،
1: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
3: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
5: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
1: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة. هنا يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9:00 على العربية بزنس.
6: أهلا بكم من جديد. يمثل كأس العالم 2026 تحولا كبيرا، سواء في زيادات إعادة المنتخبات، طبعا هي 48 منتخبا، أو الاستثمارات والعوائد المالية الضخمة للفرق المشاركة. أما في السعودية التي ستستضيف مونديال عام 2034، فالتخطيط الاقتصادي للبطولة يمثل امتدادا لنهج يتعلق بما

مسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030 وسط توقعات باستفادة قطاعات عدة أبرزها قطاع المقاولات وقطاع العقارات بجانب السياحة والضيافة. تفاصيل أكثر مع زميل هاني دنديني.

مع استضافة السعودية لكأس العالم 2034 يبرز سؤال اقتصادي مهم، كيف يمكن تحويل بطولة تستمر شهرا واحدا إلى قيمة اقتصادية تستمر سنوات لما بعد المونديال؟ وللإجابة عن هذا السؤال تحديدا أصدرت شركة صكوك المالية تقريرا بعنوان من مونديال 1930 إلى السعودية 2034. يستعرض التقرير التحول الذي شهدته بطولة كأس العالم على مدى نحو قرن، وكيف أصبحت واحدة من أكبر المشاريع الاقتصادية المرتبطة بالرياضة. فكأس العالم الذي انطلق بمشاركة 13 منتخب فقط أصبح مركزا للتنافس بين الدول، ليس فقط في المباريات ولكن أيضا على شرف الاستضافة. وأصبحت الاستضافة تعامل كاستثمار اقتصادي أكثر من كونها فعالية رياضية. ويشير التقرير إلى أن هذا التحول يفسر سبب إنفاق الدول عشرات المليارات من الدولارات للفوز بالاستضافة. فالإنفاق لا يقتصر على بناء الملاعب، بل يمتد إلى كل أشكال البنية التحتية، والهدف هو تنشيط الاقتصاد. وبالعودة إلى سؤال البداية، كيف يمكن تحويل استضافة كأس العالم إلى قيمة اقتصادية؟ يرى التقرير أن ملف استضافة السعودية 2034 مرتبط برؤية 2030. الميزانية التقديرية للمونديال تقدر ب 167 إلى 250 مليار دولار، وبحسب التقرير فإنها موزعة على عدة بنود رئيسية، أهمها بند تطوير قطاع النقل والبنية التحتية والذي يمثل حوالي 40% من الميزانية، بناء الملاعب يمثل 22%، وهناك بنود أخرى تشمل الفنادق والأمن والتسويق. الملاحظ أن هذه البنود والمشاريع هي في الأساس مشاريع تمثل أصول تنموية طويلة الأجل تخدم الاقتصاد المحلي حتى بعد البطولة. فتطوير البنية التحتية ومنظومة المواصلات هو أمر دائم ومستمر ويعد إضافة للاقتصاد. بناء ملاعب حديثة بمواصفات عالمية استخدامها لن يقتصر على كأس العالم، بل ستبقى للاستخدام في الدوري السعودي للمحترفين وإقامة الفعاليات الرياضية والترفيهية مستقبلا. وبالتالي فإن تنظيم المونديال قد يعتبر أداة لتسريع تنفيذ هذه المشاريع. أما القطاعات الاقتصادية السعودية التي ستستفيد من هذه الاستضافة فهي كثيرة، ومنها المقاولات والعقار، السياحة والضيافة، الطيران والنقل، الترفيه والتجزئة، البنوك. وهذه القطاعات ستستفيد قبل البطولة وخلالها وبعدها إذا استمر الطلب على الأصول والخدمات. يستعرض التقرير التجارب السابقة لتنظيم كأس العالم، ويؤكد أن استضافة كأس العالم ليست ضمانا لتحقيق الأرباح، بل اختبارا لكفاءة التخطيط واستدامة الاستثمار. كما يتوقف التقرير عند مفهوم اقتصادي مهم، وهو ظاهرة الفيل الأبيض، ويقصد بها المشاريع التي تتطلب استثمارات ضخمة لكنها لا تحقق استخداما اقتصاديا كافيا بعد انتهاء الحدث، فتتحول إلى أصول مرتفعة التكلفة ومنخفضة العائد. بالنسبة للسعودية فإن مونديال 2034 لا يمثل مشروعا منفصلا، بل هو امتداد لمسار التحول الاقتصادي الذي تقوده رؤية 2030.

إلى الخبر الأبرز في أسواق الطاقة اليوم، حيث قررت الدول السبع في تحالف أوبك بلس وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، قررت زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا اعتبارا من شهر أغسطس المقبل. وقالت الدول عقب اجتماع افتراضي عقدته اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها، قالت إن القرار يأتي في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار الأسواق النفطية، مع التأكيد على مواصلة مراقبة تطورات السوق واعتماد نهج حذر ومرن. ويأتي قرار أغسطس بعد زيادات مماثلة أقرها التحالف في شهري يونيو ويوليو في إطار إعادة تدريجية لبعض التخفيضات الطوعية. ومن المقرر أن تعقد الدول السبع اجتماعها المقبل في 2 من أغسطس.

قالت صحيفة فاينانشال تايمز إن شركة أوبر أجلت معظم خططها التوسعية في خدمات توصيل الطعام في أوروبا مع سعيها للاستحواذ على شركة ديليفري هيرو. وتلقت ديليفري هيرو في مايو عرضا من أوبر بقيمة 33 يورو للسهم الواحد، كما ورفعت أوبر حصتها في ديليفري هيرو إلى نحو 37% من 25% بعد شرائها حصة من شركة أسبكس مانجمنت. وأعلنت أوبر قبل أشهر عن خطط للتوسع في توصيل الطعام إلى 7 أسواق أوروبية جديدة ستسهم في تحقيق مليار دولار من الإيرادات خلال السنوات الثلاث المقبلة. خفض بنك جي بي مورغان توقعاته لأسعار الذهب خلال العام الحالي، متوقعا أن يبلغ متوسط سعر الأونصة نحو 4300 دولار في الربع الثالث من العام، على يرتفع إلى 4500 دولار في الربع الأخير من السنة، بعدما كان البنك يرجح في يونيو الماضي وصول سعر الذهب إلى 6000 دولار الأونصة بنهاية العام. وحافظ جي بي مورغان على نظرته الإيجابية للذهب على المدى الطويل، متوقعا استمرار الارتفاع خلال عام 2027 بدعم من مشتريات البنوك المركزية واستمرار الطلب الفعلي على المعدن النفيس. ومن جهة ثانية، أظهرت بيانات مجلس الذهب العالمي استمرار البنوك المركزية في تعزيز احتياطياتها من الذهب بعدما سجلت مشتريات صافية بلغت 41 طنا خلال شهر مايو، في مؤشر على استمرار توجه المؤسسات النقدية نحو زيادة حيازاتها من المعدن النفيس. وتصدرت بولندا المشتريات بإضافة 18 طنا. بهذا نصل إلى نهاية الأسواق العربية. بعد قليل نادين هاني ترافقكم في جرس الإغلاق. إلى اللقاء.

0: عقود بنى اسمه بهدوء ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
1: بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي بسيطة شعبية.
0: كيف بتميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يرب يحتاج بعض التغيير؟
1: أنا يومياً نتعلم ونسافر ونمشي للمعارض ديال العالم. في 2006 خديت الناس في المغرب
0: توزيعات يونيليفر.
1: من تما انتقلت إلى مونديليز، شركة ديمسيور، من بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
0: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة السادسة على العربية بزنس.
3: في قناة العربية بزنس هي رحلة في عالم المال والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأسواق وتقرب الاقتصاد من المشاهد بلغة واضحة ومفهومة.
4: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
5: غداء عمل من الأحد إلى الخميس الواحدة على العربية بيزنس.
6: في عالم

0: يتغير بسرعة غير مسبوقة. النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
1: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
0: في عالم يتغير بسرعة غير مسبوقة، النظام العالمي يعيد تشكيل نفسه، والتحالفات الاقتصادية تتبدل، وموازين القوى لم تعد كما كانت. وسط هذا المشهد المعقد، أنت لا تحتاج إلى الخبر فقط، بل إلى فهم ما ورائه. العربية بزنس تمنحك الصورة الكاملة، لأنه في زمن التحولات الكبرى يجب أن تعرف أكثر.
3: حركة لا تتوقف، كل ثانية لا تشبه ما قبلها، تقلبات قد لا تكون مفهومة، وصورة مشوشة تثير الريبة والقلق. هنا تترجم الشكوك إلى وضوح وفهم لتستطيع أنت أن تتخذ القرار الصحيح.
2: نبض السوق من الأحد إلى الخميس 10 على العربية بزنس.
4: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة للنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شاهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.
0: عندما يتوقف الضجيج وتظهر النتائج،
5: يبدأ النقاش والتحليل،
0: تصبح الخطوات محسوبة
5: لقرارات أكثر وضوحاً.
2: جرس الإغلاق من الأحد إلى الخميس 2:30 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
6: في يوم عمل صاخب، أرقام تقف خلفها، قصص وأسباب ومؤثرات، ونحن هنا لتعرف أنت.
7: غداء عمل من الأحد إلى الخميس 1 على العربية بزنس.
6: تجربتي في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن أنتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية، ما وضعني في قلب الأحداث. يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح، اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
1: الرقم يبقى رقماً إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: على مدى عقود بنى اسمه بهدوء، ولكن بحضور لا يمكن تجاهله.
9: بديت في الأسواق الأسبوعية اللي هي قصيطة شعبية.

0: يميز بين مشروع يحتاج إلى ضخ رأس مال كبير ومشروع يا رب يحتاج بعض التغيير.
1: أنا يومياً نتعلم ونسافر ونمشي لمعارض العالم. في 2006 خديت نصف المغرب.
0: توزيعات يونيليفر.
1: من ثم انتقلت إلى مونديليز، شركة ديوسيور، ومن بعد من صابولا.
2: رجل الأعمال المغربي نور الدين الزين.
0: ما هي الأخطاء الأكثر شيوعاً الذي يقع فيها المستثمر الجديد؟
2: الدرجة الأولى مع فاطمة الضاوي الليلة السادسة على العربية بزنس.

مساء الخير وأهلا وسهلا بكم إلى جرس الإغلاق من العربية والعربية بزنس. أنا نادين هاني وهذه أبرز العناوين. السعودية تحدد نسبة 2% للرسوم على التصرفات العقارية لغير السعوديين. تراجع سهم شركة المراعي رغم أرباح فصلية فاقت التوقعات. الدول السبع في تحالف أوبك بلاس تقر رفع حصص إنتاج النفط ب 188 ألف برميل يوميا في أغسطس. وتراجع شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مارس الماضي. أهلا وسهلا بكم مشاهدينا. إذن اليوم الأحد الأسواق العالمية مغلقة، أيضا في منطقتنا الأسواق الإماراتية مغلقة. لعل أبرز ما تبعناه اليوم هو مقررات اجتماع أوبك بلس الذي حصل اليوم، سندخل بتفاصيله بالإضافة إلى هذه الأخبار المرتبطة بموضوع فتح تملك العقار في السعودية للمستثمرين الأجانب. في تفاصيل هذا الخبر، حددت المملكة العربية السعودية رسما نسبته 2% على قيمة تصرف غير السعودي بالحقوق العينية على العقار في الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، وذلك وفق اللائحة التنفيذية لنظام تملك الأجانب للعقار والتي نشرتها جريدة أم القرى اليوم. من جانب آخر، اشترطت اللائحة على غير السعوديين الحصول على الهوية الرقمية وفتح حساب بنكي داخل المملكة، على أن يقتصر استخدام الحساب على أغراض التملك العقاري فقط دون إصدار بطاقات دفع أو ائتمان. ووافق مجلس الوزراء السعودي في يونيو الماضي على اللائحة التنفيذية للنظام، كما دخل نظام تملك غير السعوديين للعقار حيز التنفيذ في 22 من يناير 2026. مشاهدينا، الجديد بالموضوع اليوم صدور اللائحة التنفيذية وموضوع الرسم 2%، يعني من يريد أن يشتري أو يبيع عقار من غير السعوديين عليه أن يدفع 2% من قيمة الصفقة. هي معمول بها بالأسواق العالمية، مثلا بلندن عندنا ستامب ديوتي على التصرفات العقارية. هذه الأسهم العقارية في السعودية على تباين اليوم، ملفت أنه لم تتأثر. ربما الشركات اللي عندها مشاريع متاحة لتملك الأجانب في للعقار في السعودية قد تتأثر أكثر بهذا القرار. اليوم ارتفاعات جيدة على دار الأركان على مكة للإنشاء والتعمير، ولكن العقارية إعمار المدينة الاقتصادية ريتال على بعض التراجع. مسار أيضا يجب أن نلقي نظرة عليها على تراجع بـ20 من النقطة المئوية، بينما جبل عمر على ميل للارتفاع. ليس هناك من تحرك باتجاه واضح في ظل هذه القرارات. أيضا في الأخبار الاقتصادية السعودية، أظهر استطلاع نمو القطاع الخاص غير النفطي في يونيو بدعم من انتعاش حجم الأعمال الجديدة على الرغم من استمرار ضغوط التكاليف على الشركات وضعف الطلب الخارجي. وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسميا والصادر عن بنك الرياض PMI إلى 53.3 نقاط في يونيو من 52.8 نقاط في مايو، مسجلا أعلى قراءة له خلال 4 أشهر بعد أن تعززت ثقة المستثمرين نتيجة هدوء التوترات الجيوسياسية وزيادة الإنفاق المحلي، إضافة إلى تحسن قوي في ظروف التشغيل مع نهاية الربع الثاني. وفي جديد نتائج الشركات السعودية، لأنه اليوم نحن دخلنا الآن الربع الثالث من السنة، بالتالي من المتوقع أن تبدأ الآن تباعا الشركات المدرسة.

أن تعطينا نتائج أعمالها عن الربع الثاني والنصف الأول من هذه السنة. افتتحت الموسم اليوم شركة المراعي، وقد تراجعت أرباح المراعي في الربع الثاني من العام الحالي ب 1.7% على أساس سنوي إلى 636 مليون ريال، ولكن

كان الربع اللي فيه الحرب، بالتالي في ظل الحرب اللي حصل أنه تعطلت موضوع النقل البحري، ارتفعت تكاليفه، ارتفعت تكاليف الشحن، وهذا أثر على تكاليف شحن الأعلاف اللي بتدخل اللي تستخدمها المراعي للدواجن وغيرها من المنتجات التي لديها تستخدمها بالإنتاج، وارتفعت تكاليف التوزيع، ما هي أصلا بتوزع المنتجات على مختلف الدول في المنطقة، فبالتالي أسعار الطاقة المرتفعة بخلال فترة الحرب رفعت التكاليف عليها. مع ذلك نتائجها فقط التوقعات، ولكن السهم اليوم تحت الضغط يتراجع ب 3.6%. أيضا في أخبار الشركات السعودية، وقعت كيتريون للتموين القابضة، وهي شركة التموين التابعة للخطوط السعودية، وقعت عقد إيجار مع شركة مطارات الدمام لمدة 15 عاما لتقديم خدماتها وأنشطتها في مطار الملك فهد الدولي بمدينة الدمام. تبلغ القيمة الإجمالية للعقد نحو 76 مليون ريال، إضافة إلى مقابل إيجار متغير يبدأ بنسبة 3.5% من إجمالي الإيرادات السنوية المتحققة من نشاط الموقع، ويرتفع تدريجيا ليصل إلى 5.5% خلال مدة العقد. سهم كيتريون اليوم على ميل لتراجع بنصف نقطة مئوية. أيضا في الأخبار السعودية، وقعت بنان العقارية عقدا لمدة عامين مع شركة آفاق القمة الرابعة المتطورة التابعة لصندوق أرتال العقارية الرابع المدار من أرتال المالية لتطوير مبنى فندقي، وتبلغ القيمة التقديرية للعقد نحو 55 مليون ريال، فيما توقعت الشركة يبدأ الأثر المالي الإيجابي للعقد أن ينعكس على الإيرادات والنتائج اعتبارا من النصف الثاني من العام الحالي. سهم بنان على ارتفاع ب 2.25%. أيضا وقعت السعودية للخدمات اللوجستية المحدودة، وهي أيضا شركة سماسكو مدرجة بالسوق، وقعت وهي شركة تابعة لسماسكو المدرجة بالسوق، وقعت عقدا مع وزارة الموارد البشرية بقيمة 81 مليون ريال لمدة عامين، ويهدف العقد إلى توفير وتشغيل مراكز مخصصة لإيواء العاملات المنزليات. وأوضحت أن الأثر المالي للعقد من المتوقع أن يبدأ بالظهور اعتبارا من الربع الثالث من العام الحالي. السهم اليوم على تراجع ب 2.4%. على كل سوق الأسهم السعودية مشاهدينا، على مدار الأسبوع الماضي تاسي كان متراجع ب 1%، رغم أنه أسعار النفط برنت كان متماسكا على مدار الأسبوع الماضي، ارتفع ب 20 من النقطة المئوية، ولكن دبليو تي آي كان على تراجع ب 4.5%. اليوم نبدأ الأسبوع على منحى نزولي مع أحجام سيولة ضعيفة، لما لا نلقي نظرة معا على أداء سوق الأسهم السعودية. إذا مشاهدينا، اليوم تراجعات نراها على مؤشر السوق، لا شك بأنه سهم المراعي كان ضاغطا بتراجعاته ب 3% اليوم، فإذا هذا مؤشر السوق على تراجع الآن بثلث النقطة المئوية، ولو أنه تراجعات ليست قوية. نلقي نظرة على الأسهم الأكثر تداولا من حيث القيمة اليوم، الراجحي فأذا على بعض التراجع هو أنشط سهم من أصل 2.4 مليار في السوق حاليا، 200 مليون على الراجحي. البحر الأحمر تستفيد من الخبر اللي ذكرناه على موضوع التطوير العقاري، موضوع لائحة تنفيذية صدرت اليوم لتملك الأجانب للعقار، ارتفاع ب 5%. الأسماك مضاربة أكيد اليوم، ليمت داون. أرامكو متراجعة رغم أنه أسعار النفط على مدار الأسبوع الماضي كما ذكرت برنت كان متماسكا. درب السعودية على ارتفاع ب 6.4%، هي الأسهم الأكثر ارتفاع اليوم. تبوك الزراعية، نسيج، درب السعودية، جاكو، البحر الأحمر، كأنه في شوية مضاربة على هذه الشركات. الأسهم الأكثر تراجعا من ضمنها المراعي وتشاب بقطاع التأمين، تخسر 3.25%. نلقي نظرة على الأسهم بالقطاعات الأكثر بالقطاعات القيادية عذرا، بقطاع المواد الأساسية سابق على ميل للارتفاع، معادن على بعض التراجع، الذهب تماسك على مدار الأسبوع الماضي، أنهينا الأسبوع على أسعار الذهب عند 4200 دولار تقريبا للأونصة، 4170 دولار. لوبرا على تراجع بأكثر من 1%، وأسهم التصنيع وسابق للمغذيات اليوم على نزول. ماذا عن القطاع المصرفي؟ فإذا نظرنا إلى الراجحي، نلقي نظرة على باقي المصارف، تباين اليوم، الأهلي والرياض ميل للارتفاع، ليس هناك من تحرك قوي. بالفعل نترقب النتائج، لأن الآن دخلنا بموسم نتائج الربع الثاني. بقطاع الطاقة، بترو رابغ ملفتة الارتفاعات ب 3.25% على بترو رابغ بدون أخبار واضحة، وبقطاع الاتصالات تباين. الآن نتوقف مشاهدينا مع فقرة سهم اليوم. فقرة
أخرى، سهم اليوم تسلط الضوء على سهم حركته السعرية قوية أو عليه أحجام تداولات عالية. هذا ينطبق اليوم على سهم البحر الأحمر العالمية. كنا نرى على قائمة الأكثر تحركا يسجل أكبر وتيرة ارتفاع في شهرين، وصل اليوم أعلى من ذلك إلى 26.98، أعلى مما نراه الآن.

0: على الشاشة، هذا أعلى مستوى لسهم البحر الأحمر منذ 4 مايو، حتى أن عدد الأسهم المتداولة اليوم هو 3 أضعاف المتوسط اليومي. نلقي نظرة على أداء سهم البحر الأحمر على مدار 5 جلسات، السهم مرتفع ب 15.4%. ماذا عن أدائه خلال شهر؟ خلال فترة شهر تصبح الارتفاعات عند 16%. منذ بداية العام الحالي سهم البحر الأحمر متراجع ب 21%، وخلال 52 أسبوع أي سنة تبقى التراجعات عند 43%. نذكر أن الشركة لديها خسائر متراكمة. نظرة على أداء تاسي خلال هذه السنة، يعني لنقارن مع البحر الأحمر، متراجع فقط ب 4%. ماذا عن أساسيات شركة البحر الأحمر؟ السعر إلى القيمة الدفترية عن 3 مرات. الشركة كانت بأبريل الماضي حولت كامل رصيد علاوة إصدار الأسهم إلى بند الخسائر المتراكمة لتقليص الخسائر المتراكمة يقارب 296 مليون ريال لإطفاء هذه الخسائر المتراكمة. منذكر أن خسائرها المتراكمة بلغت بنهاية مارس الماضي 35 مليون ريال، ما يعادل 7.4% من رأس المال. من يمتلك الشركة؟ من هم كبار المساهمين؟ مجموعة التنمية التجارية تمتلك 5.6% من البحر الأحمر، وشركة تجارية لخدمات التسويق والوكالات المحدودة تمتلك 6.4%، وشركة مجموعة الدباغ القابضة تمتلك 38%. على كل نعود إلى أخبار سوق الأسهم السعودية لنتحدث عن ما يحرك السوق اليوم. معنا مباشرة من الخبر السيد محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية. أهلا وسهلا أستاذ محمد. أولا أود منك تعليق على الخبر الأبرز اليوم اللي هو صدور لائحة تنفيذية لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة. لعل يعني الجديد بالموضوع هو هل رسم 2% على التصرفات العقارية، بس برأيك هل في تأثير؟ رأينا أسهم الشركات العقارية اليوم غير متأثرة بهذه الأخبار، ما في اتجاه واضح يعني لها.
1: اهلا استاذ نادين وشكرا للاستضافه. طبعا اليوم القرار بالنسبه لرسم تصرفات غير السعوديين العقاريه في 4 مدن في المملكه تقريبا بنسبه 2%، هي بتوزع على مكه والمدينه والرياض وجده. طبعا هي النسبه هاي اعتقد انه الهدف الرئيسي منها منع المضاربات العشوائيه في السوق، وأن يكون المستثمر الأجنبي عندما يدخل إلى السوق العقاري في المملكة العربية السعودية يكون مستثمر متوسط إلى طويل الأجل وليس قصير الأجل بهدف المضاربة. وهذه النسبة تعتبر نسبة منطقية وربما أقل من نسب في الدول المجاورة. على سبيل المثال في بعض الدول هناك يعني أي مستثمر أجنبي يدخل في المجال العقاري كأجنبي في هذه الدولة خلينا نحكي بنسبة 4%، على المملكة المتحدة تقريبا تصل إلى نسب ما يقارب 10%. أيضا في سنغافورة أنه ممكن مثلا يكون في نسب تملك الأجانب ما يعادل 60%. اليوم احنا هذه النسبة تعتبر نسبة منطقية بهدف
0: 2%.
1: أيضا أنه اليوم احنا نحكي على هل أنه راح يعني تستطيع انه جذب المستثمرين الاجانب، اعتقد انه راح يكون هذا عامل اضافي او عامل ايجابي في جذب المستثمرين الاجانب، لانه اليوم احنا السوق العقاري السعودي يتسم بموضوع الاستقرار وعدم خلينا نحكي الفوليتيليتي او تذبذب الاسعار العالي كما هي في الدول الاخرى، فهذا اعتقد راح يكون عامل ايجابي. اليوم القيمه السوقيه للقطاع العقاري للشركات المدرجه بحدود 136 مليار ريال، من المرجح أنه يرتفع بمستويات 150 مليار ريال خلال العامين القادمين.
0: دعني أنتقل إلى موضوع السوق. نحن اليوم أقفلنا النصف الأول من السنة أستاذ محمد، دايما بتصدر إحصاءات أسبوعية من تداول على الاستثمار الأجنبي. ما هي الحصيلة بنهاية النصف الأول بالنسبة للاستثمار الأجنبي بالسوق السعودية؟ لأنه كان في ضعف بالإجمال بتداولات السوق بالنصف الأول.
1: طبعا احنا لو احنا نجمل صافي مشتريات الاجانب منذ عام 2018 لليوم للنصف الاول من عام 2026 تقريبا بحدود 252 مليار ريال صافي مشتريات اجانب. يعني استاذ النديم منذ عام 2018 لليوم صافي مشتريات الاجانب كان بالايجاب ولا عام كان انه بالسالب، فبالتالي اليوم احنا مجموعهم 252 مليار.

0: في النصف الأول من عام 2026 الجدير بالذكر أنه كان صافي مشتريات المؤسسات الأجنبية 12 مليار و730 مليون، وأيضا الجهات الحكومية بحدود 5 مليار و257 مليون، والشركات السعودية بحدود 4 مليار و600 مليون. فبالتالي قابلهم بيع على الأفراد والصناديق الاستثمارية إثر استرداد أيضا الأفراد. فاليوم احنا بنحكي تركز الشراء خلال الست شهور الاولى من عام 2026 مؤسسات اجنبيه، جهات حكوميه وشركات سعوديه، وذلك ايمانا منهم انه اليوم الاسعار السوقيه في السوق السعودي اقل من القيم العادله. واحنا بنعرف مثل الجهات الحكوميه او المؤسسات يدخلون كمستثمرين متوسطين الى طويل الاجل، فبالتالي لاقتناعهم بان الدخول في السوق هي فرصه استثمارية طويلة الأجل للثلاث أعوام القادمة، أعتقد أنه هذا كان قرار استراتيجي، وربما خلال الربع الثالث والربع الرابع ستزيد الاستثمار، لأنه الهيئة أعتقد في طور يعني إعلان حد سقف الملكية للأجانب، فهذا رح يزيد من وتيرة الاستثمار الأجنبي في السوق.
1: أستاذ محمد، لا يمكن أن نختم المقابلة بدون الحديث عن المراعي، مش هيك أنا مستعجل نذهب لنتائج المراعي. النتائج فاقت التوقعات، فيها تراجع بس كان الربع الثاني فيه فترة الحرب، أسعار الشحن ارتفعت، أسعار الطاقة ارتفعت، وبالتالي هذا كله بيرفع التكاليف. فما تعليقك على النتائج وتفسيرك لتراجع سعر السهم رغم أنه النتائج فاقت التوقعات؟
0: كانت مجمل التوقعات 623 مليون، الربع الثاني كانت نتيجته 635 مليون. طبعا احنا لو قررناه بالربع المماثل كانت تقريبا بحدود 646 مليون، لكن في بند استثنائي مثل من ارباح شركه زميله بحدود 43 مليون. لو استثنينا هذا البند الاستثنائي في الربع المماثل لوجدنا انه صافي الدخل ارتفع 5%، مما الان هو في انخفاض 1.7. فهذا البند الاستثنائي في الربع المماثل أثر على صافي الدخل في المقارنات بين صافي الدخل في الربع المماثل والربع الحالي، لكن الإيرادات احنا عندنا ارتفعت بحدود 11% في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل. طبعا في عامل آخر خلال الربع الحالي أثر على هوامش الربحية أيضا، اللي هو تكاليف الأعلاف أو شحن الأعلاف اللي هي بتدخل بشكل مباشر في تصنيع الألبان. فبالتالي اليوم إحنا 67% من مساهمة إجمالي الإيرادات للمراعي من قطاع الألبان والعصائر، فبالتالي هذا البند الآخر الثاني هو أثر على هوامش الربحية. لو استثنينا هذول البندين اللي هم عبارة عن بندين استثنائيين أو إثر أحداث طارئة، أعتقد أنه كان صافي دخل المراعي كان تجاوز تقريبا بحدود 670 مليون. لكن
1: بس نعم. تعليق، هل رفعوا الأسعار بالنصف الأول؟ لأنه شركة أخرى كانت رفعت الأسعار، أسعار المنتجات.
0: نعم، هم تم رفع الأسعار لأنه كان تكاليف التشغيل قدرتها شركة المراعي بحدود 70 مليون ريال، لكن تم رفع الأسعار من الشركتين بنسب متفاوتة فقط على قطاع الألبان، لأنه شحن الأعلاف زادت فبالتالي حملت على المنتج النهائي.
1: المراعي رفعت يعني مررت جزء من التكلفة الإضافية للمنتج النهائي
0: بعد نادك، فقط على قطاع على منتج الألبان وليس على كافة المنتجات، لأن اليوم قطاع الألبان والعصائر بشكل 67%، قطاع البروتين تقريبا بحدود 18% من إجمالي الإيرادات، وأيضا قطاع المخبوزات 12%. المخبوزات والبروتين لم يجري عليها أي ارتفاع، فقط قطاع الألبان اللي هو زاد تكاليفه بسبب زيادة شحن الأعلاف، وهذا حمل على المنتج النهائي. لكن بشكل عام أرباح الشركة كانت في ارتفاع بحدود 11%، ارتفعت من 5 مليار و300 مليون تقريبا إلى 5 مليار و868 مليون، وهذا شيء جدا إيجابي. طافي الدخل أنا بعتبره لم ينخفض، لكن مقارنة بالربع المماثل هو انخفض فقط بسبب بند استثنائي اللي هو كان في الربع المماثل، وبسبب تكاليف شحن الأعلاف، وهذا كان أمر طارئ في الربع الثاني.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ محمد الفراج، الرئيس الأول لإدارة الأصول في أرباح المالية، أهلا وسهلا بك. وقفة مع فاصل مشاهدينا، نتابع بعده جرس الإغلاق، وفيه جي بي مورغان يخفض توقعاته لأسعار الذهب إلى 4500 دولار بنهاية العام الحالي.

0: الإطلاق الأكثر انتظاراً في المملكة العربية السعودية. رسمياً نقدم لكم ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، مجتمع حصري مسور يضم قصوراً فاخرة بتوقيع ترامب، المعنى الحقيقي لرفاهية الحياة. نادي ترامب انترناشنال للغولف مزود بملعب غولف عالمي مكون. فندق ترامب انترناشنال، ترامب انترناشنال وادي صفار الرياض، المكان الذي يليق بك.
1: يبدأ يومك حين تتحرك الأسواق كل صباح. اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر. افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس التاسعة على العربية بزنس.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد في جرس الإغلاق. في أسواق الطاقة رجح سيتي بانك استمرار تراجع أسعار النفط خلال النصف الثاني من العام الحالي، متوقعا هبوط خام برنت إلى نحو 60 دولارا للبرميل بحلول نهاية العام، مع عودة أساسيات السوق إلى الواجهة بعد انحسار اضطرابات مضيق هرمز. وأشار البنك إلى أن تحسن حركة الملاحة عبر المضيق وعودة تدفقات الخام إلى الأسواق إلى جانب استمرار ضعف الطلب الصيني أسهمت في زيادة المعروض العالمي والضغط على الأسعار. وأوضح سيتي بنك أن السحوبات من المخزونات العالمية جاءت أقل من التوقعات، وهو ما يعزز مؤشرات فائض الإمدادات خلال الفترة المقبلة. ورأى البنك أن أي ارتفاعات قد تشهدها الأسعار خلال فصل الصيف ستكون مؤقتة مع استمرار تعافي الإمدادات وتراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية، متوقعا أن يتحرك خام برنت في نطاق يتراوح ما بين 60 و65 دولار للبرميل مع نهاية العام. هذا وقررت اليوم الدول السبع في تحالف أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت بجانب كازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل. وقالت الدول عقب اجتماع افتراضي عقدته اليوم لمراجعة أوضاع السوق العالمية وتوقعاتها، قالت إن القرار يأتي في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، مع التأكيد على مواصلة مراقبة تطورات السوق واعتماد نهج حذر ومرن. يأتي القرار بعد زيادات مماثلة أقرها التحالف لشهري يونيو ويوليو في إطار إعادة تدريجية لبعض التخفيضات الطوعية. ومن المقرر أن تعقد دول السبع اجتماعها المقبل في 2 أغسطس. للمزيد حول أسواق الطاقة معي مباشرة من دبي السيد بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة بشركة أرجس. أهلا وسهلا بشار. القرارات السابقة اللي أخذتها أوبك بلس كانت رفع للكوتا، ولكن بعيدة عن مستويات الإنتاج الفعلية بسبب إغلاق مضيق هرمز. اليوم ومع تعافي الصادرات من الدول الخليجية وبالتالي بعض الشيء تعافي الإنتاج، كم نبعد عن الكوتا هي الجديدة المقررة من قبل أوبك بلس؟
1: مساء الخير وشكرا على الاستضافة. طبعا نحن ما زلنا بعيدين عن التعافي التام والكلي من ناحية أولا الصادرات من منطقة الخليج والدول المنتجة بمنطقة الخليج، وأيضا من ناحية عودة يعني معدلات الإنتاج إلى معدلات تشبه 27 فبراير أي يوم قبل بدء الحرب في إيران. وأعتقد أن هناك نوع من تسرع ربما من خلال يعني التقارير التي تخرج مثلا عن جي بي مورغان وغير ذلك عن الوصول إلى استنتاجات تقول أن الأسواق العالمية في الوقت الحالي هي oversupplied، أي أن المعروض في الأسواق أكثر بكثير من حجم الطلب. نعم صحيح أن هناك تراجع كان في الأشهر الماضية تحديدا بالطلب الصيني على النفط، ولكن حتى اليوم هناك عدة عوامل علينا أن نأخذها بعين الاعتبار في الأيام القادمة. أولا فيما يتعلق بالاتفاق MOU الذي توصل إليها الطرفين الأمريكي والإيراني، هو يغطي مرحلة 60 يوم فقط للعبور الآمن ومن دون أي تعرفة يعني لحركة الملاحة وللناقلات بالعموم، وهذا كلام يعني يستمر الطرف الإيراني بالتشديد عليه. ولكن نقطة أساسية في هذا الموضوع، أولا لا نعلم ماذا سيحصل بعد مدة 60 يوم، لا نعلم إن كانت الهدنة هذه أو وقف إطلاق النار ستستمر في

0: الستين يوم، يعني في مرحلة الستين يوم شهدنا مناوشات حصلت بين الطرفين، وأيضا حركة الملاحة حتى اللحظة هذه من خلال المضيق لم تعد إلى ما سابق عهدها، في رغم الالتزامات يعني من الطرفين الأساسيين. لذلك هذا من جهة، نعم هناك ازدياد في حركة الملاحة، نعم هناك ارتفاع في معدلات الإنتاج تحديدا في السعودية، الإمارات، الكويت بشكل أساسي، وأيضا العراق، ولكن هذا كله برأيي لا يعني لا يدفعنا للوصول لاستنتاجات تقول أنه خلاص الأسواق أوفر سبلايد يعني بشكل كبير. اليوم القرار الذي اتخذته مجموعة السبع داخل تحالف أوبيك بلس بالعموم هو أيضا نوع من أو يؤشر على الاستمرار في هذا النهج الحذر يعني للمجموعة، وهو أيضا يعكس عمليا الحالة الضبابية التي ما زالت تعم الأسواق يعني من منظور العرض ومن منظور الطلب ومن منظور أيضا التقلبات الجيوسياسية بالعموم. فهذه المجموعة والخطوة التي اتخذتها اليوم تقول عمليا أنها تستمر في التحضير لمرحلة تستطيع فيها رفع إنتاجها، ولكن اليوم لا معدلات الصادرات ولا معدلات الإنتاج هي تشبه معدلات ما قبل الحرب.
1: بشار، عندي سؤالين هنا. أولا الموضوع العراقي والإمارات، الإمارات خرجت من أوبك بلس، فبالتالي هل لدينا فكرة اليوم كم حجم الإنتاج؟ ثانيا العراق كانت تود رفع خط الأساس لها، يبدو أنه تم تأجيل اتخاذ قرار بهذا الشأن، فهل لديك أي معلومات حول هذا الموضوع؟
0: يعني ما اليوم عندما تتكلم الصحف مثلا عن ارتفاع الصادرات بالعموم من المملكة العربية السعودية أو من دولة الإمارات، لا يتم التحديد أن ذلك هو ليس نتيجة ارتفاع في معدلات الإنتاج بشكل يعني دراماتيكي أو إلى ما سابق عهده. اليوم هناك ناقلات نفط كانت عالقة داخل مضيق هرمز وتخرج من المضيق تباعا بسبب الاتفاق الذي حصل، وهذا إذا ما تبعنا على الشركات مثل كابلر وفورتكس وغيرها التي تراقب حركة الناقلات وحركة الصادرات بالعموم، نلاحظ أن الصادرات مرتفعة، ولكن هذا لا ينعكس بشكل كلي على حجم ارتفاع الإنتاج بالعموم. أما فيما يخص العراق، أعتقد أنك تسألين عن الاتفاقية مع تركيا فيما يخص الصادرات من ميناء جيهان.
1: كان من المفترض أنه تطالب بأيضا رفع خط الأساس لحتى تقدر تنتج من ضمن أوبك بلاس، قالوا أجلوا البت بهذا الموضوع.
0: اليوم يعني إمكانية رفع البيسلاينز في الوقت الحالي هو موضوع لا يمكن الحديث به، لأن جميع الأطراف وافقت في نهاية العام الماضي على ما يعرف بالماكسيمم سستينبل كاباسيتي أسسمنت، اللي هو عملية تقوم بها شركة أمريكية إنديبندنت في الدول المنتجة لتختبر القدرة الإنتاجية الماكسيمم الموجودة في هذه الدول. وسيكون اجتماع نهاية العام لوزراء أوبك في فيينا في شهر 12 هو المقرر لرفع هذه البيسلاينز. لذلك يستطيع العراق اليوم طبعا أن يحاول أن يفاوض، يستطيع العراق أن يقول أنه يريد أن يطلب يعني بيسلاين وكوتا أكبر بسبب الضائقة التي ربما يمر بها الاقتصاد العراقي بسبب إقفال المضيق وتعطل حركة الصادرات للنفط وغير ذلك، ولذلك تبعات سياسية نشهدها اليوم في العراق يعني. ولكن هذا كله البت به والوصول إلى نتيجة نهائية به متفق عليه أن يكون في نهاية هذا العام في شهر 12 يعني. وبحسب المصادر وبحسب ما تقول أوبك يعني أو السكرتاريات بالعموم، هذه العملية مستمرة والاجتماع سيكون في نهاية العام.
1: شكرا جزيلا لك بشار الحلبي، محلل أسواق النفط والطاقة بشركة أرجوس. أهلا وسهلا بك. إذا مشاهدينا، نحن سنأخذ وقفة مع فاصل، من بعد الفاصل نعود مع موجز لأبرز الأخبار السياسية لأنه دائما على رأس الساعة، ومن ثم نستكمل جرس الإغلاق ونغلق معا سوق الأسهم السعودية لأولى جلسات هذا الأسبوع اليوم الأحد، فابقوا معنا بعد هذا الفاصل.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. من العربية اف ام بتوقيت الرياض، نواكب معكم احداث العالم والمنطقة.
3: التاسعة صباحا بتوقيت الرياض، السادسة بتوقيت غرينتش، نشرة الاخبار من العربية.
2: نضع الخبر بين ايديكم وناخذكم في رحلة تحليلية لفهم ابعاده وتطوراته.
4: في الادارات السابقة حسن، وانت تعرف ذلك، كان هناك صراع تقريبا دائم ما بين وزارة الخارجية وما بين مجلس الامن القومي.
2: من السياسة الى الاقتصاد،
5: اسعار الفائدة من قبل الفدرالي قفز سعر أنصة الذهب.

0: الرياضة.
1: اختلاف الجولة الثانية وتأتي بعد نهاية سوق الانتقالات اللي كان خلال تقريبا صار له 24.
0: أخبار شاملة ومتجددة على مدار الساعة.
2: خبر عاجل الآن مستمعين نقلا عن مصادر فلسطينية، الجيش الإسرائيلي
0: بإيقاع حيوي ومحتوى يواكب اللحظة ويقرأ ما وراءها. مع أخبار العربية FM العالم أقرب.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: أهلا بكم مستمعين، هذه عناوين الأخبار من العربية اف ام. مصادر العربية تكشف تعاون حكومة الزيدي مع الانتربول لاستعادة الأموال المهربة وتمنح مكافآت مالية لمن يبلغ عن الفساد. ترامب يمهل إيران أسبوعا واحدا لإنهاء تشييع خامنئي وللعودة إلى المفاوضات. بعد غيابه عن تشييع والده واشنطن بوست تكشف تحديات النظام في إثبات سلامة مجدبة لإدارة إيران. سفينة شحن تتعرض لهجوم مسلحين قبالة الحديدة في اليمن. أيضا في عناوين الأخبار مستمعينا، فريق العربية يرصد في الأبيض غرب كردفان سيطرة الجيش السوداني على محاور المدينة. في الاقتصاد مستمعينا، وزير النفط العراقي إنتاج النفط الخام في حقل السندباد سيصل ما بين 80 و 100 ألف برميل يوميا، مع زيادة إنتاج الغاز المصاحب لحوالي 260 مليون قدم. بيان يقول 7 دول في تحالف أوبك بلس سترفع حصص إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس. نتابع أيضا في عناوين الأخبار الرياضية، مدرب فرنسا يحيط مبابي بحراسة خاصة خوفا من اعتداء لاعبي باراغواي. وبهدف دون مقابل ركلة جزاء مبابي تقود فرنسا إلى عبور باراغواي والتأهل لربع النهائي مونديال 2026. البرازيل والنرويج يتنافسان مساء اليوم على بلوغ ربع نهائي كأس العالم. وكذلك مباراة حاسمة في دور 16 تجمع المكسيك وإنجلترا فجر الاثنين بعد تصدرهما مجموعتيهما بأرقام مميزة هجوميا ودفاعيا. نهاية العناوين مستمعينا، بعد قليل تتابعون برنامج ملاعب مع الزميل فيصل الجيف. المتابعة طيبة، نتمناها لكم دائما أطيب المنى وإلى اللقاء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. من هنا يأتيكم الخبر.
1: بعد تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
0: عبر شبكة مراسلين.
2: مراسلة العربية اف ام، اهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
0: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
3: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
0: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
4: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
0: تغطية خاصة.
5: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
0: إذاعة العربية، الخبر وصداه.
6: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
7: مفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
8: أقفل الكاميرا خلاص.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
9: ملاعب في المونديال.
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث، حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
10: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
11: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026.

0: واحد
1: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند 3 مساء على العربية FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا مرحبا بكم في ملاعب المونديال. معي أنا فيصل الجفن على إذاعتكم العربية FM وعلى منصة شاهد. شركائي في حلقة اليوم سعود إصرامي، محمد بكيري ومساعد العمري. حياكم الله أبو فهد.
1: الله يحييك ويحيي الزملاء والمشاهدين والمشاهدات.
0: حياك الله أبو خالد.
2: يا مساء الخير، ما تشوفنا ابتسمت أنا
0: عشان سعود؟
2: هي طبعا اخيرا شفت وجه سعود معي في البرنامج،
0: بس المفروض ما رجعتها من القاهره لعل المنتخب المصري يفوز على الارجنتين.
2: لا ودي ما رجعت.
0: اي لا انا متوقع ترى ان شاء الله منتخب مصر يكسب.
2: والله المغرب اقرب اكثر يعني من
0: لا بس احنا نبغى ميسي ينهزم ثانيه من منتخب عربي.
3: وش ذا يقول متوقع مصر وذا يقول المغرب؟ اقول وش دخل المغرب بمصر؟ هذه مباراه ودي مباراه.
2: لا ده خط يعني خط المغرب
0: هو
2: يعني
0: قصده مع الارجنتين.
2: اي مع الارجنتين اتمنى.
3: صح صح يعني. يا شباب صح صح.
0: لا امس شفت امس شفت تحليل ل مجموعة من المحللين في الكرة المصرية.
3: رحب بمساعد. طيب
0: طيب مساعد زعلان عشان محرز مشي.
3: مساعد العمري حياك الله.
4: مساء الخير عليك أبو محمد وعلى الزميلين العزيزين أبو فهد وأبو خالد. محرز مشي خبر
3: دخل بالجو.
4: لا مرة
2: حيجي المحور مساعد حيجي المحور.
3: اصبر
4: لا اذا جاء المحور دخلنا في الدهاليس. بس اقول لابو فهد ترى الخبر هو فعلا يعني مقلق، الا انه قد يكون مردود إيجابي على النادي الأهلي.
2: نشوف
0: نقول إن شاء الله. طيب نبدأ بأخبارنا، نخلي الشان المحلي بعد ما نتحدث عن مباريات ما الذي لعبت في كأس العالم آخرها بالأمس، حيث تغلب المنتخب المغربي الممتاز جدا على كندا بثلاثة أهداف دون مقابل، وأيضا البرغواي يخسر من فرنسا، البرغواي اللي كان في يخسر من فرنسا بهدف دون مقابل. واليوم تستكمل المباريات، البرازيل مع النرويج 11 مساء بتوقيت السعودية، والمكسيك مع انجلترا 3 فجرا. وبذلك تصبح مباريات دورة الثمانية للمنتخب العربي أمام فرنسا، المغرب مع فرنسا 5/9 يوليو 11 مساء بتوقيت السعودية. قبل ذلك المباراة الأخيرة ممثلنا الآخر مصر راح تكون مع الأرجنتين إن شاء الله يوم 3/7 يوليو 7 مساء. المنتخبات المتأهلة حتى الآن في غلط يا شباب، لا صح اليوم في دور 16 كندا والبرازيل والبرغواي المغرب النرويج فرنسا المكسيك انجلترا وبلجيكا وامريكا واسبانيا والبرتغال وسويسرا ومصر والارجنتين وكولومبيا. ابو فهد كيف شفت المنتخبات العربية المغرب ومصر؟
1: والله شوف المغرب الآن ما عاد أنا ما عاد أصفه بالمنتخب العربي أو المنتخب الأفريقي، أنا أسميه المنتخب العالمي، عالمي صدق يعني. ويعني متوقع أن المغرب في يوم من الأيام حتكون بطلة كأس العالم. فريق يعني عنده لاعبين متميزين وعنده مواهب وعنده مشروع كبير. يعني انتصاره بالثلاثة كان حتى وهو يخسر واحد من أهم لاعبينه الهداف، لكن سفيان رحيمي كان أيضا تعويض ممتاز. المباراة الثانية فرنسا
0: قبل فرنسا ودي تبقى على المغرب. بذكرك في موضوع جدا مهم، في لاعبين شاركوا مع منتخب المغرب المتميز ب 2022 مثل زياش مثل انصيري مثل لاعب ثالث مو متواجدين مع 26
1: مشوا
0: وهم موجودين. لا موجودين يلعبون انصيري مع الاتحاد شفها.
1: اعتزلوا دوليا يعني.
0: انا اقصد ما تم مجاملاتهم، ما تم اختيارهم. وش تعطيك الرساله دي؟
1: هذا بسبب كثره النجوم

0: كثرة المواهب، كثرة الأسماء اللي أنت تثق فيها تفرق جودة اللاعب. يعني أنت تتكلم يعني ما عندهم إلا لاعب واحد أو لاعبين عندهم سن معينة. لكن أنا ودي
1: وليش ما يصير ما في مجاملة؟
0: هي ما في مجاملة،
1: انخفض مستواك من برا المنطقة.
0: لا ما في مجاملة، أنا في مواهب. يعني الآن من ينافس مثلا فرنسا على تقديم المواهب المتميزة هي المغرب،
1: صح.
0: ليست إنجلترا وليست ألمانيا وليست غيرها. لكن أنا أشوف فيه لاعب في المغرب يعني حقيقة لازم إحنا يكون نموذج للاعب كرة القدم الحقيقي المحترف.
1: مين؟
0: يتمتع بأخلاق، يتمتع بهدوء، فعلا يقود المجموعة. الكابتن ياسين بونو
1: ايه؟
0: شيء رهيب في المرمى. يعني أنت تتكلم عن حارس عنده 35-36 سنة ويلعب كأس عالم للمرة الثانية أو الثالثة ويقدم مستويات مبهرة وأخلاق رياضية عالية. أنا أعتقد أنه يعني يجب أن يكرمه، إذا ما كرمه الاتحاد الدولي يكرمه الاتحاد العربي كأفضل رياضي عربي،
1: لاعب قدوة. صحيح. محمد أبكيري، كيف شفت منتخباتنا العربية؟
2: طبعا أشوف حقيقة يعني الكثير ما كان يتوقع بهذه السيناريو أن تصل المنتخبات العربية. قد يكون عندنا ترشح بالذات المنتخب المغرب ثم منتخب مصر هم الأقرب اللي كانوا يعني أنه ممكن يتأهلوا إلى دور المجموعات وقد يدعوا. لكن الجميل في أنه حدث الأمر فعلا، أنه تأهلوا ووصلوا لدور الثمانية اليوم، في يعني المغرب للمرة الثانية، المصر للمرة الأولى، تتأهل عن دور المجموعات وتلعب مباريات إقصائية في هذا الجانب. لكن عطفا على ذلك اللي لفت نظري أكثر الأداء الفني. يعني اليوم لما تشوف في المغرب وتشوف في منتخب المغرب وتشوف في منتخب مصر بعض اللاعبين أو أغلب اللاعبين مثلا في المغرب أو بعض اللاعبين صراحة في المنتخب المصري يعني بيقدموا واحدة من أفضل النسخ لهم على المستوى الفردي وعلى مستوى الحضور الجماعي.
1: وش الخلطة؟
2: الحضور الذهني. المغربي المغربي
1: لا المغربي معروف، المغربي استمرار مستوى. أبغى مصر. طيب. وش الخلطة عندهم؟
2: مصر الواضح أنا كذا إحساسي اللي كان حتى من بداية هذا حتى في طريقة الإعلانات قبل المونديال إنه كانت مغلق. شوف الملاحظة من فين تجي، من معظم الإعلانات اللي كانت جاية وكانت فيها جزء من اللاعبين المنتخب المصري طبعا بطريقتهم الجميلة في تقديم الإعلانات والأشياء، إنه الانطباع الشعبي إنه والمتعود على المنتخب المصري إنه إحنا هننزل من المجموعات. لكن كل اللاعبين اللي كانوا مشاركين في هذا الأمر كان ردة الفعل عندهم لا، إحنا راح نروح أكثر من المجموعات. فأنت تعرف إنه هذه إرادة داخلية، هذا طموح حقيقي، يعني ليس على مستوى فردي لكن على مستوى المجموعة كلها، إنه إحنا لازم نؤدي أداء كبير جدا هذه المرة ونصنع فارق مع هذا الجيل، إنه نسوي اللي ما قد سواه الأجيال السابقة، تأهلنا على المجموعة.
1: جميل، هذه إرادة بس أبغى إمكانيات. اليوم لما أقارن اللاعب السعودي والمصري لا يوجد أي مقارنة لا من ناحية الدوري وقوته والمنافسة طبعًا ولا من ناحية الأمور المادية.
2: في فوارق تميل للاعب المصري أكثر من اللاعب السعودي في الأداء الفني والبدني ولا شيء. لكن أنا حقيقة أحيل إلى مدرب المنتخب المصري حسام حسن، يعني تحسه قائد داخل الملعب، قائد خارج الملعب. اللي يعرف حسام حسن من سنوات طويلة من يوم كان في الأهلي ليه ما صار اليوم مدرب منتخب مصر. حسام يعني واحد من أهم اللاعبين في تاريخ الكرة المصرية، قائد صارم، حماسي، يلعب دور الكابتن، يلعب دور المدرب، دور الأب مع اللاعبين الأصغر. أنت لو تشوف لبعض اللاعبين عنده مشكلات كبيرة جدا كانت في الدوري لكن تحولوا في هذا المنتخب إلى مجموعة تتعاون مع بعض وتقاتل مع بعض، تقدم أداء فردي عالي جدا، عنده يعني انضباط كبير جدا داخل الملعب. حتى أخطاء المنتخب المصري ليست بذيك الكثرة اللي كان متعود عليها المنتخب طول المسابقات الأخيرة دي.
1: من هذه الملاحظة أنقل سؤالي لك مساعد وأقول إنه في مصر مدرب وطني وفي المغرب مدرب وطني، متى يأتي الدور على المنتخب السعودي ليكون مدرب وطني ويبين تأثيره المعنوي على اللاعبين والنفسي أيضا؟
3: إذا أراد المنتخب السعودي

0: عودي أن يعيد وهجه سيعود للروشتة اللي أنت قلتها. أما طالما نحن لازلنا نعالج الخطأ بخطأ، سنستمر مكانك سر، وثم تأتي الاستقالات لرفع الحرج، ونعود ثاني مرة لبناء جديد. ما زي ما قال لك أبو فهد، في منتخبات عندها خطة استراتيجية قاعدة تظهر أمامك نسخة ورا نسخة. اليوم لما أنا أجي أشوف المنتخب المصري، زي ما قال أبو خالد محمد البكيري، حسام حسن وكيمياء حسام حسن، وهل يعني أنا بدي أخذ حسام حسن على المستوى الفني وأقارنه بالمدربين العالميين؟ لا. إذن هو استطاع أن يفجر طاقة اللاعبين، هو استطاع أن يجعل من اللاعب يبدو أكبر من حجمه الطبيعي فنيا. اثنين، المجموعة اللي دخل فيها المنتخب المصري وتوفق فيها أعطته الجرعة المعنوية أن يذهب بعيدا. نسخة كأس العالم هذه رغم الزحمة اللي كانت في الأدوار في بداية الدورة 48 منتخب، إلا أنه الآن بدأت تفرز لنا الفرق التي تمتلك قيمة فنية وعندها ثبات في الأداء، بل وتطور في الأداء. إذا كان في مفاجأة فهي الرأس الأخضر ومصر، أما الباقيين طبيعي جدا جدا جدا اللي قاعدين نشوفه، خروج كل الفرق اللي أنا وأنت شفناها طبيعي جدا. هذه إمكانياتها وهذه قدراتها. أما المنتخب المغربي والمدرب الوطني، تصور إنه 3 4 مدربين وطنيين والمنتخب يتطور. يعني لو جينا قلنا والله بس هذه كيمياء حسام حسن، هذه كيمياء فلان، لا لا لا، أي مدرب وطني آخر يمسك يكمل من حيث انتهى زميله. عندنا في المنتخب السعودي نحن ما عندنا، نحن حتى في استقطاب المدربين لا نعرف ماذا نريد من فكر وأسلوب وطريقة لعب المدرب. اليوم لما أجيب أنا مانشيني من إيطاليا، أنا عندي إلمام بمدرسة مانشيني، هل أنا اليوم لما أجي أغير مدرب ألماني، هل أنا عندي إلمام إنه المدرسة الألمانية لها أسلوبها ولها طريقتها ولها إعدادها البدني الخاص؟ فلذلك نحن لا نعلم ماذا نريد. لذلك أنت جبت الحل، واتفق معاك فيه، أعطونا مدرب وطني واعد وسلموها المنتخب ل4 مواسم ودعموه كما دعمتم مانشيني وهيرفي رينات،
1: طيب احنا
0: نرى النتائج.
1: طيب احنا ابو فهد لو نقول توجه على مدرب وطني، هل لدينا المدرب الوطني اللي لديه الامكانيات لتدريب منتخب المملكه العربيه السعوديه الاول؟
2: شوف انا بالنسبه لي لو تبي الترشيح انا برشح سعد الشهري، بس انا رايي ان المشكله ما هي في تدريب ولا هي باداره، المشكله في لاعبين. يعني انا كهذا ايماني كامل، كل شخص له مهمته لازم يؤديها، مثل الوزارات. يعني مثلا وزاره النقل، لا يمكن اني انا مثلا وزاره النقل تقصر اروح احاسب مثلا وزاره الحج، كل واحد له مهام لازم يؤديها. الجهاز الإداري في المنتخب سواء وزارة الرياضة أو اتحاد الكرة أو الجهاز الإداري، أنا أشوفه حتى
1: ليش أنت ليش حطنا في مواهب؟ في آراء ثانية لاعبين يقول في مواهب،
2: لأنهم ما يدرون على الكرة، يجون
1: ما يدرون.
2: خذها مني والله، ما
1: أمس تيسير الجاسم واحد من اللاعبين الكبار في المملكة
2: العربية السعودية،
1: أنا يقول مليان مواهب، بس العمل للمواهب مو صحيح.
2: أنت أنا ما أبغى أجيب أسامي،
1: لا أنت تقول ما يدرون.
2: أنا
1: لحظة
2: شوف، أنت الآن جبت اسم تيسير الجاسم، أنا بعطي تيسير الجاسم هذا 5 سنين فرصة، أقول له جيب لي موهبة وتراهن عليها أنت، وأنا أتحمل كافة التكاليف وبعطيك أنت هدية، ها؟ بس هذا اللي منظرين، هذا اللي ما في مواهب.
1: لا تقول منظرين، اسمع
2: ما منظر،
1: مع احترام من الأراهم خليني بقول لك، أعلمكم شو أسبابهم. يقولون في مواهب بس لم يعمل لها كما يجب حتى تطلع وتنتج.
2: اسمعني ليس معلش
1: في فرق ترى،
2: ليس كل إداري، ليس كل لاعب سابق إداري جيد أو كشاف جيد، وليس كل كشاف جيد أو يكون لاعب جيد، ترى كل واحد له
1: على عيني. بس هذا رايك، في اراء ثانيه تقول في مواهب.
2: منظر
1: ما يا اخي، لا تقمع اراء الاخرين
2: يا اخي، انا اتكلم لك.
1: منظر معناته انه ما قاس الوضع
2: يا اخي، في فرق بين المنظر والمتابع، هذول منظرين
1: يا ابو، اذا حياته كلها بالكوره،
2: حياته بالكره،
1: ونزل
2: الاهلي يلو لا هذا اللي حياته بالكرة. طيب ما كان هو نائب الرئيس؟ ما كان نائب. لحظة ما كان هو نائب الرئيس؟
1: كان مشرف أو نائب رئيس.
2: خلاصنا.

0: لا هم اللي صعدوه.
1: طيب اوكي انت تتكلم، انت تتكلم، انا رايي، انا بالنسبه لي كل واحد، معلش، كل واحد له مهمه.
0: لا انا ودي يا سعود انت تقول هذا رايي ونحترم الاراء الاخرى.
1: انا ما احترم رايه، انا
0: انه نقول ما تابع هذا موضوع ثاني.
1: اوكي الحين انا لما اقول
0: انت تقول انه المشكله في المواهب، حلو
1: يا اخي الحين الان
0: انت تقول مواهب،
1: لا علشان ما تطلعني غلطان او مسيء،
2: ما ابي اطلعك غلطان، اختلاف اراء بس.
1: لا شوف الان كلمه منظر مسيئه،
0: لا تقول انت ما يدرون عن شيء.
1: ما طيب اوكي ما يدرون عن شيء مسيئه،
0: اي مسيئه.
1: انت لما تجي تقول لي ترى في محل الفلاني،
0: محل كبير في احدى القنوات، طيب المهمه اوكي، ولا صار
1: يجون باساميهم القديمه، يجيب اللاعب اسم تحت العباره لاعب دولي سابق، هذه طيب. لكن كمتابع ما يدري،
0: واضح. ابو خالد ايش تقول انت مع مين؟
3: انا اختلافي مع سعود انه لخص كل المشكله وكل الدأس الكره السعوديه والمنتخب السعودي في عدم او ندره المواهب. خلينا مثلا، انا اتفق معه مثلا، مع اني ما اتفق يعني طبعا. السؤال، انا هل المنتخب مثلا المغربي، هل اي فريق ناجح فقط هو موجود المواهب واللاعبين؟ هل هذه المنتخبات كلها فيها مواهب ولاعبين اللي شاركوا في كاس العالم؟
0: لا.
3: طيب إذن احنا نرجع ونقول، حتى لو كانت عندنا مشكله في المواهب كان لابد ان يكون لها علاج. انا اتكلم على اتحاد كره عمره 7 سنوات مثلا جلس. انا اليوم لما عندي مجموعه من اللاعبين اللي موجودين في في في الكره السعوديه، انا ايش قدمت لهم حتى انا اظهرهم واقدمهم واعرضهم
0: طبعا في حاله انك تقول انه ما في مواهب، بس انا ابي رايك في مواهب ولا ما في
3: مواهب؟ طبعا
0: طيب احنا نبي الواقع اليوم
3: والموجوده. احنا عندنا مشكله اداريه على مستوى الكره السعوديه، سواء على مستوى الوزاره ولا مستوى الاتحاد الكره ولا مستوى الانديه، في خلل معين.
0: طيب وش اللي قاعد يصير؟
3: اللي قاعد يصير ان احنا هدرنا 7 أو 5 سنوات وهدرنا ملايين الريالات وهدرنا شيء بدون أي مخرجات حقيقية، على الأقل لو طلع لنا منتخب قطاعات سنية ناجح. تخيل يعني أنا أكثر شيء اتحاد الكرة بذله وحاول يستعرض فيه أنه هو وسع دائرة القطاعات السنية في على مستوى الأندية، وسع على مستوى المنتخبات، لم ينجح في إدارة استراتيجية كيف إخراج لاعبين موهوبين الكرة السعودية أو منتخب سعودي معنى أدق. تخيل أنا لما أكون عندي إدارة المنتخبات السعودية وأديرها على مستوى المملكة، مو أنا أكلمك على نادي، يعني أنت تطب وتتخير من هذه المواهب، أنت تطب وتتخير تختار أفضل الأجهزة الفنية، أنت تطب وتتخير وتسوي لها أحسن استراتيجيات.
0: بس ما نفع هذا الكلام.
3: وعندك الإمكانيات أن أنت تسوي أفضل عمل، لكن طيب. للأسف اللي كانوا يدورون هذه الأفكار والمتسارعة المتداخلة المتناقضة متتالية في وقت واحد، كل عندهم قرارات متناقضة، ممكن يطلع لك زي حق المواليد، روحوا يا الأندية خذوا واشتروا من اللاعبين هذول عشان تستثمرون، بعد 6 شهور لغوا الفكرة.
0: طيب.
3: فهنا الفكر الإداري هو الغلط اللي احنا بنينا عليه. احنا غلطانين بهذا الشكل، لكن لا، نحن لم نجيد استغلال للمال الذي توفر لها ولا الإمكانيات ولا المواهب اللي في حاضنات الأكاديميات مليانة في البلد.
0: واضح. مساعد
3: تطلع منتخب.
0: مساعد السعود صرامي يقول مشكلة ندرة مواهب. محمد بكيري يقول عمل إداري. أنا أضيف رأي آخر سمعته من أحد المحللين في العرب، قال إنه مشكلة اللاعب السعودي إنه مدلل في بلده. أنت وش تقول؟ وش المشكلة؟
4: أقول إنه نحن قاعدين نختزلها حسب منظورنا الفردي. يعني شخص يقول لك احنا ما عندنا مواهب وخلاص، ولخص كوارثنا الكروية في انه ما عندنا مواهب. ولو جيت تسأله
0: عطني رأيك، عطني رأيك عشان ما يروح علينا الوقت، عطني رأيك.
4: طيب
0: خلي رأي مساعد ورأي محمد على
4: الرأي. ايه؟ اروح مع الرأي الاخير اللي هو ان اللاعب
0: السعودي وش به
4: المادية.
0: لا ارجع مساعد في مشكلة بالاتصال عندك، في مشكلة بالصوت.
5: الحين انا سؤالي الحين مباراة الرأس الاخضر ما كنا نحتاج هدف واحد؟
0: صحيح.
5: يعني الهدف الواحد ذا، هل المطلوب اللي يسجله وزير الرياضة؟ هل المطلوب اللي يسجلها؟ لا لحظة يا اخوي، لحظة
0: دقيقة ابو خالد.
5: احنا في مباراة الرأس الاخضر كنا نحتاج

0: نحتاج هدف واحد عشان نصير في الوصافة. هل المطلوب من هذا الهدف اللي يسجله وزير الرياضة أو اللي يسجله ياسر المسحل أو اللي يسجله دونس أو اللي يسجله فهد المفرج ولا المهاجمين اللي أنا أعطيهم ملايين ولعيبة الوسط اللي أنا أعطيهم ملايين؟ من المفروض اللي يسجل؟ لحظة يا أخي لحظة،
1: إحنا نعطيك ثواني بس يخلصوا بديك أبو خالد.
0: إحنا نقول ما يقدرون يسجلون. أنا الآن أنا جايب لي ماخذ لي 5-6 مهاجمين مرتباتهم في السنة منكم 100 مليون، خلفهم لعيبة وسط مرتباتهم نفس الشيء، خلفهم من المفروض اللي يسجل؟ المشكلة والله العظيم مشكلة لاعبين وليس في كرة القدم، في كافة الألعاب.
1: هذا رأيك، حقك
0: كافة الألعاب
1: حقك، وأنا مقتنع أنه في جزء في البلد كبير مثل رأيك
0: ما في لعيبة،
1: بس في أرى ثانية لازم
0: في النهاية نسمحها. شوف 2014 مش ألمانيا فازت بكأس العالم وفي البرازيل وعلى هاي. ألمانيا وعلى
1: الأرجنتين، البرازيل بسبعة.
0: ليش ذا الأيام ما تفوز؟
1: لا في اثنين مواهب
0: طبعا طيب. واليوم أعلنوا يورغن كلوب لإعادة المشروع الألماني
1: طيب.
0: اليوم
1: أبو خالد رد عليه باختصار عشان أرجع لمساعدي
2: إذا أنا اتصالك يعني مع احترام المفروض اللي ياسر المسحل هو اللي
1: بس حقيقة. دقيقة أبو خالد، إحنا لازم نؤمن إن هذه آراء.
2: أيوة الرأي ما قلت شيء دحين. أنا مؤمن إنه المفروض اتحاد الكرة ورئيس اتحاد الكرة هم أو المفروض اللي يأهلون ويوصلون لأدوار أخرى. بتقول لي ليش أنت تقول على الدار؟ لأن أنا كلاعب بعيدا عن النظام الاحترافي اللي أهلني واللي ساعدني واللي مكنني إن أنا أحصل على هذه الأموال، هذا النظام الاحترافي والسوق المفتوح المعروفة الموجودة، لكن مو أنا اللاعب اللي أنا كل فترة تغير لي مدرب، كل شوية تغير لي الاستراتيجيات، تجيب لي مدرب للمنتخب السعودي قبل كأس العالم بأقل من شهر، انت تعد لي مدرب فاشل وتخليه
1: يعني هذا عامل اداري ينعكس على الملعب.
2: ايوه ينعكس على اللاعبين، لانه واضح اصلا اداء اللاعبين وروح اللاعبين. انا ما حيد اللاعبين عن الغلط عن القصور عفوا، لكن انا اسال، عندي اتحاد كره يحصل على ميزانيه فوق المليار سنويا فوق المليار، ما عرف يسوي استراتيجيه المنتخب السعودي، ما عرف، غلط في إقالة المدرب بعد كأس العالم، رجعت جبت لي مدرب إيطالي، رجعت المدرب نفسه، رجعت أنت شلته بعد فترة، وشد تخبطات كبيرة جدا في اختيار كيف تبنى المنتخبات الحقيقية والفعلية أو كيف تعاد المنتخبات القوية مثلا إلى وهجها، وهذا يرتكبها اتحاد الكرة، ارتكب جرائم بحق المنتخب.
1: أنت تقصد أبو خالد أن تسوي شغلك وبعدين حاسب اللاعبين، لكن يكون فيك خصور في شغلك ما حمل على اللاعبين.
2: أنا شفت لعيبة في أجيال يحصلوا على أموال صح، يمكن 8-7 كانت ذيك الأيام ولازم تعتبر شيء غير، لكن كانوا لاعبين وعرفوا كيف يحضرونهم، عرفوا كيف يقدمونهم، وعرفوا كيف يظهرون المنتخب السعودي معاهم. لكن اليوم أنا لما تجي تقول لي لاعب مرفه، طيب أنت النظام حقك يساعد طيب. إن أكون مرفه طيب. برامج الأندية اللي ما فيها تمارين، اللي ما فيها انضباط، ما فيها 4-5 ساعات في النادي، هي اللي تساعد فاللاعب طيب. هو مو مشكلة توديه بيئة ثانية أو قلص
1: مواضيع سالفة النت اليوم في جدة كلكم عندكم مشكلة في النت
2: وتشوف انت ديك الساعة في منتخبات ولا طيب. ما في منتخبات.
1: مساعد معليش انقطع صوت عندك، العلة من النت،
3: مشكلة في النت فعلا. انا اتفق ابو محمد انا اتفق انه في 3 عناصر هي تشترك، اللاعب جزء وجزء مهم ويستطيع ان يصنع الفارق، كما ان اللاعب في المنتخب المغربي والمصري قاعد يصنع الفارق، ولكن أيضا الإدارة والتخطيط والهدف هذه مفقودة اليوم. أنا كيف أنا أعرف الإدارة عندما أرى جزء من الهدف يتحقق؟ ذكر البكيري المراحل السنية لم أرى فيها تطور، مراحل الفريق الأول 7 سنوات لم أرى تطور. طب إذن أنا ماذا أسمي الإدارة؟ كيف هل أنا أعطي الإدارة أخطاء اللاعبين وحملها اللاعبين؟ اللاعب جزء، واللاعب اليوم طالما أنه اكتفى وحقق طموحاته لن تكون لديه دوافع عالية ولن يكون من الكادحين. يجب أن يكون اللاعب من الكادحين عشان يستطيع أن يحقق مستوى فني يستطيع من خلاله أن يكون أساسيا في منتخب بلاده. اليوم لما أنا أشوف في منتخب المغرب الشقيق لاعب لم يتجاوز عمره 18 عام وسط كتيبة يقودها بونو 35 عام. أبو فهد قال ذكر بونو وشخصية بونو، لكن في شيء فني، بونو قاعد يوظف المدافعين

0: اليوم عندي حراس صامتين في المناطق الخلفية. الحارس الجيد هو الذي يوظف المدافع ويجعل الحالة الذهنية للمدافع على طول المباراة شغالة. من هذا الحارس اللي خلفه؟ اليوم أنا أفتقد للي قاله البكيري: إدارة، هدف، استراتيجية، لاعب لديه دوافع. لاعب لديه دوافع يفجرها المدرب الوطني ربيع الكرة السعودية. ارجع لتاريخه تجده مع المدربين الوطنيين وهم الأقل فنيا من غيره.
1: طيب أنا اسمحوا لي بس باختصار شديد، كانه طالع قبل فترة انتشر له فيديو قالوا له كم تجلس في النادي، قال مع الشاور مع كل شيء مع توقيفة السيارة ساعتين.
2: من هو ذا اللي يقوله؟
1: محمد كنو ساعتين. ثواني
2: لو في حلاق قاعد عشر
1: ثواني
2: بس حلاق برا الحلاق برا
1: اي ما خالف ساعتين. طيب من اللي يعدل هذا السيستم؟ اللاعبين ولا الإدارة؟ الإدارة. طيب لما تيجي وتشوف اللجان في الدوري، الاتحاد هو نفسه اللجان في الدوري كيف تدير الدوري، تجد ما في أحد راضي عنها. لما تيجي تشوف الحكام تجد ما في أحد راضي عن الحكام. اليوم أنا تمنيت أنه ما في حكام بكأس العالم لأنه صرنا مهزلة صراحة. يقولون حكامكم رايحين يرفعون بس دخل لاعب وخرج لاعب، ما عندنا حتى الحكم. هذا كله عمل إداري. طيب أنا كلاعب لما أشوف أن الدنيا مخبوصة، لا والله أنا بجي ساعتين وبأخذ لي 10 مليون وبروح آخر الليلة تكي من مطعم المطعم ولا من مكان المكان، معناته أبحث عن الإدارة.
2: لا لحظة، أنا برد على موضوع الحكام. على الحكام
1: يلا.
2: بروتوكول الاتحاد الدولي لكرة القدم عندما يستعين بحكام لأول مرة يشاركون في المونديال في النهائيات، يخليهم أول نسخة يجهزون للنسخة التي تليها، لأني أنا جايب حكام صغار في السن أبغاهم في النسخة التالية يكونون هم من أعمدة اللذة. فحكاية أنه مثلا مغرد،
1: لا مو مغرد،
2: أو أي واحد،
1: جلال من أول مشاركة، مشاركة حكام،
2: أي واحد
1: أنا قاعد أرد عليك.
2: شوف أي واحد أنه يبغى يسخر من الحكام المحليين، لا، هذا بروتوكول الاتحاد الدولي. بكرة بالعكس اللي أنا شايفه أن الآن الحكام المحليين قاعدين يتطورون. حكام يعني مثلا مباراة اللي كرواتيا والبرتغال، اللي الحكم حط 10 دقائق وقت بدل ضايع، تمام؟ وحط على 10 دقائق الوقت بدل ضايع 8 دقائق وقت بدل ضايع مرة ثانية. تصور بوجود كريستيانو لاعب النصر، تصور ان هذا الحكم ذا محلي وكان يقود مباراة النصر والرياض وهي 1-1 وجاب النصر في الدقيقة 128 هدف، ايش بيقولون؟ هذا علشان حكم اجنبي ترى مفروض يطرد. يعني هدف كرواتيا الان عليه لغط، والتوقيت بدل الضايع 10 دقائق وحط عليها 8 دقائق.
1: انت ترى انه صح ولا غلط اللي هو سواه؟
2: انا اشوف انه بهدل المباراة.
1: طيب لو صارت عندنا هنا بيقولون
2: لا لا لو هنا لا لا طيب انه لا المباراة. وجاب النصر هدف والكريستيانو وحطها 18. طيب. قالوا حطوا لك العبارة حتى يسجل النصر هدف. طيب. حتى يسجل كريستيانو اللقب. فالعملية احنا عندنا طال عمرك احترافية في جلد الذات. يعني انت لما تسخر اول مره يتواجد في المونديال ثلاثه حكام محليين، انا ما بقصد كنت ثلاثه حكام محليين، يتم اعدادهم لنسخ قادمه بدل ما اقول شوف كيف انا نسختين ثلاث انا بدون حكام محليين. اليوم عندي ثلاثه. طيب. واحد فيديو، واحد مساعد، واحد ساحه. ان شاء الله في نسخه 30 يكونون متواجدين بشكل كامل. انا اشوف انها نجاح.
1: طيب. على عيني شباب الحكام العرب اللي حكموا هذا شو اسمه هذه النسخة، تأكدوا لنا هل كانوا موجودين في كأس العالم 22 في قطر؟ بس عشان نشوف هل هو نظام جديد من الفيفا ولا يعني
2: هذا بروتوكول
1: إيه بروتوكول جديد، بروتوكول جديد ولا يعني هي بس كلمة صدروها اللي عندنا هنا عشان يعني يهددون الشارع؟
2: لا لا لا لا أبو محمد، لا لا
1: مهم منك أنا سامع أنهم قالوا أنه هذا الفيفا خلي بعلم قالوا انه هذا الفيفا قالوا انه بنجهز ذولا لكوس العالم القادمه. هذا بس هذا انا اتذكر خليل جلال من اول مشاركه حكم.
2: انا ما ادري عن خليل جلال. انا يا اخي انت تتكلم عن خليل جلال واحد معتزل قبل 30 سنه. الانظمه تتغير.
1: وين 30 سنه؟
2: 20 سنه
1: يعني 2000 وكم
2: المشاركه؟ ما ادري متى اخر مشاركه له. لكن انا اقول لك مثلا الحين مثلا خلينا نعود الى كاس العالم مصر والارجنتين. انا توقعاتي في حاله في حالة عودة صلاح لمستواه الكبير اللي أنا عارفه مع ليفربول، وحالة عودة

0: الكابتن عمر مرموش لمستواه الكبير اللي انا عارفه مع مانشستر سيتي
1: ممكن تكون نتيجه ايجابيه،
0: ممكن مصر تكسب
1: بيارك.
0: بس بشرط انه يعني يشوفون، يعني ان شاء الله يكررون الانجاز اللي سواه السعوديين قبل 4 سنوات. مع اني انا امس شفت يعني حلقه

0: اعتقد
1: ليه
0: ايه
1: معروف؟
0: قالوا له لو انت بتلعب بكره مع مصر كاساسي وميسي جنبك، قال لا انا ما العب ضده، قال اتركه. قال شلون تتركه؟ قال علي الطرامة اوف جنبه.
1: طيب
0: كيف ليش يعني هذه روح انهزاميه؟
1: طيب
0: انا اقول لك
1: صيغة
0: مبالغة انا يعني. انا اقول لك مصر بنسبه لا تقل عن 80% هي اللي ستكسب.
1: محمد بكيري مساعد العمري، قبل ما اروح عشان المحلي باقي لكم شيء في كاس العالم انتم تقولونه مساعد؟
2: ايوه انا اللي بدي اقوله في كاس العالم فنيا انه بدا بدايه اقل من المتوقع، ولكن الان بدينا نشهد مباريات
1: نفس ما قال مورينهو، يقول ما راح يبين كاس العالم الا بالادوار المتقدمه، دوري
2: الا بعد ما تقصي الحشوه، خرج الحشوه وتصفي اللعب عشان نشوف احنا كره
1: طيب
2: قدم
1: طيب
2: للنظر ممتعه. اليوم مصر، أنا أحيي الإعلام المصري اللي انتقدوا بفهد الآن، أحييه.
1: ليه؟
2: مو الإعلام السعودي اللي فوزنا على البورغواي وفوزنا على الرسل. إحنا يا رجل،
0: إحنا فزنا على بطل العالم.
2: إحنا نقول للمسؤول
0: فزنا على بطل العالم إحنا.
2: يا رجل اهدى.
0: فزنا على بطل العالم حقيقة ذي.
1: طيب.
2: يا اخوي انت ما تبى تسمع الجمله الثانيه؟
1: يلا يا مساعد يلا حبيبي يلا
2: عشان نرضي. اليوم احنا كمان ايضا نساهم في انه نقول للاعب انت قدمت كل ما عليك، ونقول للمسؤول انك اقنعتنا بعملك، والاثنين ابدا يعطونك فلاشات اذا هي ما عندك استقرار فني، انت عندك مزاجيه تحضر وتغيب، ولذلك لن يكون لك هويه.
0: اقول انا يكون... انا اقول
1: خلي
0: انا اقول لعملاق الدفاع انا معليش انا اقول لعملاق الدفاع الربيع المصري، ربيع اعتقد اسمه ربيع كذا، رامي ربيع، هذا لاعب ممتاز. ايه انا اقول انه مثل ما فعل الكابتن عبد الاله العمري وضع ميسي في حضنه، رامي ربيعة سيضع ميسي في حضنه
1: باذن الله. محمد بكيري تفضل. محمد بكيري تفضل.
2: لا تخلط البلاهي.
1: محمد بكيري
0: البلاهي يمدحه انت.
1: حمد بكيري
2: البلاهي
0: امدحه هند.
2: الوحش
3: البلاهي صراحه.
2: نعم.
0: امدحه هند امدحوه انتم.
3: البلاهي حقيقه انا نزلت القصه هذه اللي انت كنت تقولها من الفجر حقت المقطع، وتكلمت فين يوم من ايامك يا اكحل العين يا بلاهي.
0: امدحوه
3: حط. لا هذا انت عاجبك ما عاجبك احنا شايفين.
0: لا بالله ما هو عاجبني
2: على فكرة
1: عشان الصوت بس ما يكون في تداخل ان سمحت.
3: لحظة يا مساعد، مش مهم سعود، احنا مش مهم هنا الحين رايك في البلاهي. انا مؤمن ان واحد من اهم النماذج اللي قدمت في الكرة السعودية في الطموح من الدرجة الثانية اللي يصير قائد وكابتن المنتخب السعودي وكابتن نادي الهلال. شئت ما بيته، احنا نتكلم اليوم على جزئية البلاهي.
0: هذه ثقافة اذا راحت الكرة لا يروح الرجال.
3: معلش
1: هذه عاش بس عشان المحلي
3: بدليل انا مو على بدليل البلاهي وهو كابتن الهلال حصد اكبر كم من البطولات، هذا واحد. البلاهي لعب مباراة كبرى في امام الارجنتين واستطاع ان يسيطر على ميسي، واستطاع ان يسيطر حتى على كريستيانو.
0: ارجع للقطه تشوف كيف عبد الله العمري انقذ المرمى السعودي من هدف التعادل. انا انت مشكلتك تبغى تتكلم ولا تبغى تسمع، هذه المشكله.
3: نتكلم على سير المباراه،
1: احنا ما احنا في خوض انه هذا افضل من هذا ولا هذا
0: شان المحلي.
3: خلونا في الله ونعم، لاعب من الناس اللي احبه انا بالعكس وعطاه، لكن انا اتكلم على
1: طيب كلنا ادى دوره صراحه،
3: واحد من اكبر المهاجمين في العالم.
1: طيب
3: البلاهي تفوق في كثير منها.
1: قبل ما اطلع من شان كاس العالم، الحكم القطري عبد الرحمن الجاسم كانت اول مشاركه له في 2022، وحكم مباراه المركز الثالث في كاس العالم بين المغرب وكرواتيا، يعني
0: صحيح.
1: يمكن البروتوكول ما صار الا هذه السنه. على كل حال في الشان المحلي، حاتم خيمي كما هو معلوم بانه اليوم الاسماء قاعد تطفو على السطح، مين راح يكون في رئاسة الاتحاد السعودي القادم بعد استقالة الأستاذ ياسر المسحل؟ في أسماء كثير اليوم تداول بشكل صحفي، ما في شيء بشكل رسمي إلا حاتم خيمي اللي أمس غرد وتحدث، قال تلقيت العديد من الاستفسارات عن ترشحي لانتخابات اتحاد كرة القدم، أود أن أوضح أدرس حتى الآن الترشح، لم أتخذ قراري وأعكف على دراسة اللوائح والنظام الأساسي قبل اتخاذ قراري النهائي، وأسأل الله عز وجل أن يختار لي خير الأمر وللكرة السعودية الأصلح. الجدير بالذكر أنه من شروط ترشح، واحد من ضمن الشروط أنه لابد أن يكون آخر خمس سنوات عاملة لمدة موسمين

0: الشأن الرياضي.
1: طيب
0: فبسبب هذا الشرط تقلصت الأسماء المتوقع أن تكون في اتحاد كرة القدم ما عدا حاتم خيامي، حيث أنه كلف بالموسم الماضي في رئاسة نادي الوحدة.
1: طب سؤال بالله، سؤال قبل أن أدي،
0: إيه؟
1: هل هذا الشرط حق السنتين ولا هذا موجود في أغلب الاتحادات في العالم؟
0: هي شروط داخلية،
2: قرار سيادي هذا.
0: إيه شروط داخلية، إيه كل اتحاد له شروطه.
1: فنجا سعود خليته قرار سيادي يا ساتر.
0: لا لا، قصده مو سيادي، قصده محلي.
2: سيادي الاتحاد الكرة، الاتحاد الكرة.
0: لا مو سيادي، ما يسمى سيادي، داخلي داخلي.
2: شوف اليوم اليوم اليوم أنا هذه وجهة نظري. مو قالوا في جمعية عمومية
0: غير عادلة، غير عادية.
2: ومن ضمن وليس من ضمن جدول أعمالها مناقشة استقالة ياسر المسحل. أنا لو قدر إضافة دراسة استقالة ياسر المسحل لرفضتها وأعدت ياسر المسحل إلى مكانه لسببين.
1: طبعا.
2: السبب الأول أن السعودية ستستضيف في سبتمبر في جدة كأس الخليج.
1: حلو.
2: وفي يناير تقريبا السعودية تستضيف كأس آسيا 2027 في عدد من المدن السعودية. زد على كذا الأستاذ ياسر آخر عام. الناس اللي تبغى تشتغل زين وتخاف على اسمها ما تجي كمكمل، تجي على بناء استراتيجيات. أنا أخشى أن الناس تأخذ عبارة استراتيجيات بمفهومها اللغوي، ولكن ما تعرف
0: مثلا. مو مكمل دول انتخابات جديدة.
2: لا لا لا
0: ما, لا لا انتخابات جديدة.
2: ما سمعت.
0: أنا قاعد أقول لك بيعدلونا.
2: لا اللي أنا عارف مكملة.
0: لا لا مو مكملة. مو مكملة.
1: هو عارف يكمل شيء في 7 سنوات سعود.
0: لا لا مو مكملة، مو مكملة.
1: ما هو عارف يكمل شيء في 7 سنوات سعود الله يرحمه.
0: انتخابات متقدمة بيسوون.
1: مصير منتخبات
3: فترة كاملة حتكون.
1: معليش، مصير بطولات باقية الأخيرة. عشان والله يكملها المسحل ويصير سعود. انت عليك اراء، اقسم بالله العظيم.
0: رايو براحته رايو. بس خلونا بحاتم خيامي، ايش رايكم؟
1: حاتم خيامي، خلينا قبلها نكمل حاتم خيامي. انا يا حبيبي، انا هذه وجهه وطن وليس وجهه نظر اصلا عند ياسر المسحل. ياسر المسحل اذا كان في استراتيجيات تكمل يكملونها ابناء الوطن الباقيين، الكره السعوديه ما وقفت على ياسر المسحل 7 سنوات، ما سوى لنا اي شيء فيها. يقول لي يكمل. لا يا حبيبي، هذه دوره زمنيه، شاء من شاء يتغير. بعدين العمل اللي قاعد يقام من طول الفتره الماضيه هو راح يكمل بالمسحل، من غير المسحل بيكمل، باتحاد جديد من غير الجديد في ناس موجودين يكملون العمل. ما هو ياسر المسحل اللي الله اكبر اللي
0: انا اعتقد بخارج الاستقاله خلاص تمت، يعني ما في مجال للرجعه.
1: يعني انا صحيح. لا استعجب من راي سعود لما يجي يقول انا لو بيدي القرار وما ادري، انا خليه يرجع. سعود والله انت
0: يا اخي وجهة نظره يا محمد.
2: انا لو عارف، انا لو عارف رقم فهد شندي قلت رشح نفسك. رايي يا اخوي ما لك دخل. شوف انا على مستوى الشخصي انا ما احب. لحظه انا على مستوى الشخصي انا لا اؤمن باي واحد يوجهني. انا هذا رايي
1: يا سيدي، ما حد يوجه.
2: بس انا اقول لك، انا اتكلم لك بالمنطق. من هو الشخص اللي بيجي يكمل سنه وهو يعرف عنده بطل؟ اوكي خلاص، عنده بطولتين صعبه. هو طيب انا اليوم ما جبت بطوله اسيا ولا بطوله الخليج، صار فهد سندي رئيس، هاتوا اقيلوه.
0: طيب.
2: لان المشكله ليست اداريه وليست تدريبيه، مشكله لاعبين تطالبون فيهم وهم ما يقدرون يحققون.
0: هذا موضوع خلاص.
1: خلينا
0: قفل ابو خالد، قفل ابو خالد،
1: حيروح البرنامج هو مصر على رايه اللي يناقضه كل يوم.
0: قفل ابو خالد.
1: حاتم خيامي انا كتبت ورديت عليه في تغريدته، قلت يا حاتم في مثل حضرمي يقول قيس قبل الغطيس. يعني المساله ما هي مساله ان انا برشح نفسي فقط، انا مين اللي معايا، انا ايش اللي عندي، هل انا لي قبول ما لي قبول، ترى هذه تقاس. هذه الا هل عندك القدره على خوض الانتخابات؟ هو واحد يعتقد ان الانتخابات سهله سواء على مستوى الانديه ولا على مستوى اتحاد الكره؟ إذا كان هو يشوفها سهل يشوف الاتحادات.
0: بس أي واحد يرشح نفسه شلون يقيس هذا القياس؟ ما يبين معه.
1: لا هو
0: لا، أنا أقصد القياس كقبول عند الآخرين، شلون يبين معه؟
1: طبعا يا حبيبي، كيف أنا بروح أمر على أعضاء؟ أنا كيف أجمع أصواتي؟ أنا إيش اللي عندي وإيش اللي أقدر أقنع الأعضاء؟
0: هذا قصدي، ما يبين إلا بعد ما ترشح نفسك.
1: أوكي ما أنا أقول له قيس قبل الغطيس. هل أنت عندك القدرة على كسب اللي في الأندية المملكة ذول الموجودين في الجمعية العمومية تكسب أصواتهم؟ ولا تنسى منافسك في الطرف الآخر ولا منافسك، ترى الشغلة ما هي رغبة،

0: طيب
1: هي مو بس رغبة وخلاص.
0: طيب انت انت انت انت محمد لو قلت لك رشح لي احد من الاسماء اللي تثق انه لديه الفكر انه يسير بهذه المركبة كما انت تتمنى، مين في من الاسماء؟
1: والله في انت
0: يعني اذا بتفكر برجع لك اذا ما عندك اسم.
1: لا خلي لا ايه. خلي احد يترشح عشان اقول لك والله.
0: لا انت الان لو اقول لك اطلب من احد انه يرشح نفسه من عندك؟
1: انا علي انا والله ايه. انا اتمنى عبد الله حماد.
0: عبد الله حماد طيب. سعد العمري، حاتم خيامي والتغريدة.
2: أنا سعيد جدا بالخبر هذا إنه أبناء الملعب آن الأوان فعلا إنهم يقودوا الاتحاد السعودي لكرة القدم. إحنا عقود وإحنا بنشاهد كرة قلم، نبغى الآن نشاهد كرة قدم.
0: بس ترى في وجهة نظر يقول لك العمل الإداري مو ضروري اللاعب كرة قدم هو اللي يديره، هذه اسمها إدارة وليست لعبة. الإدارة كإدارة مو ضروري إنه لاعب.
2: الإدارة ماذا تحتاج؟
0: تحتاج إدارة.
2: لا تحتاج عامل مهم يا أبو محمد. الإلمام والمعرفة. أنت لما تدخل دهاليس اتحاد كرة القدم صحيح. يجب أن يكون لديك الإلمام والمعرفة.
0: طيب بقول لك شغلة أبو عبد العزيز، أكبر مستشفيات العالم اللي يدرونها ترى مو بدكاترة. الإدارة مختلف.
2: أبو محمد أنا أفصل أتفق معاك. أنا أنت تتكلم من الرؤية الإدارية
0: في علم إدارة.
2: أنا أتفق معاك في الرؤية الإدارية، بس الرؤية الإدارية تحتاج اللي يقودها يكون لديه إلمام ومعرفة، وقد سبر أغوار الأندية ودخل المنتخبات ودخل غرف الملابس عشان يقدر يشوف المنظومة كيف تعمل. كيف تعمل هذه المنظومة؟ كيف تعمل اليوم يا أبو محمد؟ أنا لما أفرح بحاتم خيمي ولا أفرح بالتمياط ولا أفرح بأي لعيب كرة، ترى أنا أفرح فيه لأنه لديه الإلمام والمعرفة. وأيضا لغة كرة القدم هي لغة الرياضيين، لغة أبناء الملعب، ليست لغة الأكاديميين.
0: طيب من ترشح لي لو قلت لك رشح؟
2: أنا أرشح اثنين فقط لا غير، حاتم ونواف التمياط.
0: حاتم ونواف التمياط
2: بس فقط لا غير.
0: طيب أبو فهد.
3: أنا أرشح لؤي مشعبي.
0: لؤي؟
3: هي رئيس نادي الاتحاد السابق اللي قبل
0: خبرته سنة فقط.
3: لا انت الخبر اللي تقول عمل قبل سنتين.
0: لا انا الان الحين في سي في حق لو اي سنة واحدة في عمل.
3: انا قلت لك من ترشح؟ انا ارشح الاستاذ ابو عمر لؤي مشعبي، لاني اشوف عنده يعني هدوء كبير تحتاجه الرياضة السعودية، عنده بعد نظر
0: ما يندرج تحت التجربة.
3: لا رجل غير متعصب في اتحاد الكرة. يعني أنا شفت مثلا قرارات صدرت هاليومين، فيه ناس ما كانوا في نادي وتركوا النادي وراحوا للمنتخب، ومن نفس الميول تركوا المنتخب ورجعوا للنادي، ما أدري ليش. يعني
0: وش هي؟ ما فهم. عطنا شيء واضح.
3: يعني هذه
0: عطنا بوضوح عشان الوقت. من تقصد؟
3: لا ما يحتاج
0: ايه.
3: بس انه يعني يروحون للنادي، لا يطلعوا من النادي، راحوا للمنتخب.
1: الهلال قصدهم بس
0: عرف. طيب اعلن النادي الاهلي رسميا رحيل النجم الجزائري رياض محرز لينهي بذلك رحله استمرت 3 مواسم بقميص الفريق. ارقام محرز مع الاهلي: لعب 122 مباراه في مختلف المسابقات، سجل 37 هدف، قدم 46 تمريره حاسمه، اجمالي المساهمات التهديفيه 83 مساهمه بمعدل مساهمه تهديفيه كل مباراة ونصف تقريبا. ساهم أيضا في تحقيق عدة ألقاب، توج مع الأهلي بلقب دوري أبطال آسيا مرتين، وإلى جانب الفوز بكأس السوبر السعودي قبل كأس العالم. حسب ما هو مطروح إعلاميا وأيضا من مصادر يعني أكدت هذه المعلومة، بأنه تم الاجتماع كإدارة النادي الأهلي مع اللاعب، وتم سؤاله عن هل لديك الرغبة بالاستمرار في النادي الأهلي، فأبلغهم برغبته بذلك. فسألهم هو أيضا هل لديكم الرغبة، فأبلغوا بأن لديهم الرغبة في استمراره. ما حصل من تطور في هذا الملف حدث أثناء كأس العالم، حيث أن خرجت بعض المقربين أو أصوات من المقربين من رياض محرز بأنه تفاجأ في قرار النادي الأهلي. مساعد باختصار إن سمحت.
2: باختصار في 30 ثانية. القرار ده أول شيء إن القرار جريء وخطير ومغامرة وفيه جرأة. هالقرار دائما القرارات المفصلية دائما لا يوجد عليها إجماع، إنما يوجد عليها رضا عام. هذا القرار لا إجماع ولا رضا عام.
0: أنا أبي معلومات إذا عندك انسمح.
2: عندي معلومات أن بدلاء رياض محرز يتواكبون مع الفكر والرؤية.

0: الرؤية التي اختارها ماتياس. ماتياس خذوها حصرية، سيغير طريقة لعب النادي الأهلي اللي عرفناها كلها إلى 3-4-3، وهذه تحتاج لعيب الضغط عالي ومحرز لا يمتلك المخزون البدني والصراعات الفردية، إنما الكرة عندما تكون في قدم محرز فهي كالأموال عندما تكون في البنك، إما يمرر إما يعني أمانة عنده، الكرة ما تروح من رجله أي كلام. البديل يجب أن يقنع ماتياس، وأيضا يكون اختيار ماتياس وأيضا تحاسب عليه.
1: طيب مساعد، هذا التوجه موجود عند المدرب، ليش من البداية ما بلغوا اللاعب بعد نهاية الموسم الماضي؟ يعني هم يقولوا إلى قبل نهاية بداية كأس العالم.
0: يا شيخ اسلم فمك، اسلم فمك. ليش احنا دائما
2: يعني صح لسانك
0: في النادي الأهلي، لا يسلم كل اللي يقوله أبو محمد، يسلم اللي كل اللي يقوله، المهم الله يكفينا شر لسانك.
1: سام يلا الوقت
0: الله يكفينا. اليوم انا لما اشوف قرارات زي دي، انا ليش تجيني من ورا التريلات؟ انا ليش اليوم ما يكون عندي رؤية واضحة من خلال المركز الإعلامي استراتيجيتنا؟ ليش الآن أنا أمهد للقرار كيسيه نبغى طلب 3 سنوات، لا نبغى 2 سنين، لا وأنت طيب. متخذ القرار كيسيه أوت، محرز أوت، أنت متخذ القرار مسبقا، خلنا نتكلم بالهلاوي الفصيح، أنت متخذ القرار من قبل 2 شهر، خلها واضحة يا أخي وقول سنغامر طيب. وسنستقطب لعيبة يلبون احتياجات المدرب. أرفع لك القبعة، أما تجيبها لي من وراء سعود الصرامي يوصلها لي سعود يحميك ما يوصل شيء لك.
1: محمد بكيري
3: طبعا شوف
1: عندك يعني معلومات عن الرياض؟
3: لا طبعا ما معلومات
1: أنا نفس الكلام.
3: عجبني نقطة مهمة جدا، إن هي اختلفت عن نفس الفكر اللي كان يستخدمه الاتحاد ودمر الفريق في نص الموسم بتسريح كانتي وبنزيمة. إيش اللي ممكن طبعا في سوء البديل اللي جابوه كمان فوق كذا، الأهلي متى يكون إن هي فيها ردة فعل إعلامية في شكلها العام، ولكن في التوقيت أحسن التوقيت إنه يكون آخر الموسم، أحسن التوفير مثلا لو قلنا والله أنا ما بدخلني يا كيسيه 3 سنوات وأنا مع أنت سنك كبير، ولا أنت يا محرز أنا عندي بند ينهي العقد قبل، لأنه لكن متى يكون كل هذا ناجح في الأهلي بشكل كبير جدا؟ إذا توفق الأهلاويون في إيجاد البديل لمحرز وكيسيه.
1: بس هذول لاعبين بديلهم صعب، يعني مو بسهولة تلقى بديلهم،
3: مو شرط
1: لا كيسيه ولا محرز،
3: لكن اللي لهم تأثير والشيء هذه هنا يبان نجاح الفكرة ولا عدم فكرة، لأن هي طيب. مشابهة
0: للفكرة يعني الخشب الأخضر،
3: لأن هذا منظومة انفكت الآن زي طيب. ما انفكت منظومة في وسط الموسم، هذه منظومة في نهاية الموسم، أنت إيش الخطوة التالية اللي تعزز بقاء فريقك منافسا؟
0: القائد بادي في الأهلي ماتياس موجود
1: طيب. لا تخاف على قبل ما أروح المدرب موجود. قبل ما أروح المدرب النصر وعم محرز أبو فهد،
4: شوف انا ابغى اقول ان العربيه اف ام برنامج ملاعب مع فيصل الجفن هو اللي انفرد قبل 3 شهور برحيل كيسيه ومحرز،
1: صحيح انت قلت صحيح،
4: لكن انا بالنسبه لي القرار اقتصاديا صحيح، فنيا غير صحيح.
3: صحيح
4: اقتصاديا، لانه يقال انه في عقد الكابتن محرز 30 يوم انه في حاله تفعيل الأوبشن يعني يقعد عندك إلى 29،
1: هذا بعد شهر 6
4: إيه بعد شهر 6 إيه يقعد ثلاث سنين أنت حتدفع فوق 400 مليون. هم الأهلوية قالوا إحنا ما نقدر ندفع المبلغ ذا، يعني معناها صحيح. اقتصاديا حموا أنفسهم
1: صحيح.
4: لكن فنيا لا، أنا عندي رأي، اللاعب الأجنبي عندما يتألق في الملاعب السعودية ترى كذا فرطت فيه بتورط بالبديل، ممكن يصير يعني مثلا الهلال مشى قوميز اللي مكسر الدنيا وجايب آسيا وجاب نيمار اللي بهذلهم
0: ما ورط في دوران
4: اوكي، بس انا اتكلم لك الان اقتصاديا، اقتصاديا قرار إدارة النادي الأهلي بقيادة بيدرو صحيح، فنيا غير صحيح. الأهلي يحتاج لاعب زي محرز، لاعب كبير متميز.
1: طيب في حديث انه محمد صلاح بديله،
4: محمد صلاح
1: فيها حديث جادة
4: تضمن نجاحه،
1: هو بالأخير بيسوون عملهم، النجاح عند الله، هذا التوفيق عند الله.
4: أنا اللي أنا عارف إنه الأموال اللي الناس تتكلم عنها مثلا الآن قاعدين بعض الناس يعني زي جرين وود مستحيل يجي لأنه طيب. أسعار عالية، فأنا طيب. أقول إن شاء الله الأهلي يستطيع أن يعوض كيسيه ويستطيع أن يعوض محرز بأفضل.

0: افضل منهم.
1: جمعك سعود، اسالك عن مدرب النصر، تفاجأ الوسط الرياضي عن اعلان المدرب الاسترالي، اسم ما كان مطروح، وهناك من قال انه ارقامه مه مغريه لفريق مثل النصر يبحث عن اشياء كبيره. يعني
0: النصر وقع مع المدرب الاسترالي على طريقه الجود من الماجود
1: ماديا،
0: ماديا لا لا، فهو وصل البارح طبعا.
1: طيب هذه المشكلة، إذا هو من الجود من الموجود معناته بجيب أي حد.
0: هو ما ليس الخيار الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا الرابع، ولا تسمع كلام اللي يقول والله لم يستطع أحدا اختراق سيميدي وسيماو. مو بصحيح، لا لا، الرجل هذا تم الاتصال فيه أساسا، هو أثناء الاتصال فيه كان محلل في أحد القنوات، ما أدري البريطانية أو الاسكتلندية أو الأسترالية، كان يحلل.
1: يعني قصدك أنه كان خيار ما في
0: أخير،
1: أخير ما في غيره.
0: وليش النصر أجل؟
1: ما في غيره ماديا.
0: وليش النصر أجل تدريباته 3 أيام إلى اليوم الأحد؟ أنا كنت حاضر أمس في الاستقبال، ما أشوف معها أحد، لا مساعدين لا مترجمين، يعني جاي معاه بس الوكيل حقه.
1: طيب هذه بداية ما تبشر بخير،
0: نقول إن شاء الله أنه أنه
1: لا، مو بداية يستطيع. مثل ما هو يقول الكتاب، إذا بغيت تجهز فريق بداية موسم تشتغل أفضل من هالشغل.
0: أوكي، بس
1: هذه تعطي إن الرسالة ما بزيها.
0: لا لا، أنا ما أتكلم لك، يعني ترى مو بالنصر لوحده، يعني أنا بقول لك زي الشباب الآن، خذها مني أنا،
1: تقارن الشباب بالنصر.
0: أنا بعيدا
1: أول عن شيء إذا بطل الدوري، أول شيء إذا عنده شركة.
0: أنا أقول لك الشباب الآن مثلا،
1: أيه؟
0: الشباب هو أول الهابطين في الموسم القادم.
1: فعلك ما
0: قبل. لحظة، فريق بدون إدارة وبدون فلوس وبدون مدربين.
1: هم ما مددوا للمالك
0: يا أخي، مكلف.
1: إيه، ما هو بيمددون
0: يا أخي، الآن عنده عجز 180 مليون.
1: طيب.
0: وعنده مشكلة كراسكو، وعنده مشكلة المدرب
1: الجواسير.
0: يعني أنا أتكلم لك الآن عن الشباب، الشباب إذا لم يأتي له إنقاذ، يعني مثلا العام الماضي جاء الإنقاذ حق 130 مليون اللي من الوزارة، السنة هذه ترى هذه مرة واحدة. فأنا أقول سارعوا للشبابيين، أتكلم في إنقاذ ناديكم قبل أن يكون أول الهابطين في الموسم.
1: محمد بكيري مدرب النصر، المعلومات اللي قيلت
2: مدرب النصر هو زي مدرب الاتحاد، زي أي مدرب قادم في لن يتجاوز ميزانيته ما بين 2-3 مليون إلى 5 مليون بالكثير. تخيل أندية مثل النصر والاتحاد تتعاقد مع مدربين ب 2 مليون و 3 مليون.
1: طيب هذا زين ولا مو زين
2: في زمن الشركات؟
1: هذا زين ولا مو زين؟
2: طبعا مو زين.
1: طيب اللي قبلهم يعني كانوا بعشرات الملايين ولا سووا شيء؟
2: معليش، الحين اتاخد، شوف هذه
1: لا، هو يقدر يرد عليك بنفس السؤال بنفس الفكره.
2: لا حبيبي، معليش، هذه اول كانت بدعم الاعضاء نفسهم.
1: لا يا حبيبي، في الشركات
2: يا حبيبي، الشركات يا حبيبي، اذا انت معناته سيء في اتخاذ القرار انت. طيب. اليوم لما معلش، انت لما تختار المدرب مثلا اللي في الاتحاد ولا النصر عفوا، ما تدري هم ينجحوا ولا ينجحوا، لكن انت رفعت نسبه المخاطره بحكم انهم هم مغمورين. لكن انا فرق لما اجيب مدرب معروف على الاقل عنده سيره ذاتيه كويسه، ها ديك الساعه تقل نسبه المخاطره. طيب. ترتفع نسبه المال وتقل نسبه المخاطره.
1: طيب. طيب.
2: ما أقول أنا يعني على زي ما قال سعود على قد الحال من المدرب ذا.
1: أي بسبب الأمور المالية واضح.
2: هذا شيء لا سبب فشل إداري ذا يا رجل في حقين أبو كاب واللابتوب دول.
1: طيب مساعد اسمح لي ذا. مساعد اسمح لي بثلاثين ثانية إن سمحت، راح
3: في 30 ثانية. ايه. 10 منها اقتراح، 2 يجون جنب أبو فهد يمين ويسار في كل حلقة عشان لا يطلع يشربك لنا.
1: راحت 30 ثانية، أخلص.
3: أما المدرب يا تمنيت لو جابوا الكابتن سعد الشهري، ولا هذا جابوه لرفع الحرج علشان يصير هو اللي يمتص شحنات الجماهير.
1: طيب شكرا لك.
3: على مين تلعبها؟
1: شوف خلاص، شكرا
2: يا سعود،
1: انت وقتنا.
0: والله هذا الحلقه اختمها براشد الماجد، على مين تلعبها؟
1: شكرا مساعد، شكرا سعود، شكرا محمد. موعدنا بكره بعد موجز الثالثه في امان الله.
4: على العربيه اف ام، إذاعة العربية FM على الموجة 102.8 في الدمام.

0: مساء الخير، أهلا بكم إلى نشرة الرابعة من الرياض. هذه أبرز عناوينها. وزير الاتصالات العراقي يؤكد ما نقلته العربية بهروب حسن الكردي إلى فرنسا ومعه نصف مليار دولار.
1: أمن الخليج من أمن العراق، وأمن العراق من أمن المنطقة.
0: الرئيس العراقي يعتبر أمن بلاده من أمن الخليج ويدعو إلى إنشاء إطار أمني يشمل دول المنطقة. البحرين تبدأ محاكمة 19 متهما في قضية تنظيم إرهابي مرتبط بالحرس الثوري. أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أغسطس دعما لاستقرار الأسواق. البداية من العراق والتطورات المتعلقة بحملة مكافحة الفساد، حيث أكد وزير الاتصالات مصطفى سند صحة المعلومات التي كشفت عنها مصادر العربية بشأن حسن الكردي. وقال الوزير إن الكردي هرب إلى فرنسا برفقة شقيقه ومعهما نحو نصف مليار دولار. يأتي هذا التأكيد الرسمي بعد أن كانت العربية نقلت عن مصادرها معلومات بشأن فرار الكردي إلى فرنسا وحجم الأموال التي كانت بحوزته. وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة إنتربول دولية بحق حسن الكردي وشقيقه محمد الكردي، وهما من أبرز المتهمين في قضايا المصافي المرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي وفقا لمصادر العربية. أضافت المصادر أن الشقيقين كانا خارج العراق عند اعتقال الجميلي، فيما يتهم حسن الكردي بإدارة ملف العمولات في عقود المصافي وتهريب ملايين الدولارات عبر شبكة تحويل أموال إلى الخارج قبل أن يتم رصد آخر تحرك له في إحدى الدول الأوروبية ثم اختفى. هذا وأعلنت هيئة النزاهة عن استعادة نسبة جيدة جدا من الأموال التي هربت إلى الخارج. أشارت الهيئة إلى أنها تمكنت من استرداد نحو نصف عدد المتهمين الذين فروا إلى الخارج في إطار حملة مكافحة الفساد، مضيفة بأن هناك تعاونا كبيرا بين الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون، غير أن هناك مشكلة مع بعض الدول بشأن استرداد متهمين. جاءته طالب رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي مواطنيه عبر بيان نشره مكتبه الإعلامي بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. وجه الزيدي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. بغداد ينضم إلينا مراسل العربية منتظر الرشيد. أهلا منتظر، أولا من أصداف العراق حول هروب كذلك الكردي وشقيق.
2: يعني الكردي وشقيقه هربا، وهذا ما كشفته طبعا التحقيقات القضائية التي تجري على قدم وساق منذ بدء هذه العملية. بالتالي العراق تواصل مع الانتربول، وعلى ما يبدو سيحصل على الكردي وأيضا شقيقه اللذين طبعا غادرا العراق ربما حتى قبل بدء هذه الحملة. إضافة إلى هذه الأسماء، هناك اسم شخص أيضا ثالث ورد في هذه التحقيقات، وربما ما جرى اعتقاله من قبل القضاء أو القضاء في طريقه إلى الوصول إليه أيضا يتواجد خارج العراق. هناك أسماء جديدة ربما يتم الإعلان عنها طبعا من قبل القضاء العراقي، متورطون أيضا في ملفات الفساد هذه والتي تخص طبعا وكيل وزارة النفط لشؤون المصافي. يبدو أننا أمام ملفات متعددة داخل هذا الملف، وأيضا هناك شبكة متشعبة أيضا تدير وتحرك هذه الأموال التي يجري نهبها طبعا من خلال العقود والمشاريع طوال السنوات على الأقل الثلاثة الماضية. إذن نحن أمام شبكات تجري مطاردة قسم منها طبعا خارج العراق، هناك أسماء ما تزال داخل العراق توارت على الأنظار. إذن القضاء والسلطة التنفيذية يعملان بشكل متوازن على جمع المعلومات من خلال التحقيقات، ومن ثم التحرك باتجاه طبعا بقية المطلوبين في هذه الشبكة الكبيرة.

0: الكبيرة والمعقدة وأيضا التي حصلت على أموال طائلة طبعا بطرق غير مشروعة.
1: طيب أيضا فيما يتعلق بالمرحلة التي وصل إليها اليوم وصلت إليها حملة مكافحة الفساد، هل من تفاصيل أو معلومات وإن كان هناك أي أرقام معلنة عن ما تم استرداده أيضا من أموال، خصوصا بعد يعني الإعلان بأن النسبة جيدة جدا دون ذكر لحقيقة هذه الأرقام؟
0: يعني القضاء طبعا العراقي صراحة لم يعلن عن أرقام، ما يجري الحديث عنه أو يتم تداوله هو مجرد أرقام غير رسمية. إذا أردنا أن نخوض في هذه الأرقام، بداية مجموع الأموال التي تم السطو عليها طبعا بحسب مصدر قضايا أيضا وبحسب مصدر في وزارة المالية العراقية مسؤول سابق تحدث عن 140 مليار دولار خلال 3 أعوام. هذا الرقم أؤكد بأن القضاء لم يتحدث عنه، لكن تم الحديث عنه طبعا في وسائل التواصل الاجتماعي ونقل عن هذه طبعا هؤلاء المسؤولين. أما بالنسبة للأموال التي تم العثور عليها على الأقل في هذه الحملة هي تفوق طبعا عشرات ملايين الدولارات، نتحدث هنا عن أرقام ليست بالقليلة. ربما ما أرادت أن تقوله السلطة القضائية والتنفيذية أنها تمكنت من العثور على كميات كبيرة من هذه الأموال التي ما تزال طبعا نقدا موجودة في منازل أو في أماكن تم إخفاؤها من قبل هؤلاء الذين تم اعتقالهم. أما بقية الأموال فهي ما تزال طبعا تحولت إلى خارج العراق، ربما تحولت إلى عقارات، ربما هذه الأموال في بنوك، يجري طبعا عملية تبييض هذه الأموال، لكن بالتعاون طبعا مع الانتربول مع الFBI الولايات المتحدة الأمريكية ساعدت العراق في تتبع طبعا حركة هذه الأموال خارج البلاد، بالتالي العملية تجري على قدم وساق للوصول إلى هذه الأموال. وهذا ما أعلنه رئيس الوزراء أنه الهدف من كل هذه العملية هو استعادة كل هذه الأموال التي تم الحصول عليها من قبل هؤلاء المسؤولين وهذه الشبكات الكبيرة من المتورطين بتهم الفساد.
1: شكرا لك منتظر الرشيد مراسل العربية من بغداد. في لقاء خاص مع العربية أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن أمن الخليج من أمن العراق، مشيرا إلى حرصه على إنهاء أي تصدع في العلاقات مع دول مجلس التعاون، وأضاف أن الخليج هو العمق العربي للعراق.
2: التعاون الخليجي كان موجود يوم أمس في العراق وتحدثنا مطولا وبكل صراحة مع إخواننا وأشقائنا وبينا لهم بأن أمننا وأمنكم واحد ويجب أن نتعاون نحن مع دول الخليج في قضية إنهاء الملف الأمني وبسط الأمن في المنطقة ككل. هؤلاء أشقاؤنا عمقنا العربي ونحن حريصون على أي تصدع أو إنهاء أي تصدع في علاقاتنا مع دول الخليج، وهم أيضا على استعداد للتعاون مع العراق والمضي قدما معا لإنهاء هذا الملف. والجميع يريد أمن لبلده، إذا تريدون الأمن لبلدكم يجب أن نتعاون، هناك فرصة ممكن أن نخلق إطارا أمنيا إقليميا، وسيكون للعراق دور محوري، دور العراق محوري بسبب موقعه استراتيجي، تاريخه، حضارته، إمكانياته الكبيرة. ممكن للعراق أن يلعب دور كبير ويكون هو القلب النابض لهذا الإطار الأمني التي بالمحصلة إن تحقق هذا الإطار الأمني الإقليمي سيؤدي إلى انتعاش اقتصاد إقليمي، أيضا العراق سيلعب دور كبير في هذا الملف.
1: كما قال الرئيس العراقي إن بلاده تسعى إلى بناء أحسن العلاقات الاستراتيجية مع السعودية من جميع النواحي السياسية والاقتصادية والدينية باعتبارها دولة مهمة وتلعب دورا كبيرا في المنطقة.
2: حقيقة المملكة العربية السعودية دولة مهمة جدا بالمنطقة وهي جارة ودولة كبيرة، ونحن نتطلع إلى خلق وبناء أحسن العلاقات الاستراتيجية مع السعودية من كل النواحي، من الناحية الاقتصادية، الناحية السياسية، الناحية الدينية. كما تعلمون المكة المكرمة ومواسم الحج والعمرة والعلاقات العميقة الإنسانية الدينية والأخوية الموجودة مع هذه الدولة، السعودية تلعب دور كبير اقتصادي في المنطقة، ونحن نسعى ونتطلع إلى بناء أحسن العلاقات مع السعودية وتكون علاقاتنا مع السعودية استراتيجية باعتبارها دولة خليجية مهمة ودولة جارة للعراق.
1: بغداد ينضم إلينا الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزويني. سيد بسام مرحبا بك. سأبدأ معك

0: ما قاله الرئيس العراقي عندما قال نريد بناء أفضل العلاقات الاستراتيجية مع السعودية هنا، ما الملفات التي يمكن أن تشكل نقطة تحول في العلاقة اليوم بعد ما شاب العلاقات بين البلدين خلال فترة الحرب تحديدا، يعني بين الرياض وبغداد؟
1: مساءكم سعيد. بكل تأكيد الأمر يرتبط بشكل أو بآخر بالجماعات في العراق التي أقدمت على الاعتداءات الأخيرة إبان الحرب الإقليمية، والتي أيضا بعضها من أعلن في أنه بدأ بالالتحاق بمؤسسات الدولة، والبعض الآخر لا يزال متمردا أو يتعكز على موعد انسحاب القوات الأمريكية أو انتهاء مهام التحالف الدولي في أيلول المقبل. الآن هنالك عدة خطوات ربما أجرتها الحكومة العراقية في هذا الجانب، بالإضافة إلى جانب مكافحة الفساد الذي أيضا تتقوت عليه بعض الفصائل المسلحة عن طريق أدواتها وعن طريق حتى الأدوات الإعلامية التابعة لها، شهدناها في الساعات والأيام الأخيرة تحاول تشويه أو التشكيك من العمليات الملاحقة القانونية التي ألقي فيها القبض على بعض المتهمين عن طريق تضخيم وعن طريق التشكيك. لكن بالمقابل العراق هو جزء لا يتجزأ من البيئة الأمنية بيئتين الأمنية والسياسية العربية، وأيضا لا يمكن الفراق ولا يمكن أن تكون هنالك أي اقتصادات ناجحة في المنطقة عموما وفي العراق تحديدا إذا لم يكن العراق يتحرر من محاولات الاختطاف التي تأتي بفواعل داخلية، وأيضا أن يقدم على تفعيل على أقل تقدير المجلس التنسيقي المشترك ما بين العراق والسعودية والذي يتضمن الأمن والسياسة والاقتصاد وغيرها.
0: طيب، رسائل كذلك وجهت إلى دول الخليج، لكن هل تكفي هذه التصريحات الآن من الرئيس العراقي لطمأن الدول الخليج، أم أن الأمر سيعتمد على قدرة الدولة العراقية اليوم على الوفاء بالتزاماتها والتنفيذ أيضا ما تعهدت به بحصر أيضا السلاح بيدها ومنع أي جهة ربما من استخدام أراضيها في أي صراعات مقبلة في المنطقة؟
1: أولا هنالك حجوم مختلفة بدأت يعني تتضخم. أتحدث هنا عن دور رئاسة الجمهورية والقضاء العراقي ورئاسة البرلمان ورئاسة الوزراء، وهي تدفع صوب أن تكون هنالك عملية تضييق على الجماعات القافزة على الدولة، وبالتالي هذه الجهود نعم هو الحكومة العراقية أو العراقي يعول على علاقات وطيدة مستدامة مع المملكة العربية السعودية مع دول الخليج، لكن يجب أن تكون هناك معالجات داخلية، والمعالجات الداخلية بدأت بالفعل ببعض الفصائل ببعض عمليات إلقاء القبض، لكن حتى الآن هي غير مكتملة. البعض يتحدث عن عمليات تسوية،
0: لماذا هي غير مكتملة حتى الآن خصوصا يعني في التعامل مع الجماعات التي رفضت الدخول في هذا المشروع، مشروع تسليم السلاح؟
1: الخط الغليظ لهذه العبارة سيكون جليا بعد سفر الزيدي إلى واشنطن. هنالك قد يعلن عن موعد انسحاب القوات التحالف الدولي من العراق، أو قد يعجل أو يؤكد من حيث الموعد المتفق عليه، وبالتالي هنا ستفرغ الفصائل المسلحة من محتواها وذرائعها التي تتعكز عليها في أنها لا تسلم سلاحها بذريعة وجود القوات الأمريكية. لكن بالمقابل نعم هنالك تعاون أمني مشترك ما بين بغداد وواشنطن، وهو سيستمر حتى لو كانت هنالك عمليات انسحاب، أتوقع ذلك إلى درجة كبيرة في الموضوعات العالية الأهمية. بالمقابل حتى الآن الحذر هو مقبول من قبل مجلس التعاون الخليجي إزاء العراق، إزاء ما يجري في الداخل العراقي من محاولات البعض من المناورة، من تصدير جماعات أخرى أو فصائل مجهولة القيادة. أتحدث هنا عن بعض الفصائل التي يجهل قيادتها، وبالتالي لا يمكن أن تعلن قيادتها عن انصهارها في الدولة، وهذا ذريعة أخرى.
0: لكن ماذا لو تجددت أي مواجهة، يعني سواء كان أعلنت أمريكا الانسحاب من العراق، لو تجددت أي مواجهة بين إيران والولايات المتحدة من جهة أو إيران وإسرائيل، ماذا سيكون موقف هذه الجماعات المسلحة الموجودة في العراق التي كانت تتخذ مثل هذه الذرائع ربما لاستهداف دول الخليج؟
1: هذه الفصائل المسلحة بكيفية معالجة موضوعها بشكل نهائي

0: نعم المرحلة الأولى هي فك ارتباطها أو إلحاقها بالدولة، لكن ينبغي أن يكون هنالك عملية لتجذيب المؤسسات أيضا. أتحدث عن تبديل القيادات، الصف الأول والصف الثاني، الآمرين للألوية والسرايا وغيرها، تبديل المواقع أيضا. من جانب آخر يجب أن تكون هنالك عمليات اعتقال إذا ما كان هنالك بعضهم متهم، أي إضعاف تلك الفصائل هو ما سيعزز المنظومة الأمنية للعراق والتي تنعكس إيجابا على المنطقة. أما أن يتم الاكتفاء بإعلان بعض الفصائل على أنها ألحقت بالدولة ببيانات فقط، فبالتأكيد هذا يتطلب مزيد من التفحص. وأعتقد في أن لا أقول الإشراف، المراقبة الأمريكية قريبة وقد تكون هي أقرب ما يمكن للآليات التي تجري في هذا المسار بالتحديد.
1: شكرا لك الباحث في الشؤون السياسية والأمنية بسام القزويني من بغداد. الرابعة مستمرة فيها بعد الفاصل. لليوم الثاني استمرار غياب المرشد الإيراني مجتبى خامنئي عن جنازة والده.

0: تبدأ أجمل الحكايات، وهنا نصنع الأمل، نسابق الزمن لأجلك. مستشفيات الحياة الوطنية، شريككم في رحلة الحياة.
1: في العربية بدأت أولاً وراء الكواليس في كتابة الأخبار والتقارير الخاصة، قبل أن ننتقل إلى الميدان في تغطية أهم الفعاليات والمؤتمرات الاقتصادية. ما وضعني في قلب الأحداث

0: يتأهبوا ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه. عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
2: أهلا بكم من جديد. نواصل من إيران، حيث أدى ثلاثة من أبناء علي خامنئي صلاة الجنازة عليه، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر لليوم الثاني على التوالي. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي، كما ظهر كل من الرئيس مسعود بازشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، بينما غاب مجتبى عن الحضور أو حتى عبر صورة له. وقال أشخاص من دائرة مجتبى المقربة لرويترز إنه أصيب بجروح بالغة في إحدى ساقيه أو في كلتيهما. وحول المباحثات الأمريكية الإيرانية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. وفي باكستان، رجحت مصادر دبلوماسية لصحيفة دون الباكستانية استضافة إسلام أباد الجولة المقبلة من المفاوضات الفنية بين الولايات المتحدة وإيران في 11 يوليو، متقدمة كخيار على منتجع بورغنشتوك السويسري. بحسب الصحيفة، ستبحث المحادثات البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة، إلى جانب ملفات الأمن الإقليمي بما يشمل استقرار مضيق هرمز ودعم وقف إطلاق النار في لبنان. من عمان ينضم إلينا مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم. دكتور نبيل، مرحبا بك. لماذا غاب مجتبى خامنئي ويستمر غيابه لليوم الثاني في هذه اللحظة المفصلية التالية؟

0: تاريخية لإيران.
1: مساء الخير أستاذ خالد. يعني يمكن قراءة هذا الغياب من عدة زوايا استراتيجية. لغاية هذه اللحظة لا يوجد دليل قاطع يثبت السبب الحقيقي ما بين فرضية العجز الجسدي والإصابات البالغة وربما الوفاة. من هنا بيكون كثير من الصلاحيات إذا كان هنالك عجز جسدي كبير تدار عمليا عبر مؤسسات مثل الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي مع بقاء الشرعية الرسمية الإسمية للمرشد. يعني فرضية الوفاة لا يوجد مصدر موثوق لغاية هذه اللحظة يؤكد، لكن لو حدثت فعلا فمن المرجح أن تحاول مؤسسات النظام تأخير الإعلان لمنع حدوث فراغ سياسي أو أمني. الأكثر ترجيحا ربما الغياب هو أسباب صحية أولا، خاصة مع غياب أي فيديو أو تسجيل صوتي أو حتى صورة فوتوغرافية. الأمر الثاني هي أولوية الأمن المطلق من خلال حماية المرشد الجديد، خصوصا في ظل التهديدات الأمنية والتصعيد الإقليمي والخشية من الاغتيال، لأنه أي ظهور جماهيري واسع قد يمنح الأعداء كما يقولون ويدعي الجانب الإيراني فرصة محتملة للرصد أو الاستهداف، خاصة بعد استهداف قيادات إيرانية في فترات سابقة. مع الحفاظ على أهمية استمرار النظام، لأنه أستاذ خالد الحرس الثوري يعتبر سلامة المرشد مرتبطة باستقرار النظام، لذلك قد تفضل الغياب على تحمل أي مخاطرة، بالإضافة إلى استمرار القيادة من خلف الستار. يعني لأنه إذا استمر الغياب هذا رح يعطي نمط قيادة يعتمد على إدارة الدولة عبر المؤسسات الأمنية والعسكرية أكثر من الظهور العلني. وفي نهاية المطاف يعني إذا كان المرشد على قيد الحياة فهو مدين للحرس الثوري الإيراني بترتيبه، وبالتالي هو جزء من الوفاء بهذا الدين، هو تحميلهم كامل المسؤولية والصلاحيات إلى جانب كما يقولون المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني.
0: طيب هناك من يتحدث اليوم عن أبعاد أخرى متعلقة بهذا الغياب، قد تكشف عن حالة من الانقسام داخل النظام الإيراني أو صراع للأجنحة. دكتور نبيل، إلى أي مدى يمكن قراءة ما يحدث الآن أو هذه الصورة الآن، صورة التشييع غياب خامنئي أو مجتبى خامنئي، هو دلالة على حالة من الانقسام داخل القيادة الإيرانية؟
1: أنا أتفق معك تماما ومع هذه الفرضية، لأن الجنازة أثبتت عمق أزمة النظام وأكدت أن محاولاته تحويل الجنازة إلى استعراض للقوى انتهت إلى تعرية عزلة الداخلية والخارجية. من خلال لاحظنا الإجراءات الأمنية التي أحاطت بالمراسم، وتكشف أن النظام لا يخشى من الخصوم الخارجيين بالخارج، بل بات يخشى رد الفعل وانفجار الوضع الداخلي وخشية من الاحتجاجات، بمعنى أن تستغل بعض الفئات الشعبية هذه المراسم للحشد لمظاهرات وتظاهرات معارضة للنظام. الأمر الآخر هو غياب المرشد، والجانب الثالث هو العجز عن جمع رؤساء الجمهورية السابقين. يعني لم نجد أي صورة للرؤساء السابقين بدءا من محمد خاتمي، أحمد نجاد، حسن روحاني وغيرهم، وهذا ربما يكشف عن حجم الانقسامات الداخلية. أما على الصعيد الخارجي أنا في تقديري هنالك ضعف مستوى المشاركة الدولية، وهذا بيحمل يعني دلالات سياسية واضحة، وهذا اتضح من خلال يعني معظم الدول المؤثرة امتناعها عن إرسال مسؤولين كبار للمشاركة مكتفية بتمثيل بروتوكولي محدود، وهذا يؤكد تراجع مكانة النظام لطالما راهن على الحلفاء الاستراتيجيين. ومشاركة بروتوكولية أيضا أستاذ خالد من خلال دول الجوار والإقليم، ما يعني
0: طب لكن هل من خطر على تماسك مؤسسات الدولة في المرحلة القادمة وحتى على مصير المفاوضات في إيران بين الرافض والمؤيد ربما؟
1: سريعا نعم، هو بيأثر بشكل كبير جدا، لأن نحن اليوم نتحدث على أنه غياب المرشد اللي بيمثل هيبة النظام الإيراني ويملك الاسم والرمزية فقط، لكنه لا يملك لغاية الآن مركز قوة مستقل أو كحكم يستطيع الفصل في القضايا النهائية، خصوصا قضايا المفاوضات. وبالتالي كل القوى الموجودة بتمثل النظام الإيراني تستخدمه كغطاء شرعي وليس كقائد كامل الصلاحيات، وبالتالي بات كل تيار من التيارات الموجودة في النظام يمتلك جزء من الصلاحية دون أن يمتلك أحد السيطرة الكاملة، في حين أن الفيتو بشكل مهم هو للتيار الصقوري العسكري المتشدد للحرس الثوري الإيراني. وبالتالي قد نشأ التفكك في مراكز القرار التدريجي وتحول الحرس والتيارات إلى مراكز نفوذ شبه مستقلة، وهذا يعني أن إيران قد تصبح أكثر استقرارا. إحنا الآن نلاحظ حتى في المفاوضات أستاذ خالد قرار الإيران لم يعد موحدا ولا منسجما، هو متناقض بشكل كبير ومرتبك، لذلك بتذهب يعني رسائل متناقضة، رسائل تهدئة من جهة من جانب النظام وتصعيد من

0: من جهة أخرى.
1: شكرا لك دكتور نبيل عتوم، مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية من عمان. حضرت المحكمة البحرينية الجنائية الكبرى اليوم في أولى جلسات القضية المقيدة بشأن تأسيس وإدارة جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني لتعطيل أحكام الدستور والإضرار بالوحدة الوطنية، إلى جانب نشر وترسيخ فكر ولاية الفقيه من خلال الهيمنة على دور العبادة واستغلالها في نشر ذلك الفكر. وكانت النيابة العامة البحرينية قد أمرت في وقت سابق بإحالة 19 متهما في هذه القضية للمحاكمة، واليوم أعلنت المحكمة الكبرى تأجيل المحاكمة إلى 12 من يوليو للاطلاع والمرافعة. هذه القضية تعود إلى 9 مايو الماضي، حيث أعلنت الداخلية البحرينية عن كشف ما وصفته بالتنظيم الرئيسي المرتبط بالحرس الثوري الإيراني، وأوقفت 41 شخصا بتهمة التخابر مع إيران ونشر فكر ولاية الفقيه وجمع الأموال لتمويل أنشطته والعمل على زعزعة أمن واستقرار البلاد. وفي 31 مايو الماضي أعلنت النيابة البحرينية استجواب المتهمين وحبسهم احتياطيا، بعد أن أسفرت التحقيقات عن ضبط مبالغ مالية تم جمعها وتحويل جزء منها إلى الخارج لدعم أنشطة التنظيم، إضافة إلى وثائق مرتبطة بالقضية. أعلنت 7 دول في تحالف أوبك، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، مضيفة بأن القرار يأتي في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، مع تأكيدها على مواصلة مراقبة تطورات السوق واعتماد نهج حذر ومرن. من الكويت انضم إلينا الخبير بأسواق النفط محمد الشاطي. سيد محمد، مرحبا بك معي في نشرة الرابعة. إذا كانت الأسعار اليوم منخفضة أصلا، لماذا تقرر أوبك بلس زيادة الإنتاج الآن؟
2: شوف، هو بلا شك أن السوق لا يعبر عن مستويات الأسعار، يعني أو عن أساسيات الأسعار، لذلك الأسعار المفروض حسب الأساسيات الموجودة أن تكون عالية، لكن خلينا نقول لظروف معينة مؤقتة، هي زيادة الفائض في السوق مؤقتا بلا شك هذا ضغط على الأسعار، لكن ليس يعني من غير المتوقع استمرار الضغط على الأسعار إلى مدة طويلة. هذا من ناحية. من ناحية أصلا احنا نعيش في فترة المخزونات في العالم في أدنى مستوياتها، نعيش في أيضا عودة إلى طلب متوقعة، أيضا في ضبابية في أجواء السوق، من حيث صحيح أن في هدنة واتفاق أو مذكرة تفاهم تمتد إلى 60 يوم، لكن ما زال في تصعيد في العوامل الجيوسياسية، فبالتالي السوق يحتاج إلى مثل هذه الأريحية التي يعني هي دور أوبيك بلس، كونها يعني من أكبر منتجين، في على الأقل تحوي أكبر منتجين، لأن أكبر منتجين 3 دول هي المملكة العربية السعودية، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية. فبلا شك الدخول بهذه الضمانة لأسواق النفط تعطي نوع من الاستقرار، نوع من التوازن، نوع من الأريحية للأسواق حتى تعود إلى طبيعتها كما فعلت سابقا. فبالتالي بلا شك أن أن أن أن قرار أوبك بلس أو الدول السبع التي المشاركة في الاتفاق يعني له ما يبرره بدعم استقرار الأسواق. لا ننسى أيضا أن هذا القرار أصلا بدأ في أكتوبر 2025 وهو مستمر إلى سبتمبر 2026، يتلوه قرار آخر وهو محاولة يعني تقييم الطاقات الإنتاجية لهذه الدول أو لدول أوبك بلس جمعاء اللي هي 21 دولة، من أجل إيجاد أو التوافق حول يعني حصص معينة تبدأ استعمالها في شهر يناير 2027. بلا شك أن القرار وإن كان ظاهره يعني لا يتماشى مع الوضع العام للأسواق بحكم الضغوط على الأسعار، لكن أنا أعتقد أن الأسعار وضعها هذا مؤقت، لا والسوق لا تعبر عن الوضع الحالي المؤقت بسبب يعني زيادة الفائض بالنسبة للمطلوب.
1: وش أثر هذا القرار على أسعار السوق الآن المتوقع خلال الفترة القادمة؟ وإلى أي مدى تستطيع اليوم دول أوبك بهذا القرار وبسياستها خلال الفترة القادمة من

0: استعادت حصصها في الأسواق يمكن اللي تضررت خلال الفترة الماضية سيد محمد.
1: شوف بلا شك أن السوق إلى تعافي، يعني اليوم لما نتكلم عن واردات الصين وهي أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، نحن نتكلم عن هبوط تقريبا في حدود 3-4 مليون برميل يوميا من وارداته، ولكن أنا أعتقد كما يعتقد كثير المراقبين بأن هذا الوضع مؤقت، فمتى ما كان يعني متى ما تأصلت مسألة الثقة في الخليج العربي كمورد ثقة للأسواق سيعود الطلب، خصوصا في الدول الآسيوية، نتكلم عن الهند، نتكلم عن الصين، نتكلم عن تايوان، نتكلم عن اليابان، من جهتين، سواء طلب حقيقي أو طلب بالنسبة لبناء المخزون النفطي. لا ننسى أيضا أن نحن نمر أيضا بفترة اللي هي من شهر 4 إلى شهر 6 ويبدو أنها ممتدة إلى نهاية شهر 7، وهي ضعف في الطلب بسبب يعني تقليص في معدل تشغيل المصافي بسبب ضعف في هوامش يعني أرباح المصافي. فهذا الوضع أيضا مؤقت، سندخل في الربع الثالث اللي هو في زيادة في الطلب، فبالتالي الطلب لي إلى تعافي، لذلك ما قررته أوبك بلا شك يتماشى مع حاجة السوق. الأسعار إلى ارتفاع، يعني اليوم نتكلم عن مثلا عن برنت، نتكلم أو عن برنت أو عن دبي، نتكلم عن في حدود 70 إلى 75 دولار للبرميل، بلا شك الأسعار ستعود يعني عافيتها إلى 80 على الأقل في الفترة القادمة، لأن لا ننسى أن البنية التحتية لكثير من يعني سواء المصافي أو المرافق التصدير أو حتى الآبار تضررت، وبالتالي هذا يحتاج وقت، ولذلك الأسعار تحتاج إلى التعافي. أتوقع أن نحن إلى فترة يكون فيها تعافي في الأسعار.
0: شكرا لك محمد الشاطي الخبير بأسواق النفط من الكويت،
1: حياكم الله.
0: في الرابعة أيضا بعد الفاصل، الموانئ السعودية تكشف للعربية إطلاق أكثر من 16 مبادرة لدعم حركة سلاسل الإمداد خلال حرب إيران.

0: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات. تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
3: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
2: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
3: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
2: لنعي، لندرك ما حولنا،
3: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
4: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
2: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
5: أهلا بكم من جديد. أدى اندلاع الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل إلى إغلاق إيران لمضيق هرمز، وما تبعه ذلك من توقف لحركة السفن والناقلات وضغط مباشر على سلاسل الإمداد في العراق وفي دول الخليج. في المقابل سارعت السعودية إلى تفعيل موانئها على البحر الأحمر ومسارات النقل البري نحو أسواق المنطقة، في خطوة خففت من حد الأزمة أو حدة الأزمة، وأسهمت في استمرار تدفق السلع.

في 28 من فبراير استيقظت المنطقة على وقع حرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، نتجت عنها اضطرابات لوجستية وتوقف السفن والناقلات البحرية بعد قيام إيران بإغلاق مضيق هرمز، وهو ما شكل ضغطا على

0: الأحمر، استطاعت السعودية تخفيف أثر إغلاق مضيق هرمز على المنطقة، حيث لعبت تلك الموانئ دورا هاما خلال الأزمة عبر استقبال ملايين الحاويات ونقلها عبر مسارات برية محددة إلى مناطق توزيع لوجستية داخل السعودية وموانئ الخليج العربي، تمهيدا لنقلها للأسواق الخليجية.
1: الموانئ السعودية تملك ممكنات قوية من ناحية الطاقات الاستيعابية والكفاءة التشغيلية في موانئ الساحل الغربي، ابتداء من ميناء نيوم، ميناء ينبع التجاري، وأيضا ميناء الملك فهد الصناعي في ينبع، وميناء الملك عبد الله، وميناء جدة الإسلامي، وأيضا ميناء جيزان للصناعات الأساسية والتحويلية، وميناء جيزان التجاري. ولله الحمد، يعني اليوم الطاقات الاستيعابية تصل إلى 18 مليون طاقة استيعابية.
0: وعلى مساحة مليون متر مربع وطاقة تصل إلى 40,000 شاحنة يوميا، دشن ميناء جدة منطقة تحميل وانطلاق للشاحنات تعتمد على نظام جدولة ذكي ساهم في تنظيم التدفق وخفض زمن الانتظار بشكل كبير.
1: قامت الهيئة العامة للموانئ خلال الأزمة بإطلاق أكثر من 16 مبادرة، من أبرزها تسريع وصول الحاويات الواردة العالقة ما يعادل 90,000 حاوية قياسية. الحمد لله ساهمنا في سرعة وصولها خلال 30 يوم إلى الموانئ السعودية للواردات. أيضا إطلاق 23 خط ملاحي ساهمت في دعم حركة الصادرات وأيضا الواردات من وإلى موانئ المملكة والموانئ العالمية.
0: بأزمة مضيق هرمز اضطرت مئات السفن للتوقف وسط المياه قرابة 4 أشهر، عانت خلالها طواقمها من شح في الماء والغذاء والخدمات الصحية، الأمر الذي دفع الجهات السعودية إلى تنفيذ حملات إغاثة وإيصال للمساعدات والخدمات الطبية لعدد من السفن العالقة ولطواقمها.
1: تمت خدمة أكثر من 350 سفينة، وأيضا تم مساعدة ودعم الطواقم باستبدالهم بعدد تقريبا يعادل 800 بحار. أيضا تم تقديم جميع الخدمات المتطلبات الأساسية لهم من أدوية وأغذية لهذه السفن.
0: نجحت المنظومة اللوجستية السعودية في تجاوز أزمة مضيق هرمز عبر 16 مبادرة اعتمدت على ميناء جدة محورا رئيسيا ضمن سلسلة موانئ البحر الأحمر وتكامل النقل البري والبحري والسككي، ما أسهم في ضمان استمرار تدفق السلع للأسواق ورفع مرونة المنظومة في مواجهة الأزمات. من جدة، أسامة القاسم، العربية.
2: أنا من الجبيل، المختص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، نشمي الحربي. سيد نشمي، مرحبا بك.
3: حياك الله، أهلا وسهلا.
2: كيف تقيم نجاح السعودية في تجاوز أزمة مضيق هرمز في الفترة الماضية؟
3: والله الأزمات أخ خالد، صراحة أحييك وأحيي المشاهدين. بالنسبة لمثل هذه الأزمات تدل الدلالة كاملة على الأمن اللوجستي لا يقل أهمية عن الأمن الغذائي والأمن العسكري. فلو تلاحظ أن بعض الدول صار عندها اختناقات، صار عندها أزمات اقتصادية وأزمات تجارية وأزمات كذلك غذائية ودوائية، لكن اللهم لك الحمد، المملكة العربية السعودية بفضل تواجدها كمركز لوجستي عالمي، كذلك وجود بنية تحتية، وجود رؤية، وجود استراتيجية للخدمات اللوجستية، أدى إلى سهولة استخدام واستغلال هذه الممكنات من موانئ، من ممرات، ومن ممرات لوجستية ومن قنوات مائية، وكذلك إلى تنظيم وتعزيز لكفاءة سلاسل الإمداد العالمية والإقليمية. لو تلاحظ الفترة الماضية كانت أكثر الشحنات لدول الخليج والدول المجاورة تمر من موانئ المملكة.
2: صحيح. وأنت كمتخصص أيضا في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، كيف كان إسهام هذه البنية التحتية عندنا في السعودية من ناحية لوجستية؟ لما نتكلم عن الموانئ، نتكلم عن السكك الحديد، لما نتكلم عن الطرق، عن المناطق الدعم أيضا اللوجستية، كيف كان تأثيرها وإلى أي مدى وصلت في في في في في ضمان استمرار يعني نقل أو تدفق التجارة منها؟
3: المملكة ما تفاجأت في الأزمة، حقيقة كانت مستعدة استعداد كبير جدا واستعداد احترافي. وأكبر دليل على وجود خطوط الأنابيب البترول من الشرق إلى الغرب من قبل 40 سنة، كذلك شبكة

0: سكك نقل برية، سواء سكك حديدية أو نقل للبضائع من خلال الشاحنات. تواجد أكثر من منطقة انتظار لوجستية، سواء قريبة من الموانئ أو قريبة من المطارات. هذه البنية التحتية، الاستعداد والتأهب كان موجود حتى من يعني سنوات قريبة جدا. كان بعض الخبراء يتحدثون صرفت مبالغ ضخمة على بنية تحتية يمكن ما نستفيد منها، لكن أثبتت الأزمات أو الأزمات والمخاطر أن المملكة العربية السعودية كانت تستغل البنية التحتية وتجهزها لتكون مرنة لأي أزمة أو حدث يحصل ونتجاوزه بأقل الخسائر، بل قد نصنع منه فرص للأرباح
1: وزيادة. وش الدروس المستفادة بالنسبة للسعودية من خلال هذه الأزمة، خصوصا مع استمرارية الضبابية في حالة المضيق ومستقبله مضيق هرمز، وما المتوقع يعني من السعودية في تطوير مثل هذه الخدمات اللوجستية خلال الفترة القادمة؟ يعني
0: لو تلاحظ الفترة الأخيرة أخوي خالد، معالي وزير النقل دشن مع وزير النقل في الجانب التركي على تطوير سكة الحديد من السعودية لتركيا.
1: صحيح.
0: كذلك المشاريع القادمة للجسر البري يتحدث فيها معالي وزير النقل المهندس صالح الجاسر، كذلك معالي الرميان كذلك تحدث كثير عن تطوير للبنية التحتية في الخدمات اللوجستية. معالي سليمان المزروع رئيس هيئة الموانئ كذلك شاهدنا حراك كبير في موانئ البحر الأحمر، تطوير ميناء نيوم، مسارات برية تربط من ميناء نيوم.
1: واضحة الفكرة. أنا أشكرك شكر جزيل، أعتذر لمقاطعتك نشمل الحربي المختص في سلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
0: يا مرحبا حبيبك.
1: والآن إلى أخبار كأس العالم مع عبد الله درويش.
2: شكرا خالد، حياكم الله مشاهدينا. إلى الموجز الرياضي، حجز المنتخب المغربي أولى بطاقات التأهل إلى الدور ربع النهائي من كأس العالم بعدما تغلب على نظيره الكندي بثلاثة أهداف دون رد في مدينة هيوستن، وقاد عز الدين وناحي وسود الأطلس إلى هذا الانتصار بتسجيل هدفين قبل أن يضيف البديل سفيان رحيمي الثلاثية في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني في ليلة تألق فيها إبراهيم دياز بصناعته لهدفين. وبهذا الإنجاز أصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي أفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين متتاليتين من كأس العالم بعد إنجازه التاريخي في نسخة كأس العالم في قطر 2022.

في مباراة ثانية انضم المنتخب الفرنسي لركب المتاهلين إلى ربع النهائي بعد فوزه على منتخب باراغواي بهدف دون رد. وبعد شوط أول سلبي النتيجة نجح كيليان مبابي في كسر التعادل وسجل هدف الفوز من ركلة جزاء نفذها بنجاح قبل نهاية اللقاء. وشهدت المواجهة العديدة من الالتحامات والاشتباكات والمشادات بين لاعبي المنتخبين. وبهذا الفوز ضرب منتخب فرنسا موعدا مرتقبا مع منتخب المغرب في الدور ربع النهائي.

ملعب ميت لايف في نيو جيرسي، مواجهة قوية تجمع البرازيل بالنرويج في دوري 16 من كأس العالم. ويخوض المنتخب البرازيلي اللقاء بعدما تصدر المجموعة الثالثة قبل أن يتجاوز اليابان بهدفين مقابل هدف في الدور الثاني. وفي المقابل يدخل منتخب النرويج المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما واصل إيرلينغ هالاند تألقه وقاد منتخب بلاده للفوز على الساحل العاج بهدفين مقابل هدف ليحجز مقعده في دور 16.

تخوض إنجلترا إحدى أصعب محطاتها في المونديال عندما تواجه المنتخب المكسيكي في العاصمة مكسيكو سيتي ضمن منافسات دوري 16، وتكتسب المباراة أهمية إضافية لإقامتها على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، وهو ما قد يمنح أصحاب الأرض أفضلية بدنية أمام المنتخب الإنجليزي. ويخوض فريق المدرب الألماني توماس توخيل اللقاء بعدما قلبوا تأخرهم أمام الكونغو الديمقراطية إلى فوز بهدفين. في المقابل يدخل المنتخب المكسيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز الإكوادور بهدفين دون رد، ويواصل مشواره بسجل خال من الهزائم ودون أن تهتز شباكه منذ انطلاق البطولة.

0: موجزنا الرياضي انتهى، نعود الآن إلى خالد. تفضل خالد.
1: نقلت وسائل الإعلام الرسمية عن الملحق التجاري الإيراني في الدوحة عباس عبد الخاني أنه جرى استئناف حركة التجارة البحرية بين كل من إيران وقطر بعد توقف استمر نحو 5 أشهر. عبد الخاني قال أن عمليات الشحن البحري بين ميناء بندر دير الإيراني وميناء الرويس القطري استؤنفت بعد تنسيق دبلوماسي. أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الترفيه السعودية فيصل بافرط للعربية بأن نظام الأنشطة الترفيهية والأنشطة المساندة لها يهدف لتطويرها ورفع جودتها، ما يسهم في تعزيز نمو القطاع واستدامته ورفع جاذبيته الاستثمارية.
2: يمثل النظام استكمالا للبناء المؤسسي، فالقطاع اليوم لا يقاس بنجاح الفعاليات فقط، بل بجودة منظومة تحدد الأدوار والمسؤوليات وتمنح جميع الأطراف ذات العلاقة مرجعية واضحة يستندون إليها في عملهم. الثقة في أي قطاع ترتبط بوضوح الأنظمة واستقرارها. هذا النظام يحدد الحقوق والالتزامات ويضع إجراءات رقابية واضحة للجميع، كذلك يحدد معايير لرفع جودة الأنشطة الترفيهية. فمنذ بداية عام 2024

0: تمكنت الهيئة من تصنيف أكثر من 1200 مستثمر في القطاع وأكثر من 4500 نشاط ترفيهي، وهو ما يرفع مستوى الجودة والامتثال ويمنح المستثمر والمستفيد قواعد عمل واضحة يمكن البناء عليها.
1: الختام بالعناوين. وزير الاتصالات العراقي يؤكد ما نقلته العربية بهروب حسن الكردي إلى فرنسا ومعه نصف مليار دولار.
2: أمن الخليج من أمن العراق، وأمن العراق من أمن المنطقة.
1: الرئيس العراقي يعتبر أمن بلاده من أمن الخليج ويدعو إلى إنشاء إطار أمني يشمل دول المنطقة. البحرين تبدأ محاكمة 19 متهما في قضية تنظيم إرهابي مرتبط بالحرس الثوري. أوبك بلس تقرر زيادة إنتاج النفط 188 ألف برميل يوميا في أغسطس دعما لاستقرار الأسواق. إلى اللقاء.

0: تتدخل الأحداث، تختلط الأمور
1: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
1: ما الذي نحتاجه حقا؟ لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
1: لنعرف، نسأل، لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
2: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
3: الخامسة الآن على شاشة العربية.

0: هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك، لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد، لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل ضرورة حتمية. فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه. أخبارنا عالمك من مكان واحد.
0: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة

0: العربية.
1: لأول مرة رئيس جمهورية اللبناني يتحدث بهذه النبرة.
2: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
1: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخليا؟
3: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
4: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
1: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
4: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
1: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
0: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
5: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
0: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي: ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
6: العربية بيزنس، خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
7: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر،
8: موافقة المجلس بالأغلبية،
7: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
9: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
7: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
10: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
7: المتخالفون،
10: برئها إسرائيل دولة إمبريالية،
7: المتحاورون.
11: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
7: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
12: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. لاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
13: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
12: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الاتصالات العراقي يؤكد أن المدعو حسن الكردي هرب إلى فرنسا برفقة أخيه ومعه نصف مليار دولار. الرئيس العراقي يؤكد للعربية حرص بغداد على إنهاء أي تصدع في العلاقات مع دول مجلس التعاون. بيانات ملاحية تظهر أن 19 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم أمس.

في الاتجاهين، منها واحدة فقط بمحاذاة عمان. وسائل إعلام باكستانية تتحدث عن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة في 11 من هذا الشهر في إسلام أباد. المحكمة البحرينية الجنائية الكبرى تنظر اليوم في القضية المقيدة بشأن جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. الرئاسة السورية تعلن أن الرئيس الفرنسي سيزور دمشق غدا على رأس وفد بينه عدد من المستثمرين الفرنسيين. ومصادر العربية تؤكد تأجيل أول جلسة لمجلس الشعب السوري المقررة غدا لتزامنها مع زيارة ماكرون. شبكة أطباء السودان تعلن أن أكثر من 200,000 شخص يعانون من أوضاع مأساوية في بارا. نتنياهو يقول إن التهديد القادم من غزة تمت إزالته وإن إعادة الإعمار لن تتحقق من دون نزع السلاح. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10,768.90 نقطة. الأهلي السعودي يعلن رحيل لاعبه الجزائري رياض محرز بعد 3 سنوات مع الفريق. ملعب ميتلايف في ولاية نيوجيرسي يشهد الليلة مواجهة البرازيل بالنرويج في دور 16 من المونديال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج هذا المساء.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش. والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
3: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
4: نعم مطلب في بيئة العمل.
5: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
6: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
7: يعني اليوم إحنا دائماً بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
8: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
9: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM.
0: ملاعب تنبض بأحلام الشعوب وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
10: ملاعب في المونديال.
0: لا نكتفي بمتابعة المباريات بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
11: على أن لا أخسر وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
0: آراء صحفية.
12: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
0: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
13: في الليل وحين يهدأ الضجيج وتبقى الحكايات معلقة في الذاكرة، هناك قصص تمنينا لو أنها لم تنتهي.
14: العاصف كان في فترة السبعينات والآن هذا، يعني ما عندنا قصص جديدة.
13: ومواضيع ظلت حديث المجالس.
15: يجيبون نطقها لبعض الكلمات كيف قالتها هنا والمفروض أنها كذا، كان في ملقن.
13: لكن شيئا منها بقي غير مكتمل.
16: في تحديات مو بس أجور الفنانين، يعني نتحمل أيضا تكاليف تذاكر للجمهور عشان يحضر.
13: في ليالي العربية لا نعيد ما قيل ولا نكتفي بما سمع، نسأل من مكان المستمع وننصت لما خلف الإجابة.

0: قدامني أنا ما أضره قدامي أنا ما نصيلك، هذا واقعي وأنا طلعت لك بواقعيتي ما تصنع.
1: في ليالي العربية للحديث بقية. ليالي العربية معي أنا ماجد الثبيتي، الجمعة والسبت 10 مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

مساكم الله بالخير وحياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعين إذاعة العربية ثم أينما تكونون وأينما يصلكم بث استديوهات العربية اف ام من الرياض. نحييكم في حلقة جديدة من برنامج هذا المساء. زي ما تعودتوا مستمعين الكرام، برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء، وهذه تحيات فريق العمل من التقديم علي قيدان، الإعداد والتنسيق لدى الزميلة وعد الدوسري وعبد الإله القحطاني، وهذه تحيات الزملاء من قسم الإنتاج زياد الجفان ومحجوب محمد.

0: في كل حلقة من حلقات برنامج هذا المساء مستمعينا الكرام يكون هناك سؤال خاص لك أنت عزيزي المستمع. من خلال هذا السؤال تقدر تشارك معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115 100 100. كذلك يمكنكم المشاركة عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 056 62 62 62. ونذكر مستمعين الكرام بأنه برنامج هذا المساء وكذلك جميع برامج إذاعة العربية FM منقولة لكم صوتا وصورة عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية FM. موضوعنا اليوم مستمعين الكرام عن الترقية. تعد الترقية في العمل من أهم القرارات التي تؤثر على رضا الموظفين واستقرارهم، بين من يرى أن سنوات الخدمة والخبرات المتراكمة تمنح الموظف أحقية أكبر في الترقية تقديرا لالتزام هذا الموظف وعطائه الطويل، ويرى آخرون أن الكفاءات والإنجاز والقدرة على تحقيق النتائج هي المعيار الأهم بغض النظر عن السنوات. وفي هذا المساء نسأل عزيزي المستمع برأيك، هل الترقية يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعين الكرام يقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي، تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056 62 62 062. هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام، سؤال التفاعل في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء نتحدث عن الترقية في العمل. هل ترى من وجهة نظرك يا صديقي أنه الترقية يجب أن تكون بح-

0: حسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟ على 0115 100 100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولوا لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. نبدأ باستقبال اتصالات المستمعين. معنا أول اتصال في حلقة اليوم. مساء الخير، أهلا وسهلا.
1: أي مساء الخير،
0: حياك الله، أهلا وسهلا، مرحبتين. الترقية يا صديقنا رياض.
1: اي حمد، انا تعودت والله ما شاء الله يكون في اكثر من متصل، فقلت خلينا نستمع شويه اتاكد الكلام ليا ولا
0: لا. الكلام لك يا صديقي. قول لي يا رياض، وش رايك في سؤالنا التفاعلي في حلقه اليوم؟ الترقيه يجب ان تكون بحسب الاقدميه ام بحسب الكفاءه
1: او الانجاز؟
0: او الانجاز،
1: اوكي، معناته السنين يعني الأقدمية هذا جزء مهم جدا، يعني الشخص يجب انه يترقب حسب السلم الوظيفي، يعني كم قاعد في الشركة او في الإدارة اللي هو بيشتغل فيها، ولا سواء كان قطاع خاص او عام او ربحي. الشغلة الثانية الإنجاز، يعني انا اعتقد انه لو جاني موظف من ثاني يوم قدم لي نقزة أو نوعية للشركة وللمنشأة،
0: على طول أرقي هذا الموظف،
1: على طول ما في يعني كسر أو أركب له مصعد، رجل مصعد في الأرض ونفقة سلمة في السماء.
0: طيب رياض، يعني أنت رقيت هذا الموظف وفي شخص أو في موظف زميل لهذا الموظف لا 3 سنوات ما ترقى،
1: الآن إحنا بنتكلم أول نقطة مهمة جدا، إنه نقطة إنه أي منشأة سواء قطاع خاص أو عام لها أهداف ولها رؤية ولها رسالة. أنا أجي مثلا، طبعا مو كل الأهداف ربحية، لما أنا أجي ألقى شخص مثلا حقق التارجت، يعني زي رؤية سمو سيدي ولي العهد محمد بن سلمان، كان بيتكلم الرجل عن 20-30، كل المؤشرات اللي
0: هذا مشروع اللي دولة. وحنا نتكلم عن الشركات يا رياض. يعطيك العافية صديقي، شكرا لاتصالك ومشاركتك. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله، انت على الهواء مباشر، مساك الله بالخير.
2: هلا، حياك الله،
0: هلا ومرحبا، الاسم الكريم
2: عبد الله الزهراني.
0: حياك الله يا صديقنا عبد الله، مرحبتين يا عبد الله. قول لي يا صديقي، نتكلم عن الترقيه يا عبد الله، ايش رايك؟
2: الله يسعدك. الترقيه كما سبق وتكلمنا قلنا هو حق ومشروع لكل موظف على راس العمل، سواء كان موظف مدني او عسكري. وهناك في شروط ومعايير حسب اللوائح التنفيذيه وحسب القدرات المهنية والقدرات الوظيفية ثم التخصصية ثم الشهادات، حتى لا نبخس الناس أشياءهم.
0: يا سلام.
2: أي نعم.
0: فترى أنه على حسب الأقدمية.
2: أيوة الأقدمية، نعم، نشوف الأقدمية. مثلا شخص له 10 سنوات العمل وشخص آخر له 5 سنوات مثلا، بين هذا وهذا تقريبا 5 سنوات، نجي نعادلهم بالشهادة بالمستوى التعليمي أو بالمستوى العلمي. مثلا واحد عنده دبلوم مثلا تجارة، أو مثلا دبلوم صناعة، أو مثلا دبلوم سكرتارية أو شيء من هذا، واحد عنده بكالوريوس إدارة واقتصاد أو إدارة عامة أو شيء من القبيل. بينا نشوف نسوي النسب، نسب وتناسب، نشوف الشهادة هذه مثلا كم نقطة، مثلا والله أخذت 10 نقاط.
0: احنا نتحدث هنا يا صديقي عن في الشركات، في بعض الشركات يقول لك أنا ما يعني أنا بالنسبة لي برقي الموظف الأفضل والأكفى.
2: لا، الشركات لها معايير أخرى، الشركات تبحث عن جودة الشهادة وليس جودة الإنتاج أو جودة الفرد نفسه في المقر العمل. تبحث عن شهادة صناعية أو شهادة لها معنى آخر تسويقي، فهذا يختلف بالنسبة للشركات عن الوظائف المدنية والعسكرية.
0: لا، احنا نتكلم اليوم عن في بيئة في المؤسسات أو الشركات. لو أنت مدير يا صديقنا ولديك موظف يعني

0: منجز والكفاءة عالية ولديك موظف آخر جيد ورائع، ولكن هنا الترقية تكون لمن؟ للشخص اللي له فترة طويلة في هذا المكان، أم للشخص الأكفى؟
1: علشان ما نبحث الناس أشياءهم، فاهمين، نسوي تفاضل فيما بين الاثنين،
0: نسوي مقارنات،
1: نقارن بين الاثنين، نشوف فين الأجدر وفين اللي يكسب النقاط أكثر،
0: الأكفى ولا الأقدم؟
1: أيوة، الأقدم للأسبقية للحق، للحق بالترقية.
0: الأقدم هو الذي لديه الحق بالترقية.
1: نعم، رجل خدم الشركة وخدم الموقع وخدم المنتج، ثم أيضا عنده القدرة وعنده الكفاءة العالية مهما كان يعني. ومو معقول أني أفرط فيه علشان والله علشان هذا جاني حديث أو عنده شيء مشروع معين أو شيء من القبيل، لا. حتى ما نهضم الناس حقوقهم، وإذا في إدارة أخرى أقدر أنقل الشخص الفلاني أو أعين هذا الشخص الجديد على موقع آخر أو أرقيه حسب الترقية، سواء كان في منطقته أو منطقة أخرى.
0: يعطيك العافية صديقي،
1: أفاضل فيما بينهم.
0: يا سلام، تفاضل فيما بينهم، ولكن نعم، الأفضلية للأقدم.
1: ما نبخص الناس أشياءهم. نعم،
0: يعطيك العافية،
1: تحياتي عليك.
0: هلا وسهلا.

0: المساء.
1: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذا المساء، وفي حلقة اليوم نتحدث عن الترقية، يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟

0: كذلك حابين نسألكم مستمعين الكرام، هل الترقية مكافأة على سنوات العمل أم نتيجة للتميز والإنتاجية؟ كل اللي حاب يشارك معنا مستمعينا الكرام يقول لنا رأيه في سؤالنا التفاعلي، تواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062. هذا المساء
0: نعود لاستقبال مشاركات المستمعين. معانا اتصال، مساك الله بالخير، حياك الله.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا، حياك الله.
2: الله يمسيك بالخير.
0: يا مرحبتين.
3: وعليكم السلام.
2: طال عمرك.
0: يا مرحبتين. تقفل لي الراديو يا صديقي وتسمعني من الجوال مباشرة.
2: على
0: فشل. حياك الله، تسلم يا صديقي. الاسم الكريم؟
2: الاسم خالد. طبعا
0: حياك الله يا خالد. قول لي يا خالد، ايش رايك في الموضوع؟
2: والله شوف يا طويل العمر، اتكلم من واقع تجربة.
0: ايه
2: نشوف ان الافضلية للموظف الانجاز وليس صاحب شهادة على قولتهم.
0: بالانجاز.
2: الإنجاز يعني أنا عندي موظف الآن مثلا جامعي مهندس، وعندي موظف عمرك مع دبلوم، إنتاجية الموظف اللي مع دبلوم أعلى من إنتاجية المهندس. وقاعد يتعب أكثر ويعطيني إنتاجية. أنا أتكلم بحكم أني صاحب مصنع.
0: يا سلام.
2: يعني شيء مار أمامي.
0: أنت عندك في المؤسسة الترقيات تكون الأقدمية للموظفين القدامى أم لا؟ والله الموظفين الأكفاء للكفاءة
2: اللي أكثر إنتاجية، اللي قاعد يعطيني من وقته ومن جهده. ما أنظر للشهادة أو أنظر للمؤهل، أنظر للإنتاجية، أيهم أكثر كفاءة وإنتاجية.
0: طب ما تحس أنه لو يعني صارت الترقيات للأكفاء ممكن يخلق بيئة عمل غير جيدة، بما أنه يعني هناك موظفين لديهم سنوات خبرة في هذا المكان ويرون أنهم هم الأحق بالترقية، كيف ممكن

0: تتعامل مع هذا الموظف يا خالد؟
1: ممكن مثلا الان عندي موظف، انا الان امس مرتي موظف،
0: يا سلام يا سلام،
1: شهاده دبلو. عندي موظف ثاني جديد لكن شهادته بكالوريوس. تمام. صار في زي ما تقول نوع من احتكاك سلبي. تداركت الموضوع بانه ايش، هذا مدير مثلا موقع وهذا مدير قسم. هذا مدير موقع بالكامل وهذا مدير قسم المعين.
0: ارضاه يا خالد، كذا بترضيهم انت؟
1: لازم نرضي الطرفين، ما هو ما نبي حد يطلع من عندنا بالصورة غير جيدة، لأنه بالأول والأخير الموظف عندي أنا أعتبره هو الوجه الأول للشركة مهما كان
0: يا سلام
1: تخصص أو بيئة العمل.
0: مبسوطين الموظفين يا خالد؟
1: يا رب لك الحمد. أنا أشوف أن إرضاء الموظفين عندي شيء كبير بالنسبة لي. ما يهمني إنتاجية أو ما يهمني الكسب إلا كسب موظف رضا الموظف.
0: كيف ما يهمك إنتاجية يا خالد؟
1: ما يهمني إني أنا أربح كثر ما أرضي الموظف. الموظف لو أرضيته هو بيرضيني، صح ولا لا؟
0: يا سلام.
1: الآن أنا أعطي الموظف، وش محتاج الموظف عشان يعطيني الولاء الكامل للشركة؟ إيش يحتاج بالضبط؟
0: وش يحتاج؟
1: محتاج إني أنا أدعمه مثلا بالبدلات، بالأوفر تايم، بمميزات من الشركة، وبكون محافظ على البيئة بشكل كبير جدا.
0: خالد، انت كنت موظف قبل لا تفتح مؤسسة؟
1: انا كنت موظف 4 سنوات عند الوالد.
0: الله يحفظ لك يا رب.
1: والان انا صاحب الحلال.
0: يا سلام، يعطيك العافية. يعطيك العافية خالد، اتمنى لك التوفيق.
1: الله يجزاك خير ويطول عمرك.
0: حياك الله، هلا وسهلا.
1: شكرا لك، برعاية الله.
0: يا مرحبتين. إذن مستمعين الكرام، على 011-5100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا أراكم في سؤالنا التفاعلي. اتصال جديد، مساء الخير. حياك الله، انت على الهواء مباشرة يا صديق. تقفل الراديو وتسمعني من الجوال مباشرة.
2: نعم.
0: حياك الله.
2: سؤال الحلقة اليوم، الكفاءة أو الأقدمية؟
0: صحيح صحيح.
2: نعم، وهذا طبعا الكفاءة رقم واحد يعني. طبعا الكفاءة عبارة عن شخص مؤهل مع شهادات حديثة، مع خبرات أقوى من القديم، حتى لو هو القديم أكبر منه بالسن. الأهم الخبرة والكفاءة اللي يخدم العمل.
0: يا سلام، يعني أنت تشوف أنه الترقية بالشخص الأكفى والأكثر إنجازا.
2: نعم، كفاءة طبعا، كفاءة الشخص الأكفأ هو الأفضل للعمل يعني.
0: طب وش رأيك باللي يقول أنه هذه الترقية ممكن تسوي لك مشكلة في بيئة العمل، أنه تكون بيئة العمل سامة بسبب أنه هناك موظف لديه 4 أو 3 سنوات لم تأتي له أي ترقية، وهناك شخص لديه له سنة في هذا المكان وترقى؟
2: نعم، هذا الموظف القديم الذي لن يطور نفسه يستحق أن يأتي أحدث منه وأكفأ، هو اللي ترك الملعب لغيره يعني، معنى صح يعني.
0: يا سلام. فمن وجهة نظرك أنه للشخص المنجز،
2: نعم،
0: أو الشخص الأكفأ هو الذي يستحق؟
2: نعم، الشخص الأكفأ هو اللي يستحق، والشخص الأقدم واللي ما قدر يطور نفسه هو اللي ساب الفرصة لغيره. لا، يجب أن يطور نفسه لنفسه حتى بصرف النظر عن العمل يعني. فرضا بيئة العمل لم تكافئ، لماذا لم يطور نفسه؟
0: يا سلام، يعطيك العافية صديقنا.
2: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا، حياك الله. إذن مستمعين الكرام، نتحدث في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن برأيك، هل الترقية يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟ على 011-5100-100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا آراكم. اتصال جديد، حياك الله، الاسم الكريم.
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور والسرور، يا أهلا وسهلا، حياك الله، الاسم الكريم.
3: حالكم
0: بقوة. الله يسلمك يا صديقي، الاسم الكريم.

0: سعيد من جدة.
1: حياك الله يا سعيد. قول لي يا سعيد،
0: هي الترقية رأيي أن تكون بالجدارة وبالمعايير المحددة المعلنة، بحيث أن الموظفين يعرفون أسباب الترقية وما يكون هناك بيئة عمل سامة.
1: طب ليه ما يصير بالأقدمية يا سعيد؟
0: والله هي الأقدمية ممكن يكون لها مثلا درجة في المفاضلة، وممكن ما تكون لها، لكن بعض المتصلين ما شاء الله عليه ذكر موضوع الوقت. الوقت ترى أنه يدخل في بدل الدوام أو أوفر تايم، وما يدخل في المفاضلات حتى لا يكون هناك عبء على الموظفين وعملية شبه بالابتزاز يعني.
1: بعض المستمعين كان يقول أنه الشخص المنجز أو الأكفى هو الذي يستحق الترقية. ممكن البعض الآخر يا سعيد يرى بأنه الأشخاص اللي قضوا سنوات طويلة في هذا المكان يعني ترقيتهم ضرورة أكثر من الأشخاص اللي تكون إنجازاتهم سريعة. وش رأيك أنت يا سعيد؟
0: لا، هي ليست ضرورة، لأنه هذا الموظف ممكن يتطور في الدورات القادمة يحصل على ترقيات، أو يكون يحصل على عقود عمل خارج. أنا كصاحب مؤسسة أبدأ أميز، هل أستطيع أن أستغني عن هذا الموظف القديم؟ إذا كنت أستطيع أستغني عنه ما أرقي.
1: يعني أنت
0: هذا الكلام ليس بالمزاج، إنما بالمحددات اللي أضعها أنا.
1: يعني أنت شخص يا سعيد ترى بأنه تشوف إذا الموظف تقدر تستغني عنه ما ترقيه، إذا ما تقدر تستغني عنه ترقيه،
0: كقاعدة عامة ليست مزاج يعني. قاعدة عامة، الشخص الذي يؤدي مهام ظاهرة محددات ظاهرة لجميع الموظفين، بحيث ما يكون فيها تدخل فيها المحاباة أو يدخل فيها وقت غير وقت العمل.
1: ممكن شخص الآن يقول هل معقولة هناك موظف يعني وجوده والعدم واحد بالعامية كذا؟
0: ممكن يكون زي ما بعض الزملاء يقول هذا شخص له خبرة في الشركة مثلا 10 سنوات.
1: يعني شخص لديه خبرة طويلة في هذا المكان مثلا مكان العمل،
0: لكنه ما هذا الموظف اللي له 4 سنوات كسب الشركة أكثر بعمله بإنجازاته، بحيث أنه تكون مثلا ساعات العمل أو مثلا الإنجاز الفعلي الحقيقي تكون لها محددات يعني.
1: فترى أنه الترقية للشخص اللي يعني يكون له فائدة أكثر، أو زي ما كنت تقول أنه يكسب الشركة أكثر.
0: نعم، هذا هو الذي يقولون البقال أفلح.
1: يا سلام، يعطيك العافية سعيد.
0: شكرا لك.
1: حياك الله.
2: هذا المساء
1: لازلنا مستمرين معكم مستمعين الكرام في هذا المساء، وتحية لجميع الأشخاص اللي انضموا لنا الآن. أنت تستمع إلى إذاعة العربية ثم، وهذه حلقة جديدة ومباشرة من برنامج هذا المساء، ونتحدث عن الترقية. من وجهة نظرك عزيزي المستمع، هل الترقية يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر الخاص بإذاعة العربية FM على الرقم 0115 100 100. نعيد الرقم 0115 100 100. كذلك نذكر مستمعين الكرام بأنه تقدرون تشاركون معنا عن طريق الرسائل النصية عبر الواتساب على الرقم 0562626062. اتصال جديد، مساك الله بالخير، انت على الهواء مباشرة يا صديقي، اسم الكريم. يبدو لي في مشكلة في الاتصال.

0: اتصال نذكر بالهاتف المباشر 0115 100 100. كذلك نذكر مستمعين الكرام بأنه هناك بث خاص لبرنامج هذا المساء صوتا وصورة منقول لكم عبر منصة اليوتيوب وكذلك تطبيق إكس على آت العربية اف ام. مساك الله بالخير، حياك الله.
1: السلام عليكم، الله يسعد مساك.
0: يا هلا وسهلا ومساك يا صديقي، الاسم الكريم.
1: معك ابو سهيل.
0: ابو سهيل، من وين تكلمني يا ابو سهيل؟
1: من المنطقة الشرقية.
0: حياك الله يا ابو سهيل، قول يا صديقي.
1: الله. والله يا حبيبي شوف، بالنسبة للترقية المفروض انها ما تكون يعني بدون اي استراتيجية، لازم كل مؤسسة محترمة ترسم استراتيجية معينة للترقية بحيث انه يكون فيها تصنيف للتقييم السنوي وعدد سنوات الخبرة، يختصر في عدد سنوات الخبرة اللي هم الإنجازات، إذا صار موظف أنجز أو أحدث شيء أو نقلة نوعية في هذه راح تعطيها أولوية على الموظف اللي ماشي بنفس يعني سنوات الخبرة، قلنا نتكلم بس إنه ما صار فيها أي إنجاز أو أي تغيير على مستوى اللي يعمل عليه في مثلا في قسم الإتشار وفي قسم المالية أو في القسم اللي يشتغل فيه. من وجهة نظري أن كل مؤسسة ترسم استراتيجية لترقياتها ولتحسين مستويات الموظفين.
0: يا سلام. أبو سهيل، لو أنت مدير وعندك موظفين، موظف قام بإنجاز في هذا العام وموظف لديه خبرة 5 سنوات في هذا المكان، الترقية بتكون لمين؟
1: الترقية راح تكون للموظف اللي أحدث إنجاز للمؤسسة وطور من نفسه، يعني على الجهتين، لا طور من حاله وطور من مؤسستي، شيء طبيعي اني راح اعطيه الترقية.
0: والشخص اللي له 5 سنوات او 4 سنوات او 10 سنوات؟
1: لا، انا ما راح اعطي موظف له سنة واعطيه ترقية وعندي موظف له 5 سنوات. انا قلت لك من البداية كل الموظفين راح يطلعون، يعني اول كل موظف عندي راح اقول انا عدد السنوات اللي تاخذ فيها الترقيه، مثلا نضرب مثال خلال 3 سنوات 4 سنوات. طيب، ولكن تختصر مثلا السنه اذا احدثت في العام هذا اي منجز يحسب لك وللمؤسسه.
0: يا سلام، ممكن تختصر هذه السنوات.
1: بالضبط، يعني كل سنه تنجز فيها كانك تاخذ من عدد السنوات اللي بتجلس في السلم الراتب حقك.
0: طيب لو سألك موظف يا أبو سهيل وقال لك يا أبو سهيل، الترقية مكافأة على سنوات العمل أم نتيجة للتميز والإنتاجية؟ وش بيكون جوابك يا صديقي؟
1: راح أقول له على الجهتين، هي طريقين متوازيين. أنا راح أرسم أثر ما راح يجيني إلا وهو عارف المستوى التدريب اللي عندي راح يكون لك، يعني لازم أنك تحقق مثلا في مستوى معين من تحسين الأداء بالتدريب مثلا، لازم يكون عندك عدد سنوات خبرة كذا علشان تحصل على الترقية الفلانية.
0: يا سلام.
1: ولكن تختصر عدد السنوات بإنجازاتك.
0: يا سلام، يا سلام عليك يا أبو سهيل، يعطيك العافية.
1: الله يعافيك يا حبيبي.
0: الله، هلا ومرحبا. اتصال جديد، مساك الله بالخير، حياك الله.
2: مرحبا يا علي،
0: هلا وسهلا، حياك الله يا بشير.
2: أنا هذا الموضوع كثير استفزني يا علي، كيف هو لازم أشارك فيه.
0: قول يا بشير، وش المستفز بالموضوع؟
2: المستفز بالموضوع أنه مثل القطاع الخاص يعني مستعدين يجيبوا واحد من برا ويحطوا مدير عليك ولا إنك تترقى بداخل الشركة.
0: ليش يا بشير؟ وش السبب؟
2: عدة أسباب، أو أول أسباب يعني الوظائف الإدارية من الآخر يا أخونا علي بتكون موزعة توزيع يعني على المعارف والأصحاب والناس اللي ذات الثقة اللي اشتغلوا معهم بمشاريع سابقة. أما إنه يرقي واحد في الشركة عنده، أنا بشوفها شوية صعبة بتكون، لأنه ممكن يكون على حسب رأيه إنه هذا الشخص أنا ما اشتغلتش معه بالإدارة زمان مثلا، أو بقول لك أنا لو رقيته مين بده يشتغل شغله؟ يعني هذه نقطة مهمة لازم تحطها عندك فيه، يعني لما يكون مديرك المباشر يقول لك والله أنا إذا رقيت هذا الشخص اللي عندي مين بده يقوم بالشغل اللي قايم فيه هذا الشخص؟ فهذا كثير كثير، هاي النقطة لازم تكون أنت عارفها، وللأسف إنها موجودة يعني يا أخونا علي.
0: أنت قول لي يا بشير إنه بعض الشركات تفضل إنه يعني تأتي بموظف من خارج المكان.

0: بسبب انه لو رقيت هذا الموظف مين بيمسك عمل هذا الموظف؟
1: 100% هذا التفكير للاسف يعني هذا التفكير للاسف يعني مين بده لو انا عملته هذا مدير مين بده يقوم بالشغل تبعه؟ طب ما هي قايم بالشغل.
0: طب ممكن هذا الشخص برضه تجي فرصه وظيفيه مدير في

0: فاكر انت احنا كلنا مجرد ارقام وهم بفضلوا مصلحتهم بالاخر. يعني بقول لك انا بجيب مدير جاهز من برا ولا ارقي اللي عندي لانه انا اوريدي معتمد عليه بالشغل. وزي ما حكيت لك اذا رقيته انا مين بده يقوم بالشغل هذا؟ بدي اضطر اجيب موظف جديد يقوم واعلمه من اول وجديد. فهذا التفكير.
1: بس انت بشير تقول انه موظف مجرد رقم، برضه ممكن هذا الرقم انه يترك هذا المكان، المكان اللي انت خايف انه يتركه هذا الموظف.
0: بيعطي تأثير مؤقت يا أخونا علي، بيعطي تأثير مؤقت بس في الآخر الشغل بده يمشي والمؤسسة ما بتوقف على حدا. بس مثل ما حكيت لك الترقية، مثل ما حكيت لك يعني 90% وبديش أحكي 90% أكثر الحالات اللي أنا بعرفها إنه مستحيل حدا من داخل المؤسسة يترقى ويطلع للإدارة. مش مستحيل بتصير بس يعني بحالات خاصة لأنه بسبب هذا السبب، لأنه بده الشخص هذا يضل يشتغل، يعني خصوصا المدراء المباشرين مش اللي أعلى منهم. يعني بدهم يضلوا مبينينه أنه هذا الموظف أنه يعني بطريقة معينة لا يصلح للترقية من شان يضلوا معتمدين عليه وصامدين في أماكنهم بسبب الموظف
1: هذا. المعيار يا بشير على جميع بيئات العمل أم أنه بيئات عمل معينة وطبيعة عمل معينة؟
0: والله أنا بشوفه في مجتمعاتنا موجود في جميع بيئات العمل.
1: جميع بيئات العمل.
0: ما فيها سيستم، اللي حتى لو كان في سيستم عندك بضل هذا المرجع موجود.
1: يعطيك العافية بشير.
0: يسعد مساك، وما بدي تحكي عن سبي بس لكن للأسف يعني الكلمة هذه أنا ما راح تكون محسوبة علي أخونا علي.
1: يعطيك العافية صديقي. هلا وسهلا. مرحبتين. على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا مستمعين الكرام وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي نتحدث عن الترقية. برأيك عزيزي المستمع يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟ كل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الهاتف المباشر على الرقم 0115100100. مساء الخير.
2: ألو،
1: حياك الله، الاسم الكريم.
2: أحمد سلطان.
1: حياك الله يا أحمد، من وين تكلمنا يا صديقي؟
2: من الرياض.
1: مرحبتين، هلا وسهلا.
2: أنا معك وسامع على الراديو وحابب أشترك في الحديث.
1: قول يا أحمد.
2: والأول أشكر الأستاذ بشير اللي كان بيتكلم من شوية لأنه هو قال كل اللي احنا كلنا نفسنا نقوله يعني.
1: قول يا أحمد.
2: والله نفسنا نترقى، يعني دايما الناس اللي بتيجي من برا بتيجي في وضع احسن مننا واحنا اللي بنبقى تعبانين وطلعنا عينينا في الشغل. وبييجوا هم براتب احسن وبوزيشن احسن وبيجبرونا ان احنا ندور على شغل في مكان تاني.
1: وش السبب يا احمد؟ هل الأشخاص اللي يأتون من الخارج لهذا المكان يكون لديهم إنجازات ولديهم خبرات أكبر؟
2: لا، هم بنفس الوضع بالضبط، إن هو أنت شغال كويس وأنا عايز واحد في مكان أحسن، ولو خدتك أنت ما حدش هيقوم بشغلك، مين اللي هيقوم بشغلك يعني؟
1: طيب أنا برضو أبحث عن ترقية، ممكن أذهب إلى مكان ثاني أو إلى شركة ثانية أو إلى مؤسسة أخرى من أجل الترقية.
2: هم بقى بيجبرونا على كده الإدارة في الشركة. بس يعني الواحد يعني زي ما تقول إيه، ساعات بيبقى أصيل زيادة عن اللزوم ويقول أنا خلاص خدت وضعي وفي مكاني والبوزيشن بتاعي كويس بس هي المشكلة إن أنت بيصعب عليك نفسك بقى بعد كده لما تيجي التاريخ يتعاد معاك تلاقي ده مرة ده جه إزاي ورقيت قدرات الكبير وحتى نهاية الخدمة بتاعته أفضل من نهاية الخدمة اللي أنت هتاخدها يعني.
1: طيب أحمد، لو سئلت الترقية يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟
2: لا، الكفاءة طبعا. الكفاءة يعني حتى لو أنت في يعني أنا مثلا قديم مع الشركة ولو جه واحد عمل كذا نشاط أو عمل كذا برنامج يقدر ينجح القسم اللي أنا فيه، لا هو اللي يترقى أفضل مني.
1: طب ممكن أنت تتكلم يا أحمد أنهم يأتون بموظفين من خارج المكان عشان يكونون في الإدارة، فممكن هم لديهم الخبرة الأكبر والكفاءة الأكبر،

0: بتعيد التاريخ معاك بيجي بقى يقول لا ده جه قعد سنتين ثلاثة ومشي واللي بعده جه سنتين ثلاثة ومشي. فمش فاهم انا يعني ليه ما ادتنيش انا الفرصة، بل بالعكس انا طورت وانا النجاح باين.
1: يعطيك العافية احمد.
0: يعطيك العافية وشكرا على المشاركة الجميلة بتاعت حضرتك.
1: تسلم يا صديقي. اتصال جديد، مساء الخير. حياك الله، انت على الهواء مباشره، مساك الله بالخير.
2: مساء النور.
1: حياك الله، هلا وسهلا، الاسم الكريم.
2: يا هلا بيك محمد خالد.
1: حياك الله يا محمد خالد. ما انت تكلمني محمد،
2: شدني على الموضوع تبعكم الصراحه. موضوع الاقدميه او الكفاءه.
1: وش رايك انت يا محمد
2: اذا انت يعني في حاجه ترى غايبه بالنسبه حق القطاع الخاص؟ أنا أتكلم عن القطاع الخاص، أنا شغال في القطاع الخاص تقريبا يمكن 22 سنة الآن.
1: يا سلام.
2: التقييم السنوي يحتاج له أصلا ناس تراغبه، لأن الشركة تتعب وتحط سياسة وتحط سلم وظيفي وتحط درجات وظيفية وترقيات، لكن لما تيجي تطبقها يقول لك ها لا. فتلاحظ أن في ناس أنت شخصيا تشوف أن الناس هذه مش كفو، وهو اللي ياخذ البوزيشن الجديد او الترقيه الجديده. فالتقييم هو في مشكله، يبغى له مراقبه. ومفروض ان صراحه المفروض الوزاره هي اللي تتدخل في موضوع التقييم. انا شايف ان الوزاره لازم تتدخل في موضوع التقييم، لان فعلا في اجحاف لبعض الموظفين.
1: انت تتكلم عن الشركات يا اخي محمد؟
2: انا اتكلم عن الشركات، القطاع الخاص بشكل عام.
1: طيب ايش دخل الوزاره؟
2: لازم تتدخل، لانه هم كيف انا ما ادري اذا انت مطلع على وزارة تقول لك لازم انت على اساس تكون عندك كيان تحط حاجات واسس من ضمنها يكون في تقييم سنوي.
1: يا سلام.
2: ويحق للوزاره انها تراجع. طيب تقييم السنوي السنه هذه 98، اللي قبلها 98، اللي قبلها 98، طيب وين الترقيه اللي هو حصل عليها؟ ما في حاجه.
1: فترى طيب انت انه الترقيه بالنسبه لك انت يا محمد للاقدم أم للأكفأ والشخص اللي لديه إنجازات؟
2: إذا تقاها بالمختصر بقول لك للأكفأ. يعني أنا بحط نفسي إن أنا صاحب العمل. أنا يهمني الإنتاجية، من اللي قاعد ينتج لي؟ اللي ينتج لي هو اللي أنا عيني عليه. طيب لكن ما أغض النظر عن اللي ما قاعد ينتج لي له 5 سنوات أو 4 سنوات جالس، تعال إيش المشكلة اللي عندك؟ يمكن أنت مو ناجح في هذا الشيء، أحولك على شغلة ثانية. ممكن تحتاج تطوير.
1: أطورك
2: إذا شفت إنه ما في فائدة، خلاص بأخليك مكانك سر إذا ما استفدت منك، لكن ما أقطع عيشه طبعا.
1: يعطيك العافية محمد،
2: الله يرضى عليك.
1: حياك الله، شكرا لاتصالك يا صديقي. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء النور يا علي.
1: حياك الله، لو سهل الاسم الكريم.
3: باسم.
1: حياك الله يا باسم،
3: الله يكرمك.
1: قول لي يا صديقي.
3: والله شوف، المشكلة أغلب الناس ناظر على في التقويم على الشركة. الشركة تناظر هي أساسا على الدخل. إذا الدخل زين هترفع للموظفين. وطبعا ترفع للناس اللي هم أكفأ.
1: يا سلام.
3: عرفت شلون؟ لأنه في صالحها، لأن أنا كل ما أعطي الموظف حقه كل ما يعطيني شيء أفضل. تمام. لكن المشكلة إنه كل يبغى يطلع يعني أسرع شيء،
1: كل يبحث عن الترقية بأسرع طريقة ممكنة.
3: أيوة، يقول لك أنا أبغى ترقى من كذا لكذا لكذا ويزيد الراتب. طيب هو الشركة ما تقدر،
1: بس برضو الموظف من حقه إنه كل، أكيد إنه كل شخص أو كل موظف يبحث عن الترقية يا باسم.
3: صحيح، بس كمان احسب حساب ان الشركة كمان ممكن تتضرر. فهي ما تقدر ترقيك بسرعة، لأن هذا يعتبر ميزانية على الشركة. ليش الشركات قاعدة تشيل موظفين؟ لأن هو أسهل حاجة عندها لما تبي توزن مصاريفها إن تشيل رواتب. فأنت لازم تراعي وضع الشركة. إذا الشركة مدخولها طيب هي ما هتكسر. الشركة مدخولها أقل هتعطيك المعقول، لأنه كل يبغى يستفيد، الشركة تبي تستفيد، ما فتحت الشركة إلا عشان تستفيد.
1: طيب باسم.

0: من وجهة نظرك الترقية يجب أن تكون بحسب الأقدمية ولا بحسب الكفاءة؟
1: لا أنا اللي أشوفه حسب الكفاءة.
0: الكفاءة
1: الأقدمية مو مهمة.
0: يا سلام، يعطيك العافية.
1: ممكن سنوات كثيرة لكن هو ما يعطي شيء.
0: يا سلام، يعطيك العافية صديقي.
1: الله يعافيك.
0: هلا وسهلا.
1: مع السلامة.
2: هذا المساء
0: إذن مستمعين الكرام نتحدث عن الترقية، يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟ الكل اللي حاب يشارك معنا يتواصل معنا عن طريق الأرقام التالية.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062. هذا المساء

0: إذن مستمعين الكرام على 0115100100 تقدرون تشاركون معنا وتقولون لنا رأيكم في سؤالنا التفاعلي. مساء الخير، اتصال جديد، حياك الله.
1: الله يعطيك العافية.
0: يا مرحبتين، اسم الكريم.
1: فهد الحربي من الرياض.
0: حياك الله ونعم فيك يا فهد، قول لي يا صديقي.
1: أنا شفت العنوان وشدني بصراحة أني أشارك معكم.
0: قول لي يا فهد.
1: أنا أعتقد الترقية تقريبا هذه مرتبطة بالأداء ولا بالأقدمية، صح ولا لا؟
0: صحيح، بالكفاءة أم بالأقدمية؟
1: صحيح. شوف، هي أتكلم عن المعيار، أنا ممكن يزعل الشركات بس هذا بتكلم فيه. الموظف عندنا المفترض أن الترقية دي محسوبة له في أقدميته، والكفاءة أيضا لها دور، بس الأقدمية لها دور أساسي بعد. بتقولي كيف؟ لو عندي شركة الأقدمية ما راح أغفلها، لأن هذا اللي موجود عندي من زمن قديم، هذا أيضا عنده أسرة، عنده بيت، عنده متطلبات. تمام؟ فأنا بقيسها أن هالموظف القديم أيضا له واجبات لازم يأخذها. اللي عنده كفاءة ممكن أكافئ أنا بونص زيادة، ممكن أكافئه مثلا في حوافز داخل الشركة. بس أشوف الترقية هنا المفترض كل بعد مثلا كل 3 سنوات يعطى ترقية للموظف القديم.
0: والموظف الأكفى أو اللي يأتي بالإنجازات للشركة يستحق المكافآت.
1: أعطيها معيارها لازم أساسي عندي. يعني مو معقول عندي موظف له 15 سنة 20 سنة ويجي موظف له 4 سنوات ويتعدها بالراتب. طيب اللي 15 سنة ذا باني أسرة وباني بيت وباني متطلبات كثيرة عليه في الحياة صارت. فالشركة ما نظرت الموضوع ذا.
0: أنت تقول إنه المفروض يناظرون الموضوع إنه هذا الموظف اللي له 5 سنوات أكيد إنه زادت التزاماته فيجب أن يترقى. بغض النظر عن الشخص اللي يأتي بالإنجازات والشخص الفارق.
1: أعطيه الفارق أعطيه، بس ما الموظف القديم ما أهمله، لأن في النهاية هو منظومة اجتماعية في الحياة موجود عندي في المجتمع، كيف أغفله؟
0: يعطيك العافية يا فهد،
1: الله يعافيك،
0: حياك الله. اتصال جديد، مساك الله بالخير وحياك الله، هلا وسهلا. يا مرحبتين، بدولي فقدنا الاتصال. نذكر مستمعين الكرام بالهاتف المباشر على الرقم 0115 100100. اتصال جديد، مساء الخير، حياك الله.

0: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الاسم الكريم؟
0: أحمد البكالي من اليمن.
1: حياك الله يا صديقنا أحمد. من وين تكلمني يا أحمد؟
0: أنا سعودية، أنا من جدة.
1: حياك الله يا أحمد. قول لي يا أحمد، إيش رأيك في الموضوع؟
0: والله شدني كذا الموضوع كذا شيء، أنا أسمعكم كذا وحبيت شارك لا بالنسبة لي أعتقد اللي الكفاءة، طبعا كفاءة اللي عنده كفاءة ولكن في نفس الوقت ما نسيب اللي هو أقدمية، يعني نحاول نكثر من التريننج من الأشياء هذه، نطور من الموظفين، يعني ما لأنه في نفس الوقت هذا كيف يعني في نفس الوقت كيف هذا اللي عنده كفاءة، كيف قلت يعني كفاءة هذه من خلال التريننج وهذه الأشياء، فحنحاول نطور منهم من هذه الأشياء يعني.
1: ولكن الإجابة أنه الترقية المفروض تكون للشخص الأميز أو الأكفى.
0: أكيد صح.
1: يا سلام.
0: أكيد.
1: يعطيك
0: مع مراعاة التريننج والأشياء هذه.
1: مع مراعاة إنه تسوي دورات تدريبية للموظف اللي لديه سنوات أطول في هذا المكان. طيب صديقنا فهد، هل تختلف معايير الترقية حسب طبيعة العمل أم كل الأعمال يعني بنفس هذه الطريقة نتعامل معها، إنه الموظف الأميز هو اللي يترقى؟ ولا تحس انه لا والله في بيئات عمل او مجالات مختلفة فيها تعامل مختلف؟
0: لا يا يعني على حسب الكفاءة، انا اشوف انه الكفاءة اللي عنده كفاءة اللي عنده قدرات انا اشوفها هو الأقدمية له.
1: الترقية الافضلية في الترقية له قصدك؟
0: ايوه.
1: حياك الله. حياك الله يا فهد، شكرا لاتصالك ومشاركتك يا صديقي فهد. اتصال جديد، مساء الخير.
2: مساء النور.
1: هلا وسهلا، حياك الله. الاسم الكريم؟
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: اسمي يحيى.
1: حياك الله يحيى.
2: انا تبعت كل الاراء اللي انطرحت، واضح انه يعني كل واحد بيشوف الموضوع من وجهة نظره او بيحكي واقعه في الاجابه. يعني في واحد بيقول انه على حسب المؤسسه، على حسب دخلها وعلى حسب مكسبها، واضح انه هو صاحب عمل. وفي واحد بيقول على حسب الأقدمية، واضح إنه شخص قديم وممكن ما جاه نصيب في الترقية. باختصار الترقية الأولوية للكفاءة، طبعا الأولوية للكفاءة.
1: واضح أنت واضح إنك يحيى أنت موظف مميز ومنجز.
2: لا أنا موظف صاحب تجربة يعني مش مميز، لكن قادر أفهم كيف صاحب العمل بيفكر.
1: طيب قول لي يا يحيى،
2: يعني أنت لما تعمل أشياء استثنائية تستحق عليها ترقية. لو أنت موظف قديم وما عندي يعني بتعمل شغلك الشغل الطبيعي استاهلها في كله 5 سنين مثلا.
1: يا سلام.
2: تمام. لكن الكف حتى لو شغال من سنة أو من أقل من سنة وعمل شيء استثنائي لا بيحتاج، لازم ترقية ولازم يعني تحفيز، هو ده تحفيز. ليه؟ لأنه في النهاية الحياة كلها الانتخاب الطبيعي كله بيقوم على أنه الأجدر هو اللي بيمشي لقدام.
1: أحد المستمعين كان يقول يا صديقنا يحيى أنه الأشخاص المميزين يعني يجب أن يكافأوا.
2: نعم.
1: بينما الترقية تكون للشخص لديه سنوات أكبر في هذا المكان، هو الأحق بالترقية.
2: الترقية نفسها تكون للشخص المميز أو دي الأولوية للشخص المميز، يعني الشخص اللي بيعمل أشياء استثنائية، أضاف شيء جديد للشغل، أضاف شيء جديد للشركة، طبعا أكيد بينعكس على المدخول بتاع الشركة.
1: يا سلام.
2: فهي عنده الأولوية قصاد الشخص اللي ما عمل أي شيء جديد لكن هو قديم. يعني أنا إذا انضميت للشركة من سنة وعملت أشياء استثنائية حترقى قبلي الشخص اللي ليه 5 سنين في الشركة، هو لازم يأخذ حقه طبعا. يعني تعمل في حسابك، يعني انت كصاحب عمل تاخذ في حسابك انه يعني التضخم اللي حاصل في البلد عموما، وزي ما في واحد من الاخوان قال انه المسؤوليات الاجتماعيه بتزيد مع السنين، لا دي لازم تتاخذ في الحساب. واي شركه محترمه بتكون عندها زيادات سنويه حتى لو كان شيء بسيط 3% 4% 5% دي بتكون بالاقدميه. لكن انا كشخص مميز باخذ اضافه، ممكن اخذ 20% 15%. ليه؟ لانه عملت شيء مميز.
1: يا سلام.
2: وعموما يا أخوي يعني عموما أصحاب الأموال ما بيحبوا، يعني أصحاب الشركات ما بيحبوا يدفعوا إلا للشخص اللي بزيد إنتاجيتهم، ده شيء مفهوم يعني.
1: يا سلام، يعطيك العافية يحيى.
2: الله يعافيك.
1: حياك الله، مرحبتين. اتصال جديد، مساء الخير.
3: مساء النور.
1: يا مرحبتين، هلا وسهلا.
3: أول شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا.

0: حياك الله، الاسم الكريم.
1: أبو خالد من الرياض.
0: حياك الله يا صديقنا أبو خالد. أبو خالد، نتكلم في حلقة اليوم من برنامج هذا المساء عن الترقية. من وجهة نظرك يجب أن تكون بحسب الأقدمية أم بحسب الكفاءة؟
1: ترقية موضوع حساس أول حاجة في الموظفين، بعدين تعتمد على نسبة وليست على الأقدمية والأداء والانضباط. فلازم نسبة، أخذ نسبة من الجميع.
0: يا سلام،
1: لإرضاء جميع الأطراف ولإرضاء الإدارة نفسها والعمل نفسه. يعني مثلا الأقدمية 50%، الأداء 25%، والانضباط 25%.
0: طيب ليش الأقدمية 50 يا أبو خالد؟
1: الأقدمية الأفضلية في ما قعد الوقت هذا كله في العمل هذا إلا وهو يستحق إن حنا صورنا عليه وتلقى أداء كويس.
0: طيب واللي والموظف المنتج يقول ليش ما تكون 50% على الإنتاجية؟
1: لا، انضباط 25 وإنتاجية 25 عشان التحفيز.
0: يا سلام،
1: أغلب القطاعات والحكومي وكذا كلها على الأقدمية، ولكن ما نظلم الانضباط ونظلم الأداء
0: والإنتاجية،
1: نعطيهم نسبة 25 كل وحدة.
0: يا سلام،
1: نجتمع كلها ونشوف أفضل اللي أخذ درجة أكبر في النسبة يستحق الترقية.
0: يا سلام، يعطيك العافية أبو خالد، شكرا لاتصالك ومشاركتك، حياك الله.
1: أهلا وسهلا.

0: بمشاركة أبو خالد مستمعين الكرام نكون وصلنا لنهاية حلقة اليوم من برنامج هذا المساء. هذه تحيات فريق العمل من التقديم على إنقيدان، الإعداد والتنسيق لدى زميلة وعد الدوسري، ومن الإنتاج قسم الإنتاج زياد الجفان ومحجوب محمد. نلتقيكم غدا مستمعين الكرام عند الخامسة مساء، ولكن بعد قليل حلقة جديدة وحلقة أولى من برنامج ماذا بعد مع الزميل عصام عبد السلام. كونوا على السمع، إلى اللقاء.
1: هذا المساء
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. في هذا العالم، التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر هو مجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند السادسة مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: رئيس الوزراء الإسرائيلي بالانتقام من حركة حماس
5: عبر شبكة مراسلين.
6: مراسلة العربية FM، أهلا وسهلا بك معنا ناهد يوسف.
5: التحليل والقراءة العميقة لتطورات الرهين،
7: يعني سيحاولون تكثيف القصف.
5: بالصوت ننقل لكم تفاصيل المواجهات المستعرة أولا بأول.
8: الجيش الإسرائيلي أن إسرائيل نشرت عشرات الآلاف من قواتها على الحدود مع لبنان.
5: تغطية خاصة،
9: القصف الذي طال لمدة حوالي ساعتين من الزمن.
5: إذاعة العربية، الخبر وصدى.
10: ملف الأسرى يحتل المقدمة.
11: المفاجأة جديدة في حرب أوكرانيا، روسيا تستنزف دفاعات كييف بقنابل جوية مزودة.
12: أنا كفيلها، أنا كفيلها، أكفيلها الكاميرا خلاص.

أهلا بكم متابعينا في أولى حلقات ماذا بعد. وفي ماذا بعد؟ الكل حضر جنازة خامنئي إلا خليفته. ماذا بعد غياب مجتبى؟ وترامب يمهل إيران لإنهاء تشييع خامنئي وللعودة إلى المفاوضات بعد مهلة الأسبوع الواحد. وفي الاقتصاد، أوبك بلس اجتمعت اليوم، ماذا بعد هدوء هرمز؟ هل تدخل أسواق النفط مرحلة الأسعار الهادئة؟ وماذا بعد خامس ضخ إضافي في السوق؟ وفي التقنية نتابع. السعودية تحول الإجازة إلى موسم لصناعة مهارات المستقبل. وهنالك أيضا الوظيفة سجن والبزنس جنة، هكذا يقال. الراتب يجعلك تعيش، أما البزنس فيجعلك ثريا، حقيقة؟ وهل كل شخص يمكن أن يصبح رائد أعمال؟ تركيا العناوين، لدينا الكثير من المحطات والعناوين في حلقة هذا اليوم. أهلا بكم متابعينا، ونبدأ بنبض الأخبار.

0: حتي نبدأ الأخبار متابعينا، نرصد معكم آخر الأخبار التي ترد إلينا. لليوم الثاني مجتبى خامنئي يغيب عن جنازة والده، واختبار نوايا بين إيران وأمريكا في مضيق هرمز. وزير عراقي يكشف تفاصيل هروب أبرز المتهمين في قضية وكيل وزارة النفط السابق وبحوزته نصف مليار دولار. الحكومة العراقية تعيد نصف المتهمين بالفساد الفارين من الخارج ومذكرات انتربول لملاحقة آخرين. مسؤول عسكري سوداني يؤكد للعربية الجيش يتحكم بكافة محاور القتال بمحوط مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. نتنياهو يطرح مجددا فكرة التهجير من غزة ويدعو إلى السماح لأهالي القطاع بحرية الاختيار بين البقاء أو المغادرة. مسؤول روسي يقول إن ويتكوف وكوشنر سيواصلان وساطتهما بشأن أوكرانيا. واصل معكم ماذا بعد، ولكن بعد هذا الفاصل الإعلاني كونوا برفقتنا.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
2: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير أبرد وجهة في الخليج، الخطة البحر الأحمر منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة ملتقى الأحبة، الجديد في القدية ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام.
0: أهلا بكم متابعينا من جديد، ونبدأ مع إيران. وفي مراسم تشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لليوم الثاني على التوالي، ظهر الجميع تقريبا، أبناء ثلاثة حضروا وكبار الشخصيات الرسمية في الدولة، رئيس الجمهورية ورئيس البرلمان ورئيس السلطة القضائية وكبار قادة الحرس الثوري، جميعهم كانوا هناك إلا من؟ مجتبى خامنئي. وعرض

0: التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي لليوم الثاني على التوالي. إذن يغيب المرشد الجديد لإيران عن مراسم تشييع والده، رغم أن هذه المراسم كانت تعد بالنسبة إلى كثيرين اللحظة الأهم لظهوره الأول أمام الإيرانيين منذ اختياره خلفا لوالده. إذن متابعينا، أدى 3 من أبناء الزعيم الإيراني علي خامنئي صلاة الجنازة عليه وعلى 4 أفراد آخرين من العائلة في طهران، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر، ما أثار الكثير من الأسئلة بشأن عدم ظهوره. فهل تمنعه إصاباته من الظهور، أم أن المخاوف الأمنية تفرض بقاءه بعيدا عن العلن؟ وكيف يبدأ أهم رجل في إيران عهده من دون أن يراه الإيرانيون حتى الآن؟ للتعليق والمزيد من الحوار متابعينا، ينضم إلينا رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في المركز مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد عباس ناجي. أستاذ محمد، أهلا بك معنا. بداية، يعني غياب مجتبى خامنئي لليوم الثاني عن مراسم تشييع والده بينما حضر أبنائه 3 كما تابعنا وكبار رموز الدولة، هذا الغياب يعني أثار الكثير من علامات الاستفهام. أين مجتبى خامنئي؟
1: أهلا وسهلا بك. طبعا هو السؤال المهم الآن داخل إيران وربما لدى القوى المعنية بما يحدث داخل إيران في المرحلة الحالية لسيام الولايات المتحدة الأمريكية. غياب مجتبى حتى الآن هو ربما لاعتبارات أمنية أو لاعتبارات صحية، يعني مجتبى أصيب في اليوم الأول للحرب وبالتالي حجم إصاباته غير معروف حتى الآن، وقد يكون ذلك هو السبب الذي يجعله يغيب حتى الآن، ليس فقط عن جنازة والده وإنما حتى عن الظهور علانية أمام الإيرانيين
0: إطلاقا، لا ظهور إطلاقا، لا صورة له إطلاقا ولا حتى صوت. وبالتالي أنت أشرت إلى أنه ربما يكون صحيا أو أمنيا، لكن أيهما الأكثر ترجيحا، صحيا أمنيا؟ كم نسبة تقريبا؟
1: الاثنين معا 50% لكل سبب. لماذا؟ لانه هناك خوف من على حياه مجتبى اذا ظهر. ظهوره في هذه الظروف الاستثنائيه جمع غفير من الايرانيين قد يكون مشكله بالنسبه للاجهزه الامنيه فيما يتعلق بحمايته، وبالتالي قد يكون معرض للاغتيال. هناك تهديدات اسرائيليه مباشره في هذا الامر منذ ايام قليله باغتيال مجتبى خامنئي، وبالتالي الظرف الصحي او الظرف الامني. لكن دعني اقول أنه حتى نستطيع أن نجاوب على هذا السؤال لابد أن ننتظر اليوم الأخير، يوم الوصول الجثمان إلى مشهد يوم 9 يوليو خميس. لأنه هذا قد يكون هو المحطة الأخيرة لجثمان خامنئي.
0: طيب أنا يعني أيضا لو تحدثنا عن يعني لأنه ظهرت شخصيات مهمة، إخوان مجتبى ظهروا، ظهر قائد الحرس الثوري، ظهر أسماء مهمة جدا ظهرت حتى الساعة، وبالتالي يعني في الثقافة السياسية الإيرانية أن يعني أهمية ظهور مجتبى في جنازة بهذا الحجم خليفة المرشد يعني.
1: نعم، أهمية كبيرة. أولا تنظيم جنازة في هذا التوقيت وبهذا الحجم هي رسالة إلى الولايات المتحدة وإلى العالم، ودعني أقول أنه كان متعمدا يوم 4 يوليو يوم الاستقلال الأمريكي قبل يوم واحد من ذكرى إسقاط الطائرة المدنية الإيرانية في عام 1988، كلها إشارات إلى الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا إشارة تحدي بأن النظام ما زال قائم وأنه يستطيع أن ينظم فعالية بهذا الحجم في هذا التوقيت. لكن طبعا غياب خامنئي يطرح تساؤلات عن مدى قدرته على تولي الأمر في أو تولي المنصب، لأنه منصب بهذه السلطات قد لا يستطيع شخصية إذا كان بالفعل مصاب بإصابة بالغة في خلال الحرب، قد لا يستطيع أن يستمر في هذا المنصب إلى حد كبير، وبالتالي هناك مشكلة في هذا الأمر. إذا لم يظهر مجتبى حتى يوم 9 يوليو في مشهد على سبيل المثال، أنا أعتقد سيكون هناك مشكلة خطيرة بالنسبة للنظام الإيراني، لأنه المرشد لن يستطيع مشكلة خطيرة. في هذه الحالة تولي منصبه طالما أنه لم يظهر إلى العامة في كل الحالة.
0: مشكلة خطيرة بمعنى فقط تولي منصبه وغيابه الذي يثير شكوك إن كان في الداخل أو في الخارج. الإيرانيون مؤكد الآن

0: سألونا أين مرشدهم الجديد؟ أنت
1: صحيح،
0: تعني بهذه
1: لأنه
0: المشكلة؟
1: عدم ظهوره يضعف من موقع النظام، يعني جزء من قوة النظام هو أن يتواصل المرشد مع الإيرانيين في كل الحالات، وكان ذلك هو ما يقوم به خامنئي. لكن الآن وكما قلت وأنا أتفق معك، كل تفاعلات مشتبه عبر رسائل مكتوبة فقط، لا صوتية ولا علنية للإيرانيين، وهذه ستسبب مشكلة، ستضعف موقع المرشد، ستضعف موقف النظام أمام الشارع، قد تدفع الشارع إلى، أو جزء من أسباب التي يمكن أن تدفع الشارع إلى الخروج مرة أخرى للاحتجاج، هو أنه لا يعرف من يحكم في النهاية، هل حرس ثوري، هل المرشد، هل الحكومة. ستكون هناك مشكلة كبيرة أمام الشارع أو بين الشارع والنظام في حالة عدم ظهور مشتبه خامنئي في الفترة القادمة.
0: طيب، هذا الغموض إلى الآن حول مصير المجتبه المرشد الإيراني، هل بإمكاننا أن نقول بأنه قصد ذلك في الداخل الإيراني، ولا أن هذا الأمر قد يعكس أيضا ربما أن هناك حالة من الارتباك حتى داخل النظام الإيراني، خاصة أن أشرنا بأنه كما ذكرنا في الأول بأنه لا صورة حديثة، لا تسجيل فيديو، ولا حتى خطاب قصير لمجتمع.
1: طبعا سؤال مهم جدا. في اعتقادي هناك حالة من الارتباك داخل النظام في إيران، هذه الحالة طبعا فرضتها الحرب، يعني الحرب أدت حدوث فراغ كبير في النظام، القيادات الرئيسية اختفت من المشهد، هناك قيادات جديدة قد لا يكون لها بينها تنسيق كامل في كل الحالات، وبالتالي أنا في اعتقادي في حالة انتهاء الحرب بعد الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة، أعتقد النظام أمام اختبارات صعبة، اختبار على مستوى العلاقة بين مؤسساته، بين مؤسسة المرشد ومؤسسة الحرس الثوري، هناك سيطرة ونفوذ كبير لأحمد وحيدي والحرس الثوري في كل الحالات، هناك صراع سيحدث بين الحرس الثوري والجيش الإيراني على سبيل المثال، بين الحرس والحكومة الإيرانية. الاختبار الأصعب هو بين النظام والشارع، لأنه أسباب الاحتجاج ما زالت قائمة، وبالتالي التضامن الحالي من جانب الشارع مع النظام هو تضامن ظرفي تفرضه الظروف الاستثنائية التي تمر بها إيران. لكن حين تنتهي هذه الظروف أعتقد ستكون هناك مشكلة بين النظام وبين الشارع.
0: بين النظام والشارع. طيب ابقى معنا أستاذ محمد، سأعود إليك ولكن بعد قليل، ابقى معنا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
0: إذا متابعينا نتابع مع تطورات المباحثات الأمريكية الإيرانية، حيث أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق المحادثات لمدة أسبوع إلى حين انتهاء مراسم تشييع المرشد السابق علي خامنئي، وأضاف أن الإيرانيين يتوسلون للتوصل إلى اتفاق حسب قوله. يأتي هذا في الوقت الذي لا تزال فيه مسألة الاتفاق تلقي بظلالها على الداخل الإيراني وتشي بانقسام، حيث نقلت صحيفة نيويورك تايمز عن 4 مسؤولين إيرانيين كبار أن الرئيس مسعود بيزشكيان ومحافظ البنك المركزي عبد الناصر همتي لعبا دورا حاسما في إقناع المرشد مجتبى بالموافقة على الاتفاق. ووفقا للمسؤولين، زار بيزشكيان المرشد خلال المراحل الأخيرة من المفاوضات وأبلغه بأن الوضع الاقتصادي بلغ مرحلة حرجة، وأن الحصار البحري الأمريكي يشل البلاد، ملوحا بالاستقالة إذا رفض الاتفاق. كما وجه همتي رسالة إلى مجتبى حذر فيها من أزمة موازنة حادة، وأن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء ستنفد بحلول نهاية أغسطس إذا استمر الحصار البحري، مؤكدا أن إيران لم تعد قادرة على تصدير نفطها. نرحب مجددا بالأستاذ محمد عباس ناجي، أهلا بك من جديد معنا. نحن تحدثنا وتسألنا السؤال المهم، أين مجتبى خامنئي؟ وأيضا الإرهاصات تتوالى حول هذا الأمر، لكن هذا الغياب في حد ذاته إن كان صحيا أو كان أمنيا، أيا ما يكون، هل لديه أي تأثير على قدرة التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية؟
1: طبعا. لماذا؟ لأنه المرشد في كل الحالات في العادة هو له القرار الأول والأخير في تحديد وجهة المفاوضات مع الولايات المتحدة. عندما يغيب خامنئي معنى ذلك أنه هذه الصلاحية انتقلت إلى مؤسسات أخرى، انتقلت إلى الحرس الثوري. الحرس الثوري أنا أشك في أنه يرغب في مواصلة المفاوضات أو الوصول إلى اتفاق، بالعكس في اتجاهات أو دوائر داخل الحرس الثوري تريد استئناف العمليات العسكرية، تريد استمرار التهديد

0: حركة الملاحة في مضيق هرمز، تريد العدوان أو مواصلة العدوان والاعتداءات الإرهابية على دول الجوار، لا سيما بعض دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي في حالة ما إذا انتقلت هذه السلطات إلى الحرس، أنا أعتقد ستكون هناك مشكلة أمام استمرار المفاوضات وأمام احتمالات الوصول إلى اتفاق مع الولايات المتحدة.
1: مشكلة إذا نحن بين متواليتين. أنا كنت حاسس أيضا لأنه الآن خامنائي يشيع المفاوضات في حالة انتظار، هناك أسبوع كما ذكر دونالد ترامب، وبالتالي ماذا بعد؟ هل تقود جنازة المرشد إلى تهدئة هذا الأسبوع أم إلى انفجار جديد أم عودة إلى المربع الأول كما كنا سابقا؟
0: هي تهدئة مؤقتة بانتظار ما سيحدث خلال الجولات القادمة من المفاوضات. يعني فكرة أن المفاوضات قد تنتهي في 60 يوم، أنا أعتقد أشك فيها إلى حد كبير. إيران تستغرق في التفاصيل، تتفنن في كسب مزيد من الوقت.
1: صحيح.
0: تربك المفاوضات.
1: وبالمناسبة على ذكر 60 يوم، الأيام التي مضت محسوبة من ضمن 60 يوما أم؟
0: طبعا يعني نحن نتحدث عن 20 يوم تقريبا.
1: 20 يوم، تبقى 40 يوم يعني.
0: نعم، ولم يحدث تقدم كبير، وهذا يشير لأنه المسألة لن تكون سهلة، وأنه احتمال تمديد هذه المفاوضات قد يكون احتمالا مرجحا في الفترة القادمة. نحن أمام ثلاثة سيناريوهات: إما الوصول إلى اتفاق في 40 يوما القادمة وأنا أشك في ذلك، أو فشل المفاوضات، أو تمديد هذه المفاوضات. كل الأحوال الخلافات لا تبدو سنوية، لا يمكن تسويتها بسهولة مع الولايات المتحدة،
1: هناك
0: لأنه فجوة الصقاء قائمة بين
1: هناك خيار آخر. يعني هل هو جائز أم لا؟ يعني يتم تعليقها أيضا، الآن تم تعليقها لمدة أسبوع بسبب التشيع، فربما نشهد أيضا أسباب أخرى لتعليق، هل هذا وارد؟
0: قد يحدث ذلك، لأن الإيرانيون يماطلون، وبالتالي يبحثون عن أي ذريعة لتعليق أو تأجيل، كما قلت، لأن هناك دوائر في النظام في إيران مؤثرة لا تريد استمرار هذه المفاوضات، وبالتالي تبحث عن أي ذريعة لتعطيلها في المرحلة القادمة لإرهاق المفاوض الأمريكي لكسب مزيد من الوقت في المرحلة القادمة.
1: رئيس تحرير مجلة مختارات إيرانية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية محمد عباس ناجي، تحياتي لك، شكرا.
0: شكرا.
2: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟

0: نتواصل معكم متابعينا، ننتقل بكم الآن إلى محطتنا الاقتصادية.
1: ماذا بعد؟
0: أعلنت 7 دول في تحالف أوبك بلس، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وسلطنة عمان، زيادة إنتاج النفط بمقدار 188 ألف برميل يوميا في أغسطس المقبل، مضيفة أن القرار يأتي في إطار التزامها الجماعي بدعم استقرار سوق النفط، مع تأكيدها على مواصلة مراقبة تطورات السوق واعتماد نهج حذر ومرن. ماذا بعد هذه الزيادة؟ ينضم إلينا من الكويت الخبير بأسواق النفط محمد الشطي. أستاذ محمد مساء الخير، تحياتي لك.
2: مساء النور، حياكم الله.
0: طيب نتحدث عن، نعلق على هذه الزيادة بداية، وقرار الزيادة هذا هل هو طمأنة للسوق فقط؟
2: شوف، بلا شك أن الأوضاع الحالية بعد خلينا نقول مذكرة التفاهم ما بين الجانب الإيراني والجانب الأمريكي، بلا شك أن الأسواق عادت إلى عادت الأمور في زيادة الإمدادات عبر مضيق هرمز، وبالتالي هناك زيادة، لكن هذه الزيادة غير مستقرة، وهذه الزيادة لا تقارن بما كان عليه قبل مارس، وبالتالي المخاوف بالنسبة لأي أي ظروف جيوسياسية ما زالت متأصلة موجودة، فبالتالي هذه الزيادة تعطي طمأنة بالأسواق بأن الدول قابلة أو تعمل على زيادة إنتاجها، وأن هناك أريحية، وبالتالي تعطي استقرار للأسواق. هناك طبعا من يربط ما بين هبوط الأسعار، ويعني يحاول أن يبرر قرار أوبك بأن قد يتعارض مع هبوط الأسعار، ولكن هبوط الأسعار هو مؤقت بحكم الوضع المؤقت الحالي، وهو انفراجه في عبور الناقلات عبر

0: مضيق هرمز، وبالتالي اوجد خلينا نقول المعروض شويه اكثر من من من من من المطلوب، ولكن هذا وضع لان الطلب سيرتفع، ولان ما زال الامور يعني يتكثف كثير من الضبابيه والمخاوف.
1: نعم، على ذلك إن عادت الأمور لسابق عادية، خاصة فيما يتعلق بالمضيق وما يحدث في مضيق هرمز، سيعود الوضع إلى ما كان عليه في ارتفاع فيما يتعلق بارتفاع الأسعار، خاصة نحن نتحدث عن خامس ضخ إضافي.
0: هو بلا شك أن الأسعار إلى تعافي، لأن السوق يحتاج. أنت اليوم لما تتكلم عن الصين، الصين هبطت وارداتها بتقريبا على الأقل 3 مليون برميل يوميا. أيضا لا ننسى أن الفترة هذه السوق عموما والطلب في آسيا يقل قليلا بحكم دخول كثير من المصافي في برامج الصيانة، فبالتالي الطلب أصلا قليل أو نسبيا أو موسميا أقل من المعتاد، ولكن هذا كله إلى تعافي، وخصوصا مع زيادة الإمدادات فالطلب بلا شك سيأتي بالتعافي، وبالتالي الأسعار إلى زيادة، وبالتالي مثل هذا القرار اللي هو الزيادة، نتكلم على فكرة على شهر أغسطس يعني بعد شهر.
1: صحيح.
0: فبالتالي الطلب في ارتفاع، لأننا نتكلم عن الفصل الثالث والرابع، بلا شك أن الطلب يكون في ارتفاع، وبالتالي هناك الحاجة إلى زيادة الأمدادات، لكن هذه الفترة هي كان مؤقته، لان يعني تدري في كثير من الناقلات كانت محبوسه في او او او او مقيده داخل المضيق، الان هذا الامر كله مفتوح، وبالتالي ادى الى زياده، لكن ارد اقول هذه الزياده وهذا الاختلال في ميزان الطلب والعرض هو موضوع مؤقت، يعود بعد ذلك الى التعافي والى زياده الحاجه الى الامدادات. طيب وهذا ما تفعله اوبك دائما عندها استشراف للمستقبل.
1: جميل، على ذكر استشراف المستقبل، وانت ذكرت بانها فترة مؤقتة، وبالتالي ما السيناريوهات المرتقبة خاصة يعني في ظل تراجع علاوة المخاطر؟
0: هو علاوة مخاطر الى الان ما تراجعت، وسبب يعني احد اسباب الضغوط على الاسعار هو وجود علاوة المخاطر.
1: جميل.
0: لذلك المنتجين بصفة عامة يخرجون من داخل المضيق الى خارج المضيق، ويتم التسليم خارج المضيق، حتى التسعير الجديد هو خارج المضيق في غالبه، ولذلك الكلفة يتحملها المنتجين، ولذلك الاسعار في ضغوط، لكن هذا الوضع مثل ما قلت لك يعني مؤقت، لكن بلا شك السيناريوهات مفتوحة. السيناريو الأفضل أن تعود إلى الأمور إلى طبيعتها، ويتم الانتهاء إلى إلى إلى إلى, إلى, إلى اتفاق يعني ملزم لكل الأطراف، وعودة طبيعية لأمن للملاحة ولأمن الطاقة. لكن أيضا هناك سيناريوهات بأن يتم التمديد بدل 60 أيضا 60 أخرى و 60 أخرى، لأن هذا الوضع أيضا يعني ما في التزام، وأيضا مقبول لدي الأطراف تقريبا، وبالتالي وأيضا يضمن أمن الإمدادات، فبالتالي الاتفاق النهائي ربما يأخذ أطول من فترة 60 يوم. السيناريو الأسوأ وهو عودة الأمور إلى إلى إلى إلى إلى الصفر، وهو يعني عودة إلى الحرب، وهذا السيناريو يعني يضر بالأسواق ويضر بأمن الإمدادات، وهذا يعني الأسعار ترتفع من جديد بشكل يعني كما كان سابقا.
1: نعم، الآن نستطيع أن نقول بأن هذه الزيادة ستعمل أيضا على مسألة تهدئة الأسعار، أسعار النفط.
0: نعم. جميل. نعم بلا شك هي طمأنة، تهدئة، وجود الأريحية أيضا، ترى يعني السوق كان متخوف جدا.
1: نعم.
0: من عودة بطيئة، لأن صار في استهداف للبنية التحتية، فكان هناك مخاوف من عدم قدرة المنتجين على رفع إنتاجهم بصورة سريعة تتوافق مع الطلب. هذا الأمر أو هذه الفترة اللي هي العشرة أيام السابقة أثبتت بأن السوق بأن الدول المنتجة قادرة على رفع إنتاجها من أجل سد احتياجات الطلب، وبالتالي هذا زاد في الطمأنة في الأسواق، المنتجين يعني بالنسبة لأمن الإمدادات وأمن الطاقة يعني أعتقد أثبتوا موثوقية أنهم واردين ثقة، لكن يبقى هو استمرار الانفتاح عبر مضيق هرمز.
1: جميل، من الكويت شكرا كثيرا لك الخبير بأسواق النفط محمد الشطي، تحياتي لك. شكرا،
0: حياكم الله.
1: تواصل معكم متابعينا، وهذه وقفة مع

تحركات الأسهم في هذا اليوم. أنهى مؤشر السوق الرئيسية التاسي جلسة اليوم على تراجع بنسبة 0.3% ليغلق عند 10799 نقطة بتداولات بلغت قيمة الإجمالية نحو 3 مليارات ريال. فسجل المؤشر أعلى مستوى عند 10838 نقطة وأدنى مستوى عند 10775 نقطة. وتراجع سهم مصرف الراجحي وأكوا بأقل من 1%، وهبط سهم المراعي بأكثر من 3%، وذلك عقب إعلان الشركة عن النتائج المالية للربع الثاني 2026. وتصدر سهم الأسماك الشركات المنخفضة بنسبة 10% بتداولات بلغت نحو 1,400,000 سهم وبقيمة بلغت نحو 100 مليون ريال. في المقابل ارتفع سهم سليمان الحبيب بنسبة 2% عند 217 ريال. وتصدر سهم تبوك الزراعية الشركات المرتفعة بنسبة 10%. مؤشر الطاقة والمعادن وفيه مزيج برنت المزيج مرتفع إلى 72 دولارا و12 سنتا للبرميل. فيما يتعلق بالمعادن متابعينا، أسعار الذهب، الذهب اليوم يشهد ارتفاع، وصل الذهب إلى 4176 دولارا للأوقية الأونصة. العملات الرقمية، البيتكوين تحديدا يشهد ارتفاع اليوم بنسبة 0.2%، وصل إلى 62 دولارا و700 سنت. تراجعت شهية المستثمرين تجاه الأسهم الأمريكية بأسرع وتيرة منذ مارس، بعدما سجلت صناديق الأسهم في الولايات المتحدة تخرجات بقيمة 17 مليار و200 مليون دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو. وفي المقابل اتجه المستثمرون إلى بعض الأسواق الدولية وفي مقدمتها الأسهم اليابانية التي جذبت 1,900,000,000 دولار، وهو أكبر تدفق أسبوعي إليها في 7 أسابيع. أخبار التقنية والتكنولوجيا، ولكن بعد هذا الفاصل.

أطلقت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات مبادرة صيفك الذكي في موسمها الثاني بشراكة مع عدد من الجهات التعليمية والتدريبية في المملكة بهدف استثمار الإجازة الصيفية في تنمية المهارات التقنية وتمكين مختلف فئات المجتمع من أدوات المستقبل في مجالات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، تماشيا مع مستهدفات برنامج تنمية القدرات البشرية أحد برامج رؤية المملكة 2030. أضافت الوزارة أن نسخة هذا العام تأتي بنطاق أوسع ومنهجية أكثر تكاملاً، إذ تستهدف المبادرة تقديم أكثر من 140 برنامجاً تدريبياً بنسبة زيادة تصل إلى 250% وبمشاركة أكثر من 40 شريكاً من الجهات التعليمية والتدريبية والتقنية بنمو قدره 36% مقارنة بالعام الماضي. وأضافت أن المبادرة تغطي هذا العام 13 منطقة في المملكة وتشمل 3 قطاعات رئيسية و5 فئات مستهدفة عبر برامج ومعسكرات تدريبية نوعية تقدم حضوريا وافتراضيا وتغطي مجالات متعددة.

0: التقني خالد أبو إبراهيم. سيد خالد تحياتي لك، مساء الخير.
1: مساء النور، حياك الله وحيا الله المستمعين.
0: طيب نعلق على الخبر بداية قبل أن نتحدث عن المهارات المطلوبة الآن واللازم إن هي تتاح للمهتمين بهذا المجال. نحن نتحدث عن مبادرة تقدم أكثر من 140 برنامج تدريبي.
1: والله شوف، يعني احنا خلينا نتكلم الآن إنه بنقول خلصنا مرحلة أسمع عن الذكاء الاصطناعي،
0: جميل،
1: ودخلنا في مرحلة أشتغل فيه وقيس النتائج.
0: أها،
1: نعم.
0: تحول الأمر تماما الآن.
1: تماما. ليه؟ لأنه كانت الفترة السابقة نسمع عن الذكاء الاصطناعي.
0: صحيح.
1: إيش الذكاء الاصطناعي؟
0: صحيح.
1: كيف نتعامل مع الذكاء الاصطناعي؟ إيش فوائد الذكاء الاصطناعي؟ استماع. اليوم لا، وصلنا لمرحلة الجد. وصلنا لمرحلة الشغل فيه وقياس النتائج وربطه بحياتنا العملية
0: أمر
1: بشكل
0: واقع.
1: كامل.
0: تحول الأمر الآن إلى أمر واقع في حياتنا اليومية حتى، يعني
1: نعم.
0: لأنه أيضا كان الحديث بالمناسبة كثير عن الذكاء الاصطناعي، مهارات الذكاء الاصطناعي وما إلى ذلك، وبالتالي إن تحدثنا أيضا عن المهارات المطلوبة الآن فعلا وخاصة في السوق السعودي. يعني
1: شوف، يعني احنا بنتكلم عن المهارات التقنية اولا.
0: نعم.
1: يعني هذه مهارات تطبيقية، خلاص صار الان لازم يدك في الكود والبيانات. لازم تتعامل مع الكود وكيف تعمل الخوارزمية وكيف تعمل وبعد ما تعمل الكود ويبدأ يتعلم ويعرف كيف يعطيك النتائج، تبدأ في مرحلة تحليل البيانات وعشان تطلع بنتائج.
0: نعم.
1: إيش بنستفيد من الموضوع عشان نقدر نصدر قرار صحيح، ما في خسارة، ما في سلبيات. هذه كلها طبعا بتصير إحنا قلناها في سطرين أو في كلمتين. الموضوع لا، الموضوع فيه تخصصات. يعني زمان
0: صحيح.
1: إحنا كنا مثلا بنقول الذكاء الاصطناعي بشكل عام. اليوم ما في الكلام هذا، لا، اليوم احنا نتكلم عن تفاصيل الذكاء الاصطناعي. اليوم احنا بنتكلم عن
0: مثل ماذا؟
1: الذكاء الاصطناعي
0: طيب ادينا نماذج، ادينا تفاصيل الذكاء الاصطناعي. انت تتحدث عن تحليل بيانات، حوسبه سحابيه، ام اشياء اخرى؟
1: احنا نتكلم في الذكاء الاصطناعي بتتكلم عن امور كثير. يعني انت تتكلم اولا عن المدن الذكيه، تتكلم عن الريبوتات، تتكلم
0: صحيح.
1: عن الدرون،
0: برمجه انترنت الاشياء،
1: والتطبيقات والاشياء هذه كلها طبعا بتكون تندرج تحت الذكاء الاصطناعي. اليوم حتى لو جينا نتكلم عن انترنت الأشياء، اليوم أجهزتنا كلها مرتبطة بالانترنت. أنا وأنا جايب أفك المكيف عشان تبرد الغرفة. اليوم الثلاجات الموجودة في البيوت الذكية هي اللي بتتواصل مع السوبر ماركت وبتعطيه إيش الناقص في الثلاجة وبتدفع طالما أنت أضفت الفيزا حقك، وكل هذا بدون تدخل البشر. يعني وشوف وصلنا لأي مرحلة.
0: المهم جدا بالمناسبة خالد بأنه الأمر يعني ماش لسه، التقنيات متقدمة جديدة كل يوم، في تطور حتى في الذكاء الاصطناعي كل يوم شيء جديد.
1: صحيح. وإحنا اليوم لأن نجي نتكلم كمان عن مهارات، يعني اليوم بعد ما إننا نتكلم مثلا عن الذكاء الاصطناعي التوليدي والأشياء دي، نفس استخدام شات جي بي تي. أول كنا بنقول لك كيف تستخدم شات جي بي تي بشكل احترافي،
0: تحقق منه فائدة، تحقق منه فائدة كبيرة
1: عشان يعطيك. اليوم لا، أنت اللي بتعمل كود ذكي بيعطي نتائج. بعد كده فيها تحليل بيانات. بعد كده البيانات هذه فين بتكون؟ بتكون في الحوسبة السحابية. ما عاد في نظام السيرفرات وغرفة سيرفر ومانع حريق وزحمة. كان الموضوع في موضوع الشبكات اختصرته ده كله الحوسبة السحابية. الحوسبة السحابية معلوماتك على الانترنت ايش تحتاج؟ تحتاج امن سبراني. ولابد انك تحمي البيانات وما يدخل الا الاشخاص المخولين. كيف احنا نتعامل؟ الموضوع مو كود فقط، الموضوع امور كثير. يعني اليوم لو جينا كمان على المهارات وعلى التخصصات

0: الاي. يعني لو جينا على التعليم بنقول منصات التعلم الشخصي مع التصحيح الالي، يعني ما عاد في مدرس يصحح للشخص او لا، الذكاء الاصطناعي اللي بيصحح لك وبيختبرك وبيعطيك كل شيء. لو جينا مثلا على الماليه والبنوك بنقول كشف الاحتيال وخدمه العملاء الذكيه. لو دخلنا على الطاقه واللوجستيات وتحسين سلاسل الامداد من خلال الذكاء الاصطناعي او من خلال الاي اي، صار تشوف اغلب القطاعات نربطها صرنا بالذكاء الاصطناعي، بتعطينا نتائج، بتحلل لنا اشياء عن الانسان وعقل الانسان قادر عليها، بس مو بسرعه الذكاء الاصطناعي صحيح. ولا بسرعه الخوارزميات اللي احنا بنعملها.
1: طيب حتى بالمناسبة أي شخص بيسمعنا الآن حتى يكون في الصورة ويستفيد أكثر، المسألة دي ليست متعلقة بفئة معينة، لكن الجميع بيحتاج لامتلاك مهارات الذكاء الاصطناعي تلك.
0: والله شوف، هو المتخصصين احنا اشوف احنا حياتنا فيها جميع التخصصات، احنا ما وقفت. شفت انت جت فترة الترند كان عندنا أم سبراني.
1: نعم
0: طيب صحيح. الامن يعني معليش كلكم صرتوا امن سبراني، طيب فين اللي بيعمل البيانات؟ فين اللي بيعمل الانظمه عشان نحميها؟ انت بتحمي ايش لو كلنا صرنا امن سبراني؟ الموضوع مختلف. احنا اليوم نتكلم في التقنيه، بس في عندنا قطاعات ثانيه غير التقنيه، الصحه والتعليم والامور الماليه والمحاسبيه، هذه تخصصات. حتى موظف التقنية اليوم صار له مواصفات، يعني اليوم لين تجيني تقول لي يا انت يا خالد المفروض ايش رغبتك؟ تقنية معلومات، وابغى اكون متخصص مثلا في اي تخصص من تقنية المعلومات. نعرف ان هذه المهن مهن مكتبية، بس انا كطبع او كخالد ما عندي استعداد اكون مربوط في المكتب 24 ساعة. انا احب الميداني، أحب أخرج أعمل أشياء بيدي، أروح أنا هنا ما ينفعني التخصص. ليه؟ لأنه تخصص يحتاج له تركيز، يحتاج لك أكواب قهوة لا نهائية، يحتاج لك أمور في بعض الناس ما تناسب معاهم. في بعض الناس ما يقدر يقعد ساعتين على بعضها خلف مكتب، لا يبغى وظيفة عملية، يخرج يقابل يسوي. لا، هذه التخصصات تختلف. صار عندي مواصفات معينة للي بيدخل هذه التخصصات. مساكين ناس كثير راحوا مع الترند، يوم تخرج ووصل وبعدين تخصص التقنية تخصص. احنا انا طبعا ما بنفر الناس، لا بالعكس، هي من اقوى التخصصات ومن اعلى المرتبات الموجودة حاليا مختصين التقنية. بس تخصص متسارع جدا جدا. صحيح. إذا ما كنت معاه بخطوة بخطوة وكل جديد أنت على اطلاع فيه، أنت بتصير شخص إكسباير، أنت شخص منتهي. شخص بيجي مين أفضل منك ياخذ مكانك. لابد أنك تكون في تسارع مع التقنية نفسها،
1: تقنية وتتعامل لحث معها لحث يعني مستمر. وتسارع كبير جدا فعلا مع التقنية وغيرها. لكن أنت بتتكلم عن التخصصية، لكن أي شخص مؤكد لأنه الذكاء الصناعي داخل في كل شيء يعني، وبالتالي حتى الأشياء البسيطة العادية في تعاملاتنا العادية نحن محتاج أحيانا للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. خلينا نعلق على مسألة الهاكاثونات أيضا اللي بتقام بالمناسبة، ودورها اللي بتقوم به مثل هذه. يعني المسألة ليست مجرد نماذج تجريبية جميلة فقط، لا، المسألة أكبر
0: بكثير. نعم يعني اليوم أنت في الهاكاثونات يعني المملكة أو الحكومة أو الوزارة أو الجهة المختصة أبدا ما قصرت، جابت لنا أفضل الخبراء الموجودين على مستوى العالم. إحنا اكتسبنا خبرات من أفضل الأسماء الموجودة عالميا في جميع التخصصات. أيام ما كان التركيز على الأمن السبراني جو خبراء أسماء معروفة. صحيح. عالميا. وعملت معانا الندوات والمحاضرات وشاركت في الهاكاثونات واستفادوا الشباب منهم بشكل كبير. اليوم المملكة هي اللي بتورد خبراء. عندنا أكثر من 150 دولة في أفريقيا

0: افريقيا واسيا احنا قاعدين نتعامل معاهم عن تجربتنا في الحكومه الالكترونيه وكيف ننقل التجربه عالميا.
1: نعم.
0: كيف نساعد الدول هذه بكوادر سعوديه.
1: نعم.
0: قاعده بتعملها يعني اليوم وصلنا لمرحله الخبره في موضوع الحكومات الالكترونيه، في موضوع الامن السبراني، الذكاء الاصطناعي. احنا من الناس اللي متقدمين جدا. ليش وصلنا لمرحله العمل على الذكاء الاصطناعي وليس استخدام ادوات الذكاء الاصطناعي؟ اي نعم، جميع التخصصات اليوم لابد انها تكون عندها ثقافه الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: لابد انه يعرف يتعامل مع ادوات الذكاء الاصطناعي. وكان في قبل 6 أشهر اعتقد دوره عملتها هيئه الاتصالات، ما ادري من الجهه بالضبط، اللي هي اسمها المساعد الذكي للموظف الحكومي. أول الموظف كم يأخذ عدد ساعات دوام؟ 6 ساعات. إيش بينجز فيها؟ 4-5 مهام مع وجود المساعد الذكي اللي هي أدوات الذكاء الاصطناعي اللي أعطوهم دورات فيها، صار ينجز ضعف المهام اللي كان ينجزها بجودة أعلى.
1: جميل.
0: بعد ما صار يستخدم أدوات الذكاء الاصطناعي وكيف يتعامل معها بالشكل الصحيح وباحترافية. احنا اليوم وصلنا فعلا مراحل متقدمة في هذا المجال. بدأنا اليوم مرحلة التطبيق.
1: مرحلة التطبيق بالفعل. أنا شكرا لك كثيرا هذه المداخلة. شكرا الخبير التقني خالد أبو إبراهيم، تحياتي لك. شكرا
0: شكرا جزيلا لكم.

0: ماذا بعد؟
1: في السنوات الأخيرة متابعينا انتشرت على مواقع التواصل رسائل متكررة تقول ماذا؟ اترك الوظيفة وابدأ مشروعك، الراتب يجعلك تعيش أما البزنس فيجعلك ثريا، بل إن البعض ذهب إلى أبعد من ذلك عندما وصف الوظيفة بأنها سجن وأن ريادة الأعمال هي الحرية المطلقة. هل هذه حقيقة؟ عدد من المحاور المتعلقة بهذا الموضوع، يسعدنا أن ينضم إلينا الخبير في ريادة الأعمال دكتور سالم بشمال، مستشار مؤسسة ريالي غير الربحية. دكتور مساء الخير عليك.
2: مساء النور، أهلا وسهلا أخوي عصام والمستمعين والمستمعات.
1: تحياتي. العبارة التي تتكرر دائما، الوظيفة سجن والبزنس جنة، رأيك بداية في هذه العبارة الجذابة، يعني المسألة هل هي حقيقة على مطلقة؟
2: بداية يعني أنت ذكرت العبارة بشكل لطيف، يعني هم يقولوا الوظيفة عبودية، يعني أن الموظف هذا في سجن وقيد العبودية، وأن الحرية هي في ترك الوظيفة والانتقال للعمل الحر. وسؤالي لهذه الفئة، طيب إذا أنت تنظر لأنه كل الموظفين هم في قيد العبودية، طيب إذا أنت فكيت شركة، يعني من فين حجيب موظفين إذا كل المجتمع اقتنع بفكرتك هذه وأبى أن يكون موظفا؟
1: تحول الجميع إلى البزنس
2: مثلا لو كل الناس مش في هذا الاتجاه، فهي حقيقة دائما العبارات الرنانة هذه تجذب الانتباه، ولكن عند تمحيصها بالتأكيد هي ليست قاعدة عامة.
1: الإشكالية غير الانتشار بالمناسبة، مسألتنا هي الفكرة تصبح رائجة، وبالتالي قد مجموعة من الشباب فعلا ترتبي في أذهانهم أنه دي حقيقة، يعني أنه فعلا المسألة هكذا.
2: هم للأسف الشديد احنا دائما يعني اللي انتشر هي الحالات المتطرفة، يعني واحد يكون ترك الوظيفة وبدأ مشروع وكون ملايين، هذا واحد، لكن عشرات ومئات التجارب غير الناجحة ما تنتشر، فتلاقي الشخص هذا يتداول هذه القصة. يعني دائما نقول احنا الشخص، يعني مثلا لما تشوف الآن تسأل عن كأس العالم،

0: ايش الاحداث المثيره؟ يقول لك ميسي ضيع بلنتي. طيب ميسي دخل 5 اهداف في مباراتين، ما يقولوا هذا الشيء،
1: صحيح
0: يقولوا
1: صحيح.
0: ميسي ضيع بلنتي.
1: نعم.
0: فهذه المقوله اللي فيها نوع من التطرف تجاه الوظيفه
1: شكلك بشجع على الأرجنتين يا دكتور، مشجع على الأرجنتين في كأس العالم.
0: انا اشجع اللعب الحلو في هذه الايام، لكن الشاهد انه الان لما تسال واحد ايش الاحداث الشائعه
1: طيب
0: يقول لك ميسي ضيع بلنتي،
1: طيب
0: الوظيفه عبوديه،
1: صحيح.
0: الوظيفه سجن، وهكذا.
1: بالمناسبة دكتور، يعني هل لكن الوظيفة، خلينا نقول بأنه للبعض قد يكون الوظيفة خيار مناسب جيد، وللبعض الآخر لا. خلينا نحدد نمشي
0: بالضبط اخوي عصام. هو خلينا نقول الوظيفة وريادة الأعمال والعمل الحر هي مقاسات ملابس.
1: جميل.
0: كل واحد فينا له مقاس يناسبه، ما ينفع اجي اقول لاخوي عصام رائد الأعمال حتى يكون ثريا لابد ان يكون مقاس ملابسه ميديوم، ما هو صح كذا. كل واحد له مقاسه، قد يناسب اخوي عصام الوظيفة ويناسب سالم الوظيفة وشخص
1: صحيح.
0: اخر ريادة الأعمال والثالث العمل الحر. كل واحد
1: بناء
0: فينا
1: على ماذا هذا المقياس؟
0: طيب خلينا نتكلم. اول حاجه الوظيفه هي يعني دحين احنا لو انا وانت رحنا اي محل ملابس هنلاقي عنده قطعه واحده اكس سمول، قطعه سمول، معظم القطع هي ميديم المتوسط، معظم المجتمع يعيش في هذه المنطقه. فانا بقول الوظيفه هي الميديم، هي المناسبه لمعظم افراد المجتمع، الوظيفه
1: طيب
0: اللي تشكل جزء اساسي من حياه الناس.
1: جميل. لأن سألت السؤال ده لأنه حتى اللي بيسمعنا الآن قد مثلا يكون موظف هو، حتى يعرف إنه هو هل هو مؤهل فعلا للدخول في البزنس، عالم البزنس وريادة الأعمال ولا لا. فنحن نقول له لا، أنت في أشياء معينة لو توفرت أنت ممكن ما تترك الوظيفة، لكن أبدأ مشروعك وخليك في الوظيفة وبعديها انتقل للمشروع الخاص، مش كده؟
0: بالضبط. هو احنا خلينا ننظر للوظيفه وننظر لرياده الاعمال وننظر للعمل الحر انها وسائل لكسب المال.
1: طيب
0: فاذا انا موظف راتبي كويس، عايش حياه كريمه، قادر اربي اولادي، قادر اعيش حياه كويسه وانا موظف، الانتقال الى خيار اخر سواء كان رياده الاعمال او عمل الحر طالما انا في منطقه ناجح فيها، ناجح فيها ماليا، وظيفيا، اجتماعيا، اسريا، يعني العباره اللي دائما تنتشر وهي دائما ترى احنا قيودنا الامثال.
1: صحيح.
0: يجي واحد يقول لك اخرج من الصندوق. الصندوق هذا قيد، لا تخرج من الصندوق، اذا الصندوق فيه راحه وفيه له حياه جيده وحياة
1: خلك في
0: كريمة.
1: صندوق ها؟
0: خليك في الصندوق. كم من شخص خرج من الصندوق وما عرف يرجع، ترك وظيفته وبدا مشروعه.
1: تمنى لو يعود مره اخرى للصندوق.
0: ماذا لو عاد معتذرا الى الصندوق؟
1: ماذا لو حب الرميه ماذا بعد؟ طيب ماذا بعد؟ شخص لو بدأ أول مشروع، أول مشروع مثلا خلاص هو حدد بأنه حيبدأ مشروع ما، هل ده يعني مباشرة أنه يترك الوظيفة ولا لا؟ ولا ممكن يكون بالمناسبة له دخل إضافي يستطيع أنه يديره، المسألة دي تحتاج إلى ماذا يعني؟
0: ايوه اخوي عصام فعلا الكلام اللي انت قاعد تقوله كلام سديد، يعني احنا دائما لا نفكر يا ابيض يا اسود، اللون الرمادي موجود في الحياه العمليه الماليه. يعني ليش نقول اما ان اكون موظفا او اكون صاحب مشروع؟ ليه ما اكون الاثنين؟
1: تجمع بينهم الاثنين.
0: الانتقال يعني هذه الحياه، الانتقال بالسياره اذا انت متجه للشمال عشان تلف يمين في لحظه. الحياه العمليه هي زي الانتقال بالباخره، ما تنتقل من الشمال للشرق في لحظه، يمكن تقعد ساعات لما تنتقل. فاذا انت الان موظف، انت الان موظف عصام اخوي موظف ويبغى يفتح بزنس، انا بقول له امشي فتره 6 شهور بالاثنين، خليك في وظيفتك
1: طيب
0: ومارس في المساء العمل الحر او العمل البزنس الين ما تشعر انه فعلا العمل الاضافي البزنس الجديد يحتاج وقتي. كم من شخص وجوده في عمل الحر هو عبء مالي وعبء وظيفي، عدم وجوده يمكن افضل. يعني انا اديك مثال، انا
1: طيب
0: الان سالم انسان مالي وكلامي في المال، فتحت مطعم.
1: طيب
0: كوني اتفرغ للمطعم هذا انا اضره، ححمله راتبي وححمله شغلي ووقتي، ولا عندي الاضافه اللي اقدمها في مجال المطاعم. فالافضل اني اخليني في وظيفتي في الصباح الماليه واجيب واحد براتب يمكن نصف الراتب اللي انا باخذه وشغله في هذا العمل التجاري الخاص بي.
1: طيب دكتور، يعني وانت تضرب امثله جميله، يعني صراحه انا حاضرب لك مثال الان. مثلا جاءك موظف وقال اريد ان اقدم استقالتي غدا لبدايه مشروع جديد خاص بي، اعطينا اول 3 اسئله يمكن تطرحها عليه قبل ما تقول له نعم او لا. يعني ما الاسئله المهمه اللي يجب انه نطرحها عليه؟
0: السؤال الأول، هل هذا المشروع

0: اللي انت بتنشئه وتستقيل حتى تنتقل اليه، هل يمكن ينجح بدونك؟ اذا كانت الاجابه نعم فلا تستقيل، خليك في عملك. العمل مصدر امان، لا تدخل مغامره وانت لست العنصر الاساسي في هذا، لست ميسي في الارجنتين، ممكن ينجح الفريق بدونك. هذا الامر الاول. الامر الثاني، هل عندك استغناء عن الدخلين؟ يعني هل بالامكان انه يكون عندك دخل من الوظيفه وشويه جهد في المساء ويصير عندك ايضا دخل من المشروع الثاني؟ الامر الثاني، القاعده او المثل الشهير، لا تختبر عمق النهر بكلتا قدميك. انت جميل. اذا خرجت من الوظيفه ورحت للعمل هذا اليوم الاول لو ما كسبت حتشعر بضغط اولادي، الايجار، التكاليف، لكن لا، خليك في الوظيفه هذه امان. وخش هذا العمل، ودائما المهام الجديده والمشاريع الجديده فيها يعني هدر في التكاليف، فلا تكون هدر في التكاليف وايضا ضغط مالي. كثير من المشاريع اخوي عصام ما تحتاج سالم وعصام، تحتاج المشروع ممكن يبدا بدون ما انا اكون موجود عنصر فيه. ممكن الفريق ينجح بدون عصام وبدون سالم،
1: ممكن ينجح فعلا بالفعل،
0: ممكن يفوز ايضا.
1: صحيح. شاكر جدا هذه المداخله، النصايح الجميله اللي انت وجهتها ايضا لكل من يتابعنا، شاكر لك كثيرا. دكتور سالم، تحياتي، شكرا.
0: شكرا
1: جزيلا لك.

0: ضمن أيضا متابعين أخبارنا، أصدرت الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة في بريطانيا تحذير شديد اللهجة للأباء من نشر صور أطفالهم على الإنترنت، معتبرة أن هذه الصور قد تستغل في إنشاء مواد لاستغلال الأطفال باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي. أتى هذا التحذير ضمن إرشادات جديدة أعدتها الوكالة بالتعاون مع هيئة مراقبة الإنترنت بهدف حماية الأطفال من التهديد المتزايد المتمثل في الصور المزيفة التي تنتج عبر الذكاء الاصطناعي في إطار حملة توعوية تستهدف الآباء ومقدمي الرعاية. كما جاء عقب استهداف مدرسة بريطانية من قبل عصابات إجرامية استخدمت صور متاحة علنا لتلاميذ المدرسة لإنشاء صور مزيفة للأطفال بواسطة الذكاء الاصطناعي قبل أن تبتز الضحايا وتهدد بنشرها مقابل مبالغ مالية، وذلك وفقا لما أعلنته هيئة مراقبة الإنترنت. عكس هذا التحذير تصاعد المخاوف العالمية من المخاطر التي يفرضها الذكاء الاصطناعي على سلامة الأطفال في الفضاء الرقمي، إذ دفعت التحذيرات المتواصلة بشأن التعرض للمحتوى الضار والاستغلال والابتزاز الإلكتروني إلى تحرك حكومات عدة لتشديد القيود على استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وفرض ضوابط عمرية وإجراءات رقابية تستهدف توفير بيئة رقمية أكثر أمانا للقصر. وصلنا وإياكم متابعينا إلى ختام هذه الحلقة، حتى جديد الملتقى، تحياتي لكم متابعينا وفي أمان الله، إلى اللقاء.
1: ماذا بعد مع عصام عبد السلام؟
2: لا تذهبوا بعيدا قسم، فبمعركة مخيم جنين فنحن دائما معكم، دائما معكم بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
3: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
2: اكبر شبكة من المراسلين،
4: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
2: وافضل باقة من المختصين،
5: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
2: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
6: عربية اف ام، خدمة إخبارية على مدار الساعة، نشرات مفصلة وبرامج متخصصة عبر موجات العربية اف ام، نصل إليك حيثما كنت لنقدم

0: هناك جرعات ثقافية وتقنية وبرامج حوارية وتفاعلية.
1: قبل ذلك أفاد مراسل العربية بأن سلاح الطيران التابع.
0: العربية اف ام، الصوت يصلك الخبر وأكثر.
1: أفاد مراسل العربية عن سماع دور إطلاق مضادات هوائية.
2: في هذا العالم التطورات لا تحدث فرادى بل تتشابك بسرعة الضوء.
3: مصادر مطلعة بأن البحرية اليونانية تستعد لنشر وحدتين بحرية.
2: نحن هنا لا ننظر إلى الوراء لنروي ما حدث، بل نربط الخيوط لنكتشف لك المسار. نواكب أبرز الموضوعات والقضايا، نأخذكم إلى ما وراء العناوين لفهم ما حدث وما يحدث وما يمكن أن يحدث. ماذا بعد؟ لأن الخبر ومجرد البداية، ليبقى السؤال الحقيقي ماذا بعد؟ تابعونا من الأحد وحتى الخميس عند 6 مساء مع عصام عبد السلام. ماذا بعد؟
4: إدراك حقيقة أن العالم متغير باستمرار يجعلك تشعر بأهمية أن تعرف كل ما يدور من حولك في كل مكان وزمان من مصدر إخباري موثوق يزودك بكل مجريات الأحداث. بإمكانكم الآن الاستماع إلى العربية اف ام على الترددات التالية:
5: في الرياض على الموجة 103.5، في جدة على الموجة 106.6، وفي الدمام على الموجة 102.8.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
6: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر
7: موافقة المجلس بالأغلبية،
6: وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها، ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
8: سأعود لهذه النقطة أفتح قوس.
6: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
9: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
6: المتخالفون،
9: إسرائيل دولة إمبريالية،
6: المتحاورون.
10: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
6: الشارع السياسي على العربية اف ام عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
4: العربية اف ام.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. وزير الاتصالات العراقي يقول إن رجل الأعمال حسن الكردي هرب إلى فرنسا برفقة أخيه ومعه نصف مليار دولار. الرئيس العراقي يؤكد للعربية حرص بغداد على إنهاء أي تصدع في العلاقات مع دول مجلس التعاون. بيانات ملاحية تظهر أن 19 سفينة عبرت مضيق هرمز يوم أمس في الاتجاهين، منها واحدة فقط بمحاذاة عمان. وسائل إعلام باكستانية تتحدث عن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة في 11 من هذا الشهر في إسلام أباد. المحكمة البحرينية الجنائية الكبرى تنظر اليوم في القضية المقيدة بشأن جماعة إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني. نتنياهو يقول إن التهديد القادم من غزة تمت إزالته وإن إعادة الإعمار لن تتحقق من دون نزع السلاح. الرئاسة السورية تعلن أن الرئيس الفرنسي سيزور دمشق على رأس وفد بينه عدد من المستثمرين الفرنسيين. ومصادر العربية تؤكد تأجيل أول جلسة لمجلس الشعب السوري المقررة غدا لتزامنها مع زيارة ماكرون. شبكة أطباء السودان تعلن أن أكثر من 200,000 شخص يعانون من أوضاع مأساوية في بارا، وتحذر من أن 20,000 طفل في المدينة يعانون من أوضاع مأساوية من جراء الكوليرا والحصبة. مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق على انخفاض عند مستوى 10,798 نقطة.

أخيرا، ملعب ميتلايف في نيوجيرسي يشهد الليلة مواجهة البرازيل والنرويج في دور 16 من المونديال. مستمعينا ومستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج أخبار سارة. ابقوا معنا ولا تذهبوا بعيداً.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام. عالمنا مزدحم بالأخبار،
1: إذن معارك بتأثير عالمي،
0: منها ما يعكر صفو يومك،
2: أخذوا إلى سجن صيدنا،
0: ومنها ما يجعلك تبتسم.
3: أبو نورة إيش المفاجآت الحلوة اللي تعمل لي هي هذه؟
0: ولأننا نؤمن باستحقاق الجميع للأخبار السعيدة،
4: أنا أخصائية العلاج النفسي ساردة هوساوي، أطمئنوا الأخبار معنا ساردة.
0: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوسار، يأتيكم عند السابعة مساء.
5: لا تذهبوا بعيدا،
6: قسم فبمعركة مخيم جنين
5: فنحن دائما معكم،
6: دائما معكم
5: بكل جديد، والتغطية مستمرة. العربية اف ام،
7: تنتهي المعركة وفق الجانب الإسرائيلي،
5: أكبر شبكة من المراسلين،
8: الجيش الإسرائيلي يطلب من الموظفين والإدارة
5: وأفضل باقة من المختصين.
9: لكن ماذا عن عدد المفقودين الأجانب وتحديد،
5: لتبقوا دائما في قلب الحدث، فقط على إذاعة العربية اف ام.
10: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
11: من أين أتيت بهذه المعلومة؟
10: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
12: يعني توجه صحيح أني
10: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة الواحدة ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.
13: العربية اف ام، الأخبار لا تتوقف على رأس كل ساعة ومنتصف الساعة، والأخبار العاجلة لحظة بلحظة. العربية اف ام تضعك في قلب الحدث لتعرف اكثر.
14: بالصوت يصلكم الخبر واكثر.
10: اخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.

مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا، سواء كنتم في بيوتكم أو كنتم على الطريق. ونزكن أكثر على كلمة على الطريق، لأنه كلامنا اليوم رح يكون عن غضب الطريق، هل هو سلوك فردي أم سلوك جمعي؟ إحنا اليوم رح نتكلم عن زحام السير التقليدي، وعن هذيك اللحظة اللي يتحول فيها الإنسان من شخص هادي رايق قاعد يسمع إذاعة العربية FM أو أخبار سارة إلى شخص آخر تماماً، يصرخ، يدق على البوري، يخانق اللي حوله، وأحيانا تنحني بسيارته إلى سيارات أخرى. اليوم رح نفكك ظاهرة غضب الطريق، ورح نجيب عن سؤالنا الفلسفي والعميق: هل غضب الطريق مجرد انفجار سلوكي فردي نابع من تركيبة الشخص لحاله، ولا هو سلوك جمعي تفرضه ثقافة المجتمع وتصميم المدن؟ طبعا هذه الإجابات أو هذه التساؤلات ننتظر منها إجابات منكم عبر رقمنا 0115 100 100، أو عبر الواتساب 0562 62 62 62.

0: طيب خل قبل ما نبدأ أو قبل ما نتكلم أو قبل ما نهوجس بأشياء واجد نقعد نطرح هذا التساؤل. تساؤل، هل غضب الطريق هو أشياء نكتسبها ولا أشياء يفرضها علينا هذا المجتمع؟ بالبداية قبل ما نتكلم عن ولا نقطة عن أي نقطة، راح يعني نتكلم بالبداية عن الشخص الغاضب في الطريق ونطرح سؤال، هل هو شخص سيء ولا هل هو شخص الظروف حتمت على أنه يكون سيء، ولا هل الأشخاص حوله بسياراتهم هم السيئين اللي أخرجوا أسوأ ما فيه؟ ولعلي أطرح سؤال مستمعينا، وأنتم الآن تسمعونا في الشوارع أو حتى تسمعونا في المنازل، لكن هذا السؤال للأشخاص اللي في سياراتهم، هل أنتم اليوم غضبانين ولا أموركم طيبة؟ نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62 062.
0: طيب قبل ما نبدأ بمحاورنا، معانا أول اتصال نقول ألو.
2: مساء الخير.
0: مساء النور، أهلا وسهلا. سمعت سؤالنا صحيح؟
2: أكيد أكيد.
0: طيب هل غضب
2: فتاوي فيه
0: طبعا. لا ما نبغى الفتاوي، نبغى العلم. قل لنا، هل غضب الطريق سلوك فردي أم جمعي؟
2: والله أعتقد دكتورة وأنت خير ما يعرف وكرام المستمعين، بعض كرام المستمعين، انه اعتقد انه تراكم يومي او زمني.
0: شكرا شكرا شكرا جزيلا لك. طيب معنا اتصال ثاني نقول الو. الو
3: الو،
0: اهلا وسهلا، مين معي؟
3: معك نايف.
0: مرحبا يا نايف، سمعت السؤال حقنا؟
3: ايه اللي هو الغضب،
0: غضب الطريق، هل هو قبل ما تقول لي عن غضب الطريق، هل انت غاضب الان انت قاعد تسوق يا نايف؟
3: غاضب اي والله.
0: ليش؟
3: بس مو من الطريق.
0: وش المغضبك؟ ودك تقول لنا.
3: اي والله عندي انقطاع كهرب في البيت، فطلعت وحاول اني انسى الغضب.
0: انت معصب لانه الكهرباء انقطعت، وهل الطريق زاد الغضب عليك؟
3: اي والله غلط، المفروض اني ما اصلح.
0: يعني زادا على الحر زحمه صار. وشكرا.
3: لكن هو غضب الطريق سلوك فردي صراحة، يعني الواحد باستطاعته أنه يقننها.
0: طيب هل أنت الآن بغضبك قننت غضبك يا نايف؟ لأن أنت تراكمت عليك المشكلات وطلعت للطريق ولقيتها زحمة، قننت غضبك؟
3: صح. الحين أفكر أرجع.
0: أي بالكهرباء المقطوعة. شكرا لك يا نايف، شكرا. أنا أقدر مرة الناس اللي تقسم مشاكلها، أي أنا زعلان لأن الكهرباء مقطوعة، وأيوة أنا زعلان لأنه في غضب للطريق، لكن نايف أعجبني في نقطة أنه قال هي سلوك فردي والواحد يقدر أنه يقننه، بس أنا تراني معصب. اللي أعجبني في نايف أنه ما دق علينا يصرخ، ما دق يقول أنا معصب اسمعوني شوفوني. هذه النقطة لو نلاحظها في غضب الطريق، نلاقي الناس يدققون بواري مرة كثيرة، وأحيانا بيستخدموا أنوار السيارات للتعبير عن غضبهم وحنقهم من الناس، يعتقدون دائما أنه أنا لازم أعبر عن غضبي. هل هذه الطريقة صحيحة وتتناسب مع التنفيس الانفعالي اللي نردد فيه بالعلاج النفسي، ولا هي بالأساس طريقة خاطئة؟ والسؤال الأهم اللي راح نطرح يعني للمرة الثانية، هل غضب الطريق سلوك فردي أم هو سلوك جمعي؟ للتذكير بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562 62 62.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب قبل ما نكمل محاورنا لعلنا ناخذ اتصال جديد معنا نقول ألو.

0: ألو،
1: أهلا وسهلا.
0: أهلا وسهلا.
1: هلا ومرحبا، مين معي؟
0: معك حلا.
1: حلا، أنت ممكن يا حلا توطين صوت الراديو؟ أنت بالشارع؟
0: سمي؟
1: أنت بالشارع يا حلا؟
0: أي.
1: طب الله يسعدك، وطي صوت الراديو وعلميني قبل كل شيء. هل أنت غاضبة بالطريق الآن؟
0: أحيانا أغضب، أحيانا أنفس غضبي على أخوي.
1: ليه وين أخوك؟ هو معك بالسيارة ولا في البيت؟
0: إيه، تحبين أنفس غضبي على الحين؟
1: لا، ليش يا حالة كذا؟ ما ينفع أننا نغضب على الناس.
0: لا عادي، هو يحب يعني يتناول الغضب بين فترة وفترة.
1: طيب شكرا لك يا حالة. طيب معنا اتصال ثاني، نقول ألو.
2: أي، معك
1: هلا ومسهلا. مرحبا يا محمود.
2: أي، فأنت ما سألتي هل هو سلوك فردي أو جمعي؟ لا، هو سلوك فردي صراحة.
1: ليش حسيت أنه سلوك فردي؟
2: سلوك فردي ينم على طبيعة الشخص والبيئة اللي تربى فيها صراحة.
1: يعني هل أنت تعتقد أنه أنت في أي مدينة يا محمود؟
2: من مدينة جدة.
1: أيوة، تعال يا محمود تعال، بما أنك من جدة، هل تعتقد أنه طريقة القيادة وتنفيس الغضب في جدة يختلف عن الأشخاص اللي يقودون في الرياض أو في الدمام؟ تعتقد أنهم يختلفون؟
2: يختلفون، ممكن المدينة الأخرى، يمكن طريقة العادات، يمكن سبحان الله طبائع المجتمع تختلف، ممكن.
1: هل تعتقد؟
2: لكن في النهاية أنا أعتبر أن السلوك هو يعتبر سلوك فردي وليس جمعي، وبرضه يعتمد على البيئة اللي تخرج منها الشخص أو اللي تربى منها الشخص. تمام. بعدين سبحان الله الرسول أوصانا بالخلق الحسن والتعامل الحسن مع الآخرين. تمام. فالأمور هذه كلها ثقافة لابد الواحد يتربى عليها صراحة، عشان ننشأ يعني نشأة صالحة وطيبة في المجتمع بشكل عام.
1: فأنت، طيب عندي سؤال ولعل أسألك إياه يا محمود، وأسأل للمستمعين أيضا، وأنتظر الإجابات من بعدك. هل الشخص الهادي واللطيف مجتمعيا ممكن أنه يغضب على الطريق؟ ولا لا، هذا لا، هو هادئ بالحياة الواقعية، فهو هادئ وقت القيادة.
2: ممكن يغضب في الطريق، ممكن في عوامل كثيرة، لا تنسي حتى كمان عوامل ارتفاع درجة الحرارة، ممكن يكون في أمور كثيرة تكون يعني تأثر على الشخص، ولكن في النهاية الشخص نفسه على حسب طبيعته.
1: الله
2: يعني ممكن طبيعة الشخص الهادي، ممكن الأمور هذه ما تأثر فيه كثير، لكن في بعض الأشخاص ممكن طبيعتهم تكون متنرفزة أو عصبية هتأثر كثير فيهم. فأنت تعتمد في الأول والأخير على طبيعة الشخص.
1: وفعلا تعرف هذه إيش نسميها يا محمود؟ عندنا نسميها الفروقات الفردية، اللي هي من خلالها الشخص يتحدث عن سلوكياته، يتحدث عن طريقته في إظهار مشاعره، يتحدث حتى عن ثباته الانفعالي. برافو عليك يا محمود، كونك يعني أخذتنا إلى هذه الزاوية.
2: والله حبيت بس أشارككم، إن شاء الله نكون من ضمن يعني المستمعين اللي مشاركين بشكل دائم بإذن الله.
1: بإذن الله، يسعدني جدا هذا الشيء. شكرا يا محمود.
2: يسلمين، شكرا، وتحياتي للجميع وتحياتي للمستمعين.
1: الله يحفظك يا رب. مستمعين، هذا ينقلنا إلى نقطة مهمة في تشكيل السلوك، ألا وهو تشكيل السلوك الفردي ينشأ من سماتنا الشخصية. يعني يوم يجي شخص أوريدي أي حاجة قادر أنها تخليه يغضب، قادر أنها تخليه يعصب، قادر أنها تخليه حانق دائما، أبسط حاجة تصير في حياته اللي هي أحد فجأة جاء جنبه في السيارة، هل هو حيبطل غضب؟ لا طبعا، لأنه هذا هو سلوكه الفردي. لكن هذا يخلينا نطرح سؤال ثاني لعلي سألته لمحمود، وأنتظر منكم أنتم أيضا الإجابات. هل تواجدنا في مدن مختلفة عن بعض أو في بيئات مختلفة عن بعض يفرق في طريقة تعاملنا بغضب الطريق؟ للحديث أكثر نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو.
5: ألو، مرحبا.
1: هلا ومسهلا، من معي؟
5: أبو فهد من الصبر.
1: مرحبا يا أبو فهد، سألت سؤالنا صحيح؟

0: أنا أعتقد أنه في الأساس هو سلوك فردي.
1: ليش؟
0: الغاضب في المنزل، والغاضب في العمل، والغاضب في الحديقة، هو نفس الغاضب في الطريق، لكن ممكن يكون سلوك جمعي في المدن المزدحمة اللي فيها ازدحام مروري دائم ومستمر لسنوات طويلة. هنا ممكن يتحول السلوك إلى سلوك جمعي، مثل مثلا القاهرة، نيويورك، لوس أنجلوس، الرياض، مدن كثيرة اللي الازدحام فيها ناتج عن كثافة بشرية، فرص وظيفية كبيرة، هذا يسبب زحام مروري. الزحام المروري يسبب غضب على الطريق مع الوقت يصبح جمعي، ولا هو في الأساس أنا أشوفه أنه فردي.
1: طيب سؤال أبو فهد، بما أنك من الخبر، هل أنت ترى أنه في اختلاف بالقيادة ما بين الخبر وما بين الرياض بسلوكيات الناس اللي بيقودون السيارة؟
0: الفرق ناتج عن هو في فرق بس ناتج عن حجم الزحام المروري. يعني هو أي مدينة ما فيها زحام مروري من المستحيل أنه يكون فيها غضب على الطريق.
1: يعني تحس أن الجبال ما يغضبون،
0: الفروقات بين المدن ما تحكمها الطبيعة الجغرافية أو الديمغرافية أبدا إطلاقا، بس أنه الفارق دائما في الزحام.
1: يعني أنت تحس مثلا لو شخص نشأ في الجبال طول حياته ما حيكون عنده غضب المرور، لكن لو نقل للرياض راح يكتسب هذا الغضب من زحام الرياض. تشعر أنه هذا الشيء ممكن يصير؟
0: ممكن طبيعي، الجبال ما فيها زحام إطلاقا يعني، وهي منطقة شركات أصلا فطبيعتها هادئة جدا، الدنيا كلها تطفى وتنتهي على الساعة 8 بالليل، الناس كلهم نايمين، ففي هدوء كبير في المدينة، طبيعي أنه يكون هادئ يعني.
1: ممتاز.
0: بينما الرياض مدينة لا تنام مثلا، وصاخبة على طول، وحركة وحركة اقتصادية دائمة ومستمرة، طبيعي انه يكون فيها هذا الشد العصبي مع الزحام ومع لكنه زي ما قلت لك دكتورة انه في اساسه هو سلوك فردي، لكن قد يتحول الى جمعي مع الوقت.
1: شكرا لك يا ابو فهد، شكرا جزيلا.
0: العفو.
1: لعل النقاش اللي مع أبو فهد قائم على المدن، هذا شيء في العلم البيئي تسمى بهندسة المدن والضغط البيئي. عملوا دراسة بمرة من المرات في نطاق هندسة المدن، قاموا قالوا خلينا ندرس الازدحام والعدوان. لقوا حاجة رائعة مرة في هذا النطاق، إن التكدس المروري يؤدي إلى ارتفاع هرمون الكورتيزول اللي هو الهرمون المسؤول عن التوتر. فلاحظوا إنه هذا يصير بشكل جماعي لدى العالقين في الزحام في هذا التكدس. لما تحط أنت آلاف البشر، وقد يكون السيارة أحيانا فيها 5 أشخاص مش شخص واحد فقط، في نفس المكان وفي نفس درجة الحرارة وفي نفس الأوضاع الجغرافية، وقتها وش بيصير لو كان تصميم الطرق مزدحم وسيء وما كان واضح وما كان قاعد يمشي، وبنفس الوقت في تأخير مستمر عن مواعيد العمل؟ فأنت هنا كأنك قاعد تصنع قنبلة موقوتة جماعية في هذا المجتمع المتكدس مروري. فلاحظوا إنها السيارات أو السيارات هذه اللي قاعدة في مكانها ما تتحرك هي مجرد شرارة الناس تفرغ فيها مشاعرها. هذه الدراسة كانت من يعني من أبرز الدراسات البيئية اللي تحدثت عن تأثير البيئة مع الازدحام المروري. ولعلنا نأخذ اتصال جديد، نقول ألو. ضيعنا الاتصال. للتذكير أكثر بالأرقام بيننا وبينكم،
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: طيب معانا اتصال جديد، نقول ألو. طيب

0: احنا لعلنا ما احنا في الازدحام، احنا بالهاي واي، ممكن انك تقرب شوي من السماعة؟
1: معلش انا في ازدحام حاليا.
0: احنا اصلا مين معي؟
1: السلام عليكم، معك عبد المنعم من جدة.
0: مرحبا. وعليكم السلام يا عبد المنعم، سمعت سؤالنا ونقاشنا لليوم صح؟
1: والله انا بعاني كثير من هذه المشكلة، لانه انا اساسا اسكن في مصر في مدينة الاقصر، الزحام فيها خفيف خالص. أيوة. مش كثير، متعود على السواقة الهادية كده. لما بروح القاهرة او باجي جدة هنا بعاني من كثير الزحام، وبتعصب لما ببقى في منطقة مزدحمة.
0: طيب أنا عندي سؤال، بما أنك من الأقصر، الأقصر مو دائما يقولون بلدنا بلد سواح؟ هي فيها كثافة يعني بالسياحة كبيرة، هل الازدحام السياح ما يؤثر؟
1: الكثافة المرورية فيها قليلة، مش زي القاهرة أو زي جدة وكذا.
0: فأنت تشعر أن في القاهرة مثلا وجدة أنت تشعر أنك دائما غاضب، متوتر، معصب؟
1: دائما بحس بالغضب في الزحام وكذا.
0: طب لعل السؤال، وأيام إجازتك لما ترجع لبلدتك إيش يتغير فيك مزاجيا؟
1: إيش يتغير؟
0: مزاجيا.
1: نعم؟
0: إيش يتغير فيك بمزاجك؟ إيش كيف تكون
1: أكثر؟ يعني طبيعة الهادية خالص.
0: يعني أنت إيه، تعال جيت والله جابك يا عبد المنعم.
1: لما بسيب الزحمة دي برجع للحياة الطبيعية بتاعتي، بشرب بهدوء، يعني مش ببقى متعصب.
0: هنا السؤال، أنت بطبعك شخص هادئ بناء على ما فهمت.
1: بالضبط.
0: والبيئة أنشأت لك هذا الشيء كونك ناشئ في بيئة هادئة، أنا كذا فاهمة صح؟
1: بالضبط.
0: فلما تروح، لما الآن أنت عايش في جدة، وجدة تعتبر مدينة ما هي يعني ما هي فاضية، تعتبر مزدحمة، هل القيادة فيها تخليك تصل لمرحلة غضب جديدة عليك؟
1: بالضبط كذا، ولذلك بأخذ مخالفات كثير هنا في جدة.
0: مخالفات سرعة ولا مخالفات أخرى؟
1: مخالفات أخرى عشان ضغط الزحام.
0: أصلاً قاعد تحط لك الزحام مبرر يا عبد المنعم، لا تبرر لنفسك بالزحام.
1: والله بيعصبني جامد، أنا مش عارف، أنا مش لاقي حل الموضوع ده.
0: طيب تابع معانا حلقتنا وإن شاء الله أنك تجد الحلول يا عبد المنعم. شكراً لاتصالك. شكراً يا عبد المنعم. طيب مستمعين، نتحدث عبد المنعم ولعل أجابنا من خلال تجربته هو الشخصية، يقول أنا شخص هادي في منطقة هادئة في الأقصر، ما أعصب. تحول فجأة من منطقة هادئة إلى منطقة صاخبة اللي هي جدة، وأهل جدة أكدوا لنا أو أنفوا لنا هذه المعلومة إن هي منطقة مزدحمة. فبناء عليه يقول أنا أصل إلى درجة غضب ما هي موجودة، خلاص أنا أصل إلى مرحلة ما أقدر أتحكم فيها بأعصابي. البعض فسر هذه النقطة بأنهم يقولون ارتفاع الكورتيزول بالازدحام يخلي التوتر عندك عالي، فيخليك خلاص أنت ما أنت قادر تسيطر على نفسك، فأنت بالنسبة لك أي سيارة أخرى هي تشكل لك تهديد، وأي أحد حيضغط عليك مجرد ضغط أنت راح تنفجر. البعض يقول لنا لا هذه مبرر، والبعض الآخر يقول لك لا ما في مبرر، تعلم الثبات الانفعالي، لا تقعد تنفس على الناس. البعض المختلفين تماما عنهم كلهم يقولون تعلم أنك تضبط انفعالاتك في القيادة، لأن معظم أيام حياتك أو معظم ساعات حياتك ترى قاعدة تروح في القيادة. ولعلنا نذكر أكثر بيننا وبينكم برقم التواصل.
2: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 0562626062.
3: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعينا، احنا قاعدين نتكلم عن غضب الطريق، هل هو سلوك فردي أم جمعي؟ ولكن لعله وصلني سؤال في الواتساب رائع مرة، أبغى الإجابة منكم قبل أن نجيب في الأخبار السارة. سأل يقول الشخص اللي جالس جنب السواق يتأثر أيضا بغضب الطريق ولا ما يتأثر؟ هذه الإجابة قبل ما نجيب عنها هنا، أعتقد أني أبغى الإجابة منكم، حتكون يعني بالنسبة لي تجاربكم هي المثرية في هذه النقطة. هذا ينقلنا، ترى الحديث عن غضب الطريق والزحام وكذا ينقلنا إلى نقطة كذا حلوة، اللي هي يوم من الأيام الجمعية الأمريكية لعلم النفس قالوا تعالوا خلنا نفسر سلوكيات الأشخاص الغاضبين بالطريق، خلنا نمسك شخص من الأشخاص الغاضبين بالطريق ونفسر سلوكياته، نعرف ليش كذا قاعد يصير. بس تدرون ما نبي شخص، نبغاها عدة أشخاص. قاموا درسوا هذا السلوك فوجدوا أن في

0: حاجه سموها اضطراب الانفجار المتقطع. قالوا هذول عندهم انفجار متقطع. ايش يعني هذا الكلام؟ قالوا ان هذول يعانون من غضب حاد. الغضب الحاد هذا يكون متقطع ويكون عندهم اندفاعات عدوانية بهذا الغضب. يعني عادي مرة انه في وقت غضبه ممكن عادي انه احد حاول انه يعني يضغط عليه باللمبات، فعادي انه ينزل من سيارته ويكسر سيارة اللي جنبه. ليش؟ هو عنده غضب حاد خلاص متقطع، بمجرد ما ينتهي الازدحام المروري هو يجلس. لكن هنا السؤال، هل هذا مبرر؟ هل من المبرر لهم ان نيجي نقول ان ايه هم عندهم الغضب الحاد؟ وهذا السؤال لكم قبل ما نسأله لنفسنا. الحاجة الثانية، في حاجة عندنا في علم النفس اسمها نقل المشاعر. السيارة تعتبر بيئة مثالية لتفريغ الشحنات. يعني إذا واجه الشخص يوم سيء في دوامه أو مع رئيسه أو حتى مضغوط ماديا أو مثل نايف كهربته مقطوعة وقرر أنه يمشي في الشارع، لقينا شارع زحمة، السيارة مكان رائع ومثالي لتفريغ الشحنات، مكان مغلق صغير أنت قاعد تمشي فيه، ما في إلا أنت وأفكارك وهواجيسك. وقتها اللي بيصير هو ما بيقدر انه يروح يتنرفز على مصدر القلق الاساسي والغضب الاساسي، فايش بيسوي؟ بيدور على اي احد حوله بسيارته ينقل مشاعره له. طب انا معصب الان من رئيسي، ابى اروح لرئيسي واقعد اخاصمه؟ لا طبعا، فاي احد بيسقط علي بسيارته بيدق لي بوري بس انا بعصب عليه. برضو نسال سؤال، هل هذا مبرر لهم؟ للحديث اكثر نذكر بارقام التواصل بيننا وبينكم.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: مستمعين ناخذ اتصال جديد، نقول ألو.
3: هلا والله دكتورة.
0: هلا ومسهلا.
3: الظاهر انقطع الخط.
0: أي قول لنا.
3: أنا الحقيقة بأخذ رأيك من منظور اللي أنا الفتوى اللي بفتيها من منظوري أنا، ولكن طبعا في النهاية الفيصل لك.
0: قول لي.
3: تتذكر يوم قلت لك أنا شغال على موضوع لي سنين ومعك والدكتور عصام كان موجود؟
0: لا والله ما يحضرني الآن، لكن
3: أوكي. الضغط هو التراكم، يعني الآن لما أنا يكون عندي مجموعة من الضغوط يوميا أو أكثر من يوم، هو نفس الوضع لما أنا مثلا، أنا بتكلم على مثلا مشكلة المتصل اللي بعدي كان بيعاني من مشكلة الكهرباء وما قطاع الكهرباء. ففي حالة الاندماج النووي البلازما ما تندمج إلا ما يصير فيه ضفيرة الكهربائية والضغط الحصرة الكهرومغناطيسي.
0: طيب إيش رأيك نسيب الآن الاندماج البلازمي والنووي، نتحدث عن الاندماج الإنساني، تعال نتكلم عن الإنسان.
3: لما تصير ضغوط اليومية على الشخص مثلا من المكتب، من البيت، من الاكس واي زد من المشاكل، فيجي شخص يسقط عليه ولا الثاني، فهنا يصير الانفجار.
0: طيب وهنا يخلينا نسأل سؤال، بس سؤال اي او لا، هل هو سلوك فردي ام سلوك اجتماعي مجتمعي؟ هذه
3: او هذه، فردي او سلوك اجتماعي،
0: هل هو المجتمع اللي بيسويه هو فردي ولا مجتمعي؟ قول لي.
3: هو رياكشن، هو مش سلوك.
0: شكرا لك، شكرا جزيلا، هو ردة فعل بالنسبة له، فشكرا لك. طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو.
4: شكرا لك، شكرا جزيلا.
0: ألو.
4: ألو ردة فعل.
0: ألو.
4: طيب معنا اتصال جديد، نقول ألو. شكرا لك. ألو.
0: هلا ومسهلا، ممكن تسمعني من التليفون مش من الراديو؟
5: ألو.
0: هلا ومسهلا، من معي؟
5: معكم عبد العزيز.
0: مرحبا يا عبد العزيز، سمعت عنواننا صح؟ سمعت المداخلة.
4: هلا ومسهلا.
5: اي نعم،
0: قول لي يا عبد العزيز.
5: كان
0: تفضل.
5: وش
0: عبد العزيز، احنا قاعدين نتكلم عن غضب الطريق، هل هو سلوك فردي ام هو سلوك غضب اجتماعي؟ الناس غضبانين فانا اغضب معاهم.
5: لا سلوك فردي على حسب الضغوطات اللي مر فيها يعني في يومه. مو قصة انه جماعي كذا، لا فردي على حسب ضغوطات الانسان. طيب المر فيه في يوم يفرغها في الطريق.
0: هل أنت ترى أنه هذا شيء طبيعي؟
5: ها؟
0: هل ترى أنه عادي أنه يفرغه بالطريق؟
5: لا لا مو عادي في

0: ناس، في أرواح ناس، في أشياء، في واحد ما يحط الضغطات النفسية اللي فيه بغيره وبالطريقة ومشاكل الطريق.
1: طيب عبد العزيز، أنا عندي سؤال، هل أنت من الأشخاص اللي يغضبون بالطريق؟
0: إيش؟
1: هل أنت من الأشخاص اللي يغضبون بالطريق؟
0: والله بعض الأحيان، مو مرة.
1: تفرغ غضبك بالطريق؟
0: إيه، إذا واحد سقط عليك يعني كذا
1: تروح تصرخ عليه، ولا أنت تعيد لنفس الحركة؟ لأنه يفرق ردة فعلك في الغضب.
0: بعض الأحيان على حسب يعني، بعض الأحيان صرخ عليه، بعض الأحيان لف عليه كذا سأرده له عشان يرد المثل المثل كذا.
1: أصلاً يعني إحنا العين بالعين نبدأها من السيارات. شكرا لك يا عبد العزيز.
0: عفوا.
1: طيب، إدراكنا لمشاعرنا يعطينا نص الحل. يعني أنا أسعدني مرة وضحكني عبد العزيز، قال بعض الأحيان، أنا بعض الأحيان بس يكفيني إني أصرخ، وبعض الأحيان لا أردها حركته بحركته أحيانا. وهذه لازم نستوعبها، أنه نحن لازم بشكل أو بآخر نعرف إحنا إيش اللي معصبنا وليش معصبنا هذا الشيء، وبناء على إيش إحنا معصبين، وكيف نفرغ غضبنا. يعني لو شخص في البيت صرخ علي، ليش أنا أطلع للشارع وأقعد أصرخ على الناس؟ هل هذا طبيعي ولا لا؟ وناخذ اتصال معانا جديد، نقول ألو.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام، أهلا وسهلا، من معي؟
2: معك أبو سعد الله يحييك.
1: يا هلا ومسهلا أبو سعد، سمعت الموضوع صح؟
2: نعم صحيح.
1: يلا قولي.
2: أنا أعتبر فردي.
1: طيب.
2: وأنصح القائد أثناء خروجه يعني إنه يكون ماخذ وضع ريلاكس ولا يسوق وهو جايع.
1: ليش؟ ليش ما يسوق وهو جوعان؟
2: الجوع يكون يعطيك عصبية ونفرزية وكذا، ويكون حاسك يعني متوتر شوي، هذه واحدة. والشيء الثاني، إذا كان عندك مناسبة بحكم الرياض وزحمات الرياض، أفضل أنه أطلع قبل المناسبة بساعة يعني،
1: عشان ما تدخل في أزمة الزحمة هذه تتوتر.
2: نعم.
1: طيب تدري يا أبو سعد إن في مشاركة من أحد مستمعينا تؤيد كلامك، يقول السلام عليكم، نصيحة لكل سائق، احمل معك سناك مثل مكسرات وغيره، لأن الجوع يضاعف الغضب لتصرفات الطرق، وأنت تقود اعتبر الذين أمامك فاقدين العقل فلا تغضب. هل أنتم متفقين ولا هذه صدفت؟
2: لا لا، هذا هو الواقع.
1: أحسنت أحسنت أحسنت يا أبو سعد، شكرا جزيلا.
2: وفي ملاحظة بسيطة، في ملاحظة بسيطة،
1: قل
2: أن يعني بعض القائدين المركبات للأسف ما يتبع النظام أو يتبع الإرشادات المرورية. يعني أنت الحين الخط سريع مثلا يمشي لي 70-80، ما هو بصح. أو أنك مثلا تنحرف يمين، طيب حاطك إشارة، بتروح يسار حاط إشارة، الملك الشارع الملك للجميع.
1: أحسنت أحسنت. هو
2: فهي لو تتبعون بس الإرشادات المرورية، ويعني يكون قيادتهم فن وذوق في القيادة، والله إن يكون القيادة ممتعة. لكن للأسف في بعض القائد يعني بعض الضيوف وبعض الخوات، خلينا نكون بين قوسين، الخوات للأسف إذا قادت الطريق كنا الطريق لها يعني توقع نفسها عروس الله.
1: شكرا لك يا أبو سعد. وقيادة المرأة للسيارة جيدة، لأنهم مش الكل بيقودون بشكل سيء، حتى الرجال مش كلهم بيقودون بشكل جيد. شكرا لك يا أبو سعد. طيب مستمعينا، نذكر أكثر بأرقام التواصل بيننا وبينكم.
3: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115100100، أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
4: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
1: لعل مداخلة أبو سعد أظهرت سؤال في بالي. كان يقول السؤال أنه هل دخول المرأة لمضمار قيادة السيارة ساهم بزيادة الغضب بالطريق؟ وهل هو ساهم بزيادة الازدحام المروري فبناء عليه صار في غضب بالطريق أكثر؟ مستمعينا بيننا وبينكم الإجابات، ومعنا اتصال جديد، نقول ألو. فقدنا الاتصال الجديد. طيب للتذكير أكثر مستمعينا، احنا نتحدث عن غضب الطريق، هل هو سلوك فردي أم هو سلوك مجتمعي مكتسب؟ طيب في حاجة أساسية لازم نحكي عنها في نطاق الغضب، أو في نطاق تكلمنا عن الثبات الانفعالي، وتكلمنا عن كيف أنه نحن الشخص هل هو غاضب بطبعه أم هو يكتسب الغضب أو غيره. في حاجة يعني واحدة مثلا من دراسات اللي تكلمت عن أنواع السيارات نفسها، يقول لك أنه

في دراسة من الدراسات تكلمت قالت إنه في شيء اسمه زي سيكولوجية السيارة الفارهة، يقولك إن السيارة اللي معك قد تؤثر على غضبك من عدمه. تخيلوا، قلنا كيف؟ قالوا إنه لاحظوا إن الأشخاص اللي يملكون

0: المرور لكنهم أكثر غضبا بالطريق. ليش؟ كانوا يقولون أن قد يكون هذا السبب أنهم يربطون قيمتهم الشخصية بقيمة السيارة، قد يكون هذا السبب أن الناس أساسا تحترمهم، وقد يكون السبب لأن الناس من حولهم ما تحاول أنها تضايقهم لأنهم ما يحملون حمل التأمين حق السيارات الفارهة إذا سووا لها شيء. قد يكون هذا سبب مجتمعي موجود. مستمعين تقدرون أنكم تشاركونا أكثر عبر أرقام التواصل 0115 100 100 أو ترسلون عبر الواتساب 056-62-62-062.
1: للتواصل معنا عبر العربية FM على الرقم 0115 100 100 أو عبر الواتساب أو الرسائل النصية على الرقم 056-62-62-062.
2: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
0: طيب معانا اتصال جديد، نقول ألو.
3: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا، ومين معي؟
3: مساكم الله بالخير.
0: مساك الله بالنور.
3: يا مرحبا، موضوعكم اليوم صراحة موضوع شيق.
0: الله عليك، مين معي؟
3: معك يحيى الغامدي.
0: تفضل يا يحيى، قول لنا رأيك بموضوع اليوم، عطنا مداخلتك.
3: والله غريب الموضوع لما تقولين أهل السيارات الفارهة إنهم ما هم متبعين النظام أو ما شابه ذلك. يعني نقول أول مرة اللهم لا حسد، الله يرزق كل من فضله
0: يا رب.
3: هذا عنده قروش وبيصلحها، اندمرة حرقت عايدي. لكن الضعيف اللي على قد حاله والله شايف السيارة حقته لو إنها كوريلا 2006 شايفها لقدس وسلامتكم.
0: يقول لك يا يحيى سيارتك العرجة تكفيك سؤال الناس.
3: تفضلي.
0: يقول لك سيارتك العرجة تكفيك سؤال الناس. شكرا لك. جميل. شكرا.
3: كلام جميل.
0: الله يرضى عنك. شكرا على
3: هذا. الله يحفظكم يا رب ويحفظكم ويطول في أعماركم يا كريم.
0: يا رب، شكرا لك يا يحيى. طيب هذه مو بأنا اللي قلتها، هذه واحدة من الدراسات اللي تكلمت تحدثت عن اختلاف الأشخاص، وهذا يعطينا نحن أساسا كيف ننظر للناس. يعني لما نجي نتكلم عن الصفات المجتمعية، يعني نتذكر مرة في أحد المرات كنا قاعدين نتكلم عن أنه كيف له دخل علم الاجتماع بعلم النفس، وأنه لما تعرف الطبيعة المجتمعية لمجتمع ما تعرف هم كيف صفاتهم النفسية، كيف صفاتهم الـ الشخصية، حتى تعرف إذا هم غاضبين ولا لا. ولما تعرف الـ البيئة حقت هذول الأشخاص تعرف هم كيف راح يتصرفون. فكنا نتحدث مثلا عن الطبائع اللي تجمع كل أهل مكة، أو الطبائع اللي تجمع أهل حايل، أو الطبائع اللي تجمع كذا. النقطة وين؟ إنه لقينا إن في صفات مشتركة تصنعها البيئة، يصنعها سلوك الجمعي في نطاق البيئة تحديدا، في نطاق المعدجة الازدحام تحديدا، يصنع لنا غضب، وهذا الغضب قد يكون هو سلوك جمعي لكن طريقة إظهار الغضب هي سلوك الفردي. قبل ما نكمل، وش رأيكم مستمعين ننتقل إلى دراسة مع بعض نسمعها ونعلق عليها؟
2: بالأدلة والبراهين
4: نتناول اليوم تفاصيل دراسة علمية إحصائية محكمة نشرت في المجلة الدولية للوقاية من إصابات المرور تحت عنوان تحليل العوامل المؤثرة على سلوك السائق العدواني والتعرض لحوادث السير. تصنف هذه الدراسة كبحث كمي تحليلي أجراه باحثون في قسم هندسة أنظمة النقل في المعهد الهندي للتكنولوجيا. استخدم الباحثون مقياس القيادة العدوانية لقياس 3 محددات نفسية وسلوكية فردية، وهي غضب القيادة، العدوانية الجسدية، والعداء المستمر. وبناء عليها تم تصنيف السائقين بدقة إلى 3 فئات: السائق الحذر، السائق الطبيعي، والسائق العدواني. وقد خلصت النمذجة الرياضية للدراسة إلى النتائج التفصيلية التالية: احتمالية الحوادث، أثبت التحليل الإحصائي أن السائقين الذين يقعون ضمن تصنيف الفئة العدوانية ترتفع لديهم مخاطر التورط المباشر في حوادث السير بمعدل 2.79 ضعف مقارنة بالفئة الحذرة. الفوارق بين الجنسين، كشفت المؤشرات أن الجنس يعد متغيرا فرديا حاسما، إذ تبين أن

0: سائقين الذكور أكثر عرضة لممارسة السلوكيات العدوانية وغضب الطريق بمعدل 2.57 مرة مقارنة بالإناث. العامل الزمني والعمري، رصدت الدراسة علاقة عكسية خطية بين العمر والعدوانية، حيث ينخفض معدل الانخراط في غضب الطريق بنسبة 26% مع كل زيادة بمقدار سنة واحدة من عمر السائق، مما يعكس دور النضج والخبرة في كبح الانفعالات الفردية. تأثير البيئة الجمعية، أظهرت الدراسة تفاعلاً وثيقاً بين سلوك الفرد والمحيط، فالسائقون الذين يتأثرون بنمط الشارع وينجرون إلى ممارسات جمعية خطيرة كالسرعة المفرطة والتجاوز الخاطئ، يتضاعف لديهم مؤشر الغضب والعداء الفردي بمعدل يتراوح بين 2 إلى 3 أضعاف.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: إن شاء الله أنك يا أبو سعد تسمعنا وسمعت النسبة حقت السيدات في غضب الطريق. عند كل 2 إناث 5 ذكور غاضبين، هذا يرجع للطبيعة الجنسية للبني آدم إن كان جنسه ذكر أو أنثى، وهذا قد يكون طبع يعني حتى مش فقط مجتمعي، حتى قد يكون فسيولوجي بالتركيبة الفسيولوجية. وأنا هنا ما أقف بصف الإناث فقط، أنا أقف بصف الحق. النقطة الثانية في هذه الدراسة، ولعلها من الدراسات اللي كانت مهتمة مرة في يعني في وجود أو إيجاد النطاق اللي ليش تصير الحوادث المرورية، هل الغضب يعمل لنا حوادث مرورية؟ وأنا قاعدة أقرأ هذه الدراسة توصلت إلى حاجتين، أنه نحن لما نكون في سياراتنا ويغيب عننا التعاطف، لأنه السيارة المعزولة تشعرنا بأننا خلاص ما عندنا، ما حد يعرف هويتنا، أنت بس تعرف سيارتي، ما تعرف أنا مين، ما تعرف أنا إيش. هذا الشيء ترى يقلل التواجد الأخلاقي، فيقل عندي التعاطف، فبناء عليه يصير أنه أي خطأ مروري قاعد يصير، أحد على قولتهم ميل بسيارته علي، أحد دق لي بوري، يصير أنه هذه حالة تستدعي هجوم، لأنه أنا غاب تعاطفي الآن، أنت ما تعرف أنا مين، فعاد أني أعصب عليك. هذه النقطة الأولى اللي كانت في الدراسة أو شرحت لنا إياها. الحاجة الثانية أنه لو قلنا راح نفسر القيادة العدوانية، هي زي الفيروس يبدأ من شخص ثم ينتقل لعدة أشخاص، يعني كأننا نقول في النتيجة النهائية أنه غضب الطريق يبدأ بشكل أن أنت كشخص واحد، لكن بعد كذا يتحول من سلوك فردي إلى سلوك أو ظاهرة جمعية. السبب الأساسي هو غياب التعاطف، السبب الثاني هو العدوى، كأنه الغضب هذا هو فيروس. طيب نذكر بأرقام التواصل بيننا وبينكم مجددا.
3: إذاعة العربية FM تستقبل اتصالاتكم على 0115 100 100. إذاعة العربية FM رفيقتكم في كل مكان.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي.
2: طيب إيش رأيكم الآن نقعد أنا وإنتم نجيب عن الأسئلة اللي طرحناها من البداية، لكن قبل أي إجابة نأخذ اتصالنا ونقول ألو.
4: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
4: صالح الدوسي. الله يحفظ.
2: مرحبا يا صالح، سمعت عنوان حلقتنا، سمعت سؤالنا؟
4: أي توتر في القيادة،
2: أي غضب الطريق، هل هو سلوك فردي أم مجتمعي؟ صح عليك.
4: والله أنا أعتبر أن النسبة الأكبر فردي، النسبة الأكبر.
2: طيب ليش فجأة لما تروح منطقة تلاقي الكل فيها غاضب مع أنه هو فردي؟
4: لأنه يرجع للطبيعة. بعض الشخص يكون حار طبيعته، يعني مستعجل. والشيء الثاني ممكن الطريقة أو تخطيط البنية التحتية تساهم في إيش وجود الغضب هذا، خاصة لما يكون في مدينة مثل العاصمة.
2: أنت موجود في الرياض يا صالح؟
4: أي نعم، الله يحفظك.
2: طب سؤال، أنت فين الأماكن اللي تروح لها غير الرياض بشكل متكرر؟
4: كيف؟
2: إيش المدن؟ إيش المدن؟

0: المدن اللي تروح لها غير الرياض بشكل متكرر؟
1: والله أنا أروح للمدن مثل مكة، المدينة الشرقية،
0: طيب
1: كلها يعني أدعم. أما القرى اللي فيها الأهل والجامعة يعني سبحان الله تحس بشعور غريب صراحة، وريلاكس، أو إنسان حتى تنبسط لما تروح مشوار.
0: أي فأنت الآن لما تروح للديرة مثلا تختلف ردة فعلك في القيادة عن تواجدك بالرياض؟
1: أكيد.
0: أي ليش؟ أبغى السؤال اللي ليش، عطني يعني ليش؟
1: لأن أنا مثلا مشواري أنا اللي هنا في الرياض باخذ أقل شيء ساعة، ساعة ونص، في الديرة أو المكان أو القرية باخذها في 10 دقائق، ربع ساعة، شيء أكيد إنه بيأثر على نفسيتي أو على المزاج.
0: الله عليك يا صالح، شكرا جزيلا، شكرا.
1: الله يحفظك.
0: والله دائما يديم عليك المزاج الجيد، بحفظ الله. طيب في هذه النقطة ولعل تفسيرا لحالة صالح، وهذه حالة يمر فيها كثير مننا، في ناس يكرهون القيادة مرة إذا كانوا في الرياض لكن ودهم سويسرا. يا الله يعيش أحلى أيام حياته، ما وده أنه يرجع يسوق وما عنده مشاكل. السبب الأساسي يكون المناخ اللي كان موجود مثلا حوله، المناظر اللي قاعد يشوفها، الدعم اللي موجود، وشعوره بالأريحية وأنه هو اللي قاعد يقود فرايق، زائد تجربة جديدة. هو وين بيسوق بالرياض؟ ما هو طريق خرس؟ لا، سويسرا قاعد يسوق بجبل. فالاختلاف البيئي يصنع شكل من أشكال الاسترخاء، نفس لما تتحول من الرياض لعلى قولة صالح للديرة، هذا يخليك أنت تشعر بأريحية أكبر لأنه الضغط البيئي خف عليك، فبالمقابل توترك قل. معنا اتصال جديد، نقول ألو.
2: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام، هلا ومسهلا، من معي؟
2: معك أبو عبد الله من الرياض.
0: مرحبا يا أبو عبد الله، سمعت عنواننا صح؟ سمعت نقاشنا.
2: أي نعم، فردي، كنا فردي ما هو جمعي.
0: طيب ليش في منطقة يكون فيها ناس مرة معصبين كثير؟ طريق خريص في الرياض، ليش دائما الناس معصبين؟
2: الصوت ضعيف عندكم مرة.
0: لا المشكلة أعتقد يا عبد الله، أبو عبد الله، أنها من عندك ترى.
2: طيب فضل.
0: أي ليش مثلا لو هو سلوك فردي ليش كل الناس اللي طريق خريص معصبين؟ ما في ولا أحد مبتسم بطريق خريص، ولا أحد.
2: كيف السؤال؟
0: أقول طيب أبو عبد الله، أنا أعتقد مشكلة شبكة من عندك. أقول إذا هو سلوك فردي ليش كل الناس اللي بطريق خريص بالرياض الساعة 8 الصبح توه ما بدأ الدوام كلهم عصبين، كلهم، ما في ولا أحد مبتسم،
2: ما في ولا واحد. مو معقول هذه، يعني أنا ما أعتقد، لكن يمكن يعني الطريق يعني هو الطريق الوحيد اللي يودي للأعمال الخاصة للوزارات، وكل واحد يعني مرتب نفسه 10 دقائق أو 15 دقيقة، فأي حادث بالطريق يوقف الطريق وفي عصبون هذا على أساس إنهم يعني ما يأخذون الوقت قبلها بساعة كذا.
0: الله عليك، شكرا يا أبو عبد الله، شكرا.
2: لا بس أبي أشارك يعني كل. لو الإنسان طلع من بيته قال لين شوف أي واحد يعمل لك مشكلة في الطريق ترى هو بيعمل لك مشكلة ثانية، يعني تجهل وهو يجهل عليك لين تعمل المشكلة. ثانيا احنا نشوف في وسائل التواصل مشاكل السيارات وخاصة في الدول الثانية انهم يعني بدل حاجة بسيطة يروح، خاصة اذا كان في ذي عائلة وفي ذي عائلة ينزلون كلهم وتشابكون تجي مشكلة اكبر، يعني صحيح. ممكن تقعد سنين عشان تخلص.
0: صحيح
2: انا اذا طلع من بيته، هذه يعني وصية من عندي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، يقول اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أذل أو أذل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. إن شاء الله ما يمر على أي حاجة ويكون إن شاء الله ريلاكس ومرتاح، ما يجي شيء بإذن الله.
0: شكرا لك أنت، شكرا. لعل أبو عبد الله لفت انتباهنا لحاجة مرة مهمة، دائما رسولنا صلى الله عليه وسلم عنده الحديث اللي يقول إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم، فهذا يعطينا مبدأ أنه نحن سلوكياتنا أصلا ومشاعرنا نقدر نعملها سيطرة عليها لما نتعلمها ولما نمارسها. فالأشياء اللي نهذب فيها نفسنا هي موجودة في السيرة وموجودة في يومنا العادي وموجودة في حياتنا الدائمة، لكن الإنسان بنفسه يختار أنه يتجاهلها. لعل في نقطة مهمة وأساسية الآن نبدأ نجيب عن كل الأسئلة اللي طرحت. أول حاجة أنه نحن لازم ندرك أنه الغضب يتفاقم كلما خرج. نحن نحسب لما نطلع غضبنا أنه الغضب يهدأ، تدرون أن في مرة من المرات قرأت دراسة كانت تقول أنه الأشخاص الغاضبين لما بيروحوا لألعاب مثل ألعاب العدوان مثل الكاراتيه والتايكواندو والجودو وكذا، هم يعتقدون أنها تخفف غضبهم. الحقيقة

0: تزيد منه، فوجدوا أن الغضب يزيد كلما يعني أظهرناه بطريقة الغاضبة. ينقص الغضب أو يتضاءل لما ننفس عنه بطريقة صحيحة، بالحديث، بالتنفس، بالتأمل، بأي كان. الحاجة الأخرى أنه غضب الطريق من بد كل الأشياء، أن أنت منت لحالك، أنت في سلوكيات كاملة أنت قاعد تعملها، في أشخاص حولك، أحد قدامك وأحد على يمينك وشمالك وأحد وراك قاعد ينتظرك، فالحركة عليك محسوبة. الحاجة الثالثة والمهمة أنه إحنا لازم نعرف كيف يعمل دماغنا وقت الغضب. الغضب يخلي دماغنا كأنه في حالة استنفار. أي طريقة أو أي مشكلة مرورية راح تقع فيها، أحد يدق عليك فلاشر، أحد على قولتهم يسقط عليك، وقتها أنت إيش بتصير؟ بتصير تشعر أنه خلاص، يا إما أني أهاجم يا إما أني أتجمد. الغاضب ما راح يتجمد، الغاضب راح يهاجم. فللأسف يتحول الموضوع من موجة غضب عابرة إلى مشكلة على قولة أبو عبد الله. هذا ينقلنا إلى نقطة، طيب قلنا كل هذا، حكينا كل هذا، وش المفروض أننا نسوي؟ المفروض أننا نبدأ. إحنا ما عندنا حل الآن، إحنا في مدينة مزدحمة. هل أنا بيدي أني أروح أنسن المدن وأقول خلاص لا نقعد، تروحون لا تعملون، ابدأوا ماشي؟ لا، إحنا لازم نتعلم ضبط النفس، وهذا الثبات الانفعالي يدرس، وغير أنه يدرس يهذب ويتعلم. الحاجة الثانية، إحنا لازم يكون عندنا حاجة اسمها تنظيم الوقت أو التزام بالوقت. واحدة من أهم المشكلات اللي يقع فيها الغاضبين بالطريق هي مشكلة أنهم خوضهم في نطاق الوقت ما يكفي ورح نوصل متأخر. النقطة الأخيرة، فرغوا غضبكم بالطريقة الصح، مش بأي طريقة كانت. طيب مستمعينا، لعل هذه النصائح العامة تتناسب مع البعض لكنها ما تتناسب مع آخرين. اللي لازم تستوعبونه أنه في هذا العالم الفسيح، ترى أنتم أنتوا لحالكم، في ناس مرة كثير حولكم، وطريقتكم في التعبير عن الغضب يجب أن تكون إنسانية أكثر وتتناسب مع شيء. لما أنك تشوفه بعد 5 سنين ما تشرح على عمرك يوم أنك تتذكر هذا الموقف، ما تلوم نفسك وما تقول ليتني ما سويت كذا. في المرة الجاية مستمعينا، لما أحد يقطع فيها طريقكم أو يسيء لكم في الطريق، تذكروا أن قد يكون هذا الإنسان عنده ظروف أنتم ما تعرفونها، نفس ما أنه أحيانا أنتم عندكم ظروف هم ما يعرفونها، وأنه ردك الغاضب وغضبك في هذا الطريق ما رح يغير وضعك الحالي في الازدحام المجوري. وتذكروا أن الغضب مش دائما التنفيس عنه بغضب يفيد. إلى اللقاء.
1: أخبار سارة مع الأخصائية النفسية سارة هوساوي على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
3: سأعود لهذه النقطة، أفتح قوس.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
4: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون،
4: إسرائيل دولة إمبريالية،
1: المتحاورون.
3: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض، من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: إذاعة العربية FM
6: على الموجة 102.8 في الدمام.
7: كل 4 سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
8: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
7: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.

0: التاريخ في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: هل تذهب وحيدا إلى الدوام؟
2: وحيدا في الزحام؟
1: صامتا في ضجيج المدينة الصاخبة؟
2: حسنا، ضع الموجة على العربية FM.
1: وسنملأ المقاعد الفارغة في سيارتك.
3: رحل أنوار وسعداء جدا.
2: معنا لن تمل الرحلة.
4: نعرف أكثر مع الأستاذ.
1: عنك ومنك سوف تكون المواضيع الشيقة.
5: صباحكم جميل، المواضيع الجميلة. أنا على الهواء. والله
2: عنك وإليك سوف نتوجه بالأسئلة.
1: وعندما تصل إلى وجهتك سوف تتمنى لو أنك لم تصل بعد.
2: 7 الصبح مع ماجد ثبيتي ومشاعل الكويليت.
1: 7 الصبح زحام من المواضيع الممتعة.
6: العربية FM الأقرب إليك، الأقرب إليك على التطبيق العربية على الأجهزة الذكية وموقع العربية العربية.net. أينما تكونون العربية FM دائما معكم.
7: تحتاج أكثر المكان.
6: العربية FM
8: أن تعرف أكثر. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

طاب مساؤكم، وهذا موجز لأهم الأنباء من العربية. تراجعت حركة الملاحة عبر المسار العماني في مضيق هرمز إلى أدنى مستوياتها بعد تغيير 8 سفن لمسارها. وبحسب وكالة بلومبرغ، اتجهت 4 سفن إلى المسار المحاذي للساحل الإيراني، فيما استخدفت سفينة واحدة فقط المسار العماني أمس السبت مقابل 13 سفينة يوم الجمعة. بلومبرغ أشارت إلى عدم صدور توضيحات رسمية، فيما تؤكد إيران أن عبور السفن يجب أن يتم عبر المسارات التي توافق عليها. أعلن الأسطول الخامس الأمريكي وقف عمليات البحث النشطة عن بحار مفقود منذ الأربعاء عقب تحكم مروحية ببحر العرب. واختتمت الجهود عقب عملية بحث مكثفة أجرتها القوات البحرية والجوية الأمريكية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأمريكية. وجهود البحث والإنقاذ المكثفة استمرت لأكثر من 100 ساعتين، وشملت مساحة تزيد على 14,000 ميل مربع. أدى 3 من أبناء علي خامنئي صلاة الجنازة عليه، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر لليوم الثاني على التوالي. التلفزيون الحكومي في إيران عرض لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي، كما ظهر كل من الرئيس مسعود بيزشكان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بينما غاب مجتبى عن الحضور أو حتى عبر فيديو أو رسالة صوتية. أشخاص من دائرة مجتبى المقربة قالوا لرويترز إنه أصيب بجروح بالغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما. نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تقارير إعلامية أفادت بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من إسرائيل عدم التحرك ضد الأنفاق في لبنان ووصفها بالأخبار الكاذبة. وأضاف نتنياهو أن إيران تسعى إلى إخراج إسرائيل من جنوب لبنان وتحاول ممارسة الضغوط على الولايات المتحدة، مؤكدا أن إسرائيل حصلت على حد قوله على الشرعية للبقاء على طول الخط الأصفر، وأن هناك محاولات لتقويض ذلك بكل الوسائل بما فيها ممارسة الضغوط على الحكومة اللبنانية. إلى هنا ينتهي الموجز، تحية لكم، إلى اللقاء.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق من الأحد إلى الخميس 11 على شاشة العربية.
5: في كل يوم يمر العالم أمام أعيننا بسرعة، لكن هناك لحظات تجعل كل شيء يتوقف، يكفي ليغير إيقاع يوم كامل.

حين يغيب الابن عن وداع أبيه لا يعود الغياب تفصيلا بل يصبح خبرا بحد ذاته. لليوم الثاني على التوالي يترك مجتبى خامنئي خلفه مقعدا شاغرا في جنازة والده، فيما تمتلئ الساحة بأسئلة لا تجد من يجيبها. هل اختار الظل خوفا من رصاصة لم تطلق بعد، أم أن خطواته حجبت حتى لا تقود إلى مخبئه، أم أن الحرب التي تنتهي على الخرائط لم تنتهي بعد في جسده؟ لكن ربما لا تكمن الحكاية في رجل غاب، بل في دولة تبحث عن وجهها. إيران التي خرجت من الحرب مثقلة بجراحها تبدو اليوم واقفة عند مفترق طرق لا تسمع فيه إلا همسات الصراع، ولا يرى فيه إلا ظل السلطة وهي تعيد رسم ملامحها. تقول التسريبات إن الخلاف لم يعد بين الإصلاحيين والمحافظين، بل صار داخل البيت الذي كان يبدو أكثر البيوت تماسكا. تقول المؤشرات إن الصمت قد يكون أبلغ من الخطب، وإن الغياب قد يكون أفصح من الحضور. وحين يغيب ثلاثة رؤساء سابقين عن المشهد أيضا، ويغيب الابن عن وداع الأب، يصبح السؤال أكبر من جنازة وأعمق من مراسم عزاء. من يحكم إيران اليوم؟ هل ما زال القرار يسكن عباءة المرشد، أم انتقل إلى بزات الجنرالات؟ أم أن النظام الإيراني يعيش لحظة يتقدم فيها الغموض على اليقين؟ وهل سيكتب المؤرخون أن أخطر ما شهدته إيران لم يكن موت المرشد، بل ما بدأ بعد موته؟ أنا صهيب شراير، أرحب بكم في ساعة حوار.

المرشد الغائب عن تشييع المرشد السابق موضوع هذه الحلقة من ساعة حوار. أرحب بضيوف الحلقة. معنا في الاستوديو مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، الدكتورة حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، وسميح المعايطة وزير الإعلام الأردني الأسبق، مرحبا بكم معنا مع الوزير، والأستاذ رياض طوق الكاتب الصحفي اللبناني، مرحبا بكم جميعا ضيوفي. أستاذ مسعود أبدأ معك مباشرة، لماذا غاب مجتبى عن تشييع أبيه أو جنازة أبيه بينما حضر إخوته؟

0: طبعا هناك الحديث كثير حول الأسباب، ولكن السبب الأكثر الآن رواجا تحليله بين المتابعين للشأن الإيراني هو خوفا من اغتيال مجتبى. لا تزال إيران
1: سبب أمني
0: حالة،
1: يعني
0: حالة هاجس الحرب. إيران متخوفة من الحرب، هي تكابر وتتخذ مواقف، سوف نرد على الولايات المتحدة، سنقف بوجهها ونحن المنتصرون، هذه الأدبيات التي نسمعها، ولكن هي تخاف على مرشدها، لأن هذا النظام أساسا مبني على المرشد ومبني صحيح. على ولاية الفقيه، والآن تم اختيار مجتبى وليا للفقيه بغض النظر عن الأسباب التي أدت إلى اختياره. لذا إذا تم اغتياله في هذه الظروف، يعني سلسلة اغتيالات للمرشدين في إيران سوف تتحول إلى نكسة، وتأثيرها الاجتماعي سيكون كبير. لذا سيظهر، يقال بأنه سيظهر في مشهد. لماذا مشهد؟ لأنه مشهد بعيدة في الشمال الشرقي الإيراني على حدود أفغانستان، و يعطونا هذا الاحتمال بأن مسألة الاغتيال في مشهد ستكون عملية صعبة، هذه بالدرجة الأولى. والدرجة الثانية أنا أعتبرها أهم، ظهوره في مشهد في مرقد ثامن أئمة الشيعة الإمام علي بن موسى الرضا، هنا يعطي نوع من القدسية لظهور هذا الرجل الذي طرحت الأسئلة منذ اغتيال والده
1: صحيح.
0: إلى اليوم لماذا؟
1: وتماما هنا السؤال أستاذ سميح المعيطة، هل تعتقد أن النظام الإيراني يحضر مفاجأة، نوع من السسبانس يعني، أو نوع من التشويق، أم لا ثمة خطب ما؟ لأنه المرشد لم يظهر حتى لو كان الهاجس أمني، أنه لماذا ليست له أي صورة ثابتة على الأقل؟
2: أولا مساء الخير لحضرتك ولضيوف أخي الكرام. شوف، أنا ما أعتقد أنه نظام تحت الحرب وبالوضع الذي هو عليه يفكر بعقلية برامج المسابقات، يعني بمعنى أنه بده يعمل مفاجأة للجمهور في مكان ما ويظهر للمرشد. المرشد كان يجب أن يظهر في فترات الحرب،
1: لأنه أول لحظة،
2: لأنه ظهر برسائل وظهر برسائل مكتوبة. أنا بتقديري أنه الجانب الأمني في القصة من يعني وجهة نظري أنه الجانب الأضعف، لأنه المرشد تعرض لضربة، كان من ضمن الأشخاص الذين أصيبوا في الضربة الأولى، بمعنى أنه كان معروف وضرب وأصيب، وكان الحديث عن إصابته أنها كبيرة وبالغة، ثم قيل كذا وكذا. أنا بتقديري أنه لا، يعني ربما لا يستطيع الظهور علنا في هذه المسائل، ربما وضعه الصحي لا يساعد أكثر، لأنه كان ظهوره يفترض أنه يشد أزر الشعب الإيراني. واحدة من أهداف الجنازة الواسعة
1: إعادة
2: لا يعني الصف الداخلي الإيراني.
1: نعم.
2: المرشد بمكانته ورمزيته الدينية عند أهل إيران هو الذي يشد الأزر، فعندما يغيب هذا الشخص بالعكس هو يضعف المعنويات أكثر، ويضعف من معنويات الشعب الإيراني، ويجعل من غيابه عامل من عوامل الإحباط. أنا تقدير واحد من الأشياء المهمة أن هذا المرشد هو لديه عجز في مسألتين، عجز في الجانب الصحي، وعجز أنه لم هو ليس والده الذي حكم وتولى موقع المرشد 37 عام، هو تولى الموقع نظريا، احنا ما شفنا، أو الشعب الإيراني ما شفنا يتولى الموقع عمليا، لذلك ليس له هذه الرمزية عند قادة النظام.
1: عند هذه الرمزية، رمزية الغياب، دكتورة حياة الحريري، كيف تقرأين رمزية غياب المرشد الجديد عن الصورة بشكل عام كما تفضل سمير المعيطة، وأيضا غيابه في هذه اللحظة حتى الآن، لحظة الجنازة؟
3: صحيح، يعني مساء الخير لحضرتك
1: والضيوف
3: والمشاهدين. يعني إذا أردنا الافتراض بأن المرشد لا يزال يتمتع بصحة جيدة، وبأن هناك الموضوع فقط هو عامل الأمني، أنا يعني أميل إلى وجهة نظر الأستاذ سميح بأن اليوم هناك أزمة في إيران، وتكاد تكون هذه اللحظة هي الأشد خطورة على مستقبل إيران وعلى مستقبل النظام. نحن نتحدث عن نظام بقيادة المرشد السابق علي خامنئي، كان هو يمسك بزمام الأمور، ولكن كان يلعب على التناقضات التي كانت موجودة، وكان هناك خلافات بين تيار محافظ وتيار متشدد، وأيضا تيار إصلاحي أو يعني منفتح نوعا ما وينادي بالانفتاح. اليوم نحن انتقلنا إلى حديث آخر بأن هناك أيضا انقسامات داخل الحرس الثوري نفسه،
1: صحيح.
3: بين من يؤيد الانفتاح الاقتصادي نوعا ما أو الاتفاقيات

0: الدبلوماسية لتمرير الأزمة الاقتصادية، وبين من يريد استمرار الحرب ويعتبر بأن إيران تستطيع الاستمرار. لذلك اليوم غياب المرشد الحالي مجتبى خامنئي هي في لحظة شديدة الخطورة على قوة هذا النظام، ونحن نعلم بأن النظام جزء منه هو الصورة، صورة القوة وصورة الحضور، وبالتالي هذا الغياب طبعا يعطي تفسيرات كثيرة. هلأ هنا في هذا الإطار هناك جانب يحاول الإيرانيون اللعب عليه بأن هذه أيضا تكتيك مدروس، بأن هذا الغياب هو لإضعاف أو للتشويش على الخصوم أو لطرح التساؤل من الخصوم، ولكن أنا برأيي يساعد أكثر في إظهار الانقسام، وخاصة بكل ما يحكى بأن هناك صراع من سوف يكسب شعبية المرشد أو موافقة المرشد، ونحن أمام قبيل تعيينات لم تكتمل في الجمهورية الإسلامية الإيرانية
1: تماماً.
0: وهذه التعيينات يعني يتخاصم أو يتنازع عليها كل التيارات المقسمة، بينما وهي التي ستحدد إلى أين يميل المرشد.
1: نعم.
0: بالتالي هذا الغياب أنا برأيي يعطي صورة ضعيفة، يعطي بأن هناك أزمة قرار في قلب الجمهورية الإسلامية، وأيضا هناك علامات استفهام الموجودة يعني حول صحته وحول غيابه، ولكن تساهم أكثر في زيادة حدة الانقسامات وفي غياب القرار الواحد أقله بالشكل.
1: نعم. أبني من هذه القراءة غياب المرشد الجديد لا يمكن أن يفهم سوى أنه دليل ضعف في لحظة ضعف لدى النظام الإيراني، وامتدادات النظام الإيراني تمتد إلى أذرعه أيضا، ومنها لبنان والعراق واليمن. رياض، كيف ترى غياب المرشد الجديد الآن في التشريع لليوم الثاني على التوالي وأثره وامتدادات هذا الغياب على أذرع إيران؟
2: أولا، لا أحد يدرك حالة المرشد الذهنية أو الجسدية، لنكن واقعيين، لا أحد يدرك ولا أحد يعرف، حتى هناك تساؤلات، حتى لو كان هناك مخاوف أمنية يمكن أن يظهر بصورة ثابتة وتسرب له هذه الصورة، وحتى لو كان جريحا يمكن تسريب تسجيل صوتي له، هذا ما كان يفعله مثلا قادة التنظيمات يعني مثل أسامة بن لادن من بعد حرب الضرب يعني 11 أيلول وكان في حرب أفغانستان. هذا أمر طبيعي يحدث لدى كل القادة الذين يكونون في حالة من الخطر، يمكن تسريب أصوات يعني تسجيلات صوتية لهم أو أقله صورة ثابتة.
1: وحتى عندكم في لبنان عندما اغتيل حسن نصر الله ظهر نعيم قاسم مرات ومرات عديدة جدا،
2: ظهر نعيم قاسم وهو كان
1: وفي كلمات متلفزة،
2: ووضع الأمني لنعيم قاسم كان يشبه الوضع الأمني لأي شخصية يراد اغتيالها. هلأ الموضوع هو أن اليوم غياب المرشد إن كان عامل إيجابي ينظر له البعض بأنه يوحد كل صناع القرار، ولكن استمرار هذا الغياب هو سيشكل حالة ضعف كبيرة جدا. أولا، لا يوجد أحد ليؤمن هذه المرحلة الانتقالية الهادئة، لأن معظم قيادات الصف الأول والثاني الذين كانوا إلى جانب الخامنئي الأب لم يعد أحد منهم موجود، وهم قتلوا مع علي خامنئي في هذا الهجوم، وبالتالي المرحلة لا تشبه حينما تولى خامنئي الأب هذه السلطة وأصبح وليا للفقيه. لا يوجد أحد ليؤمن هذا الانتقال الهادئ، ولذلك بدأت تظهر الخلافات منذ اليوم، ولأول مرة في إيران هناك تباينات في وجهات النظر بدأت تظهر إلى العلن بين الحرس الثوري.
1: بعض يعني الأوامر التي يصدرها مجتبى خامنئي، يعني الحديث حتى بالأمس كان أنه مسعود بيزشكيان تحدث معه وهدد ربما بالاستقالة،
2: هذا نقلا عن مسؤولين إيرانيين لا ندري يعني،
1: وكذلك محافظ البنك المركزي أبلغ مجتبى خامنئي بأن
3: لا يمكن حتى نكون أكثر واقعيين، لا يمكن النظام يلعب هذه اللعبة إلى فترة طويلة ويأتي ويقول الرئيس الإيراني أنا التقيت وهو لم يلتقي، يأتي رئيس البنك المركزي يقول التقيت وهو لم يلتقي. أعتقد بأنه هذه تعطي النظام نوع من الضعف في المستقبل. المسألة ليست حديث اليوم، نحن أمام مرحلة طويلة من نظام يريد أن يسيطر على من؟ على التيارات داخل النظام وأيضا على الشارع،
1: وأن يبقى متماسك بعد هذه الضربات القوية بفعل.
3: هذه الرواية لا أعتقد بأنها قوية.
1: دعنا نسترسل أكثر في المزيد من الروايات. الموضوع موضوع غياب مجتبى خامنئي عن جنازة والده

0: يعني حظيت باهتمام الصحافة العالمية. أيضا دعونا نستعرض معكم هذه المعلومات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز مثلا عن لغز غياب المرشد الجديد، وإن كان ذلك بسبب الخوف عليه من الاغتيال أم هي دواعي العلاج من الإصابة في الحرب أم لأسباب أخرى. حسب نيويورك تايمز واستنادا إلى 2 من أعضاء الحرس الثوري وشخص مشارك في التخطيط للجنازة، فقد أبلغ مجتبى خامنئي المسؤولين برغبته في المشاركة في تشييع والده، وتحديدا في مدينة مشهد كما ذكر الأستاذ مسعود قبل قليل يوم 9 يوليو. طبعا مجتبى رأى جثمان والده وقد كشف هو بنفسه عن الأمر في أول تصريح علني له بعد توليه السلطة في شهر مارس الماضي. لكن حسب نيويورك تايمز المسؤولون الأمنيون يرفضون فكرة حضور مجتبى مراسم تشييع والده حتى الآن، خشية أن تحاول إسرائيل اغتياله خلال المراسم أو تتبع تحركاته إلى مخبأه. دكتور حياة الحريري، ما رأيك في فرضية نيويورك تايمز أنه هدف حساس جدا وكان أثرها الأستاذ مسعود، أنه إذا ما جرى اغتيال المرشد الجديد أيضا ستكون أزمة كبيرة بالنسبة للنظام، ما رأيك في هذا التفسير؟
1: بطبيعة الحال هي سوف تكون أزمة كبيرة، ولكن أيضا استمرار الغياب في حال كانت الرواية الأمنية هي الغالبة أو هي التي تصح أيضا يعني سوف تقول بأن إيران ما تزال عاجزة عن حماية مرشدها، وبالتالي بأنها ما تزال مخروقة في الداخل، وبأنها غير قادرة على قيادة أو المرشد غير قادر على قيادة دولة. ولكن أنا أريد أن أختلف من نقطة قالها الأستاذ رياض. الاختلافات والخلافات والتباينات داخل النظام الإيراني هي موجودة منذ اللحظة الأولى لصعود هذا النظام منذ العام 1979 وتحديدا بعد أزمة الرهائن وصعود حالة العداء الأمريكية تجاه إيران. عندها صعد نفوذ المتشددين في إيران والحرس الثوري بدعم من الولي الفقيه السابق علي الخميني آنذاك، الذي كان ميال إلى أو هو متشدد، وخاصة في خطابه وأيضا في الدستور هذا الخطاب العدائي للغرب وللهيمنة الأمريكية وما إلى هنالك. واستمر هذا الخلاف والاختلاف حتى مع علي خامنئي. وأنا سوف يعني أذكر حادثتين أو خطابين يعطي نموذج كيف أو لطالما كان هذا الخلاف موجود. الخلاف ما هي إيران، كيف يمكن حكم إيران، كيف يمكن حماية إيران. كل التيارات تتفق على حماية النظام واستمرارية النظام، ولكن هناك خلافات حول الكيفية، كيف يمكن أن يستمر هذا النظام. على سبيل المثال خطاب الرئيس السابق حسن روحاني في 2015 عندما قال بأن اليوم العدو الرئيسي للجمهورية آنذاك يعني الإسلامية الإيرانية ليس فقط أمريكا وإسرائيل، ولكن أيضا التضخم، البطالة، نقص المياه، الكارثة البيئية التي تواجه البلاد. وآنذاك رد عليه أحد قادة الحرس الثوري بالقول بأن حسن روحاني هو أخطر من أمريكا.
0: يعني هذا الخلاف مع الحرس الثوري موجود
1: وأخطر من من منظمة مجاهدي الخلق، وهي منظمة تعتبر إرهابية في إيران. أيضا تكرر الأمر مع الرئيس السابق رفسنجاني عندما يعني استفاد أو في خطاب له تذكر أو ذكر كيف أن اليابان وألمانيا استطاعتا الخروج من الحرب إلى الاقتصاد. وأن هذا ما
0: كيف يؤثر غياب مجتبى خامنئي المرشد الجديد عن الصورة، عن الظهور في هذا الخلاف الموجود أصلا عندما كان النظام متماسكا وفي كامل قواه، فما بالك بعد هذه الحرب المدمرة؟
2: سيدي شوف، خلينا نقد المشهد. غياب اليوم هو جزء من قصة إيران خلال الحرب على الأقل، يعني مع وجود خلفيات تاريخية. هو الغائب ليس ابن خامنئي، الغائب هو المرشد الأعلى للإيرانيين. بس الإيرانيين عندهم قصة الغيبيات، وأنه الإمام الغائب اللي غائب قديما
0: وأنه ولي يعني يمكن أن توظف إيجابيا
2: تمام.
0: يعني
2: لا مش إيجابية لا. أنا بقول أنه إحنا نتطلع على المشهد، حتى اللي ذكرته نيويورك تايمز اللي أوردته حضرتك قبل قليل أن مجتبى طلب حضور جنازة والده. في عرف المرشد ورمزيته ومكانته
0: هو يأمر،
2: لا يطلب، هو
0: يأمر،
2: هو يوجه، لأنه عنده رمزيتين، رمزية سياسية ورمزية دينية وطائفية. فلذلك أنا بتقديري لازم نتطلع على الغياب من ناحية أن هنالك فريق في البنية الإيرانية ليس من مصلحته أن يظهر المرشد وأن يأخذ مكانه وأن يأخذ صلاحيته، لأنه اليوم الصلاحية الصلاحيات موزعة بين تيارين. التيارين بدهم اتفاق، بدهم الحفاظ على النظام، لكن تيار يذهب باتجاه التفاوض وبعض التنازلات لأمريكا، وتيار يذهب للتفاوض ضد التنازلات. فإحنا اليوم أمام، إذا ظهر المرشد في إيران هو الشخصية الحاسمة

0: التي تحسم الأمور وهو المرجعية. فلذلك غيابه اليوم هو ضرورة لهذه الحالة الإيرانية الموجودة. لك سمحت لي ثانيتين بقول لك أنه الظهور حتى الظهور وهو مصاب وهو في وضع جسد غير مناسب سيكسر رمزيته وسيكون نوع من الإساءة لشخصه لأنه المرشد هناك شيء كبير.
1: صورة
0: فهي قصة, يعني قصة معقدة. الحضور مشكلة بالنسبة لهم والغياب مشكلة والحضور الجسدي المهمش مهشم مشكلة. فلذلك النظام الإيراني ليس في وضع أن يختار في هذا المجال.
1: نعم أستاذ مسعود, أعلم أنك لديك رأي مخالف فيما يتعلق بالخلاف في النظام الإيراني. ما رأيك فيما قالته الدكتورة حياة؟
2: أنا أختلف بخصوص مسألة الانقسام. كلمة الانقسام تختلف عن كلمة الصراع عن الخلاف. الانقسام يعني نحن وصلنا إلى مرحلة تم كل جهة أخذت جبهة ضد الجبهة الأخرى. هناك اصطفاف مواجهة, هذا الشيء غير موجود في داخل إيران, هذا الأمر غير موجود.
1: نعم ولكن عندنا ألا يوجد متشددين وإصلاحيين؟
2: موجودين. لذا أنا أنا أنا لذا أنا مسألة انقسام عندما نتحدث عن كلمة انقسام إلها مفهوم محدد, ولكن الصراع موجود. الصراع منذ انتصار الثورة إلى يومنا هذا, هذا القطار قطار الثورة يمشي. عندما يختلفون ينزلوهم, أي واحد يريد ما يريد يبقى مع النظام ينزلوه من هذا القطار, واللي ما ينزل ينزلوه بالقوة. وهذا ما تم خلال منذ 1979 إلى يومنا هذا. ولكن في الوقت الحاضر النواة الصلبة للسلطة في داخل إيران يقودها مجتبى خامنئي. مجتبى خامنئي لديه مشكلة.
1: إذن ما المشكلة؟ لماذا لم يظهر حتى الآن حتى ولو في صورة؟
2: أولا مجتبى نقارنه بوالده, يجب تحضير لمجتبى اولا جسديا بلا شك. جسديا هو
1: قيل
2: مصاب.
1: انه لديه اصابه في الوجه.
2: نعم.
1: قيل انه اصابه.
2: نعم.
1: في القدم.
2: نعم.
1: هل هذا ما يحول دون الظهور؟
2: هذا احد الاسباب, ولكن خلال هذه الفتره مفروض انتهوا. والقول بان في التاسع من الشهر يظهر
1: في مشهد.
2: اذا لم يظهر علينا أن نفكر هل مجتبى موجود هنا
1: أم هو
2: يطرح سؤال نعم. آخر
3: هذا طيب.
2: ولكن أنا أكمل.
1: نعم.
2: أكمل.
1: نعم. حتى لو ظهر مجتبى خامنئي في التاسع من يوليو سأعود لك, فقط أنا أخذت منك الكلمة حتى أنطلق فيها في زاوية أخرى. حتى لو ظهر في التاسع من يوليو في مشهد في الجنازة, طول الغياب هذا ألا يوحي على ألا يؤثر أيضا؟
3: لا لا, بمجرد أن يظهر في التاسع من هذا الشهر ينفي كل الإشاعات وتعود يعطي زخم للنظام وللسلطة. صح. وللمفاوضات وللرئيس والحرس الثوري ولبيت المرشد ولكل الأجسام داخل إيران التي اليوم يجوز أن نقول بأنها تتصارع على السلطة. هذا الحضور قد يوحد هؤلاء, لن يوحدهم, ما زال هناك صراع ولا يوحدهم لسبب, لأنه عندما تولى الخامنئي الأب السلطة كان هناك ديناصورات سياسية إذا صح التعبير, مثل رفسنجاني, مثل مير حسين موسوي, مثل أحمد خامنئي وآخرين. هؤلاء كانوا في فريق الخميني. هؤلاء كانوا ربما كان أضعف منهم علي خامنئي, ولكنهم أمنوا له هذه المرحلة الانتقالية وأنضجوا سلطة. نعم. الخامنئي حتى سيطرة بالكامل,
1: وهذه أسأل عنها مسعود الفكر.
3: نعم. في إيران.
1: نعم.
3: ولكن اليوم قيادات الصف الأول والثاني
1: غابت,
3: أتاحت.
1: نعم.
3: لبعض اليوم الشخصيات مثل التيار البراغماتي وقاليباف وهذه الشخصيات, ولكن هؤلاء ليس لهم شرعية ثورية لكي يؤمنوا سلطة.
1: هنا أسألك مسعود الفكر, هل المرشد الجديد يحظى بهذا الدعم الذي كان يتحدث عنه رياض, بمعنى أنه
2: نحن نتحدث
1: لديه دعم؟
2: النظام كان له شعبية أكبر من الآن, هذا علينا أن نأخذها بعين الاعتبار. هذه الشرعية الآن, الشرعية الشعبية مفقودة, والسبب شاهدنا الاحتجاجات أكبر دليل. عندما تتسع هذه الاحتجاجات وعندما تصل الاحتجاجات قبيل الحرب الأخيرة القتلى, المعارضة تقول 40,000 والنظام يقول 3,000. نحن نأخذ 3,000 النظام. عندما تسقط 3,000 خلال أيام في احتجاجات. نعم. هذا دليل بأنه. نعم. الشرعية
1: ولكن
2: الشعبية تحت السؤال. الآن هذا الظرف يختلف عن ذلك, ولكن ما المشكلة الأساسية؟ والده كان مجتهدا ولكن لم يكن مرجعا. في فرق في المذهب الشيعي بين أن يكون الشخص مجتهد أو يكون مرجع. المجتهد

0: يبلغ درجة الاجتهاد ولكن ليس له أتباع. والده كان من هذا النوع. مجتبى ليس مجتهدا رغم أن والده كان يقول بأنه مجتهد ويؤكد بأنه مجتهد، يمهده حتى يصبح مرشدا للمستقبل. منذ 2009 عمل على ذلك. والمسألة
1: يعني الأخرى، هو لم يبلغ بعده مرحلة الاجتهاد،
0: ولكن يقال بأنه والده كان يقول بأنه مجتهد، ولكن
1: طيب
0: هل هو قدم درس الخارج؟ لأنه في المذهب الشيعي عندما يصل الشخص إلى مرحلة الاجتهاد مفروض يقوم بتدريس الخارج. درس الخارج يعني يأتوا تلاميذ آخرين يتتلمذوا على يده حتى يتعلموا القضايا الدينية ويطبع رسالة دينية فيها المسائل الدينية، السؤال طيب على هذه الأمور غير موجودة.
1: أتوقف مع صورة لافتة أيضا في اليوم الثاني لتشييع المرشد الإيراني السابق علي خامنئي. هذه صورة لصور إخوة مجتبى خامنئي أو أبناء المرشد السابق، أبناء المرشد السابق علي خامنئي الآخرين مصطفى، مسعود وميثم، الذين لم ترد أخبار عنهم منذ 28 فبراير، أي منذ بداية حرب الأربعين يوما، واليوم حضروا عند نعش والدهم مرشد إيران السابق علي خامنئي.
2: هل أستطيع أن أقول
1: قبل ذلك في لحظة مسعود الفك، هل يمكن أن يستبدل المرشد إذا ثبت أنه غير قادر على تولي المنصب؟ لماذا لم يختر أي من إخوته؟
0: لأنه هو عمل على أن يكون مجتبى أخوه الأكبر موجود بينهم، أكبر من مجتبى، مجتبى الابن الثاني. لماذا اختاره المرشد؟ لأنه كان يرى فيه مؤهلا أن يقود النظام.
1: لماذا؟ ما المؤهلات التي رآها فيه؟
0: في البيوتات الشيعية يختارون بعض الأبناء الذين بإمكانهم خلق علاقات اجتماعية، ليس فقط خامنئي، أنا أتكلم عن المراجع الشيعية، أبنائهم أو قريبين منهم لديهم إمكانية خلق علاقات خارج البيت. المرشد رأى ذلك في ابنه مجتبى، لذا في احتجاجات 2009 جعله يقود مواجهة الاحتجاجات التي خرجت احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية التي قيل بأنها تمت نتيجة للتزوير، وفقد مير حسين موسوي كان منافس لأحمد نجاد، واليوم أحمد نجاد نراه الصراع مستمر.
1: نعم.
0: كان المرشح المدلل واليوم هو منبوذ.
1: نعم.
0: من قبل النظام. هذه المسألة مجتبى تم اختياره لأن والده كان يرى فيه هذه المؤهلات التي بإمكانها أن تؤثر على
1: حياته.
2: هذا الصراع هو بالضبط أنا ما كنت أتحدث عنه في هذا، والقول بأن كل التيارات، أعيد وأكرر، هي تريد استمرارية النظام، ولكن الخلاف هو كيف يكون حماية هذا النظام. لا ننسى بأن الجانب الاقتصادي هو عامل أساسي أيضا في الصراع الداخلي. يعني لا ننسى بأن كل المتشددين وجزء كبير من الحرس الثوري أو الحرس الثوري بشكل عام هم لديهم شبكة اقتصادية أو نموذج يسيطرون اقتصاديا على الدولة. لذلك لطالما اعتقدوا بأن كل ما يحكى عن أو ما حاول الرؤساء المعتدلين أو البراغماتيين من إحداث في إيران للاستثمارات الإيرانية ولفتح الباب أمام علاقات يعني سوية مع الغرب ومع المحيط العربي، هذا سوف يؤدي إلى خسارة مكانتهم، وهم كانوا يعتبرون بأنه يمسكون بزمام الأمور. الخطير الآن بأن أدوات هذا الاقتصاد الموازي انتهت مع الحملة على العراق، مع موضوع لبنان، مع التغير في سوريا. يعني تم إقفال، إذا صح التعبير، منافذ هذا الاقتصاد الموازي الذي كانت تسيطر عليه. وبالتالي الصراع اليوم وخطوة أهمية المرشد، طبعا المرشد له القرار النهائي والوحيد. هناك من يقول بأن يجب الاستمرار بحماية هذه المنظومة، وهذا يعيدنا إلى علي خامنئي نفسه الذي كان يحذر مما يسميها الحرب الناعمة، بأنه يعتبر بأن الانفتاح على الغرب سوف يؤدي إلى اختراق المجتمع الإيراني، واليوم هناك أرضية لذلك. لذلك اليوم هذا الاختلاف أو هذا الصراع، هل نذهب إلى اتفاق ونفتح الباب للاستثمارات تحت عنوان الاقتصاد، أم أن نستمر أو نصعد أو نعود إلى الحرب ونحمي هذه المنظومة؟ ورسالة نيويورك تايمز، عن أن رسالة البنك المركزي، هذا يؤكد بأن اليوم المعيار الأساسي في الحكم في هذه المرحلة أقله هو تمرير من العنوان الاقتصادي.

0: حماية كل النظام، وإلا
1: لأنه أبلغوه أن المخزون من الأغذية والأدوية سينفذ بإيران بحلول أغسطس،
0: وهذا ما دفعه إلى حسب طبعا نيويورك تايمز.
1: سنتوسع أكثر في موضوع الانقسام في النظام الإيراني وما يخلفه غياب المرشد حتى الآن عن النظام بعد فاصل قصير. مشاهدينا لا تذهبوا بعيدا، سنعود بعد قليل في ساعة حوار.

أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في ساعة حوار لليلة، ونناقش فيها موضوع غياب المرشد الإيراني الجديد مجتبى خامنئي عن جنازة والده لليوم الثاني على التوالي. حسب معلومات نيويورك تايمز، هناك انقسام حاد في معسكر المحافظين، وهذا أمر جديد لأن الانقسام سابقا كان بين المحافظين والإصلاحيين. داخل معسكر المحافظين هناك جناح براغماتي كما يصف نفسه، يدعو لإنهاء العداء مع الولايات المتحدة وفتح الاقتصاد في ضوء نتائج الحرب. يعني هناك تيار يطلب مراجعة أدبيات الثورة الإيرانية. أما الجانب الآخر وهو أقلية من المتشددين فيرفضون أي تنازلات للولايات المتحدة بما في ذلك ما يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. ويعتقد هذا التيار أن إيران قادرة على الانتصار بإطالة أمد الحرب مع أمريكا. يعني تيار يصر على الاستمرار في عقيدة الثورة حتى النهاية مهما كانت هذه النهاية. هناك تساؤل مهم، هل كان مجتبى خامنئي معزولا عما يجري في البلاد بعد إصابته؟ الجواب قد يكون نعم، لأن لقاءه مع الرئيس بيزشكيان كشف أمامه حقيقة الوضع الاقتصادي الصعب. وفقا لأربعة مسؤولين إيرانيين مطلعين على تفاصيل الاجتماع، أفادوا بأن الرئيس أبلغ المرشد الأعلى بأن الوضع الاقتصادي كارثي في إيران، وأن الحصار البحري الأمريكي يشل إيران، وأنه سيتنحى عن منصبه إذا رفض الاتفاق مع أمريكا. مجتبى خامنئي تلقى أيضا رسالة من عبد الناصر همتي محافظ البنك المركزي الإيراني. رسالة همتي إلى مجتبى خامنئي حذر فيها من أزمة موازنة حادة، وأن الإمدادات الأساسية من الغذاء والدواء ستنفد من إيران بحلول نهاية شهر أغسطس إذا استمر الحصار البحري، مؤكدا أن إيران لم تعد قادرة على تصدير نفطها. نناقش هذه الجزئية مع ضيوف ساعة حوار لليلة، مسعود الفك المختص في شؤون إيران وآسيا الوسطى في شبكة العربية، دكتور حياة الحريري الأكاديمية والباحثة السياسية، سميح المعايط وزير الإعلام الأردني الأسبق، ورياض طوق الكاتب الصحفي اللبناني. مرحبا بكم جميعا. أستاذ سميح المعايط، أبدأ معك في هذا الجزء. الخلاف يبدو أنه يزداد في النظام الإيراني.

0: مع غياب المرشد أيضا، هل تعتقد أننا أمام مرحلة صعبة يعيشها النظام؟
1: تماما. أنا بس على ضوء الكلام اللي تفضلت، واضح أنه إحنا عندنا من يرى داخل النظام أن علينا أن نفاوض دون أن نتنازل، ومن يرى داخل

0: إطلاق النار لليوم لحد هذه الساعة واضح أن التيار الأول هو الذي يعني يفرض إيقاعه، بمعنى أنه إيران
1: أي تيار الذي يريد
0: الذي يرى أنه يفاوض لكن دون تنازلات،
1: دون تنازلات،
0: وأن المحافظة على النظام تأتي من خلال عدم التنازل. احنا بنشوف من أول يوم بالوساطة الباكستانية لأنواع التفاوض اللي تمت أن هذا التيار فاوض، أن هذا التيار تحدث مع الأمريكان، وقع مذكرة تفاهم لكن لم يصل إلى مرحلة التنازل عن القضايا الكبرى المهمة، مشروع النووي الصاروخي، الأدوات بالمنطقة والوكلاء. تقديري أنه المرشد اليوم تحت ولاية الحرس الثوري، بغض النظر إن كان مصابا إصابة بليغة أو إصابة عادية أو إن كان ميتا، أو موقع المرشد اليوم تحت ولاية الحرس الثوري،
1: يعني التيار المتشدد الذي يرفض تقديم أي تنازلات.
0: تمام، هو المرشد تحت ولايته، هو الذي يدير الأمور ويتحدث باسم المرشد ويصدر الرسائل ويتحرك باسم المرشد. فهذا المعسكر الأول المرشد سواء كان موجود أو غير موجود، موقع المرشد هو تستفيد منه التيار الأول الذي يريد التفاوض الشكلي لكن دون تنازلات.
1: اسمح لي مع الوزير هنا استذكر كلمة ذكرتها قبل قليل، أنه المرشد في إيران بالعادة له مرتبة كبيرة جدا، هو لا يطلب هو يأمر. الكلام أيضا أنه بيزيشكيان لوح باستقالته إذا لم يتم التوقيع على اتفاق، هل هذا منطقي؟
0: أحكي لك، الرئيس الإيراني بطبيعته رجل يعني سلطاته أضعف، حضوره ضعيف في النظام، وبالتالي التعويل على ربما لوح بالاستقالة لكن ليس في وجه المرشد. تعرفش كيف بيشوفوه يعني عبر وسيط،
1: بس قيل انه هو التقى بالمرشد،
0: هو الذي قال ذلك. على كل حال ممكن يكون ايا كان المرشد مريض، مصاب اصابات بليغه، متوفي، لا يستطيع الظهور، هذه كل تفاصيل. موقع المرشد اليوم تحت امره تستعمله التيار الاول الذي يؤمن بالتفاوض الشكلي ولا يصل للنتائج، لكنه هذا التيار ليس لديه طرف الوقت، لانه في عندنا طرف ثاني اللي هو الامريكان. الامريكان طبعا صحيح يبدو نوع من الايجابيه والوقت الطويل والمرونة، لكن هذا
1: وتحدثوا على أن هناك انقسام، أن هناك طرفين.
0: إذا وصل الأمريكان لمرحلة يريد الحسم بالتفاوض، بعتقد أن التيار الأول سيقع في في في يعني مأزق يحتاج معه إلى حل.
1: هذا الكلام يقودنا إلى سؤال أعمق، هذا غياب المرشد يقودنا إلى سؤال أعمق، وهو من يحكم إيران؟ من لديه السلطة؟ يعني أي طرف هو الذي فعلا يقوم باتخاذ القرار؟
2: أولا عندي تعليق، أنه نعم ما تفضلت به أستاذ صهيب بأنه الرئيس يلوح بالاستقالة، أنه في
1: أمام المرشد،
2: نعم، في هذه الدولة الدكتاتورية التي حكمت ب يعني عند نظام حديدي وتدعي وتنسب لنفسها مهمات مكلفة بها ما ورائية وإلهية، يأتي الرئيس في هذا الظرف ليلوح بالاستقالة وسيقول له نعم
0: وهذا الرئيس
2: هذا أمر غير منطقي. وأساسا حين قرأته الصباح اليوم
1: وتحذير محافظ البنك المركزي أنه لم إيران سينتهي من الغذاء والدواء،
2: يمكن أن يعطي هذا التحذير، ولكن ليس لرئيس أن يتخلى عن مسؤوليته في هذا. وأيضا إذا تذكرنا كيف أتى
3: ولكن يعملها بزشكيان
1: أيوة. لماذا؟
3: شخصيته
2: ويعيش ويبقى
3: أيوة. لا لا لا
2: ولا
3: لا
2: يقتل
3: لا لا لا. الأمور ليست هكذا عندما
1: المقصود أنه هل يؤثر على قرار المرشد
3: طبعاً
1: ويجعله يوقع اتفاق مع أمريكا؟
3: المرشد شوف كيف يتصرف،
1: كيف
3: المرشد السابق عندما أطلق عملية التفاوض مع الولايات المتحدة الأمريكية في 2003 أسماها بتسمية المرونة الشجاعة حتى يبرر عملية التفاوض. بعدما فشلت المفاوضات وانسحب ترامب حمل الوفد المفاوض مسؤولية التفاوض،
1: نعم.
3: الآن تتكرر المسألة
4: رسالة
3: بالتحديد
4: المرشد.
3: نعم رسالة المرشد بالضبط. عندما نقرأ رسالته بخصوص التفاوض نكشف هذه العملية. لماذا يتصرف مجتبى؟ يتصرف بذكاء من أعلى درجات الذكاء، لا أريد أستخدم مصطلحات أخرى حتى أكون في لباس الصحفي. مجتبى ذكي، هو يتصرف بهذا التصرف حتى إذا فشلت المفاوضات لديه في المستقبل إمكانية التملص من مسؤولية قبول
1: طيب.
3: نتائج أي
1: حسنة.
3: أي اتفاق قد يكون فاشل مرة أخرى.
1: دكتورة حياة، هل المرشد الجديد هو غائب فعلا ولكنه ليس مغيب كما يقول الأستاذ مسعود، وهو شديد الذكاء يدير هذه الأزمة بذكاء، أم لا أن فعلا القرار ليس بيده، هناك تيارات أخرى استأثرت أو أخذت زمام القرار.

0: قرار؟
1: يعني بالطبع أنا برأيي من المبكر جدا الحديث أو تقييم مدى يعني قدرة مجتبى، ولكن لنعود إلى أصل هذا النظام الإيراني. المرشد الإيراني مهما كان هذا المرشد هو الذي يتخذ القرار، وأنا برأيي اليوم هناك صراع أو صراع بين الأطراف كافة على من يعني يقنع المرشد أكثر في سياسته. وأنا لا أوافق مع الأستاذ سميح عندما قال بأن الحرس يسيطر على المرشد، أنا لا أعتقد ذلك بدليل إذن. يعني أعود وأستخدم موضوع الرسالة وهذه الاستراتيجية. اليوم كما أشرت منذ لحظات أو في بداية هذه الحلقة، إيران تقف على مفترق طرق، الداخل الإيراني هش، هناك أرضية، وترامب يعي تماما بأنه هذه الضغط القصوى، سياسة الضغط القصوى والحصار الاقتصادي سوف تؤتي ثمارها، لأنها تأتي بعد حرب كبيرة جدا فيها خسائر كثيرة. وأساسا كان هناك أرضية، ودائما كان هناك هذا الصراع بين التيارات على كيف يمكن حماية النظام. وإذا استمر هذا الصراع أنا برأيي سوف تزيد الإمكانية خرق هذا النظام وصولا إلى خلخلة بنيته في حال استعادت أو عادت الحرب من جديد وعاد الحصار وما إلى هنالك. وعلى العكس تماما، أنا بحسب المعلومات اليوم الإيرانيين جلسوا مباشرة مع الأمريكيين في الدوحة خلافا لما قيل بي الأعلام، وهناك رغبة إيرانية.
0: متى اليوم؟
1: اليوم الأمس. نعم. أمس أو الجمعة كنا نتحدث.
2: وبمباركة المرشد.
1: بالضبط، وبمباركة المرشد. وهذا يؤكد أن هناك اليوم حضور وقرار للمرشد الإيراني، وبأن هناك يعني التيار الذي يريد الحرب هو الذي يغلب.
3: أنه عن من يحكم اليوم؟ اليوم الحرب أساسا، خوض الحرب في ظل غياب قيادات الصف الأول والثاني سمح لي يعني لنعتبر قيادات الظل الحديدية مثل قدر وأعضاء في بيت المرشد ووحيدي
0: أن يتحكموا، قائد الحرس الثوري، نعم،
3: أن يتحكموا
0: بالقرار،
3: ومعهم التيار البراغماتي الذين يجوز وصفهم بأنهم المعتدلين داخل التيار المتشدد،
0: محمد باقر قاليباف،
3: مثل قاليباف. ولكن هؤلاء لا يمكن لهم، وإن كان اختيار خامنئي كان من قبل هذا التقاطع بين بيت المرشد والحرس الثوري داخل مجلس الأمن القومي، ولكن لا يمكن لهؤلاء أن يتحكموا بالقرار وأن كانوا هم من اختاروا المرشد. أولا شرعيتهم لا شرعية ثورية، نعم، لهم. هم كانوا يستمدون شرعيتهم، من تحدثنا عنهم، من علي خامنئي نفسه. ففي غياب علي خامنئي وغياب الإصلاحيين، لأن اليوم لا يوجد إصلاحيين، يوجد المتشددين المحافظين، نعم، المتشددين، حتى المحافظين التقليديين الذين في الأساس
0: هذه نقطة لافتة
3: كان سابقا، نعم، علي خامنئي منهم، لا وجود لهم، بل هم ملحقين اليوم بالمحافظين المتشددين. أمام كل هذه الصورة، هل السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن لهذه التيارات الغير متماسكة أن تحكم هي إيران بظل أيضا غياب المرشد الأعلى للثورة الإسلامية؟
0: سؤال مهم جدا، سؤال مهم جدا
3: الحقيقة. نعم. اليوم ما يمكن نتكهن، لا يمكن إجابات منطقية وموضوعية، نعم، وحقيقية.
0: أنا سأكون أكثر مباشرة سامح معيطة، هل أؤسست على ما قاله، سأعود إليك. إيران مجتبى خامنئي أضعف بكثير من إيران علي خامنئي؟
4: السلطات أضعف، لكن التشدد أكثر، لأن الحرس الثوري
0: تشدد أكثر،
4: لأن الحرس الثوري هو اللي معبي الفراغ بالقصة. لكن بدي أقول لك الخلاف اليوم اللي احنا بنحكي عنه بالسلطة بإيران، هذا الخلاف هو على قضية أساسية، التفاوض ومدى التنازل والتقديم بالتفاوض، لأنه إيران بعد الحرب مباشرة دخلت في قصة المفاوضات. لكن لو ما لم يكن هناك مفاوضات، بعتقد خارطة القوة في إيران ستختلف كثيرا. لكن اليوم الانقسام ليس انقسام متشدد وإصلاحي، انقسام هل أتنازل وأقدم للأمريكان شيء أو لا أقدم. ولذلك كل ما زاد الضغط الأمريكي، كلما دخلت القيادة الإيرانية في مأزق أن تجيب وتقدم إجابات على هذا السؤال.
0: نعم، دكتورة حياة.
1: لطالما كان هذا الصراع موجود، وقد تحدثت عن ذلك من قبل، ولكن شخصية المرشد علي خامنئي كان هو الذي يدير حتى لعبة الصراعات، وكان أحيانا يقوي أو يعني يأخذ أو يعطي مجال للحرس،
0: تارة للإصلاحيين وتارة للمتشددين،
1: يحافظ على موقعه وهو أنه الحاكم العام.
0: صحيح.
1: اليوم هذا كله يتوقف حول شخصية مرشد، ولكن أنا مجددا أعتقد بأن إيران حتى هذه اللحظة أقله

0: هناك إشارة إلى أن إيران تريد الذهاب إلى الاتفاق، وهذه الكفة يعني هي التي تغلب اليوم بدليل ما أشرت قبل لحظات.
1: طيب كما تفضلت دكتور حياة، الخلاف في السلطة ممكن أن يكون صحي يعني،
0: ولكن الأخطر اليوم هو
1: الخلاف. لكن هل هو اليوم صحي الخلاف في إيران؟
2: ليس في السلطة، الخلاف
0: على كيفية،
1: على الرأي.
2: أكثر من ذلك، الخلاف داخل الحرس الثوري،
0: هذه
2: المنافسة بين ثلاث تيارات داخل الحرس الثوري.
1: نعم.
2: أو وحيدي الذي هو يسيطر على هيكل الحرس الثوري. وحيدي ليس حديثا في الحرس الثوري، هو من قادة في الحرب العراقية الإيرانية، هو أول قائد لفيلق القدس ومؤسس فيلق القدس. وحيدي كان وزيرا للدفاع في الحكومة، كان وزيرا للداخلية في الحكومة الإيرانية، لذا هو ليس حديثا باعتقادي، ولكن هو ليس المتشدد الأكثر من غيره. هناك أيضا تيار آخر أكثر، هذا التيار عملي من خلال،
1: لكن قيل أنه اختير مرشدا لأنه متشدد.
2: مين؟
1: مجتبى خامنئي
2: اختير لأنه والده اختاره، ولكن ما هي المشكلة بين مجتبى خامنئي ووالده؟ والده كان يرتب كل الأمور من أجل الحكم، ومجتبى يرتب كل الأمور من أجل العقيدة والأيديولوجية. هذه هي المشكلة. طيب، الأساسية.
1: قبل أن ينتهي الوقت رياض طوخ، أريد أن أسألك شيئا لو سمحت لي فقط.
3: لا سيد، العفو.
1: كيف يؤثر هذا على الضعف أو هذه إذا صح التعبير حالة الارتباك في النظام الإيراني على الوضع في الدول التي تتدخل فيها إيران في المنطقة العربية؟ منها لبنان طبعا.
4: بطبيعة الحال أنه أساسا يوم غاب حسن نصر الله عن المشهد يعني حصل هناك ارتباك كبير، رأينا هذا الارتباك في لبنان، وكان لا يزال المرشد علي خامنئي بشحمه ولحمه هو من يتحكم بالقرارات. كان هناك ارباك داخل حزب الله، نشارك في الحكومة أم لا نشارك بالحكومة، هل ننتخب رئيس الجمهورية أم نعرقل انتخابات رئيس الجمهورية، هل نقبل بوزراء مثل الوزراء الموجودين اليوم يعني سوفت يعني طريين ناعمين جدا أم لا نقبل بهؤلاء. ما بكيف بالأحرى اليوم لا يوجد حسن نصر الله ولا يوجد علي خامنئي، وهناك صراع على السلطة داخل الأجنحة والتيارات المتصارعة في إيران. وأصلا في لبنان لدينا اليوم داخل حزب الله عندك الجناح السياسي الذي يميل إلى البراغماتية، وعندك الجناح العسكري الذي يرتبط عضويا بالحرس الثوري ولا يقيم أي وزن أو أي اعتبار لأي رأي داخلي لبناني، ولا يعني كل ما ما ما يرتبط بالتكوين.
1: نعم.
4: اللبناني.
0: نعم. وبالتالي نقطتان أو شغلة واحدة
1: في عجلة، بقي عندي وقت.
4: لا بهذا الموضوع سيضع مزيد من الضغط على حزب الله. حزب الله أساسا اليوم
1: مزيد من الضغط على حزب الله، خصوصا
4: لا يعرف حزب الله إذا كان يقبل بالمفاوضات أو لا يقبل بالمفاوضات التي تجري في واشنطن، لا يقبل إذا كان ولا يعرف حزب الله إذا كان الإيراني سيتنازل عن هذه الورقة في لبنان أم لا يتنازل. حتى هناك خلاف داخل إيران نفسه حول حزب الله في لبنان إذا كان قد يتم
1: رياض طوق يرى أنه هذا التخلخل في النظام الإيراني يؤثر حكما ومنطقيا على الوضع في لبنان خاصة.
0: طبعا مآلات ماذا يحصل في إيران سوف يؤثر على حزب الله، ولكن هناك قيل بأن في المرحلة الماضية هناك توجه في النظام الإيراني الحالي لدعم حفظ وجود حزب الله. لذلك أنا أعتقد اليوم بأن إيران سوف تساعد من دعمها سياسيا إعلاميا لحزب الله.
2: وأكدوا قالبها في اليوم
0: بالضبط، وأكدوا
2: قالبها وليس حزب الله، قال حزب الله وباقي أعضاء جبهة المقاومة
0: بالضبط. وذلك هذا يدل على حجم المأزق اليوم في سقوط ما يعرف بجبهة المقاومة، وبأن الهدف الأساسي هو فقط حفظ الوجود. حتى في النظام الإيراني اليوم الهدف الأساسي هو تكريس الشرعية.
1: كلمة أخيرة مع الوزير الدولة. نعم.
3: بدي أقول المقارنة بين خاتمي ومجتبى خامنئي غير عادلة. خامنئي حكم 37 عام، ومجتبى اختير وهو مصاب وربما ولم يظهر حتى الآن.
1: شكرا.
3: التجربتين اليوم متبينة.
1: شكرا جزيلا لكم ضيوفي الكرام. للأسف انتهى وقت هذه الحلقة. شكرا لكم على كرام المتابعة. ساعة حوار هذه الليلة إذا انتهت. شكرا لكم على المتابعة. نلتقي غدا، إلى اللقاء. يعطيكم الصحة جميعا. شكرا.

0: التحصيل ضرورة حتمية، فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد.
1: العالم عن اتساعه وتسارع إيقاعه،
2: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
3: العالم الليلة الآن على شاشة العربية.

0: ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.
1: بدأت مسيرتي المهنية مع فريق محترف يعد من الأفضل في مجال. هذا منحني الفرصة لنمو بسرعة، علمني كيف أحول الأرقام إلى قصص والأحداث إلى سياق واضح ومفهوم للمشاهد. عصرت انطلاقة العربية بزنس منذ بدايتها، شهدت ولادة القناة الاقتصادية الخاصة بنا، وهذا أمر أعتز به كثيراً لأنني كنت جزءاً من بناء هذه التجربة منذ مراحلها الأولى.

0: العالم يتأهب ونحن كذلك. متابعة وتحليل لحظة بلحظة. مونديال 2026 يوميا منتصف الليل على شاشة العربية.
1: ساحة الأحداث ليست منطقة هدوء وأمان. كل شيء يتغير بسرعة والصورة لا تنتظر. في أصعب الأوقات، أقسى الظروف وأخطر الأماكن، هناك عين واجبها أن ترى، حقائق عليها أن تصل وتروى في لحظتها. عليك أن تبقى في مكانك ثابتا بالرغم من كل شيء. عليك أن تكون جاهزا، لأن المعرفة لا يمكن تأجيلها.
2: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
3: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
2: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
3: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
1: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.
4: فريق احترافي خبرة أكثر من 20 عاما في التعامل مع الأسواق والتقديم المباشر.
5: تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية محليا وعالميا،
6: ليتحول الخبر المعقد إلى قصة واضحة ومؤثرة.
7: الخبر ليس هو الرقم فقط، بل ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
8: ففي النهاية الوعي الاقتصادي اليوم أصبح أداة حماية قبل أن يكون وسيلة ربح.
4: العربية بزنس حولت الاطلاع على أخبار المال والأعمال إلى ثقافة عامة.
9: خبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

0: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
1: صراعات لا تكاد تنتهي، حروب متلاحقة تندلع بقرار، وتضع أوزارها بجرة قلم، وحشود توحدها وجهة نظر، وأخرى تفرقها خلافات السياسة. الشارع السياسي، من يقود المعركة وكيف يتحرك المشاركون فيها؟ ومتى ينتقلون من مربع الحوار إلى دائرة الصراع؟
2: سأعود لهذه النقطة.
1: وما هي الأدوات التي يستخدمها المتحاربون؟
3: ليس فقط في إسرائيل، أنا هنا
1: المتخالفون.
3: إسرائيل دولة إمبريالية.
1: المتحاورون.
4: نخرج من لبنان إلا إذا نحن قررنا.
1: الشارع السياسي على العربية FM عند 9 مساء بتوقيت الرياض من الأحد إلى الخميس. الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
5: ليست كل معلومة معرفة، وليس كل خبر حقيقة كاملة.
6: أين أتيت بهذه المعلومة؟
5: وبين الضجيج والسرديات لا تعود المتابعة وحدها كافية، بل يصبح الفهم حاجة ملحة.
7: يعني توجه صحيح أني
5: في برنامج فيدباك نرصد التساؤلات، نحلل الانطباعات، نفكك السياقات، ومعكم نبني عليها فهما أكبر. اضبط موجتك على الساعة 1 ظهراً لنقرأ تأثير المتغيرات على حياتنا. أثير مباركي.

0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: تتقاطع العناوين وتشتبك الروايات، لكننا لا نكتفي بنقل الخبر بل نطارده لنفكك سياقاته ونبحث عما يتوارى بين طياته. نقرأ الحدث من زوايا متعددة، نضع الروايات على طاولة واحدة بلا ضجيج ولا افتراضات. قضايا مهمة ننقلها من قلب الحدث، وضيوف يقدمون آراءهم وتحليلاتهم، لنصل جميعا إلى فهم مشترك وصورة أوضح. هذه ليست نشرة أخبار، هي محاولة لفهم ما يدور من حولنا. أهلا بكم إلى الشارع السياسي، وتتابعون في هذه الحلقة وهي الأولى: أموال العراق في مهب التهريب، نصف مليار دولار طارت من العراق إلى فرنسا، هل تبدأ بغداد معركة استرداد أموال الفساد؟ ومن قلب إيران إلى جنوب لبنان، تهدئة معلقة على صفيح التصعيد. طهران تودع خامنئ الأب في غياب خامنئ الابن. مفاوضات معلقة وحدود مشتعلة. لبنان والمنطقة على حافة الترقب. أهلا ومرحبا بكم.
0: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: البداية من العراق والتطورات المتعلقة بحملة مكافحة الفساد. إذ أكد وزير الاتصالات مصطفى سند صحة المعلومات التي كشفت النقابة عنها مصادر العربية بشأن حسن الكردي، وقال الوزير إن الكردي هرب إلى فرنسا برفقة شقيقه ومعهما نحو نصف مليار دولار. وكان القضاء العراقي أصدر مذكرة إنتربول دولية بحق حسن الكردي وشقيقه محمد، وهما من أبرز المتهمين في قضية المصافي المرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي وفقا لمصادر العربية.

0: هذه المصادر أضافت أن الشقيقين كانا خارج العراق عند اعتقال الجميلي، فيما يتهم حسن الكردي بإدارة ملف العمولات في عقود المصافي وتهريب ملايين الدولارات عبر شبكة تحويل أموال إلى الخارج قبل رصد آخر تحرك له في إحدى الدول الأوروبية واختفائه لاحقاً. رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي طالب المواطنين من جهته بالإبلاغ عن الأصول والأموال العامة التي تم الحصول عليها من جرائم فساد للإسهام في كشفها واستردادها وإعادتها إلى الدولة. ووجه الزيدي في بيان صدر عن مكتبه الإعلامي بمنح نسبة مالية مجزية للمخبرين وفقا للقانون تثمينا لدورهم ودعما لجهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة. قضية كبيرة شغلت بال الجميع في العراق والمنطقة، للبحث في تفاصيلها نرحب معنا بضيفينا الكريمين. من لندن الباحث في الشؤون السياسية حميد الكفائي، ومن بغداد رئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري. أهلا بكما ضيفي الكريمين في الحلقة الأولى من برنامج الشارع السياسي عبر أثير العربية FM، وأبدأ مع ضيفي من لندن الأستاذ حميد الكفائي. أستاذ حميد، بعد تأكيدات وزير الاتصالات بشأن هروب حسن الكردي إلى فرنسا بمبالغ ضخمة، أولا من هو حسن الكردي، وثانيا هل يمكن اعتبار هذه القضية اختبارا حقيقيا لجدية حكومة علي الزيدي في مكافحة الفساد؟
1: للدكتور حسان وللمستمعين الكرام،
0: أهلا بك.
1: حقيقة أنا لا أعرف من هو حسن الكردي، ولكن هذه الأسماء التي نسمع بها هي مجرد وسطاء، هؤلاء مجرد وسطاء بين قادة الكتل، قادة الدولة العراقية، وهم الذين يديرون عملية سرقة أموال الدولة. القضية ليست حسن الكردي أو عدنان الجميلي أو نور زهير، هؤلاء وسطاء. القضية تدار من أعلى سلم الهرم، لذلك السيد الزيدي يواجه مشكلة كبيرة. طبعا الشعب العراقي يتوقع عملا في هذا الاتجاه، المجتمع الدولي يتوقع منه أيضا أن يفعل شيئا حول هذه الكارثة التي حلت بالعراق. الولايات المتحدة أيضا تطلب منه أن يحبنا الفساد، أن يقلص الفساد، أن يقبض على الفاسدين، ولكن العملية معقدة ولا يمكن أن تنجح إلا بتضافر الجهود، وهي جهود الحكومة والمجتمع الدولي، الشعب العراقي، وسائل الإعلام، أجهزة الدولة العراقية. بالتأكيد أجهزة الدولة ليست مشتركة في هذه العملية، ولكن هناك شبكات مرتبطة بأعلى الهرم، هرم السلطة في العراق.
0: عندما تقول أجهزة الدولة ليست مشتركة، هل تقصد يعني كوزارات أم كحكومة؟ لكن أكيد لا تتحدث عن بعض المسؤولين، لأن المتورطين في هذه القضايا هم في النهاية مسؤولون ونواب.
1: نعم، أنا أتحدث عن الأجهزة. نعم، هذه الشبكات هي خارج أجهزة الدولة، يعني هذه شبكات أخرى، شبكات الفساد، يديرها بالتأكيد وزراء ونواب، ولكن أتحدث عن مؤسسات الدولة، يعني الشرطة، الأمن، وزارة العدل، القانون، القضاء، هؤلاء ليسوا مشتركين في العملية، على الأقل معظمهم ليس مشتركا. وهم يتوقعون ويأملون بأن هذه الحملة التي يقودها علي الزيدي، وهو من خارج العملية السياسية، من خارج هذه الكتل، وهذا ما يمكنه من أن ينقض عليهم، لأنه ليس متورطا، على الأقل هذا الذي نعرفه، ليس متورطا في ممارسات فاسدة، هو رجل
0: يعني
1: أعمال،
0: ربما باعتباره جديدا على العملية السياسية في العراق. طيب خليني أنتقل إلى ضيفي من بغداد، رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بك معنا دكتور إحسان. كيف تقرأ مثلا إصدار مذكرة إنتربول بحق المتهمين، وهل لدى العراق فعلا أدوات ضغط كافية؟

0: لاسترداد الأموال المنهوبة من دول أوروبية مثلا، على سبيل المثال فرنسا؟
1: شكرا على الاستضافة، تحياتي لك أستاذ حسن ولضيفك الأستاذ الكريم الفاضل حميد الكفاية ولمشاهدي متابعي إذاعة العربية الكرام.
0: أهلا بك.
1: العراق من وجهة نظري يعني يسير الآن على أقل تقدير بالنسبة لما يعرف بملف وكيل وزير النفط وفق السياقات القانونية، أولا على مستوى التحقيقات التي تجريها هيئة النزاهة بالإضافة إلى قاضي محكمة تحقيق النزاهة، هذا من جانب. ومن جانب آخر يعني قضية بالإضافة إلى التحقيقات الداخلية، نتحدث عن يعني عملية ملاحقة للمتورطين، ليس فقط يعني هذه الأسماء التي ذكرت وهم كانوا وسطاء ويرتبطون بعلاقات عالية المستوى ولهم مقار في بغداد تعمل على الحصول على عطاءات واستثمارات أو حتى تسهيلات كبيرة ما بين الأحزاب وما بين المسؤولين. الأهم في يعني نعود إلى ما طرحته، هو قضية إصدار مذكرة يعني الأنتربول، هذا جزء من السياقات التي تعتمدها الدول، ولذلك هو إجراء طبيعي يعني خصوصا في ضوء التورط الكبير للإسمين التي تم ذكرهما، حجم المبالغ المهربة، فضلا عن ذلك عدم تواجدهم في العراق يعني يؤدي إلى أن تتبع دائرة الاسترداد في هيئة النزاهة هذا الإجراء مع مجلس القضاء الأعلى، هو إجراء طبيعي اتخذ على كثير من الشخصيات.
0: لكن ألا يلفت نظرك مثلا عندما يخرج شخصان من العراق وبحوزتهما نصف مليار دولار، يعني 500 مليون دولار أمريكي، لا أعرف كيف هربوها مرة واحدة أم على دفعات، لكن خروجها من مطار بغداد ألا يثير التساؤلات حول وجود شبكة أخرى تسهل لهم مثل هذه المهمة، لا أعرف بالمطار أو في مرافق عامة أخرى في بغداد؟
1: على مدى سنوات أستاذ حسن يعني سابقة كانت عمليات التهريب تتم من خلال وسطاء بل حتى من خلال شركات صيرفة، وهذا ما أكدته الحكومة الأمريكية في أكثر من مراسلة من وزارة الخزانة الأمريكية إلى كل الحكومات يعني آخرها حكومة محمد الشياع السوداني. هذا المبلغ الذي نتحدث عنه وكثير من المبالغ يعني هي هربت على شكل دفعات يعني ولم يعني تمر من خلال المطارات، ولذلك القضية هي ليست أموال نقلت في حقائب من خلال هذه الأسماء أو غيرها. يعني سبق أن تحدث رئيس الجمهورية في العام 2022 عن تهريب الرسمي يعني التهريب الرسمي للفساد يعني لأموال الفساد بقيمة 150 مليار دولار، ولك أن تتخيل كيف تم تحويل. لذلك كان هناك ثغرة في النظام المصرفي العراقي نفذ من خلاله كل الفاسدين في عمليات التحويل. قبل قليل أشرت إلى سؤال مهم، هل يستطيع العراق قضية حسم يعني الحصول على الأصول سواء كانت المالية أو العقارية؟ هو يمتلك يعني أولا لكونه موقع على اتفاقية الأمم المتحدة لاسترداد الأموال المتأتية نتيجة الفساد التي أقرت في العام 2007 وصادق عليها العراق في العام 2009 ولم تفعل، طبعا لم تفعل يعني حاولت حكومة الدكتور حيدر العبادي لكن هذه المحاولة تم وأدها في حكومة عادل عبد الملك
0: يعني كل
1: وانتهى
0: سؤال...
1: هذا الملف. الأمر الآخر هو يرتبط بالاتفاقات الثنائية، هذه الاتفاقات الثنائية هل ستتيح مزيد من التفاهم لعملية استرداد الأموال؟ أؤكد لك أستاذ حسن في أحد الاجتماعات الرسمية حضر خبراء دوليين وخبراء عراقيين معنيين في قضية يعني الأموال، وما وصلت إليه يعني بالتحديد من أن عملية الاسترداد تتطلب وقتا طويلا، أولا اندماج هذه الأموال باقتصاديات تلك الدول. الأمر

0: الآخر هؤلاء محصنين لديهم جنسيات أخرى. يعني
1: هذا بحد ذاته يعني اعتبار مرعب، ربما يعني سؤال واحد يدخلنا إلى.
0: سألت أحد الخبراء في هذه الجلسة قال نحتاج لتتبع الأصول واستردادها والحصول على قرارات قضائية ما يقارب 30 سنة لكي نسترد الأموال.
1: يعني كلام مرعب.
0: طبعا هذه إذا تعاونت الدول.
1: طيب خلينا أستفيد من هذه الجزئية التي أشرت إليها حضرتك وأنتقل لضيفنا من لندن الأستاذ حميد. هذه القضية أستاذي الكريم، ما الذي تكشفه عن طبيعة الفساد داخل قطاع النفط تحديدا؟ أنا أعرف أنه مغري لكثيرين لأن عوائدهم كبيرة جدا، لا سيما في بلد مثل العراق يمتلك احتياطيات تزيد على 150 مليار برميل من النفط. لكن هل نحن أمام حالات فردية أم نتحدث بالفعل عن منظومة متكاملة في العراق للفساد؟
2: أستاذ حسن، دعني أعلق على قضية الجنسية التي ذكرها الدكتور حسام.
1: تفضل.
2: أولا، الجرائم التي ترتكب سواء كانت تهريب أموال أو أي جريمة أخرى، هذه لا تحميها جنسية أو 10 جنسات. القضية الجنسية لا تعطي حصانة لأحد على الإطلاق، والمواطنون أنفسهم، مواطنو البلدان الأوروبية وأمريكا والبلدان الأخرى، حكوماتهم تحاسبهم. أنا لو وضعت 1000 باوند أو دولار في حسابي يقول للبنك من أين جئت بهذا المبلغ. القضية الجنسية هذه مسألة أخرى. يعني القول أن من يحمل الجنسية لديه حصانة هذا ليس صحيح.
1: لا، هو ربما أستاذ حميد بعض الدول إجراءاتها القانونية تختلف عن دول أخرى. يعني الإجراءات القانونية المتبعة في العراق للجلب والضبط والتحقيقات والمرافعات القضائية مختلفة تماما وقطعا عن بقية دول العالم. لكل دولة صفات
0: حميد، عندنا وزراء في بعض البلدان يمتلكون جنسيات. صدر دائرة الاسترداد صدرت يعني قرارات لم يتم التعامل معها، دول حصنتهم ما قدر، وزراء سابقين، وانت تعلم تعرف ماذا اقصد.
2: هذه مسائل قضائيه.
0: اذا هذا ما اقصده
1: يعني هي بالضبط.
2: هذه مسائل قضائيه، الجنسيه لا علاقه لها بالامر. يعني عندما يقتنع الجهاز الشرطه
0: صحيح
2: بان هناك قضيه وهذه القضيه مثبته وهناك ادله، سوف يأتي بالأشخاص المعنيين دون مشكلة. أما أنه يعني هناك كثيرون يتحدثون عن جنسية، دعنا نتحدث عن العراق. هناك 5 ملايين عراقي أو 6 ملايين هم في الخارج ومعظمهم لديهم جنسيات. نتحدث عن رؤساء الوزارات، أعطني أيال علاوي، إبراهيم الجعفري، حيدر العبادي، عادل عبد المهدي، كل هؤلاء لديهم جنسيات أخرى، ووزراء ونواب. هذه القضية الآن في هذا العصر لم تعد قضية مهمة ولا تتعلق بالولاء ولا تتعلق بالحصانة أبدا.
0: لكن هو كم سيخضع لوصاية قانونه وليس القانون العراقي، هذا ما أقصده.
2: ودعني أضيف لك مسألة أخرى، وهي أن من يحمل جنسية عراقية، أنا الآن أحمل الجنسية العراقية والبريطانية، أنا تسري علي القوانين العراقية إن كنت قد خالفتها. حتى في بريطانيا البريطانيون لا يحمونني في العراق وفي قضايا العراق.
1: لا، لكنك في بريطانيا، يعني من ما أعرفه، وأعذر تدخلي وتطفلي أستاذ حميد وأنت أستاذنا، الاختصاص القانوني العراقي لا يتعدى حدود العراق، والاختصاص القانوني البريطاني لا يتعدى حدود بريطانيا. لذلك تطبيق القوانين العراقية على الأراضي البريطانية يتعذر، والعكس بالعكس أيضا. لابد من اتفاقات.
2: حسن، اسمح لي أضيف شيئا في هذه المسألة.
1: هناك على أي حال، هي نقطة بسيطة يعني في النقاش العام.
2: هناك تطورات في قوانين الجنسية.
1: نعم.
2: قبل 5 سنوات
1: باختصار
2: غيرت هذه القضية، وكل من يحمل جنسية، أنا ابني مولود في بريطانيا ويحمل جنسية البريطانية والعراقية، ولكن هو الدولة البريطانية تسحب الجنسية من أي شخص لديه جنسية أخرى إن رأت أنه خالف القوانين أو أنه

0: هناك مشكلة. الجنسية الثانية هي تعتبر تؤخذ بنظر الاعتبار، وكثير من الذين يحملون الجنسية البريطانية، أنا أتحدث عن بريطانيا، لم يسمح لهم أن يدخلوا إلى بريطانيا.
1: طيب أنا سأعود للدكتور إحسان إذا تكرمت دكتور حميد. أنا سأعود للدكتور إحسان لتعقيب أخير قبل أن أنتقل إلى مفصل آخر في هذا المحور. تفضل دكتور إحسان إذا كان لديك أي تعقيب على كلام الدكتور حميد.
2: هناك شواهد كثيرة يعني فيما يرتبط بقضايا الفساد. هناك وزراء سابقين يمتلكون جنسيات طالبت بهم الحكومة العراقية لكن لم يتم. فيما يرتبط بالملف الحالي، أنا أعتقد أن التصاعد في عمل هيئة النزاهة وكذلك مجلس القضاء الأعلى أعتقد يمكن أن يؤدي إلى نتيجة، يعني خصوصا وأن هناك دعما دوليا وبالتحديد يعني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا وأن الاعتقاد لدى واشنطن لدى إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من أن هذه الأموال استخدمت في جزء كبير منها لتمويل عمليات ضد الأصول والمصالح الأمريكية وغذت بشكل كبير جدا ما يعرف بحلفاء إيران كسلاح وحتى كموارد اقتصادية، وبالإضافة إلى الأموال التي تم تهريبها إلى إيران. لذلك هذا الموضوع يعني من وجهة نظري سيساعد بشكل كبير جدا يعني على مستوى الغطاء الدولي لعملية استرداد، يعني وهذا يعتمد على قدرة الحكومة العراقية على اقتناص الفرصة، هذه الفرصة وهذا الغطاء.
1: هذه نقطة مهمة يعني أختم بها هذا الجانب من حديثنا، ابقيا معي لو تكرمتما.
3: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
1: في لقاء خاص مع العربية أكد الرئيس العراقي نزار أميدي أن أمن الخليج من أمن العراق، وأشار إلى حرصه على إنهاء أي تصدع في العلاقات مع دول مجلس التعاون، وقال إن الخليج هو العمق العربي للعراق.
4: حقيقة المملكة العربية السعودية دولة مهمة جدا بالمنطقة، وهي جارة ودولة كبيرة، ونحن نتطلع إلى خلق وبناء أحسن العلاقات الاستراتيجية مع السعودية من كل النواحي.
1: ودعا الرئيس العراقي إلى إنشاء إطار أمني إقليمي تشارك فيه الدول المجاورة، وقال إن هذا الإطار سيؤدي إلى إنعاش الاقتصاد في المنطقة.
4: نحن دعونا برجوع هذه البعثات الدبلوماسية إلى بغداد، ونحن في الحكومة العراقية نعطي ضمانات بحماية البعثات الدبلوماسية العربية والأجنبية، والبعثات الأجنبية موجودة وبدأت ترجع الذين غادروا بسبب الحرب، وإن شاء الله قريباً مع الإخوة الأشقاء سنتمكن من إعادة وفودهم الدبلوماسية إلى بغداد. جميع يريد أمن لبلده، إذا تريدون الأمن لبلدكم يجب أن نتعاون. هناك فرصة ممكن أن نخلق إطارا أمنيا إقليميا، وسيكون العراق دور محوري، دور العراق محوري بسبب موقعه استراتيجي. التعاون الخليجي كان موجود يوم أمس في العراق، وتحدثنا مطولا وبكل صراحة مع إخواننا وأشقائنا، وبينا لهم بأن أمننا وأمنكم واحد، ويجب أن نتعاون نحن مع الدول الخليج في قطر.
1: من بغداد ينضم إلينا مدير مكتب العربية ماجد حميد. أهلا بك معي أخي ماجد في برنامج الشارع السياسي. نشكرك على هذه المقابلة ونهنئك دائما على مقابلاتك المتميزة مع الرؤساء العراقيين والمسؤولين الكبار. أخي ماجد، أنت قابلت عدد كبير من الرؤساء يعني أو عدد من الرؤساء السابقين في العراق، وليلة أمس تابعنا لقائك مع الرئيس العراقي الحالي. ما الذي شعرت به مختلفا عن المرات السابقة عندما نتحدث عن عزم الحكومة والرئاسات الأربع في العراق على مكافحة الفساد، عندما نتحدث عن مخططات عن تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية مع دول الخليج والمنطقة؟
5: نعم، شكرا على الاستضافة. هناك نقطة مهمة تمثلت في الحديث مع عدد من الرئاسات التي انفردت العربية في أول ظهور لهم منذ تسنمهم مناصبهم، مثل رئيس الوزراء، رئيس الجمهورية، وكذلك رئيس البرلمان، وإن شاء الله كذلك رئيس الوزراء. هناك نقطة بأنهم يتحدثون مع الجانب الإيراني بصراحة جدا، خاصة في موضوع

0: عصر السلاح بيد الدولة، تحدثوا مع عرقشي بأنه أحد الرئاسات تحدثت بصراحة هل تقبلون بأن نقوم بتمويل فصائل مسلحة لدى الأراضي أو داخل الأراضي الإيرانية، وكان الرد الإيراني بعدم القبول، فكانت الإجابة من أحد الرئاسات إذن كيف تقومون بتمويل فصائل مسلحة داخل الأراضي العراقية، وأكدت الرئاسات بأن هذا الملف سينتهي في الشهر العاشر بعد الانسحاب الأمريكي بشكل كامل من الأراضي العراقية. هذه النقطة المهمة بأن هناك صوت مرتفع يتحدث مع إيران بخصوص الفصائل المسلحة. شاهدنا قبل 3 أيام من الآن مداهمة مهمة من قبل قوة أمنية لمزرعة في منطقة الدورة تم الاستيلاء عليها من قبل فصائل مسلحة وتم اعتقال 7. نحن نتحدث بأن هناك حديث يدور بصراحة إن كان خلف الأبواب المغلقة من قبل الرئاسات بأنه لن يتم السماح بوجود هذا السلاح وانتهى هذا السلاح. على المستوى مكافحة الفساد هناك نقطة جوهرية بأن هناك توافق لأول مرة ما بين السلطة القضائية والسلطة التنفيذية. السلطة القضائية التي يتم إحالة الملفات إليها من قبل السلطة التنفيذية، يتم التحقيق ومن ثم إصدار أوامر قبض ومن ثم تنفذ الحكومة، وهذا يجري لأول مرة.
1: يعني هل لمست جدية كبيرة لدى الرئيس ولدى بقية المسؤولين فيما يتعلق بهذا الملف تحديدا؟
0: هو النقطة الأهم، إلى أين يذهبون بهذا الملف؟ هذه النقطة الأهم. نحن نتحدث عن أول مرة يتم رفع الحصانة عن النواب ويتم اعتقالهم بملفات فساد، إذن هذه نقطة مهمة. نحن نتحدث عن اعتقال لأول مرة سياسيين من الخط الأول، إذن هذه نقطة مهمة. الحديث رئيس الوزراء، حديث الرئاسات، حتى مجلس القضاء الأعلى، رئيس مجلس القضاء الأعلى الرئيس فاقي زيادة هو يتحدث بأنه لا خطوط حمراء. عندما عرض الملف خلال الاجتماع الرئاسات الأربعة قال بأن هذا الملف سيتم اعتقال كل من ورد أسماءهم في هذا الملف ولن تكون هناك خطوط حمراء. لكن هي النقطة الأهم، المرحلة الثانية، هل من الممكن أن نشاهد أسماء كبرى سيتم القاء القبض عليها؟ هذه النقطة تعتمد على
1: سأطرح هذا السؤال على ضيفي الكريمين، لكن بعجالة تحدثت عن إمكانية مقابلة مع رئيس الوزراء علي الزيدي، هل ننتظر شيئا في الأيام المقبلة أم لفترة لاحقة؟
0: نعم، من المفترض أن تكون قبيل زيارته إلى واشنطن، قبل الزيارة إلى واشنطن، بأن يكون هناك تصريحات خاصة للعربية عن عدد من الملفات، منها حصر السلاح بيد الدولة، العلاقة مع المملكة العربية السعودية، العلاقة مع دول الخليج، وملفات
1: جميل
0: أخرى
1: جدا.
0: منها مكافحة الفساد.
1: هل هل هل قلت هذا الكلام عبر منصة أخرى من منصات العربية ولا هذه أول مرة يا ماجد؟
0: لا، هاي أول مرة وربما يصيبونا بعين.
1: أشكرك شكرا جزيلا، مدير مكتب العربية في بغداد ماجد حميد. أعود إلى ضيفي من لندن، الباحث في الشؤون السياسية حميد الكفائي، ومن بغداد رئيس مركز التفكير السياسي الدكتور إحسان الشمري. أهلا بكما مجددا. تابعتما معي ما قاله الرئيس العراقي نزار أميدي فيما يتعلق بأمن الخليج، وقال إن أمن الخليج من أمن العراق. ما المطلوب دكتور إحسان الآن لترجمة هذا الحديث عمليا على أرض الواقع، وهل نحن أمام تحول حقيقي في العقيدة الأمنية في العراق أم هي شعارات تقتضيها المرحلة؟
2: يعني فيما يبدو فلسفة الحكومة ستكون على مرحلتين، الأولى هي ما يعرف باستعادة الثقة ما بين العراق من جهة، دول الخليج العربي من جهة أخرى، لكن من وجهة نظري أن بغداد تركز بشكل كبير جدا على ترميم علاقتها مع المملكة العربية السعودية، لأنها تنظر إليها دولة ارتكاز عربي كبيرة، ولذلك تضع خلال هذه 3 أشهر كمرحلة لاستعادة الثقة ومن ثم الانطلاق بعلاقات متنامية، خصوصا وأن رئيس الوزراء سوف يزور المملكة العربية السعودية متوقع في شهر أغسطس أو في شهر أيلول القادم بالتحديد، يتم الترتيب إلى هذه الزيارة، وهذا بحد ذاته أنا أعتقد يمكن أن نفهم من خلاله على أن هناك جدية والأمر لا يرتبط في قضية الشعارات. ما مطلوب من العراق هو من عكر هذه العلاقة ما بين العراق من جهة وأشقائه في دول الخليج العربي، قضية السلاح.
1: والله سؤالك مهم دكتور إحسان، من الذي عكر هذه العلاقة؟ خليني أنتقل لضيفنا من لندن الأستاذ حميد الكفائي. سيد

0: الكريم، دعوة العراق الآن الرئيس العراقي يتحدث عن إطار إقليمي أمني، ما هي الأدوات التي يمكن أن تساعد على نجاح فكرة مثل هذه الفكرة في ظل التناحر والتنافس والاشتعال الذي يعيشه الإقليم بين قوى كبرى يعني أحيانا تسبح عكس التيار الذي نتحدث عنه ويتحدث عنه الرئيس العراقي، ومن هي الجهات التي يمكن أن تكون جزءا من هذا الإطار؟
1: المشكلة هي في العراق، يعني الدول العربية صحيح أنها أخطأت في البداية فيما يخص التفاعل مع العراق بعد إسقاط النظام السابق واحتلال الأمريكان للعراق، تأخرت الدول العربية في التفاعل مع العراق، ولكن الآن كل الدول العربية وبقيادة المملكة العربية السعودية تدرك أنه ليس صحيحا أن يترك العراق وحيدا. العراق لديه مشكلة الميليشيات، هذه الميليشيات أضرت بعلاقة العراق مع المملكة، مع الكويت، مع الإمارات، لأن هناك هجمات مسلحة انطلقت من الأراضي العراقية وقامت بها هذه الميليشيات التابعة لإيران. صحيح أن الحكومة العراقية والشعب العراقي ليسوا مسؤولين عن هذه الهجمات، ولكن الدولة العراقية الحكومة يجب أن تلجم هذه الميليشيات.
0: طب باختصار في سؤالي الأخير لحضرتك وفي هذا المحور، ما المطلوب سيد حميد لترميم العلاقات بين بغداد والرياض أو لنقل لوصولها إلى مستويات أرفع باختصار؟
1: المطلوب هو تعميق هذه العلاقات، أن تكون هناك علاقات اقتصادية، أن لا تكون هناك جماعات مسلحة تعادي الدول العربية. الآن هذه الجماعات أمهلتها الحكومة حتى خروج قوات التحالف الدولي من العراق
0: في سبتمبر المقبل
1: تلقي سلاحها. هذا اعتراف ضمني ان هذا السلاح هو سلاح شرعي، وان قوات التحالف الدولي هي قوات احتلال، ولذلك سمح لهذه الميليشيات ان تبقي على سلاحها. وهذا خلل وخطأ كبير ترتكبه الحكومة والدولة العراقية. يجب ان تنتهي هذه الميليشيات التي تأخذ اموالا من الدولة العراقية وتحارب نيابة عن دولة أخرى فيما يضر بالمصلحة العراقية.
0: الباحث،
1: هذه المشكلة الكبيرة التي يجب على الحكومة العراقية أن تحلها قبل الشروع بأي تطوير من العلاقات سواء مع المحيط الإقليمي أو مع المجتمع الدولي. لا أحد يثق بالعراق إن بقيت الميليشيات مسلحة ومرتبطة بإيران.
0: الباحث في الشؤون السياسية الأستاذ حميد الكفاية كنت معي من لندن، ورئيس مركز التفكير السياسي إحسان الشمري كنت معي من بغداد. أشكركما شكرا جزيلا ضيفي الكريمين. إذن مستمعينا مستمعاتنا، حين تهرب الأموال يبقى السؤال، هل تهرب العدالة أيضا أم تبدأ من هنا؟ أنا مستمر معكم، ابقوا معي ولا تذهبوا بعيدا.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
3: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. ملاعب تنبض بأحلام الشعوب، وأخرى تكتب فيها أعظم فصول المجد الكروي. من أمريكا إلى كندا والمكسيك، نرافقكم في رحلة استثنائية عبر ملاعب كأس العالم 2026 مع ملاعب في المونديال.
4: ملاعب في المونديال،
3: لا نكتفي بمتابعة المباريات، بل سنأخذكم إلى قلب الحدث حيث كرة القدم تتحدث بلغة العالم. تحليلات فنية
5: على أن لا أخسر، وإذا خسرت أن لا تكون بنتيجة عريضة.
3: آراء صحفية،
6: حضور الجماهير للمباريات ستكون بطولة 2026 رقم واحد.
3: وتغطيات ميدانية تروي لكم القصة من صافرة البداية وحتى لحظة التتويج. ملاعب في المونديال مع فيصل الجفن من الأحد وحتى الخميس عند ثالثة مساء على العربية FM.
7: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
0: أهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم.

وفي محورنا الثاني لهذه الليلة، منذ الثاني من مارس الماضي وفي أعقاب إطلاق صواريخ من جنوب لبنان على مستوطنات إسرائيلية بعد اندلاع الحرب في إيران، ارتفعت الحصيلة الإجمالية لضحايا الهجمات الإسرائيلية على لبنان إلى أكثر من 4300 قتيل وأزيد من 12200 جريح. القوات الإسرائيلية احتلت في غضون ذلك عددا من البلدات، وبعد الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي في 16 من أبريل الماضي، استمرت الغارات الإسرائيلية في استهداف مناطق واسعة في جنوب لبنان والبقاع. وحتى بعد تمديده لاحقا في 23 من أبريل الماضي لمدة 3 أسابيع، وتمديده من جديد في 15 من مايو الماضي لمدة 45 يوما، لم ينتهي التوتر. وفي 20 من يوليو الماضي أعلن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان، لكن الهدوء النهائي لم يتحقق رغم كل ذلك. في هذه الأثناء يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حاليا مع حكومته المصغرة الكابينت الانسحاب من نقاط محددة من جنوب لبنان. وقبل ذلك طلب الرجل عقد لقاء مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض، إلا أن مسؤولين إسرائيليين أكدوا أن موعد الاجتماع لم يحسم بعد، فيما شدد ترامب على أن اللقاء سيعقد وفق جدول أعماله وإيقاعه الشخصي فقط. في هذا الملف وهذا المحور نرحب معنا بضيفينا الكريمين، الكاتب الصحفي محمد حمية من الزهراني جنوب لبنان، والكاتب الصحفي أسعد بشارة من بيروت. أهلا بكما. وأبدأ مع الكاتب الصحفي الأستاذ محمد حمية. أستاذ محمد، بعد هذا العدد الكبير من الضحايا أتساءل ويتساءل معي كثيرون، كيف يقيم الداخل اللبناني كلفة هذه المواجهة، وهل هناك مراجعة حقيقية لما جرى منذ اندلاع التصعيد في 2 مارس الماضي؟ تسمعني أستاذ محمد؟

0: أعود مرة أخرى إلى ضيفي من منطقة الزهران في جنوب لبنان الكاتب الصحفي محمد حمية. هل تسمعني الآن أستاذ محمد؟ يبدو أن هناك مشكلة مستمرة في الصوت. طيب ننتقل إلى الكاتب الصحفي أسعد بشارة من بيروت. هل أنت معنا أستاذ أسعد؟
1: نعم تحياتي مساء الخير.
0: أهلا بك. يعني أنقل لك هذا السؤال، كنت أسأل ضيفنا الكاتب الصحفي محمد حمية وبانتظار أن يعود، هذا العدد الكبير من الضحايا بين قتلى ومصابين، كيف ينظر إليه الداخل اللبناني، وهل هناك أي مراجعة لما شهدته البلاد منذ التصعيد في 2 مارس الماضي؟
1: هناك أكثر من مراجعة، هناك رفض لأغلبية وازنة من اللبنانيين طبعا باستثناء حزب الله وبيئته لكل ما قام به الحزب منذ صباح 8 تشرين 2023 وإلى اليوم، حيث ورط لبنان بحرب أدت إلى دمار هائل وألاف الضحايا كان بالإمكان تفاديها بكل يسر وسهولة. حتى قبل هذه العملية سلاح حزب الله وسلاح بات سلاحا إشكاليا كبيرا في لبنان، لأنه يعلن عن نفسه بأنه سلاح إيران في لبنان، وأنه الأداة الإيرانية التي من خلالها تحاول إيران تعزيز النفوذ. هذا المعطى أصبح مؤكدا
0: في الفترة أستاذ الأخيرة. أسعد أكمل.
1: أصبح مؤكدا هذا المعطى، لأن حزب الله يقول بكل بساطة إيران تفاوض عن لبنان ويرفض التفاوض اللبناني، على الرغم من أن هذا التفاوض هو الذي سيؤدي بالنهاية إلى الانسحاب الإسرائيلي إذا استعمل حزب الله ما تبقى لديه من حكمة لكي يقول أنا أعود إلى لبنان بشروط الدولة اللبنانية، والدولة اللبنانية هي مسؤولة عن إكمال المفاوضات لتحقيق الانسحاب ووقف الحرب وعودة الجنوبيين والبدء بإعادة الأعمار وتلقي المساعدات الدولية. إذا استمر المسار

الإيراني في لبنان بتنفيذ من حزب الله، فإن لبنان ذاهب أكثر فأكثر إلى تلقي حروب وكوارث، لأن هذا المسار هو بالنهاية يعمل بأجندة إيرانية.

0: في لبنان، استمرت الغارات واستمر الاحتلال الجزئي لعدد من المناطق جنوب الليطاني حتى وفي شمال الليطاني في بعض الحالات. نتنياهو يقول سنبقى في لبنان مهما كلف الأمر، فهل نحن أمام هدنة هشة يمكن أن تنفجر في أي وقت بعد اتفاق واشنطن، أم هناك غياب فعلي حقيقي لأي إرادة بالمضي قدما في مسار التوافق بين الجانبين؟ كيف تقرأ الموقف؟
1: مساء الخير الأستاذ حسن، مساء الخير للصديق الأستاذ أسعد وللمشاهدين. طبعا اليوم الاتفاق واشنطن لم يعني يعطي أي مكاسب للبنان، بل بالعكس استفاد منه الإسرائيلي ومن بنوده التي تعطيه شرعية أولا بالاحتلال الأراضي اللبنانية، ثانيا بحرية الحركة. والمسؤولون الإسرائيليون هم الذين يفسرون هذا الاتفاق ويعبرون عن هذا، واللافت أنه لم يصدر من السلطة اللبنانية أي ردة فعل أو تكذيب ما يقوله الإسرائيلي. رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول أمريكا والحكومة اللبنانية وافقا على بقائنا في المنطقة العاجلة. كاتس يقول المستمرون بالعمل الأمني وفي تدمير قدرات حزب الله ولن ننسحب مطلقا. نتنياهو يقول سنبقى في الأرض اللبنانية مهما متى رأينا ذلك ضروريا. حتى سموتريش يقول يعني اكتسبنا شرعية دولية بموضوع البقاء في الأرض اللبنانية. أحد الصحفيين الإسرائيليين يقول للمرة الأولى سلطة عربية تقدم يعني تعطي شرعية، تعطينا شرعية لبقائنا واحتلالنا للأراضي العربية.
0: أستاذ محمد، أستاذ محمد، أستاذ محمد،
1: هي التي أعطت إسرائيل هذه المكاسب ولم
0: أستاذ محمد
1: بالتزامات.
0: لا أحد كان يتوقع من المسؤولين الإسرائيليين ومن المنظرين والمحللين الإسرائيليين أن يقول كلاما غير الذي ذكرته، يعني هذا الشيء الطبيعي المتوقع. خليني أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ أسعد بشارة. ضيفنا الأستاذ محمد بيقول هذا الاتفاق لم يقدم شيئا، بالعكس يعني قدم لبنان هدية لنتنياهو تقريبا بطريقة وصفه. ما رأيك في هذا التشخيص وهذا التحليل؟
2: محمد صديقي على المستوى الشخصي، ولكن لا يجدر أن نذهب خارج منطوق الإطار 14 بند. تقر في إسرائيل أن لا مطمع لديها، تقر بسيادة لبنان، تقر بحق الدفاع عن النفس المتبادل في حال تعرض، تقر بالانسحاب التدريجي إذا تم سحب سلاح حزب الله. الاتفاق هو نتيجة احتلال مستحدث أتت به حروب حزب الله بالوكالة عن إيران وعن يعني ما حصل فيما بعد. وبالتالي الدولة اللبنانية كان لديها هذا المعطى، وصلت إلى إطار، هو الإطار هو البداية وليس اتفاق نهائي. يقول انسحاب إسرائيلي مضمون مقابل سحب سلاح مضمون. حزب الله يقول بالمعلن حتى لو كان ثمن سحب سلاحنا للدولة اللبنانية انسحاب الاحتلال الإسرائيلي فهذا مرفوض. فإذن علينا أن نحكم جميعا على هذا المعطى ونقول أن حزب الله لا يأبى بسحب الاحتلال إذا كان ثمن سحب الاحتلال هو السلاح حزب الله. فإذن حزب الله يقول هذا السلاح أبدي مقدس، هذا السلاح طبعا امتداد لإيران، وهذا السلاح أداة داخلية أيضا. فبالتالي كيف تلام الدولة اللبنانية؟ الدولة اللبنانية أتت باتفاق بتوقيع إسرائيلي لا مطامع لإسرائيل في لبنان، احترام سيادة لبنان.
0: طيب.
2: كل هذه التأكيدات بتوقيع إسرائيلي وبضمانة أمريكية.
0: سأطرح
2: شرط بداية الاتفاق تطبيقه هو انسحاب متزامن مع سحب سلاح متزامن. هذا ما سيعرقله حزب الله الآن.
0: هذا ما سيعرقله الحزب. أستاذ محمد، هل سيعرقل الحزب هذا الجزء من الاتفاق؟ وسؤالي الأكبر لك، إلى أي مدى يمكن أن تقول إن لبنان تأثر بتداعيات الحرب في إيران؟ وهل كان انخراط الجبهة الداخلية بهذه الحرب الإقليمية الكبيرة يعني قرار داخلي ولا جزء من حوار وصراع إقليمي أوسع؟ كيف تقرأ الموقف؟
1: أنا أخالف صديقي أسعد بما تفضل به. أولا بكل الاتفاق ولم ترد أي عبارة في اسمها انسحاب إسرائيلي كامل من الجنوب. ثانيا إسرائيل قالت احترام السيادة اللبنانية، لكن لم يشر بأي بند إلى الحدود الدولية التي تعترف بها إسرائيل. اليوم إسرائيل هي تقول أنني لن أنسحب من المنطقة العازلة. كل المسؤولون الإسرائيليون يؤكدون ما ما ما ما قلته

0: انه لن لا انسحاب. الامر الثالث، المنطقه التجريبيه هي التي قال الاسرائيلي انه تشمل فرون وزوتر وغندوريه، هي غير محتله. الاسرائيلي يقول انها محتله، والجيش اللبناني قال ارفض هذه ان ابدا بهذه المنطقه، فجمد الاسرائيلي اي انسحاب. الامر الثالث، ما حصل في الاتفاق انه ربط الاحتلال الانسحاب ووقف اطلاق النار كامل بمساله سلاح حزب الله، وهذا الامر يعني صديقي اسعد يعرف ان موضوع سلاح حزب الله ليس عملا تقنيا يخلص ينتهي بسنه، هو عمل سياسي تقني عسكري وطني له علاقه بالضمانات واستراتيجيه امن الوطني.
1: ما هو عندما نقول يا اخي محمد عندما نقول انه استراتيجيه عمل كبيره ومندخل فيها كلمه الوطن في المنتصف، ما هو تعريف العمل الوطني من وجهه نظركم؟ الا ترى انه في هناك فرق كبير وفجوه كبيره في تعريف المواطنة الصالحة، في تعبير المعيار الوطني في لبنان تحديدا؟ يعني كل طائفة، كل فصيل، كل حزب له تفسير منفصل ومستقل عن الآخر، هل تتفق معي في ذلك أم لا؟
0: لا سيدي، وفق تصريحات يعني أمين عام حزب الله والمسؤولين يقول بآخر حديث بآخر خطاب يقول نحن مستعدون لاتفاق يضمن الامن المتبادل بين لبنان واسرائيل. وحزب الله لديه تجربه 15 شهرا اعطى تنازل للدوله اللبنانيه.
1: ما انا بدي اسالك، انا بسالك سؤال اخي محمد، لماذا لا يقبل الحزب بما يقبله بقيه اللبنانيين؟ لماذا يرهن مصير ومستقبل لبنان بقرار المفاوض الايراني الذي لا يشاور الحكومه اللبنانيه؟
0: اسرائيل هي ترهن امن المنطقه برمتها.
1: ما كل طرف يبحث عن مصالح وهذا متفقين عليه أخ محمد، لكن سؤالي لك لماذا لا يخضع ويقبل ويرضخ الحزب لإرادة بقية اللبنانيين؟ أليس يتحدث عن العيش المشترك؟
0: سيدي اليوم اللبنانيين، أغلب اللبنانيين هم ضد الاتفاق الذي ذهبت إليه السلطة. النائب والسابق وليد جنبلاط، رئيس بهبرية، حركة أمل، الأحزاب الوطنية القومية، التيار الوطني الحر، إسلامان فرنجية، تيار المردة، الجماعة الإسلامية، مجموعة واسعة من القوى السياسية التي تملك كتل نيابية كبرى في البرلمان ترفض ما ذهبت إليه السلطة. أما بموضوع السلاح، حزب الله كما قال الرئيس بهبرية جاهز لتسليم السلاح جنوب الليطاني بالتوازي والتلازم والتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي، لكن إسرائيل لا يقبل، يريد أن ينزع كل سلاح حزب الله ثم يعني بيشوف شو بيعمل الإسرائيلي.
1: طيب
0: هذه المعادلة لا يمكن أن أقول لحزب الله اليوم تعا سلم سلاحك، والإسرائيلي لا يزال محتلا ولا يستطيع أن أحد أن يخرجه، لا الضامن الأمريكي ولا الخيار الدبلوماسي، وأن يعني أترك الإسرائيلي موجود في أرضي وأنا أسلم سلاحي للإسرائيلي. الأمر الثاني، ما شأن الإسرائيلي بموضوع السلاح؟ لماذا قبلت السلطة اللبنانية أن ترضخ للإسرائيلي وتقبل بأن تربط شأن داخلي لبناني هو سلاح حزب الله بموضوع الانسحاب الإسرائيلي ووقف
1: طيب
0: إطلاق النار؟
1: جميل، سؤالك مهم، سؤالك مهم، سؤالك مهم. خليني أنقل هذا التساؤلات اللي أثرتها والتشخيص الذي أشرت إليه إلى صديقك الآخر الأستاذ أسعد. أستاذ أسعد، قل لي كيف يعني تتعامل أو تتقبل أو لا تتقبل هذا التشخيص الذي عرض إليه الأستاذ محمد في معرض إجابته؟
2: حضرتك مدير الحوار، أنت قلت جملة ذهبية، واعذرني لكي أوجهها بالضبط إلى أستاذ محمد. لماذا يريد حزب الله أن يكون مسلحا أسوة من باقي اللبنانيين؟ طيب هناك دولة، هناك جيش، هل في مصر ازدواجية سلاح؟ هل في الأردن ازدواجية سلاح؟ هل في سوريا الجديدة ازدواجية سلاح؟ كلها دول طوق. هل في أي دولة بالعالم ازدواجية سلاح تحت أي عنوان؟ بعدين هذا ليس أمرا داخليا، هذا سلاح بإشراف إيراني وإدارة إيرانية مباشرة، تقول لهم أشعلوا الحرب يشعلوا الحرب، تقول لهم توقفوا يتوقفوا، كيف يكون شأنا داخليا؟ الأمر الثاني، أن هذا السلاح، هناك دولة في لبنان مكتملة الأركان، هي قررت أن تفاوض مباشر لأن الإيراني أراد أن يحذفها عن طاولة التفاوض حتى عن
1: رح أرجع لك أخ محمد. أخ محمد سأعود إليك، يعني بس ننتظر حتى يكمل الأخ أسعد، تفضل.
2: روح يا محمد روح. فأذن هناك إيراني يقول بطريقة وقحة أنا أفاوض عنكم، أي دولة في العالم تقبل هذا الأمر؟ أي فئة بالعالم تقبل أن على نفسها أن تكون دولة أخرى مهما كانت العلاقة أن تفاوض باسمها وتفاخر بذلك؟ هذا لم يحصل في التاريخ الحقيقة. هناك

0: إدارية ضاربة من اللبنانيين، وأنا أعرف عن ماذا أتحدث، تريد إلى جانب أن تحمي نفسها من أي خطر إسرائيلي أن تحمي نفسها من الاستباحة الإيرانية لبلدها. للأستاذ محمد أقول عن الاحتلال والتزامن في الانسحاب، في العام 2000 حصلنا على انسحاب إسرائيلي تام، ولا تقول لي الآن من حرر، المقاومة وغير المقاومة، هذا جدال طويل. لدي إنجاز في العام 2000، تحرير كامل. بقي حزب الله يحضر ويحضر وقام بحرب العام 2006 وثم 2023. لماذا؟ ما هي مصلحة لبنان؟ مصلحة لبنان أن يقفل حدوده وأن يضع جيشه على الحدود
1: هذا
0: وأن يحمي نفسه وأن ينصر.
1: بعد ما خرج الإسرائيلي تماما من لبنان.
0: تماما
1: لابد أن أعود،
0: تماما
1: يعني لابد أن أعود إلى تعقيب أخير وباختصار أخ محمد، يعني أثار عدة نقاط. الأستاذ أسعد قال لك إنه أنت تثق بالإيراني أكثر مما تثق بابن بلدك رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية. بدي منك يعني تعقيب في 30 ثانية لننتقل في موضوع آخر في هذا المحور، تفضل.
2: نعم سريعا. أولا، المقاومة في لبنان هي ليست غاية، هي وسيلة للدفاع عن لبنان ومواجهة الاحتلال الإسرائيلي. المقاومة هي وليدة الاحتلال ووليدة تجاهل الدولة عبر عقود من الدفاع عن سيادتها وعن أرضها. الأمر الثالث، نعم لا يوجد في دولة في العالم هناك ازدواجية، لكن أيضا الدولة اللبنانية ليس لديها، هي الدولة الوحيدة التي ليس لديها مشروع دفاعي للدفاع عن أرضها وعن سيادتها منذ عقود حتى الآن. الأمر الرابع، أنا أسأل سؤال، إذا كانت القاعدة هي أن حزب الله يهدد أمن إسرائيل ويتحضر، ما أيضا إسرائيل تتحضر، طيب في سوريا هل تحضرت سوريا لقتال إسرائيل؟ هل هناك إيران وحزب الله في سوريا؟ هي إسرائيل تتقدم في سوريا وتتوغل، ويقول نتنياهو لن أنسحب من جبل الشيخ إلى الأبد. موضوع إيران، أنا لم أرى أبدا أن إيران قالت أنني سأتفاوض عن لبنان. أكثر من اتصال تم مع رئيس الجمهورية وقالت أستفيد من مسار المفاوضات الإقليمية الدولية التي أغلب العالم اليوم يؤيد هذه المفاوضات.
1: طيب،
2: باكستان والسعودية ومصر وقطر وتركيا
1: يعني
2: كلهم يؤيدون هذا الاتفاق، ومن ضمنه وقف كامل لإطلاق النار. على السلطة اللبنانية أن تستفيد وتتمسك مما جلبته إيران في مفاوضاتها مع أمريكا وقبلت به أمريكا. أمريكا قبلت بأن هناك وقف كامل لإطلاق النار وقبلت بانسحاب إسرائيلي. أما التطبيق على أرض الواقع، إسرائيل انقلبت على هذا الأمر، والسلطة اللبنانية
1: يعني أخ محمد، ما يثيره الأخ أسعد هو حديث يا أخ محمد ما يثيره الأستاذ أسعد هو حديث عن سيادة الدولة وقدرتها على اتخاذ القرارات التي ترى أنها تصب في مصلحتها ومصلحة مواطنيها. على أي حال ضيفي الكريمين، ابقيا معي لننتقل إلى فصل جديد في هذا المحور. إذن الحديث لابد أنه يأخذنا إلى إيران، حيث شارك ثلاثة من أبناء المرشد السابق علي خامنئي في مراسم التشييع اليوم، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر لليوم الثاني من أيام التشييع، ما أعاد التساؤلات مجددا حول أسباب اختفائه حتى الآن. المزيد في هذا التقرير ثم نواصل الحوار.
3: في جنازة علي خامنئي حضر الأبناء وغاب الوريث. الغياب لا يقرأ كتفصيل بروتوكولي، خصوصا عندما يكون الغائب هو الرجل الذي ورث أعلى منصب في البلاد. مصطفى وميثم ومسعود خامنئي ظهروا إلى جانب نعش والدهم في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران، لكن وريثه المرشد الجديد مجتبى لم يظهر، لا حضور علني ولا صورة مباشرة ولا مشهد يبدد الشكوك. بعد ضربة 28 من فبراير التي قتل فيها والده وعدد من أفراد العائلة، تضاربت الأنباء حول مصير مجتبى ووضعه الصحي. بعض وسائل الإعلام تداولت أنه تعرض لتشوه في وجهه، وأخرى قالت أنه أصيب إصابة بليغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما.
1: نعود إلى ضيفينا، الكاتب الصحفي محمد حمية من منطقة الزهراني جنوب لبنان، والكاتب الصحفي أسعد بشارة من بيروت. وأبدأ من حيث انتهينا مع الأستاذ محمد، أوجه لك هذا السؤال. غياب مجتبى خامنئي عن جنازة والده لليوم الثاني مستمر منذ نحو 125 يوما، هل أنت تراه غياب صحي فقط كما يقال، أم أن له أبعاد سياسية تتعلق ربما بترتيبات الخلافة أو صراع على السلطة أو ملفات داخلية؟

0: إلية أخرى. كيف تقرأ هذا الأمر أخ محمد؟
1: أنا يعني كما أقرأ هذا الأمر أعتقد أنه لأسباب أمنية، لأن السيد مجتبى يعني المرشد الجديد في إيران هو يعني تعرض للكثير من التهديدات
0: لكن
1: بالقتل،
0: يقال
1: وهذا
0: بأنه إن كانت أسباب أمنية
1: تأكيد.
0: يقال بأنه سيظهر يوم 9 من هذا الشهر، هل هذا صحيح على حسب ما تسمع يعني؟
1: يعني أنا لا يعني ليس لدي تواصل مع
0: لا،
1: يعني
0: أنا قلت حسب ما تسمع، حسب ما
1: بهذا الأمر.
0: تسمع يقال بأنه سيظهر يوم 9 في ختام مراسم التشييع، وهذا يعني بتصور إذا كان فعلا هذه هي المخطط معناته صحته تمام وما في مخاوف أمنية من ظهوره.
1: لا، أنا حسب ما أعلم أن صحته بخير، يعني وهو يعني يشارك باتخاذ القرارات، وهم المسؤولون الإيرانيون، وحتى الرئيس باتكشيان قال أنني التقيت به في يوم ما، ويقول أنه لا يحصل شيء في إيران إلا بعد العودة والرجوع إلى المرشد الذي هو يعني وفق القوانين الإيرانية أنه هو صاحب
0: السلطة
1: القرار
0: العليا.
1: في هذا الأمر. لكن نعم، لكن أنا يعني أنظر إلى المشهد الذي حصل في التشييع، أنه هذا النظام أثبت أنه له شرعية شعبية عارمة في إيران، وأن هناك تماسك داخلي. طبعا هذه أحد عوامل القوة التي نفتقدها في لبنان، أنه عندما يكون هناك عدوان خارجي يتوحد كل اللبنانيون، كل أبناء الوطن للدفاع عن هذا الوطن وعن أبناء الوطن والتلاحم الوطني. من بعد انتهاء الاحتلال والعدوان يتم يعني الاستمرار في الخلافات السياسية أو تصفية
0: يعني للتاريخ،
1: السياسية
0: للتاريخ يا محمد،
1: الانتخابات.
0: يا محمد للتاريخ، اللبنانيون كلهم والعرب كلهم والمنطقة كلها وقفت معكم في عام 2000، وقفت معكم في عام 2006، لكن بعد ذلك اختلفت الأجندات يعني فقط لتوثيق هذه المرحلة. خليني أنتقل للأستاذ أسعد في سؤالنا الأخير في هذا المحور وفي هذه الحلقة. أستاذ أسعد، من وجهة نظركم كيف سينعكس أي اتفاق محتمل بين الجانبين العراقي، عفوا الإيراني والأمريكي، اتفاق نهائي أقصد، على ملفات المنطقة خصوصا فيما يتعلق بقضية الاستقرار في لبنان لا سيما في الجنوب؟
2: طبعا الاتفاق الأمريكي الإيراني إذا ما حصل في مهلة 60 يوم سيكون انتقالا إلى مرحلة مختلفة في المنطقة، سيجني لبنان نتائجها الإيجابية، لا مانع من هذا الأمر. يعني ليس هناك عقدة من أن الإيراني يرتب أوضاعه وهو حر فيما يفعل، ولكن المشكلة هي في محاولته أن يسرق قرار لبنان ويضعه في جيبه ويبازر فيه بزار، يعني كبازار أصفهان يبازر فيه مع الأمريكي. أنا أعتقد أن إيران وصلت إلى الحد الأقصى من قدرتها على محاولة سلب الملف اللبناني في المفاوضات الأمريكية الإيرانية. الآن هناك مسار بأجندة وطنية لبنانية خالصة تتوقف عند الحدود اللبنانية، سيادة لبنان، هو مسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المباشرة برعاية أمريكية، وبالتالي حصل اتفاق أو لم يحصل بين أمريكا وإيران، المسار اللبناني يعني خريطة طريقه الوحيدة هي هذه المفاوضات. إذا أصر حزب الله على نسب هذا الإطار وعدم إقلاعه سيكون هو الخاسر الأول وسيتحمل مسؤولية عدم زوال الاحتلال الإسرائيلي.
0: طيب،
2: لأن هذا الإطار هو خريطة الطريق الوحيدة لسحب إسرائيل.
0: أنا وقت شرف على الانتهاء، سأعود إلى محمد بـ30 ثانية لو سمحت، البرنامج وقته انتهى، تفضل.
1: نعم، أنا أقول أنه يقول أستاذ أسعد أن إيران هي سلبت المفاوض اللبناني، ما لبنان يعني السلطة اللبنانية ذهبت للتفاوض في واشنطن، هل منعتها إيران؟ لكنها لم تأتي
0: بحاولت
1: إطلاق النار والانتحار.
0: حاولت إيران حاولت أن تمنع، والحزب حاول.
2: أعطيني 10 ثواني لو سمحت، 10 ثواني.
0: وقت انتهى، اسمح لي.
1: وافقت علي أمريكا
0: يا محمد، وقت انتهى، اسمح لي يا محمد، حتى أكون يعني
1: إطلاق النار والانتحار إسرائيلي.
0: طيب،
1: كيف يكون إيران منعت السلطة اللبنانية من التفاوض؟
0: حاولت ذلك. خلينا يعني ربما نعيد فتح هذا الملف إن شاء الله تعالى في المستقبل القريب. ضيفي الكريمين الكاتب الصحفي محمد حمية من الزهراني جنوب لبنان، والكاتب الصحفي أسعد بشارة، كنت معنا من بيروت، أشكركما شكرا جزيلا. مستمعينا ومستمعاتنا في إيران، الغياب لا يكون دائما دليل فراغ، بل قد يكون بداية مرحلة. وقبل الختام، من القواعد في الشارع السياسي

0: الطريق الأقصر قد لا يكون الطريق الصحيح دائما. أشكر لكم متابعتكم، سعدت برفقتكم في حلقتنا الأولى من برنامج الشارع السياسي. ابقوا بخير، نلتقي غدا في الموعد ذاته عند 9 مساء بتوقيت الرياض. حتى ذلك الحين، إلى اللقاء.
1: الشارع السياسي مع حسن الطرزي.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم، أسامة سرايا معكم، وهذه العاشرة من العربية. وفي ملفاتنا لهذه الليلة: لليوم الثاني مجتبى يغيب عن جنازة والده، وقاليباف يقول إن التفاهم مع أمريكا صعب لكنه ممكن. مع توقف المفاوضات والضربات، إيران تقول إنها تستغل وقف إطلاق النار لإعادة تعزيز قدراتها العسكرية. وزير عراقي يكشف تفاصيل هروب أبرز المتهمين بقضية وزارة النفط، وهيئة النزاهة تقول إن قضايا الفساد ستحمل الكثير من المفاجآت. نتنياهو يؤكد ألا إعادة إعمار في غزة قبل نزع سلاح حماس، ويروج مجددا لفكرة التهجير. أوكرانيا تحاول نقل الحرب إلى شبه جزيرة القرم، ضربات مكثفة ومساع لقطع شريان الطاقة عنها.

أهلا بكم. ثلاثة من أبناء علي خامنئي أدوا صلاة الجنازة عليه، لكن نجله وخليفته مجتبى لم يظهر لليوم الثاني على التوالي. التلفزيون الحكومي عرض لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي، كما ظهر كل من الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، فيما غاب الوجه الأهم مجتبى عن الحضور أو حتى عبر صورة له. أشخاص من دائرة مجتبى المقربة قالوا لرويترز إنه أصيب بجرح بالغ في إحدى ساقيه أو كلتيهما. أما في جديد المفاوضات المرتقبة بين واشنطن وطهران، مصادر العربية رجحت استضافة إسلام أباد للجولة المقبلة من المفاوضات الفنية بين أمريكا وإيران في 11 يوليو الجاري. بحسب المصادر، المحادثات ستبحث البرنامج النووي الإيراني وتخفيف العقوبات والأصول الإيرانية المجمدة. يذكر طبعا بأن الرئيس الأمريكي كان أشار بالأمس لموقع أكسيوس إلى تعليق المحادثات لمدة أسبوع بسبب الأحداث المحيطة بجنازة خامنئي. أما إيران فأعلنتها صراحة، سنستغل فترة وقف إطلاق النار للتجهيز عسكريا وإعادة تعزيز قدرات الجيش، بحسب ما يقول المتحدث باسم الجيش الإيراني محمد أكرمي. أكرمي وجه تحذيرا لمن أسماهم بالأعداء من ارتكاب أي خطأ، وأنهم سيواجهون ردا ساحقا وحاسما على حد قوله. أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فعبر عن اعتقاده بإمكانية تنفيذ التفاهم مع أمريكا رغم صعوبته، وأشار إلى أن واشنطن أو طهران أكدت لواشنطن ضرورة إنهاء الحرب مع حلفائها بالمنطقة. نناقش هذا الموضوع، انضم لنا من طهران أستاذ العلوم السياسية بجامعة طهران الدكتور حسين رويران، وأيضا من واشنطن الكاتب والمحلل السياسي بشار جرار. أهلا بكما على الشاشة العربية. أبدأ معك دكتور

0: حسين، كمواطن إيراني أنت الآن هل تعتقد بأن كل ما يقدم من حجج لغياب المرشد مجتبى خامنئي عن هذا اليوم المهم ليس فقط بالنسبة للنظام ولكن بالنسبة للإيرانيين، هل تعتقد بأنها حجج مقنعة، هي مقنعة لك؟
1: تحياتي لك والضيف الكريم والمشاهدين الأعزاء. يعني بعد اغتيال أكثر من 100 شخصية في إيران من قبل أمريكا والكيان الصهيوني في هذه الحرب الغادرة على إيران، من الطبيعي أتصور نعم أن غياب المرشد أو إحاطته بترتيبات أمنية صعبة موضوع أتصور طبيعي، لأن
0: يعني تعتقد بأنه الغياب المبرر أمني في الأساس يا دكتور حسين؟
1: نعم نعم أنا أتصور،
0: لكن البعض يتساءل يا دكتور حسين في هذه النقطة، أنه مثلا الكثير من القادة في إيران، مسعود بزشكيان وحيدي، الكثير من القادة قالوا إنهم التقوا بالمرشد، لماذا حتى لا يظهر فيديو، لا تظهر صورة؟
1: يعني كل هذه الأمور تطرح على قاعدة أمنية، أن أولا هذه الزيارات لا تكون علنية، ولأن رئيس جمهورية يمكن تتبعه لمعرفة أين يذهب، فيما إذا كان يعني التقى بالمرشد. من هنا يعني هذا اللقاء يتم، وبعد اللقاء يتم الإعلان عنه، ليس هناك
0: يعني
1: أي إعلان،
0: حتى صورة مصر. يعني تسجيل صوتي أو ما إلى ذلك يقنع الإيرانيين، لأنه حتى هذا التساؤل مطروح في الشارع الإيراني بقوة.
1: يعني في تصوري أن المبررات الأمنية كبيرة أنه لعدم الظهور، وهذا في تصوري يعني مقبول داخليا في إيران، رغم أن من التقى به قال إنه تماثل للشفاء. نعم هو أصيب برجله وتم يعني القيام بعملية له في هذا الإطار، وهو الآن تماثل للشفاء. قد يظهر في مشهد، وهذا الاحتمال الآن يطرح من خلال بعض التسريبات، يعني في عملية الدفن في مدينة مشهد المقدسة، ولكن لحد الآن حتى هذا الموضوع هو احتمال وليس هناك أي خبر يقين.
0: طيب آتي إليك أستاذ بشار في نقطة أخرى مهمة أيضا مطروحة متشابكة كما كل الملفات، يعني مسألة المفاوضات. السيد قاليباف يقول أن التفاوض مع الأمريكيين صعب لكنه ليس بالمستحيل، هل تعتقد بأنه بالفعل ما زالت هناك مساحة للتوصل إلى أي توافق على أي شيء ما بين الأمريكيين والإيرانيين؟ لأنه رغم كل ما مر من فترة، رغم كل التطورات السياسية والميدانية التي حدثت، يبدو أن الأمور تتعقد أكثر مما تتحلحل، وحتى الآن التباحث بشأن فقط نتائج الحرب وليس أسبابها من وجهة نظر الأمريكيين يعني.
2: وما يضيف إلى ذلك عزيزي، عندما يكون رئيس الوفد التفاوضي يظهر سواء بحضوره في هذه الجنازة التي غاب عنها المرشد الثالث، وهو بدوره كولي للفقيه، كقائد ومرشد للثورة الإسلامية في إيران، يجب أن يكون حاضرا. على الصعيد الإنساني يجب أن يصلي على والده ويترأس الصلاة، لذلك الكل انظار متجه إلى مشهد، لكن المشهد صار عندما رأينا وتابع العالم كله قاليباف يجهش بالبكاء وينظر إليه عرقشي في نوع من يعني فيها ألف سؤال وسؤال. هل قاليباف لم يتمالك نفسه؟ هل قاليباف هو الذي التقى مثلا مجتبى ويعلم أنه في حقيقة الأمر يعني بوضع لا يسمح له بالظهور، أم أنه يعلم أن مجتبى ليس على قيد الحياة، أو أنه يعلم أن الذي يحكم الآن يرصد بالصوت والصورة وأن كل أنفاسه عليه محسوبة؟ بالتالي ماذا تتوقع من التصريحات أسامة؟ يعني تعلم أنت والمشاهد الكريم وأخي الدكتور حسين، وكان الله في عونه، كان الله في عون كل من يتحدث في هذه الفترة في إيران، لأن كل شيء محسوب عليه، تحولت إلى طغمة عسكرية مستبدة لدرجة أنه حتى مشاعر الموت، يعني أنا أظهر وأقول أقدم واجب العزاء بعد 4 أشهر، فأنت تقول كل هذه الوفود العالمية التي أتت وشاركت في التشييع، ومنها وفد حزب الله وحماس، وأيضا منهم من كان يجهش بالبكاء، فألا يقدم؟ يعني لم يلتقي أحدا من هؤلاء من القيادات هذه، لم

0: تلقي احدا بالمرشد الثالث او مجتبى الابن خامنئي الابن، هذا سؤال كبير. وبالتالي المفاوضات عزيز
1: الغموض هذا سيد بشار، سيد بشار حاله الغموض التي
0: اجازه اسبوع،
1: طيب
0: منحناهم، لاحظ منحناهم هديه اسبوع حتى يقوموا بالجنازه. فالسؤال باي نفسيه وباي عقليه وباي لغه سيعودون للتفاوض سواء باسلام اباد او في اي مكان اخر، يعني الدوحه مثلا.
1: طيب دكتور حسين، باي ذهنيه يعني كما يقول الاستاذ بشار، باي ذهنيه ستعودون الى التفاوض مع الامريكيين؟ الرئيس الامريكي يقول باننا كنا لطفاء لاننا منحناهم اسبوع.
2: يعني اولا هذا ليس لطفا، يعني امريكا ارتكبت جريمه في اغتيال القيادات في إيران، وعملية التشييع هي كانت ضرورية بعد هذه الفترة. لماذا؟ لأنها يجب أن تكون رسمية، حضرها 87 وفدا أجنبيا، جزء منهم كان وفود شعبية، الكثير منهم كانت وفود رسمية، وهذا يعني كان ضروريا أن يكون التشييع الآن وليس في فترة الحرب، لأن إمكانية حضور كل هذه الوفود غير ممكنة. هذا أولا. ثانيا يعني موضوع هذا الأسبوع، يعني إيران فرضته فرضا ليس من أمريكا. إيران قالت لن نتفاوض في أسبوع التشييع، وأمريكا اضطرت إلى القبول به.
1: وهنا أصل هذا الأستاذ بشار، يعني أستاذ بشار يعني لماذا يقدم الأمريكيون تصريحاتهم على أنهم انتصروا سحقوا إيران، في حين أنه على أرض الواقع إيران حتى هذه اللحظة باتت تمسك بالكثير من الأمور على الأرض على حساب الأمريكيين حتى بالمناسبة، وكل المفاوضات حتى هذه اللحظة تدور في النتائج وليس في الأسباب؟
0: أستاذ أسامة، هذا السؤال مطروح، وإذا عدنا بالإجابة على ماذا يقول الجانبان رغم الفارق بينهما سيكون هناك في إشكال بفهم الحقيقة. لكن ننظر للنتائج. النتائج عزيزي، سيذهب ترامب إلى أنقرة قمة الناتو، ومن الملفات الرئيسية محاسبة الأطلسيين على خذلانهم في هذا الموقف، بالرغم من تبدل الموقف الفرنسي والألماني فيما يتعلق بحرية الملاحة في مضيق هرمز. الآن ليس فقط ترامب الذي يقول لا لأي نوع من العرقلة أو الرسوم، الآن هناك قوة عسكرية أمريكية وإلى جانبها فرنسية وألمانية ستكون في موضوع كاسحات الألغام، وتطورات كثيرة عسكرية تظهر أن الجانب الأمريكي ما زال عاقد العزم على موضوع بأن الملف النووي، هذه عملية وصفها نزع السلاح النووي لإيران. اليوم كان نتنياهو ضيفا على فوكس نيوز، سئل عما يقال بأنه خلاف بينه وبين ترامب وأن الأولويات قد يعني أحيانا لا تتطابق، قال لا أبدا، الأولويات واحدة، وأنه يتعهد كرئيس وزراء إسرائيل بأنه سيقوم بما هو لازم في حال أنه أحس هناك تهديد باستئناف السلاح النووي. إذن السؤال عزيزي ليس التصريحات، السؤال إذا هذه الأموال مثلا، هذا الإنجاز الوحيد اللي تحقق بعد الدوحة، الإفراج عن 3 مليارات، ولكن أين ستذهب؟ ستذهب لشراء فول الصويا والذرة والقمح الأمريكي. والآلية الآن كما يقول سكوت بيسنت وزير الخزانة، الآن نراقب أين تخرج هذه الأموال وإلى أين تصل. ومكافحة الفساد في العراق هذا أول الغيث قطرة. بمعنى هناك، وأنتم لديكم ملف بالأخبار الحصرية للعربية في كشف الجديد في ملفات مكافحة الفساد في العراق، هذا مرتبط بإيران يا عزيزي. وهذه كلها كما الشبكة العنكبوتية، سيتم تفكيك كل الآليات المتعلقة بتسليح البرنامج العسكري الإيراني والمرتبط بأدواتها. لذلك حتى عندما ظهر صوت الحوثي قوبل بمنتهى الحزم ببيان بأنه سيكون هناك رد في محالة.
1: طيب
0: حاولت إيران تحليل.
1: دكتور حسين، ما رأيك فيما يقوله الأستاذ بشار لو سمحت؟
2: أولا على أمريكا أن تفرج عن 12 مليار دولار وليس 3 مليار. ثانيا أمريكا لا تستطيع، هذه أموال إيرانية سيادية، لا تحدد أمريكا ولا أبو أمريكا أن تشتري فول الصويا أو الذرة أو إلى آخره. إذا كان

0: كانت أسعارها قياساً لباقي الأماكن الأخرى هي منافسة، نعم ممكن أن تشتري، ولكن هذا ليس شرطاً على إيران، هذا اختيار لإيران في أن تختار ما تريد. من هنا يعني جولة إسلام آباد ستكون مخصصة لتنفيذ القسم الأول من الاتفاق، والذي يشمل الإفراج عن 12 مليار دولار، ولن تقبل إيران الدخول للحديث في المفاوضات النووية إلا بعد اكتمال الشروط المطروحة في المرحلة الأولى.
1: يعني الجولة المقبلة لن تتطرق للمحادثات النووية من وجهة نظرك، ستتطرق فقط لملف الأموال المجمدة.
0: نعم نعم، إيران ترفض. أستاذ بشار، في عجالة، أن البند الأول إلى الخامس يجب أن يتحقق.
1: أستاذ بشار، يعني يبدو أننا ندور في ذات الفلك. المصادر تتحدث بأنه من المفترض أن يتم طرح البرنامج النووي في المفاوضات المقبلة. إذا كانت هذه هي الأفكار المطروحة الآن، سنظل على ما يبدو ندور في ذات الفلك، النتائج وليس الأسباب، وربما لن نصل أصلا لمناقشة أسباب الحرب فيما يتعلق بوجهة النظر الأمريكية الملف النووي.
2: هو أخي أسامة، أولا الإنصاف لجارد كوشنر، هو قال المنافسة بجودة، ليس فقط الأسعار وجودة أيضا، يعني المنتج القمح الأمريكي معروف عالميا. فهذه مسألة أعتقد ستتجاوز الأحداث، ونرى من التركيز التركيز ليس على القصف الذي جرى لما تبقى من جناح العسكري الحماس في غزة،
1: ولا على القمح أيضا يا أستاذ بشار،
2: ولم يكن على استهداف قادة من حزب الله أيضا في لبنان لأنه كانوا شمال النبطية، ولم يكن لأي ترتيب آخر يتعلق بصحات إقليمية. التركيز على الأموال المجمدة لأنه دونها سيكون انهيار اقتصادي. هذا ما أقنع فيه بازشكيان، يبدو وحيدي وبصرف النظر مجتبى على قيد الحياة قادر الحكم أم لا، الواضح أنه الأولوية هي للإفراج عن هذه الأموال. مسألة النووي، إن لم يتحقق ذلك ستعود الحرب بعد كأس العالم على الأرجح،
1: أو ربما بعد الانتخابات النصفية، يعني كما يرجح البعض يا أستاذ بشار. الأولويات السياسية في الداخل الأمريكي كما تعلم يعني تلعب دور كبير. بشكرك شكرا جزيلا أستاذ بشار جرار، وأيضا دكتور حسين رويران الباحث من والدكتور في جامعة طهران، شكرا جزيلا لكما. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي كشف عن عقد لقاء قريب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال لموقع أكسيوس إن نتنياهو هو من طلب عقد اللقاء، وأن الاجتماع قد يعقد الأسبوع المقبل بعد عودته من قمة حلف الناتو في تركيا. هذا اللقاء سيكون الأول بين ترامب ونتنياهو منذ اجتماعهما في غرفة العمليات بالبيت الأبيض في فبراير الماضي، حينها عرض رئيس الوزراء الإسرائيلي خطته لشن حرب مشتركة ضد إيران. إيران وروسيا وكوريا الشمالية تلجأ لملاذ ومفر آخر من العقوبات الغربية عبر بوابة العملات المشفرة، هذه المرة وفق صحيفة وول ستريت جورنال. العملات المشفرة تمثل حلاً لتجاوز النظام المصرفي التقليدي والعزلة الدولية، كما تتيح هذه التكنولوجيا المجهولة واللامركزية تحويل الأموال وتأمين الإمدادات بعيداً عن رقابة البنوك. الصحيفة تقول إن قيمة معاملات هذه الدول عبر العملات الرقمية بلغت نحو 100 مليار دولار خلال عام 2025 وحده، هذا طبعا حجم ضخم يمثل قفزة هائلة تعادل 8 أضعاف حجم معاملات هذه الدول في عام 2024. إيران على سبيل المثال سخرت منصات التداول للحصول على عوائد الطاقة، واستخدمت العملات المشفرة لتمويل صفقات لطائرات المسيرة. في الشهر الماضي فرضت أمريكا عقوبات على 4 منصات تداول عملات رقمية إيرانية، من أكبرها كانت منصة نوبيتكس. أما وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن الولايات المتحدة صادرت مليار دولار من العملات الرقمية الإيرانية. وزير الاتصالات العراقي مصطفى سند يؤكد صحة المعلومات التي كشفت عنها مصادر العربية بشأن حسن الكردي. الوزير قال إن الكردي هرب إلى فرنسا برفقة شقيقه ومعهما نحو 500,000 دولار. التأكيد الرسمي جاء بعد أن كشفت العربية عن معلومات بشأن فرار الكردي إلى فرنسا، وأيضا بشأن حجم الأموال التي كانت بحوزته وصدور مذكرة انتربول بحقهما. مصادر العربية كانت أشارت إلى أن القضاء العراقي أصدر مذكرة انتربول دولية بحق المتهمين الأبرز في قضية المصاف

0: الثقافي وعدنان الجميلي وهما حسن الكردي وشقيقه محمد الكردي. بحسب المصادر الأخوين كانا خارج العراق أثناء اعتقال الجميلي، ويعتبر حسن الكردي من أهم شخصيات مطلوبة للقضاء العراقي، كان مسؤولا عن إدارة ملف العمولات في عقود المصافي. بحسب المعلومات استطاع حسن الكردي تهريب ملايين الدولارات من خلال شبكة لتحويل الأموال إلى خارج العراق. من أهم العقود كانت مشاريع تتعلق بعقود الخزانات والطلبيات ومصافي نفطية في المحافظات الجنوبية. مصادر العربية أشارت أيضا إلى أن حسن الكردي يرتبط بشراكة مع شخص يدعى شوان الكردي ويحمل الجنسية الألمانية، كما أن آخر تتبع لحسن الكردي كان في دولة أوروبية واختفى بعد ذلك. لكن القادم في ملف الاسترداد في قضايا الفساد بالعراق لهذا العام يحمل الكثير من المفاجآت وفق ما تؤكد هيئة النزاهة العراقية. الهيئة تقول إنها استعادت نسبة وصفتها بالجيدة جدا من الأموال التي هربت للخارج، وأنها تمكنت من استرداد نحو نصف عدد المتهمين الذين فروا إلى الخارج في إطار حملة مكافحة الفساد. الهيئة أكدت أيضا بأن هناك تعاونا كبيرا بين الانتربول وأجهزة إنفاذ القانون، غير أن هناك مشكلة مع بعض الدول بشأن استرداد متهمين. من بغداد حامد السيد القيادي في تيار الخط الوطني العراقي. سيد حامد أهلا بك معنا في العاشرة. كما يقول الشارع في العراق، يعني هل بدأت الحملة تشتد وتصل إلى الذين يطلق عليهم الحيتان في العراق؟
1: شكرا لك وشكرا للعربية على كرم الاستضافة. إلى الآن نحن نطالب بأن تتطور الحملة وأن لا تكتفي بهذا القدر من أسماك السردين. نحن نطالب بأن تشمل الحملة أسماك الحيتان التي آوت ورعت وربت هؤلاء الفاسدين الصغار.
0: يعني كل هؤلاء ما زالوا صغار
1: ولا يجرؤ على أن يسرق. طبعا هؤلاء صغار بالنسبة للحيتان الكبيرة، هؤلاء صغار بالنسبة لمن يمسك بالنظام السياسي، كل النظام السياسي. النظام السياسي منذ عام 2003، نتحدث بشكل دقيق منذ عام 2005، بني على أساسات غير دستورية وغير قانونية. هذه الأساسات الغير دستورية وغير القانونية كانت تبيح وتتيح للأحزاب السياسية أن تتقاسم منافع الفساد ومكاسب الفساد في العراق. حينما يعين رئيس وزراء شيعي، وحينما يكلف رئيس برلمان سني، وحينما يكلف رئيس جمهورية كردي خارج سياق الدستور وخارج بنود الدستور، معنى نحن أمام خلل في النظام السياسي. هذا الخلل هو خلل بنيوي وهو نواة لهذه الحالة التي نعيشها الآن.
0: يعني وجود الفساد حينما تقول حيتان يا أستاذ حامد، حينما تقول حيتان تقصد من؟ يعني من هو المقصود؟ يعني حتى نكون أكثر صراحة وأكثر وضوحا مع الشارع العراقي الذي يتابع الآن.
1: أقصد الزعماء السياسيين. الزعماء السياسيين،
0: كل الزعماء السياسيين
1: خرجوا من عباءتهم أو من تحت عباءتهم. كل زعيم سياسي تم اعتقال فاسد ينتمي إلى كتلته السياسية لا ينبغي أن نكتفي بتهنئته ومباركته لعملية مكافحة الفساد. نحن ننتظر من المؤسسة القضائية والمؤسسة التنفيذية أن تستدرج هذا الزعيم وذاك الزعيم السياسي، وبدل أن نكتفي بتهنئته ومباركته لعملية مكافحة الفساد أن نستجوب عن قيمة التي حصل عليها منذ وجوده في النظام السياسي إلى اليوم.
0: لكن ما تقول يا أستاذ حامد، ألا تعتقد بأنه
1: السياسية، الاقتصاديات السياسية، طيب المنافع،
0: يعني ما تقوله الآن، ألا تعتقد بأنه سيضع الحكومة في مواجهة الشارع؟ يعني ما تقوله الآن وما تتحدث عنه من زعماء التيارات
1: السياسية، وهذا مطلب الشارع.
0: لكن هؤلاء يمثلون الشارع، يعني هؤلاء يمثلون تيارات سياسية لها ضمير شعبي.
1: هذه مغالطة حقيقة، آسف للتعبير. بالنهاية هؤلاء يمثلون أقلية في الشارع العراقي، وأستدل بذلك نسبة المشاركة في الانتخابات التي تقل بعد كل انتخابات. نحن نتحدث عن جمهور زبائني وليس جمهور يمثل إرادة وقناعة الأحزاب السياسية. نائب يتم يعني وصول اختيار آلياته للوصول إلى مجلس النواب من خلال شراء ذمم الناخبين، وبالتالي هي العملية العملية برمتها عملية فاسدة، نحن نتحدث عن منظومة، عن نظام فاسد. هذا طيب النظام
0: يعني حتى نكون أكثر واقعية أستاذ حامد،
1: عملية تطهير من الفاسدين.
0: طيب حتى نكون أكثر

0: واقعية. أنت تتحدث عن سنوات طويلة من الفساد وما إلى ذلك وشبكة سياسية نافذة في مؤسسات الحكم. الآن هذه المرة البعض يصفها بأنها مختلفة، تلقى دعم سياسي موجود في الشارع، تلقى دعم حزبي، تلقى دعم قانوني وقضائي ومؤسساتي في العراق. ألا تعتقد بأن هذه المرة تتيح للسيد علي الزيدي أن تكون هذه الحملة مختلفة عن كل المرات ولا تكون مجرد شو سياسي كما كان يصف البعض المرات السابقة؟
1: عملية مكافحة الفساد لا تحتاج إلى آليات، الآليات موجودة وحاضرة. إذا كنا نتحدث عن المؤسسات الرقابية في العراق، نملك أكثر من 4 مؤسسات رقابية. مجلس النواب يراقب، هيئة النزاهة تراقب وتدقق، والمفتشين العامين في الوزارات، ونتحدث عن ديوان الرقابة المالية، ونتحدث عن رئيس وزراء القائد العام للقوات المسلحة الذي يقود الجيش والشرطة وحتى يقود الحج الشعبي. نتحدث عن الآليات العسكرية التي كافحت أبو بكر البغدادي واصطادت نائب أبو بكر البغدادي. هل يصعب عليها أن تصطاد فاسد في المنطقة الخضراء أو خارج أسوار المنطقة الخضراء؟ لكن المشكلة بالإرادة السياسية، المشكلة مو بالإمكانيات، المشكلة الإرادة السياسية التي تقف عائق أمام كل نشاط يحاول أن يصل إلى فاسد، لأن اصطياد الفاسد الصغير سيؤدي بالنتيجة إلى الوصول إلى الفاسد الكبير.
0: يعني حتى نضع الأمور في نصابها أخيرا سيد حامد،
1: أما يكون تاج على الرأس، أما يكون تابع إلى إرادة دولية أقوى من إرادة الدولة العراقية. لذلك حينما نقف عند دعم السيد مقتدى الصدر لهذه الحملة، لماذا دعم السيد مقتدى الصدر علي الزيدي بعد صمت سياسي طويل استمر منذ عام 22 إلى اليوم؟ لماذا وصف السيد مقتدى الصدر علي الزيدي بأنه جندي للإصلاح؟ لأنه يدرك
0: هذا أمر يجيب عنه السيد مقتدى الصدر. سيد حامد،
1: أقوى من إرادة علي الزيدي، أقوى من إرادة الحكومة. نحن أبناء الداخل نستطيع أن نجيب على ذلك يا سيد الكريم. نحن نعرف ملامح الفساد ونشخص الفاسدين.
0: دعني أسألك سؤال تجيب عليه في عجالة لو سمحت. هل تعتقد بأن هذه الحملة ستستمر وتصل إلى يعني ما من يوصفون بالحيتان، أم أن هناك ضغوط ستمارس على السيد علي الزيدي وعلى الحكومة وستتوقف هذه الحملة عند هذا الحد؟
1: بالدعم من المرجعية الدينية التي دعم سابقا السيد حيدر العبادي، لكنه فشل في استغلال هذه الفرصة، وبدعم فاعل اجتماعي مهم مثل السيد مقتدى الصدر. ولا نقول الدعم الأمريكي، نحن لا نراهن على الدعم الأمريكي، لأن الدعم الأمريكي قد يكون مبرر وذريعة للفاسدين بأن يواجهوا مثل هذه العملية ويعتبروها جزء من المؤامرة الكونية أو المؤامرة التي تحاول أن تصيد أو أن تلاحق مبررات وجودهم. نحن نقول أن الحاجة لمكافحة الفساد هي حاجة وطنية. المتضرر من فساد الكهرباء هو المواطن العراقي، المتضرر من فساد
0: الجميع يعلم. أنا أسألك السؤال مباشرة، هل ستستمر هذه الحملة برأيك أم الضغوط ستوقفها؟
1: صحيح، نحن نطالب باستمرارها. نحن نطالب باستمرارها، والإرادة التي حفزت السيد علي الزيدي إرادة أقوى من العملية السياسية. هذه الإرادة السياسية ليست قوية أمام السيد،
0: والأيام ستكشف بكل تأكيد إلى أين ستصل
1: وأمام الشعب العراقي. بالتالي على علي الزيدي أن يصارحنا أيضا، أن يصارح الشعب العراقي. لا يكتفي حقيقة بالسكوت إذا تعرض إلى ضغوط سياسية، عليه أن يكاشف الشارع العراقي وأن يحدد لنا هوية من يعيق ويعرقل عملية مكافحة الفساد، لكي نجعل محاسبة سياسي، محاسبة شعبية، محاسبة عراقية ساندة لعملية.
0: وهو أكد على هذه النقطة أنه سيكون صادقا مع الشعب العراقي. ننتظر ونرى بكل تأكيد نتائج هذه الحملة. شكرا جزيلا السيد حامد السيد القيادي في تيار الخط الوطني العراقي على كل هذه التوضيحات. أيضا لدينا مشاهدين هذه المجموعة من الأخبار العاجلة نقلا عن وكالة بلومبرغ. وكالة بلومبرغ تقول مؤشرات على تعافي حركة مرور السفن في مضيق هرمز يوم الأحد أي اليوم. الوكالة أيضا تقول رصد 6 ناقلات للنفط والغاز بمحاذاة الساحل العماني. وبلومبرغ تتحدث عن تقييمات عسكرية غربية تقول بأن التهديد في مضيق هرمز لا يزال كبيرا. التقييمات العسكرية الغربية أيضا التي نقلتها بلومبرغ تقول الغام منتشرة وسط مضيق هرمز. إذن هكذا هي آخر التقييمات العسكرية للوضع الميداني في مضيق هرمز وكذلك أيضا حركة الملاحة. مستمرون معكم في العاشرة ولدينا بعد هذا الفصل. من مرتفعات الشقيف رسالة من رئيس الأركان الإسرائيلي لحزب الله.

0: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: هل تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس. لكل قصة بداية، ولكل بداية أسباب وأشخاص وأماكن، ومن هذه التفاصيل تولد الحكايات.
4: أهلا بكم من جديد. هيئة البث الإسرائيلية كشفت بأن الجيش فتح قناة تنسيق عملياتية بوساطة أمريكية مع الجيش اللبناني. هذه القناة تهدف إلى بلورة معايير متفق عليها لتعريف ما يسمى بالمنطقة الخالية من حزب الله. هيئة البث ذكرت أن إسرائيل لم تكمل بعد انسحابها من المناطق التجريبية، وأنها بانتظار تأكيد من الجيش اللبناني ومن القيادة المركزية الأمريكية يفيد بأن القوات اللبنانية أصبحت جاهزة للانتشار العملياتي. تطورات تأتي بينما يناقش نتنياهو مع الكابينت الانسحاب من نقاط معينة في لبنان تمهيدا لتنفيذ اتفاق المنطقة التجريبية. أما رئيس الأركان الإسرائيلي الزامير أجرى جولة ميدانية في مرتفعات الشقيف بجنوب لبنان بعد أسابيع من سيطرة القوات الإسرائيلية عليها. زامير يقول إن الجيش الإسرائيلي يسيطر حاليا على المواقع الرئيسية في منطقة الشقيف، سواء فوق الأرض أو تحت الأرض. كما دعا الجيش اللبناني إلى الالتزام بتنفيذ الاتفاق الإطاري والعمل على تطهير المنطقة من عناصر حزب الله. زامير شدد كذلك على أن إسرائيل ستتحرك وبحسب في مواجهة أي تهديد. لن يكون هناك إعادة إعمار لغزة من دون تفكيك البنية العسكرية ونزع السلاح في المنطقة المعنية. هذا أحدث ما ذكره نتنياهو، الذي أضاف أنه يجب أن يتمتع سكان غزة بحرية الاختيار، إما بمغادرة القطاع أو البقاء فيه، شرط ألا يشكلوا تهديدا. نبقى في غزة أيضا. صحيفة إسرائيل هايوم تفيد بأن قوة شرطية فلسطينية ستبدأ خلال الأسابيع المقبلة تدريبات تمهيدا لتولي مهام حفظ النظام في مناطق تجريبية بمدينة رفح. بحسب الصحيفة سيجرى تزويد أفراد القوة بمسدسات صعق كهربائية وإخضاعهم لإجراءات تدقيق للتأكد من عدم انتمائهم إلى حماس. كما أضافت بأن الخطة تشمل إقامة دائرتين أمنيتين حول المناطق التجريبية، تتولى قوة الاستقرار المسؤولية عنهما، فيما سينتشر الجيش الإسرائيلي في الدائرة الخارجية للفصل بين حماس وقوة الاستقرار المنتشرة في هذه المناطق. من القاهرة انضم إلينا الدكتور سفيان أبو زايدة، الوزير الفلسطيني السابق. دكتور سفيان أهلا بك معنا في العاشرة. نتنياهو يقول لن يكون هناك إعادة إعمار لغزة من دون تفكيك البنية العسكرية لحركة حماس. هذا أمر ليس مستغرب، هذا أمر مذكور في الاتفاق ووقعت عليه حماس. السؤال الذي يطرح الآن، لماذا تماطل حماس في نزع سلاحها؟
5: مساء الخير لك والمشاهدين الكرام. يعني أولا نتنياهو يوجه كلامه إلى الرأي العام الإسرائيلي بالدرجة الأساسية، وهو عمليا يرد على ما نشر ونسب إلى الأمريكان بأن هناك وثيقة أمريكية قدمت إلى إسرائيل تتنازل فيها عن نزع سلاح حماس قبل بدء الإعمار. وهذا يعني عمليا

0: صار الكثير من اللغط في إسرائيل. لا أعتقد أن هذه الوثيقة صحيحة بالمناسبة، لم يؤكدها أي جانب أمريكي أو أي طرف إسرائيلي، ولكن هناك أجواء انتخابات في إسرائيل، وبالتالي الخطاب معظمه موجه إلى الرأي العام الإسرائيلي. هذا أولا. ثانيا، كما قلت حضرتك، الاتفاق يقول التالي، أنه بالذات في خطة الرئيس ترامب الـ20، في البند 17 يقول إذا رفضت حماس أو ماطلت في تسليم السلاح يتم الإعمار في المناطق التي ينسحب منها. أنا أقرأ لك تقريبا النص البند 17، يتم الإعمار في المناطق التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وتدخلها قوة الاستقرار الدولية. بمعنى أن نتنياهو لم يضف أي شيء جديد، هو فقط يخاطب الرأي العام الإسرائيلي. والنقطة الثالثة فيما يتعلق بموضوع المسدسات الكهربائية. طب هو يعني هل في حاجة الشرطة حقيقة لأن تتدرب على استخدام المسدس الكهربائي إلى هذا الدرجة أن المسدس الكهربائي يحتاج إلى تدريبات من قبل؟ لا أعتقد أن هذا الأمر ذكر في أي مكان. أعتقد أن هذا موقف إسرائيلي، لا أعتقد أن هذا موقف
1: دكتور سفيان
0: مجلس السلام.
1: دعنا ننتقل إلى نقطة تهم الناس، يسأل عنها المواطن الطبيعي في غزة. البعض يقول بأنه نتنياهو يلمح في حديثه لفكرة أنه يجب أن يعطى الخيار للغزيين إن أرادوا البقاء ولا يشكلوا تهديد أو يغادروا القطاع. الآن إذا استمر الوضع على ما هو عليه واستمرت الأمور بهذا الحال، الوضع الاقتصادي والصحي والغذائي والتعليمي وكل هذه الأوضاع منهارة بشكل كبير في غزة، وحماس تبقي الوضع كما هو عليه ولا تتطرق إلى مسألة نزع السلاح، ألا تعتقد بأن حماس بهذا التعنت تعتبر شريكة للإسرائيليين في دفع الغزيين نحو الخروج من القطاع؟ لأنه في الأخير المواطن سيقول لك بعد كل هذه الأشهر ما الذي تبقى لي كي يعيش في هذا المكان؟ هذا لم يعد مكان صالح للحياة. الحياة حتى
0: يعني دعني أتفق معك أنه إذا استمر الوضع في قطاع غزة على هذا الحال والناس فقدت الأمل في أن يكون هناك إعادة إعمار وحل لمشاكلهم الكثيرة، في اعتقادي أن إسرائيل ليست بحاجة إلى هيئات لتشجيع الفلسطينيين على الهجرة، يسموها هجرة طوعية، هجرة قصرية، يسموها
1: كل هذا مفهوم البقاء، كل شخص يسعى للبقاء. لكن أنا سؤالي، هل تعتبر حماس في هذه الحالة شريكة دكتور سفيان؟
0: أنا أعتقد أن حماس عليها أن تدرك، لا أعرف إذا كانت هي تدرك حجم الحساسية الموقف. هناك وقت يهدر، وقت كثير يهدر، وباختصار ربما حماس تراهن على أمور كثيرة مثل انتظار ما الذي سيجري في الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، ما الذي يجري في لبنان، ربما ينتظرون الانتخابات الإسرائيلية على اعتبار أن الانتخابات الإسرائيلية قد تأتي بجديد.
1: وأن من جديد يا دكتور، يعني هل كتب على الغزيين أن يدفعوا ثمن هذه المغامرات؟ يعني أنت تابعت والعالم العربي بأسره تابع كل هذه الرهانات، تارة يقولون ستنهار الحكومة في إسرائيل، تارة يقولون ستأتي لن يأتي ترامب ولن يعود للبيت الأبيض، تارة يقولون هذا وهذا وإيران ألا كل هذه الرهانات ألم يعني تتضح لهم الصورة؟
0: أنا فقط أحاول أن أفسر لك لماذا ليس هناك ردود واضحة من قبل حماس. أنا لا أتفق، إذا تابعت صفحتي على الفيسبوك وعلى المقابلات والمشاركات التي أنشرها يوميا، أنت يعني تعرف موقفي.
1: لا لا أتهمك على الإطلاق دكتور، أنا أعلم فقط بأنك يعني أكثر خبرة وعلما بطريقة تفكيري، فمن هذا سؤالي يعني.
0: ولكن ولكن دعني أقول لك أن إسرائيل لا تساعد في ذلك. هذا نتنياهو الذي يتحدث عن أن على الغزيين أن يختاروا ما بين نزع السلاح وبين أن يعيشوا

0: الأمان أو الهجرة.
1: تمام.
0: أعتقد أن نتنياهو هو آخر من يتكلم عن حقوق الناس، ولأن المستوطنين في الضفة الغربية ليس فقط في غزة يعربدون كما يشاؤون بحماية من حكومة نتنياهو. على أي حال أنا أعتقد وأنا أجزم بأن على حماس أن تأخذ بعين الاعتبار مصلحة الشعب الفلسطيني قبل مصلحة الحزب أو قبل مصلحة التنظيم.
1: شكرا جزيلا.
0: أنا أقول لك بصراحة.

0: الوزير الفلسطيني السابق كنت معنا من القاهرة على هذه التوضيحات. اتصال جديد بين ترامب وبوتين يعيد الملف الأوكراني إلى طاولة الرئيس الأمريكي. ترامب عرض المساعدة في إيجاد حل للحرب، بينما تحدث كذلك مع زيلنسكي قبل قمة الناتو المرتقبة في تركيا.
1: 90 دقيقة على الهاتف بين ترامب وبوتين، ثم اتصال آخر جمع ترامب وزيلنسكي. ملف أوكرانيا يعود إلى طاولة واشنطن. ترامب يتحرك مجددا نحو التسوية، والأنظار تتجه إلى قمة الناتو في أنقرة.
2: Президенты, естественно, затронули тему украинского регулирования, в том числе с учетом предстоящего участия Дональда Трампа в саммите НАТО в Турции 7-8 июля. Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса.
1: الكرملين أكد أن ترامب عرض خلال الاتصال مع بوتين المساعدة في إيجاد حل للحرب قبل قمة الناتو في تركيا، وأضاف أن المحادثة كانت عملية وبناءة، وأن موسكو تريد حلا سياسيا ودبلوماسيا يأخذ في الاعتبار ما تسميه نهجها الأساسي. بدوره قال زيلينسكي بعد اتصاله بترامب إن هناك فرصة حقيقية لإنهاء الحرب، وإن الحسم الأمريكي سيكون مهما، مضيفا أنهما اتفقا على مواصلة النقاش خلال قمة الناتو. لكن على الأرض لا تبدو الحرب قريبة من النهاية. روسيا تقول إن قواتها تتقدم وتسيطر على مناطق جديدة في دونيتسك، وأوكرانيا تنفي وتؤكد أنها لا تزال تمسك بخطوطها. هنا تبدو قمة أنقرة أكثر من اجتماع روتيني لقادة الناتو، فربما تكون بمثابة اختبار لموقع ترامب بين موسكو وكييف. بوتين يريد اعترافا بمطالبه، زيلينسكي يريد ضمانات ودعما، أما ترامب فيريد أن يظهر كوسيط قادر على إنهاء حرب استنزفت الجميع.
0: أما في الميدان، روسيا تكشف عن حصيلة ضرباتها الواسعة على أوكرانيا. وزارة الدفاع الروسية تقول إن قواتها واصلت التقدم على عدة محاور في شرق أوكرانيا، وتؤكد أيضا تحقيق مكاسب ميدانية في محور كراسني ليمان في مقاطعة دونيتسك، وتدمير معبر فوق نهر سيفيريسكي دونيتسك. التصعيد الروسي قابله تصعيد أوكراني. الهجوم الأوكراني على روسيا طال مناطق عدة، لكن اللافت هو تركيز الأوكرانيين مؤخرا على شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا منذ 2014. هجوم أوكراني أدى لمقتل شخص وإصابة 2 وفق السلطات المحلية من القبل الحاكم المعين من روسيا سيرجي أكسيونوف. القرم تعاني كذلك من تداعيات الغارات الجوية الأوكرانية التي تسببت في نقص إمدادات الوقود والكهرباء. هذا الأمر دفع السلطات هناك لإعلان حالة الطوارئ. أوكرانيا كذلك على ما يبدو نجحت في تحويل شبه جزيرة القرم التي طالما اعتبرتها موسكو حصنا منيعا من قاعدة خلفية آمنة للقوات الروسية لساحة رئيسية للمعارك. استراتيجية عسكرية أوكرانية تمثلت في عدة محاور رئيسية: استهداف البنية التحتية للطاقة ومحطات توزيع الغاز في شبه الجزيرة، والهدف خلق أزمة وقود خانقة وشل الإمدادات اللوجستية والنفطية. كذلك أيضا استهداف طرق الإمداد الرئيسية مثل جسر القرم ومسارات العبارات في مضيق كيرتش البالغ تكلفته لدى الروس قرابة 4 مليارات دولار، والهدف قطع خطوط الاتصال، خاصة بأن هذا الجسر يعد شريان شبه الجزيرة المباشر والوحيد أيضا مع روسيا، ما جعل جغرافيا شبه جزيرة القرم غنيمة عسكرية لا تقدر بثمن. كييف أيضا وسعت نطاق عملياتها لتشمل استهداف أنظمة الرادار المتقدمة وشن غارات ليلية دقيقة على القواعد الجوية الروسية. في شهر يونيو الماضي وحده أوكرانيا استهدفت 31 نظاما للدفاع الجوي وأيضا رادارات روسية. بحسب أوكرانيا كان أكبر نجاح لهذه الضربات هو ما وصفته بتدمير منظومة رادار نيفابي التي تبلغ قيمتها 100 مليون دولار، منظومة قادرة على تتبع الأهداف.

على بعد يصل إلى 370 ميلا. أوكرانيا تهدف من خلال تكثيف هذه الضربات إلى إنهاك القوات الروسية وتعطيل قدرة الكرملين على استخدام القرم كقاعدة للانطلاق، كما تسعى كييف لاستغلال هذه المكاسب كورقة ضغط قوية في أي مفاوضات دبلوماسية مستقبلية محتملة مع موسكو.

0: من مدينة سيفاستوبول بشبه جزيرة القرم ينضم إلينا أستاذ العلوم السياسية دكتور عمار قناة. دكتور عمار أهلا بك معنا في العاشرة. يعني دعني أستغل وجودك معنا من شبه جزيرة القرم وتحكي لنا عن الوضع لديك. هل الوضع بهذه الصعوبة وأنه أعلنت السلطات حالة الطوارئ فالوضع بجد هذه المرة خطير؟
1: تحياتي سيدي الكريم لك وللجميع. فيما يتعلق يعني في الحالة التي تتحدثون عنها يمكن القول بأنها قد انتهت يعني جزئيا، فالغارات من خلال المسيرات يعني والدرونات هي قد توقفت تقريبا منذ أكثر من أسبوع. نعم، وكما تفضلتم كانت الاستهدافات لقطاع الطاقة والذي يعني يعتمد عليه السكان وغير مرتبط يعني بالقطاعات أو المنشآت العسكرية، وكانت هناك استهدافات أيضا لقطارات وحافلات نقل مدنية، وطبعا يعني الاستهداف كان الأكبر يعني الرمزي لقوات كييف في مدينة سيفاستوبول وهو متحف البانوراما، مما شكل يعني صدمة لسكان يعني سكان المدينة وشبه جزيرة القرم بأن هذه يعني الاستهدافات هي من الصعب يعني تفسيرها عسكريا، بل هي تعتبر جزء يعني
0: على ذكر
1: الدولة.
0: طيب على ذكر هذا التصعيد العسكري دكتور عمار، يعني قبل أيام قليلة كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول الكلمة الآن للميدان، لكن يبدو أن الميدان لا يصب هذه الأيام في صالح الروس.
1: دعني لا أتوافق يعني تماما مع هذا الطرح سيدي الكريم مع الإعلان يعني الرسمي من قبل الرئيس بوتين فيما يتعلق في المسار العسكري على الجبهات. شبه جزيرة القرم هي ليست يعني من جبهات المعركة، لكن ما حصل في الأيام الأخيرة وتحرير يعني مدينة كونستانتينوفكا والتي تعتبر من المحاور يعني الاستراتيجية العسكرية الأهم في منطقة الدنباس وتفتح الطريق إلى سلافيانك وكراماتورسك.
0: يعني لكن يا دكتور يعني دعني أذكرك والمشاهد يتذكر جيدا أن روسيا هي القوة الثانية العسكرية على مستوى العالم. هذه الحرب أكثر من 5 سنوات الآن، ويعني كل يوم نتحدث عن تحرير قرية ثم العودة من هذه القرية. التقارير الأمريكية تحدث مؤخرا بأن كل قتيل أوكراني يقابله 8 قتلى من القوات الروسية، وأنه حتى بعض التقارير الغربية تتحدث عن استعداد كييف لهجوم بري. فيعني كيف يفهم المواطن العادي الذي ينظر لقوة تصنف كسادسة وعشرين وقوة تصنف كالقوة الثانية العسكرية على مستوى العالم وكل هذه المدة ولم تستطع حسم أي شيء على الأرض سوى بعض القرى الصغيرة هنا وهناك؟ يعني
1: سيدي الكريم بداية يعني عندما نتحدث عن الأرقام والمعلومات يعني هناك الكثير يعني لا أستطيع التوافق فيما يتعلق في مصداقية التقارير الغربية والهدف الأساسي يعني منها وهو ليس إعلامي ولكن يعني بروباغندا للتقليل من القدرة العسكرية الروسية، هذا من جهة. ثانيا إن تكلمنا عن العملية العسكرية فالهدف ليس هو يعني احتلال أوكرانيا كما يروجوه، ومسألة يعني الحسم العسكري لا ننسى بأن هذا المسار هو يتوازى مع المسار العسكري، ولطالما تحدثت يعني روسيا بأن هذه العملية هي عملية عسكرية جراحية، الأهداف يعني هي واضحة، وأهم شيء يعني تجنب الأخطار المدنية وتقليل يعني الكلفة.
0: طيب التصعيد في عجالة يا دكتور عمار لو سمحت، التصعيد الذي نتابعه مؤخرا الآن هل سيدفع الطرفين إلى الالتقاء والنقاش والتباحث، خاصة أن الرئيس ترامب يبدو أنه يكثف جهوده مجددا هذه الفترة، أم أنه ستظل الكلمة أيضا للميدان خلال المرحلة المقبلة في عجالة لو سمحت؟
1: بداية يعني عندما نتكلم عن المسار التفاوضي والذي بدأ يعني مع مخرجات يمكن القول يعني ألاسكا وتولي الولايات المتحدة الجزء يعني فيما يتعلق في هذه الوساطة، تعثر هذا المسار بناء على الرفض الأوروبي والأوكراني لمخرجاته، وكان أهم بند

0: عند من هو، وهو مسألة تبادل الأراضي. اليوم يعني الميدان هو الذي قد فرض، أو لنقول القوات الروسية هي التي تفرض اليوم المعادلة، يعني المعادلة العسكرية هي من تفرض المعادلة السياسية. المسألة اليوم مرتبطة ليس بأوكرانيا لكنها مرتبطة بالداعم يعني الأوروبي، والذي يصر لغاية الآن على مد أمد
1: طيب
0: هذه
1: في كل الأحوال سننتظر نتائج هذه المباحثات التي ستعقد، وأيضا حديث الرئيس ترامب الذي يقول إنه يكثف اتصالاته لوضع حد لهذه الحرب. شكرا جزيلا دكتور عمار قناع على كل هذه التوضيحات. في السودان ووسط سباق ميداني لبسط السيطرة، المواجهات في إقليم كردفان تتواصل، فيما تشهد مدينة الأبيض استقرارا أمنيا بعد إعلان الجيش إحكام سيطرته على المحاور المحيطة بها. مسؤول عسكري أكد للعربية بأن الجيش السوداني يسيطر على جميع المحاور المحيطة بالأبيض، كما أشار إلى استقرار الأوضاع الأمنية، وأنه جاء بعد إجراءات اتخذتها القوات المسلحة لتأمين الأجواء والمناطق المحيطة بالمدينة. أما كاميرا العربية فرصدت من داخل الأبيض هدوءا في محيط المدينة مع عودة الحركة التجارية تدريجيا بعد توقفها نتيجة استهداف شاحنة النقل.
2: حقيقة في لكن ما المعاناة المضخم بها الآن اللي بتسمعها الناس في الإعلام من أبواق الميليشيا والمنصات الآن بتعمل في تهديد وإرهاب المواطنين في مدينة شمال كردفان. أنا أطمن كل الناس الآن الولاية الآن هادية تماما، الآن الحياة مستقرة تماما.
3: والله بنسمع برا إنه والله في حشد كبير يعني على الأبيض، وبنسمع إنه والله الناس جاية، لكن والله أطمن الناس إنه والله الآن كان في مسيرات بدأت تضرب في الأيامات الفايتة، لكن الحمد لله المضادات وصلت الأرضية، والآن المواطن في يعيش في صورة يعني مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى، وماشي في حياة مستمرة.
4: قصف الأماكن المياه وكذا، يمكن الناس يعانوا من المياه نمرة واحد اثنين، الكهرباء برضو كان فيها مشكلة، لكن الآن الأوضاع بدأت يعني الأمور تمشي لأحسن يعني، والحمد لله رب العالمين.
1: أما في جنوب كردفان المواجهات لا تزال مستمرة، مصادر طبية أفادت للعربية بمقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين جراء قصف مدفعي نفذته قوات الدعم السريع على مدينة الدلنج مع استهداف الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة. المصادر تقول إن الدلنج تتعرض منذ أشهر لهجمات متكررة ينفذها تحالف الدعم السريع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان. هذه التطورات تتزامن مع تصريحات للرئيس الوزراء السوداني كامل إدريس الذي يقول إن الجيش بات يمسك بزمام المبادرة في الحرب، واعتبر أن إقليمي كردفان ودارفور أصبح على مرمى حجر من التحرير الكامل في ظل استمرار العمليات العسكرية ضد الدعم السريع. أما على المستوى الإنساني، رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في السودان فيحذر من أن مدينة الأبيض مهددة بأن تصبح فاشر أخرى إذا استمر القتال، داعيا لتحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة.
5: نشعر بالقلق إزاء تحول الوضع في مدينة الأبيض لما جرى قبله في مدينة الفاشر. تشير تقديراتنا الراهنة إلى وجود حوالي 500,000 شخص تقطعت بهم السبل في هذه المدينة. السودان أضحى ثاني أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للعاملين الإنسانيين على الأرض، وأغلبهم من المواطنين السودانيين. ندعو لتحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة.
1: أما فيما يتعلق بالأوضاع الإنسانية في ولاية شمال كردفان، شبكة أطباء السودان أعربت عن بالغ قلقها بسبب التدهور المتسارع للأوضاع الصحية في مناطق غربي مدينة بارا، حيث يواجه أكثر من 200,000 مواطن ظروفا إنسانية بالغة القسوة نتيجة النقص الحاد في الغذاء والدواء. وأكدت أيضا بأن أكثر من 20,000 طفل بالمدينة في بارا يعانون من أوضاع مأساوية جراء تفشي وبائي الحصبة والكوليرا. الشبكة تشير إلى أن المعلومات الميدانية تؤكد تسجيل أكثر من 100 حالة إصابة بالحصبة بين الأطفال في عدد من المراكز الصحية، بالإضافة إلى 45 حالة إصابة بالكوليرا، بينما هناك تراجع حاد في الخدمات الصحية وانعدام للإمدادات الطبية الأساسية. خرق أمني يضع الجيش البريطاني في موقف محرج، فبينما تحفظ الأسرار العسكرية عادة خلف أبواب مغلقة، هذه المرة انتهى بعضها داخل حاوية للنفايات. الجيش البريطاني يحقق في خرق أمني وصف بالخطير بعد العثور

على وثائق عسكرية بالغة الحساسية تابعة لحامية كاتريك التي تعتبر أكبر حامية عسكرية في البلاد داخل مركز لإعادة تدوير النفايات في شمال يوركشاير بعد نحو 4 كيلومترات من على بعد نحو 4 كيلومترات من القاعدة. الوثائق تضمنت أشياء غريبة، أسماء ورتب جنود وجداول نوبات الحراسة ومواقع لتخزين الأسلحة والذخيرة إلى جانب بروتوكولات التعامل مع الإنذارات، بما يمنح صورة شبه مكتملة عن إجراءات تأمين القاعدة. الملفات لم تكشف فقط عن معلومات عسكرية، بل تضمنت كذلك تقارير عن ثغرات أمنية داخل القاعدة، منها ثقب في السياج المحيط بالقاعدة وحوادث انضباط لجنود ووقائع قيادة تحت تأثير الكحول، وأخرى تتعلق بمشكلات داخل المعسكر. الشرطة العسكرية الملكية بدأت تحقيقا لمعرفة كيف خرجت الوثائق من سكنات مارن إلى مكب النفايات، بينما وصف مسؤولون وخبراء أمنيون ما جرى بأنه خرق أمني جسيم وإهمال لا يمكن تبريره. وزارة الدفاع البريطانية أكدت أنها تتعامل مع حماية المعلومات بمنتهى الجدية، لكنها قالت بعد مراجعة أولية أنها لم ترصد ما يشير إلى كشف عمليات عسكرية حساسة. ختام العاشرة، في أمان الله.

0: كل يوم نفكر بالطريقة نفسها، نعيش في قوالب وأنماط متكررة وحدود تحبس أفكارنا.
1: المشكلة ليست في هذا العالم، بل في رؤيتنا لهذا العالم.
2: الحقيقة غالباً ليست في الرواية الأولى،
3: لأن التفكير التقليدي لم يعد كافياً.
4: خارج الصندوق الآن على شاشة العربية.
5: لأول مرة رئيس جمهورية لبناني يتحدث بهذه النبرة.
6: هذه بداية لإسقاط الممنوعات.
5: هل من الممكن أن يسوق هذه الفكرة داخلياً؟
7: تحدثنا على أن ترامب لديه تضخم، لديه انتخابات، لكن وضع مشتبه هو أسوأ.
8: المؤسسة السياسية الصينية تقول نحن قدمنا النموذج الأنجح.
5: من الممكن أن يكون حزب الله لديه بعض التبريرات.
9: كانت الاستراتيجية الأمريكية أنه بناء النفوذ والقيادة.
5: هل هذا الاتفاق يضمن أمن المنطقة؟ كل ما لم تدركه أدركناه، وكل ما غاب عن حاضرك استحضرناه. أسبوعك كاملا في ساعة واحدة.
4: الأسبوع وما بعد، الجمعة والسبت الثامنة على شاشة العربية.
0: تتداخل الأحداث، تختلط الأمور
10: في واقع مضطرب يستعصي على التوقع،
0: وفي عالم متحرك تصعب ملاحقته.
10: ما الذي نحتاجه حقا لنرى،
0: لنعي، لندرك ما حولنا،
10: لنعرف، نسأل لنفهم، لنعرف ما يدور من حولنا،
11: ونكشف أبعاد الخبر وتداعياته.
4: الخامسة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
12: كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف.
13: خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة خطيرة يا إلهي.
12: ولاعب قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
14: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
12: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب.

0: في المونديال مع أحمد السعفان وسالم الزبيدي يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
1: العربية بيزنس خدمة خاصة تقدمها العربية، تتوفر على التلفزيون، منصة شاهد، وعبر البث المباشر على يوتيوب.
2: العربية FM.

0: عناوين الأخبار من العربية FM.
1: أهلا بكم. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعتزم أن يجتمع مع الرئيسين السوري والأوكراني على هامش قمة حلف الناتو. الرئاسة السورية تعلن أن الرئيس الفرنسي سيزور دمشق على رأس وفد بينه عدد من المستثمرين الفرنسيين. بلومبرغ تنقل عن تقييمات عسكرية غربية أن التهديد في هرمز لا يزال كبيرا وأن هناك ألغاما وسط المضيق. هيئة البث الإسرائيلية تقول إن نتنياهو يعتزم زيارة واشنطن في محاولة للتأثير على الاتفاق بين أمريكا وإيران. وتضيف أن الجيش الإسرائيلي يسعى لوضع تعريف موحد مع الجيش اللبناني للمنطقة التجريبية. وسائل إعلام باكستانية تتحدث عن جولة مفاوضات أمريكية إيرانية جديدة في 11 من هذا الشهر في إسلام أباد. وزير الاتصالات العراقي يقول إن رجل الأعمال حسن الكردي هرب إلى فرنسا برفقة أخيه ومعه نصف مليار دولار. الرئيس العراقي يؤكد للعربية حرص بغداد على إنهاء أي تصدع في العلاقات مع دول مجلس التعاون. شبكة أطباء السودان تحذر من أن 20,000 طفل في مدينة بارا يعانون من أوضاع مأساوية من جراء الكوليرا والحصبة. السعودية، روسيا، العراق، الكويت، كازاخستان، الجزائر وعمان تعدل إنتاجها وتجدد التزامها باستقرار سوق النفط. ملعب ميتلايف في نيوجيرسي يشهد الآن مواجهة البرازيل مع النرويج في دور 16 من المونديال. في الدوري ذاته تخوض إنجلترا امتحانا صعبا عندما تلاقي المنتخب المكسيكي لاحقا في العاصمة مكسيكو سيتي. اتحاد كرة القدم الأردني يعلن رحيل مدربه المغربي جمال السلامي بعد انتهاء مشوار النشامة في المونديال. مستمعينا مستمعاتنا، بعد فاصل قصير تتابعون حلقة جديدة من برنامج مان تو مان في المونديال. ابقوا معنا.

0: عناوين الأخبار من العربية اف ام.
1: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
2: القصة اللي أثرت على حياتك محل النقاش.
3: أنا أشوف هم وجهة نظري كذا وهذا يمكن غير يختلف.
2: والمواقف اللي لفتت انتباهك مساحة للتساؤلات. يومك عبارة عن رحلة تبدأ من العمل.
4: تجد إنه من الصعوبة أحياناً إن نرجع للروتين.
5: نعم مطلب في بيئة العمل.
6: هي في منافسة ولكن إذا شاف إنها ترتقي إلى حسد لازم هو اللي يوقفها.
7: يعني تخيل ما قدموا لي مساعدة.
2: وتستمر مع الأهل والأصدقاء.
8: يعني اليوم إحنا دائم بالمطاعم نحتاج الخدمة بالدرجة الأولى.
9: يقول لك لا تنسانا من التقييم يعني يجيبها بلباقة مثلاً.
10: الناس يعزمون في الجروبات.
2: وفي كل مساء نطرح تساؤلات من قلب الحياة. تساؤلاتك الحالية هي مواضيعنا القادمة. برنامج هذا المساء يأتيكم يوميا من الأحد إلى الخميس عند الخامسة مساء معي أنا علي قيدان على العربية FM. كل أربع سنوات يتوقف العالم من أجل المونديال، لكن الحقيقة أن ما يحدث هناك أكبر من مجرد تنافس رياضي. وطن بأكمله قد ينام باكيا بسبب هدف. ولاعب

0: قد يتحول من اسم عادي إلى أسطورة خالدة.
1: هناك من يصنع الفار، هناك من يصنع الفار، الله الله.
0: ومنتخب قد يكتب تاريخه في لحظة. هنا لا صوت يعلو فوق صوت الجماهير، لا مكان للرحمة ولا فرصة للهروب. مان تو مان في المونديال مع أحمد السعيفان وسالم الزبيدي، يأتيكم يوميا عند 11 مساء على العربية FM.
2: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر. العربية FM، الأخبار كما تحدث ووقت ما تريدها تجدها بين يديك. العربية FM، العربية FM.
3: Man.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث الحي على حسابات العربية FM في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مان تو مان في المونديال، معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعيفان. الإثارة في ملعب ميت لايف، البرازيل النرويج، النرويج تتقدم ولكنه يلغى. أحمد،
1: مساء الخير سالم، تحية لك، تحية لكل من يستمع إلينا عبر الأثير في السيارات للعربية FM، وأيضا من يشاهدنا في اليوتيوب وإكس بالصوت والصورة. فعلا بداية قوية لهذه المواجهة المنتظرة في دور الـ 16 من كأس العالم. النرويج تبدأ بقوة بضغط قوي، سجلوا هدف مثل ما ذكرت، الآن أيضا محاولات متكررة. أيضا سالم سنتحدث عن هذه المباراة بالتفصيل، عن كل مجرياتها أولا بأول،
0: سنذهب لها أيضا،
1: أيضا سنتحدث عنها من قلب الحدث. في هذه الحلقة سنتطرق لما قام به المنتخبين العربيين المتأهلين إلى الدور القادم، سواء المغرب أو مصر، اللي صنعوا الحدث في المونديال بالنسبة لنا كعرب. أيضا عن المباراة التي ستلعب فجر اليوم التي تجمع منتخب إنجلترا مع المستضيف المتألق منتخب المكسيك.
0: سنشاهد هل سيسجل جوليان كونيونيس أم هاري كين يستمر في الإثارة. مباراة مثيرة بصراحة فجر اليوم، ولكن الإثارة كل الإثارة بين البرازيل والنرويج، يعني مباراة مهمة بصراحة نتابعها لحظة بلحظة. أحمد، وبنفصل بشكل كبير مع المغرب ومصر. نرحب بضيوفنا،
1: نرحب بضيوفنا الموجودين معنا هنا في الاستوديو، معنا الصحفي في الشبكة العربية وسام الذهبي. مساء الخير وسام.
2: مساء النور أحمد، مساء الخير سالم، وأهلا بالمستمعين الكرام،
1: حياك الله. وأيضا معنا من مدريد الصحفي الحبيب محمد عبد العظيم. مساء الخير محمد.
3: مساء الخير أحمد، مساء الخير سالم، مساء الخير على ضيوفك، مساء الخير على جميع المستمعين.
1: نبارك لكم هذا التأهل، يعني الأول مغربي والآخر مصري، وموجودين يعني في أدوار متقدمة، لكن المهمات القادمة صعبة جدا. سالم، احنا في معانا فاصل بعد شوي، بس حاب تقول شيء قبل الفاصل؟ يعني للتأهل للمنتخبين العربيين.
0: لا ما أقول إلا بعد الفاصل.
1: يلا مستمعينا الكرام، سنذهب إلى فاصل ومن بعد إن شاء الله نبدأ هذه الحلقة المثيرة بإذن الله.
4: Man to man. بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: صيفنا على كيفنا في السعودية، الوجهة عسير، أبرد وجهة في الخليج، الخط البحر الأحمر، منتجعات ما لها مثيل في العالم، الوعد جدة، ملتقى الأحبة، الجديد في القدية، ألعاب ومغامرات طول اليوم، بحر أو جبل، استرخاء أو مغامرة، فعاليات أو أنشطة عائلية، وجهتنا تنتظرك وصيفنا على كيفنا في السعودية.

0: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا الكرام في كل مكان ومشاهدينا عبر البث المباشر على حسابات العربية فيم في اليوتيوب ومنصة إكس. برنامجكم مانتومان معكم سالم الزبيدي وشريكي أحمد السعفان. نذكر أن مباراة البرازيل والنرويج زالت بالتعادل السلبي 0-0 في الدقيقة 10، ونذهب لملعب المباراة من محيط ملعب المباراة. هناك الصحفي نزار لكحل. نزار، كيف هي الأجواء لديك؟
1: مرحبا سالم، مرحبا أحمد. إذن أجواء رائعة، تحية لكم، تحية لضيفيكم الكريمين، تحية لوسام صديقي. نقول
2: مرحبا بك، مرحبا بك نزار.
1: المغرب فبالتالي هذه المباراة الآن تحظى باهتمام كبير هنا في الولايات المتحدة الأمريكية. الملعب من خلفي ممتلئ بالكامل، كله باللون الأصفر. أغلبية المتابعين هنا والمشجعين جاءوا لتشجيع المنتخب البرازيلي. نعرف يعني الشعب البرازيلي تعداده كبير، لكن أيضا عشاق المنتخب البرازيلي في الولايات المتحدة الأمريكية وفي جميع البلدان كلهم يرتدي القميص الذهبي والأصفر ويقول أنا برازيلي. اليوم تقريبا 80,000 متفرج، فيهم تقريبا أكثر من 75 يشجعون منتخب البرازيل. البرازيل الآن هو الآن الأنظار مرتكزة عليه بعدما تأهل، يعني يمكن القول بإقناع في المباراة الماضية أمام اليابان. أنشيلوتي عاد نوع من الثقة التي افتقدها المنتخب البرازيلي في السنوات الماضية رغم وجود نيمار على الدكة، لكن مثل ما تشاهدون من خلفي في الشاشة يبدو أن فينيسيوس مولع.
3: نعم. فعلا بداية مثيرة في هذه المباراة، والآن هنالك احتمالية لركلة الجزاء لمصلحة منتخب البرازيل. لكن كنا نتحدث قبل الهوى وقلنا لوسام أنه معانا نزار، قال اسمحوا لي أنا ودي أتدخل معاكم، وهذا نزار صديق قديم وفي أسرار بينك وبينك.
2: ليس مجرد صديق، أنا أستاذي صراحة نزار، أيام جميلة قضيناها وصراحة تعلمنا منه شيء الكثير.
3: فعلا عهد أستاذنا نحن برضه
2: وللآن
0: في رحاب كرة القدم وتجمعكم كرة القدم
2: في رحاب كرة القدم وفي رحاب الرياضة. نزار، الآن أنت متواجد في الولايات المتحدة منذ سنوات وتتابع كأس العالم يعني حاليا عن كثب، هل هناك يعني أجواء تميز هذه الكأس تختلف عن باقي المسابقات الكبرى التي تنظمها الولايات المتحدة ليس فقط في كرة القدم بل أيضا في الرياضات الأخرى؟ هل هناك شعور بأن هذه المسابقة تختلف؟ هناك حماس مختلف؟ هناك اهتمام مختلف؟
1: نعم وسام، بالتأكيد اهتمام مختلف الآن بالنسبة للشعب الأمريكي. نعرف زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم جعل الشغف كبير جدا. نعلم أن الولايات المتحدة الأمريكية 330 مليون نسمة، فيها عديد الجنسيات الأخرى، عديد المتابعين لكرة القدم. ففي صحيح قبل أشهر من انطلاق كأس العالم الأمور كانت عادية، حتى يمكن الاهتمام أكثر كما نعلم دائما بالNBA، بمباريات التنس، بالNFL، بالسوبر بول. لكن بمجرد أن انطلقت كأس العالم وحتى المدن التي فيها المباريات كانت شبه يعني لا توجد أحداث فيها. لكن صراحة يمكن أقول ذلك، مع انطلاقة كأس العالم أصبحت هناك أجواء نشاهدها هنا في نيويورك، في بوسطن، في فيلادلفيا بالأمس، رغم الحرارة يمكن القول بالبارحة سجل رقم يقال بأن المباراة هي الأسخن حرارة في تاريخ كأس العالم، لكن الملعب كان ممتلئ بالكامل. الفاندون أيضا كانوا ممتلئين. كنت في الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية، سان فرانسيسكو، لوس أنجلوس، يعني سياتل، كانت متابعة لهذا نعم. لهذه البطولة نزار. وأكيد الآن مع تطور مع تقدم المباريات الشغف يزيد.
0: نعم. ليس فينيسيوس من سيسدد ركلة الجزاء واحتسبت، برونو جيماريش بيسدد ولا مين أحمد؟
3: نعم، برونو جيماريش هو من تقدم لتنفيذ ركلة الجزاء الآن في الدقيقة 14 من عمر المباراة. ربما نشاهد في هذه الأثناء الهدف الأول للمنتخب البرازيلي. نزار، تستطيع أن تتابع إذا أردت أن تتابع، يعني لسنا نحن فقط من يشاهد.
0: نعم نزار،
3: لأن لحظة مهمة التنفيذ الآن.
1: ضاعت.
3: إذن لا تزال النتيجة تشير إلى التعادل السلبي، تألق لحارس مرمى منتخب النرويج. بداية مثيرة لهذه المباراة المرتقبة. نزار، إذا في كلمة أخيرة تقولها قبل أن تعود إلى مكانك في المنصة للصحفيين في هذه المباراة.
1: صراحة يمكن القول أن اليوم الأجواء كانت جيدة مثل ما ذكرت لكم، يعني طقس يسمح بلعب مباريات كرة القدم. كنت أخشى من أن تتكرر الحرارة التي شاهدناها في الأمس في فيلادلفيا، علما بأن المباراة النهائية ستكون في هذا الملعب. هذا الملعب يعني ليس مغطى لكنه من أجمل الملاعب. ربما على الفيفا أن تفكر في صورة ما إذا

0: كانت يعني هناك حراره قاتله في خلال دور النهائي. صراحه من الافضل ان تكون في بعض الملاعب المغطاه. اكيد اعلم بانه لن يتم تغيير البرنامج، لكن ربما يتم تاخير المباريات. عموما سوف اكون في بوسطن يا وسام ان شاء الله لمتابعه مباراه المنتخب المغربي والفرنسي.
1: شجعنا شجعنا نزار، انتفاء الخير.
0: نعم اتفاء الخير، وان شاء الله نحمل ورقه التاهل لاسود الاطلس. شكرا لكم جميعا.
2: شكرا نزار لك، كنت معنا من امام ملعب ميد لايف، ملعب نهائي كاس العالم المرتقب 2026 لتغطيه مباراه البرازيل والنرويج. شكرا جزيلا مره اخرى. نرحب ايضا معنا ايضا مره ثانيه في الصحفي محمد عبد العظيم. محمد ابدا معك الان عن هذه المباراه التي تبدا مثيره للغايه، ربما تشاهد معنا ما حدث خلال الدقائق الاولى. النرويج سجلت والغي بدايه التسلل تقريبا، المهاجم النرويجي كان متقدم بمتر واحد تقريبا، ثم بعد ذلك البرازيل تحصلت على ركله الجزاء واهدرتها. كيف ترى هذه البدايه القويه؟
3: هي بداية طبعا مثيرة لفريقين بيدخلوا المباراة وهم مقتنعين ان هم قادرين يفوزوا. الكلام ده حتى كان واضح في تصريحات المدرب النرويجي اللي يعني قال ان البرازيل تختلف عن البرازيل اللي كانت من 10 سنين، واتكلم حتى عن حلول هو قادر يطبقها للفوز على البرازيل. ففي زي ما بنقول هو دلوقتي طبعا البرازيل هي مرشحة فوق العادة، لكنه النرويج بتدخل مباراة وهي عينها على الفوز وعينها على انه قادرة ان هي تحقق الفوز وقادرة ان هي تقصي البرازيل. وحتى هو ده واضح من التشكيلة، يعني دخول سورلوس وهالاند هو اتكلم على انه لازم النرويج او لازم هو طبعا منتخب بلده يلعب على نقطة اللي هي بتميزه اللي هي الكرات الطولية والكرات العالية مع فارق الاطوال اللي موجود ما بين لاعبين النرويج ولاعبي البرازيل. وده واضح في التشكيله، سورلوس هالاند الاثنين بيلعبوا قدام، فده هيدي شيء اضافي بالنسبه للنرويج. طبعا بالنسبه للبرازيل هي طبعا مباراه مثيره كمان بسبب النسق التصاعدي اللي بتعمله البرازيل خلال البطوله. بدايه البرازيل خلال البطوله ما كانتش افضل بدايه، لكن بدانا نشوف تصاعديا البرازيل بتأدي بشكل أفضل، الأمور أصبحت أوضح حتى مع كارلو أنشيلوتي. فاعتقادي إن هي مباراة يعني مفتوحة، ما نقدرش نقول إنه محسومة للنرويج أو محسومة للبرازيل، رغم إنه البرازيل نعم. هي المفروض على الورق الطرف الأفضل.
4: نعم وسام، شاهدنا يعني أول ربع ساعة مثيرة جدا، المنتخب النرويجي بالطموح في كأس العالم يستمر، والبرازيل في مرحلة الشك دائما في البدايات مع كارلو أنشيلوتي. كيف تشوف كيف يستطيع كارلو أنشيلوتي تجاوز كل هذا الأمر وأن يعيد البرازيل إلى أرض الملعب؟ يعني نشوف الآن هجمات كلها والضغط نرويجي.
1: صحيح البرازيل يعني منذ بداية هذه الكأس لم تبهر، يعني ليس تلك البرازيل التي نعرفها والتي عهدناها، لكن في نفس الوقت تنجز المطلوب منها. يعني في نهاية المطاف تأهلت كمتصدر للمجموعة وفازت على اليابان والآن تواجه النرويج، ونعلم جيدا بأن أنشيلوتي ينتمي لهذه المدرسة، المدرسة التي تبحث عن النتيجة وتهتم أكثر بالنتيجة أكثر من أي شيء آخر. وأكبر مثال وأبرز مثال هو ريال مدريد. صح. في الكثير من المواسم الأخيرة يكون غير مقنع بدرجة كبيرة، لكنه في نهاية الموسم يفوز بدوري أبطال أوروبا. صحيح. أعتقد بأن الأهم هو المحصلة. البرازيل ليس سيئا، صحيح بأنه ليس خارقا لكنه ليس سيئا، وحتى في هذه المباراة هو صاحب الفرصة الأخطر وصاحب ركلة الجزاء لحد الآن. حتى لو أن المنتخب النرويجي يبدو كما لو أنه متماسك، يبدو كما لو أنه قادر على الضغط على المنتخب البرازيلي، لكن في نهاية المطاف الأهم لحد الآن أبرز محاولة هي للبرازيل. أعتقد بأن البرازيل الذي نشاهده في هذه النسخة هو البرازيل الفعالية، وهذا ما يبحث عنه كارلو أنشيلوتي. وأنا شخصيا أتوقع بأن هذا المنتخب قادر على الذهاب بعيدا في هذه المسابقة، لأنه يبحث عن النتيجة. ويجب أن نذكر ونتذكر بأن الآن باستثناء فينيسيوس المنتخب البرازيلي يضم نجوم من الصف الأول بدرجة كبيرة، يعني هناك رافينيا إلى حد ما، لكن ليست نفس تشكيلة البرازيل في 2002 وربما حتى 2006
4: ولا مقارنة.
1: وبالتالي الآن أنشيلوتي بصدد التعامل مع التشكيلة التي يتوفر عليها من أجل تحقيق الأهم وهو الفوز، وهو ما حصل لحد الآن.
4: بالمناسبة أنا أشوف الدقائق هذه الأولى من مباراة البرازيل هي يعني تختصر ملخص المنتخبات المرشحة للوصول لنهائي كأس العالم، مثل ما شاهدنا مع فرنسا كيف بالأمس مع البرغواي أو ساعات
1: الأرجنتين
4: أيضا،
1: المغرب يعني غانا مع كندا في الشوط الأول بشكل كبير.
4: يعني صحيح. كل اللي كان يرشح
1: لا يجب أن نتوقع بأن

0: هذه المنتخبات القوية والكبرى ستفوز في كل المباريات ومنذ الدقيقة الأولى وستكون نتائج ساحقة. هذه كأس طويلة لكل مباراة خصوصية ويجب التعامل مع هذه الخصوصية، وفي نهاية المطاف الأهم هو الانتصار وتدبير أطوار المباراة حسب كل لحظة، حسب كل فترة، حسب كل إيقاع. وهذا ما حدث مع المنتخب المغربي الذي تعامل بذكاء وبشخصية الفريق البطل، الفريق القادر على تحقيق الفوز، وهو ما فعله المنتخب المغربي.
1: أنا لما شفت الدقائق الماضية تبادر لذهني سؤال محمد، لماذا لم ينفذ فينيسيوس ركلات الجزاء وهو يعني واحد من المتخصصين بتنفيذ ركلات الجزاء، لكنه تركها لبرونو جيمارايش وضاعت؟
2: ممكن تكون يعني ممكن تكون لفتة من فينيسيوس جونيور تجاه برونو جيمارايش، ممكن يكون هو مش عايز الضغط عليه دلوقتي، يعني ممكن يكون في أسباب كتيرة إنه فينيسيوس جونيور ساب ضربة الجزاء، أو ممكن حتى تكون تعليمات ما قبل المباراة. صعب التكهن بليه تحديدا فينيسيوس جونيور ساب ركلة الجزاء، رغم إنه هو كان في الأول هو اللي ماسكها، يعني هو كان هو ماسك الكرة وكان هو اللي هيلعب ركلة الجزاء، لكن تخيل إن ممكن تكون لفتة لبرونو جيمارايش في الأول.
1: تأثر نفسيا على برونو، على المنتخب البرازيلي، إنه يعني يشعروا وكأنهم أصبحوا 1-0 لكن في لحظة رجعوا للتعادل في لحظة واحدة.
2: فاعتقادي إنها مش هتأثر لأنها في بداية المباراة، يعني في بداية المباراة مش هتأثر بشكل كبير. لو كانت في مرحلة متأخرة من المباراة مثلا في نهاية المباراة بالتأكيد كانت هتأثر. المرحلة في المباراة بشكل عام بتؤثر بشكل كبير في ركلات الجزاء على مستوى إضاعتها. في بداية المباراة اعتقادي إنه لا، لسه في كتير، والمباراة مفتوحة ومش هتأثر بالشكل الكبير على جيمارايش أو على حتى فينيسيوس جونيور. في الأول الأخير المباراة مفتوحة، وضربة جزاء ضاعت في الدقيقة 14 أو 15، فتوقيتها أعتقد إن هو هيأثر بس مش بشكل سلبي يعني على البرازيل.
3: اصلا وقت الدخول اللاعبين انا قاعد اشوف فينيسيوس، عيني على فينيسيوس، بس المخرج هو يعني الكاميرا ما نقدر اتحكم فيها، كان يتمتم طول وقت ما هو يمشي الى وقت عزف النشيد البرازيلي. وساب نتدرج في كل هذه المباريات، نذكر النتيجه لا زالت 0-0 في مباراه البرازيل والنرويج. نذهب للمباراه التي سبقتها، مباراه فرنسا مع البرغواي، يعني فجر اليوم كانت في ساعات الفجر، في ساعات الصباح الباكر. هذه المباراة اللي فرنسا دخلت وهي معها 13 هدف، فرنسا دخلت بقوة هجومية، فرنسا دخلت في كل التوقعات اللي كانت تقول أن فرنسا ستفوز أمام البرغواي بنتيجة كبيرة، ولكنها عانت بشكل كبير والهدف أتى من ركلة جزاء.
0: صحيح، لكن لا تنسى طبيعة المباراة. المنتخب الفرنسي واجه منتخبا عنيفا، يعني عنف واضح والاعتماد على الاحتكاك البدني وحتى الاستفزاز. وطبعا يحسب للمنتخب الباراغواي أنه أيضا من المنتخبات القادرة على الدفاع بشكل جيد، وفعلا أمس تمكن إلى حد كبير في يعني صد هجمات المنتخب الفرنسي وإيقاف خطورة المنتخب الفرنسي، لكن في نهاية المطاف المنتخب الفرنسي فاز، وهذا يؤكد على أنه منتخب قوي وليس العكس. يعني صعوبة الفوز لا تعني بأن هذا الفريق لم يكن في أفضل حالاته، بالعكس الفريق الفرنسي رغم صعوبة المباراة، رغم العنف، رغم التراجع إلى الوراء، نجح في إيجاد حل للتسجيل، جرب من كل الطرق، وفي نهاية المطاف نجح في الحصول على ركلة جزاء وتمكن من خلال هذه الركلة من تسجيل هدف الفوز. بمعنى بأن المنتخب الفرنسي لديه حلول، وتتنوع المباريات ويختلف الخصوم، لكن المنتخب الفرنسي يستطيع إيجاد الحلول، وهذه هي خطورة المنتخب الفرنسي. يعني واجه منتخبات دفاعية ونجح في الفوز، واجه منتخبات هجومية، واجه منتخبات تعتمد على الدفاع البدني مثل المنتخب السنغالي ونجح في الفوز. وبالتالي بالعكس المنتخب الفرنسي يؤكد ويزكي نفسه كمنتخب قوي بعد فوزه أمس على منتخب الباراغواي.
1: صحيح، حتى أن صحيفة ليكيب أعطت الحكم الأوزبكي
0: واحد
1: من عشرة، يعني وقالت هذا أسوأ يعني نتيجة لحكم، يعني بالنسبة لهم تقييم لحكم، لأنه يقولون أنا الصفر يعني أنك لم تكمل المباراة يعني أوقفت، أنت الواحد هاي فقط لأنك وصلت المباراة إلى الدقيقة 90. هم وكأنهم يتهكمون على حكم المباراة. فعلا أنا شفت لقطات فيها ضرب متعمد بلا كرة
0: على الوجه،
1: على الوجه في لقطة كانت صحيح على كوندي
3: وأثناء المباراة، يعني شفنا كيف الحكم تشعر كأنه يعني متحامي على المنتخب الفرنسي بصراحة.
1: وهم البرغواي ترى من أول بطولة ماشيين بهذا الرتم، يعني حتى مباراة ألمانيا كانت أيضا عنيفة، لكن مباراة فرنسا كانت أعنف. وحتى شفت تصريح لكيليان مبابي بعد المباراة، قال كانوا يتوقعوا بأن ندخل المباراة بالبدل الرسمية، لكن احنا مضطرين أن نضع أيدينا في أي

0: شيء. نعم حتى صحيح. وصلت الى كلمات يعني
1: الفلتره هذا اي شيء
0: المستمعين المتابعين وعارفين. فمحمد بعد ما شفنا كلام وسام يقول انه فعلا الفوز هذا رغم الصعوبه والتكتل الدفاعي يحسب لفرنسا. انت ما تشوف فرنسا عانت ولا لا مع وسام انه فعلا يحسب لفرنسا هذا الفوز الصعب؟
2: لا انا بتفق مع وسام طبعا, هي فرنسا عانت, لكن زي ما دايما بيتقال في تصريحات اللاعبين او بعض اللاعبين بيقول لك هو بيعرف ازاي يعاني. يعني دايما في فرق او في لاعبين بيعانوا خلال المباراه, لكن بتعرف ازاي تدير المباراه وسط المعاناه. وزي ما قال وسام فرنسا لعبت قدام مدارس كرويه مختلفه خلال البطوله وقدرت تفوز بيها سواء بصعوبه او سواء بسهوله. فده بيؤكد ان فرنسا, وده اللي بيخلي فرنسا هي المرشح الابرز للفوز بالبطوله حتى هذه اللحظه, يعني على خلاف المنتخبات الاخرى. المنتخب الفرنسي اعتقادي هو الاقوى والاجهز للفوز بالبطوله, واجه مدارس كرويه مختلفه. مباراه الامس طبعا حتى رغم زي ما نقول انه احيانا بيتسلل الشك للفريق او يتسلل الشك لبعض اللاعبين, وده حصل حتى في مباراه الارجنتين وكاب فيردي, الا انه فرنسا قدرت تفوز. ده بيحسب للفريق, دي شخصيه الفريق, ده الكاركتر الحقيقي بتاع الفريق خلال المباريات دي.
0: نعم وسام, بس قبل ما ننهي موضوع مباراه فرنسا, هذا كيليان مبابي وكانه يضع نصب عينيه المنافسه الحقيقيه مع ميسي على لقب الهداف في هذه النسخه وعلى لقب الهداف التاريخي للبطوله. الان كليهما اتوقع لديه 7 أهداف في البطوله, وميسي 20 هدف في التاريخ وفي تاريخ كاس العالم, ومبابي 19. تتوقع المنافسه هذه لاين يمكن ان تصل في كاس العالم الحاليه؟
3: هي منافسه جميله صراحه جداً. ومختلفه يعني لاعبين اعمار مختلفه وستايل مختلف واسلوب مختلف, وهذه
0: والاول برشلونه الثاني ريال مدريد عرفت يعني
3: ايضا ومبابي لا ادري, احس كما لو انه يلعب اخر بطوله في مسيرته. هناك حماس ورغبه وشغف وجرينتا كبيره لدى اللاعب في هذه المسابقه منذ اول مباراه, كما لو انه يريد ان يثبت شيئا ما, او كما لو انه يريد ان يعوض ما فاته مع ريال مدريد في الموسمين الماضيين, لأنه تلقى انتقادات كبيرة ليس بسبب أدائه لكن بسبب فشله في قيادة الفريق إلى الفوز بالألقاب. حصيلة تهديفية كبيرة وأهداف مؤثرة وغير الأهداف, يعني تأثيره على أداء الفريق واضح, وقدرته على صنع الفارق واضحة جدا, وجاهزيته البدنية كبيرة. يعني مبابي أنا صراحة لحد الآن أعتقد بأنه طبعا إلى جانب ميسي ربما اللاعبين الأكثر إقناعا, وحتى ريتم مبابي أعتقد بأنه أعلى من صحيح. ريتم ميسي, وربما قادر على تسجيل صحيح. أهداف أكثر.
0: هذه التنافسية خلت كل واحد منهم يعطي أكثر. يعني يمكن مبابي لو ما كان في التنافسية مع ميسي يمكن ما كان يقاتل حتى الدقيقة الأخيرة حتى يسجل, ممكن يكتفي بواحد صفر وخلاص.
3: ومرشح كبير لكي يصبح الهداف تاريخي لكأس العالم في سنوات قادمة, لأن أكيد
0: بقي له نسختين ثلاثة
3: على الأقل. ميسي من المرجح وأكيد آخر مسابقة صحيح. له.
1: ميسي سيبقى يعني لوحة في تاريخ كأس العالم.
0: هذه العبارة
3: ضروري, هذا
0: لازم
3: كنا على مبابي هو يتكلم على ميسي,
0: هذه لازم.
1: لا انتم اعطيتوا مبابي بصراحة, انا وانتم تتحدثون اتذكر يعني وانا اشوف بعد
3: المباراة نتكلم على ركلة جزاء برونو وهو يقول ميسي.
1: كيليان مبابي وهو يحيي الجماهير يعني ويتجاهل لاعبين باراغواي, حارس ومدافع واللاعبين الذي عانى منهم الامرين يعني في هذيك المباراة او في تلك المباراة القوية صراحة. نذهب لمنتخب عربي مشرفنا وسام, أول من تأهل إلى ربع النهائي إلى دور الثمانية المنتخب المغربي, ولكن كان هناك شوط فيه شك كبير دخل قلوب المغاربة والمتابعين وحتى المرشحين المنتخب المغربي. فوز مغربي بالشوط الثاني بثلاثة أهداف مقابل لا شيء من أمام كندا يضرب موعدا مع فرنسا.
3: نتحدث عن المباراة القادمة أو مباراة كندا بداية. على العموم المنتخب المغربي صراحة يعني ما قدمه لحد الآن هو مشرف ومشرف جدا, ليس لأنني مغربي لكن أنا شخصيا معجب بهذه التجربة وبهذا المشروع بشكل عام, لأنه كثيرون أو على الأقل البعض قالوا بأن ما حدث في 2022 هو صدفة أو حظ أو ضربة حظ أي غير ذلك, لكن في هذه النسخة أكد بأن ما حققه هذا التطور الذي عرفه المنتخب المغربي شهده المنتخب المغربي لم يأتي بمحض الصدفة. نعود إلى مباراة كندا, ما أعجبني هو شخصية المنتخب المغربي وهذه القدرة على الإبقاء على برودة الأعصاب على نفس التركيز حتى في أسوأ اللحظات, وهذا ما يميز الفرق الكبيرة والمنتخبات الكبيرة. الشوط الأول كان سيئا لقوة المنتخب الكندي وللخطة التكتيكية

0: التي دخل بها مدرب المنتخب الكندي ويحسب له ذلك لأنه خنق المنتخب المغربي في منطقته.
1: صح، ما كان قادر يطلع في الكرة
0: نهائيا، يعني كان هناك تسكير، يعني أغلقوا كليا خط الوسط. لكن هذه الخطة هي تستنزف القدرة البدنية للاعبين، وربما هذا أثر نسبيا على لاعبي المنتخب الكندي في الشوط الثاني. المنسوب البدني تراجع، زائد التغييرات التكتيكية والتغييرات البشرية للمدرب محمد وهبي، والخبرة التي أصبح يتوفر عليها المغرب، والحلول التي لدى المغرب كلها ساهمت في تحقيقه لهذا الفوز. صحيح. الذي أعتقد بأنه فوز مهم، ويثبت بأن المنتخب المغربي لديه أيضا شخصية الفرق الكبيرة القادرة على الإبقاء على نفس التركيز، والقادرة على تبديد الشكوك، يعني حتى في فترات صعبة حافظ على تركيزه وثقته في قدرته على العودة، وهذا ما حدث بالفعل.
2: والحلول عندما تأتي من أناحي وتأتي من سفيان رحيمي ويعيد اكتشافه، يعني
0: والجميل في المنتخب المغربي آسف حاليا أصبح لدينا فريق، يعني كتلة لحمة. المنتخب المغربي بالمناسبة لا يتوفر على أي لاعب خارق، يعني لا يتوفر على فينيسيوس ولا يامال ولا ميسي ولا مبابي. هناك لاعبين جيدين، لاعبين جيدين جدا، لكن ليس هناك لاعب خارق. وأي لاعب تقريبا في هذه التشكيلة يمكن تعويضه. وشاهدنا خروج سيباري نجم المنتخب المغربي في المباراة الأولى، دخل رحيمي الذي يلعب في الدوري الإماراتي، وأبلى البلاء الحسن وسجل هدف، سجل هدف الهدف الثاني. يعني المنتخب المغربي الآن
1: منظومة. هو منظومة متكاملة
0: تماما، هذه الكلمة. صحيح. هو منظومة، ولا يعتمد، ليس فريق اللاعب بل فريق. صحيح. المنظومة، فريق المجموعة، وهذا هو الجميل في المنتخب المغربي.
1: صحيح. محمد، بعد المباراة ظهر المدرب الكندي، مدرب منتخب كندا جيسي مارش، وذكر كنا أفضل من المنتخب المغربي طوال المباراة لكنهم فازوا. هذه النقطة ترجعني إلى لورا شوي، كم سنة كنا إحنا كمنتخبات عربية نلعب مباريات جميلة وفي النهاية نخسر، ونقول والله كنا أحسن لكن خسرنا، لأن المنتخب الثاني عنده خبرة أكثر. لأن مثلا تلعب مثلا مباراة قوية وتخسر، أو مثلا الأندية حتى لما تروح تشارك كأس العالم الأندية تلعب مباراة جميلة وتخسر من هذا النادي القوي. الآن المغرب خلانا نعيش هذا الشعور، أنه إحنا القوي اللي نلعب شوط أول سيء، ومع ذلك نعود بقوة وننتصر بأقل، يعني ما ودي أقول بأقل مجهود، لكن يعني بمجهود أقل من ما بذله الكنديين خلال المباراة.
3: صحيح، لكن أنا برضو محتاج أتكلم على تصريح جيسي مارش بشكل عام. هو تصريح في الأول الأخير في رأيي يعني الشخصي هو تصريح عنصري، ده أكثر ولا أقل يعني.
1: كيف؟
3: وهو تصريح خاسر سيء تحديدا، لأنه هو بيتعامل أنه هو أفضل من المغرب، وأنه العناصر بتاعته أفضل من المغرب، وحتى طريقة إلقاءه للتصريح بتوضح قد إيه هو خاسر سيء. في مدربين كتير بيطلعوا، أو في نجوم كتير بيطلعوا من المباراة خاسرين أو متعادلين أو أيا كان، وممكن يدلي بتصريح لكنه بيدي الفريق اللي قدامه حقه. يعني هنا أنك بتقول والله، ممكن تقول والله المغرب كانت أفضل في 1-2-3-4 لكن إحنا خسرنا، لكنك تطلع تقول أنا أفضل أن نكون نحن ولا نكون هم، يعني برضو ده في رأيي هو تصريح عنصري لشخص خسر مباراة وانتهت أحلامه في كأس العالم، لا أكثر ولا أقل. بالنسبة لي المنتخب المغربي زي ما قاله سام، وده بيفرق فريق عن فريق. الكلمة اللي هي في رأيي دايما هكررها، هي أنك إزاي تعرف تعاني، يعني إزاي تعرف تعاني خلال المباراة، لأن مباراة كأس العالم هي مباراة بتلعب على مراحل. ممكن أنت في مرحلة معينة زي ما كان المغرب مثلا في الشوط الأول بتعاني، المنتخب الكندي أفضل منك، لكنك على مجمل المباراة كنت أفضل، كنت عارف إزاي تستغل الفرص بتاعتك، وكنت عارف إزاي ما يدخلش الشك جواك خلال المباراة. أنت في البداية بيصاب أهم نجم عندك في الفريق،
1: صح،
3: لكنك ما بتتهزش، بتكمل خلال المباراة، بيضغط عليك الفريق الكندي وقادر ان هو يسجل، وكان ممكن يسجل، لكنك ما بتتهزش وبتجيب التاني وبتجيب التالت وما عندكش مشكلة. كل دي حاجات تحسب على مستوى الشخصية لمنتخب المغرب، وزي ما قلته هي فكرة المنظومة. لانه انا في رأيي الشخصي على مستوى العناصر منتخب المغربي 2022 كان عنده عناصر افضل، عناصر على المستوى الفردي، بتكلم على المستوى الفردي فقط. لكن المنتخب المغربي الحالي المنظومة بتاعته أفضل بكتير، والهوية الفنية بتاعته.
1: صحيح.
3: أفضل بكتير، وزي ما قاله سام، أنت ممكن تشيل لاعب تحط لاعب تاني ما اختلفش شيء، تنفيذ الفكرة هو نفس الشكل هو، مش هتحس إن في فارق ضخم على مستوى المنتج النهائي بالنسبة للمنتخب المغربي.
1: صحيح.
3: ده ممكن كان يختلف في 2022، ففي رأيي أنه المنتخب المغربي

0: المغربي طبعا هو اللي كان الافضل مش المنتخب الكندي، وهي تصريحات احيانا، ده انا في رايي طبعا برضو الشخصي بحكم ان انا عايش هنا في اوروبا وفاهم التصريحات دي بتكون نابعه من ايه، هو تصريح عنصري لمجرد انه مش قادر يقبل انه فريق تاني من قاره تانيه من حته تانيه بقى يكسبه بشكل اعتيادي، هو مش قابل ده يعني داخليا، هو داخل عقله اللاواعي هو مش قابل شيء زي كده، فبتطلع منه تصريحات زي كده.
1: صحيح كلامك 100%.
2: كويس انها نتيجه تاريخيه تكون 3-0 عشان
1: يتعلم
2: يتذكرها
1: الدرس.
2: دائما يعني جيسي مارش.
1: فعلا النظره هذه لسه موجوده عند المنتخبات الكبرى، انه منتخب من افريقيا مرتين على التوالي في دور الثمانيه، ترى هم مو متقبلين الوضع يعني صراحه، يعني لو صار والمغرب ان شاء الله فازت على فرنسا
2: صحيح
1: راح ينهاروا صراحه،
2: كبار مصر لكن في دور الثمانيه يعني هؤلاء اشخاص تغيب عنهم اولا الروح الرياضيه، لان الرياضه والنجاح الرياضي
3: رد فعل غير رياضيه اصلا
2: نهائيا.
3: نذكر أن مباراة البرازيل والنرويج يعني طفت الإثارة فيها، لا زالت النتيجة 0-0، احنا نبغى نسمع أهداف، نبغى نشوف هلا،
1: والله سالم في السيهة جمعت على فكرة، يعني حتى يعني في قبل شوي فينيسيوس كان قريب، يعني
2: رافينيا لديكم معلومات بخصوص حالته الصحية؟
1: شوف رافينيا أنا
2: متاح توقف لل...
1: هو موجود في القائمة، تدرب في التدريبات الجماعية بالأمس، لكن رافينيا ما هو رافينيا في الموسم كامل، إذا تشوف قارن رافينيا هذا الموسم بالموسم السابق، رافينيا غاب عن مباريات مهمة كثيرة مع برشلونة،
2: لكن بشكل عام يعني يظل لاعب
1: أكيد
2: مزعج،
1: في حال ما شارك سيكون عنصر فعال مع منتخب البرازيل،
3: أي أحد تحسه يدخل مع المنتخب البرازيلي فعال،
1: إلى جانب نيمار جونيور اللاعب الذي لم يشارك، حتى رئيس البرازيل قال يعني شارك يمكن 15 دقيقة، قال أول مرة أشوف لاعب يروح كأس العالم عن بعد.
3: اليوم نيمار شارك مشاركة فعالة في النشيد
1: حلو
3: صراحة. أروح معك وسام، ومن حيث انتهى محمد زميلنا محمد عندما ذكر أنه 2022 كانت على مستوى الأسماء المغرب كانت تملك أسماء يعني أسماء رنانة في عالم كرة القدم
1: معروفة
3: بفرديتها ولعبها وحلولها المهارية وجودتها، أيضا الآن نتحدث عن المنتخب المغربي في 2026 بحلة مختلفة بمنظومة متكاملة بشكل مختلف مغاير عن شكل 22 مع محمد وهبي، تشعر وكأنهم يقاتلون في الملعب جنود، وفعلا عندما يخرج لاعب أو يأتي لاعب يؤدي نفس الغرض الذي كان من اللاعب السابق دون يعني تفريط أو نزول في المستوى. الآن سيواجه فرنسا، وفرنسا واجهتها
2: تقريبا على هذه النقطة. منتخب المغرب مع محمد وهبي تحس بأنه لا ينتظر القيام بردة الفعل، يقوم هو نفسه بالفعل. مع الرجراجي كان يقوم فقط بردود أفعال، ينتظر ماذا سيفعله الخصم وبعد ذلك يقوم برياكشن بهجمات مضادة إلى غير ذلك. الفرق هو هذا تحديدا، هناك رؤية تكتيكية وهناك فريق يبحث عن ترك بصمة، عن التحكم في مجريات اللعب وعن خطط واضحة، وهذا هو الفرق الأساسي مع محمد وهبي. الآن نشاهد المنتخب المغربي مثلا أمام هولندا، كان هو الذي يبحث عن الوصول إلى الشباك، كان هو
3: استحواذ عالية يعني أكثر
2: هو الذي يبادر
3: بال 801 تمريرة صحيحة يعني بشكل كبير
1: 879 دقة
3: يعني أرقام كبيرة حققها المغرب. ما الذي تخشاه على المنتخب المغربي من أمام فرنسا؟
2: من قوة المنتخب الفرنسي بكل بساطة، المنتخب الفرنسي صراحة
1: هجومية تحديدا صحيح،
2: يعني حتى في تاريخ كرة القدم وأنا أتابع كرة القدم منذ سنوات طويلة لم أشاهد فريقا بهذا الزخم في خط محدد وهو خط الهجوم، هذه الوفرة وهذه الفعالية، وجميع اللاعبين هم في أفضل مستوياتهم يعني
1: صح.
2: كلهم يبلون البلاء الحسن، باركولا طلع دخل مكانه
1: دوي نفس الشيء
2: لم يكن أفضل
1: صحيح.
2: ديمبلي
1: حتى شرقي برا
2: يعني
3: حتى رابيو يعني اللي تقول
2: يعني
3: كبير
2: كلهم في البرايم صحيح. وكلهم قادرون على تقديم صحيح. الإضافة ويعكسون ذلك في مجريات المباراة، يعني يخلقون الفارق بالفعل وليس فقط نجوم على ورق. هذه خطورة المنتخب الفرنسي، لكن كرة القدم ليست فقط خط هجوم، هناك خطوط أخرى، والمنتخب المغربي يمكن أن يلعب على باقي الخطوط التي ربما تبدو أقل جودة من خط الهجوم، لأننا نتحدث عن خط وسط أو خط دفاع المنتخب الفرنسي، هما خطان يعني أيضا مستوى جيد، لكن
1: خط الهجوم خارق يعني صراحة،
2: لكن خط هجوم خارق
1: صحيح،
3: أعزلها عن
2: مثلا يعني هناك، وشاهدنا منتخبات أزعجت المنتخب الفرنسي، المنتخب السنغالي أتذكر جيدا كان بين المنتخبات التي أزعجت
3: شوط كان سنغالي الأول
2: يعني
1: الجولة الأولى صحيح.
2: المنتخب الباراغواي مثلا يوم أمس صحيح بأنه اعتمد أو لجأ إلى العنف، لكن بغض النظر عن هذه الجزئية في نهاية المطاف هو أوقف خطورة المنتخب الفرنسي لدقائق طويلة، وهناك أمثلة كثيرة.
1: قبل ما أذهب لمحمد، تتوقع المغرب تقدر تفوز على فرنسا بدون عاطفة؟
2: ممكن.

0: حظوظ فرنسا أوفر.
1: نسبة كم؟ يعني 40-60. لذلك أذهب إلى محمد إلى مباراة أخرى. سنعود ربما للمغرب خلال الأيام القادمة بكثرة، لأن هذا المنتخب
2: اللي
1: أشغلنا يعني صراحة المنتخب المغربي الشغل الإيجابي طبعا. إلى المنتخب المصري، ما أعرف كيف عشت

0: يعني ما طبعا هو شعور ايجابي انك بتلعب الارجنتين، بطل المونديال وبطل العالم ليونيل ميسي، مباراه هتتجه كل الانظار ليها. طبعا هو شعور ايجابي، لكنه ما فيش خوف. يعني انا
1: اه انا كنت اقول انه ما في خوف.
0: مش خايف، يعني مش خايف. بعكس، يعني مثلا لو لعبت المنتخب الفرنسي زي ما قال وسام، انت عندك لو وقفت دوي هيجي لك امبابي، لو وقفت امبابي هيجي لك
1: اوليسي
0: ديمبلي، لو وقفت ديمبلي هيجي لك اوليسي. يعني
1: كلهم
0: لو
1: على نفس
0: وقفت
1: الوزن
0: مين هيجي
1: والقافية.
0: لك حد تاني
2: وبعدين ممكن يدخل من دكة البودلة الشرقية.
0: يعني عندك وفرة مش طبيعية بالنسبة للنجوم. لكن المنتخب الأرجنتيني برأيي الشخصي، وبعيدا عن العاطفة، رغم كل اللي قدمه خلال البطولة، لكنه ليونيل ميسي كان بيغطي على عيوب كتير في المنتخب
1: صح
0: الأرجنتيني، والمنتخب الأرجنتيني عنده عيوب كتير. وأنا متابع للصحافة الأرجنتينية ومتابع لوسائل الإعلام الأرجنتينية، وحتى لي أصدقاء كتير أرجنتينيين. المنتخب الأرجنتيني مش المنتخب الأرجنتيني 2022، حتى الفورمة بالنسبة لمعظم اللاعبين أو لاعبين كتير في خط النص زي
1: صح
0: ماك أليستر،
1: انزو
0: زي رودريجو دي بول
2: كانت
0: وغيرهم،
2: اسماء في
0: مش
2: الملعب فقط، وميسي اللي هو
0: صحيح
2: الذي كان يلعب.
0: صحيح ميسي كان بيغطي على عيوب كتير، والمنتخب الارجنتيني عانى في ماتشات كتير، لكنه ميسي قدر يفك الماتش طبعا بقدرات ميسي الخارقه. فعشان كده مش عايز اقول ان انا ما عنديش خوف بنسبه 100%، لكنه مش قلق، يعني مش قلق من الارجنتين، انه بعبع في رايي. هو مش بعبع
1: جميل،
0: حاليا، الارجنتين مش بعبع.
1: لازم
0: ممكن من
1: تتصلوا على
2: نعم
1: السعودية ويعطوكم السر
0: بالضبط،
1: والخلطة.
0: محتاجين
2: محمد، يعني جميل حديثك، جميل تحليلك، جميل هذه الواقعية والمنطقية، ولكن كيف يعكسها حسام حسن للاعبين؟ يعني بعد النشوة، بعد الفرح، بعد الانتصار التاريخي من أمام أستراليا، بعد يعني مظاهر الفرح التي يعني عمت أرجاء العالم العربي بهذا الانتصار، ولكن يبقون اللاعبين بشر، لديهم يعني مشاعر وأحاسيس، فكيف يجعل حسام حسن من هذه المباراة منطقية واقعية، يستطيع اللاعبين يكونون في كامل تركيزهم وحضورهم الذهني لكي يتفوق على منتخب الأرجنتين بميسي؟
0: هي زي ما انت قلت، هي الفكره، الجاهزيه الذهنيه هنا مهمه جدا، مهمه جدا كمان، خصوصا انك بتلعب فريق زي الارجنتين ومنتخب زي الارجنتين. ليونيل ميسي قادر يقلب الماتش في اي لحظه، فانت هنا انت محتاج تكون واقف على رجلك بشكل كبير، محتاج انك ما يدخلش الشك جواك في اي لحظه من المباراه، حتى لو ضغط المنتخب الارجنتيني. وده حتى اللي بيميز كاب فيردي بالمناسبه، ان كاب فيردي كان في اوقات كتير المنتخب الارجنتيني ضاغط، لكن بتشعر ان كاب فيردي بالنسبه له عادي، يعني شيء عادي انك يعني بيعرف يدافع، بيعرف يعاني. هرجع تاني لنفس الكلمه، ما عندكش مشكله انك تعرف تعاني عادي، لانك لازم هتعاني خلال المباراه، في فترات معينه في المباراه هتعاني، فلازم يكون عندك الجاهزيه ان انا ما فيش مشكله ان انا هعاني فترات معينه مع المنتخب الارجنتيني، لكن انا قادر احول ده، قادر العب على خط وسط زي خط وسط الارجنتين، في رايي هو خط وسط متراجع للغايه، خط الدفاع متراجع للغايه، خط الهجوم باستثناء ليونيل ميسي ولوتارو مارتينيز، في اعتقادي انه يعني في انت قادر انك تحقق نتيجه ايجابيه. وانا لو رحت مباراه الارجنتين، وعشان اتكلم بكل صراحه، لو وصلت مباراه الارجنتين، انا ما احبش ان انا يتقال اه والله لو خسرت من الارجنتين خلاص ما فيش مشكله. لا والله، ما انا وصلت المنتخب الارجنتين اروح اكسبه عادي، ايه المشكله؟
1: صحيح.
0: العقليه دي برضو لازم تترسخ داخل اللاعبين، ان انا مش عايز اروح، اللي انا اروح ولو خسرت 1-0 ما خلاص ما فيش مشكلة، أصل أنا خسرت قدام ليونيل ميسي. لا،
2: لا
0: أنا رايح قدام ليونيل ميسي عشان أطلعه من البطولة، مهما كان اسم ليونيل ميسي، مهما كان اسم بابي، مهما كان اسم اللاعب اللي قدامك. في الأخير أنت بتلعب منتخب زي زيكو مثلا، لاعب المنتخب المصري، دي مقابلة، ودي في رأيي مهمة إن تكون داخل اللاعبين، إنه اللي قدامك بني آدم عنده إيدين عنده رجلين زيك زيه، مفيش أي فرق.
1: ولعبوا مباراة ودية تاريخية يعني محمد قبل كأس العالم، وتعادلت البرازيل مع مصر، وكان يعني مباراة الند للند، يعني ما كان في فارق كبير ما بين البرازيل ومصر، صح ودية، لكن هذه تكسر الرهبة. وسام أنت ذكرت بالنسبة للمغرب وفرنسا 40-60، مصر والأرجنتين كيف تشوفها؟
3: أكيد بأن المهمة ستكون صعبة بالنسبة للمنتخب المصري لعدة اعتبارات، يعني لا أحتاج لكي أشرح البديهيات، يعني هناك ميسي، هناك إرث، هناك بطل حامل لقب، يكفي أنك ستواجه حامل اللقب والفائز باللقب 4 مرات أو 3 مرات،
1: ثلاث مرات،
3: يعني هذه كلها أمور تكفي. لكن هناك فرصة مثل ما قال الزميل محمد، يعني هناك فرصة أن تواجه الأرجنتين، ويعني في نهاية المطاف هو فريق ومحطة في سلسلة مباريات، أكيد بأنه أقوى، لكن أنت أيضا لديك حلول، ولن تواجهه في دور، يعني أنت قطعت مشوار لكي تواجه الأرجنتين، الآن يجب استغلال هذه الفرصة.

0: هي فرصه تاريخيه بالنسبه للمنتخب المصري. المغرب فاز على اسبانيا، فاز على البرتغال في نسخه 2022. ربما قبل هاتين المباراتين كنت اقول اتمنى ان نخرج بنتيجه مشرفه الى غير ذلك، لكن لم نتعادل بس بل فزنا، ويجب الايمان اولا بالفوز، بالقدره على الفوز، وكل شيء ممكن. اكيد بان حظوظ الارجنتين اوفر، هذه حقيقة لا يمكن إنكارها، لكن هناك فرصة. ما شاهدته من المنتخب المصري على امتداد هذه البطولة أشياء إيجابية كثيرة، هناك إقناع، هناك قتالية، هناك تنظيم، فكل هذه الأمور يمكن مباراة
1: العمر صراحة،
0: وهناك أسماء يعني أوكي، هناك ميسي، لكن أيضا مصر لحسن حظها هناك صلاح ليس بنفس مستوى ميسي، لكن أيضا أسطورة ونجم عالمي، هناك مرموش إلى حد كبير، وهناك العديد من اللاعبين. أعتقد بأن المنتخب المصري يجب أن يؤمن بحظوظه ويلعب هذه المباراة
1: كمباراة العمر.
0: فقط ملاحظة على المنتخب الأرجنتين،
1: أيوة.
0: تشعر كما لو أن باقي لاعبي الأرجنتين وهم نجوم أيضا يفقدون نصف إمكانياتهم عندما يقفون إلى جانب ميسي. هذه مشكلة الأرجنتين منذ أن جاء ميسي للمنتخب الأرجنتيني، باستثناء لاعب واحد هو دي ماريا، هو اللاعب الوحيد الذي كان
1: يعطي على أنه دي ماريا بغض النظر عن
0: باقي اللاعبين. تحس كما لو أنهم يفقدون إمكانياتهم ويبحثون عن ميسي ويلعبون من ميسي. أجل ميسي يعني حتى لو تارو لاعب رائع وأفضل هدافين في العالم مثلا، لكن عندما تشاهده مع الأرجنتين هو يلعب
1: نصف لاوتارو،
0: شبح، يبحث عن ميسي، يلعب من أجل ميسي. لو تحرر اللاعبون لاعبو الأرجنتين من هذه النقطة فهم قادرون على تقديم الإضافة. لو الأرجنتين لعبت بدون ميسي عندما يعتزل ميسي، هل هو فريق ضعيف؟ لا قطعا لا، هناك العديد من الأسماء الجيدة جدا في المنتخب الأرجنتين.
1: نقطة والله مهمة وسام، يعني
0: هذا الاتكال على ميسي لهذه الدرجة يفقد اللاعبين قيمتهم، هم نجوم كبار وقادرون هم بدورهم على صنع الفارق،
2: قيمتهم وأسماءهم وأدائهم وعطائهم حتى تاريخهم.
0: هل تتفقون معي في هذا
2: المشروخ؟
0: يعني الكل شاهد فقط ميسي،
1: حتى عصام الشوالي يعني قال في المباراة باقي ميسي يروح يطلع من المدرجات يمسك الطبلة ويطبل مع الجماهير، يسوي كل أدوار اللاعب والمدرب والقائد بس باقي يطلع المدرجات ويصير مشجع يعني.
2: بصراحة يعني حتى في تلك المباراة أنا كنت رشح الأرجنتين يعني
1: 100%،
2: لكن ما يعني ما فعلوا لاعبين الأرجنتين جعلني
1: النسب نسبة 30. سالم أنا عارف عندك موضوع،
2: أنا عندي موضوع جلست أبحث عن أنت،
1: أنا ودي أبني بس كلمة وبعدين عندك الموضوع. ذكر في بداية البطولة وحسام حسن ذكر تصريح، سألوه إلى أين ممكن يذهب المنتخب المصري، قال سنذهب إلى نهاية كأس العالم. أنا هذا التصريح ما أنساه في بداية البطولة، البعض أخذ الموضوع بتهكم يعني وين نروح كأس العالم.
2: أنت عارف أني بتحدث عن تصريح حسام حسن، بس
1: خلص عندك
2: أنا مر علي تصريح لحسام حسن
1: ثاني غير الأول.
2: أي جلست أبحث عنه الآن ما حصلت عشرات التصاريح بصراحة. أنا تصريحي كان محدد عن توظيف محمد صلاح تكتيكيا في مكان لم يسبق محمد صلاح يعني اللعب فيه محمد عبد العظيم، هذا التصريح كان في إحدى القنوات المصرية، والآن وأنا أبحث عنه ما حصلته بصراحة. تعليق على التصريح الأول والتصريح الثاني وكيف ممكن لحسام حسن أن يهيئ اللاعبين.
3: مهم طبعا انه بالنسبه للتصريحات ان احنا رايحين نكسب كاس العالم، طبعا هو تصريح مش ان احنا رايحين نكسب كاس العالم، لكنه بيحاول يرسخ داخل اللاعبين انك مش رايح تعمل التمثيل المشرف او تخسر بشرف او من كل الحاجات اللي احنا اعتدنا عليها، وده حتى كان واضح في الراي العام المصري من خلال الدعايه والاعلانات انه احنا المره دي مش رايحين عشان نوصل لدور المجموعات ونرجع تاني، بالظبط احنا مطولين مكملين.
1: صح،
3: فدي كانت نقطة مهمة ان هي تترسخ داخل اللاعبين، ودي نقطة تحسب لحسام حسن وتحسب حتى في الإعداد الذهني والنفسي للاعبين. بالنسبة للتصريح الثاني، طبعا انا برضو يعني حاولت ادور تاني اشوف التصريح امتى او اتقال في اي سياق، لكنه برضو
0: ما هو التصريح.
3: انا دايما اقول انه حسام حسن احيانا بيكون التعبير هو بيصرح، ان هو بيتكلم بشكل عفوي شوية. اعتقادي الشخصي ان حسام حسن كان بيتكلم على انه محمد صلاح بيلعب في مراكز مختلفه في المنتخب المصري غير المركز اللي هو معتاد عليه في ليفربول. يعني ده تخيلي لقراءتي لتصريح حسام حسن، لكنه بالتاكيد ما يقصدش انه انا اللي طورت محمد صلاح او انا اللي بطور محمد صلاح، لكنه هو انا بحطه في مراكز مختلفه هو مش معتاد عليها او مش ما لعبهاش قبل كده في ليفربول، وده شيء يحسب له طبعا وشيء مختلف حتى بالنسبه لمحمد صلاح، واعتقادي حتى ان هو شيء إيجابي لمحمد صلاح، إنه محمد صلاح الجناح اللي بيروح على بيلعب واحد على واحد بتاع زمان بقتش موجودة دلوقتي أو ما يقدرش يقدمها دلوقتي.
1: صحيح، بس أذكر بالتصريح يعني أو اللي ذكر لي يا سالم قبل الحلقة.
2: سالم انت ما مر عليك؟
1: انا والله ما مر عليك،
2: مر على الاستاذ حسن
0: يا جماعه ذكرونا.
1: انا اقول لك التصريح اللي قال لي يا سالم. التصريح يقول انه حسام حسن ذكر لاحدى القنوات انه هو من علم محمد صلاح كيف يلعب في هذا المركز الجديد في وسط الملعب، لم

0: طبعا نعرف محمد صلاح خلال مسيرته في السنوات الأخيرة كان يلعب في الجناح الأيمن، الآن هو يلعب في ملعب في وسط الملعب تقريبا أكثر،
1: لكن لا يزال يميل إلى الجانب الأيمن،
0: وأنا أشوفه لا يزال يميل كثيرا للجانب الأيمن. يعني حتى يمكن لما يدخل هيثم حسن دخل في المباراة الماضية، هنا محمد صلاح دخل أكثر، لكن بداية المباراة أنا شفت محمد صلاح لاعب جناح ليس تقليدي مثل ليفربول، لكن قريب جدا صحيح. إلى هذا الأشياء. نذكر أن الآن نلعب الدقيقة الأخيرة من الوقت المضاف لمباراة البرازيل والنرويج، لا تزال نتيجة 0-0، لكن صراحة في فرص خطيرة شفنا قبل قليل انفرادة لأوديغارد والحارس أليسون بيكر حارس منتخب البرازيل تصدى لها ببراعة، ثم بعد ذلك فرصة خطيرة للبرازيل. يعني نعم 0-0 لكن في إثارة،
2: في إثارة بصراحة، والإثارة كل الإثارة ستكون يعني في مباراة المكسيك وإنجلترا. شرقنا وغربنا وسام جرى إيرور الحين يعني من تصريح لإثارة البرازيل.
0: لا يعني أنه واحد لأنه انتهت الدقيقة الأخيرة
1: هو يشوف المكسيك الحين
0: الآن راح لأن أنا ذهب إلى المكسيك مباشرة آخر مباراة توقع في المكسيك
2: عشان ما نبغى نأكل يعني الوقت يأخذنا. ودي أنا أسأل
1: مباراة مهمة صراحة، كثيرون يتحدثون عن منتخب المكسيك والمنتخب الكولومبي، هذان المنتخبان من بين أفضل المنتخبات أداء ونتائج لحد
0: وقتالية
1: الآن.
0: أيضا
1: ولكن نحن نركز أكثر على فرنسا والأرجنتين، أعتقد بأن يجب أن ننتبه لهذين المنتخبين واختبار حقيقي للمنتخب المكسيكي أمام إنجلترا،
0: وحتى لإنجلترا الاختبار. يعني إنجلترا في المباراة الماضية ما كانت إنجلترا القوية،
1: بس وفقت في الاختبار أمام كرواتيا
0: صح،
1: الاختبار الأول والأصعب، الآن اختبار ثاني وهو الأصعب منذ مباراة كرواتيا، لنرى ما هي قيمة الحقيقية لهذين المنتخبين، لأن في مثل هذه الامتحانات يمكن أن تعرف المستوى الحقيقي. وأنا صراحة أرجح المنتخب المكسيكي سيكون مسندا بجماهيره، وأيضا لحد الآن أقنعني أكثر من المنتخب الإنجليزي الذي تشعر كما لو أنه لا زال يعاني من نفس مشاكل متلازمات النسخ الماضية، التشكيلة القوية، لكن هذه التشكيلة القوية لا نشاهد
0: نتائج إيجابية
1: تأثيرها صح على الأداء صح بشكل واضح
0: صح. إذا ترجع لكل اسم في منتخب إنجلترا تشعر أنه هذا يعني واحد من أفضل اللاعبين في مركزه، يعني صحيح في وسط الملعب أنت صحيح تملك ديكلان رايس، وجود بيلينغهام، هاري كين مهاجم، يعني قلوب دفاع على مستوى عالي، لكن في نهاية المطاف عانى معاناة صعبة أمام الكونغو في الجولة الماضية وفاز.
2: سيعاني من أمام المكسيك، ولكن ننتظر ماذا ستكون النتيجة. أيضا مباراة قمة غدا مرتقبة بين البرتغال وإسبانيا، أذهب إلى مدريد المدينة اللي ما يوجد منها لاعب في منتخب إسبانيا العاصمة مدريد.
1: مقصودة
2: وقع ولكن لازال كوكرية وقع كوكرية.
0: لا تقول معلومة خاطئة اللي يسمح المستمع يأخذ
2: صحح لنا أحمد.
0: كوكرية لاعب كوكوريا لاعبا لريال مدريد قبل أن يلعب إسبانيا أي مباراة في كأس العالم.
2: محمد عبد العظيم وأنت موجود في مدريد، هل سبق لك أن شاهدت كوكوريا في البرنابيو بتشيرت ريال مدريد؟
0: كيف هذا؟
1: ما عليه، خلينا في مباراة
2: لذلك نحن نتكلم
1: اختبار حقيقي صراحة
2: إلى الآن. كيف تقرأ هذه المباراة بين البرتغال وأسبانيا، وما حديث الصحافة عن هذه المباراة؟ هل هم متخوفون من المنتخب البرتغالي؟
3: هو طبعا يعني ما فيش تخوف من المنتخب البرتغالي، لان منتخب اسبانيا برضو حتى لما دخل البطوله كان دايما الكلام هنا انه الفريق مرشح للفوز بالبطوله ومن احد اهم المرشحين مع فرنسا، وكان مما لا شك فيه انه مواجهه البرتغال كانت هتحصل، يعني مواجهه البرتغال او مواجهه فرنسا انجلترا اي منتخب كبير كانت هتحصل في الادوار المتقدمه. اسبانيا اعتقادي انه أسبانيا مش هي أسبانيا يورو 2024، يعني أسبانيا المنتخب الأسباني طبعا هو مرشح للفوز، لكنه إصابة نيكو ويليامز أثرت عليه بشكل كبير
0: صح.
3: لامين يامال بيلعب بنسبة 60-70%، ما بيلعبش بالجاهزية اللي عنده 100%، ففي شكوك حول طريقة لعب المنتخب الأسباني. أليكس باينا مثلا بيلعب بس هو مش جناح، بيلعب مكان نيكو ويليامز، كلها أمور بتأثر على المنتخب الأسباني. لكن المنتخب الأسباني في نفس الوقت وده شيء إيجابي هو بيفوز بكل أريحية، يعني قدام حتى المنتخب النمساوي أسبانيا فازت 3، وكانت مباراة يعني مش عايز أقول إن هي مملة، بس كانت مباراة عادية جدا. حتى رانجنيك كان طلع يتكلم قال إنه المنتخب أسبانيا منتخب معقد جدا، لأنه قادر يخلق حلول من حاجات كتيرة جدا في المنتخب، سواء خط الوسط سواء خط الدفاع سواء خط الهجوم
0: نعم.
3: وده دي المنظومة المميزة في منتخب أسبانيا
0: نعم.
3: ده نقطة مهمة. النقطة الثانية بالنسبة للبورتغال

0: البرتغال، وهي في اعتقادي ان هي نقطة حتى لو فازت البرتغال هي مشكلة البرتغال الحالية، ألا وهي رونالدو. هي مشكلة البرتغال في رأيي الشخصي، رونالدو مقيد
1: يا
0: معظم اللاعبين اللي حواليه،
1: الزمن
0: رونالدو
1: زمن زمن
0: مأثر بشكل سلبي على معظم اللاعبين اللي حواليه، ومأثر حتى على التوظيف بتاع اللاعبين. يعني حتى نتكلم كمهاجم، وده حتى اتكلم عنه فورلان بالمناسبة، واتكلم عنه مهاجمين كتير، انه كريستيانو رونالدو عايز، هو مهووس بالأهداف حاليا، وهدفه ان هو يسجل الأهداف. ده بيأثر على كل المنظومة اللي حواليه، يعني كل
1: نعم
0: المنظومة اللي حواليه مش قادرة تواكب حاجة زي كده، رغم انه في رأيي المنتخب البرتغالي واحد من أهم المنتخبات حاليا على مستوى المواهب وعلى مستوى اللاعبين وعلى مستوى الأفراد.
2: صحيح،
1: صحيح،
2: منتخب برتغالي هو بالنسبة،
1: رونالدو هو المشكلة.
2: رونالدو هو المشكلة، هو جزء من المشكلة في وجهة نظري، لكن هناك مشاكل أخرى ظهرت في المنتخب البرتغالي. مثلا خط الوسط، يعني نحن كنا ننتظر أن نشاهد أحد أفضل خطوط الوسط في كأس العالم.
1: صح.
2: لديك فيتينيا، يصفه الكثيرون بأنه أفضل لاعب خط وسط في العالم حاليا، نيفيز، برونو، مانشستر
1: أفضل
2: يونايتد،
1: لاعب في البريمير ليج.
2: لكن خيبة أمل كبيرة لخط الوسط. وهناك مقال طويل عريض لصحيفة ليكيب الفرنسية، وفيتينيا يلعب في باريس سان جيرمان، قالوا أين هو فيتينيا لحد الآن؟ يعني خط وسط، يعني أوكي رونالدو مشكلة، لكن ليس وحده المشكلة. يعني هناك مشاكل أخرى في البرتغال، الذي أعتقد في المجمل قياسا بالأسماء التي يتوفر عليها هو أكبر خيبة أمل في كأس العالم. لحسن حظه يواصل المشوار، ربما بفضل اجتهادات فردية، الحظ لا أدري، لكن على المجمل الحل أعتقد بأنه تغييرات بسيطة مع خطط قد تنسجم مع اللاعبين. لا أدري أين الخلل بالضبط، لكن الخلل بسيط. ورونالدو أنا في وجهة نظري يجب أن يجلس على مقاعد البدلاء.
3: أضيف لهم مارتينيز بصراحة، والمؤتمر الأخير لرونالدو يعني هي رسائل غير مباشرة لكل اللاعبين، فعندما يعني تجي تتحدث في المؤتمر الصحفي تقول لواحد الصحفيين أعلم أنك تكرهني، يعني ما بصراحة يعني الدعاء مظلومية مو بوقته.
2: والجميل أنه من دخل مكان رونالدو سجل الهدف، ومن بين أفضل
3: نسب نبغى ناخذ نسب على هذه المباراه بالتحديد. انا حسبت ركله جزاء. نبغى ناخذ نسب في لهذه المباراه.
2: اسبانيا والبرتغال،
3: اسبانيا والبرتغال
2: 2-1 لاسبانيا.
1: اوه،
3: هذه نتيجه على طول من الاخر.
1: محمد
0: نسب ولا نتيجه
1: اللي بدك؟
3: نسب نتيجه توقع.
0: لا اعتقادي نسب 70-30، 70% لاسبانيا 30% للبرتغال.
1: نتيجه
0: ما 2-1 3-1.
1: طيب
3: إسبانيا.
1: نشوف المباراة المنتظرة الكبيرة في، يعني هي مباراة باقي لها 23 ساعة، لكن سالم فتح الملف
3: صراحة
1: مبكرا.
3: تستحق
2: المكسيك.
1: المكسيك هذه بالنسبة، شوف سالم يتابع
2: مباراة في كأس العالم، بالنسبة
1: سالم يتابع المباريات المهمة فقط اللي فيها نجوم كبار.
2: ما هي المباراة 24 ساعة؟
1: إسبانيا باقي لها كثير،
2: مساء الغد يعني.
1: لكن هي فعلا مباراة منتظرة. نشكركم شكرا جزيلا، نشكرك وسام الصحفي في شبكة العربية، وسام الذهبي شكرا جزيلا.
2: نتمنى أن نرى المغرب في
1: بإذن الله، بإذن الله تعالى.
3: وأيضا
1: الصحفي المصري من مدريد محمد عبد العظيم، شكرا جزيلا لك. شكرا سالم.
3: نعم أيضا شكرا لك أحمد، شكرا مخرجنا زياد الجفان، شكرا لكل من رافقنا خلال هذه الساعة، ولمن أراد مشاهدة الحلقة كاملة بالصوت والصورة على حساب العربية FM في اليوتيوب. نصل لختام حلقتنا، نلقاكم غدا عند 11 قبل منتصف الليل. كونوا بخير.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.
5: من الملعب إلى غرفة التحليل، حيث نشرح الفوارق ونكتب التفاصيل، نحلل الأداء وننقل لكم صورة أشمل من مجرد 90 دقيقة. في استاد العربية، حيث نحلل المباريات على أرض العربية وبين جماهيرها. استاد العربية كل جمعة الثانية ظهرا بتوقيت السعودية.
4: بالصوت يصلكم الخبر وأكثر.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. استقبل وزير الخارجية السعودية الأمير فيصل بن فرحان نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في الرياض. ناقش الوزيران مستجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي بين أمريكا وإيران وجهود دعم الأمن والاستقرار، كما أكد على أهمية ضمان حرية الملاحات البحرية في الخليج العربي. أفادت وكالة بلومبرغ نقلا عن بيانات ملاحية بتسجيل تعاف كبير اليوم في حركة شحن النفط والغاز بمضيق هرمز بعد انخفاضها بشكل كبير أمس. وذكرت بلومبرغ أن ما لا يقل عن 6 شاحنات للنفط والغاز لوحظت بمحاذاة الساحل العماني، بينما لا تزال الكثير من السفن تبحر ليلا في الظلام مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها. قال مسؤول أمريكي كبير أن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الرئيس السوري أحمد الشرع في أنقرة على هامش قمة حلف الناتو. كما سيناقش ترامب على هامش القمة ملف مضيق هرمز، حيث أبدت دول في حلف الناتو استعدادها للمشاركة وتوظيف قدراتها في حماية حركة الملاحة في المضيق. لفت المسؤول الأمريكي إلى أن ترامب سيلتقي أيضا بالرئيس الأوكراني زيلينسكي، حيث سيبحث سبل إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن ترامب حريص على متابعة الأمر مع بوتين. وتعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش فتح قناة تنسيق عملياتية بواسطة أمريكية مع الجيش اللبناني تهدف إلى بلورة معايير متفق عليها لتعريف ما يسمى بمنطقة خالية من حزب الله. ذكرت هيئة البث أن إسرائيل لم تكمل بعد انسحابها من مناطق المرحلة التجريبية، وهي بانتظار التأكيد من الجيش اللبناني ومن القيادة المركزية الأمريكية يفيد بأن القوات اللبنانية أصبحت جاهزة للانتشار العملياتي. أظهرت صور نشرتها الدفاع الروسي وصول الطراد فارياغ إلى مدينة تشينغداو الصينية استعدادا لمناورة البحر المشترك 2026، وتعتزم الصين وروسيا إجراء مناورات بحرية مشتركة سنوية بالقرب من الساحل الصيني بداية من الاثنين لمدة أسبوع. الموجز انتهى، شكرا لكرم ولطف المتابعة. أخبار المونديال مع محمد القناص بعد قليل.

ابتزاز عنف، والأوزبكي تاتناتشيف يحصل على أسوأ تقييم لحكم في المونديال. استعدادا لمواجهة المغرب، الصحافة الفرنسية تسلط الضوء على أسود الأطلس. بعد 40 عاما إنجلترا تأمل في لملمة جراحها عند العودة إلى أزتيكا. البرتغال وإسبانيا، صراع مينديش ويامال يتجدد في المونديال. قبل مواجهة الأرجنتين، عاصفة رعدية تلغي تدريبات مصر في أتلانتا.

0: ليالي مونديال 2026 مستمرة يوميا عبر شاشة العربية، يقدمها لكم اليوم محمد القناص. السلام عليكم. حصل حكم مباراة فرنسا وباراغواي الأوزبكي إلغيز تاتناشيف على أسوأ تقييم من قبل صحيفة الإكيب الفرنسية، والتي درجت على منح تقييماتها في البطولات الكبرى. إلى ذلك واجه الأوزبكي موجة انتقادات كبيرة بسبب الأداء الذي صنف على مستوى وسائل الإعلام والنقاد بأنه من الأسوأ في المونديال.
1: مباراة فرنسا وباراغواي بدأت قبل صافرة الحكم ولم تنتهي معها. البداية كانت بتصريحات أسطورة باراغواي خوسيه لويس تشيلابرت بعبارة أثارت عاصفة من الجدل، عندما قال إن باراغواي واجهت فرنسا في مونديال 98، أما اليوم فستواجه منتخبا من أفريقيا. تصريح أشعل ردود الفعل في فرنسا ودفع رئيس

0: الاتحاد الفرنسي فيليب ديالو إلى إدانته، واصفا إياه بالعنصري، مؤكدا أن المنتخب الفرنسي يمثل قيم الوحدة والتنوع، وأن التشكيك في هوية لاعبيه أمر غير مقبول. ومع انطلاق المباراة بدأ أن التوتر انتقل إلى أرض الملعب، التحامات قوية واعتراضات متكررة ومواجهة اتسمت بالخشونة أكثر من الجماليات قبل أن يحسمها كيليان مبابي بهدف قاد فرنسا إلى ربع النهائي. لكن صافرة النهاية لم تنهي القصة. المدرب ديديه ديشان كشف أنه كان يخشى على مبابي من الالتحامات العنيفة، بينما أكد قائد المنتخب الفرنسي أن فريقه أثبت قدرته على الانتصار حتى في المباريات التي تتحول إلى صراع بدني. وفي صباح اليوم التالي واصلت الصحافة الفرنسية إشعال النقاش. صحيفة ليكيب وجهت انتقادا قاسيا لحكم المباراة ومنحته تقييما بلغ 1/10، معتبرة أن قراراته أسهمت في زيادة توتر اللقاء، فيما رأت صحف فرنسية أخرى أن فرنسا تجاوزت اختبارا صعبا لكنها دفعت ثمنا بدنيا كبيرا أمام منافس لم يجعل المهمة سهلة. الصحافة العالمية وصفت المباراة بأنها واحدة من أكثر مواجهات الدور ثمن النهائي توترا، بينما رأت صحيفة الغارديان البريطانية أن فرنسا اضطرت إلى التخلي عن استعراضها المعتاد والفوز بالطريقة التي فرضتها باراغواي.
1: بصراحة ما شهدناه لم يكن كرة قدم بالمعنى المتعارف عليه، فقد استخدموا كل الحيل الممكنة. اللقاء كان أشبه بمعركة أقرب إلى مصارعة حرة منها إلى مباراة كرة قدم. كان هناك احتكاك بدني شديد وتوقفات متكررة. من الصعب جدا إيجاد إيقاع أو تقديم أداء جيد في مثل هذه الظروف. طلبت من اللاعبين أصحاب البنية الأقوى أن يقفوا حول كيليان لأنهم كانوا سيقومون بإسقاطه أرضا.
2: لم أكن أعلم أن فريقا يمكنه ارتكاب 30 خطأ دون الحصول على بطاقة صفراء. كان الأمر لا يصدق. في كل مرة حاولنا فيها بناء هجمة كان يحدث خطأ آخر وتوقف جديد، ومع ذلك كان الحكم يشير إلى استمرار اللعب. إذا رفض الحكم معاقبة الأخطاء المتكررة فهو يشجع على مزيد منها. هذا ليس حماية لكرة القدم بل مكافأة للأخطاء. ما فائدة التكنولوجيا إن كانت صامتة عندما تخرج المباراة عن السيطرة؟ الحكم فقد السيطرة تماما على المباراة.

0: الاستديو رحب بمحللي قناة العربية نجم الدولي السابق مصطفى حجي وأيضا عادل البطي، حياكم الله. كابتن مصطفى، انتصار صعب للمنتخب الفرنسي في مباراته أمام المنتخب الباراغواي، كان ينتظر إلى الحصول على ركلة جزاء في مباراة وصفت بأنها من ضمن الأسوأ تحكيميا في مونديال 2026. من وجهة نظرك، هل كانت المباراة بهذه الصورة التي صورتها وسائل الإعلام الفرنسية؟
1: أولا أقول بأن فرنسا فريق قوي جدا، حتى الدفاع كان رائعا بكل صراحة. أنا تابعت المباراة، وهجوميا دائما لديهم المهاجمين الجيدين بمكانهم تشكيل الفارق في أي لحظة، ولكن عندما يكون هنالك الحكم الذي شاهدناه يوم أمس فعليه السيطرة على المباراة، وهذا ليس فقط هو المسؤول بل الفار أيضا. الفار يجب أن يقدم النصيحة للحكم حول ما حصل مع أمبابي، وأعتقد أن القانون واضح، عندما لا يشاهد الحكم شيئا ويفوت شيئا الفار يجب أن يتصرف وأن يصحح، وبالتالي المسؤولية لا تقع فقط على عاتق الحكم، ولكن مع وجود حكم بهذا المستوى فهذا يمنح الفرصة للبرتغال لفعل ما يشاء، وربما السبيل الأفضل للفوز على فرنسا هو هذا الأسلوب العدائي، وكانت سلبية جدا بصراحة. ولكن في الختام فرنسا ولعبت باراغواي 5-4-1، ليس من السهل التغلب عليهم. وباركولا عندما خرج وجاء دوي وواحد ضد واحد تمكن من تجاوز 3-4 لاعبين وحصل على ضربة جزاء، ولكن فرنسا كان قويا.
0: هو قبل ضربة الجزاء بتقريبا دقيقتين بنفس الطريقة دوي حاول من الجناح وكان

0: أن يتحصل على الخطأ لكن الحكم ما احتسبه، وهذا كان واحد من الأشياء اللي أثارت الجدل حتى في المباراة، خطأ على مشارف الجزاء وكان واضح جدا والحكم ما احتسبه. أيضا أعطى إحساس لمدافعي الباراغواي أنه مهما ارتكبوا من أخطاء فلن يتم احتسابه، وبالتالي كانت الركلة الجزاء اللي كانت يعني قاصمة.
1: هذا صحيح، كما قلت مسؤولية الحكم هي لحماية اللاعبين، وما حصل هو باراغواي ربما فكر من الأسلوب الأفضل هو الأسلوب العدائي، الدفع والضرب، ولكن الحكم يجب أن يكون حاضرا، والحكم لم يكن حاضرا يوم أمس، وبالتالي سمح لهم بالتصرف عدائي أكبر لمنتخب باراغواي، وبالتالي المباراة لم تكن جيدة، كانت مباراة سيئة. وأحيانا نريد أن نقول الحكم يجب أن تعطي البطاقة الصفراء أحيانا لتظهر جديتك.
0: صحيح، وهذا عادل يعني أثر على منتخب الباراغواي يمكن بشكل أكبر من المنتخب الفرنسي. منتخب الباراغواي يعني انسحب مع الحكم في إتاحة الفرصة وعدم احتساب الأخطاء، وبالتالي لما جاءت ساعة الحقيقة وصارت ركلة الجزاء اكتشفوا أنه لا والله الحكم ممكن يتخذ قرار ضدهم.
2: بس زادهم بالامس يعني بعد ركله الجزاء زادوهم مثل هذا محمد كانك تقول شوف مباراه 98 اللي انت سجلت قبل شوي عنها اللي بلان سجل بالمناسبه الهدف اعتقد كان هدف ذهبي في الوقت الاضافي، بس باراغواي كانت تلعب كوره على الاقل. اليوم هي ما نزلت، يعني اتفق مع الكابتن مصطفى كان مباراه بصراحه يعني كانها فيها حده وشراء يعني مبالغ فيها، خلينا نقول ما خلتنا نشوف منتخب فرنسا. انا رايي انه اقل مباراة لمنتخب فرنسا لان الفريق المقابل ما خلق تلعب كرة. صحيح. يعني في مبالغه في كره القدم، انا مع القوه مع الالتحامات القويه المشروعه وليست غير المشروعه كما حصل من البر. الحكم تعرف بعض الحكام اللي يقول لك ابغى اقود المباراه لبر الامان وامشي اول كرتين ثلاث. صحيح. فقد السيطره بعدها، اصبح كان باراغواي عرفوا ان هذا الحكم يمشي اكثر من كوره، زادت الالتحامات استفزوا. انت شفت حتى مبابي كان في كل كوره كانه في حوار مع المنافس، وهذا امر يعني مبابي ترى حتى مبابي فقد خلينا نقول فقد الحالة الذهنية المطلوبة منه اللي في المباراة، اصبح في كل كرة كأنه في نقاش مع المدافعين. طبعا هو ما اخطأ لكن هو استجاب لتوتر
0: للتوتر.
2: نعم للتوتر،
0: اللي انه هذه طريقة مناسبة للعب فيها مع منتخب مثل منتخب فرنسا عنده مهارات وعنده سرعات وعنده قوة، فممكن انه هذه الطريقة تساعد انه تقلل من خطورته.
2: ولكن حيلة عاجز يا محمد، هذه حيلة العاجز اللي ما عنده شيء
0: كابتن.
2: لا مو اكسبه بطريقة مشروعة. امس لو كان في حكم صارم من البداية ما قدر باراغواي يسير بالمباراة بهذا الشكل. يعني كانت في كل كرة لازم في التعامل وفي تجمع، يعني ما يا اخي حتى احنا كمتذوقين كرة قدم أمس يعني لا شفنا فرنسا اللي نستمتع بلعبها ولا شفنا القوة اللي تكون مع بعض المنتخبات اللي يعني في بعض المنتخبات ترى أدت أداء جيد وبقوة مشروعة، قوة في الالتحامات يعني أكثر بكثير من المنتخبات صارت.
0: يعني في فرق بين القوة والعنف.
2: نعم.
0: طيب تأهبا لمواجهة المنتخبين المغربي والفرنسي المرتقبة في ربع نهائي كأس العالم، سلطت الصحف الفرنسية الضوء على منتخب أسود الأطلس والمستويات الكبيرة التي يقدمها في البطولة، إلى جانب التركيز على الجانب الانضباطي، إذ أن عددا من لاعبي فرنسا سيدخلون المباراة وهم مهددون بالإيقاف في حال الحصول على بطاقة صفراء أخرى، ما قد يحرمهم من المشاركة في نصف النهائي إذا تأهل منتخب الديوك.
3: حققنا فوزا في مباراة صعبة بكأس العالم في مرحلة تسعى فيها جميع الفرق وتكافح من أجل البقاء في البطولة. رد الفعل كان مميزا في الشوط الثاني وتميزنا في الكرات الثابتة والالتحامات، نجحنا في استغلال المساحات التي تركوها لنا وكان ذلك مفتاح الفوز.

مصطفى، منتخب المغرب خلاص طوى صفحة دور 16، الآن أمام مهمة صعبة جدا، أمام المنتخب المرشح الأول للفوز بالبطولة. من الآن وحتى مباراة فرنسا، ماذا على محمد واحد؟

0: الأوروبي وفريقه أن يفعل.
1: في الحقيقة وبصراحة نحن فخورون بما حققوا، وهذه المباراة ضد فرنسا بالنسبة لي لن أكون مغربيا 100%، بل سأقول بالنسبة لي أرى أفضل فريقين في هذه البطولة في هذه المباراة، وهو النهائي قبل النهائي، وكنت أتمنى أن يصل الفريقان إلى النهائي. شاهدت لاعبهما وجودة اللاعبين والانضباط التكتيكي، وأظهروا كرة قدم جميلة جدا. من المؤسف أننا سنواجه فرنسا في ربع النهائي، ولكن مهما حصل وإن شاء الله خير للمغرب، ولكن مهما حصل فنحن فخورون بمنتخب المغرب، اللاعبين والكادر الفني، وأنا سعيد جدا لأن أرى الجماهير وسعادتهم وكل الفرحة، ونرى اللاعبين أيضا قريبين جدا من الجماهير، وهذا أمر إيجابي جدا. ولكن وكما قلت أنا كنت أتمنى أن نواجه فرنسا لاحقا وليس الآن. بالنسبة لي هذا نهائي مبكر،
0: نهائي مبكر لصفاء عادل بين أفضل فريقين، وهو يحاول أن يكون محايدا، لكن بالفعل هو محايد في هذا الرأي. هذه مباراة ستكون بين أفضل فريقين في البطولة حتى الآن، وقدموا مستويات كبيرة حتى الآن، تحديدا المنتخب المغربي اللي كان شرس وقوي ويؤدي بشكل جيد. لكن قد تكون هذه المباراة بمثابة عدم الفوز بهذه المباراة، بمثابة يعني نكسة، لأنك لثاني مرة تخرج من أمام نفس المنتخب في كأس العالم، ربما تكون مؤلمة أكثر من المرة الأولى.
2: المرة الأولى طلعت من السيمي فاينل، ولكني برأيي أنا يعني لو كنت يعني أنا محب الآن للمنتخب المغربي ومساند له بحكم يعني عروبتنا، ويعني ومنتخب بصراحة هو ممتع، يعني قبل ما يكون عربي هو منتخب مقنع مبهر ممتع. وانا في رايي حتى لو
0: نتكلم بعيدا كابتن عن عن عن عروبيه المغرب ومنتخب المغرب، نتكلم عن منتخب يجيد لعب كره القدم وممتع،
2: خليني اقول
0: نتعاطف معه لانه
2: لا الحين انا متعاطف معه عشان الثنتين يعني عشان ايضا انه منتخب قوي. لكن محمد في نقطه معينه اليوم، انت لما الظروف ما تساعدك، يعني اللي هو المره اللي فاتت لعب مع السيمي فاينل، مع اني انا اشوف المنتخب هذا مقنع بالنسبه لي اكثر من منتخب 22 حتى لو كانت، لكنه اصطدم اليوم مع أقوى منتخب المرشح الأول للبطولة، أفضل عناصر، هو أدى أداء. أنت شوف بعض المنتخبات المسار حقها ساعدها أحيانا في الوصول لمرحلة متقدمة، لكن اليوم منتخب المغرب أداءه كان ممتاز في الدور الأول، ومن ثم لعب مباراة كبيرة وفاز على منتخب يعني أحد المنظمين لكأس العالم وفاز عليه 3-0. اتفق مع الكابتن محمد، الشوط أول ما كان أجاد في التحامات اللي يغير، يعني المنتخب المغربي هو الوحيد اللي عناصره ومدربه يغيرون شكل المباراة من شوط أول لشوط الثاني، بل حتى في دقائقها يغير. اليوم احنا شفنا عدد كبير من اللاعبين، انا ودي يوم نسلط الضوء على عدد من اللاعبين اللي ينزلون من الدكه وعلى راسهم مثل انا صلاح الدين، سمير مرابط، مجموعه بصراحه كبيره، مو بهم اللاعبين الاساسيين اللي نشوفهم. هذا يعني الظروف ما ساعدت، لكن ما يمكن نقول انه المباراه. تعرف وش اللي اكثر شيء يعني كنت انا طبعا اكيد متحمس مع المغرب، لكن المباراه هذه اللي فرنسا امام الباراغواي قد تكون مو في صالح منتخب المغرب. ليش محمد؟ فرنسا يصير بشكل تصاعدي وخلاص واخذ يعني الهيلمان والصفه الافضل و و و و مباراه باراغواي كانها رساله لمنتخب فرنسا، كل شيء وارد في كره القدم، والمباراه دي بتكون صعبه امام منتخب افضل من باراغواي.
0: الضغوطات راح تكون كبيره جدا على الحكام في المباريات المقبله، بيحاولوا يحمون اللاعبين وما الى ذلك، وبتشوف
2: الامر مختلف صراحه،
0: فاول عادي
2: لا يمكن يكون بعد حتى على المغرب الفاول.
0: طيب خلينا نروح لفاصلنا الاول، نعود بعد لمتابعه احداث مونديال 2026، فابقوا معنا.

ثواني تغير حياة الكثيرين، واللحظات ترسم مسار الملايين، والأخبار تروي قصص العالم.

ينام ونحن هنا لتبدأ يومك بالصورة الكاملة. أخبار الصباح من الأحد إلى الخميس السابعة على الشاشة العربية.

0: حياكم الله من جديد. رغم الإجراءات الأمنية المشددة، تجمع عدد من المشجعين المكسيكيين خارج مقر إقامة المنتخب الإنجليزي حتى الساعة الأولى من صباح الأحد في محاولة لإزعاج نوم اللاعبين قبل مواجهتهم في دور 16. احتشد المشجعون خارج فندق جداب لماريوت وهم يحملون مكبرات الصوت والأبواق والألعاب النارية، وبذلوا قصارى جهدهم لإزعاج النزلاء. وأبعدت قوات الأمن المتجمهرين لمسافة 500 متر عن الفندق بعدما فرضت طوقا أمنيا حول ما صعب عليهم إزعاج لاعبي المنتخب الإنجليزي الذين زودوا بسدادات أذن كإجراء احترازي.
1: ذكريات مباراة إنجلترا والأرجنتين عام 86 في المكسيك وهدف دييغو مارادونا الشهير بيده مؤلمة، لكننا لسنا هنا للانتقام. الملعب نفسه لكن ليس الخصم نفسه، لا معنى لذلك. نحن هنا لنكتب فصولنا الخاصة. في البداية شعر اللاعبون بصعوبة اللعب نتيجة الارتفاع فوق سطح البحر، لكن مع مرور الوقت أصبحوا قادرين على التأقلم بشكل أفضل.

0: بعد المباراة صعبة جدا في أجواء ما اختبرتها إنجلترا من قبل، كان قبل أيام ترك العواد معنا هنا وكان يتكلم على أن طبيعة الأراضي الإنجليزية سهلة، ما في ارتفاعات عالية جدا، وبالتالي هذه تجربة جديدة لكل لاعبي المنتخب الإنجليزي وما اعتادوا عليها، لأنهم حتى في كل مبارياتهم في أوروبا كانت تقام في ملاعب يعني في مناطق سهلة.
1: أما ترى من أصعب الأمور أنك تلعب في مباراة يعني فوق مستوى، تتذكر البطولة 86 على الأقل المنتخبات كلها كانت موجودة،
0: صحيح،
1: يعني في نفس البلد.
0: نفس البلد
1: إيه؟ أنا يعني عشتها حتى يعني حتى هنا على المستوى المحلي، أنت لما تلعب في أبها غير لما تلعب في الرياض ولا جدة والدمام، وهذا الأمر صعب، زائد الظروف اللي خارج الملعب اليوم اللي يعيشها المنتخب، زائد منتخب أصبح قوي اليوم المكسيك في يعني 2026 مختلف عن المكسيك في كل مشاركاتها السابقة، حتى في 22 كان جيد، لكن اليوم هو في أنا في رأيي يمكن أحسن منتخب مكسيك شفته فترة الأخيرة هذا المنتخب. ليش محمد؟ يجيد الضغط، يجيد التسجيل، عنده قوة ضاربة في هجومه، كينيسيوس، خيمينيز، يعني لعيبة يعرف يضغط، وعندهم القوة في التسديد، لو شوف الأهداف اللي تتسجل أحيانا حتى يعني فيها قوة. أنا أقول المنتخب هذا مع مدرب ممتاز فيها صعوبة. أنا يعني تعرف لما نقول المسار أحيانا يساعد والمسار ما يساعد، منتخب الإنجليزي بصراحة المسار ما ساعده لا في الملعب ولا أمام الفريق اللي بيلعب أمامه، عشان كذا أنا أقول من أهم وأقوى المباريات اللي بنشوف في هذا الدور من حيث التنافسية. محمد شفت الأجواء اللي خارج الملعب عكس بارغواي، بكرة أعتقد بنشوف كورة يعني بين المكسيكي، مباراة في داخل الملعب بتكون إن شاء الله ممتازة
0: إن شاء الله. كابتن مصطفى، في مثل هذه الحالات كيف بإمكان المنتخب الإنجليزي أنه يسجل هدف أول في مرمى منتخب المكسيك؟ نعرف أنه منتخب المكسيك حتى الآن ما تسجل

0: مرمى ولا هدف في 5 مباريات حتى الآن في البطولة. ايضا كيف بامكانه انه يقدر انه يفوز ويتجاوز الظروف اللي شفناها الحديث عنها قبل قليل، موضوع الاحتشاد الجماهيري، محاولات الازعاج، وبالتالي اكيد الاشياء بتكون اصعب في الملعب.
1: كرة القدم الأجواء الحقيقية هي أجواء الكرة. أنا لعبت كرة القدم وعادل أيضا، وأحيانا عندما تكون في الفندق هناك أعراس حتى الساعة 4 صباحا، وفي اليوم التالي تلعب
0: في عرس قائم محجوزة، مو الشارع، المدينة كلها تحتفل عند راسك.
1: نعم المدينة بكملها تحتفل، ولكن الكرة الحقيقية هي هذه الأجواء الحقيقية، أجواء الكرة. ولكن منتخب إنجلترا يركز على المباراة، وكما ذكر الكابتن عادل أنا لا أرى إنجلترا قادرة على الفوز على المكسيك في المكسيك. أولا الطقس سيء جدا، كما ذكر عادل هذا هو أفضل فرق المكسيك على مدى التاريخ، يلعبون كرة جميلة والهجمات المرتدة رائعة، ما بالهدف يسجلون الأهداف. وبصراحة سيكون صعب جدا الفوز عليهم في المكسيك، وأيضا لديهم لاعبين كبار هاري كين وبيلينغهام، ولكن الطقس لن يساعد وحتى الأجواء في الملعب لن تساعد. فإذا ما فعلوا شيئا إيجابيا سيكون استثنائيا، أقصد نتيجة إيجابية، وعليهم تسجيل الهدف الأول وقبل التفكير بأي شيء آخر، لأن الدفاع ضد المكسيك وفي غوادالاخارا سيكون صعب جدا.
0: عادل حبيبك، هاري كين بيكون أمام مهمة صعبة جدا بالتسجيل في مرمى المنتخب المكسيكي. تعتقد أنه تركيبة الهجوم في إنجلترا يجب أن تتغير في هذه المباراة؟
2: تغير الأطراف بصراحة، لكن في العمق الأمر مع بيلينغهام.
0: في العمق ما راح تقول يغير.
2: أي أنا أقصد في العمق ممتاز الفريق، يعني بيلينغهام وهاري كين يعني أنا أشوف إنه ممتاز. توخيل كيف يبغى يوظف من اللي يبدأ، ساكا ولا ماديوكي؟ يعني في أشياء بصراحة أنا برأيي في اختياراته في بعض العناصر ميب هي الأفضل في المنتخب الإنجليزي خلنا، لكن أنا يعني كل ثقة إنه هاري كين يعني هذه بطولته، وقد يكون هو من سيسجل أول هدف في المنتخب المكسيكي، لكن لا يعني أنه بيفوز. أنا أقول مباراة 50-50 بكل تأكيد، لأنها لكني أنا يعني توخيل هو قاعد يصرح أنه الفريق تعود والتحول، لا الأيام بسيطة بصراحة وصعب التعود، يعني خلنا نقول بشكل مباشر 100%، لكنها أنت أيضا توخيل عليك مهمة، كيف بتدير المباراة؟ هل تبي تستفز الفريق المنافس؟ هل بتضغط عليه ضغط مباراة؟ ما تقدر تلعب محمد في كل المباراة 90 دقيقة بنفس الأداء من الجهد المبذول. أنا يعني أشوف الأمر صعب، وأنا أتفق مع الكابتن مصطفى أن المباراة بصراحة صعبة لظروفها اللي على المنتخب الإنجليزي زادتها صعوبة.
0: وما ننسى شغلة أنه منتخب المكسيكي هو البادئ بالتسجيل دائما، لأنه
2: لا اليوم تتغير يمكن المعادلة،
0: قد بداية المباريات
2: قد تتغير المعادلة.
0: في مباراة أخرى ديربي إيبيري كبير ومنتظر، تتجدد فيه المواجهة بين الجارين إسبانيا والبرتغال للمرة 42 في تاريخهما، عندما يلتقيان ضمن ثمن نهائي المونديال. يعود تاريخ ديربي شبه الجزيرة الإيبيرية بينهما إلى أكثر من 100 عام.
3: ستكون المواجهة المباشرة بين يامال ونونو مندش هي الحدث الأبرز عندما تواجه إسبانيا البرتغال. مندش صاحب الأصول من رأس الأخضر، ويامال من أب مغربي وأم من غينيا الاستوائية، طبع أفريقي في مواجهة أوروبية. يامال لم يتردد مؤخرا في الاعتراف بأن مندش كان أصعب خصم يواجهه في مسيرته الكروية الشابة واللامعة. الظهير الأيسر يتفوق في المواجهة المباشرة على نجم برشلونة، 4 مواجهات بينهما في الأندية والمنتخبات تفوق فيها البرتغالي في 3 مناسبات، من بينها نهائي دور الأمم الأوروبية الصيف الماضي، تحصل فيها ظهير باريس سان جيرمان على جائزة أفضل لاعب في المباراة. مندش ويامال أكثر من يتعرض للأخطاء، الإسباني ب9 أخطاء عليه، وهو أعلى رقم بين اللاعبين لاروخا

11 لمندش أكثر من نجوم خط هجوم البرتغال. كريستيانو رونالدو يستعد مع البرتغال لخوض معترك ثمن نهائي كأس العالم في هذا الدور وأمام الخصم ذاته. أقصي رونالدو عام 2010 في أول مونديال حمل فيه الرقم 7 وشارة القيادة كوريث شرعي للأسطورة لويس فيغو. لكن البداية كانت في يورو 2004. النجم الشاب لعب 85 دقيقة أمام إسبانيا، فازت البرتغال بهدف وأكملت الطريق نحو النهائي، لكن الرياح هبت بما لا تشتهي سفن البحارة البرتغاليين. إجمالاً لعب كريس 10 مباريات أمام الإسبان، خسر في مواجهتين وفاز في مثليهما، أما التعادل كان حاضراً في 6 لقاءات بما في ذلك المباريات التي انتهت بركلة الترجيح. لكن تبقى المباراة الأشهر لرونالدو حين أحرز الهاتريك الوحيد له في كؤوس العالم، وكان أمام إسبانيا في دور المجموعات من مونديال روسيا. مباريات رونالدو أمام إسبانيا تحمل طابعا خاصا منذ أن كان لاعبا مع ريال مدريد، وفي البطولة الحالية هل ترسم كتيبة إسبانيا نهاية رحلة رونالدو أم سيكون لهداف ريال مدريد التاريخي رأي آخر؟

0: مصطفى، الحديث عن مواجهة مندش ويمال، حديث عن مواجهة بين نجمين كبيرين ولاعبين مثيرين للاهتمام والانتباه في مركزيهما. نتكلم على لامين يامال، أفضل جناح أيمن في العالم الآن نستطيع أن نقول، أمام أفضل ظهير أيسر في العالم حتى.
1: هذه مواجهة رائعة جدا، كما ذكرت الأفضل لاعب في مركزه لامين يامال ربما ستكون له الأفضلية، لأن ما حققه حتى الآن، أصيب وعاد من الإصابة وتدريجيا بدأ يعود إلى كامل مستواه، وستكون منافسة رائعة. يعرفان بعضهم البعض ولعب ضد بعضهم البعض، برشلونة وباريس سان جيرمان لعبا مباراة، ولكن يامال ربما لديه الأفضلية القليلة، لأن البرتغال دائما يعانون ضد إسبانيا، وإسبانيا هذا العام لديهم حيازة أكثر للكرة، البرتغال بالتأكيد سيجرون خلف الكرة، وعندما تكون في الهجوم مستمر ويامال لن يعود للدفاع أيضا، فبالتالي ستكون له الأفضلية فقط واحد ضد واحد ضد مندش، وبالتالي الأفضلية ليامال. وبالنسبة للبرتغال ستكون مباراة صعبة، لا أرى البرتغال اليوم يستطيعون تحقيق هذه النتائج الكبيرة، أن ما يكون لديك لاعب مثل كريستيانو رونالدو ولا يحصل على الخدمات الجيدة. رونالدو اليوم لا يستطيع أن يجري كما كان يجري قبل 10 أعوام أو حتى أعوام قليلة، ولكن الآن يجب أن تقدم له الكرارات والتمريرات. هو بحاجة لفرصة واحدة للتسجيل، ولكن حتى الآن لم يقدم منتخب البرتغال خدمات جيدة لرونالدو في منطقة الجزاء.
0: عادل قبل سنة تقريبا، سنة وأسبوع نوعا ما، منتخب البرتغال فاز على المنتخب الإسباني في بطولة أوروبا للأمم، وفازوا يومها باللقب. الغالب من الفريقين موجود في هذه المباراة، لكن بالتأكيد أنه مو نفس المباراة، مو نفس الظروف، ومو نفس يمكن تكون حتى مو نفس النتيجة.
2: أنا في رأيي بصراحة إحنا ما منتخبين، لاعبين مميزين خلينا نقول في إسبانيا راكبين على بعض، بيدرو، رودري، يامال، ميكيل، الفريق فريق. يلعب كمجموعة
0: فريق
2: أمام فريق، عناصر تجيبهم واحد واحد ممتازين لكن ما يكملون بعض. يعني بصراحة كأنهم نجوم، وحتى مع مدربهم بصراحة حتى هو مو بعرف يعني يوظف أي لاعب، أو مو بقادر يسيطر، خلينا نقول قراءة، هذه ما عندي معلومة مؤكدة، لكن مو بقادر يسيطر على هالمجموعة والأداء الفردي اللي يغلب على بعض اللاعبين. حتى في الأداء تشوف، أنا يوم أقول لك مجموعة عناصر مميزة تجيبهم كأفراد في البرتغال لعيبة، لكن الأداء بصراحة حتى الآن غير مقنع، حتى أنهم ما تصدروا مجموعتهم، يعني ما كان الكل كان يتوقع البرتغال يكون في صدارة المجموعة، حدد المسار، راحوا للمسار الصعب لأنهم فقدوا المركز الأول في المجموعة. أنا في رأيي بصراحة حتى اليوم لما تكلم عن بعض العناصر مميزة، حتى البدلاء في المغرب في البرتغال مميزين، لكن ما يأخذون الفرصة.

0: صح. كأنه أحسن أشهر الأسماء هم من يشاركون في المباراة والأفضل اللي عندهم قدرة على الأداء. يعني عشان كذا أنا
1: بيشوف من اللاعب اللي عنده فلورز أكثر
0: وأنا بصراحة المدرب هو اللي عندي علامات كثير استفهام عشان كذا أنا أشوف إن المباراة
1: كل متابعين منتخب
0: كل المنطق يقول لأسبانيا.
1: خلينا نتكلم شوية على حضور كريستيانو رونالدو في المؤتمر الصحفي. يعني أمر غير معتاد أنه يظهر في المؤتمرات الصحفية في كأس العالم إلا قبل المباريات اللي تكون حاسمة بشكل كبير جدا. شاهدنا كريستيانو رونالدو يدخل يصطدم بالإعلام يتحدث معهم أنكم ويوجه الضغط كله حول شخصيته ككريستيانو رونالدو. هل تراها أنانية أم أنه بالفعل يحاول امتصاص الضغط من عن المجموعة ووضع عليه؟
2: لا، كريستيانو لديه خبرة كبيرة جدا وأعتقد بأنه يحاول امتصاص الضغط عن فريقه. وكما يقال دائما منتخب البرتغال، إذا ما قارنا البرتغال بالأرجنتين، الأرجنتين يلعبون من أجل ميسي دائما، وكريستيانو رونالدو ليس بالأنانية، بالتأكيد يرغب بتسجيل الأهداف، ولكن لو لعب البرتغال بنفس أسلوب لعب الأرجنتين أي لميسي فسنرى شيئا مختلفا، وربما نرى البرتغال حتى يفوز بكأس العالم. ولكن في البرتغال لا أرى الوحدة أو مثلا وحدة منتخب الأرجنتين، ولكن عندما يكون لديك هذا الأسطورة واللاعب العظيم فهو ذكي بما يكفي لامتصاص الضغط، وهذا الشيء مهم لفريقه.
1: عادل، في هذه المباراة بالتأكيد لا أحد يطالب كريستيانو بتسجيل هاتريك كما فعل في 2018، ولا حتى بحمل المنتخب على كتفه كما فعل في مباريات سابقة كثيرة أمام المنتخب الإسباني أو غير المنتخبات الأوروبية، وبالتالي هذه اللحظة يجب على زملائه أن يحملوه.
0: شو محب، احنا لما نسوي المقارنات دائما ميسي، لعيبة الأرجنتين يخدمون ميسي لأنه هو الورق الرابع عندهم، والعناصر بصراحة أقل من لعيبة منتخب البرتغال. يعني العناصر الموجودة في الأرجنتين إذا استثنينا ميسي أقل من المميزين اللي موجودين بالبرتغال. المشكلة في البرتغال كل واحد يبغى يكون له شخصية، هم مو بقاعدين يخدمون على كريستيانو، وهذه اللي تتضح من خلال الأداء. مو بقاعدين كل واحد يبغى يوصل الكرة اللي يتمناها كريستيانو. وش الحل في هذا الموضوع؟ يمكن المدرب، يعني طبعا لا يمكن يجرؤ أنه يسوي مثل هذا الإجراء. أنا لو سألت، لو كريستيانو لو ينزل آخر نص ساعة بدقيقة 60-65، مش معناته يكون المعدل البدني أمام اللاعبين بشكل عام في الفريقين قل، يكون هو في مستوى نفس الأداء، يعني يتقل الأدوار المطلوبة منه. يعني في بداية المباراة ترى فيه ضغط وفيه جري وفيه أشياء كثير يسويها كريستيانو بهذا العمر ما يقدر، خاصة إن شفنا الكرة تبدأ الضغط الكامل يبدأ من ضربة من ركلة المرمى اللي عند الفريق. كريستيانو ما يقدر يؤدي هذا الأمر أمام منتخب لعيبة كرة يبدون من الثلث الأول من ملعبه. هذا الأمر اللي بيصعب على مدرب وعلى اللاعبين، لأنه يصير في بعض لعيبة المنتخب البرتغال أدوار مزدوجة، وهذا الشيء اللي ما يحبذونه بعض النجوم عندهم في البرتغال.
1: في ظل هالظروف لعب ميديم بلوك وريح نفسك.
0: أنا أقول لك كلها
1: يعني، بس هو مدرب يحب
0: حتى أنا ما جرأت أقوله، تصور.
1: طيب نروح لفاصلنا الثاني والأخير، نرجع بعد نتابع أحداث مونديال 2026 في القمة.
3: ميلاد يوم جديد ودخان القهوة المختلط برائحة الندى وأوراق الشجر، إطلالة من نافذة رحبة على آفاق المدارك والتجربة، وألوان من الفن والمعرفة. نبض يومك من اللحظة الأولى، عالمك قبل أن تكتب أي قصة.
4: صباح العربية من الأحد إلى الخميس 8:00 على شاشة العربية. في عالم متسارع، مضطرب، مرتبك، مشوش، في حالة صراع دائم، تحتاج أن ترتب أفكارك، أن تعرف مسارك، أن تعرف طريقك في هذه الفوضى. وكلما زادت وتيرة المعلومات من حولك زادت

قضائية المشهد من أمامك، فأنت تعيش في هذا العالم وسط الأخبار وسط الأحداث. ما هو مصدر أخبارك؟

السفارة عادية في إلغاء تدريب منتخب مصر بعد أقل من ساعة على انطلاقه في أتلانتا، حيث يستعد لمواجهة حامل لقب الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم. بحسب بيان الاتحاد المصري، فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن قرر استكمال المران في الصالة الرياضية بفندق الإقامة، وذلك بعدما تم إلغاؤه بسبب العاصفة الرعدية. وبعدما كان ينظر إلى عمر مرموش قبل المونديال بأنه رجل المواعيد الكبرى في منتخب مصر، إلا أن مهاجم مانشستر سيتي خيب التوقعات بنهاية دور 16 المونديال، ولم يقدم الأداء المنتظر الذي سيدخل عبره إلى قلوب وعشاق منتخب الفراعنة. في مقابل تألق اللاعب الشاب هيثم حسن بشكل لافت للأنظار رغم غيابه عن مباريات دوري المجموعات، إلا أنه قدم مستويات كبيرة ومبهرة عندما شارك أمام أستراليا في دور الاثنين.

0: طيب من أتلانتا الزميل نايف تقيل، حياك الله نايف. خلصت العواصف الرعدية ولا لا زالت الأمور مثل ما هي؟
1: خلصت العواصف يا محمد، بس حتى أثرت علينا احنا، يعني طياراتنا تأخرت كثير بسبب الربك اللي أحدثتها العواصف الرعدية في مطار أتلانتا، لكن الآن الأمور زينة والجو زين الحمد لله.
0: طيب في مثل هذه الحالة البروتوكول الذي يطبق على المباريات يطبق حتى في التدريبات؟ يعني ننتظر نص ساعة وبعدين نرجع وإذا ضربت عاصفة
1: حتى في التدريبات بالتأكيد حتى في التدريبات محمد التحذيرات أو التنبيهات اللي تنطلق من هيئة الأرصاد توصل إلى إدارة المنشأة، سواء منشأة التدريب أو منشأة الملعب، فالإدارة المنشأة هي تطبقها بغض النظر عن المنتخب أو فيفا أو إدارة المنتخب أو فيفا، إدارة المنشأة هي مسؤولين إدارة المنشأة يتجهون إلى الجهاز الفني ويطلبون مغادرة اللاعبة ويطبقون البروتوكول نفسه. أمس أيضا منتخب الأرجنتين في ميامي ألغي الحصة التدريبية، لم يستقبل حصة التدريبية
0: يعني
1: في ميامي
0: أمس،
1: فالبروتوكول مطبق على نفس الوضع، لكن ممكن الأرجنتين أدى حصة التدريبية الرئيسية في ميامي وأكملها اليوم بالكامل، يعني هو في طريقه الآن إلى أتلانتا. لكن المقلق في المنتخب المصري أنه بالأمس منح اللاعبون يعني يوم راحة، لم يكن هناك حصة تدريبية، واليوم الحصة التدريبية لم تستكمل يعني أقل من ساعة. غدا أيضا محمد متوقع الحصة التدريبية ستكون الساعة 11 صباحا وتكون متزامنة مع أجواء مناخية متقلبة، فقد أيضا تلغى حصة تدريبية غدا للمنتخب المصري. لا نستبق الأحداث، ولكن هذه النشرة المبدئية ليوم الغد، وكلما اقترب الموعد تكون النشرة مؤكدة يعني بعد أمر الله إن شاء الله.
0: طيب سريعا نايف، بخصوص اللاعبين اللي موجودين في قائمة المنتخب المصري، هل في غيابات، هل في إصابات، هل في يعني أوضاع صحية ربما تمنع أحد اللاعبين من المشاركة في المباراة؟
1: طبعا في لاعبين مصابين قبل المباراة السابقة، لذلك يعني ما زالت إصابتهم لم يشفوا من الإصابة، لكن كريم حافظ تعرض لشد عضلي بسيط، ولكن حسب التأكيدات سيكون جاهز إن شاء الله للمشاركة أمام الأرجنتين.
0: بالتوفيق إن شاء الله للمنتخب المصري. شكرا جزيلا لك من أتلانتا موفد العربية زميلنا في كتير.
1: شكرا.
0: عادل، عمر مرموش واحدة من أهم وأكبر وأهم ألغاز المونديال، وإيش السبب؟ إيش المشكلة؟
2: والله محمد في كرة القدم في أحيان تعرف لما كل بطولة واحد يطلع نجم بطولة، واحد يؤمل فيه أشياء كثيرة لكن ما يوفق في البطولة. الكابتن عمر وقد تكون تحت الضغط إنه ما سجل، يعني زملاء سجلوا في هذه البطولة وهذا الأمر يعني يخلي عمر تحت الضغط. اثنين أيضا الكابتن حسام لو تشوف وظف الفريق بشكل مختلف عن ما تعود عليه عمر، يعني كأنه محمد صلاح وعمر كما لو كانوا أوزيكو من خلفهم يخدم عليه، يعني الموضوع مختلف حتى عمر. أنا لا أبرر العمر، لكن التوفيق شوف وفق فيه إمام عاشور، وفق أكثر من لاعب ما كان هم المتوقع العين قبل البطولة على محمد صلاح وعلى عمر، ويمكن على عمر أكثر لأنه أنشط وأصغر وأشياء كثيرة كانت فيه. اليوم صراحة ما وفق الفريق، بس نايف يعني أزعجني بكلمة أنه قال في يوم راحة أعطى اللاعبين فترة قصيرة ما بين المباريات، لما يكون فيه هل أعطيت كل

0: في لاعبين شاركوا اساسيين في المباراه، في لاعبين ما كانوا يلعبون، راحوا وقت اضافي. اتفهم بعض الامور اذا كان في استشفاء معين، لكن مو كل اللاعبين ياخذون يوم راحه في ظل هذا الضغط، خاصه انك انت متوقع بعض الظروف الجويه اللي تصير على الفريق. هذا الامر شويه مربك، لكني انا اقول المباراه الاخيره واللاعبين زي هيثم اللي شارك، طبعا هو ترى هيثم اعتقد مولود في فرنسا ويلعب في فريق يعني صحيح. العناصر اليوم جيده، ومباراه بصراحه يعني تعطينا امل انه الارجنتين في اداء امام الراس الاخضر تعطي امل للمنتخب المصري وتعطي اللاعبين ثقه في اداء في الملعب. عشان كذا انا اقول، لكن عمر ترى في لاعب احيانا يطلع، تتذكر زيدان 98 ترى ما طلع الا في اخر البطوله
1: بالضبط،
0: يعني حتى اوقف ثلاث مباريات ما لعبها، في لاعبين لاعب بطوله
1: صح.
0: نشوف ان شاء الله
1: يا رب
0: عمر في هذه المباراه ان شاء الله.
1: شكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا على تعليق البطاقة الحمراء التي صدرت بحق اللاعب الأمريكي فلارين بالوغون، ما مهد الطريق أمامه للعب مباراة دور 16 ضد بلجيكا. من المتوقع أن تشهد المباراة حضورا جماهيريا داعما للمنتخب الأمريكي في سياتل، غير أن لاعبي بلجيكا أكدوا أنهم لا يخشون الأجواء التي تنتظرهم. قد حظي المنتخب الأمريكي بدعم جماهيري كبير طوال البطولة، لا سيما في سياتل حيث تابع نحو 67 ألف متفرج فوز أمريكا على أستراليا ضمن دور المجموعات.

0: في هذا الملف عندنا شقين، شق اداري وشق فني. خلينا نبدا بالشق الفني مع الكابتن مصطفى، كيف راح يساعد عوده بلاغون للمنتخب الامريكي؟
1: بعد اوريدي يو بلايد ان يور كونتري،
2: لعب يلعب على ارضه امام جماهيره، ومع ما حصل بالطاقه الحمراء سيكون هذا امر ايجابي جدا، لان اللاعب سيشارك ومنتخب بلجيكا ربما سيشعر ب بلجيكا عانى طوال البطوله وصولا الى هذا الدور، بالتالي اعتقد بانهم سيعانون ضد امريكا، لان منتخب امريكا لديهم قوه كبيره وبدنيا أقوياء وفنيا أيضا جيدين. أمريكا عام بعد عام يحققون نتائج جيدة ويعملون جاهدين، وديهم عدد كبير جدا من اللاعبين يلعبون في فرق كبيرة في أوروبا. وأعتقد أن بلجيكا قبل 5 أعوام كانوا مختلفا، بدأوا يتقدمون في السن، ولكن منتخب أمريكا لديها الأفضلية في هالمباراة على أرضها، و 75,000 شخص بالتأكيد سيساعدون من الجماهير
0: بالتأكيد. لكن الأهم عودة بلاغون. عادل قد شفتها قبل كذا؟
3: لا،
0: يأخذ كرت أحمر وتتعلق العقوبة. أنا أتفهم أنه ممكن يكون في احتجاج أنه على صحة البطاقة الحمراء تثبت عدم صحتها فتلغى مثلا،
4: لكنه كرت ثاني، يعني كرت أصفر ثاني.
0: حاول ترجعها والله ما قدرت.
4: لفت نظري شو يقول؟ تعليق العقوبة. تعليق يعني عدم، فيه شيء إلغاء وفيه تعليق. اثنين، الكرت الأصفر هل هو ألغي برضه؟ الكرت الأصفر الأول هل هو ألغي عليه؟ عشان برضه بيحدد مشاركات القادمة. اثنين، ثلاثة، هو شكر ترامب رئيس الاتحاد الدولي، رئيس الاتحاد الدولي هو اللي ألغى ولا لجنة الانضباط اللي في البطولة؟ يعني الأمر بصراحة غير مفهوم.
0: كلمه والرئيس الاتحاد الدولي كلم لجنة الانضباط، ولجنة الانضباط سمعت.
4: والله مع الرئيس ترامب كل شيء يصير.
0: بس الآن مثل هذه القرارات
4: مضرة.
0: إيه؟
4: مضرة صراحة، في يعني خلينا نقول استشهاد بكرة تستشهد فيها دول أقل أو منظم بطولة
0: يعني
4: أو غيرها.
0: مثلا فلنفترض بعد شوي نفس الحالة صارت، والله طلبنا احنا رئيس البرازيل دق على رئيس الفيفا وقال لها شيل الكرت الأحمر مثلا.
4: محمد بس أرجع تو، أنا دائما أرجع ل 98 زيدان وقف 3 مباريات عشان أخذ كرت أحمر.
0: ما جاك شراك ما كان يعرف.
4: بس ايه يعني وقتها يعني هو زيدان النجم الاول، يعني انا كنت حاضر المباراه في الملعب، النجم، الجمهور كان يهتف باسم زيزو، ومع ذلك ما شالوا عنه العقوبه، ما خلوه مباراه واحده، 3 مباريات صارت.
0: نروح لاحدى اهم واجمل لحظات مونديال 2026، عادت بعثه منتخب الراس الاخضر إلى بلادها، استقبلتها حشود كبيرة من المشجعين ووسائل الإعلام في مطار نيلسون مانديلا في العاصمة برايا، بعد مشاركة تاريخية واستثنائية في كأس العالم 2026، حيث تم إقصاء منتخب الرأس الأخضر على يد أو من أمام حامل لقب الأرجنتين في الوقت الإضافي من دور 16.

0: المنتخب الأفريقي أحد مفاجآت هذه النسخة في ظهوره الأول، حيث حقق المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي ضمت إسبانيا أوروغواي والسعودية. مصطفى، يعني الوجه الجميل للكرة الأفريقية ليست المنتخبات التي اعتدنا على حضورها في كأس العالم، بل منتخب مثل منتخب الرأس الأخضر راح لكأس العالم وهو يعني الجميع لا ينتظر منه شيء وقدم كل شيء.
1: الأمور تتغير، ولكن عندما تلعب في أفريقيا أو بكأس الأمم الأفريقية نحن نعرف هذا الفريق، وأما اليوم فعدد كبير من الفرق تشارك في كأس العالم، فلدينا الفرصة الآن لرؤية وجوه أخرى ودول أخرى، وكاب فيردي أنا أعرفهم من قبل وسبق وأن قلت بأنني فخور سعيد جدا لأنهم لم يشاركوا في كأس الأمم الأفريقية في المغرب. أنا أعرفهم، أعرف المدرب، وكان فريق قوي جدا، وبصراحة أنا فخور بما أنجزوه ويستحقون ما تقدم لهم الجماهير. ولكن كما قلت كرة القدم ستتغير بعد أعوام مرة أخرى أكثر فأكثر، لأن كابيردي لو كانت 30 فريقا لما شاهدناه في كأس العالم، فهذه الفرصة مع 48 فريقا في كأس العالم بالتالي هذه فرصة كبيرة جدا.
0: عادل مستانس مباشرة عن الرأس الأخضر، عادل مستانس أن هالاند سجل الهدف الثاني
2: في مرمى البرازيل. الدبابة والله مو
0: الدبابة سجل الهدف الثاني، وبالتالي في آخر الدقائق وربما تكون هذه بداية منتخب البرازيل. لكن عادل، بالحديث عن الرأس الأخضر نرجع نقول أنه التقليل من المنتخبات المشاركة في الظهور الأول، لما تيجي للظهور الأول كثير ما يكون في تقليل لهذه من هذه المنتخبات، وبالتالي ينعكس بشكل إيجابي على مسيرتها وبشكل سلبي على خصومها.
2: محمد، قبل البطولة يعني محبي الأورغواي وحنا بصراحة كنا يعني كثير من السعوديين كان يقول لك احنا مثلا نخسر من اسبانيا، تعادل من الأورغواي، نفوز على الرأس الأخضر، كل واحد يقول لك احنا المركز الثاني وثالث بيننا وبين الأورغواي. هو حصد المركز الثاني حتى لو كانت بالتعادلات. هو الوحيد اللي تعادل مع اسبانيا، حصد مركز ثاني. إذن هذا الفريق جدير بصراحة بالاحترام بمدربة، أتفق مع الكابتن مصطفى، مدربة ترى ممتاز حتى على الدكة وتعاطيه مع الفرق وحتى احترامه للفرق المنافسة. صحيح. بصراحة أمام فريق محترم، جماعية محترمة، مدرب محترم، ولاعبين. محمد، في بعض اللاعبين اترك ان الحارس والكلام عنه، شوف الظهير الايسر كابرال ترى سجل احد اجمل اهداف البطوله حتى الان. يعني مثل هذا الفريق يقول لك انه كره القدم فيها تفاصيل صغيره، حتى مباراتنا معهم ترى اخر الدقائق هم يبحثون عن التسجيل. يعني تعرف اللي يقول لك انا هاجمك عشان انت ما تهاجمني، عشان ما تبحث عن تسجيل. اخر مباراه كان هم اللي يصنعون الفرص امام منتخبنا. هذا المنتخب يستحق هذا التكريم، ويستحق اللي انت لفرتها للشجاع، المنتخب الشجاع يستحق بصراحه، ويخلينا ننظر لكره القدم بشكل مختلف وعطاء في الملعب اكثر من اسماء قبلها.
0: وهذا اللي يخلينا نتساءل حول المنتخبات العربيه اللي تشارك في المونديال او المنتخبات الاخرى الاسيويه او الافريقيه اللي في نفس مستوى الامكانيات او حتى اقل من يعني منتخب او افضل بقليل من منتخب الراس الاخضر، لماذا لا تظهر بنفس الجوده كابتن؟
1: لن أرى أفضل من كاب فيردي. تأهل كاب فيردي بأداء عظيم إلى كأس العالم، وتعرف المدرب نال جائزة أفضل مدرب في أفريقيا في العام الماضي، بالتالي عندما يكون لديك عدد كبير من اللاعبين يشاركون في أوروبا وفي فرق جيدة فهي الاعتماد على الانضباط وتركيز المدرب وعطشهم، عطش اللاعبين للفوز عندما يشاركون في المرة الأولى في كأس العالم لبلادك، بالتأكيد أنت مستعد للموت على أرض الملعب، وهذه العقلية لن تتغير. أحيانا عندما نشاهد الفرق الأفريقية وكما قلت لك دائما الانضباط والتوقع والعطش للفوز، بالتأكيد اللاعبين الأفارقة لديهم مزايا وجودة عالية، أما الانضباط والوحدة من حترى تربينا في مثل هذه المنافسات، والأفارقة عليهم الاستيقاظ قليلا لأنهم لا يمكن أن يعتمدوا فقط على جودة اللاعبين، يجب أن يكونوا منظمين أكثر والتركيز على الأداء في هذه المنافسات.

0: المنافسات، لأن نحن في أفريقيا ربما لدينا اللاعبين بجودة أعلى من أي منطقة أخرى في العالم، وفقط نحتاج إلى الوحدة والاحترافية أيضا. وبالتالي يجب أن نرى ذلك منتخب الجزائر ومنتخب تونس. منتخب تونس
1: بالضبط. هذا كان سؤالي لك عادل عن المنتخب، مثل منتخب تونس اللي عنده إمكانيات أكبر من رأس الأخضر، لكن ظهر بأداء أسوأ من
2: بسبب تخبط إداري. قبل البطولة جبت صابري مالوش، وأثناء البطولة جبت رينارد. يعني هذا تعرف لما
1: رينارد بالمناسبة
2: مش اصلا هو اصلا جاء علشان يكمل، عشان يشارك في كاس العالم تحسب له مشاركه فقط. لكن ارجع اقول لك منتخب تونس انا في رايي اقل المنتخبات العربيه، حتى اقل من منتخبنا يعني بصراحه، انا عندي هو الاقل. وانت قلت لي هالاند سجل الهدف الثاني، ترى امس على فكره انا توقعت النرويج، وقال لي صديق يحبون البرازيل، تعرف مشجعينهم كثير عندنا في السعوديه، قالوا العتب على محمد القناص اللي ما رد عليك، يعني زعلانين عليك ليش ما ترد يوم قلت النرويج بتفوز بالمباراه.
1: والله
2: شوف شلون المشجعين متعصبين. ترى الكابتن مصطفى كان معاي البارح حتى في السياره، قال لي اتوقع النرويج.
1: والله يا احب اقول لك ان انا ما كنت اتوقعها كذا. شكرا جزيلا لكم مصطفى حجي النجم الدولي السابق وايضا عضو اللاعب السابق، شكرا جزيلا لكم. وصلنا لختام هذه الحلقه، استودعكم الله. We'll be right back.

0: الوقت يؤثر
1: ولا يتأثر، يشكل ولا يتشكل، نلاحقه يراوغنا، نسابقه فيسبقنا، وبغتة يداهمنا. الوقت يمر بصمت لكنه يترك أثره في كل شيء.
2: كل الوقت، كل المعرفة في ساعة واحدة.
3: العاشرة من الأحد إلى الخميس على شاشة العربية.
4: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 أسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم مشاهدينا إلى ساعة إخبارية من العربية، يقدمها لكم إبراهيم بدر، ونستهلها بأبرز العناوين. مجتبى خامنئي المرشد الإيراني

0: الجديد يغيب عن جنازة والده وسلفه لليوم الثاني على التوالي. تنسيق عملياتي بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني بوساطة أمريكية بشأن المنطقة التجريبية، ونتنياهو يبحث مع أعضاء حكومته الانسحاب من نقاط في لبنان. توسيع المعركة ضد الفساد إلى خارج العراق بعد قرار قضائي بإصدار مذكرة الانتربول بحق حسن الكردي وشقيقه في قضية مصافي بغداد. زيارة مرتقبة لماكرون لدمشق للقاء الشرع تتسبب في تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري المقررة غدا الاثنين. عام ونصف من الحصار على الأبيض وتحذيرات من تعرضها لمذابح وتحولها إلى فاشر جديد. تتواصل غدا الاثنين جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي اليوم الثالث على التوالي على أن تستمر لمدة 6 أيام، ولا يزال نجله وخليفته مجتبى غائبا عن حضور مراسم الجنازة، فيما أدى 3 من أبنائه صلاة الجنازة. وعرض التلفزيون الحكومي لقطات لمصطفى وميثم ومسعود خامنئي، كما ظهر كل من الرئيس مسعود بزشكيان ورئيس البرلمان محمد باقر قليباف، بينما غاب مجتبى عن الحضور أو حتى عبر فيديو أو رسالة صوتية له. وقال أشخاص من دائرة مجتبى المقربة لرويترز إنه أصيب بجرح بالغ في إحدى ساقيه أو كلتاهما. وفي مراسم التشييع في إيران ظهر 3 من أبناء المرشد السابق كما ذكرنا، لكن وريثه الجديد لم يظهر، ما أعاد التساؤلات مجددا حول أسباب اختفائه. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: في جنازة علي خامنئي حضر الأبناء وغاب الوريث. الغياب لا يقرأ كتفصيل بروتوكولي، خصوصا عندما يكون الغائب هو الرجل الذي ورث أعلى منصب في البلاد. مصطفى وميثم ومسعود خامنئي ظهروا إلى جانب نعش والدهم في مصلى الإمام الخميني الكبير في طهران، لكن وريثه المرشد الجديد مجتبى لم يظهر، لا حضور علني ولا صورة مباشرة ولا مشهد يبدد الشكوك. بعد ضربة 28 من فبراير التي قتل فيها والده وعدد من أفراد العائلة، تضاربت الأنباء حول مصير مجتبى ووضعه الصحي. بعض وسائل الإعلام تداولت أنه تعرض لتشوه في وجهه، وأخرى قالت أنه أصيب إصابة بليغة في إحدى ساقيه أو كلتيهما، فيما يؤكد المسؤولون الإيرانيون وعلى رأسهم الرئيس مسعود بزشكيان أن مجتبى هو صاحب القرار الأخير في البلاد، وهو من وجه شخصيا بالموافقة على الاتفاق الأخير مع واشنطن. لكن هذا التناقض في الرواية يطرح السؤال الملح، لماذا يغيب مجتبى؟ هل هو غياب أمني أم صحي أم جزء من إدارة انتقال السلطة خلف الأبواب المغلقة؟ السلطات الإيرانية حاولت تجسيد مظاهر الولاء الواسع في مراسم التشييع، لكن الصورة لم تكتمل بعد، والشك لن يقطع باليقين ما لم يظهر المرشد الجديد.
0: ينضم إلينا من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني، ومن عمان مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم. أهلا بكما ضيفي العزيزين، واسمح لي أن أبدأ مع الدكتور نبيل من عمان. دكتور، من وجهة نظرك لماذا غاب مجتبى عن جنازة والده لليوم الثاني على التوالي؟ هل الأسباب تتعلق بإصابته؟ هل الأسباب أمنية؟ هل هناك ربما احتمالات بأن لا يكون حاضرا أو قتل؟ لأنه إلى الآن كل هذه الروايات يتم تداولها.
2: مساء الخير أستاذ إبراهيم، تحية لك وللدكتور سعيد. يعني الآن يمكن قراءة هذا الغياب من عدة زوايا استراتيجية، لأنه لا يوجد حتى الآن دليل قاطع يثبت السبب الحقيقي، وبالتالي نحن أمام مجموعة من الفرضيات. الفرضية الأولى هو الإصابة الجسدية وربما العجز الجسدي والإصابات البالغة أو حتى ربما الوفاة. من هنا كثير من الصلاحيات تدار عمليا عبر مؤسسات مثل الحرس الثوري والمجلس الأعلى للأمن القومي، مع بقاء الشرعية الرسمية الإسمية للمرشد. فرضية الوفاة ربما لا يوجد مصدر موثوق يؤكد ذلك لو حدثت فعلا، لكن مرجح أن تحاول مؤسسات النظام

0: تقدير الإعلان لمانع حدوث فراغ سياسي أو أمني، والأكثر ترجيحا لغاية هذه اللحظة هو الغياب لأسباب صحية متعلقة بإصابة
1: طيب
0: جسدية.
1: جميل، اسمح لي أن أفتح قوس هنا. لماذا البعض يقول بأنه ربما قضى؟ لأنه حتى تسجيل صوتي لم يتم بثه في أهم مناسبة وهي جنازة والده، وبالتالي ألا يثير هذا علامات استفهام؟
0: صحيح، يثير علامات استفهام كثيرة جدا، لأنه كما تفضلت لا فيديو ولا تسجيل صوتي ولا صورة فوتوغرافية، يعني والمخول فقط بالتواصل معه هو أحمد وحيدي، وفي أحد المرات قال الرئيس الإيراني أنه يعني يقوم بعلاجه، لكن هل هذا ينفي فكرة أن يكون هنالك تسجيل ما؟ يعني لم تصل الأمور لهذه الدرجة. يعني الآن الفرضيات أخرى، تتحدث أستاذ إبراهيم عن أولوية الأمن المطلق من خلال حماية المرشد الجديد، خصوصا في ظل التهديدات الأمنية والتصعيد الإقليمي والخشية من الاغتيال، بمعنى أنه أي ظهور جماهيري واسع قد يمنح العدو كما يقولون فرصة محتملة للرصد أو الاستهداف، خاصة بعد استهداف قيادات إيرانية في فترات سابقة، مع الحفاظ على استمرارية النظام، لأن الحرس الثوري الإيراني يعتبر سلامة المرشد هي مرتبطة باستقرار الدولة، لذلك قد تفضل الغياب على تحمل أي مخاطرة، بالإضافة إلى استمرار القيادة من خلف الستار، وهي طبعا مشكلة حقيقية، لأنه إذا استمر هذا الغياب فهذا يعني نمط قيادة يعتمد على إدارة الدولة عبر مؤسسات الحرس الثوري الإيراني.
1: طيب سنعود لهذه النقطة دكتور نبيل، لكن دعنا نأخذ رأي الأستاذ سعيد البستاني من واشنطن. باعتقادك ما هي الأسباب التي ترجحها أنت وفقا لمتابعاتك لغياب المرشد الجديد؟
2: أولا تحية لك أستاذ إبراهيم، تحية للدكتور نبيل أيضا. عمليا إذا نظرنا إلى هذا الأمر، لا يزال هناك 4 أيام من أصل 6 من هذه الجنازة. السؤال هنا الذي يطرح نفسه، هل تأخير ظهور المرشد متعمد أم أن هناك حقيقة تمنع ظهوره؟ هذين السؤالين اللذين يعني يمكن طرح باقي الأسئلة من خلالهما. يعني في على المستوى الرسمي هنا في أمريكا ليس هناك من موقف رسمي حول عدم ظهور يعني مجتمع خامنئي في الجنة. نعم، المرشد في الجنازة. إنما إذا أردنا أن نحلل ضمن المحورين اللذين تحدثت عنهما، أولا لربما هنا أولا كما قال دكتور نبيل عن أن هناك سبب أمني، يعني لا يزال هناك خطر أمني للملاحقة أو لذلك يفضلون عدم ظهوره في هذه المرحلة. إنما الأسباب الباقية هي أولا الأسباب الموضعية، بمعنى أن هناك لم يتم توزيع يعني النفوذ داخل مؤسسة النظام بشكل يكفي لظهور المرشد بشكل رسمي، وبالتالي يعني بات مثبتا كمرشد نهائي. يعني الحرس الثوري ربما لم يقل كلمته بعد، المؤسسة الدينية، رئاسة باقي المؤسسات، مجلس الخبراء، هناك من يتحدث عن خلافات داخل مجلس الخبراء. إذن هذا المحور الأول الذي يمكن أن يكون سببا. المحور الثاني هو أن يكون مغيبا عن عمد، وبالتالي هذه رسالة غموض إلى الولايات المتحدة تحديدا، أن ما ستشهده المفاوضات في المرحلة المقبلة قد يكون كثير مماطلة أكثر، قد يكون إضاعة وقت أكثر، يعني هذه الأمور. أنا هذين المحورين اللذين يمكن أن أنظر إليهما في الوقت الحالي لغياب المرشد. إنما طيب، كما قلت في البداية لا يزال هناك 4 أيام، ربما هذا يعني الأمر قد يتغير.
1: طيب بالعودة إلى موضوع التهديد الأمني أستاذ سعيد، تعتقد بأن الولايات المتحدة أو حتى إسرائيل يمكن أن تغامر باستهداف كل هذا الجمع؟ لأنه إذا ظهر هو لن يظهر وحيدا، يعني هو سيظهر مع عائلته، مع إخوته، مع الرئيس، مع رئيس مجلس النواب، وبالتالي هل يمكن أن تغامر الولايات المتحدة باستهداف جمع من هذا النوع خلال الجنازة، وهي التي أعطت إيران أسبوعا حتى يتم تشييع المرشد؟ أم أنه هناك مخاوف من أن يتم رصد مكانه إذا ما خرج وعاد؟
2: الأمر الثاني أستاذ إبراهيم، لأنه الأمر الأول طبعا لن يكون هناك هجوم وسط هذه الحشود وكل ذلك، لكن لنتذكر جيدا أن علي لاريجاني عندما خرج في تظاهرة تم رصده، وانتهى الأمر أنه بعد عدة أيام استطاعت استخبارات الإسرائيلية الوصول إليه وتوجيه الطائرات لضرب المقر الذي كان فيه. إذن هذا الأمر قائم، ليس بالضرورة أن يكون

0: يكون لدى الولايات المتحدة يعني نية لهذا الضرب، إنما أنا هنا أتحدث عن نية الإيرانيين أو عن
1: كيف يعني يفكر الإيرانيون.
0: نعم نعم، طريقة تفكير الإيرانيين الآن هي، لأن حقيقة يعني الرئيس قالها، قال أن أعطينا الإيرانيين مدة أسبوع، وهنا كان يضغط عليهم للمفاوضات أيضا أن لديكم أسبوع ولكن لا تختفوا لأسبوعين أو ثلاثة، بمعنى يعني أن هذا الأمر فقط للجنازة. أما بالنسبة للمستوى الأمني قد يكون هناك خوف من كما قلت الرصد والتتبع وما إلى
1: جيد. أعود لك دكتور نبيل، إذا ما عدنا إلى تداعيات هذا الغياب على المستوى الداخلي والخارجي، هل يخدم غياب مجتبى الملف الإيراني التفاوضي لجهة نشر الغموض حول من يتخذ القرار وآلية اتخاذه وربما التنسيق الصعب معه، أم أنه ربما يضر إيران على المستوى الداخلي لأنه الإيرانيون يريدون رؤية قائدهم والاطمئنان عليه؟
2: يعني الحضور يعني إظهار تماسك القيادة ونفي أي شائعات بسبب الخلافات أو أزمات داخلية، بالإضافة أستاذ إبراهيم إلى رفع المعنويات الداخل الإيراني في ظل الضغوط العسكرية والاقتصادية، وظهوره أيضا يوجه رسائل ردع للخارج بأن القيادة تمارس مهامها بصورة طبيعية، وتأكيد أن صاحب القرار الأول يمارس مهامه بصورة طبيعية مما يعزز شرعية السياسية وإظهار السيطرة على مؤسسات الدولة وجزء من هيبة الدولة، لأنه باللغة الفارسية وبالدستور الإيراني أستاذ إبراهيم يطلق عليه رهبري انقلابي إسلامي بمعنى قائد الثورة الإسلامية، وبالتالي هو ليس قائد لإيران كما يعتقدون، هو قائد حتى بيعتبروه قائد الأمة الإسلامية، فلا يعقل ضمن هيبة النظام أن يغيب بمثل هذه الصورة ودون أسباب موضوعية. يعني الآن التبريرات الأمنية هي تبريرات واهية وغير يعني أحيانا ليست في محلها، يعني وهذا ما طرحه بالذات أحد الأجنحة المهمة في إيران لجبهة بايداري أما يسمى بجناح الصمود اللي بيسيطر على جزء كبير من مجلس الشورى الإيراني، وتصور أنه أحد قياداته هو سعيد جليلي اللي بيكون ممثل المرشد في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، طالب بظهور المرشد وطالب بإبراز تسجيلات أو فيديوهات تؤكد أنه يؤيد المفاوضات النووية وما ورد من بنود. فإذا كانت
1: طيب دكتور نبيل اسمح لي على المقاطعة، لكن هناك من قال بأنه أصيب في كلتا يديه وبالتالي ربما هذا يكون سبب عدم ظهوره، لكن والده أنت تعلم تماما بأنه أصيب في يده وهذا لم يكن عامل ينتقص من صورته وهيبته، لكن بالعكس هو جعله ربما رمزا بالنسبة للمؤيدين له في إيران، وبالتالي هل ظهور مجتبى على كرسي إذا كانت كرسي متحرك إذا كان أصيب في قدميه أو تم تشويه وجهه ربما يعني يقلل من صورته أم سيكون له أثر إيجابي؟ كيف تنظر إلى هذه النقطة تحديدا؟
2: يعني لا يقلل من صورته بدليل أنه الأب علي خامنئي كان يطلق عليه في إيران الشهيد الحي، يعني تم استهداف المقر اللي كان موجودين فيه في 1981 وتم تفجير جهاز التسجيل اللي كان أمامه، بل العكس من ذلك تماما سوف يقوي صورته بأنه هو الشهيد الحي مثل والده، لكن في نهاية المطاف استمرار الاختفاء هذا يعني الكثير، واستمرار الغياب هذه مشكلة حقيقية سوف يكون لها تداعيات مهمة في الجانب الإيراني على العالم، خصوصا أنه اليوم الجنازة أستاذ إبراهيم إذا بتلاحظ أنه أثبتت عمق أزمة النظام وأكدت أنه محاولات تحويل هذه الجنازة إلى استعراض القوى انتهت إلى تعرية عزلته الداخلية والخارجية، أما عن طريق الإجراءات الأمنية التي أحاطت بالمراسم اللي بتكشف أن النظام لم يخشى الخصوم في الخارج بل بات يخشى ردود الفعل وانفجار باحتجاجات، غياب المرشد رقم 2، أيضا العجز عن جمع رؤساء الجمهورية السابقين، وهذا بيعكس ويكشف حجم الانقسامات الداخلية. تصور أنه نادي الرؤساء السابقين مثل محمد خاتمي وأحمد رجاد وحسن روحاني وغيرهم لم يكونوا متواجدين في الجنازة، وبالتالي هذا يعني بيشكك ربما
1: غابوا أو غيبوا برأيك بعجالة بعشر ثواني؟
2: غيبوا، أعتقد أنه غيبوا لأسباب عديدة، وبالتالي يعني هذا الغياب ربما لمحاولة عدم إيصال رسالة بأنه صف.
1: نعم.

0: الإيراني أو النظام الإيراني وصف موحد، لأنه قد تخرج بعض التصريحات من هنا من هناك من بعض الرؤساء خارجيا.
1: بس هذا بخدم يعني بخدم الإيرانيين خصوصا بالخارج أنه هم ليسوا على قلب رجل واحد. أعود للأستاذ سعيد البستاني. أستاذ سعيد، هل مجتبى خامنئي بالنسبة للولايات المتحدة أو حتى لإسرائيل سيثمين يعني أنه اكتشاف مكانه أو استهدافه سيغير من قواعد اللعبة، أم أنه المشكلة تكمن في أنه الإيرانيين لا يحاولون يعني كشف مكانه لكي تبقى هذه القضية ورقة بيدهم؟
2: تماما، يعني كما تفضلت، أنا أعتقد أن الإيرانيين في النتيجة يلعبون لعبة الغموض ولعبة الإطالة والمماطلة، وهذا الأمر يعني وبدأ جليا في السابق عندما كان حتى يتحدث المسؤولين الأمريكيين، يعني كان الرئيس ترامب وجي دي فانس نائب الرئيس وحتى ماركو روبيو تحدث عن هذا الأمر وزير الخارجية، هو أن الإيرانيين يأخذون وقتا وأنهم بحاجة للوصول وأن هناك طرق متعددة للتخفي وللوصول إلى المرشد. إذا كان هذا هو الأمر ربما قد يكون مفهوما، إنما مما لا شك أن هذا الأمر هناك غموض متعمد. الغموض المتعمد إما أن الرجل ليس قادرا على القيام بمهامه وبالتالي ظهوره سيكشف الحقيقة، وأما أنه قادر ولكن يبقونه لأسباب أولا أمنية، ثانيا لأسباب الذي نتحدث عنها مثل يعني عدم الكشف لإبقاء هذه الورقة في يدهم، ربما ما كيف سيلعبونها في المستقبل لا أدري، ولكن ما الذي أفكر به الآن هو فقط لعبة الغموض مع الولايات المتحدة.
1: هي المشكلة أستاذ سعيد بأنه ليس الأمريكيون لا يعرفون أين مجتبى أو مصيره، الإيرانيون لا يعرفون، يعني حتى الطبقة السياسية الصف الأول لا يعرف مصير المرشد، وهذا يثير تساؤلات ربما في الداخل أكثر من تلك التساؤلات التي تثار بالخارج. أخذ تعليق منك ب30 ثانية على هذه النقطة.
2: تماما، يعني أنا هنا عندما أتحدث أن الأمريكيون لا يعرفون، أنا أتحدث أن ليس لدي من المستوى السياسي أي معلومة تقول أننا نعرف، ربما الاستخبارات تعرف، يعني هذا الأمر يعني أكيد الاستخبارات تعرف شيئا ما عن هذا الموضوع، وبالتالي إنما لم يصل هذا الأمر إلى مستوى سياسي يمكن الحديث عنه.
1: معقول أنه في يعرفوا أين هو لكن لا يريدون استهدافه؟
2: يعني ليش هذه المرحلة ليست مرحلة استهدافات؟ يعني إذا كان الاستهداف يخدم تقدم مسار ما ربما قد يقدمون عليه ربما لا، ولكن في هذه المرحلة بدأ واضحا أن الرئيس ترامب يريد إعطاء الدبلوماسية حدها الأقصى. الآن هل يتم تحضير شيء ما وبالتالي في المرحلة المقبلة سنرى مفاجآت كالضربة الأولى التي أطاحت
1: يعني في حال فشل المفاوضات أن تستخدم هذه الورقة ويتم استهداف مقره؟ إحنا وقتنا انتهى، لكن أخذ تعليق أخير منك أستاذ نبيل.
0: يعني أعتقد أن الجانب الإسرائيلي هو مهتم بتصفية المرشد مجتبى خامنئي، لكن في نهاية المطاف حدد الرئيس الأمريكي في أوقات سابقة باغتيال، حتى وقال نحن قمنا بمنع إسرائيل من اغتيال العراقي والرئيس الإيراني ومحمد باقر قليباف وغيرهم، وبالتالي هذا أحد السيناريوهات التي قد تلجأ إليه الولايات المتحدة الأمريكية، لكن ليست القيادات المعتدلة في تقدير أنه سوف تطال قيادات الحرس الثوري الإيراني المتشددة وفي مقدماتهم أحمد وحيد، إسماعيل قآني، محمد باقر ذو القادر، علي باقر كني، المستشارين المهمين مثل محمد علي جعفري، رحيم صفوي، هؤلاء اللي بيشكلوا ما يسمى بالتيار الصقوري الأمني المتشدد.
1: هذا سيناريو آخر ربما يتم استخدامه في حال فشل المحادثات. أنا أشكركم على وجودكم معي ضيوف الأعزاء، مدير برنامج دراسات الإيرانية في مركز دراسات الإقليمية الدكتور نبيل عتوم كنت معنا من عمان، وأيضا الشكر موصول لضيفي من واشنطن الكاتب السياسي سعيد البستاني، شكرا جزيلا لكما.

النفط والغاز بمضيق هرمز الأحد بعد انخفاضها بشكل كبير السبت. وذكرت بلومبرغ أن ما لا يقل عن 6 شاحنات للنفط والغاز لوحظت في محاذاة الساحل العماني، بينما لا تزال الكثير من السفن تبحر ليلا في الظلام مع إغلاق أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بها. وأشارت التقييمات العسكرية الغربية إلى أن التهديد في مضيق هرمز لا يزال كبيرا وأن الممر الأوسط جرى تلغيمه. استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان نظيره البحريني عبد اللطيف الزياني في الرياض، وناقش الوزيران مسجدات الأوضاع الإقليمية والمسار التفاوضي الأمريكي الإيراني وجهود البلدين في دعم الأمن والاستقرار والتأكيد على أهمية ضمان حرية الملاحة البحرية في الخليج العربي، إضافة إلى تبادل وجهات النظر في عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. نشرتنا مستمرة وتتابعون فيها بعد الفاصل. زيارة مرتقبة من ماكرون لدمشق للقاء الشرع تتسبب في تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري المقررة غدا الاثنين. لدينا أيضا عام ونصف من الحصار على الأبيض السودانية وتحذيرات من تعرضها لمذابح وتحولها إلى فاشر جديداً.

0: الرقم يبقى رقما إلى أن نقرأه، عندها فقط يمكن أن تعطيه الحياة. نحن في العربية بزنس صنعتنا هي السياق. الخبر بالنسبة لنا ليس الرقم فقط، بل نقدم ما قبله، ما بعده، ولماذا هو مهم.
1: لحظة فارقة، خط فاصل
2: بين الغفوة واليقظة، بين السكون والحركة،
1: بين الانتظار والانطلاق،
2: بين أن تستحضر مفاد وأن تستشرف ما هو أنت.
3: خلاصة يوم قد انتهى،
4: واستطلاع لجديد الأحداث في ساعة واحدة.
5: نشرة الصباح من الأحد إلى الخميس 11 على الشاشة العربية.
6: أهلا بكم جديد. كشفت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش فتح قناة تنسيق عملياتية بوساطة أمريكية مع الجيش اللبناني تهدف إلى بلورة معايير متفق عليها لتعريف ما يسمى منطقة خالية من حزب الله. وذكرت هيئة البث أن إسرائيل لم تكمل بعد انسحابها من مناطق المرحلة التجريبية، وهي بانتظار تأكيد من الجيش اللبناني ومن القيادة المركزية الأمريكية يفيد بأن القوات اللبنانية أصبحت جاهزة للانتشار العملياتي. وهذا وناقش نتنياهو مع الكابينت الانسحاب من نقاط معينة في لبنان تمهيدا لتنفيذ اتفاق المنطقة التجريبية. أهلا بك أستاذ علي حمادة الذي ينضم إلينا من بيروت، وهو مستشار العربي لشؤون الشرق الأوسط. أستاذ علي، برأيك هذا التأخير هل سبب مماطلة إسرائيلية أم زيادة في التنسيق الإسرائيلي اللبناني برعاية أمريكية؟
7: بكل بساطة الأمريكيون كانوا يستمهلون الطرفين من أجل أن يحضر إلى لبنان، بانتظار أن يحضر إلى لبنان الممثل السنتكوم الأمريكي الجنرال كليرفيلد، الذي يحضر إلى لبنان من أجل قيام بالتنسيق العملياتي على الأرض فيما يتعلق بالمنطقتين التجريبيتين. من المتوقع هذا الأسبوع أن يتم البدء بالانسحاب من هاتين المنطقتين، وأن يبدأ الجيش اللبناني فيما بعد بالانتشار فيهما. وطبعا هناك امتحان للإسرائيليين للانسحاب، وامتحان للجيش اللبناني للانتشار بفاعلية، بمعنى أنه يمنع عودة المقاتلين من حزب الله والعناصر من حزب الله، ومن لا يزالوا موجودين أن يغادروا هذه المنطقة برعاية أو بحماية الجيش اللبناني إلى مناطق أخرى. يعني بهذا المعنى الترتيبات تجري على قدم وساق لتنفيذ هذا الأسبوع.

0: ما حدود الرعاية الأمريكية أستاذ علي برأيك لهذه الخطة؟ هل هي رعاية أمنية عسكرية أم تتعداها إلى رعاية اقتصادية، رعاية سياسية لاستكمال هذا المسار بين الجانبين؟
1: فيما يتعلق بالمرحلة الأولى، هي رعاية عملية ورعاية على تنفيذية على الأرض. هناك ضباط من الجيش الأمريكي من قيادة المركزية سوف يكونوا ينسقون مع الجيش اللبناني للتأكد من حسن انتشار الجيش اللبناني لكي لا تتكرر التجربة السابقة في العام الماضي، حيث انتشر الجيش اللبناني لكن بقي عناصر حزب الله يرابطون في تلك المناطق، إضافة إلى العديد من البنى التحتية العسكرية التي لم يتم تفكيكها والتي تبين أنها كانت تعمل بشكل طبيعي حتى بوجود القوات اليونيفيل وقوات الجيش اللبناني. الرعاية رعاية جدية، الأمريكيون مصرون على الانطلاق بالخطوات التنفيذية من أجل استكمال المرحلة السياسية فيما بعد، وتتضمن طبعا المسائل الاقتصادية وغيرها وحل النزاعات بين لبنان وإسرائيل، وهناك العديد من الملفات بين البلدين، والعودة إلى طاولة المفاوضات في منصة واشنطن.
0: باعتقادك أنه هناك جانبان يعني يعتمد عليهما تنفيذ ونجاح هذه الخطة، إسرائيل ومدى جديته وحزب الله ومدى تعاونه، إلى أي مدى يمكن الوثوق بالجانبين وهل هما معنيان بإنجاح هذه الخطة؟
1: من الصعب الوثوق بحزب الله ومن الصعب أيضا الوثوق بالتزام إسرائيل بتعهداتها، لكن هناك واضح الأمر ونلمسه يوميا في لبنان، وهو أن الأمريكيون مصرون على تنفيذ هذه الخطوة الأولى وبأنهم يضعون كل ثقلهم من أجل إنجاح هذه الخطوة التنفيذية والذهاب إلى ما هو أبعد، مزيد من الانسحابات، مزيد من المناطق التجريبية والعودة إلى طاولة المفاوضات بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بمتابعة أمريكية قريبة جدا ومقربة جدا من قبل الوزير ماركو روبيو.
0: أشكرك على وجودك معنا من بيروت، مستشار العربية للشؤون الشرق الأوسط علي حمادة، كنت معنا من بيروت، شكرا جزيلا لك. نفى رئيس بلدية ترميش صحة ما ورد في تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن طلب بلديات أو بلدات مسيحية في جنوب لبنان للانضمام لإسرائيل بسبب خشيتها من حزب الله، وقال إن مجرد التفكير بمثل هذا الأمر غير وارد إطلاقا، مشيرا إلى أن 15 بلدة مسيحية كانت قد أصدرت قبل يومين بيانا نفت فيه هذه الادعاءات. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي منذ الثاني من مارس الماضي إلى 4303 قتلى و12203 جرحى، وشنت إسرائيل غارات على منطقة مرتفعات علي الطاهر وكذلك على بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان. وذكرت القناة 14 الإسرائيلية أن الجيش شن غارتين استهدفتا عنصرين من حزب الله، قالت إنهما شكلا تهديدا للقوات الإسرائيلية في جنوب لبنان. شارك رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وضع حجر الأساس لمركز تراث الإسرائيلي في مطار القدس الدولي شمال القدس المحتلة، ويقضي المشروع بتحويل مبنى المطار التاريخي إلى مركز تراثي وسياحي في موقع كان قبل احتلال عام 1967 المطار المدني الوحيد الذي يربط القدس والضفة الغربية بعدد من العواصم العربية.
2: حتى 60 عاما خلت، بقيت الطائرات القادمة من بيروت دمشق وعمان نحو القدس تحط وتقلع هنا في مطار قلنديا. اليوم تحول إلى مشروع استيطاني وصل إليه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ليضع حجر الأساس لمركز تراث يحاكي قصة الاستيطان الإسرائيلي في المنطقة ويمعن في عزل المدينة ومطارها عن محيطها الفلسطيني.
3: في هذا الموقف أقصد شمال القدس، منطقة ذات أهمية كبيرة جدا لتطور العاصمة، عاصمتنا القدس الموحدة التي لن تقسم مرة أخرى، وهذا يتطلب التزاما روحيا وكذلك فعليا، وحكومة

0: حكومتنا تقوم بكل ما لديها من أجل الحفاظ على القدس تحت سيادة إسرائيل.
1: الحكومة الإسرائيلية أعلنت منذ أكثر من 20 عاما نيتها تحويل المطار ومحيطه إلى مستوطنة إسرائيلية جديدة تضم 1000 الوحدات سيبنى بعضها على أراض صودرت من أصحابها الأصليين بعد أن عزلتها بجدار الفصل، قاطعة بذلك أمل الفلسطينيين في الإبقاء على موطئ قدم في القدس كعاصمة لدولتهم المستقبلية.
2: ما يجري الآن عملية استيطان في منطقة عطاروت وإقامة مستوطنة لبناء 9000 وحدة سكنية بالإضافة للتراث، بيضاف إلى هذا وذلك ما يشق الآن شارع لربط القدس الكبرى بهذه المنطقة، فهذا دليل واضح تماما أن هي رسالة واضحة تماما للسلطة الفلسطينية بأن القدس غير قابل للتقسيم. القدس الشرقية والغربية عاصمة لدولة واحدة وهي الرأس والقلب للشعب اليهودي.
1: وظل مطار قلنديا الذي افتتح عام 1924 إبان الانتداب الإنجليزي واحتلته إسرائيل مع احتلال الضفة الغربية والقدس الشرقية وحولته لمطار داخلي أسمته مطار عطاروت، ظل عاملا حتى اندلاع الانتفاضة الثانية عام 2000. عشية الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية يحث نتنياهو الخطى لكتابة الفصل الأخير في حل الدولتين وفرض واقع على الأرض قد ينهي معه الحديث عن قيام دولة فلسطينية ذات تواصل جغرافي وقابلة للحياة. مروان عثامني، العربية، القدس.
3: نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تصريحات لفوكس نيوز وجود صدع في العلاقات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. نتنياهو قال إن ترامب يفعل ما هو في صالح أمريكا كما يفعل ما في صالح إسرائيل، مشيرا إلى أنه يتفق مع ترامب في الرؤى وأن الاختلافات يتم مناقشتها والتوصل إلى حلول. أصدر القضاء العراقي مذكرة انتربول دولية بحق حسن الكردي وشقيقه محمد الكردي، وهما من أبرز المتهمين في قضية المصافي المرتبطة بوكيل وزارة النفط السابق عدنان الجميلي وفق مصادر العربية. وأضافت مصادر بأن الشقيقين كانا خارج العراق عند اعتقال الجميلي، فيما يتهم حسن الكردي بإدارة ملف العملات في عقود المصافي وتهريب ملايين الدولارات عبر شبكة تحويل أموال إلى الخارج قبل أن يتم رصد آخر تحرك له في إحدى الدول الأوروبية ثم يختفي. انضم إلينا من بغداد الكاتب السياسي فلاح المشعل. أهلا بك أستاذ فلاح. توسيع المعركة ضد الفساد لتتعدى حدود العراق، إلى أي مدى ستعقد هذا الملف أم أنها تخدمه لجهة أنها تخدم العراق في جلب هؤلاء واعتقالهم، خصوصا بأنه في عدد من الأشخاص تم بالتعاون مع الانتربول إعادتهم إلى العراق واستعادة عدد من الأموال أيضا؟
4: نعم، شكرا على الاستضافة وتحية لك. أقول الحقيقة اليوم الحكومة العراقية والجهاز القضائي والجهاز الأمني ومنظومة الانتربول، يعني قسم الانتربول أو استعادة المطلوبين ضمن وزارة الداخلية العراقية، في أقصى حالات النشاط بخصوص استرداد المطلوبين للقضاء العراقي، لأنهم طبعا مرتكبين سرقات مالية كبيرة جدا، والاسمين الذين ذكر في
3: محمد وحسن الكردي
4: هما حقيقة كان يديران عمليات توزيع الحصص وعمليات يعني آليات البيع والشراء وتنظيم الأموال وإخراج الأموال وغسيل الأموال خارج العراق. أنا أعتقد هم اليوم تم استعادة بعض الشخصيات المطلوبة حقيقة، وما زال البحث ومذكرات الاسترداد تشتغل على العديد منهم وأبرزهم هما حسن وشقيقة محمد، والتوقعات أنهما في فرنسا والعمل جاد لجلبهم، جلبهما مع وجود يعني نصف مليار دولار برفقتهما، يعني هربا معهما هكذا تقول البيانات والمعلومات الصادرة من الجهات الرسمية العراقية. مشروع مكافحة الفساد يعني أخذ
3: قبل أن نتحدث عن المشروع بشكل عام، لكن هل

0: هناك ما يعيق إعادتهم؟ يعني أشخاص مثل هؤلاء، يعني في أنباء بأنه كان في تعاون قوي بينهم وبين ألمانيا مثلا، هل يمكن أن توفر أي دولة لهم ملاذا آمنا؟ هل هناك إمكانية لتعقيد إعادتهم؟ ما الذي قد يقف أمام إعادة الأخوين أو أي أشخاص آخرين متهمين في قضايا فساد بالعراق؟
1: نعم، هذا سؤال حقيقة مهم جدا، يعني وهو واحدة من التحديات التي تواجه الحكومة العراقية في هذا الظرف. لكن أنا أقول أن دعوة السيد الزيدي وتوجهاته بمكافحة الفساد وتفكيك الفصائل، يعني هاي عملية مترابطة مع بعضها، تحظى بدعم داخلي وبدعم خارجي وتحديدا من الولايات المتحدة الأمريكية داعمة لهذا الأمر. أنا أعتقد أي إشكاليات دولية سوف تدخل دول أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية في مساعدة العراق بهذا الاتجاه. وتعرف حضرتك يعني القوانين التي تتحكم في كل بلد وطبيعة العلاقة يعني ما بين القضاء العراقي والقضاء في الدولة الأخرى هو الذي يحكم أيضا طبيعة استرداد هؤلاء. بالتأكيد هناك دول مستفيدة من هذه الأموال الهائلة، نتحدث عن مليارات الدولارات. هناك دول داخلة على الخط يعني وتشتغل ومستغلة لهذا الوضع، بمعنى وضع الفساد العراقي الساد منذ عقدين من الزمن. وهناك مؤسسات ومنظمات أخرى دولية هي الأخرى يعني تغذى من هذا المال العراقي.
0: حتى بالداخل في يعني في اتهامات بتقديم ريشة، يعني إنه تم تشكيل منظومة لتخصيص أموال لبعض الأحزاب والكتل، وهذا يثير الرعب، يعني إنه الفساد مستشري لدرجة كبيرة لجهة إنه هم يريدون ضمان إسكات الجميع لكي يعملوا بصمت، وهذا ربما يثير المخاوف من إنه ما قد تكشفه التحقيقات سيكون أكبر من أن يستوعبه العراقيون.
1: هو شوف يا أستاذ، يعني المنظومة الحاكمة حقيقة هي المسؤولة عن الفساد، والفساد عندنا فساد بنيوي، يعني فساد هو الذي تترشح عنه حكومات محلية وحتى الحكومة المركزية. الفساد هو الذي يقود إلى عقد الاتفاقيات، إلى عقد الصفقات السياسية والمالية في وقت واحد. لهذا حقيقة الفساد هو أيضا يخضع إلى الدولة العميقة التي هي تحرك اتجاهات الأموال وتوظيفها بأي اتجاه، وبالتأكيد هذه الأموال ترتبط بالجانب الفصائلي المسلح والميليشياوي، وهناك ارتباطات مع منظمات داخلية يعني تشتغل هي داخلية لكن تشتغل بالعراق، تمويلها يتم من خلال أموال الفساد، بالتحديد هي أموال النفط. الأحزاب هي الأخرى تتغذى من خلال اقتصادياتها، لها نسب معينة ومحددة من الواردات، سواء عبر واردات الموانئ أو عبر واردات النفط يعني بشكل مباشر.
0: حتى في مشاريع غير النفط، يعني في عطاءات كانت تعطى، عطاءات وهمية يتم إحالتها إلى أشخاص بملايين الدولارات، وبالتالي القضية أنه ليست فقط في مؤسسة النفط، هي مستشرية في كل يعني أركان الدولة. والسؤال الأخير وبعجالة إذا سمحت سيد فلاح، أنه شخص واحد يعني مسنودا ب الجهاز القضائي، وأنا أتحدث عن رئيس الحكومة الزيدي، هل سيستطيع الاستمرار في هذا الملف المعقد والطريق الشائك؟ من يستطيع دعمه؟ وما هي ربما أبرز العوائق التي قد تحول دون استكمال المضي في هذا الملف؟
1: يعني هذا السؤال يحتاج لوقت طويل للإجابة لكني سأختصر. حقيقة لا سبيل للسيد الزيدي سوى أن يمضي في هذا الاتجاه. الداعم له داعم شعبي يعني منقطع النظير، أو ليس منقطع النظير. أيضا هناك دعم من المرجعيات الدينية، من المرجعيات العشائرية، وهناك تأييد من العديد من القوى الوطنية حقيقة التي لم تتورط بموضوعة الفساد. أيضا هناك دعم خارجي من الولايات المتحدة الأمريكية ومن دول أوروبا أيضا. الذي يعيق ذلك أن الفساد هو يدافع عن نفسه، يعني وهو متموضع في الدولة العراقية. أنت ذكرت حضرتك يعني فعلا الفساد متغول بالدولة العراقية في جميع المفاصل، في جميع المؤسسات، يعني في الكهرباء كما هو في الصحة كما هو في التربية كما في جميع المجالات. أنا قلت هو فساد بنيوي، يعني يبني الحكومة

ويبني المؤسسات. لهذا أنا أعتقد هو مشوار طويل وهي معركة طويلة، يعني هي معركة وطن ضد ما يتسبب بموت الوطن. نحن اليوم نعاني من إفلاس دولة نفطية هي الثانية في دول أوبك بعد السعودية طبعا، لا تستطيع

0: وهذه ضرورة وطنية وضرورة وجودية لاستمرار دولة مثل العراق.
1: شكرا جزيلا على وجودك معنا فلاح المشعل الكاتب السياسي، كنت معنا مباشرة من بغداد، شكرا جزيلا لك. أعلنت الرئاسة السورية أن زيارة مرتقبة سيجريها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى دمشق، وأضافت الرئاسة السورية بأن الرئيس أحمد الشرع ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون سيجريان مباحثات حول تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وآفاق التعاون الثنائي، وأشارت إلى أن وفدا يضم مستثمرين فرنسيين سيرافقون ماكرون خلال الزيارة. من جانبها كشفت مصادر العربية عن تأجيل أولى جلسات مجلس الشعب السوري المقررة غدا الاثنين لتزامنها مع الزيارة. قال مسؤول أمريكي كبير إن الرئيس دونالد ترامب سيلتقي الرئيس أحمد الشرع في أنقرة على هامش قمة حلف الناتو، كما سيناقش ترامب على هامش القمة ملف مضيق هرمز، حيث أبدت دول حلف الناتو استعدادها للمشاركة وتوظيف قدراتها في حماية حركة الملاحة في المضيق. ولفت المسؤول الأمريكي إلى أن ترامب سيلتقي أيضا الرئيس الأوكراني زيلينسكي، حيث سيبحث سبل إنهاء الحرب، مشيرا إلى أن ترامب حريص على متابعة الأمر مع بوتين. وتعقد قمة حلف شمال الأطلسي في أنقرة يومي 7 و8 من يوليو بمشاركة قادة الدول الأعضاء في الحلف. حذر محمد رفعت رئيس بعثة منظمة الهجرة الدولية في السودان من أن مدينة الأبيض مهددة بأن تصبح فاشر أخرى إذا استمر القتال، داعيا إلى تحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة.
2: نشعر بالقلق إزاء تحول الوضع في مدينة الأبيض لما جرى قبله في مدينة الفاشر. تشير تقديراتنا الراهنة إلى وجود حوالي 500,000 شخص تقطعت بهم السبل في هذه المدينة. السودان أضحى ثاني أكثر الأماكن خطورة بالنسبة للعاملين الإنسانيين على الأرض، وأغلبهم من المواطنين السودانيين. ندعو لتحرك عاجل لحماية المدنيين وضمان وصول الإغاثة.
3: على الطريق البري القومي الرابط بين ولايتي النيل الأبيض وشمال كردفان يلوح الأثر المباشر لاستهداف قوات الدعم السريع عبر مسيراتها لقوافل وشاحنات المساعدات الإنسانية. هذه القافلة على سبيل المثال كانت في طريقها من وسط السودان إلى مدينة الأبيض، تعرضت لقصف مباشر عبر الطيران المسير ما خلف هذه الأضرار. وهنا في مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان ظلت تتعرض المرافق المدنية والخدمات الأساسية لهجمات متواصلة عبر مسيرات استراتيجية تطلقها قوات الدعم السريع. مرافق متعددة على رأسها محطات الوقود كانت هدفا مباشرا لعمليات الاستهداف، ما أخرج معظمها عن الخدمة وعقد مشهد الحياة في حاضرة ولاية شمال كردفان. نوجد الآن داخل إحدى أكبر المحطات التحويلية للكهرباء بإقليم كردفان داخل مدينة الأبيض حاضرة ولاية شمال كردفان. هذا هو المحول الرئيسي للمحطة التحويلية للكهرباء بمدينة الأبيض، تم استهدافه خلال الأربعة أشهر الماضية عبر مسيرة استراتيجية تتبع لقوات الدعم السريع. هذا الاستهداف نجم عنه هذا الضرر الكبير الذي أخرج مدينة الأبيض عن خدمة الكهرباء بشكل مباشر. لم تكتفي المسيرات الاستراتيجية التي أطلقتها قوات الدعم السريع باستهداف المحول الرئيس لمحطة الأبيض التحويلية، بل تم استهداف هذا المحول الثاني وهو الاحتياطي لهذه المحطة التحويلية التي تغذي مدينة الأبيض بالكهرباء. استهداف هذه المحطة والمحول الاحتياطي الثاني أدخل مدينة الأبيض في إظلام كامل وشامل خلال الأسبوعين الماضيين. مر سكان مدينة الأبيض مسبقا بظروف حصار قاسية، نجح الجيش في فك الحصار عنها، لكن واقعا جديدا يتشكل اليوم تفرضه عمليات استهداف متواصلة من قبل قوات الدعم السريع على المنشآت والمرافق بالمدينة. نزار البغداوي لقناتي العربية والحدث، مدينة الأبيض ولاية شمال كردفان.
1: أكد والي ولاية سنار أن بناء السلام من القواعد الشعبية وتوحيد

0: نسيج اجتماعي يمثلان خيارا استراتيجيا لحكومة الولاية ومكوناتها المجتمعية، مشيرا إلى أن السنار عاشت ظروفا بالغة التعقيد فرضتها الحرب التي سعت إلى إذكاء الفتنة وإثارة الشقاق بين مكونات المجتمع في مختلف محليات الولاية.
1: لقد عاشت ولاية السنار ظروفا بالغة التعقيد فرزتها الحرب وحاولت جد الفتنة والانتهاكات أن تزرع الشقاق بين مكونات المجتمع في محليات الولاية المختلفة.
0: نقلت العربية من داخل الأبيض آراء المواطنين حول الواقع الراهن بحاضرة ولاية شمال كردفان في ظل ما تتعرض له المدينة من استهداف عبر قوات دعم السريع، وأكد المواطنون هدوء الأوضاع مع دعواتهم بأهمية استتباب الأمن واستقرار الخدمات.
2: حقيقة في لكن ما المعاناة المضخم بها الآن اللي بتسمعوها الناس في الإعلام من أبواق الميليشيا والمنصات الآن بتعمل في تهديد وإرهاب المواطنين في مدينة شمال كردفان. أنا أطمن كل الناس الآن الولاية الآن هادية تماما، الآن الحياة مستقرة تماما.
3: والله بنسمع برا إنه والله في حشد كبير يعني على الأبيض، وبنسمع إنه والله الناس جاية، لكن والله لا أطمن الناس إنه والله الآن كان في مسيرات بدأت تضرب في الأيامات الفائتة، لكن الحمد لله المضادات وصلت الأرضية والآن المواطن في يعيش في صورة يعني مطمئنة بإذن الله سبحانه وتعالى وماشي في حياة مستمرة.
4: قصف الأماكن المياه وكذا يمكن الناس يعانوا من المياه، النمرة واحد اثنين، الكهرباء برضو كان فيها مشكلة، لكن الآن الأوضاع بدأت يعني الأمور تمشي لأحسن يعني، والحمد لله رب العالمين.
0: خلال احتفالات الولايات المتحدة بعيد الاستقلال لم تكن الأعلام وحدها حاضرة في شوارع واشنطن، بل أيضا مئات الرجال المقنعين الذين أعادوا إلى الواجهة واحدة من أكثر الجماعات القومية البيضاء إثارة للجدل في أمريكا.
5: على وقع الطبول وبخطوات متناسقة سار مئات الرجال بملابس موحدة وأقنعة بيضاء في قلب واشنطن، مشهد لفت الأنظار وأعاد إلى الواجهة منظمة باتريوت فرونت، إحدى أبرز المنظمات القومية البيضاء في الولايات المتحدة. المنظمة أعلنت عبر منصاتها أنها حشدت نحو 400 من أعضائها في واشنطن، بينما وثقت عدسات وكالات الأنباء وصولهم عبر قطارات المترو قبل أن ينطلقوا في مسيرة قرب مبنى الكابيتول وهم يهتفون استعادة أمريكا. المشاركون حملوا أعلام المنظمة إلى جانب الأعلام الأمريكية في استعراض وصفه مراقبون بأنه محاولة لإضفاء طابع وطني على خطاب يقوم بحسب خبراء على أفكار تفوق العرق الأبيض ومعاداة المهاجرين. ووفقا لوكالة رويترز فإن المنظمة تأسست عام 2017 عقب أحداث شارلوتسفيل الدامية، وانشقت عن تنظيم قومي أبيض آخر قبل أن تتبنى خطابا يدعو إلى إعادة أمريكا إلى ما تصفه بقيم المستوطنين الأوروبيين.
6: تقر شرطة العاصمة بحق الأفراد في التعبير السلمي عن آرائهم، وتظل ملتزمة بالحفاظ على السلامة العامة والأمن لسكان العاصمة وزوارها.
5: ويرى مسؤولون وخبراء في مكافحة التطرف أن ظهور منظمة بهذا الحجم وفي مناسبة وطنية كعيد الاستقلال يعكس تصاعد جرأتها في الظهور العلني ومحاولة تقديم نفسها كتيار سياسي مشروع، رغم تصنيفها كإحدى أبرز منظمات تفوق العرق الأبيض في البلاد. أما شرطة واشنطن فأكدت أنها راقبت المسيرة دون تسجيل أي اعتقالات أو حوادث، مشددة على احترام حق التظاهر السلمي مع مواصلة متابعة أنشطة المنظمة حفاظا على الأمن العام.
0: عاد منتخب الرأس الأخضر إلى عاصمة بلاده وسط استقبال شعبي حافل في أعقاب مشاركته التاريخية الأولى في كأس العالم، وخرج المنتخب من دور 32 بعد خسارته أمام الأرجنتين، لكنه حظي بإشادة واسعة بعد أن قدم أداء لافتا في أول ظهور له بالمونديال. أعلنت وزارة الطوارئ الروسية عن تقطع السبل ب 16 شخصا فوق نهر الفولغا بعد أن أجبرت رياح العاتية السلطات على تعليق العمل في خط التلفريك الذي يربط بين ضفتي النهر المتقابلين، مؤكدة توقف عمليات التشغيل في خط التلفريك المعلق بسبب الرياح القوية.

0: تسببت الأمطار الغزيرة في وقوع وفاة بمقاطعة غوانشي شمال الصين بعدما ضربت عاصفة مايساك لسوي المناطق الجنوبية.
1: 水要么就是都反过来，虽然是条路。距离这两处溃口约30米的地方，还有第三处溃口。当时河水顺着这处溃口。

0: إذن بعجالة هجوم بالصواريخ والمسيرات على كييف ومناطق أخرى بأوكرانيا، لكن في نهاية النشرة هذا تذكير بأبرز عناوينها. مجتبى خامنة المرشد الإيراني الجديد يغيب عن جنازة والده وسلفه لليوم الثاني على التوالي. تنسيق عمليات بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني بوساطة أمريكية بشأن المنطقة التجريبية، ونتنياهو يبحث مع أعضاء حكومته الانسحاب من نقاط في لبنان. توسيع المعركة ضد الفساد إلى خارج العراق بعد قرار قضائي بإصدار مذكرة للإنتربول بحق حسن الكردي وشقيقه في قضية مصافي بغداد. زيارة مرتقبة لماكرون لدمشق للقاء الشارع تتسبب في تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري المقررة الاثنين.
1: لم تكتفي المسيرات الاستراتيجية التي أطلقتها قوات الدعم السريع باستهداف المحول الرئيس لمحطة الأبيض التحويلية.
0: عام ونصف من الحصار على الأبيض وتحذيرات من تعرضها لمذابح وتحولها إلى فاشر جديدة. نهاية نشر، شكرا لكم على طيب متابعة وإلى اللقاء.

0: من اليوم الأول اتضح أن الثورة الإيرانية تريد أن تصدر الثورة، تريد أن تثير القلاقل، تريد أن تشعل الحروب الأهلية. لا تستطيع القيام بهذا الأمر دون راية تختبئ خلفها، ولا أجمل من راية القضية الفلسطينية. من لحظة تدخل إيران ببلد ما نشهد انقسامة، بدء حرب أهلية فيه. حزب الله بدأ يخلق شرخ ضمن المعسكر الوطني، شوي شوي بدأ حزب الله يسحب البساط من القوى الفلسطينية.
1: أنت تعتقد ساهمت إيران في تحجيم المقاومة الفلسطينية؟
2: فصل المقال مع محمد الملا، الجمعة 6:30 على شاشة العربية. هذه إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، ومتحيل نستشف تمهل وضعه الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألق. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
3: هنا يبدأ يوم حين تتحرك الأسواق، كل صباح اتجاه مختلف، أرقام جديدة وطموحات تنتظر، افتتاح يرسم معالم اليوم.
2: افتتاح السوق من الأحد إلى الخميس 9 على العربية بزنس.
4: لن يكفيك أن تقرأ العناوين، بل يكون الغوص في أعماق التفاصيل.

0: فالوقت يمضي بلا توقف، ولكل حركة تأثير يدوم للأبد. العالم على اتساعه وتسارع إيقاعه.
1: أخبارنا عالمك من مكان واحد.
2: العالم الليلة من الأحد إلى الخميس التاسعة على شاشة العربية.
3: The primary purpose at Guantanamo is to extract intelligence, not to conduct criminal trials.
4: هل كنت واثقا من نزاهة وشفافية عملية المحاكمة في غوانتانامو للسجناء هناك والمعتقل؟
3: But the folks above me, I explained to them my policy was going to be we're not going to use any evidence that had been obtained by torture. I received a written order. I answered to the general that was telling me I had to use evidence obtained by torture. It was the day I submitted my resignation.
4: هل كان هناك أي تدخل سياسي على عملك كمدعي عام في غوانتانامو؟
2: بلا تحفظ. السبت 11:30 على شاشة العربية.

بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا 1,000,000 حالة ورسمنا البسمة على 100,000 الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

مجتبى خامنئي المرشد الإيراني الجديد يغيب عن جنازة والده وسلفه لليوم الثاني على التوالي. تنسيق عملياتي بين الجيشين الإسرائيلي واللبناني بواسطة أمريكية بشأن المنطقة التجريبية، ونتنياهو يبحث مع أعضاء حكومته الانسحاب من نقاط في لبنان. توسيع المعركة ضد الفساد إلى خارج العراق بعد قرار قضائي بإصدار مذكرة للإنتربول بحق حسن الكردي وشقيقه في قضية مصافي بغداد. زيارة مرتقبة لماكرون لدمشق للقاء الشارع تتسبب في تأجيل الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري المقررة غداً.

0: أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة لأهم الأنباء من العربية يقدمها لكم إبراهيم بدر. وقبل أن نبدأ بالنشرة إليكم هذه الأخبار العاجلة، حيث تتعرض العاصمة الأوكرانية في هذه الأثناء وعدد من المناطق في أوكرانيا لهجوم جوي روسي مركب بالصواريخ الباليستية والمسيرات. بعض التقارير الأوكرانية ذكرت أنه جرى سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف، وأيضا تم تفعيل حالة الإنذار بالتزامن مع هذه الهجمات التي طالت كييف وتشيرنهيف وسومي وميكولايف ومدن أوكرانية أخرى. طبعا الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي كان قال يوم أمس بأن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لهجوم كبير، ويبدو بأن هذه المعلومات تأكدت. وطلب عمدة كييف من السكان البقاء في الملاجئ والاستجابة لحالة الإنذار التي تم إطلاقها. طبعا هذا ليس الهجوم الأول الذي تتعرض له العاصمة كييف. قبل أيام أيضا تعرضت لهجوم كبير بالصواريخ الباليستية والمسيرات، ويبدو بأن روسيا تستهدف كييف وبعض المدن الأخرى بهجوم واسع بذات الأسلوب الصواريخ الباليستية والمسيرات. طبعا هذه المسيرات والهجمات طالت 8 مقاطعات أوكرانية على الأقل حتى الآن حسب ما تم رصده من قبل المراسل العربية الذي أكد سماع دوي انفجارات في العاصمة كييف وتفعيل حالة الإنذار. طبعا الهجوم طال مناطق أخرى ولم يقتصر على العاصمة كييف. طبعا سنضعكم أولا بأول في تفاصيل ما حدث مع مراسل العربية حذيفة من كييف. حذيفة، ما الذي يحدث؟
1: نعم تحياتي. يعني العاصمة الأوكرانية كييف تتعرض الآن لهجوم صاروخي مكثف، هذا بالإضافة إلى 8 مقاطعات أخرى تتعرض لنفس الهجوم، هجوم مركب بالصواريخ والمسيرات من قبل جيش الاتحاد الروسي. العاصمة كييف، منطقة سومي، منطقة كيرفوي روك، منطقة تشيرنيغف، منطقة ميكولايف وكيرفوغراد وشيركاسي، جميع هذه المدن والمقاطعات. يعني الهجوم قد يكون على يعني مباشرة على عواصم هذه المقاطعات، ولكن أيضا عمليات الاعتراض للمسيرات وللصواريخ يعني تسبب أضرار في المقاطعة بشكل عام، لأن الصواريخ
0: فقط اسمح لي أن أشير إلى هذا الخبر العاجل حذيفة الذي وصلنا الآن. الآن وكالة الأنباء الفرنسية تؤكد أن هجوما أوكرانيا استهدف سيفاستوبول في جزيرة القرم تسبب في انقطاع تام للتيار الكهربائي. هذه أنباء عاجلة تؤكد أن هناك هجمات وردود أوكرانية تتم الآن. إلى أي مدى هناك تأكيدات من أنه هذا الهجوم متبادل، أم جاءت هذه الهجمات ردا على استهداف هذه المقاطعات الثماني الأوكرانية؟
1: نعم، يعني لا أستطيع الآن أن أؤكد أن في هذه اللحظات هنالك هجوم أوكراني، ولكن ما أستطيع أن أؤكده أنه خلال 24 ساعة الماضية كان هنالك هجمات مشابهة للتي تتحدث عنها ويتحدث عنها الخبر الآن على شبه جزيرة القرم وعلى محطات الكهرباء. وطبعا القوات الأوكرانية تحاول أن تعزل شبه جزيرة القرم عن روسيا في الوقت الحالي، لأنها تمثل تهديدا للداخل أو لجبهات القتال في الداخل الأوكراني. جسر القرم هو جسر استراتيجي يتم عن طريقه نقل الإمدادات إلى داخل شبه جزيرة القرم، ثم بعد ذلك عبر مريوبل وعبر زبروجا وعبر دنيبروبتروفسك تصل هذه الإمدادات إلى جبهات القتال في دنيبروبتروفسك وفي زبروجا وفي خرسون وفي دونيسك، وحتى تصل إلى منطقة سلوفانك في ليمان. كل هذه المناطق تتلقى الإمدادات من هذا الاتجاه، لذلك الآن تعمل قوات الدفاع الأوكرانية في هذه الفترة إلى عزل شبه جزيرة القرم باستهداف الاتصالات، باستهداف محطات الكهرباء، باستهداف كذلك المواقع العسكرية، والاستهداف لمناطق الجسر نفسه أو لما يتحرك في هذا الجسر أو عبر هذا الجسر إلى داخل الأراضي الأوكرانية. هذه الاستراتيجية التي تتبعها أوكرانيا في الوقت الحالي.

0: تقلل من إمداد أو تضعف إمداد الجبهة داخل الأراضي الأوكرانية. تعلم أن الآن القوات الروسية تقاتل في مدينة كستانتينفكا داخل المدينة، استطاعت أن تقتحم بعض الوحدات داخل المدينة، والقتال يدور الآن قتال شوارع في هذه المدينة. هذه المدينة هي تبعد 30 كيلومترا فقط عن كراماتورسك، أكبر المدن الأوكرانية في دونيسك التي تسيطر عليها أوكرانيا ما زالت، وهي تبقت مدينتين فقط، هي مدينة كراماتورسك ومدينة سلافيانسك. ولكي تستطيع هذه القوات من السيطرة على مدينة كستانتينفكا لتفتح الطريق إلى مدينة كراماتورسك، أيضا القوات الروسية قامت بتصعيد في جبهة ليمان في الجانب الجنوبي على وجه التحديد، وهي تبعد 20 كيلومترا فقط من مدينة سلافيانسك. ومدينة سلافيانسك هي مدينة ملاصقة تماما، يعني هنالك جسر فقط بين المدينتين. إذا القوات الروسية الآن بشكل كبير يبدو أنها عازمة على إنهاء ملف دونيسك والقتال للسيطرة على ما تبقى من هذه المنطقة في دونيسك التي سيطر عليها أوكرانيا، وبذلك طبعا تكون قد حققت أحد شروط بوتين التي تحدث عنها من أجل المفاوضات، وقال أن على القوات الأوكرانية.
1: لكن لماذا يتم معاقبة كييف؟ إنه هذا السؤال، هل بسبب أزمة الوقود التي أثارت ربما الضربات الأوكرانية داخل روسيا، أم أنها رسالة إلى كييف؟ وفقط أذكر مشاهدينا بأن الصور التي كنا نتابعها قبل قليل هي صور من يوم الخميس الماضي، لأنه كان في هجوم روسي أيضا واسع، وهذا هي الموجة الثانية من هذه الهجمات بالصواريخ والمسيرات. تفضل حذيفة.
0: نعم، هنالك عدة أسباب لمهاجمة كييف بهذه الشراسة في هذه الوقت. أولا هنالك محاولة للضغط النفسي على المواطن الأوكراني منذ فترة تبنت روسيا هذه الاستراتيجية للضغط النفسي على المواطن الأوكراني لمهاجمة المدن ومهاجمة محطات الكهرباء ومهاجمة المواقع الاستراتيجية في هذه المدن، مهاجمة أيضا بعض المخازن ومحطات الوقود في بعض المقاطعات الأوكرانية وخاصة في العاصمة الأوكرانية كييف. العاصمة الأوكرانية كييف منذ بداية الحرب وحتى الآن لم تتوقف الهجمات عنها، والهجمات الواسعة لا تغيب أسبوع واحد عن العاصمة الأوكرانية كييف. أيضا هنالك محاولة للضغط السياسي على الحكومة الأوكرانية للخضوع لشروط الاتحاد الروسي للجلوس إلى المفاوضات وبتكثيف مثل هذه الهجمات والضغط على قطاع الطاقة. أيضا هذه الهجمات المكثفة على الأراضي الأوكرانية تخلق نوع من التململ في الشارع الأوكراني تجاه القدرة على فض مثل هذه الهجمات وجدوى الحرب بشكل عام. لذلك طبعا هناك عدد من الأهداف، ولكن أيضا كما ذكرت أن هي تأتي كهجمات ردا على الهجمات الأوكرانية. أما أوكرانيا فتهاجم العنق الروسي لأهداف واضحة. أولا هي تحاول أن تقلل أو تحاول أن تضغط على تمويل الحرب داخل الأراضي الأوكرانية، وهي تعتبر أن قطاع النفط هو العمود الفقري للاقتصاد.
1: فقط معلش بدي أقاطعك يا حذيفة، أنا أعرف بأنك أنت تتابع معنا كل ما يجد من أخبار. الآن رئيس الإدارة العسكرية في كييف يؤكد تعرض العاصمة كييف للهجمات. إذن رئيس الإدارة العسكرية في كييف يقول نتعرض لهجمات بالصواريخ الباليستية. أذكر بعدد من الأخبار العاجلة وأعطيك فرصة لمراجعة كل ما يصدر من معلومات اللي تضعنا بها أول بأول. ما رصدناه حتى الآن بأنه في هجوم كبير تم من قبل روسيا بعد أن أكد زيلينسكي يوم أمس بأنه هناك تحضير روسي، ومعلومات استخبارية تفيد بأنه روسيا تحضر لشن هجوم كبير على العاصمة كييف، وقبل قليل تم تأكيد ذلك من خلال إنذار المواطنين بالدخول إلى الملاجئ والاستجابة حالة الإنذار. عمدة كييف طلب من المواطنين البقاء في الملاجئ والاستجابة للتعليمات التي يتم إصدارها بهذا الصدد، وهناك تأكيدات الآن بأنه كييف تتعرض لهجمات بالصواريخ الباليستية والمسيرات. حذيفة إذا أكد لنا بأنه روسيا معنية باستهداف البنى التحتية خصوصا تلك المتعلقة بالنفط والكهرباء، لأنه هذه ربما تمثل استهدافا مباشرا للمواطنين والخدمات الرئيسية التي تقدم لهم، وضغطا أكبر على القادة في كييف. طبعا تم قصف

0: واستهداف 5 مدن أوكرانية أو 6 بالإضافة إلى كييف وسومي وتشيرنهوف، إذن 8 بالمجموع. وأيضا هناك تأكيدات بأنه هذا الهجوم تسبب بسماع دوي انفجارات كبيرة في العاصمة كييف، وأشارت الأنباء إلى أنه تم استهداف شبه جزيرة القرم من قبل أوكرانيا، وأدى ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي هناك. لا أدري حذيفة إذا لديك أي معلومات جديدة تضيفها لنا.
1: نعم، مانوفسكي في العاصمة الأوكرانية كييف تعرضت لضربة الآن في هذه اللحظات. هنالك إذا حريق في مبنى سكني في العاصمة الأوكرانية كييف في منطقة مانوفسكي على وجه التحديد. حتى الآن المعلومات تفيد أن في خلال 15 دقيقة تعرضت العاصمة كييف لهجوم ب 19 صاروخا باليستيا هاجم العاصمة الأوكرانية كييف. كذلك هنالك تحذيرات، ويعني أنا بينما أتحدث إليك الآن المبنى نفسه الذي أنا موجود فيه هو يهتز من ضربات من احتراز الأهداف الجوية في العاصمة الأوكرانية كييف. حتى يعني الزجاج، يعني أنا الآن سأضطر إلى أن أفتح النوافذ والأبواب حتى إذا لا قدر الله حدث شيء.
0: نتمنى لك السلامة. حذيفة اسمح لي فقط، نتمنى أن تكون في مكان آمن، هذه أولوية بالنسبة لنا، أن تبتعد عن أي ربما أي شباك أو أي نافذة قد تتعرض للاهتزاز، لأنه هذه الهجومات وهذه الهجمات التي تتحدث عنها قد تسبب حالات اهتزاز. أنت تعرف تماما وأخبر منا بهذا الأمر، سلامتك هي المهمة، خذ وقتك وقم بالإجراءات التي ترى بأنها مناسبة لتأمين نفسك، ثم سنعود لك ونربط الاتصال من موسكو مع مدير وحدة الدراسات الروسية في مركز دراسات العربية الأوراسية ديمتري بريجي. أهلا بك سيد ديمتري. إذن مراسل العربية يقول بأن هناك مبان سكنية تتعرض لهجمات وهو يخشى على نفسه نتيجة هذه الضربات القوية. هذه العملية التي كانت تسميها روسيا هي عملية عسكرية وليست حربا، هل فقدت مسماها بهذا الهجوم الواسع الذي تقوم به روسيا على 8 مدن بالصواريخ البالستية والمسيرات في هذه الأثناء، والذي بلغ نحو 19 صاروخا باليستيا في أقل من 15 دقيقة دك كييف؟
2: مساء الخير، تحياتي لكم سادة المشاهدين. أعتقد هي ردة فعل انتقامية، يعني ما يحدث اليوم وما سوف يحدث الأيام القادمة هي سوف تكون ردة فعل انتقامية على الأزمة التي تحدث هنا أيضا في روسيا من أزمة المحروقات، وأيضا عندما استهدف أوكرانيا للمنشآت النفطية، محطات الوقود وطرق الإمداد لشبه جزيرة القرم وجسر في كيرتش وجنوب الروسي ومحيط العاصمة الروسية موسكو. هذا أدى إلى نوع من الغضب لدى القيادة الروسية ولدى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين. يبدو أن بوتين والقيادة الروسية قرروا بأن يكون هناك ردة فعل انتقامية واسعة النطاق على المنشآت الصناعية وأيضا منصات وقواعد إطلاق المسيرات في العمق الأوكراني. ويبدو أن سوف يكون التصعيد هو سيد الموقف الأيام القادمة، ويبدو أنه حتى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قال عن هذا الموضوع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في اتصاله الأخير، أو وجه نوع من رسالة الإنذار والتحذير. لا نعرف يعني تفاصيل،
0: لكن سيد ديمتري، إنه هذه المقاربة العسكرية هل أثبتت بأنها ناجحة؟ يعني الروس الآن لا يعيشون أفضل أيامهم نتيجة اللجوء إلى هذه المقاربة العسكرية. الآن التيار الكهربائي مقطوع في شبه جزيرة القرم لأنه هذا الهجوم سيستدعي ردا أوكرانيا، وستبقى هذه المواجهة تدور في حلقة مفرغة.
2: أعتقد بكل تأكيد، يعني مع الأسف لا يوجد هناك حتى الآن مبادرات للسلام، والوسطات لم تنجح حتى. يعني نعم هناك نجاح في تبادل الأسرى بفضل دول الخليج العربي والذين عملوا على أن يكون هناك مبادرات إنسانية، لكن إذا نتحدث عن المستوى الدبلوماسي لا يوجد ثقة هناك فعلية بين روسيا ودول الاتحاد الأوروبي. حتى يعني هناك ثقة بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية على صعيد الرئيس ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وهناك محاولات لأن يكون هناك حلول دبلوماسية، لكن ما زال الموضوع غير واضح، لأنه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اهتمت أكثر شيء الأشهر القليلة الماضية بمسألة إيران وملف الشرق الأوسط وليس مسألة أوكرانيا. لذلك الملف مرتبط بشكل مباشر بأن يكون هناك

0: كوساطات ونجاح الأدوار التي لعبتها كل من دول الخليج العربي أو حتى تركيا في أن يكون هناك نقاط مشتركة بين روسيا وأوكرانيا، لأنه مسألة الأرض بوتين لن يتنازل عن شبه جزيرة القرم والمقاطعات الأربعة، ولا سيما شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا في عام 2014. يعني هذه الأرض يعتبرها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أراضي تاريخية، يعني وهي نعرف أن الإمبراطورية الروسية كانت تقاتل من السيطرة على شبه جزيرة
1: طيب القرم. أنا أشكرك مدير وحدة دراسات روسيا في مركز دراسات العربية الأوروبية ديمتري بريجي، كنت معنا من العاصمة الروسية موسكو. وأعود إلى مراسل العربية حذيفة عادل من كييف. حذيفة، هذه صور إذن جديدة التي حدثت في كييف إثر هذا الهجوم، هذه أول صور تصلنا مشاهدينا لآثار الضربات العسكرية الروسية التي تمت بالصواريخ الباليستية والمسيرات، والتي دكت كييف وعددا من المدن الأوكرانية بلغت 8 حتى الآن. حذيفة تسمعني، تعلق على هذه الصور؟
2: نعم أسمعك بوضوح. طبعا أولا يعني لو سمحت لي أن أضيف الجديد في هذه اللحظات، هنالك تحديثات جديدة. أولا أعلنت السلطات عن حرائق وانهيارات في منطقة بادول ومنطقة خلوفيفسكي بالعاصمة الأوكرانية كييف، مع احتجاز أشخاص داخل مبنى السكني. قالت السلطات أنه تسببت الهجمات الروسية في اندلاع حريقين داخل حي خلوفيفسكي، أحدهما في منطقة مباني غير سكنية والآخر داخل مستودع، كما سقطت شظايا على منطقة مفتوحة وفي حي بادول أيضا في العاصمة الأوكرانية كييف، حي في مركز العاصمة الأوكرانية كييف، إلى انهيار جزئي لمبنى سكني مع احتجاز عدد من الأشخاص بين الطابقين السابع والتاسع، إضافة إلى سقوط شظايا داخل مرعاب للسيارات. وأعلنت السلطات أن فرق الإنقاذ توجهت إلى الموقع. أيضا هنالك إعلان جديد عن أنه خلال 30 دقيقة ستصل مجموعة جديدة من الصواريخ التي تم إطلاقها من قوات الاتحاد الروسي.
1: طيب كيف يتعامل الأوكرانيون مع هذه الهجمات؟ كيف يتجاوبون مع الإنذارات والتحذيرات التي تصدر لهم؟ وهل كييف قادر على استيعاب ربما ملاجئها هذه الأعداد الكبيرة من السكان؟
2: نعم، على خلاف الفترة الماضية، وعندما أقول الفترة الماضية أقصد قبل عدة أشهر كان المواطنين يتعاملون باستهتار شديد مع الإنذارات الجوية. الآن في هذه الفترة نلاحظ أن هنالك التزام كبير من المواطنين باللجوء إلى الملاجئ فور إعلان حالات التأهب الجوي. الملاجئ فعلا هي ممتلئة بالأشخاص، يعني هنالك بعض الأشخاص الذين جعلوا لهم أماكن مخصصة في الملاجئ للنوم فيها. بعض المواطنين بشكل مستمر ويومي يحاولون المبيت في هذه الملاجئ، وبعضهم يلجأ إليها فقط عند إعلان حالة التأهب الجوي، وبعض من المواطنين يلجأون الإعلان عن إرسال صواريخ نحو المدينة لإحالة السيارات.
1: نعم،
2: ويبقى
1: فقدنا الصوت معك حذيفة، لكن نتمنى لك السلامة. سنعود لك بالتأكيد في موعدنا الإخباري القادم. كنت معنا عبر الهاتف مراسل العربية حذيفة عادل من العاصمة الأوكرانية كييف. وهذه صور أخرى مشاهدين الآن نبثها لكم، والانفجارات تضيء سماء المنطقة بعد هذا الهجوم الكثيف. على كل حال هذه إذن آخر صور وصلتنا الآن لهذا الهجوم الروسي على أوكرانيا. إذن الآن إلى موجز الرياضي مع ديما محمد ساح.
3: شكرا لك إبراهيم، ومرحبا بكم مشاهدينا. في ولاية نيوجيرسي الأمريكية فجر المنتخب النرويجي مفاجأة كبيرة بإقصاء نظيره البرازيلي من دور 16 من كأس العالم عبر الفوز عليه بهدفين مقابل هدف واحد. الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بعدما أهدر المنتخب البرازيلي فرصة التقدم إثر إضاعة برونو جيماريش لركلة جزاء. وفي الشوط الثاني منح إيرلينغ هالاند الأفضلية للمنتخب النرويجي بتسجيله للهدف الأول قبل أن يعزز النتيجة بهدف ثان في الدقائق الأخيرة، بينما قلص نيمار الفارق للبرازيل من ركلة جزاء في الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني. وبهذا الفوز يضرب المنتخب النرويجي موعدا في الدور ربع النهائي مع الفائز من مواجهة إنجلترا والمكسيك، فيما ودع المنتخب البرازيلي

تخوض إنجلترا إحدى أصعب محطاتها في المونديال عندما تواجه بعد قليل المنتخب المكسيكي في العاصمة مكسيكو سيتي ضمن منافسات دور 16، وتكتسب المباراة أهمية إضافية لإقامتها على ارتفاع يتجاوز 2000 متر فوق سطح البحر، وهو ما قد يمنح أصحاب الأرض أفضلية بدنية أمام المنتخب الإنجليزي. ويخوض أبناء المدرب توماس توخيل اللقاء بعدما قلبوا تأخرهم أمام الكونغو الديمقراطية إلى فوز بهدفين مقابل هدف. في المقابل يدخل المنتخب المكسيكي المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما تجاوز الإكوادور بهدفين دون رد، ويواصل مشواره بسجل خال من الهزائم ومن دون أن تهتز شباكه منذ انطلاق البطولة.

تشهد منافسات دوري 16 مواجهة كلاسيكية تجمع منتخبي إسبانيا والبرتغال، وحجز المنتخب البرتغالي طريقه في هذا الدور بعدما تأهل وصيفا للمجموعة السادسة برصيد 5 نقاط خلف كولومبيا المتصدرة، ثم فاز بصعوبة على كرواتيا بهدفين لواحد في دور 32. أما عن منتخب إسبانيا فقد تأهل متصدرا عن المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط وفاز في دور 32 على النمسا ب3 أهداف دون رد. وفي مباراة ثانية تتجه الأنظار نحو استاد سياتل حيث يلتقي منتخب أمريكا وبلجيكا في دور 16. الفريقان بلغا هذا الدور بعدما واجها صعوبة في دور 32 من المسابقة. المنتخب الأمريكي تمكن من الفوز ب10 لاعبين على البوسنة والهرسك بهدفين دون رد، وهو الذي تصدر المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط، فيما بدأ المنتخب البلجيكي مشواره في البطولة بتعادلين أمام مصر وإيران قبل أن يكتسح نيوزيلندا ب5 أهداف لواحد ليتصدر المجموعة الثالثة برصيد 5 نقاط، وفاز على نظيره السنغالي في مباراة متقلبة بالدور 32 ب3 أهداف لـ2. أعلن الأمير علي بن الحسين رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم نهاية مشوار المغربي جمال السلامي مع المنتخب في أعقاب خروجه من الدور الأول لنهائيات كأس العالم، وجاء القرار بعد المشاركة الأولى تاريخيا للمنتخب الأردني في النهائيات حيث تلقى 3 هزائم أمام النمسا والجزائر والأرجنتين وودع البطولة مبكرا. تسببت عاصفة رعدية في إلغاء تدريبات المنتخب المصري بمدينة أطلنطا الأمريكية قبل مواجهة الأرجنتين في دور 16. وبحسب بيان الاتحاد المصري فإن الجهاز الفني بقيادة المدرب حسام حسن قرر استكمال المران في الصالة الرياضية بفندق الإقامة، وذلك بعدما تم إلغاؤه بسبب سوء الأحوال الجوية. حظي منتخب الرأس الأخضر باستقبال جماهيري ورسمي غير مسبوق لدى عودته إلى البلاد عقب الإنجاز التاريخي الذي حققه في بطولة كأس العالم 2026 بعدما نجح للمرة الأولى في بلوغ الأدوار الإقصائية، حيث حقق المركز الثاني في المجموعة الثامنة التي ضمت إسبانيا وأوروغواي والسعودية قبل أن يتم إقصاؤه على يد حامل اللقب الأرجنتين في دور 32. نهاية الموجز الرياضي، عودة الآن إليك إبراهيم.

إذا مشاهدينا نعود إلى الأخبار العاجلة التي خصصنا كل النشرة لها، هذه الصور الأولية لآثار الانفجارات التي حدثت في أوكرانيا في كييف العاصمة تحديدا عقب الهجمات الروسية التي تم استخدام الصواريخ البالستية والمسيرات بها. مراسل العربية حذيفة عادل أكد أن عدد الصواريخ خلال ربع ساعة التي تم استخدامها بلغ نحو 19 صاروخا، وأكد أن السلطات الأوكرانية رصدت موجة ثانية من الصواريخ التي ستستهدف أوكرانيا خلال نصف ساعة، أي خلال 20 دقيقة الآن. بعد ربما قليل سيكون هناك تحديث لآثار هذه الهجمات. تم تأكيد استهداف بعض المباني، وردت أوكرانيا باستهداف شبه جزيرة القرم ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي. طبعا روسيا لم تستهدف العاصمة الأوكرانية كييف فقط، بل طالت هذه الهجمات 7 مدن أخرى. إلى الآن لم يتم حصر الآثار وربما الدمار الذي تم تسبب بها، وهناك الآن مسيرات روسية حسب مراسل العربية تتجه إلى عدد كبير من المناطق الأوكرانية. سنضعكم في صورة هذه المعلومات أول بأول على رأس الساعة. شكرا لكم على المتابعة.

أكثر من 20 عاماً في تغطية أسواق المال، تابعنا خلالها التحولات الاقتصادية في دول الخليج ودورات صعود وهبوط الأصول محلياً وعالمياً.

أهلا بكم بلا تحفظ. كريستيان بروتو ضابط القوات الخاصة الأشهر في تاريخ فرنسا، شهد عن قرب في سنوات خدمته العسكرية الأولى فشل عمليات إنقاذ رهائن دموية، ليخرج بقناعة راسخة وهي أن الإجرام لا يواجه بالارتجال ولا بالفوضى، بل بعقيدة واضحة وتدريب صارم وانضباط لا يلين. في بداية السبعينيات أسس أول وحدة تدخل خاصة في فرنسا تدعى جيجان، وقاد بنجاح عمليات إنقاذ وصفت بالمستحيلة، جعلت منه مرجعا في الأوساط العسكرية والأمنية العالمية. أشرف أيضا على تخريج مئات من أفراد النخبة في القوات الخاصة، بل وقادة دول حول العالم. تجربته تلك قادته أيضا إلى تأسيس وحدة الحماية الخاصة لرؤساء الجمهورية التي ما زالت قواعدها مطبقة حتى اليوم. مسيرة كريستيان بروتو ليست مجرد قصة بطولات، بل شهادة مقاتل يعرف أن طريق مواجهة الخطر تأتي بالكثير من الصبر والألم. التقيته في العاصمة الفرنسية باريس لأحاول فهم سبب اختياره هذه المسيرة المحفوفة بالمخاطر.

0: في عام 73 بالتحديد بدأت مهمة تأسيس القوات الفرنسية الخاصة المعروفة بجيجان. كيف حصل هذا؟ ما الغاية من تأسيس هذه القوات الخاصة في تلك المرحلة بالتحديد؟
1: عشت حدثين مؤلمين للغاية كان مثالا صارخا لفشل عمليات التدخل التي كان يقوم بها جهاز الدرك الفرنسي. أولا احتجاز أب وأطفاله كرهائن.

0: في عام 1969، ثم احتجاز الرهائن في أحد السجون عام 1971. العمليتان انتهتا بمصرع كل الرهائن للأسف الشديد، فقلت لنفسي هذا شيء غير معقول، رجال الدرك ليسوا مدربين للقيام بهذه العمليات على الإطلاق. وفي 5 من سبتمبر 1972، خلال دورة الألعاب الأولمبية في ألمانيا، وقع حادث احتجاز رهائن ميونخ الشهير. تم بث الحادث على الهواء مباشرة، وشاهدت فشل عملية الشرطة الألمانية. أتذكر أفراد الكوماندوس، كانوا 8 من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وقد أخذوا 11 رهينة. لم أتقبل كيف فشل تدخل القوات الخاصة الألمانية في إنهاء المهمة بنجاح. لقد أثر ذلك الفشل في نفسي بشكل عميق، وقلت لنفسي بعد أن فشلنا مرتين في إنقاذ الرهائن في فرنسا، فلن نتصرف أحسن من الألمان بكل تأكيد إذا حدث لنا شيء مشابه. بعد فترة طرحت على رؤسائي أفكاري تلك. كنت مدربا لكوماندوس الدرك في ذلك الوقت، وبصفتي تلك حاولت تطبيق الأفكار التي روادتني أثناء متابعتي لتفاصيل عمليات إنقاذ الرهائن الثلاث الفاشلة، مستخلصا الدروس منها، ووضعت خططا واستراتيجيات لعمليات تفاوض وهجوم مناسبة. حاولت أن أجعل كل تلك التدريبات أقرب ما يمكن إلى الواقع. حينها قرر الضابط المسؤول عن ثكن أنه إذا كان يفترض تشكيل وحدة تدخل خاصة، فإن كريستيان بوتو هو الذي يجب أن يقودها. هكذا تم اختياري.
1: سيد بوتو، ألفت هذا الكتاب بعنوان جي جين نوزيتيون لي بروميي، كنا الأوائل. من الأمور المهمة التي تتحدث في الكتاب عنها هي الفلسفة التي قادت هذه القوة والتي بنيت عليها هذه القوة. اشرح لنا هذه الفكرة وبشكل عام الفلسفة التي قامت عليها القوة.
0: منذ البداية فرضت على رجالي فكرة أساسية، وهي ضرورة احترام الحياة. الحياة شيء مقدس، سواء بالنسبة للذين يؤمنون بالله وحتى بالنسبة إلى غير المؤمنين. بالتالي فإن إنهاء الحياة مسؤولية كبيرة، وإذا كان رجالك الذين منحوا السلطة والقوة للقتل لا يقدرون قيمة الحياة، فهناك مشكلة كبيرة حقا. يجب ألا ننوب عن الخالق في منح أو انتزاع الحياة. ما يجب أن نفعل هو أن نطبق القانون، وإذا لازم الأمر في الحالات الاستثنائية بالطبع يمكن أن نضطر إلى القتل. ولكن إذا أصبح السلاح بديلا عن الشجاعة بالنسبة لأفراد جي جي إن، فإن هناك خللا كبيرا، وهذا يغير كل شيء في عمليات التدريب. فترسيخ هذه القيمة واحترام الحياة أمر ضروري عندما تضطر إلى القتل، وإنه لشرف لكبير بعد 52 عاما من إنشاء لوحدة التدخل السريع الأولى في فرنسا أن أقول إن هذا هو ما يميز قواتنا ورجالنا حتى الآن. ويعني أننا نستطيع أن ننظر إلى الخلف دون أن نخجل مما قمنا به.
1: ما هي أهم المهام كقوة تدخل خاص وقوة قوات خاصة في فرنسا؟
0: هناك المهام التي أنشئت جي جي إن من أجلها، مثل إنقاذ الرهائن في الطائرات المختطفة أو ما شابه، لكن هناك أيضا التدخلات في إطار الشرطة، حيث توجد تدخلات خطيرة يمكن أن تهدد حياة رجال الأمن الأقل تدريبا منا. يجب ألا ننسى أن تدريب جي جي إن ليس متاحا للجميع، لذا فإن هذه النخبة تتمتع بمستوى من الكفاءة لا تملكه باقي القوات الأمنية في الجمهورية الفرنسية، ولكنه مفيد للجميع في حالة الضرورة.
1: هل يمكن القول أنكم الملجأ الأخير للدولة في فرنسا لإنقاذ الأرواح؟
0: أنت محق تماما. عندما لا يكون هناك حل آخر تستدعى قوات جي جي إن، لأنها مدربة بشكل كاف لمواجهة أي موقف، سواء كان ذلك على متن طائرة أو قارب أو سفينة سياحية أو في المباني العامة أو في أي مكان آخر.
1: لنتحدث عن بعض أهم العمليات التي قدتها أنت شخصيا. عام 76 كانت هناك عملية اختطاف لأكثر من 30 طالب وطالبة صغار تلاميذ فرنسيين في جيبوتي، وتم الاستعانة بكم لإنقاذ حياة الأطفال 30.
0: تم تنفيذ هذه العملية في لويادا بجيبوتي.

ما حدث هو أن مسلحين قريبين من الصومال أرادوا أن يجبروا الدولة الفرنسية أن تعطي جيبوتي استقلالها بحيث تنضم للصومال. أرادوا الضغط على فرنسا بهذا الاتجاه من خلال اختطاف أطفال فرنسيين وأخذهم كرهائن. كانت هناك حافلة مدرسية تقل أطفالا من عائلات عسكرية فرنسية فقط، تتراوح أعمارهم بين 7 و9 سنوات، وقد اختطفها أولئك المسلحون وحولوا مسارها من جيبوتي إلى منطقة لويادا على الحدود مع الصومال. تم الاتصال بي على عجل وأبلغت بضرورة السفر من أجل حل المشكلة. سافرت مع رجالي فورا إلى هناك وتمركزنا على بعد 200 متر من الحافلة في الرمال، وكانت قوات من الجيش الفرنسي هناك أيضا على بعد 300 متر خلفنا. كان المخطط التكتيكي بسيطا، وهو تحييد المختطفين 5، لكن اعتمدت طريقة تضمن تحييدهم جميعا في نفس اللحظة لتفادي تكرار ما حصل في ميونخ، أعني أن كل قناص يحدد الشخص الذي سيحيده بحيث لا يخطئه أبدا. كنت أنا طبعا ما يشرف على العملية، وكان على الجميع انتظار أمر إطلاق النار مني شخصيا. لا يحصل ذلك من خلال أن أقول أطلق النار مثل ما يحدث في الأفلام، لا ليس كذلك، أقول صفر، فقط كلمة صفر. وعلى كل قناص بعدها أن يعد في ذهنه 3 ثوان بالقول 3 مرات، وفي تلك اللحظة يطلق الجميع النار في نفس الوقت. لم نتمكن من القيام بذلك إلا في 6:43 مساء، في حين أننا انتشرنا في مسرح العملية في 6:06 صباحا. لذا يمكنك أن تتخيل الوضع بالنسبة للرومة تحت شمس جيبوتي، حيث تبلغ درجة الحرارة 50 درجة، الجو حار جدا جدا، دون شرب دون أكل. تصور مستوى التدريب الذي يجب أن يمر به حتى يكون على أتم الاستعداد لتنفيذ الأمر في اللحظة التي أصدره. لذلك وفي 6:43 مساء كانت لدينا 5 أهداف، 3 في الحافلة بين الأطفال و2 في الخارج، وفور نطقي لكلمة صفر تماما تم تحييد الأهداف 5، وبالتالي الخطر الذي كان يهدد الأطفال. إلا أن الأمور لم تقف عند ذلك الحد، فقد كان عناصر من الجيش الصومالي يقفون خلف الحافلة على بعد 20 مترا، وقد شرعوا على الفور بإطلاق النار صوبنا، ما اضطرنا للبقاء منبطحين على الأرض لمدة 2 دقيقة. وفجأة تعطل المدفع الرشاش الذي كان يطلق النار علينا. هنا أمرت رجالي بالرد فورا على الجيش الصومالي حتى توقف عن إطلاق النار. حينها صعدنا بسرعة إلى الحافلة لنتفاجأ بمقاتل آخر لم نرصده من ذي قبل، كان يحمل رشاشا بيد وطفلا بيده الأخرى كدرع يحتمي بها. اندلع اشتباك ناري بيننا وبينه، أصيبت خلاله للأسف طفلتان صغيرتان بطلقات مميتة. هذا ما حدث ذلك اليوم. أثارت قصة هذه العملية إعجاب العالم بأسره. لم يتخيل أحد أننا سنتمكن من إنقاذ أطفال محتجزين كرهائن مع مقاتلين مسلحين في حافلة بمنطقة صحراوية بهذه الدقة في التصويب. ولإعطائك فكرة عن دقة تصويب رجالي، يمكن لمقاتل من النخبة في وحدة JIJN أن يصيب فنجان قهوة على بعد 200 متر. تصور فنجان إسبريسو صغير على بعد 200 متر. لذا فإن هذا التصويب الدقيق بالإضافة إلى صعوبة القيام به مع وجود أطفال يتحركون داخل الحافلة كان أمرا لا يمكن تصوره بالنسبة إلى الجميع. وأعتقد أن ذلك بعث رسالة إلى جميع الوحدات المشابهة في العالم، حيث صبوا كامل اهتمامهم على JIJN، لدرجة أن العديد منها تقدمت بطلبات للتدرب عندنا للحصول على نفس القدرات الهجومية. أذكر هنا مجموعة دلتا الأمريكية على سبيل المثال، التي أرسلت 4 من أمهر مدربيها إلى فرنسا للتدرب عندنا في عام 1977، أي بعد عام من عملية جيبوتي.

تجربتي في قناة العربية بيزنس هي رحلة في عالمي المالي والأعمال، حيث تحولت الأرقام والبيانات الجامدة إلى قصص تحكي ما يحدث في الأرض.

0: عملية جيبوتي بقيادة وتخطيط وتنفيذ كريستيان بروتو وضعت وحدة الجيجين الفرنسية في مقدمة لائحة القوات الخاصة حول العالم لتصبح مثالاً للحرفية والانضباط في الأوساط العسكرية والأمنية، بل إن دولاً كثيرة استعانت بها على أرضها لمواجهة عمليات إرهابية دموية.
1: نعم، بالفعل منذ عملية جيبوتي جابت سمعة جيجان الآفاق، وبما أن العالم لا يسير على ما يرام للأسف، أدركت كثير من الدول أنها بحاجة إلى وحدات خاصة، فقصدت جيجان للاستفادة من خبراتها. من هذه الدول طبعا تلك التي تربطها علاقات قوية مع فرنسا مثل الجزائر والمغرب وتونس ودول أخرى مثل مصر ودول أوروبية مثل النمسا وبلجيكا وأيرلندا وإسبانيا. ولكن أيضا في عام 1977 قمنا بتدريب مقاتلي مجموعة دلتا الأمريكية، وهناك شيء أفخر به كثيرا في هذا المجال، وهو أنني كنت مقربا جدا من الراحل الملك حسين عاهل الأردن، وقد أرسل إلي ابنه عبد الله الملك الحالي للتدرب في وحدتي. بالنسبة إليه كان ذلك مهما بالرغم من أن الأمير الشاب حينها كان تخرج للتو من الأكاديمية العسكرية البريطانية في سانت هيرست. وحتى اللحظة الملك عبدالله تربطه علاقات وثيقة جدا مع جيجان لأنه فخور بتجربته معنا.
0: وهل أشرفت شخصيا أنت على تدريب الملك عبدالله حينها؟
1: نعم بالطبع، كنت في قصر الإليزي عندما التقيت الملك حسين لأول مرة، وأخبرني أنه يريد أن أدرب ابنه الذي تخرج من سانت هيرست. كان شابا برتبة نقيب وجاء لتدرب في جيجان، وأنا الذي أحضرته إلى المجموعة، وتخرج فعلا كمظلي فرنسي.
0: تتحدث كثيرا وبكثير من الفخر والتركيز على موضوع التدريب بالنسبة لقواتك، أعطينا فكرة مختصرة عن طريقة التدريب ومدى صعوبته.
1: سأقدم لك بعض الأرقام حتى تتمكن من فهم الأمر قليلا. تجذب جيجان منذ عملية جيبوتي الكثير من المتطوعين الذين يفترض أن لا يقل عمرهم عن 24 عاما، إذ يفترض بهم قبلا أن تكون لديهم خبرة معينة في الدرك التقليدي قبل الانضمام إلى وحدة عالية المستوى. هذا هو الأمر الأول. ثانيا، يجب أن يتمتعوا بلياقة بدنية عالية، لأن تدريب الناس بدنيا أمر يتطلب وقتا. أما إذا كان لدينا أشخاص مستعدون بدنيا بالفعل، فإننا سنوفر وقتا طويلا. وللعلم، فإن اللياقة التي أتحدث عنها ليست بدنية فقط، ولكن نفسية وذهنية أيضا. وأقصد هنا أن يكون المقاتل قادرا على الانضباط والصبر في المواقف الصعبة للغاية. استخلصت أنه للحصول على رجال قادرين على تنفيذ المهمات الصعبة والخطيرة، فإنك تحتاج أولا إلى متطوعين وليس مجندين، ثانيا أن تدربهم تدريبا على أعلى مستوى، ثالثا أن توفر لهم الوسائل التقنية الكاملة لتنفيذ المهمات. فمثلا قمنا مرة بفك سراح رهينة بإطلاق رصاصة دقيقة على نقطة معينة في كتف المختطف لشل حركته، ومرة أخرى أصبنا برصاصة منتصف يد مختطف آخر حينما كان يوجه مسدسه إلى رأس الرهينة. هذه الدقة في التصويب تتطلب الكثير من التدريب طبعا، لكن تتطلب أيضا معدات عالية المستوى. وعودة إلى عملية الاختيار، هناك كل عام فحص لحوالي 150 متطوعا يستمر أسبوعا تقريبا. نختار بعده من سيبقى معنا. هؤلاء نخضعهم لعملية تدريب تستمر مدة عام كامل تنتهي ببقاء 20 رجلا فقط. لذا فنحن نبدأ كل سنة ب 150 متطوعا وننتهي ب 20 مقاتلا.
0: ما هو الخطر الكبير حينها، نتحدث عن نهاية السبعينات بداية الثمانينات، على أمن فرنسا؟
2: خلال تلك الفترة

0: الفترة التي أطلقنا عليها اسم سنوات الرصاص، كانت هناك الكثير من العمليات المسلحة في جميع أنحاء أوروبا من قبل جماعات متطابقة تقريبا. أتحدث مثلا عن مجموعة أكسيون ديركت والجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا والجيش الجمهوري الأيرلندي، وكانت هناك مجموعات أيضا في إسبانيا والألوية الحمراء. كل هذه المجموعات الأوروبية كان لها أسلوب عمل يتمثل إما في التفجيرات أو الاغتيالات. هذا الشكل المبكر من الإرهاب مهد الطريق إلى نوع آخر من الإرهاب في التسعينات، توج بعملية خطف الطائرة الفرنسية من قبل الجماعة الإسلامية المسلحة الجزائرية، وأيضا إلى نوع أكثر خطورة من الإرهاب في بداية الألفية مع تفجيرات 11 سبتمبر. وبالمناسبة، الطائرة الفرنسية المختطفة عام 1994 كان مخططا لها أن تغادر مطار مارسيليا نحو باريس، حيث ترتطم ببرج إيفيل ذي الرمزية الكبيرة.
1: ما الذي دفع الرئيس الفرنسي فرانسوا ميتيران عام 82 لاستدعائك لإنشاء ما سمي مجموعة الأمن الرئاسي؟ لماذا تم اختيار عليك لهذه المهمة؟
0: عندما تولى الرئيس فرانسوا ميتيران منصبه عام 1981، بدأ الحديث عن أمن حقيقي لرؤساء الدولة في فرنسا. كان هناك جهاز يسمى جهاز حماية الرحلات الرسمية، يتولى تنظيم الرحلات الرئاسية إلى الخارج، ولكن لم تكن هناك وحدة متخصصة حقيقية لحماية الرئيس. وقد تزامن ذلك مع اغتيال الرئيس السادات خلال استعراض عسكري في عام 1981. أيضا كان هناك كما تذكر محاولة اغتيال ضد الرئيس ريغان في الولايات المتحدة، وحينها أدركت أجهزة الأمن هناك أن الرؤساء كانوا أهدافا حقيقيين للاغتيال وكانوا عرضة للخطر طول الوقت. لذلك أجريت في عام 1982 بفرنسا دراسة دقيقة عن المخاطر المحدقة بالرئيس من قبل جهاز المخابرات الخارجية DGSE، أظهرت نتيجتها عدم وجود أي إجراءات أمنية فعالة حول الرئيس. حينها طلب مني القدوم إلى الرئاسة لتوفير إجراءات أمنية حقيقية لضمان أمن الرئيس، فقمت بإنشاء GSPR، وهو جهاز أمن رئاسة الجمهورية الذي يشبه إلى حد ما GIGN، من حيث اختيار المتطوعين وتدريبهم ووضع الخطط الضرورية. تعتمد خطة حماية الرئيس التي وضعتها على 3 مستويات من الحماية. الدائرة الأولى وهي الأشخاص الذين تراهم حول الرئيس يضعون السماعات في أذانهم، ثم الدائرة الثانية وتجدها وسط الحشود ويكون عددها أكبر، والدائرة الثالثة وهي على مسافة أبعد وهي للمراقبة البعيدة من خلال المناظير وبنادق القنص وما إلى ذلك، لتجنب ما حدث للرئيس ترامب مؤخرا مثلا حين استهدفه قناص من فوق سطح محاذ لمنصته. وهناك دائرة رابعة، دائرة افتراضية، وهي الاستخبارات، حيث يوجد نظام لجمع كل المعلومات عن أي خطر محتمل أو مخطط له. هذه الدوائر الأمنية الأربع والجهاز الذي أنشأته في الأول من مارس 1983 لا تزال موجودة حتى الآن، ولا تزال تضمن أمن رئيس الجمهورية الحالي.
1: كيف كان الانتقال بالنسبة لك من الميدان إلى العمل داخل القصر الرئاسي في الإليزي على مقربة من السلطة وليس في الميدان؟ هل كان هناك اختلاف بالنسبة لك؟
0: إنه سؤال جيد جدا. لم يكن الأمر سهلا. أولا وقبل كل شيء، مقر السلطة أو الإليزي شيء خاص جدا، وعندما تكون جنديا أو دركيا وتجد نفسك هناك فإن الأمور تكون معقدة بعض الشيء، فأنت ذو أفكار وتوجهات خاصة قد تختلف عن توجهات الوسط الحاكم، ويجدر بك في هذه الحالة عدم إظهار قناعتك. بالنسبة لي كان دائما مفهوم خدمة الدولة العنوان الأبرز، رغم أني مثلا لم أصوت لصالح الرئيس ميتيران في الانتخابات.
1: هل كان ذلك سهلا؟
0: نعم، هذا ما نسميه خدمة الدولة. أنت تخدم الدولة أولا، أما أفكارك فتنحيها جانبا، خاصة عندما تكون في الدرك أو الجيش. يجب أن تطيع من انتخبه الشعب. وللطرفة قلت لنفسي حينها إنه يجب علي أن أخبر الرئيس أنني لم أصوت له حتى

0: حتى أظهر له أنني شخص مخلص. وعندما رأيته لأول مرة في 13 من يوليو 1982 كان يعرف كل شيء عن حياتي وسألني عن عائلتي وعن قراءاتي وهواياتي. وقبل أن ينهي الحديث أتذكر أنني قلت له: سيد الرئيس، أردت أن أعلمك أنني لم أصوت لك. فأجابني بكل هدوء قائلا: لا تقلق، كثيرون جدا لم يصوتوا لي. ثم صافحني قبل أن أغادر. أحسست لوهلة أنني كنت غبيا بعض الشيء بقول ذلك، أما هو فلم يهتم على الإطلاق بالأمر، فما كان يتوقعه هو الولاء.
1: أحسن وأنجح عملية قدتها وأسوأ وأفشل عملية قدتها كقائد للقوات الخاصة الفرنسية؟
0: ليس من السهل الإجابة على هذا السؤال. أعتقد أن العملية التي حققت لنا أكبر نجاح كانت عملية جيبوتي، لكنها تبقى مؤلمة جدا. كانت تنقصنا 10 ثوان فقط لتكون ناجحة تماما. لو كانت لدينا 10 ثوان إضافية لكان بإمكاني إنقاذ طفلتين من الموت. عدت 30 طفلا فقط بدلا من 32 طفلة، وفي ذهني ستظل نادين وفاليغي مفقودتين إلى الأبد. أما أجمل عملية بالنسبة لي خلال قيادة التي طالت 10 سنوات لوحدة JEGN هي إفشال عملية رهائن الجبهة الوطنية لتحرير كورسيكا بطريقة سلمية. كانوا 36 شخصا جميعهم مسلحون. هل تتخيل ماذا كان سيحصل لو أطلقت رصاصة واحدة حينها؟ هذه هي العملية التي أفتخر بها أكثر من غيرها. فجعل الناس يستسلمون دون إطلاق رصاصة واحدة هو أجمل عملية.

0: إشارة لتنطلق، لتتساءل، لتدرك. هذا هو البرق، وحتى حين نستشف تمهل وتحفظ الطريق. هذه شعلتك، نارك حين تبدع، تجدد، تدفع العالم بأسره قدما. هذه رؤيتك، حقيقتك، صوتك، ذروة تألقك. لأن الإشارة دليل، منارة ترشد لأفق جديد. لأن الوقت وسيلة لتكتشف المزيد. العربية، أن تعرف أكثر.
1: ما بين السطور تختبئ الدلالات، والفهم العميق وحده يكشف الاتجاهات.
2: توازنات تتبدل دون إعلان ومصائب.

0: تختلف وترسم في الظلال.
1: تقلبات اليوم ليست حركة عابرة، إنما إشارات لما هو قادم.
2: قرارات تصنع في لحظة، تداعيات تمتد لسنوات.
3: ما يبدو خبراً عابراً قد يكون نقطة تحول في مسار السوق.
4: إشارات لا يراها الجميع، أرقام تتغير، أسئلة بلا إجابات.
5: المعلومات في متناول الجميع، لكن الأهم هو في فهم أبعادها وتأثيراتها.
6: آراء لا تتفق، أفكار لا تلتقي، الحقيقة مجرد وجهة نظر، والمعرفة تجربة شخصية. نقاش يبدأ ولا ينتهي. قوة الرأي في طرحه وليس في فرضه. كل ما يفتح بابا للنقاش كل أسبوع.
7: محل نقاش مع رشا نبيل، الجمعة 9 على شاشة العربية.
8: بخبرة تتجاوز 30 عاما وبجهود الكوادر الطبية في مراكز علاج العقم، استقبلنا مليون حالة ورسمنا البسمة على مئات آلاف الأسر. مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية، مجموعة الكفاءات.

أهلا بكم إلى موجز لأهم الأنباء من العربية. تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف ومناطق أخرى في البلاد لهجوم روسي بالصواريخ والمسيرات بحسب ما أفاد به مسؤولون أوكرانيون. وقال رئيس بلدية كييف إن الهجوم ألحق أضرارا بمبنى سكني، وصل تقارير عن احتمال وجود أشخاص عالقين تحت ركام المبنى، كما سقط حطام طائرة مسيرة في مناطق أخرى بالعاصمة. وطالت الهجمات كييف وتشينييف وسومي وميكولايف ومدن أوكرانية أخرى. وكان الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي قال أمس إن هناك معلومات استخباراتية تشير إلى أن روسيا تستعد لشن هجوم كبير على أوكرانيا. تتواصل اليوم الاثنين جنازة المرشد الإيراني السابق علي خامنئي لليوم الثالث على التوالي على أن تستمر لمدة 6 أيام، ولا يزال نجله وخليفته مجتبى متغيب عن حضور مراسم الجنازة، فيما أدى 3 من أبنائه صلاة الجنازة وعرض التلفزيون الحكومي.